قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: في يوم من أيام الصيف الحارة جداً جداً، ولد صغير قرر إن هو ينزل يعوم في بحيرة صغيرة ورا البيت بتاعه. وفعلاً بمنتهى السرعة قلع هدومه ونزل في البحيرة وابتدى يعوم في اتجاه معين، وهو مش واخد باله إن في الاتجاه المعاكس ليه في تمساح قاعد مستنيه وقاعد مراقبه. وفعلاً الولد ابتدى يعوم واخد راحته على الآخر، لكن مامته من شباك البيت شافت التمساح وبكل قوتها وبكل عزمها ابتدت تصرخ على ابنها، وجريت برا البيت وابتدت تتجه ناحية الولد وتصرخ وتقول له في تمساح في البحيرة، أنا عايزاك تطلع دلوقتي حالا. وابتدت هي بجسمها ابتدت تنزل في المية علشان تلحق تشد ابنها برا المية. والتمساح طبعا ملاحظ الموقف كله وابتدى بسرعة شديدة يتجه حوالين الولد، والولد أول ما أدرك الموقف ابتدى يعوم في الاتجاه المعاكس. وعلى آخر لحظة والأم بتشد في إيدين ابنها، التمساح فتح بقه ومسك رجلين الولد، والأم تشد بكل قوتها والتمساح يشد بكل قوته ومش عايز يسيب الولد ومش عايز يسيب رجلين الولد. الأم ما تنزلتش عن ابنها وما سابتهوش للتمساح، لكن فضلت فعلا ماسكاه بإيديها وبكل قوتها وبكل عزمها لدرجة إن هي عورت ابنها في إيده. عايز أسيب معاك حاجة النهاردة، الولد الصغير ده بيمثلك وبيمثلني. الولد الصغير بإرادته هو اللي نزل في البحيرة من غير ما يبص حواليه إن كان في خطر ولا ما فيش خطر. أوقات كتيرة في حياتنا إحنا بنختار بنفسينا إنه إحنا نتحط في مواقف خطيرة وممكن تسبب جرح عميق ويفضل معانا العمر كله، لكن زي ما الولد دوت كان ليه أمه اللي فضلت ماسكة فيه بكل قوتها وبكل عزمها وبكل قوة كانت فيها، لدرجة إنها تسببت في جرح إيدين الولد، لكن ما كانتش عندها الاستعداد إنها تتنازل عن ابنها إنه يموت ويغرق للتمساح. إحنا كمان عندنا إله، إحنا كمان عندنا ربنا، هو اللي خلقنا، إحنا أولاده، إحنا خلقته، مش ممكن يتنازل عننا. مهما كان في قوة شر مسيطرة عليك، مهما كان في قوة شر ماسكة فيك بكل قوتها وحاسس إنه أنت ملكش مخرج وإنه هي دي نهايتك، لكن في إله وفي ربنا هو الأقوى من قوة الشر وهو أقوى من الخطر اللي أنت حطيت حياتك فيه. أوقات في ناس كتيرة بتبقى مجروحة حوالينا، ويمكن ردود أفعالها بتبقى غريبة، ويمكن الناس دي بتفضل تشتكي كتير على مشاكلها. أنت ما تعرفش الناس دي عدت بإيه، ما تعرفش الجرح اللي جواها ده إيه كان السبب اللي فيه. بلاش تحكم على حد، وبلاش تدين حد بسبب الجرح اللي هو فيه. لكن النهاردة رسالتي ليك إنه لو أنت الشخص المجروح، بص على ربنا، وزي ما هو ماسك فيك بكل قوته أنت كمان اتمسك فيه، وما تستسلمش لقوة الشر اللي بتشدك لورا. اوعى تستسلم، لأن ربنا مش هيستسلم.
1: رح خبركم يا إخوان عن رجل اسمه نعمان، جاه ومال وسلطة والناس يقدموا له كل احترام، خدم وحشم وحرس يلحقوا من مكان لمكان، كان رئيس جيش ومقامه عالي لكنه من الداخل حزنان. استخدم الرب بقوة لخلاص شعب أرام، عظمة قوة ورفعة

0: ومحبوب حتى من ملك أرام، أبرص وبمرضه مستحي وخجلان. البرص ماكل لحمه ومن وجعه كان تعبان، محتار شو يعمل، كيف بده يخلص من هالآلام. صبية صغيرة مسبية خدامة عند زوجة نعمان، شافت ستة تعبانة ومشغولة بالأفكار والأحزان. ستي نبي السامرة يشفي سيدي من برصه بالإيمان، فرحت ستة وركضت لعند زوجها تخبره عن اللي صار. فرح نعمان وصار عنده أمال، خبر سيده الملك عن نبي الله فرحان. فرح ملك أرام وقال له لا تخاف روح بأمان، خد هدايا كثيرة ذهب وفضة وتياب كمان. وبعت لملك إسرائيل مرسال طالب بشفاء نعمان بصرامة وإصرار. ملك إسرائيل فكر هالحركة كلها إدلال، سوء تفاهم بين مملكتين الله يستر من القتال. نبي الله أليشع سمع عاللي صار وبعت مرسال، خبر ملك إسرائيل ونعمان إنه الله موجود بهالمكان. أسرع نعمان وكل حاشيته لبيت النبي ورجعت له الآمال. النبي بعت لنعمان مرسال قال له روح تغسل 7 مرات بنهر الأردن فتشفى بالحال. زعل نعمان واستهزأ بوصية النبي المختار، ليش ما إجا لعندي هالنبي وحط إيده على جسمي وشفاني بالحال؟ أحسن أنهار ببلادي موجودة كنت بتحمم فيها ورجع غضبان. عبيده قالوا له يا سيد خلي عندك حكمة وإيمان، لو قال لك النبي تعمل شيء أصعب ما كنت عملته في الحال؟ سمع نعمان للغلمان وفكر بهالكلام وغطس بالنهر 7 مرات وبعد لحمه صار كالأطفال، رقص وزغرد وضحك وبالفرح طيران. أسرع لنبي الله هو وكل جيشه وعلي عمله كان ندمان، واعترف إنه الرب وحده الإله الحي في كل الأرض والبلدان، له الصلاة والعبادة والسجود في كل مكان وزمان.
1: النهاردة نتكلم عن موضوع اسمه التبول اللا إرادي الليلي أو البيد ويتينج زي ما احنا بنقول. موضوع التبول اللا إرادي الليلي دوت منتشر جدا. في أم بتحكي بتقول إنه ابني عنده 7 سنين، من سن 3 سنين وهو مش بيتبول على نفسه أثناء النهار، لكن بيحصل أثناء الليل بس. لغاية دلوقتي بيلبس دايبر أو بامبرز زي ما احنا بنقول، منعت عنه أكل معين مفيش فايدة، ابتديت أصحيه بالليل مرة برضو مفيش فايدة، رحت للدكاترة قالوا لي إنه هيكبر وهيروح he will grow out of it، وبرضو ما حصلش كده. في أم تانية بعتت إيميل وبتقول هل أنا بعمل الحاجة الصح؟ هل اللي احنا بنعمله صح مع ابننا؟ هل فعلا لما يكبر هيروح؟ طب ده عنده 7 سنين دلوقتي هنعمل ايه؟ خليته يساعد معايا في غسيل الملايات ولم الأكياس المخدات وانه ينظف معايا، لكن ما فيش برضو فايدة. ابتديت اقلل اكل معين واكلات معينة لكن ما جابش نتيجة. هل في علاج او في حل؟ ويا ترى ايه اسباب المرض دوت وايه اللي بيحصل بالظبط؟ عشان نفهم المرض دوت بنحتاج نفهم في الطبيعة الفيزيولوجية لموضوع التبول دوت ازاي. لما الطفل بيتولد بيتبول مثلا كل 2 مرات بطريقة ريفليكس زي ما احنا بنقول، ان هي طريقة لا ارادية، انه المثانة بتتملي وبتفرغ نفسها لما بتتملي. لكن لما بيكبر الطفل شوية شوية بيبتدي المثانة يبقى فيه اتصال ما بينها وبين المخ. لما المثانة تتملي تدي إشارة للمخ تقول إنها مليانة، والمخ يبعت إشارة يزود تقلص المثانة ويقلل تقلص قناة مجرى البول بحيث إن البول يحصل إن هو ينزل. العملية دي في الأطفال اللي عندهم تبول اللا إرادي بتبقى شوية نمو خلايا المخ ما حصلهاش maturity enough إنها تعمل كده، وده بيقودنا لأسباب المرض دوت. يا ترى إيه أسباب الموضوع دوت؟ أسباب الموضوع دوت لإما إنه المثانة حجمها صغير أو إنه الطفل نومه عميق جدا جدا. في أم بتحكي بتقول إحنا ساكنين في بيت ورانا مزلقان للقطر، ولما طفل بينام بالليل القطر بيعدي بصوت جامد جدا لكن الطفل ما بيصحاش، وده بسبب إن الطفل نومه عميق جدا جدا. النوم العميق من ضمن الأسباب المهمة اللي بتسبب مرض التبول اللا إرادي الليلي للأطفال بالشكل ده. الطفل بيبقى في نوم عميق جداً جداً ما بيحسش إن المثانة اتملت وما يقدرش يقوم علشان يروح التواليت أو الحمام. الحاجة التانية إنه في أكلات معينة بتدر البول زي المنتجات الألبان زي العصاير اللي فيها كافيين زي المشروبات الملونة كلها.

كلها زي الجبن زي التشيز والايس كريم والمشروبات الغازية اللي بتحتوي على الكافيين دي كلها بتسبب كده. حاجة تانية مهمة للتبول الإرادي ان الامساك النتيجة بتاعته انه لما بتتجمع البراز في الامعاء بيضغط على المثانة وبيقلل حجم المثانة بيخلي الطفل يتبول لا إراديا بسبب الموضوع ده. العلاج هو علاج السبب، يعني اذا الطفل عنده امساك احنا نحاول نخليه يتعود ان هو يروح الحمام الصبح اول ما يصحى، او يتعود يروح في وقت معين من اليوم بحيث ان هو يتعود يروح على وقت معين وبطريقة منتظمة، او ان احنا نمنع الاكلات المعينة اللي هي بتدر البول عن الطفل، نستخدم حاجات تانية يعني مثلا العصاير والحاجات اللي ملونة نديله مثلا مية، الحاجات اللي فيها جبن كتير نقلل الجبن، الحاجات اللي فيها كافيين كتير نمنعها، الأطفال اللي عندهم نوم عميق نحاول نساعدهم ان هم يقوموا بالليل يروحوا الحمام نساعدهم ان احنا نصحيهم، او في دلوقتي حاجة اسمها ألارم بيتباع، الألارم دوت عبارة عن زي حاجة بترن بتعمل صوت او بتفايبريت ان هي بتهتز لما الجزء معين من الألارم سلك صغير بيتوصل لما بيتبل بيحصل ان هو بيجو اوف بيبتدي يرن او ان هو بيبتدي يفايبريت يهتز بحيث يصح الطفل ويقدر يروح الحمام. الحاجات دي موجودة ونقدر نشتريها وبتبقى عليها الارشادات ان احنا ازاي نستخدمها. الاسباب التانية للنوم العميق صغر حجم المثانة، ممكن بنعالجه بادوية انها بتقلل تقلص المثانة وبتخليها تشتغل بطريقة طبيعية وانها تحافظ على كم اكبر من البول بحيث ان هو ما يحصلش ان هو ينزل. الحاجة المهمة اللي احنا نفسنا نركز عليها النهاردة ان احنا نقول بلاش نعاقب اطفالنا على الموضوع ده، بلاش نضربهم انه اذا كانوا هم عندهم الموضوع ده، لان ده اتجاه غلط جدا وبيساعد الموضوع يزيد وان هو يزداد اكثر تعقيدا ان احنا نضرب اولادنا او نعاقبهم، او الطرف الجزء الثاني ان احنا نكافئهم على ان هم عملوا كده اثناء الليل او تبولوا على انفسهم. مش بنشجع ان احنا نعمل كده، مش بنشجع العنف مع الاطفال في الموضوع دوت او الضرب، مش بنشجع انه نعامل اطفالنا بطريقه هارش او طريقه عنيفه بسبب الموضوع دوت. اللي انا عايز اقوله ان الاطفال طبيعيين ونفسيا، وانه اهاليهم كمان طبيعيين، ما تحسش بجلد او مثلا انه في حد قال لازم يروح يشوف دكتور نفساني، او انه في حاجة غلط في العيلة، او في حاجة غلط في الاب او في الام او في السلوك او في العواطف بتاعتهم او في المشاعر بتاعتهم. اللي احنا عايزين نقوله النهاردة ان الاطفال واهلهم طبيعيين جدا، سلوكهم طبيعي، عواطفهم طبيعية. ما تسمعش الكلام دوت مش صح، اللي بيقول كده غلطان. في ام حكت وقالت انا غلطت اعمل ايه، ام قالت لي اكيد عيلة بابا كان عندهم هذا الموضوع او كان عندهم المشكلة ديت وكان بيحصل معهم نفس الشيء. طبعا كل الكلام السلبي دوت بيأثر على الطفل وعلى نفسيته وعلى على العيلة كلها، لانه الموضوع بيبقى صعب وبيبقى ستريس جامد على العيلة، على الاخوات الموجودين، على الاب وعلى الام. بس اللي احنا عايزين نقوله انه الموضوع ده فعلا صعب، الموضوع دوت محتاج صبر ومحتاج ان احنا نتفهم للامور ديت. طبعا انه الدكتور بيعمل تحاليل للبول، تحاليل للدم، بيفحص الطفل وبياخد هيستوري كويس منه، يعرف طبيعه التبول بتاعته ازاي، حجم البول قد ايه، عشان يقدر يفسر هل المثانه صغيره، هل هو نوم عميق، ايه هو السبب الحقيقي اللي ورا المشكله ديت، بحيث ان احنا نقدر نعالجها. المشكله ديت صعبه ومحتاجة مساعدة ومحتاجة صبر، وإحنا بنشجع كل أب وكل أم بيمروا بالمشكلة ديت إن هم يبقى عندهم صبر ونفس طويل، وإن هم يبعدوا عن العنف، وإن هم يقرروا إنه يتكلموا عن الموضوع ده مع ابنهم ويحاولوا يفهموا اللي بيحسوا وإمتى، بحيث يقدروا يساعدوه إنه في الوقت المعين اللي بيحصل فيه كده ممكن يصحوه بالليل، او ان هم يقللوا اكل معين او مشروبات معينه بحيث انها تساعد الطفل. يا رب كل اطفالنا
ما يكونوش بيعانوا من الموضوع دوت خالص.

0: يكون عندنا شجاعة وعندنا صبر ان احنا نقدر نواجه الموضوع دوت بإيمان انه ربنا قادر على كل شيء وقادر انه يخلصنا من حاجة زي كده. وربنا معكم.
1: لما المسيح ساب الأرض كان عدد تلاميذه وأتباعه صغير جداً، وابتدى العدد يكبر ويزيد لغاية ما وصلت رسالة المسيح للأرض كلها لأقصى المسكونة. ولما نفكر في الناس اللي أخدوا الرسالة دي للعالم اللي حواليهم تلاقيهم كانوا بساط، بساط في تعليمهم وعلمهم حتى في مواهبهم وإمكانياتهم. لكن المجموعة دي عاشت مع المسيح وشافت معجزاته بنفسها وتأكدت إنه هو الله الظاهر في الجسد. ما كانوش يقدروا يسكتوا وما يقولوش لكل اللي حواليهم عن المسيح وموته وحبه وقلبه ليهم، لدرجة إن في مرة من المرات مسكوا التلاميذ ضربوهم وهددوهم وقالوا لهم مش عاوزين نسمع إنكم بتتكلموا عن الشخص ده. وكان رد فعل التلاميذ إنهم قالوا ما نقدرش ما نقولش للناس عن كل اللي شفناه وسمعناه. وهو ده بالظبط اللي حصل مع كل واحد اتعامل المسيح معاه، ما قدرش يسكت أو يخبي الأخبار الحلوة والحاجات اللي حصلت معاه. واحد مثلا كان أعمى من أول ما اتولد، راح المسيح شفاه، خرج الراجل وابتدى يقول لكل الناس اللي حصل معاه. راحوا له رجال الدين وقالوا له ايه الدوشة اللي انت عاملها دي ومين الراجل اللي انت بتتكلم عليه؟ قال لهم انا معرفش غير حاجة واحدة بس، ان انا كنت أعمى وفتحت. حتى الست السامرية اللي هي كانت سمعتها مش كويسة وقابلها المسيح وكشف أعماقها وقال لها كل الحاجات اللي عملتها، أكيد المسيح في القعدة دي حررها وغفر لها خطاياها. بقت الست فرحانة، راحت تقول للبلد كلها عن الشخص اللي قابلته، خرجت البلد كلها وراها تشوف المسيح بنفسها. أي حد فينا كمان ربنا تعامل معاه، سواء كان أول مرة يقابله أو بقاله سنين كتير عايش معاه يلاقي إن حياته اختلفت وتغيرت، ما يقدرش يسكت، لازم يخرج ويقول لكل الناس اللي حواليه عن اللي حصل معاه، ويدعيهم يجوا هم كمان يشوفوا بنفسهم ويدوقوا بنفسهم حلاوة الشخص الرائع ده. في ناس بتفتكر إن لازم تكون دارس حاجات معينة أو تكون في مركز ديني معين عشان تقدر تحكي للناس عن علاقتك بربنا، لكن النهاردة أنا بدعوك تفكر في الناس دول، سواء التلاميذ، الصيادين، أو الراجل المولود الأعمى، أو الست اللي كان ماضيها مش مشرف. كل اللي عملوه إنهم راحوا ببساطة وحكوا عن اللي حصل معاهم. وإنت كمان لو كنت أعمى وفتحت، أو تايه وربنا لقاك وجابك ليه، أو مريض وشفاك، وفي كل الأحوال خاطئ اتغفرت كل ذنوبه، اتغفر كل اللي حصل له في حياته أو كل اللي عمله في حياته، مش لازم تسكت. دورك إنك تشاور عليه، تقول هو ده السبب إني اتغيرت، المسيح هو اللي شفاني، هو اللي حررني، هو اللي هداني ونورني. لو انت ما قلتش للي حواليك مش هتديهم فرصة انهم يسمعوا زيك وياخدوا من ربنا الحاجات اللي انت اخدتها. هل ممكن اكون الوحيد اللي معاه مية وسط الصحراء وما شاركش اخواتي العطشانين بيها، خصوصا لو مصدر المية اللي معايا ما بيخلصش وما بينقصش لكن بيزيد ويفيد ويكفي الكل؟ النهاردة نفسي تبص على القريبين منك وحواليك وتشوف العطش اللي عندهم وتشوف قد ايه حياتهم هتتغير لو عرفوا المسيح اللي انت عرفته. النهارده اتحداك انك تقدر ترتاح وانت شايف التعب جوه اخواتك واصحابك وعارف فين الحل ومش بتقول لهم عليه. ابتدي الاول انك تكلم ربنا عن الشخص ده وتحكي له عنه وعن احتياجاته، يعني تصلي له، صلي له باستمرار، وبعدين تكلم الشخص عن ربنا وتحكي له اللي حصل معاك، وتسيب بعد كده الإله الحي وروحه الحي يفتح القلوب ويروي العطش ويسدد الاحتياج. كلمة أخيرة، بينا أو من غيرنا ربنا هيلاقي الخروف البعيد، لكن ليه تقف تتفرج من بعيد بدل ما تبقى شريك أساسي في الفرحة وفي البركة؟ وافتكر دايما إن المسيح وصانا اذهبوا.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب لأن عبدك سامع.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
3: مشاهدينا سلام المسيح ليكم وأهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين. نحيا مصلين عابدين شاكرين الله رافعين قلوبنا وأيدينا أيادي طاهرة مرفوعة وكلمات مقدسة بمشاعر حقيقية أمام الله، وهو ده هدف البرنامج إن احنا نبص على صلوات القديسين ونحيا مثالهم. بيباركنا في الحلقة الدكتور صامويل مهر، أهلا بيك يا دكتور.
4: أهلا بيك يا خلاص،
3: متبركين بوجودك جدا.
4: شكرك حبيبي.
3: بيباركنا كمان معنا أخونا صامويل بالعزف الجميل بتاعه، أهلا بيك يا صامويل. بيباركنا أخونا أيمن،
5: أهلا بيك يا خلاص.
3: أهلا بيك يا أيمن.
5: أهلا بيك،
3: شكرا للآيات اللي بتتكتب.
5: ربنا يباركك. شكرا
3: يا دكتور صامويل. بنتكلم على مدار حلقات عن الصلاة الربانية، وإحنا بنتكلم إنها هي ذخيرة أعطيت لنا من رب المجد يسوع المسيح. أما أنتم فصلوا وقولوا يا أبانا. احنا النهاردة في ختام الصلاة واحنا بنقول لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. مضمون الختام بالنسبة للصلاة وهو بيعلن الله الملك وقوته ومجده المستعلن إلى الأبد في حياتنا.
4: الصلاة الربانية تقدر تلخصها ان فيها نداء أبانا الذي في السماوات. يعني مين انت طالب؟ مين طالب؟ أبانا الذي في السماوات. طالب منه ايه؟ ثلاث طلبات روحية: يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وبعدين في أربع طلبات لحياتنا: خبزنا كففنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. وبعدين مين شفيعها بقى؟ بالمسيح يسوع ربنا. الخاتمة بتاعتها بقى، وده موضوعنا النهاردة، انت يا عزيزي بتطلب ليه كل ده؟ يا ابني بتطلب ليه كل ده؟ ليه بتطلب كل ده؟ بأي دالة؟ انا ابتديت من أبانا الذي لحد ما وصلت يا رب، انا بطلب كل ده عشان حضرتك لك الملك والقوة والمجد. وتقدر تحط الجزء ده مع كل حتة في صلاة أبانا الذي. أنا بقول لك يا بابا لأن لك الملك والقوة والمجد. يا رب ليتقدس اسمك لأن لك القوة والمجد. الملك والقوة والمجد. لتكن مشيئتك لأن لك الملك والقوة والمجد. اغفر لنا ذنوبنا لأن لك. نجينا من الشرير لأن. كل حاجة من دول تقدر تحط جنبها إيه؟
3: لأن لك.
4: لأن السبب. السبب أنا بطلب منك خبزنا كففنا أعطينا اليوم، أنا بطلب منك أنك تغفر الذنوب، أنا بطلب منك كل طلبة من الطلبات السبعة دول لأن لك القوة الملك والقوة والمجد. ودي حاجة مش بتاعة النهاردة لكن ده إلى الأبد. ما تلاقيش مخلوق في الكون له هذا الملك، ملكه محدود، وله هذه القوة، قوته محدودة، وله هذا المجد لأنه مجده محدود.

0: إلا ربنا وفدينا ومخلصنا يسوع المسيح، لك القوة، لك الملك والقوة والمجد. ده مش النهاردة وبس، ومش لفترة محدودة، ده إلى الأبد.
1: خلينا نستعلن في الملك يا دكتور. وحضرتك اتكلمت ليأتي ملكوتك، واتكلمنا عن الملكوت واستعلان ملكوت الله في حياتنا. بس الحاجة الملفتة للنظر في أبانا الذي أنه بدأ بالآب وختم بالملك.
0: الملك ده يبقى بابا، وأنا ابن لهذا الملك، مش عشان أتكبر، لكن عشان أعرف أن قيمتي فيه. أنا من غيره صفر، لكن قيمتي فيه. بقول يا رب أصلك أنت الملك. ودايما الملك، وإحنا شفنا ده أيام دانيال وأيام التلات فتية، قال لهم اللي يطلب حاجة من أي حد إلا مني، من جلالة الملك، يتحط في جب الأسود. إذا كان الملك الأرضي بإمكانياته وملكه وقوته ومجده المحدود
1: بيقدر ينفذ أوامره،
0: يعمل كده، أمال أبويا السماوي يعمل إيه بقى؟ وكأنه عاوز يقول يا حبيبي ما تطلبش من الناس، الناس ما يعرفوش يسددوا احتياجاتك، اطلب مني أنا، أصل أنا الملك. أنا ملك الملوك ورب الملك، مالك كمان، يعني الملك فيه مال، هو يملك كل ده. أصل هو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. يا رب أنا بصلي لك، أصل أنا عارفك أنت الملك. تنيمة بتقول له أنت الملك يا يسوع، ومين غيرك يملك؟ حدش يملك غيرك. أنت صاحب الملك ده. والملك ده اللي قال عليه الكتاب يقول أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب وكل الأمم وكل الألسنة. ما تلاقيش في الدنيا ولا في التاريخ ملك كان تتعبد له كل الأمم وكل الشعوب وكل القبائل وكل فيش. وفي أخبار الأيام الأول 29 يقول إيه بقى في الصلاة؟ لك ياريت نحفظها ونصليها باستمرار. كنت أعرف واحد خادم حلو كان يخدم معانا، راح السماء، وكان دايما في صلواته يصلي لربنا الصلوة الحلوة دي، كان اسمه الأخ وديد. كان يقول كده: لك يا رب العظمة والجبروت، والجلال
1: والبهاء
0: والمجد، لأن لك كل ما في السماء والأرض، ما أروعها تسبيحة. لك يا رب الملك، وقد ارتفعت رأسا عن الجميع، والغنى والكرامة من عندك أنت من لدنك، وأنت تتسلط على الجميع، وبيدك القوة والجبروت، وبيدك تعظيم وتشديد الجميع. أدي الملك.
1: صحيح.
0: ولما أشوف الملك ده، رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عالي، أقول له أنت الملك، أملك على حياتي يا رب. أنا طلبت منك كل ده لأنه ما عرفش حد غيرك. الكنيسة تقول له كده: لأننا لا نعرف آخر سواك، اسمك القدوس هو الذي نقول، فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس، ولا يقوى علينا نحن عبيدك
1: موت الخطية،
0: موت الخطية، ولا على كل شعبك. اللي أدرك المسيح ملك، يدوب من قدامه كل متسلط آخر. تلات فتية لما كانوا واقفين قدام جلالة الملك، فتيان صغيرين، يقولوا له: يا نبوخذ نصر، يا ولد ده جلالة الملك اللي يرميك في النار ويطلعك براءة.
1: لا تتكل على
0: لك عذرنا، نحن نقف أمام ملك الملوك ورب الأرباب. نحترم الكل ونقدر الكل ونعطي الإكرام لمن له الإكرام، لكن في نفس الوقت العينين اللي اتملت بالملك تعمل ثلاث حاجات. أول حاجة: المسيح يملك علي بكل مالية. كل مالية، لما أنا بيكون عندي مثلا بقرة، كل ما بتجيب اللبن والإنجاب وكل حاجة بتجيبها، لأن البقرة ملكي فتصبح
1: بتاعتي.
0: كل إنتاج لو عندي دجاجة وجابت بيضة، البيضة مش بتاعت الدجاجة، لأن الدجاجة نفسها بتاعتي،
1: فكل مليها
0: بتاعتي. ولأني أنا ملك للمسيح وتوجته ملك على حياتي، وكل مرة أقول أبانا الذي أجدد له عهد ملكيته على حياتي، فبقيت أصبح ملكي. مراتي ملكه، أولادي ملكه، ممتلكاتي ملكه، عمري ملكه، حياتي ملكه، قراياتي ملكه، مستقبلي ملكه، أبديتي ملكه. حاجة تانية: يملك على ظروفي وعلى ضعفاتي. يا رب املك على ظروفي، حط ايدك على بالملك على ظروفي. حاجة التالتة: يملك على حاضري ومستقبلي، فمش ببقى قلقان على بكرة.

0: ليه؟ أصل الملك بتاعي مسدد احتياجاتي.
1: أيه.
0: والملك ضامن مستقبلي. عشان كده الرسول بولس قال لأني عالم بمن آمنت
1: وموقن
0: أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم، اليوم اللي قبله فيه في السماء. وساعتها هسجد له بقى وأطرح كل أكاليلي قدامه، لأن هو الملك في الأرض وفي السماء.

0: الرب قد ملك لبس الجلال ربس الرب القدرة وأتظر بها، لكن القوة احنا بنقول لك الملك لكن لك القوة. ازاي بتشوف القوة عنده؟ يعني احنا بنعبد الله القوي والناس بتحب ربنا القوي ده اللي يظهر بقى ايه، يعني زي ما بيقولوا قوته على كل المسكونة بالإطاحة وبالشيل كأنه بتاعنا احنا بس، يعني زي ما كانوا بيعملوا أنبياء البعل في أيام إيليا لما كانوا بيهتفوا. ازاي تشوف القوة يا دكتور؟
1: المسيح قوي جدا، وعاوز أقولها بلغة النبوة بنعمة الرب على حياتي وعلى حياة أحبائنا المشاهدين. المسيح أقوى من ظروفي، والمسيح أقوى من هجمات إبليس علي. أنا ضعيف قوي، فحينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. حيرتنا، أنت ضعيف ولا قوي؟ أنا في ذاتي ضعيف جدا، لكن بالمسيح أستطيع كل شيء. يا رب أنا طلبت منك كل الطلبات دي عشان أنا عارف أنك قدها وقدود. أيوة أنت ليك الملك. ما ياما ناس عندها ملك زي مثلا ملكة إنجلترا بس ملهاش القوة تملك ولا تحكم، لكن المسيح يملك ويحكم. وأنت قوي، أنت قوي، أنت أقوى من الظروف، أنت أقوى من مرضي، أنت أقوى من اللي بيزلوني ويتعبوني، أنت أقوى من احتياجاتي، أنت قوي. نقول له كده، قوتي وتسبحتي هو الرب،
0: قد صار لي خلاص،
1: وقد صار لي خلاصا. وأنت قوي لأنك تخلصني. ونقول له قدوس الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. إلهي قوي جدا. وعيب لما أقول له إن كنت تقدر، لكن أقول لنفسي إن كنت تؤمني بقوة هذا الإله.
0: جميلة دكتور، ممكن عدها تاني؟ يعني جميل إنك تقول لله على ضعفك، مش إن كنت تقدر تشيل ضعف. يا رب إن كنت أنا أؤمن بقوتك فلازم الضعف ده يتشال.
1: في حاجة طلع اسمها الباور بانك.
0: أيوه.
1: يعني إيه باور بانك؟ يعني ترجمها بنك القوة. لما يكون السيلفون بتاعي فاضي بجيب ده، بيبقى مشحون قوي. بعمل ايه؟ لو ما لقيتش كهرباء حواليا بعمل ايه؟ بروح موصل كاني معايا ايه، اصلا انا خدت القوه اللي موجوده في الباور بانك ووصلتها للتليفون بتاعي. المسيح هو الباور بانك بتاعي، اللي يشبعني قوي ويغنيني عن اي باور اخرى. في ناس شايفه قوتها في مركزها، يضيع المركز. واحد قوته في علاقاته، واحد قوته في الأموال اللي عنده، واحد قوته في عصبيته، واحد قوته في كل ده فالصه. وشفنا السنين وريتنا أن يجي في وقت يضيع. بس لما أقول رب يا رب قوتي فيك، أنت الباور بانك بتاعي، أنت القوة بتاعتي، لما تفضى حياتي هتفضل أنت قوتي. قلت للرب أنت سيدي خيري، لا شيء غيرك. وأبقى ماشي، أصل هو يقول كده الكتاب كده، يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، فلن أموت بعد بل أحيا وأحدث. يقول يعطي المعي قدرة وعديم القدرة يكسر له شدة. ما هو ده الباور بانك بتاعي. يقول الكتاب بالهدوء والسكون، الهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. إيه يعني إيه؟ بالخلوة، كلمة خلوة يعني بالإنجليزي the quiet time، الوقت الهادي، هادي الهدوء والطمأنينة. لما أدخل وأشحن قلبي بالقوة، يجي إبليس يقول لك هتضيع وفلان هيطيعك، وقول له لا، ده أنا هاخد قوة. وتقول الرب صلاتني على الجبابرة، يا رب أنا بصلي لك، عارف ليه؟ لأن لك الملك ولك القوة.
0: قبل ما ندخل على لك المجد، وداود سبح وقال أحبك يا رب
1: يا قوتي
0: يا قوتي. نفسي نقول لك مجدا وإكراما أيها الثالوث القدوس.

0: كان ضعف المسيح قوة، خلصنا من ضعف قدوس الذي أظهر بالضعف لما كان باين على الصليب إن كنت تقدر أن تخلص نفسك، الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. لكن يا دكتور عايزين نتكلم عن المجد، إيه هي صورة المجد؟
1: لما بقول للمسيح لك القوة بقصد أقول له إنك قوي جدا وأمجده، وحين أقدم له الملك أعلن أنه ملك على حياتي فهو ممجد. لك الملك،
0: لك القوة،
1: لك القوة،
0: لك المجد.
1: تلت جميلة بقى المجد. يعني إيه مجد؟ المسيح قال أنا ممجد فيهم. هو لسه محتاج مجد؟
0: لا طبعا،
1: ده له مجد السماء والأرض.
0: صحيح،
1: ده لو سكت أنا فإن الحجارة تعلن له المجد. ده السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يدين. بص عزيزي، أنا اللي قدامك ما رحتش اليابان ولا مرة، بس لما بشوف سيارة ياباني بقول يا اليابانيين كده. عرفتهم منين؟ ما أنا ما رحت لهمش، ما شفتهمش، وما بعرفش ياباني خالص. لكن المنتجات بتاعتهم
0: بتدل على كده،
1: بتدل على كده، وهكذا على هذا السياق. عشان كده إن كان أي حد في الدنيا يشك في وجود الله، إحنا المسيحيين ما ينفعش نشك. ليه؟ أولا السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. لكن حاجة تانية، أنا مش بس شفت مجد الله في طبيعته، ده أنا شفت مجد الله في الإبن الوحيد الرب يسوع المسيح. عشان كده إن كان كل الناس يعني ربنا بالنسبة لها فكرة، أنا ربنا بالنسبة لي شفته من 2000 سنة، جه على أرضنا والكلمة صار جسدا و
0: حل بيننا ورأينا مجده.
1: حل بيننا ورأينا، شفناه الذي رأيناه وسمعناه، كنا معاينين
0: مجده
1: شفناه. فمجده وعظمته دي اللي احنا شفناها من 2000 سنة، البشرية شافتها من 2000 سنة، تؤكد ان الله موجود. عشان كده اقول لك انا اشك ان انا موجود ولا اشك ان الله موجود.
0: جميل.
1: طب مجده ده اشوفه فين بقى؟ مجده ده اشوفه في الصليب.
0: ازاي يا دكتور في الصليب؟ مع ان الصليب كان كله خزي.
1: صحيح،
0: وعار.
1: الكتاب يقول لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. يعني ايه؟ لم يكن قد صلب بعد. لا، ده المجد، ده مجد عظيم قوي. عارف ليه؟ مجد لانه عمل اللي ما حدش عمله، وعمل اللي ما ينفعش حد يعمله. لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس اباء ولا نبي. ومجد الصليب انه صالحني مع الاب السماوي، وصالحت الارضيين مع السمائيين، مصالحا العالم لنفسه. ومجد الصليب انه الشمس والطبيعة والصخور تشققت. ومجد الصليب انه استطاع ان يعطي غفران وحياة جديدة لحرامي جنبه اللص. ومجد الصليب ان القصة ما انتهتش بالصليب،
0: انتهت بالقيامة،
1: لكن انتهت بالقيامة. ومجد الصليب في عظمته ورفعته انه من خلاله استطيع ان اصطلح مع الاب السماوي، ويكون لي نحن كلينا دخولا الى عرش النعمة في السماء. ومن خلال الصليب اعطيت سلطان على ابليس، لانه جرد الرياسات اشهرهم به ظافرا، يعني منتصرا بهم في الصليب. انا فاكر مرة واحد محامي مسلم قابلني في المستشفى وسألني السؤال ده. قال لي يا دكتور لما تكون دي سكينة اتقتل بيها ابويا، امسك السكينة وابوسها؟ قلت له مش ممكن،
0: مستحيل.

0: عار من منظرها
1: طبعا.
0: قال لي احطها علقها على صدري. قلت له مستحيل طبعا ده عار. انا اتكسف سكينه اتقتل بيها ابويا احطها على صدري؟ قال لي حطها على الحيطه. قلت له مش ممكن. قال لي حطها فوق بيتنا. قلت له مستحيل. سكينه اتقتل بيها ابويا ده انا استعر من منظرها. قال لي امال بتعملوا كده ليه في الصليب؟ مش ده اداه اعدام الراجل بتاعكم؟ قلت له يا حضره المحامي لما يكون انا محكوم عليا بالاعدام ولابس البدله الحمراء ومنتظر تنفيذ الحكم في اي وقت ويجي واحد بريء يقول لي هات البدلة الحمراء ديت وخد قميصي وبنطلوني روح بالسلامة وانا
1: هتعدي
0: اموت مكانك وانا خارج من باب السجن باخد شهادة البراءة امسك شهادة البراءة وابوسها؟ قال لي طبعا. قلت له حطها على صدري. قال لي 100%. قلت له حطها على الحيطة. قال لي 100%. قلت له اكبرها واحطها فوق بيتنا انا اخدت براءة يا ناس؟ قال لي بكل يقين. قلت له يا أستاذ الصليب مش أداة إعدام المسيح،
1: أداة براءة.
0: الصليب شهادة براءة
1: حقيقي.
0: عشان كده الصليب مجد وإحنا أيوة. مجدنا أصل الصليب عند الهالكين
1: جهالة
0: جهالة لكن عندنا نحن المخلصون لا لا لا ده
1: قوة الله
0: الله
1: للخلاص
0: للخلاص. حاجة تانية، المسيح عاش على أرضنا عشان يمجد الآب السماوي وقال الصلوة الجميلة بتاعت يوحنا 17:4 أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. وعاوز أقول كل مرة بنحقق إرادة الله في حياتنا بنتمتع بهذا المجد. كل ما للآب هو للابن وكل ما للابن هو للآب، أوليس هذا مجد وعظمة وروعة؟ والمسيح ممجد فينا. يوم ما بعمل الخطية بأوقف هذا المجد وبكون صورة معتمة لشمس مضيئة هو شخص المسيح. والمسيح أعطانا هذا المجد ليه بقى؟ عشان كلنا نبقى واحد. يقول وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا كلنا كل أولاد المسيح مالهم واحد. لما بقول له ليك المجد أقصد مجد الصليب، مجد قدرته، مجد ملكه، مجده اللي بيظهر في حياتي، مجده بأعماله الصالحة اللي بعملها فيتمجد اسمه. ولما أفتكر أن المسيح ليه المجد أقول يا ترى النهاردة أنا مجدته ولا ما مجدتوش؟ اللي حصل الظهر النهاردة ده مجده ولا ما مجدوش؟ منين أقول له لك المجد وحياتي ما بتقولش عليك تقولش الكلام ده؟ هو مسيح له الملك، له القوة، له المجد.
1: قبل ما اتكلم في جزء مهم جدا في ختام الحلقة يا دكتور، وهو عدو الخير الذي يريد أن ينزع من حياتنا ملكية المسيح ويظهره دائما بالضعف وأن يشوه صورة المجد في عدم خضوعه، نشوف أيمن كتب آية الحلقة النهاردة.
2: الآية بتاعت النهاردة موجودة في دانيال 7 والآية رقم 14 يقول سلطانه سلطان أبدي لم ولن يزول وملكوته ما لا ينقضى.
1: أنا سألت السؤال ده يا دكتور لأنه مهم جدا. لما تقول لي أن الله هو الملك في ختام الصلاة الربانية وأنه قوي وأنه صورة مجد، وأنا أوقات أحس أنه لا الأمور مش كده، الصورة دي الهدف منها إيه لما عدو الخير بيصدرها لي بالمنظر ده؟
0: تبقى كلمة الله أصدق من واقعي. بحب قوي الترنيمة اللي بتقول أنت وعدت أنك تديني واقع تاني. المسيح يدي واقع تاني. الواقع والظروف بتاعتي مهما كانت مريرة وصعبة وكانت حواليا الضيقات اقول يا رب انا مصدقك اكتر ما مصدق نفسي. ما هو ده الايمان. ايه هو الايمان؟ هو الثقه بما يرجى
1: والايقان
0: بامور لا ترى. اقول له انا مصدقك اكتر ما مصدق واقع. انا واقعي مرير قوي لان لك الملك يا جلاله ملك حياتي، املك على قلبي، املك على ضعفي وعلى ظروفي. لانك قوي انا ضعيف بس انت قوي. انا بربط ضعفي بقوتك. أعطيني هذه القوة يا رب. أنا بصدقك أكتر ما بصدق إبليس. والسموم اللي بيزرعها إبليس في ذهني زي ما عملها أدم مع أدم وحواء زمان، أن ربنا ما بيحبكوش وبيعمل كده عشان خاطر مش عاوزكوا تبقوا ما تاكلوش من الشجرة، لو كلتوا من الشجرة تبقوا زيه وتتفتح عينيكم. أقول له يا إبليس أنت كذاب. أنا بصدق أصلا أنا لما أكون مبني على كلمة ربنا، كلمة ربنا تربطني بملكوته على حياتي وتربط ضعفي بقوته وتجعل المسيح ممجد في حياتي.

0: فالمجد كله يعود ليه. أخطر شيء يا أخي باسم الأيام دي الشيطان بعد الخدام وبعد المؤمنين وبعد الشباب وبعد الأولاد والبنات عن كلمة الله. فأصدق إبليس ولما تضيع من حياتي الآيات وما كنش مبني على كلمة ربنا ما أسهل أن يأتي إبليس ويزرع الشوك في حياتي.
1: الحقيقة كنت بتفرج الأيام اللي فاتت على حد مستضيف ناس من أبطال حرب أكتوبر وجايب لقطات حية للمشهد يعني. والنهاردة احنا بنتكلم بعد كام سنة بس الراجل كان في صورة مجد رهيبة جدا وهو بيتباهى.
0: صحيح.
1: مع انه المنظر وقتها كان صعب وكان بيقول ان احنا كانت خط ملتهم بالنار وكنا بنعمل حاجات انتحارية رهيبة جدا. بس الخضوع لمشيئة الله ليه صورة مجد. تحب تقول ايه للي بيخضعوا لصورة مجد الله في حياتهم ومشيئته؟
0: اقول شوية حاجات. خلونا نصلي ابانا الذي بفهم ونبطل نقول نمرة واحد. نمرة اتنين، لما تدوق الكلام في كلمة الله وتيجي عند الختام تقول له ليك المجد. لما تحصل حاجة حلوة في حياتي أقول له المجد بتاعك أنت. لما حد يقول لي أنت شاطر وحلو أقول له رب ليك السر المجد. فيك أنت ليك المجد. وتعرف أول كلمة أبونا يقولها في القداس إيه؟ مجدا وإكراما. إكراما ومجدا للثالوث القدوس. أنا هدفي في الحياة حاجة واحدة بس، إن أنا مجده. وحياتي ما تبقاش حلوة غير لما مجده. وحياتي ما تبقاش منتصرة غير لما مجده. وحياتي ما تبقاش مثمرة ونافعة ومؤثرة إلى الأبد إلا فيه. ما هو كده، أما من يصنع مشيئة الله فهذا يثبت إلى الأبد. وكل عمل أعمله أسأل نفسي السؤال ده، يا ترى الأمر ده يمجد الله ولا ما يمجدوش؟ أبونا يقول كده في القداس، لكي بهذا كما أيضا في كل شيء
1: يتمجد
0: يتبارك
1: ويتبارك ويرتفع العظيم.
0: اسمك القدوس العظيم في كل شيء
1: كريم ومبارك.
0: كريم أنت ومبارك. كل شيء أنا عاوز كل حياتي تمجدك عشان لما أطلع السماء أقول لك أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. ختاما، تحقيق مشيئة الله في حياتنا باستمرار يمجد المسيح. عشان كده دايما أبونا سمعان عندنا يقول الكلمة دي في رأس السنة، يقول كل سنة وأنتوا في ملء مشيئة الروح القدس.
1: أمين يا دكتور. الصلاة الربانية هي نموذج حقيقي جدا لعناصر صلواتنا اللي بنصليها، والكنيسة ذهبتها زي ما بيقول إنها تكون تاج لكل الصلوات. إذا صلينا قلنا أبانا الذي يعطينا أن نحيا وهو الملك وبقوة عمله فينا ومجد مشيئته في حياتنا. والرب معكم وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه.

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. من ضمن الاحتياجات النفسية المهمة للإنسان هي شعور بالقيمة. أوقات بندور في الطريق الغلط علشان نوصل للإحساس بالقيمة، اللي بيشوف قيمته في الإمكانيات اللي عنده، واللي بيشوفها في موهبته، واللي بتشوفها في جمالها، واللي بتشوفها في ماركة الشنطة اللي ماسكاها، واللي بيشوفها في نوع العربية اللي راكبها. وبنشوف ده بوضوح جدا مع الناس اللي حوالينا، وبيتمنظروا باللي معاهم سواء عندهم الإمكانية أو لا. وبنشوف هوس الماركات والتباهي بيها، حتى بقى في تقليد عشان الناس اللي مش قادرة تشتري الأصلي، والنتيجة دايما بيكون في مقارنة مع الآخرين وسباق مين الأفضل أو هكون مقبول ولا لا. ده غير اللي شايف قيمته في مهنته أو في البوزيشن اللي هو فيه. بندور على حاجة برانة تشبع الاحتياج بالإحساس بالقيمة. النهاردة هنفهم ليه بنحتاج نحس بقيمتنا، أهمية ده. هنتكلم عن مصادر الشعور بالقيمة وإزاي أكون بساعد نفسي بطريقة صحيحة للوصول بشعور بالقيمة، وإزاي ده هيفرق في حياتي وفي شخصيتي كمان. تابعوني.

0: ضيف حلقتنا اللي سعيده جدا يكون معانا، اللي بنبقى مبسوطين بكل موضوع بنخوض فيه بينفعنا احنا في حياتنا وفي شخصيتنا وفي فهمنا لنفسنا. معانا الدكتور ماهر الضبع، استاذ علم النفس بالجامعه الامريكيه بالقاهره واستاذ زائر بجامعه ان واي يو بنيويورك. اهلا بحضرتك يا دكتور ماهر.
1: اهلا اهلا بيكم. اهلا بيك.
0: طيب الموضوع النهارده جامد حلو جدا، محتاجينه كلنا. كلنا بندور احنا نحس بقيمتنا فين، فانا يعني متحمسه وانا عارفه الناس كتيره قوي متحمسه ان هي تكون بتسمع حلقته النهارده. اول حاجه، يعني ايه الشعور بالقيمه؟ ايه معناها دي؟
1: انه الانسان يشعر اني انا عندي فاليو، ان انا مش شفاف قدام الآخرين، إني أنا لما بقعد في وسط ناس ما بقاش حاسس وشايف نفسي إن أنا أقل واحد فيهم، لكن أبقى شايف إني أنا مقدر من الآخرين وحاسس إني أنا عندي قدر من الاحترام الذاتي لنفسي. كلام ملعبك وكلام معقد، لكن هو حاجة مهمة جدا أيا كان التعريفات المعقدة للشعور بالقيمة، لكن هو جزء من التكوين النفسي للإنسان.
0: ده اللي أنا يعني ده اللي أنا عايزة

0: قال في يعني هو هو احتياج نفسي، يعني انا لازم اكون يعني في احتياج ان انا احس بقيمتي وايه اهميته علشان التوازن النفسي او عشان شخصيتي.
1: بالظبط. يعني التعبير اللي انت قلتيه احتياج. لو عم شور كلنا عرفنا الهرم بتاع ماسلو او درسناه في المدرسة في الجامعة في الكنيسة، ف يعني الهرم ده فيه مستويات معينة للاحتياجات الجسدية والاحتياج للأمان والحب إلى آخره، لكن الأقرب حاجة للقمة في احتياجات الإنسان، الإنسان يحتاجها هو الشعور بالقيمة، هي قمة احتياجات الإنسان، اللي طبعا كل الاحتياجات الأخرى بتساهم في هذا الأمر الهام جدا، أن يشعر الإنسان أن له قيمة في ذاته وفي أعين الآخرين أيضا. فهو زي ما أنت قلتي بالظبط يا أمل، هو احتياج ماس عند الإنسان، تكوين النفسي للإنسان، أنه لكي يتمتع بصحة نفسية وتوازن نفسي، أو زي ما ماسلو قال ريزونانس، ريزونانس يعني زي ما يكون الكمانجة مظبوطة أو قادرة أنها تخرج الأصوات المنضبطة الجميلة. لازم يكون الإنسان شاعر بهذا الشعور العميق الداخلي أن له قيمة.
0: تمام. طيب ايه الفرق بقى بين الشعور بالقيمة، او ايه المقارنة بين الشعور بالقيمة والثقة بالنفس؟
1: هي بتؤدي للثقة بالنفس، يعني الإنسان ما يقدرش يبقى شخص متوازن نفسيا، وما يقدرش يبقى قادر يقوم بدوره في عمله في خدمته، ما يقدرش يقوم بدوره كأب أو كأم أو كصديق أو كخادم، أي كان مجال اللي بيشتغل فيه أو في علاقاته المختلفة، لا يمكن هيقدر يقوم بهذه الأمور بدون شعور بالقيمة، لأنه الثقة بالنفس مهمة في كل هذه الأدوار. لازم الإنسان يبقى عنده ثقة بنفسه عشان يقدر يؤدي عمله وخدمته، عشان يقدر يبقى أب كويس وأم كويس، عشان يقدر يقوم بهذه الأدوار المتعددة في حياتنا، يحتاج الإنسان إلى ثقة بالنفس. فالشعور بالقيمة يؤدي إلى الثقة بالنفس. إنسان بلا شعور بالقيمة ما عندوش ثقة في نفسه، وبالتالي هو فاشل في كل حاجة بيعملها، غير ان هو عنده الكثير من الاضطرابات النفسية وعنده فقدان للتوازن النفسي. فهي حاجة أساسية جدا في صحة الإنسان النفسية، في توازنه النفسي، وهي منبع هام جدا للصفة اللي انت بتكلمي عنها اللي هي الثقة بالنفس. من غير ثقة بالنفس الإنسان هيبقى شخصية مهلهلة.
0: يعني الثقة بالنفس مترتبة على الشعور بالقيمة، يعني لما
1: بالضبط.
0: بشعر بقيمتي أنا ببقى واثق في نفسي، لو أنا مش واثق في نفسي فأنا أكيد مش شاعر بقيمتي، مش حاسس
1: بالضبط.
0: بقيمة. أوكي.
1: ده هي بالضبط كده.
0: طيب هندخل على إيه مصادر بقى، يعني أخد الشعور بالقيمة منين؟ يعني وأنا قلت في المقدمة إن إحنا دايماً بندور على حاجات عشان تدينا إحساس بالقيمة، أو إن أنا أشوف قيمتي في عيون الناس، يعني دايماً بنحس بقيمتنا من تعليقات الناس ومن رأي الناس فينا، فرأي الناس فينا على مظهرنا، شكلي، لبسي، الماركات اللي أنا لابساها، العربية اللي أنا راكباها، المكانة الوظيفية اللي أنا فيها، whatever، كل الحاجات دي، وناس يعني بتروح لدي، وكل ما كان الشخص عنده إمكانيات في الحاجات دي كل ما كان حاسس ببرستيج وبقيمته. أوكي؟ طبعا أنا مش عارفة ده صح ولا غلط قبل ما ندخل على المصادر، فقولي ده
1: لا
0: صح؟
1: يعني أنا يعني اللي انت بتقوليه ده هو اللي انت عبرتي عنه
0: في
1: المقدمة،
0: المقدمة بالظبط، ما ده اللي أنا بقوله.
1: وعجبتني قوي المقدمة لأن
0: شكرا.
1: هي حقيقية تماما. إنه الإنسان لأنه يحتاج إلى القيمة، لأنه في الاحتياج الماس جدا في داخلنا للشعور بالقيمة، وإن الإنسان في أعماقه

0: عنده شعور بالنقص، عنده شعور بالقلة، دي حاجة عندنا كلنا بصرف النظر عن التربية والظروف وأي حاجة، كلنا
1: يعني
0: عندنا
1: هي في طبيعة الإنسان يعني
0: inferiority
1: قصدك.
0: complex، يعني كلنا كده، لأنه في يوم ما أنت كنت طفلة صغيرة وكنت في عالم من الكبار اللي هم عندهم قدرة وإمكانيات وحكمة وبيقدروا يعملوا حاجات كتير أنت ما تقدريش تعمليها، فاختزن في داخلك هذا الشعور الداخلي ان انا قليل، لانك انت كنت قليله وانا كنت قليل، كلنا
1: بس
0: كنا
1: كبرت.
0: قليلين، فنشعر بالقله بسبب هو ده الواقع،
1: اي
0: ونعيش حياتنا طوال عمرنا واحنا بنحاول نصلح هذا الخلل. انا حاسس ان انا قليل، انا حاسس ان انا قيمتي قليله، انا عندي شعور بالقله، شعور بالنقص، او التعبير الكنسي صغر النفس، هذا التعبير بنحب نستعمله لكن بيعبر عن المعنى، ده تكوين نفسي اساسي جوانا، ونعيش طوال عمرنا بنحاول نصلح هذه الامور. فبنصلحها ازاي؟ نصلحها بالطريقه الغالبيه العظمى من الناس بيصلحوها بالطريقه اللي انت بتتكلمي عنها، اني انا اوكي انا قيمتي قليله، لكن انا واللعبه الكبيره دي قيمتي بتبقى كبيره، انا وانا لابس جزمه نايكي ب 300 دولار ولا ب 200 دولار، انا والجزمه ليا قيمه اكثر من انا بدون هذا الحذاء، انا والموبايل الفاخر جدا ولا انا والكوليه الغالي جدا ولا بالخاتم اللي في صباعي، انا ليا قيمة انا والخاتم، بدون الخاتم انا لا اشعر بالقيمة، انا والحساب البنك، انا كل ما زاد الحساب في البنك صحيح ده جانب من الاطمئنان للمستقبل، لكن هو
1: مش
0: مصدر
1: بيدي قيمة.
0: رئيسي للشعور بالقيمة، الحساب المتضخم في البنك أو مساحة البيت أو المنطقة اللي أنا
1: عايش فيها.
0: بيتي فيها ولا اللي عندي فيها شاليه ولا ماركة العربية، كل ده يعطي الإنسان الشعور بالقيمة،
1: كده.
0: أنا واللقب اللي قبل اسمي، أنا إلى آخر هذه الأمور. فالإنسان يبحث عن هذه الأمور بشغف فظيع،
1: صح.
0: ليه؟ لأنه يحتاج إلى القيمة، وده المجتمع بتاعنا بيدفع الإنسان
1: للأسف.
0: إنه هذه الأمور هي اللي بتدي الإنسان قيمة، لكن نتيجتها بالظبط زي ما أنت قلتي في المقدمة إنه ده بيعمل الكثير من
1: مشاكل.
0: الاضطرابات
1: صح.
0: مع الآخرين، بيعمل اضطرابات في العلاقات معا، وبيثير الحسد والضغينة والمنافسات والرغبة في إيذاء الآخر، وأنا بدل ما أحاول أعلي من نفسي أو يعني يبقى عندي إمكانيات أكتر أحاول أنزل الآخرين وأقلل من شأنهم
1: لا، وممكن
0: فأشعر
1: استلف
0: أنا
1: كمان
0: بقيمة
1: وابقى
0: أكتر،
1: مديون عشان يعني ممكن استلف وابقى مديون عشان مظهري وعشان منظري يبقى قيمتي
0: عشان
1: قدام الناس.
0: اركب عربيه معينه او
1: مثلا.
0: بالظبط بالظبط بالظبط، او البس لبس معين، فده بيثير الكثير من المشكلات عند الفرد وفي المجتمع وفي الاسره، اللي هي السعي الفظيع نحو الاستحواذ على هذه الامور، وان انا يبقى عندي حاجات متميزه جدا. طيب علاجها ازاي؟ ما احنا
1: بس
0: مش كفايه ان احنا
1: يعني
0: نقول للناس لا،
1: قبل علاجها انا عايزه برضو اسال سؤال حضرتك قلته، معلش احنا هنستنى على المصادر شويه. حضرتك جبته كده سيره في النص ان الانسان بطبيعته في حته نقص، او يعني لانه كان في وقت طفل وصغير وحاسس بان هو ما يقدرش يعمل حاجات وبتكمل معانا حتة شوية. طب هل البيت والتربية وعلاقتنا مع أولادنا ممكن تكون برضو بتأثر على إحساسه بقيمته؟
0: يعني دي نقطة في منتهى الأهمية، إن إحنا وإحنا بنربي ولادنا محتاجين نديهم رسالة كده إنه أنت لك قيمة، سواء أنت ناجح أو لا، جايز أنت فاشل في الدراسة، فأنا ربما بنصحك، ربما بعاقبك، ربما بحمسك بصورة أخرى، لكن بدي لك رسالة إن قيمتك في عينيا مش النتيجة اللي
1: أفهمك.
0: بتجيبها في المدرسة، لكن القيمة بتاعتك في عينيا قيمتها كبيرة جدا وضخمة جدا، حتى لو أنت مش بتعيش بالظبط بالصورة اللي يعني أنا بتمناها ليك كابن أو كابنة، لكن برضو أنا بحبك بنصحك وبقول لك وبحمسك وإلى آخره عشان تعيش بصورة أفضل، لكن عايز أدي لك رسالة إن قيمتك بالنسبة لي هي أنت، أنت لك قيمة بمنعزل عن كل هذه الأمور. فإحنا في تربية أولادنا مهم أوي إن الرسالة لأولادنا بالشعور بالقيمة دي رسالة مهمة جدا، إن هو لما أتعامل مع ابني وأسمع له لما يقول رأيه وأمتدح رأيه، أوقات بيقول كلام فارغ كتير، أوكي يعني بصلح له بعض الأمور، أوقات بيقول رأي كويس، أولا لازم أديله فرصة إنه يقول رأيه، يعني لازم أديله فرصة إنه يدلو بدلوه ويقول رأيه ويعمل حاجة يشارك في الحوار، وأنا علي إن أنا أدور على الحاجة الإيجابية وأمتدحه عليها وأقول له إنه دي فكرة جميلة ومتوازنة جدا، وأنا أقول لك برافو عليك إنك فكرت الفكرة دي، فأنا بشجعه على أمور كتيرة هو بيعملها، لكن في نفس الوقت الرسالة اللي بتوصل له أنت لك قيمة بصرف
1: في
0: النظر
1: الحوار.
0: عن كل ده، عن حتى مساهمتك في الكلام ولا نجاحك ولا انك مؤدب قوي ولا انك تسمع الكلام بفصاحة ولا ايا كان، انت لك قيمة بالنسبة لي وانا بحبك، هو ده معنى الحب الغير مشروط اللي هو unconditional، لا يرتبط بأداء الآخر، لا يرتبط بإمكانيات الآخر، فاحنا لازم واحنا بنربي اولادنا بنعمل الحاجتين دول، ندي الانطباع ليهم ان لك قيمة بصرف النظر عن اي شيء اخر، مش فيما تفعله ولا في يعني اي حاجة انت قدرت تعملها، اوكي لك قيمة انك انت بتلعب بيانو فده كويس جدا، قيمة انك انت بتلعب كورة كويس، لكن لك قيمة بصرف النظر عن لعب الكرة ولعب البيانو، لكن هذا لا يعني انا قلت حاجتين، حاجة ان انا بديله شعور ان لك قيمة بمنعزل عن اي شيء بلا قيد بلا شرط، انت ليك قيمة بالنسبة لي، وفي نفس الوقت انا عايز اشجعه ان هو يتكلم وان هو يحكي ويقول رأيه واشجعه على كلامه، عايز اشجعه انه يلعب بيانو ولا يلعب آلة موسيقية واشجعه عليها، انا عايز اشجعه ان هو يتقن الرياضة اللي ابتدى يمارسها وشجعوا عليها، فاحنا بنبني الشعور بالقيمة عند أولادنا من الاتجاهين دول،
1: تمام. يعني
0: الإحساس إنه لك قيمة بصرف
1: بغض
0: النظر
1: النظر عن إيه النتائج اللي هتطلع، وفي نفس الوقت
0: بالظبط،
1: بشجعه إن هو
0: وفي نفس
1: يكون
0: الوقت لازم أزقه في
1: للنجاح
0: الاتجاه
1: في حاجات في مجالات
0: إنه
1: معينة.
0: ينجح، إن يعمل حاجة كويسة وشجعه عليها، ومش بس انا اللي شجعه عليها يا امل، يعني انا ممكن اقعد اشجع ابني وبعدين ابني يكبر ويلاقي فيش تشجيع من المجتمع، فانا طب عملنا ايه هنا؟ اوقات يحس انه اصله عشان بابا فهو بيقول لي كلام كويس، بيقول لي انت احسن واحد تلعب بيانو، وانا اروح العب في الكنيسه الاقي لا المجتمع مش
1: مش
0: مشجعني
1: شجعني.
0: على البيانو اللي انا بلعب بيانو وحش، وانت احسن واحد بتلعب كوره، وبعدين اروح العب مع زملاتي في المدرسه والاقي انهم ما اختارونيش في الفريق، ايه الانطباع اللي بيبقى عنده؟ الانطباع اللي عنده بيبقى ان بابا وماما دول ما لهمش مصداقيه قوي، الكلام اللي بيقولوه ده ما لهوش مصداقيه، او ان المجتمع ده مجتمع

0: سيء جدا، انا استحق كل هذا التشجيع لان انا احسن واحد بلعب وهم ما بيشجعونيش، فالمجتمع سيء ومريض، فيوصلوا لاستنتاج سيء جدا. فانا محتاج ان انا مش بس ازقه انه ينجح واشجعه على النجاح، لكن ازقه ان هو يتفوق بحيث المجتمع يشجعه ايضا، انه هو لما يروح يلعب كوره يلعب كوره كويس. ليه؟ لان انا قعدت ازقه انك انت تروح وتتمرن وتبذل مجهود وتحضر كل التدريبات، تروح تلعب بيانو وتتدرب على البيانو وتعمل براكتس في البيت وما تفوتش ولا حصه. فانا بضغط عليه وبزقه ان هو يجود في مثل هذه الامور عشان انا اشجعه، ومش بس انا اللي اشجع،
1: المجتمع
0: المجتمع
1: كمان
0: ايضا
1: بالظبط.
0: يشجعه.
1: طيب نروح بقى على مصادر الشعور بالقيمة.
0: طيب احنا بنتكلم على المصادر، يعني احنا دلوقتي اول مصدر هو اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي
1: دلوقتي الحب.
0: يا امل، هو اللي بيحصل في البيت،
1: اي
0: الحب الغير مشروط.
1: مشروط.
0: الحب عموما في مصادر الشعور بالقيمة، الحب هو المصدر الأول في الشعور بالقيمة عند الإنسان عموما. الإنسان صغير كان أو كبير، في سن الطفولة أم المراهقة أم الشيخوخة، هو حينما يدرك أن هناك من يحبه يدرك أنه
1: له
0: له قيمة. دي حاجة أساسية جدا، فدي بتبقى من الطفولة. أنا محتاج أن أبويا وأمي
1: يحبوني محبة مشروطة
0: يحبوني،
1: غير
0: محبة
1: مشروطة.
0: الغير مشروطة اللي كنا بنتكلم عنها. بكده يشعر الطفل بالقيمة، وده بيسبب توازن وصحة نفسية.
1: نفسية.
0: يكبر شوية وعايز أيضا أن يشعر بالحب من كائن ما، أبويا وأمي وأنا مراهق، لكن يمكن أصدقائي، عايز أشعر بالحب من أصدقائي. حب الأصدقاء ما هواش غير مشروط زي بتاع الأب
1: طبعا
0: والأم، لكن عشان كده احنا بنقول ما هو برضو لازم أنا أتصرف بطريقة مع أصحابي to become lovable. يعني أنا لو عايز الناس تحبني ما ينفعش أقعد أطالب الناس حبوني حبوني حبوني،
1: ايوه
0: أنا محتاج حبكم، لكن ما ينفعش أطالبهم بحبوني ولما يعملوا أي حاجة كده تخليني أحس إن هم مش بيحبوني أثور وأتنرفز وأرمي بالمسؤولية عليهم. أوكي جايز هم بيقصروا، لكن أنا لازم I become lovable، لازم أسهل على الآخر إن هو يحبني.
1: يحبوني.
0: عند الأب والأم لا، مفروض ما سهلش، يعني عاملين مفروض يحبوني حتى وأنا مش قادر أحقق كل أحلامهم بالنسبة لي. أوكي فاهم، لكن المجتمع مش مطالب إنه يعمل كده ومش هيقدر يعمل كده، فلازم أنا أبذل مجهود إني أنا أسهل على المجتمع بتاعي إنه يحبني. ما بقاش متعالي، ما بقاش متعجرف، ما بقاش متباعد، ما بقاش يعني بنفر من الآخرين، ما بقاش قاعد لهم على الوحدة. لا طبعا، اني انا اتعلم ازاي ابقى بسيط في التعامل وابقى لطيف وابتسم وسامح الناس في اوقات وعاتب الاخرين بحنية وصورة جيدة. فلازم نربي اولادنا سواء في البيت او الكنيسة او المجتمع انه to become lovable، علشان لما هو يسهل على الاخرين انه يحبوه هيحبوه. صحيح الآخرين عليهم مسؤولية إن هم يحبوه، لكن يعني مين يقدر يضغط على الآخر إنه يحبه؟
1: حب
0: فلازم أنا أسهلها على الآخر إنه يحبني. فأنا عايز
1: يعني
0: أربي ابني علشان يعني يتصرف بطريقة تؤهله للحب وهو مراهق وحتى بعد كده. اتفضلي.
1: يعني الاهل دورهم في الحته دي كبير جدا، ان هم بيحبوه محبه غير مشروطه في السن من اول ما يتولد لغايه ما وهو شخصيته بتكون، لكن مش بس كده، لكن يعلموه ازاي يكون بيحب اللي حواليه بغض النظر عن اختلافاتهم. فمحبته وشخصيته النايس هو هي اللي هتخلي الناس تحبه، فده دور الاهل.
0: اوكي بالظبط، انا بس بخاف من كلمة حب، الكلمة

0: واسعة اللي ممكن يبقى لها معاني كتير. انت لازم تحب الناس. طب ما انا مش طايق الناس دول، بيضايقوني، الناس بيبقوا بيكبروا عليا، الناس مش عايزيني معاهم، فانا مش قادر اكون في داخلي مشاعر ايجابية. فانا مش عايز اقعد اقول له حب بمعنى انك لازم يبقى عندك مشاعر ايجابية، لان ممكن ما يلقاش في داخله مشاعر ايجابية، والانسان ما يقدرش يعتصر من داخله مشاعر ايجابية. لكن عايز اعلمه خليك لطيف، بي كايند، خليك بتسامح الناس، ما تقف لهمش على الوحدة، استقبل الناس كويس، اللي يسلم عليك سلم عليه، اللي يضايقك عاتبه بس بحنان، ابتسم في وش الآخرين. فأنا مش بعلمه كلمة عامة حب
1: تمام،
0: الناس،
1: حلو.
0: لأنه دي ليها مدلولات كتيرة ومعاني كتيرة، أوقات ينتج عنها شعور طبعا انا بعمل ايه؟ وانا مش طايقهم لان هم بيتعاملوا معايا بطريقه بايخه، فانا مشاعري زي الزفت بالنسبه لهم. واحنا اوقات نقعد نتكلم انه انت لو في داخلك عندك مشاعر سلبيه تجاه بعض الناس يبقى انت شرير، يبقى انت مش عارف ايه، يبقى ربنا مش راضي عنك، يبقى انت مؤمن جسداني. لا طبعا، مين مننا يقدر يتحكم في مشاعره؟ محدش. لكن اقدر اتحكم في سلوكي. فأنا بعلم ابني إنه يسلك بطريقة كويسة.
1: تمام،
0: ده تعليقي بس على نقطة
1: كويس.
0: الحب للناس،
1: شكرا،
0: إزاي
1: كويس،
0: تسلك.
1: هايل، كويس ان حضرتك وضحت النقطة دي. هو انا مش
0: طب
1: سامعة
0: إنه
1: صوتك.
0: يسلك معاك بصورة جيدة.
1: تمام، طيب. كمان في برضو حتة الحب قبل ما ندخل على اللي بعدها، أخدت وقت على فكرة، بس برضو في علم النفس أو يعني بيتقال إن ده شبعان حب. فشبع الحب يعني لو هو شخص أخد كفايته في حب أهله وحب الدايرة الصغيرة اللي هو فيها، هيطلع مش فارق معاه حب الناس، هو شبعان حب ولا إيه؟ صح ولا غلط؟
0: ده كلام اللي قاله فرويد زمان، وجي ماسلو قال نفس الكلام، انه تتكون شخصية الانسان في ال7 سنين
1: الأولى
0: الاولى تحديدا، ان
1: بالضبط.
0: هو لو هو شبعان حب، خد حب وخد امان وخد احتياجات جسدية وخد قيمة ايضا، لانه خد حب وبالتالي خد تشجيع وكده، فبقى عنده شعور بالقيمة في السنوات الأولى، ال7 سنين أو 8 أو 9 سنين ما قبل المراهقة، يعني هتبقى شخصيته خلاص شبعان حب ومش محتاج حب الناس. ده ثبت عدم صحته. ده كلام فرويد، وده كلام ماسلو اللي هو بيتعلم في المدارس وبيتعلم في الكنائس لغاية دلوقتي. بس ده كل الاتجاهات الحديثة بتشير إنه لا، أوكي أنا خدت كل هذه الأشياء وأنا طفل وطلعت شبعان حب، وده ساعدني في مرحلة المراهقة، يعني يساعد الإنسان في مرحلة المراهقة إنه يبقى فترة المراهقة تبقى أقل اضطرابا من مما تكون عليه لو أنا ما خدتش حب. لكن بعد كده، بعد نهاية مرحلة المراهقة، أنا أحتاج أن أشعر بمحبة الآخرين. طب أنا أبويا وأمي حبوني، أبويا وأمي كانوا محبتهم هايلة ورائعة وغير مشروطة، وبعدين طلعت أنا دخلت الجامعة ولا ما بعد الجامعة، ولقيت نفسي علاقاتي مقطوعة بالآخرين، والناس مش طايقاني، وما عنديش أصحاب، والمجتمع بتاعي سواء الكنيسة أو يعني بيتعاملوا معايا بطريقة جافة، لأن أنا برضو بتعامل معاهم بطريقة جافة. طيب هل هتنفعني بقى محبة أبوي وأمي
1: لا
0: إن
1: طبعا.
0: أنا دلوقتي هبقى أستحمل المهانة من المجتمع بتاعي، أو المجتمع بتاعي مش بيديني اهتمام وحب واحتواء؟ لا، أنا محتاج ده دلوقتي، أنا محتاجه زي ما كنت أنا خدته وأنا طفل، وكويس جدا، نفعني جدا في الطفولة ونفعني جدا في المراهقة. بس أنا دلوقتي وأنا بعد المراهقة وأنا عندي 23 ولا 25 ولا 40 ولا 60، انا محتاج ان الناس تحبني دلوقتي. ما ينفعش انه اكتفي بمحبة ابويا وامي مهما كانت، محتاج اتعامل بصورة
1: طيب،
0: لكي

0: اساعد الاخر ان هو يحبني، اني انا اعمل علاقات واعمل علاقات كويسه وابقى شخص منفتح مع الاخرين واقبل الاخر وما لا اتعالى على الاخرين، فبالتالي المجتمع بتاعي الدائره بتاعتي جوه الاسره بره الاسره في الكنيسه بتتعامل معايا بصوره جيده. والجميل في كده يا امل هو طب اللي بيتربى وما بيشوفش حب وهو صغير، هو ناس كتير ما شافوش حب وما شافوش
1: صحيح.
0: حب غير مشروط، بالعكس اتربوا انه بقى مش عارف ايه وانت خيبان وانت مش مؤدب وانت والرساله اللي بتوصل له ان انا لا احبك لانك انت مش
1: مش ناجح
0: بتعيش
1: أو
0: بالصوره اللي انا بتمناها. طيب عايش بالطريقه دي صح، بيبقى مش شبعان حب، بيخش مرحله المراهقه، المراهقه تبقى اكثر اضطرابا من المعتاد، لكن بعد كده وهو عنده 24 25 لو ابتدى يعيش بطريقه معينه، ابتدى يدرك ان سلوكه ينبغي ان يتغير، انه يعمل اصدقاء معينين ويحرص على انتمائه لهذه الجماعه، واختار جروب حلو من الناس انتمى ليه والمجتمع ده قبلني وحبني، هيعالج النقص اللي كان زمان.
1: هو ده انا
0: فانا
1: شايفاه
0: دلوقتي
1: فعلا على فكره، يعني الشخص
0: نتاج اللي بيحصل دلوقتي مش اللي حصل زمان.
1: بالظبط. لا وكمان الناس اللي هي بتبقى مش مدلعه واهليها قاسيه وهم صغيرين وما شافوش الحب بالمعنى الحديث اللي احنا بنتكلم عنه او بندرسه، بيبقوا عايزين يعوضوا ده في علاقاتهم وبطريقه سليمه بعدين. بالعكس هم بينجحوا في علاقاتهم اكتر من اللي هو طالع ومدلع وشبعان.
0: وارد جدا ان هو عنده سكتين متاحين، انه يتعامل بصوره سيئه ولا يتباعد عن الناس ولا يتعالى عليهم، او ان هو يحسن علاقاته
1: بالظبط.
0: بالاخرين ويتعلم ويساعده انه يتعلم كيف يتعامل مع الاخرين ويبني العلاقات ويبني العلاقات الوثيقه بصوره جيده مع الاخرين. فالمستقبل تحت ايدنا احنا، مش انا مش عبد
1: صح
0: ولا ضحيه ماضي سواء
1: للماضي.
0: كانت كويسه ولا
1: بالظبط.
0: وحشه في الطفوله، انا دلوقتي ممكن يبقى مستقبلي كله متاح يا اما سيء او جيد حسب
1: اختياري او حسب
0: تصرفاتي
1: المجهود اللي
0: بعد.
1: انا ببذله. بالظبط.
0: بالظبط بالظبط بالظبط.
1: طيب تاني نقطة بقى في مصادر الشعور بالقيمة.
0: طيب في مصادر اخرى الشعور بالقيمه غير الحب، اتكلمنا على الحب وده
1: من
0: طبعا
1: اهم
0: مهم
1: الحاجات.
0: للغايه، لكن في اربع مصادر اخرى مهمه جدا للشعور بالقيمه، واوقات كتير مش بناخد بالنا منهم ومش بنربطهم بالشعور بالقيمه. اول واحده يمكن بنربطها بالشعور بالقيمه هي النجاح. اوقات احنا نقلق من نقطه النجاح، طب يعني انا لو فاشل
1: مش
0: يبقى
1: هشعر بقيمة.
0: مش هيبقى عندي شعور بقيمة، يبقى هيبقى شخصيتي مهلهلة وما عنديش صحة نفسية. الحقيقة لو أنا في كل حاجة بعملها أنا فاشل فيها، كل حاجة بعملها علاقاتي فاشل، باجي في الجامعة ولا الدراسة فاشل، في شغلي يعني بعمل شغل أي كلام، في خدمتي في الكنيسة مش بعمل حاجة كده ذات قيمة للكنيسة، في وسط مجتمع، في وسط كشافة، في وسط الرياضة، في وسط مزيكا ولا أيا كان، كل حاجة بعملها فاشل أو ميديوكر أو نص نص أو يعني مش معمولة كويس. هل ده هيتسلل إلى داخل الإنسان ويخليه يدرك ان انا قيمتي قليله؟ طب طب احنا مش عايزين نفكر كده، احنا عايزين نقول انه قيمه الانسان بصرف النظر عن انجازات، بصرف النظر عن نجاحاته المختلفه. كلام حلو، كلام حلو بنقوله في اوقات بنقوله في المحاضرات وبناكل بيعيش في المحاضرات، لكن واقع الامر ان انا لو كل حاجة بعملها أنا فاشل فيها وأنا مش ببذل مجهود كافي فيما أصنعه لكي أنجح، ودي النقطة المحورية يعني، إني أنا ليه بفشل في كل الحاجات دي؟ لأن أنا مش ببذل مجهود كفاية، إن

0: أنا مش بختار كويس الحاجات اللي بحط فيها مجهود. أنا اكتشفت إن أنا مش بلعب رياضة كويس في رياضة ما. طب أوكي، وإن أنا هبقى فاشل فيها. طب دور على رياضة تانية، بلاش الرياضة من أول، العب آلة موسيقية، اعزف آلة موسيقية، اعمل أيا كان، اتعلمي تطبخي. أنت فاشلة في حاجة أو مش ناجحة في أمر معين، دوري على
1: انت تدوري
0: حاجة
1: على حاجة تاني تنجح فيها بالظبط.
0: تنجحي فيها، بس لازم ينجح الإنسان. I'm sorry إنه ده يبدو كلام يعني مش رومانسي بالنسبة لناس كتير، إن إحنا النجاح قيمتك مش في نجاحك، مش طيب أوكي إنه مش في نجاحك، لكن لازم ما تبقاش فاشل في كل حاجة، لازم تنجح في بعض الأمور، يمكن هتفشل في بعضها، مش هتقدر تبقى ناجح في كل حاجة، لكن عندي بعض الأمور ببذل فيها مجهود كويس وفي النهاية بنجح. ليه أبقى مدرس مدارس أحد خيبان وبدرس درس أي كلام والعيال مش طايقة عيشتها وهي قاعدة معايا في الفصل، ولما بيبقوا بيختاروا مدرس يحضروا له يبقى أنا آخر واحد يختاروا. ليه؟ دلوقتي أنا مدرس مدارس أحد، يا أخي ابذل مجهود إنك أنت تنجح في تدريسك لمدارس أحد، صعبة دي؟ لا، دور على كتب بتتكلم على أفضل وسيلة لشرح بيها المواضيع الكتابية للمراحل العمرية المختلفة، اقرأ كتاب عن كده، روح خلي حد يقعد معاك وانت في الدرس وانت جوه الفصل ويقيمك ويقول لك اه انت صوتك بيبقى واطي قوي، صوتك مونوتونس قوي، لازم تبقى بتتحرك اكتر، لازم تبقى بتقول قصص في النص، لازم تبقى وشك متفاعل، لازم تبص للناس في عينيها ما تبقاش باصص للسقف ولا باصص للأرض. فبيقول لك تعمل ايه عشان تنجح. ففي النهاية انا بذلت مجهود في قراية، في تحضير، في استشارة آخرين، ونهاية الأمر اني بذلت مجهود ونجحت كمدرس مدارس الأحد، وبالتالي هذا يعطيني قدر من الشعور الداخلي بالقيمة الذي يؤدي إلى الصحة النفسية. أنت بتعملي طبخة معينة، اعمليها كويس، دوري وجربي مرة واثنين وثلاثة، واسألي خالتك وعمتك وجارتك تفتكري أعمل إزاي، واديني وصفة كويسة. لا أنا بحب أعمل كريم كراميل بس أنا بتطلع مني مش عارف إيه، تعمليها لي، اقري كتاب عن الكريم كراميل. ودلوقتي الحاجات دي متاحة لينا
1: صحيح
0: بجنون، بالاي اي والحاجات دي بجنون
1: صح
0: متاحه الحاجات دي لينا. طب ما نتعب نتعب، ولا نقعد نبلط في الخط ونقول لا انا قيمتي مش في نجاح، انا ابقى مدرس خيبان وابقى طباخه خيبانه وابقى مش عارف ايه خيبانه واسوأ واحده في الكواير لان انا مش بقدر ارتل على النوته مظبوط، لكن انا ليا قيمه في ذاتي والرب يسوع مات على الصليب من اجلي. هنا بقت مشكله حقيقيه، انت
1: ايوه
0: عليك ان تبذل
1: جهد
0: جهد في مثل هذه الامور، والرخاوه لا تمسك صيدا، هنتكاسل وهنخيب وهنتواكل ونقول يا رب انت عوض كل الخيبه دي، عوض كل التواكل، وهذه هذا الكسل عوضه انت بقى وحسسني بالصحة النفسية وحسسني بالقيمة. لا لا مش هيحصل.
1: يعني هي النقطة المحورية بتاعت حضرتك هو بذل الجهد،
0: يس
1: وطبيعي
0: يس
1: ومنطقي إن النجاح بيدي ثقة في النفس، وثقة في النفس مبني من إحساسي بقيمتي، وده منطقي جدا. بس مش فكرة، يعني فكرة إن أنا بسعى للنجاح، السعي يعني حامية قال الله يعطي نجاح ونحن نقوم ونبني، فإحنا علينا دور، إحنا نقوم ونجتهد وربنا بيدي نجاح او بيدي القيمه من خلال نجاحنا او وات ايفر المسميات اللي بتتقال. بس حضرتك انا
0: صح.
1: بشكرك
0: لا
1: جدا.
0: معلش اقاطعك، بس لكن في ناس تاني تقول اه النجاح بيجي من فين؟ بيجي من ربنا، كان الله مع يوسف
1: فكان رجلا نجح
0: فايه فبقى ناجح.
1: بس ما مش
0: انا
1: من فراغ
0: مستني يا
1: برضو.
0: رب، انا رب تحتي يعني مستنيك ومنتظرك.
1: لا
0: لا
1: بس يوسف ما كانش
0: اشتغل
1: متواكل،
0: وابني
1: يوسف اجتهد.
0: طبعا، نقوم ونبني بالضبط زي ما انت بتقولي. سوري قطعتك
1: لا
0: بس انا
1: خالص.

0: لا لا، ما انا
1: لان
0: بقطع
1: انه
0: كتير.
1: بتطلع ايات وبتستخدمها
0: اي بطريقة
1: بطريقه
0: غلط.
1: غلط.
0: صح صحيح. طيب يبقى كده اول حاجة الحب، تاني حاجة النجاح والبذل الجهد في السعي للنجاح، تالت حاجة.
1: ومش ما انا بس تعليق صغير على حته النجاح، مش معنى كده لازم ابقى ناجح بصوره
0: كل حاجة.
1: براقه في كل حاجه،
0: اه لا
1: محدش هيبقى
0: طبعا،
1: قادر يعمل
0: ما خالص
1: كده، لكن
0: طبعا.
1: على الاقل

0: هنا في مدارس الأحد العيال بيموتوا فيه. بيني وبين نفسي هذا الأمر يبقى إيجابي جدا.
1: تمام. هو
0: صح،
1: الواحد
0: تفضل.
1: بياكل كريم كراميل هايل. طيب، ثالث نقطة في
0: بالظبط.
1: مصادر الشعور بالقيمة
0: ثالث مصدر،
1: أو ثالث مصدر،
0: وده اللي كنت بقول ان اوقات مش بنربطه بالشعور بالقيمه، هو القدره الذهنيه. مش بتكلم عنها كتير، لكن تنميه القدره الذهنيه. ولما بتكلم على القدره الذهنيه هنا مش بتكلم على النجاح الاكاديمي، مش انه الواحد يبقى شاطر في المدرسه، لانه الشطاره في المدرسه والنتائج في المدرسه يعني في أغلب الظن بتبقى ناتجة عن قدرة على الحفظ غالبا. يعني عارف ده كده في مصر طبعا، ده هو ده طريقة النجاح الأكاديمي، هو إن الواحد يقدر يصح
1: يحفظ.
0: ويحفظ، مش مهم يفهم ولا يتساءل ولا يبحث ولا يعمل يروح المكتبة ولا يعمل شغل مع الآخرين، كل ده مش مهم. لو أنا حفظت كويس هجيب نتيجة كويسة. فطبعا دي ملهاش دعوة بالشعور
1: بالقيمة
0: القيمة
1: أو
0: الذي يستمد الإنسان من تنمية القدرة الذهنية. لما بتكلم على القدرة الذهنية بتكلم على القدرة على التحليل، المنطق، القدرة على الابتكار. يعني هذه الأمور مهمة جدا، إن أنا أبقى عندي منطق، وإن أنا بفهم الكلام اللي بيتقدم، وإن أنا لما بقرأ كتاب صعب بقدر أفهمه، لما يبقى قاعد في وسط مجموعة يتناولوا الأمور بصورة عميقة شوية أنا ألاقي نفسي قادر أفهم وبقادر أدلو بدلوي وأقول حاجة ذات قيمة، مش أقول رأي كلهم يحسوا إيه التفاهة اللي بتتقال سواء قالوا لي أو ما قالوليش، لكن حسوا إن رأيي تافه وأنا بحس إن رأيي تافه في وسط من أتكلم معهم. لما أسمع وعظة صعبة مش بفهمها، لما بتفرج على فيلم الحبكة بتاعته صعبة مش بفهمها. هذه الأمور وإن كانت مش بنتكلم عنها بوضوح قوي، لكن الإنسان في داخله يشعر إنه قيمته مهزوزة جدا لما يلاقي نفسه مش قادر
1: مش فاهم أو مش بيواكب الوقت اللي هو فيه يعني.
0: مش بيواكب الحديث او الفكر او الحوار او المنطق الذي يقدم، مش قادر يحلل الامور بطريقه كويسه، مش قادر يبتكر بطريقه كويسه. القدره الذهنيه يستمدها الانسان من مصادر كثيره، لكن هي دي اللي ليها تاثير قوي جدا على الشعور بالقيمه.
1: القيمة
0: الانسان يستمدها طبعا من التربية، طبعا أب والأم اللي بيتناقشوا معاه مش بيقولوا له اسمع الكلام، أكبر معوق
1: القدرة
0: للشعور
1: الذهنية
0: بالقيمة.
1: ان هو ينفذ
0: بالظبط،
1: بس.
0: إنه بس ما اوعى تفكر، اوعى تناقش، اوعى تتشكك. في البيت يقولوا له اسمع الكلام، يروح المدرسة يقولوا له اسمع الكلام، اللي بيتقال من المدرس تكتبه حطه في الامتحان تنجح. هتتفلسف، هتسأل، هتناقش، هتقول لي المادة التانية بتقول ايه ولا هتغلط. فمش عايز تستعمل القدرة الذهنية بتاعتك دي، لأنك لو استعملتها دي بتعوق نجاحك الدراسي. يروح الكنيسة، مش هقول انت بقى، يديهم انطباع
1: ولو سأل سؤال
0: انه
1: خارج ايه اللي انت بتسأله ده؟ ايه ده؟
0: طبعا طبعا لازم تصدق، لازم الإيمان هو إنك أنت تصدق من غير
1: هو
0: ما
1: كده.
0: تناقش ولا ما تتحاور ولا تفكر ولا تقول رأيك ولا تبتكر ولا تبقى لك مدلول للمناقشة من فكرك وخبرتك. لا، كل ده ينبغي أن تعطله في الكنيسة، زي ما لازم تعطله في المدرسة عشان تنجح، لازم تعطله في الكنيسة عشان نعترف بيك كمؤمن كويس. الواد اللي في مدرسة الأحد ولا في اجتماع إعدادي اللي بيناقش ويقول لي طب ليه، طب إزاي، طب ده متى قال كده لكن لو قال كده، ولا مش عايزينه في المدرسة، ده مش عايزينه فالكنيسة

0: ده بداية واحد ملحد.
1: صحيح
0: فنبتدي بقى كده نوصله فكرة انه
1: مش مقبول،
0: هذا
1: فانت
0: التساؤل
1: مالكش
0: وهذا
1: قيمة.
0: المنطق بعيد عن الإيمان، فبالتالي بيقتل الذكاء الحقيقي أو القدرة الذهنية الحقيقية، بتقتل في المكتبة، في البيت، وبتقتل في المدرسة، وبتقتل في الكنيسة وفي المجتمع للأسف برضه.
1: هو
0: وبالتالي لأن الإنسان لا يمتلكها يفتقد الشعور بالقيم.
1: هو أكتر امتحان قوي يعني في القدرة الذهنية للبشر، هي إن قدرة الناس وخصوصا أهالينا إن هي قادرة تواكب التكنولوجي والتقدم حاليا،
0: حلو قوي
1: وفي
0: طبعا.
1: ناس مش قادرة خالص خالص. فالناس اللي عندها فعلا القدرة الذهنية والتحدي إن هي تفهم، قادرة وبتكمل بتعرف تتعامل على الأقل مع الموبايل والتكنولوجي اللي موجودة في إيديها، فده حقيقي.
0: دي نقطة مهمة قوي، انه احنا القدرة الذهنية دي للبقى العواجيز اللي زيي او الشباب اللي زيك اللي بيبصوا للمستقبل
1: دلوقتي مش شباب
0: يعرفوا.
1: خالص بس ماشي.
0: هنعديها دي يا عم. انه تنمية القدرة الذهنية دي بتنفعنا طوال سنوات العمر،
1: عمر بالظبط صح.
0: لانه مش بقى بتيجي عندك 60 سنة ولا حاجة ما تعرفيش تستعملي الموبايل
1: بالظبط
0: وتروحي لحفيدك
1: بالظبط.
0: عشان هو اللي يظبط لك اللي مش عارف ايه ولا بتاع. لا، ليه ده بيحصل؟ مش لان قدرتك الذهنية بقت سيئة لانك كبرتي في السن، لكن انت طوال عمرك ما بتستخدميش القدرة الذهنية
1: بالظبط
0: الحقيقية،
1: بالظبط
0: استخدمي التلقين والحفظ.
1: يا
0: فبالتالي الموضوع ده مهم جدا
1: جدا.
0: عشان يدينا شعور بالقيمة وثقة بالنفس والصحة النفسية، ويعيننا زي ما انت بتقولي في
1: صحيح
0: رحلة
1: صحيح
0: العمر كلها.
1: صحيح. وانا شايفه ان هو ملوش علاقه كمان بالمستوى التعليمي على فكره، يعني في ناس عندها قدره ذهنيه اكتر مش
0: طبعا
1: متعلمه قوي اكتر من واحد دكتور مثلا ما عندوش نفس ال
0: طبعا طبعا طبعا. يا ما بنشوف يبقى اوكي دكتور وطلع الاول على الثانوية العامة، ودخل طلع الاول على كلية الطب، وفي النهاية طبيب فاشل لانه ما هو عندوش الذكاء الحقيقي، ما عندوش القدرة الذهنية الحقيقية. حفظ كويس قوي وفي الحفظ هو هايل وطلع الأول، لكن في النهاية ما عندوش القدرة اللي تخليه طبيب شاطر. وفي نفس الوقت ممكن تلاقي واحد يبقى خيبان كان أيا كان في الطب ولا في أي مجال، لكن من صغره وأهله وظروفه الحياتية أدت إن يبقى فيه
1: كرهت
0: تنمية
1: بالظبط
0: لقدراته
1: ذهنية صح.
0: الذهنية، إنه كان أبوه بيقول له اعمل أنت صلح دي، فكر فيها وتعالى قول لي وأنا هساعدك تصلح ازاي الموبايل ولا تركب الكرسي ده ولا ده. يعني اهله ساعدونه يستخدم القدره الذهنيه سواء في حاجات زي كده او في الحوار معاه في النقاش، وقول لي رايك، هايل رايك، طب اقرا الكتاب ده وتعالى نرجع نتناقش فيه مع بعض، وخلينا نتفرج على الفيلم ده ونرجع نتكلم فيه مع بعض. فانا بنمي قدرته الذهنيه. هذا الانسان سواء تخرج من كلية من كليات القمة ولا وات ايفر، لكن بيبقى ناجح في حياته وناجح في خدمته وناجح في ايا كان، سواء حولها لفلوس ولا لا، ممكن لا، لكن على الاقل بيبقى ناجح ويستمد شعور بالقيمة وثقة بالنفس وصحة نفسية من شعوره بالقيمة ومن قدراته
1: طيب
0: الذاتية.
1: هو الوقت يعني قرب، بس احنا قدامنا نقطتين تاني مش كده؟ عايز اعرف
0: بالظبط بالظبط.
1: المصدرين التانيين، او يعني المصدرين التانيين، وبعدين
0: طيب
1: ممكن
0: في مصدر،
1: ناخدهم بالتفصيل في حلقة تانية. اتفضل.
0: أو في مصدر الرابع ده يعني بيضايق الناس لما بقوله، بس يعني مهم إن إحنا ندركه، لأنه اللي بيتكلموا عنه مش إحنا في الكنائس، لكن بيتكلموا عنه علماء النفس، وطبعًا في الكنيسة بنتكلم عنه، إنه الإنسان يستمد الشعور بالقيمة من خلال القيم الأخلاقية أو سلوكه الأخلاقي. يعني الإنسان كلنا عندنا معيار أخلاقي داخلي، في الكنيسة بنسميه الضمير الإنسان، أو روح الله في داخل الإنسان.

0: اللي بيقول له على السلوك الخاطئ وسلوك صح ايا كانت التسميات، لكن علماء النفس بيسموه
1: القيم
0: المعيار
1: الأخلاقية
0: الاخلاقي
1: أو المعايير.
0: الداخلي عندنا كلنا، عند كل البشر، وربنا عاملنا كده. يعني ربنا خلقنا بهذه الصورة من البداية، هو ده الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. فمن البداية، وربنا لما بيقول وضع الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي عمله الله من البداية إلى النهاية، يعني ربنا حط جوانا معيار
1: أخلاق
0: أخلاقي
1: صحيح.
0: داخلي. أوكي، لما يداوم الإنسان، كلمة يداوم دي مهمة أوي، على كسر المعيار الأخلاقي الداخلي، يفقد الاحترام للذات،
1: نفسه
0: يفقد الشعور
1: بالقيمة.
0: بالقيمة. لأن أنا جايز الناس ما حدش يعرف في الدنيا إن أنا بختلس من الشغل، إن أنا باخد من بتاع الاكسبنس ريبورت بقى يعني بزور فيه، ولا ان انا بكذب وبقول للناس انه مش عارف ايه وده مش حقيقي، او ان ايا إن كان انا بعمل سلوكيات مثل هذه وربما محدش عارفها، لا يدري ربنا عارفها لكن محدش تاني عارفها، لكن انا عارف، انا عارف ان انا
1: يعني
0: كذاب، انا
1: خليني
0: عارف ان انا قلت اني انا بشتغل الشغلانه دي وانا مش بشتغلش الشغلانه دي، وان العقد ده جينيوين وهو فالص، انا اللي عارف كده، وبالتالي في حاجه جوايا بتنكسر،
1: خليني اقول
0: مش ان انا
1: الاحساس،
0: عملتها مره.
1: يعني
0: سوري قولي.
1: اقول مثلا الاحساس بالذنب من الحاجه الخطيه اللي انا واقع فيها بتقود لفقدان القيمه.
0: اوكي، ده التعبير الكنسي الجميل اللي انت قلتيه وانا موافق عليه تماما، الشعور بالذنب من اجل خطيه يرتكبها الانسان طبعا، وده بيحصل جوانا، وده التعبير السليم الصح. لكن لو ببص لها من ناحيه عالم النفس بيقول نفس الحكايه بالظبط بالظبط، يعني هو نفتكر ان دول حاجه ودول حاجه، لا نفس الاتجاه بالظبط، انه الخطيه عند علماء النفس بيسموها المعيار الاخلاقي الداخلي، وان انا لما بكسرها هي الخطيه، كسر المعيار الاخلاقي الداخلي هو الخطيه. وفي الكنيسه نقول يشعر الانسان بالذنب، لكن طبعا لما بعملها مره واثنين وعشره وخلاص بيتوقف شعور بالذنب، بتخيل ان شعور بالذنب بيتوقف، لكن واقع الامر انه زي ما بيقول علماء النفس يفقد الانسان الاحترام
1: لنفسه.
0: الذاتي، يشعر في داخله انه هو مش امين مع نفسه، مرائي، عنده ازدواجيه، وبالتالي يفقد هذا الاحترام ويفقد الشعور بالقيمه، حتى لو مش حاسس بالوعي ان انا بكذب، يعني جايز من كتر ما بكذب خلاص بقيت زي ما يشربون الاثم
1: الاسم كالماء.
0: زي الميه
1: اي
0: كالماء، او زي الزانيه التي اكلت زانت يعني ومسحت فمها وقالت ما عملت اثما، يعني اوقات من كتر ما بنكرر الخطيه مش بنحس بعقلنا الواعي بيها، لكن في اعماقنا بنفقد احترام
1: طبعا.
0: الذات.
1: طيب احنا وقتنا خلص، بس عايزاك بس تقول لي اخر مصدر وبعد كده هنختم الحلقة وبعدين هنتكلم عنه بالتفصيل.
0: اخر مصدر في الشعور بالقيمه هو نظريه شهيره جدا عملها عالم نفس شهير اسمه فيكتور فرانكل، سماها لوجو ثيرابي، العلاج بالمعنى. فالإنسان لو عنده معنى في حياته يشعر بالقيمة.
1: بالقيمة.
0: المعنى في تعريفات كتيرة، أحدها هي الخروج عن الذات من أجل الآخر، لكن لازم يكون هناك معنى لكي يشعر الإنسان بالقيمة. إنسان بلا معنى في حياته
1: طبعا
0: شخصية مهلهلة،
1: بلا قيمة.
0: يفقد القيمة، يفقد الثقة بالنفس، ويفقد صحته النفسية.
1: دكتور ماهر أنا بشكرك جدا جدا، شكرا يعني من أجل وجودك ومن أجل دايما قبولك للدعوة، ربنا يباركك، وهنتقابل أكيد في حلقة تانية. أعزائي المشاهدين
0: بإذن
1: بشكركم
0: الله.
1: جدا، بشكركم جدا لمتابعتكم، ونتقابل في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس. وأي امتياز، أي امتياز إن يكون الرب بيقول كده: أم لستم تعلمون إن جسدكم هو هيكل للروح القدس؟ جسدك هو مكان سكنة شخص الله بكل جلاله، سكنة الروح القدس. أنت صرت هيكل للروح القدس، أنت المكان اللي الرب استقر فيه. زي ما بطرس كان بيقول الرب ما بيسكنش في بيوت مصنوعة بأيدي الناس، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيدي. الرب اختار أن يسكن فيك، وده أمر مش عادي. أنت هيكل الله وروح الله ساكن فيك. مهم قوي قوي قوي الأمر ده دايما تكون معتز بيه، إنه الرب حضوره يكون مكرم، وحضور الرب يكون له كل الخضوع، وإن لا تعيش لنفسك بل تعيش للرب. أنتم هيكل الله، فما نعيش لأنفسنا. أعضاءك ما بقتش أعضاءك، بقت جسده هو. إيديك ما بقتش إيديه، رجليك ما بقتش رجليه، لأنه هو البيت ده بقى بتاعه. أنت بقيت ملك للرب. ده إعلان مهم قوي بولس يكتبه في كورنثوس الأولى 6، يقول لك إنك أنت صرت هيكل الله، وإنه أنت بقيت التصقت بالله وبقيت روح واحد. من التصق بالله صار روح واحد. أنا والرب في وحدة عميقة جدا، زي الوحدة الزوج والزوجة، هما واحد. أنا والرب التصقت بالرب، بقيت في وحدة مع الرب. الأمر ده اعتز بيه وعيش بيه. والإعلان ده غالي جدا اللي بيقوله رسول بولس، إنه من التصق بالرب فهو روح واحد. إعلان هام جدا، أنا الرب عايش فيا، أنا والرب صرنا واحد. زي الرجل والمرأة لما بيتجوزوا بيبقوا واحد، التصق بامرأته صاروا واحد. التصقنا بالرب مش بأمر جسدي، الرب روح. إحنا لما بنلتصق بالرب في أرواحنا بنصير مع الرب واحد. ده إعلان غالي غالي غالي وثمين. وأعرف كده إنه ده المجد اللي الرب حطه جوانا، إنه هو بذاته، هو بمجده، هو بحضوره، هو بشخصه اتحد بينا. زي كده غصن في كارما، زي ما الرب قال انه ادانا الطبيعة الالهية، ادانا الطبيعة الالهية. وده امر غالي جدا. عيش كل ايام حياتك وانت مقدر لحضور الرب، وان انت ما بقيتش لذاتك. اديك مثلا، زي ما شخص كده لو انت عندك شقة ورحت اجرتها لحد، هتروح كل شوية تقول له معلش عايزة استعمل حاجة الفلانية فيها، لو سمحت ممكن ادخل بس الاوضه الفلانيه ابص على واحد؟ انت خلاص اجرتها، انت اديتها لحد تاني. بالظبط كده احنا صرنا هيكل الرب. رب بقى ملك هذا المكان، بقى مالك حياتي. انا ما بتحركش غير بيه، ايدي ملكه، انا التصقت بيه. قدر الامر ده في حياتك جدا، وتعالوا مع بعض نحكي عن المجد في حياتنا. في رسالة بطرس الأولى يقول كده: كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. أما من جهتهم فيجدف عليه، أما من جهتكم فيمجد. شاهد مهم قوي قوي قوي بيتكلم عن روح المجد، وإزاي حياتنا يستعلم فيها المجد، وبإزاي إنه في الحقيقة إنه المجد أحيانا مرتبط بالألم. بيقول كده: لو عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. فلا يتألم أحدكم، لكن الألم اللي يجي في حياتك ما يكونش بسبب أخطائك، ما يكونش بتتألم لأنك قاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره. يعني إيه؟ يعني في ناس بيجي الألم على حياتها وتقول ايه ده، ليه الالم ده؟ عشان انت غلطان، عشان انت عملت امور غلط. لو انت بتتالم لانك دي نتيجه تصرفاتك، ده ما يجيبش المجد. يجيب المجد اللي هو ايه؟ انك تعير او انك تقوم تتكلف امر يكون صعب عليك من اجل المسيح. ده اللي يخلي الروح القدس يتمجد فيك، اللي يخلي الرب يظهر فيك، وان روح المجد يحل عليك. يجي الروح القدس، اعلان الرب يجي عليك، عمل الروح القدس يعلن فيك. الالم جزء حقيقي في إظهار مجد الرب في حياتنا. الرب يسوع لما جيت تكلم مع تلميذي عمواس قال لهم كده: أما كان ينبغي أن

المسيح يتألم وبهذا يدخل إلى مجده. يسوع دخل إلى مجده بالألم بسبب الصليب. الألم جزء من إنك تحصل على المجد، والإعلان ده ما بنحبوش، إنه محدش فينا بيحب الألم، بس هو أي نوع من الألم؟ وإيه الألم اللي الرب وعد فيه إنه ده يظهر مجده؟ مش الألم اللي بسبب أخطائك، مش الألم اللي بسبب شروننا، لكن الألم اللي فيه بذل للرب، الألم اللي فيه أنا مش عايش لنفسي. لما كل مرة بقول لنفسي لأ أكيد ما بقاش مبسوط، لما كل مرة بقول لشهواتي لأ مش هعيش ليكي، مش هعيش للإنسان العطيخ، وبقول لنفسي لأ أكيد مش ده فيه ألم. لما بنوقف نفسنا عن رغباتنا الشخصية وبنقول لنفسنا لأ أنا عايزه هو عايز مجده، فيها ألم. هذا النوع من الألم يظهر مجد الرب، هذا النوع من الألم بسببه الرب يظهر ويتمجد في حياتك. عشان كده لما الكتاب بيقول في كورنثوس الثانية لا نفشل، فإن كان إنساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. يعني ايه؟ يعني يقول لو احنا جسد بشريتنا ده بيضعف بيفنى، احنا في كل مرحله بنكبر بنكبر بنكبر، لكن عندنا انسان الروح الداخلي ده بيكبر، ده بينمو بيتجدد يوما فيوما، وخفه ضيقاتنا الوقتيه تنشئ اكثر واكثر ثقل مجد ابدي. والجمله دي جمله عظيمه جدا، لانه بولس بمنتهى الجمال بيكتب ايه من اجمل الايات، بيحط كل ما ممكن نعانيه في كل رحله حياتنا من ضيق بيحطها في كلمه جنبها، يحط جنبها كلمه خفه. احنا وقت الضيق عمرنا ما بنشوف الضيق خفه، عمرنا. احنا دايما وقت الضيق بنبقى منهارين وحاسين ان الدنيا اتقفلت وانه احنا مش قادرين ومش هينفع، صح؟ صح كلنا. لكن بولس يكتب بالروح القدس يقول لك كل ضيق بتمر بيه خفيف قوي، خفيف قوي قوي. بص له، لو بتتعب من اجل المسيح، لو لقيت نفسك وانت بتيجي في يوم بتغفر بتموت من جوه عشان مش قادر تعمل ده، ومش قادر، وبتضحي بوقتك عشان الخدمه، وبتضحي براحتك عشان الناس، وبتعمل من اجل الرب، بتتعب، صح بتتعب. دي بولس حطها كلمه جميله، حاجه خفيفه قوي. وبعدين حط بقى ثقل المجد، حط كلمة تقل. وفاكرين كنا بنتكلم عن المجد في العهد القديم، انه كلمة كابود بالعهد القديم، كلمة المجد في العهد القديم يعني تقل، حضور الرب. حط كلمة ثقل وجنبها مجد، دوكسا اللي يعني لبهاء الرب او لمعان الرب، هو تقل مجد وابدي. يعني انت كل امور صعبة بتعديها من اجل المسيح حقيقي بتزخر ليك مجد ابدي، مش مجد ابدي بس. لكن احنا ساعات كتير يقولك يعني انا نقعد نستحمل التعب عشان بقى في الابديه. في الحقيقه ده مش وعد الرب. الرب كل ما بتعلن الرب هنا كمان انت بتستمتع. انت مش فاكر، انت فاكر ان كل حاجه مزخره ليك في الابديه، وانت هنا انت مستمتع بالمعيه، في متعه في المعيه، في متعه انه هو معي في الالم. فانا معكم، أنا معكم في الضيق، أنا معاك في الشد، أنا معاك. إن اكتست في المياه فلا تغمرك، أنا معك في النار فلا تلزعك، أنا معك. المعية نفسها فيها متعة لما أنا أكون ماشي مع السكة. ومش بس كده، لكن كمان في مجد أبدي منتظرني. في ضيق في العالم، كام سنة، قد إيه وقته، قد إيه كل ضيق بيخلص، كل أزمة وبتخلص، لكن في قدامها مجد أبدي لما أكون أنا متمسك بسكة هو ماشيها معاك. ونحن غير ناظرين الأشياء التي ترى، لكن بل التي لا ترى. ليه؟ لأن التي ترى هي وقتية، التي ترى وقتية. كل حاجة شايفها، كنت شايف النهاردة مشكلتك كبيرة قوي، اللي ترى وقتية، وأما التي لا ترى فإيه؟ فأبدية. انت بيبصص على ايه؟ ايه اللي واخد عينيك دلوقتي؟ ايه اللي متألم قوي؟ ممكن تكون سامعني متألم جدا انك لسه مرتبطتش، ده امر صعب جدا، وانت حاسس انك تعبان ولوحدك، وده شيء مقدر، ومشاعرك الرب عارفها، والرب نفسه قال ليس جيد، ليس حسن ان يبقى ادم لوحده. الرب متألم لألمك وعايزك ترتبط، ومش عايزك تقعد لوحدك، والرب معك عشان انت ما تبقاش لوحدك. لكن ما تبقاش الامر ده هو كل المال عينيك، ما يبقاش هو ده انك بص على مشكلتك، انا هتجوز ازاي، انا هعملها ازاي، معيش الفلوس دي، انا مش لاقي، انا عينك على الامر ده، والامر بقى ضيق وتعب وانت مزنوق فيه. لكن ايه رايك النهارده الرب بيقولك ايه؟ بيقولك ايه رايك ما تبصش على الامور اللي انت شايفها تحقق في عينيك، ارفع عينك عليا، بص الامور التي لا ترى. هو ايه يا رب اللي لا يرى؟ اللي لا يرى ان انا اقدر اعمل ده، اللي لا يرى ان انا اقدر اسدد احتياجاتك، اللي لا يرى
هو انك تمشي معايا بالايمان وتشوف ان انا

أمشيك فوق مرتفعاتك، وأقدر أمشي بيك على المية، أقدر أمشي بيك فوق العيان اللي أنت شايفه. آه ياما شفنا معجزات، حد يجي بعد كتير قوي شفت شباب في الخدمة. أنا نفسي كنت مبقاش مصدقة هو ده إزاي عملها، ده إزاي اتجوز. أنا دايما بقيت بقول كده للناس، بقول إيه رأيك لما تيجي تخش ارتباطك وتقول له رب أنا ما معيش، يعني هم خمس خبزات وسمكتين مش هيكملوا، بس أنا عايز أشوف إيدك وأشوف إن أنت اللي بتبني بيتي على الصخر عليك. والناس بتطلع باختبارات غير عادية من تسديد الاحتياجات بشكل معجزي، عشان هم صدقوا انه هيمشوا معاه وهيشوفوا، مش هيعتمدوا على اللي شايفينه، هيعتمدوا عليه هو. في حاجات صعبة، في حاجات صعبة طبعا، لكن لما بتمشي معاه بيحصل ايه؟ انه بتشوف الضيقة خفيفة، بتشوفها بتعدي، بتشوفها وبتطلع منها بمجد، بتشوفها بتطلع منها باختبار، لانه هو معاك فيها. وفي روميا بيقول آية عظيمة جدا، بيقول فإن كنا أولادا، إحنا أولاد الرب، فإن كنا، لا أسميكم عبيد بل أحباء، إن كنا أولادا فإننا ورث أيضا وورثة الله ووارثون مع المسيح. إيه العظمة دي؟ إيه المجد ده كله؟ إيه العظمة دي كلها؟ أنا أرث مع الإبن، أنا بقيت وارثة مع المسيح. آه، ما الرب خلاك إبن ليه، أنت في المسيح يسوع، انت في المسيح يسوع، يسوع يرث، انت ترث، انت وارث مع المسيح. وبعدين طب لو ان كنا نتألم معه لكي نتمجد ايضا معه. فاني احسب ان الام بولس بقى بهدوء بقى براحه كده، لما شاف المجد، لما شاف انه ايه يعني الالم، ايه يعني نعير من اجل اسمه، ايه يعني العالم يرفضك، ايه يعني تكون في وسط شله اصحاب وانت مختلف عنهم، فهم طول الوقت مش مهتمين بيك، ومش وانت مش شكلهم. فالرب قال لهم العالم هيرفضكم، انتوا مش من العالم، هيرفضكم. اه العالم هيرفضك، وده مؤلم طبعا، مؤلم طبعا، مؤلم. وده الالم اللي الرب بيقول عليه. الرب بيقول لك في الم، في الم بسبب الفساد اللي انت عايش فيه. عشان كده هو صلى للاب ان احفظهم في العالم، احفظهم في العالم. العالم فيه الم، العالم فيه فساد، العالم فيه شرور انت مش في يدك فيها. ايوه صح، وده بيسبب لك الم. الناس اشرار، ابليس بيستخدمهم عشان يؤذيك، صح. في العالم فيه الم طبعا، في العالم فيه الم، العالم قد وضع في الشرير. الرب قال في العالم سيكون لكم ضيق طبعا، لكن ثقوا بقى، ثقوا ثقوا ثقوا، انا قد غلبت العالم. وهذه هي الغلبه اللي تغلب العالم، ايه؟ ايماننا. عشان كده بولس وقف بقى ويقول لهم ايه؟ فاني احسب ان الام الزمان الحاضر لا يقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. المجد العتيد ان يستعلن فينا، مجد لا يقاس، لا يقاس. طب ايه النهارده لو انت متألم وزعلان كده؟ ساعات لما بنمر بامور صعبه وضيقه بنزعل من ربنا، نقول له انت فين؟ يلا ارفع عينك. وبيقول لك رب انا عارف ان في الم، بس انا عايزك كمان تبص على المجد. بولس لما شاف معيتي وتغييري للاوضاع، وانه كان بيتضرب وكان بيتسجن وكان بيتهان وبيترجم، بس كان عارف المجد، كان شايفه في وسط كل ده، وكان قادر يعيش له ويمجده ويعلن صورته. وفي الحقيقة الرب لما بيجي ويكلمنا عن الألم دايما دايما هتلاقيه بيقولك بص للمجد، بص للمجد المنتظرك. ودي أكتر حاجة في وسط الألم معزية، إني عارفة أني لو بتألم من أجل اسمه أنا عارفة أنه دي مش النهاية، وإن في مكافآت عظيمة وفي حياة في مجد تستحق كل التضحية. وده اللي خلف استفانوس في عز ما هو بيترجم، كان يقولك أنه وجهه كان بيلمع، وأنه كان راجل بيترجم بيحدفوا عليه الطوب في كل حتة، بيموت. يقولك أما هو فشخص إلى السماء، هو أصلا واحد بيترجم مخه في السماء، هو عايش في حتة تانية، هو عايش لمجده. أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس لغاية آخر لحظة، وانت ممتلئ من الروح القدس، ما هو ده روح المجد، روح المجد. أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين المجد. كأنه الرب بيقول له في مجد مستنيك، في ألم بس في مجد مستنيك. وده اللي خلاه يتحمل التعب. إيه اللي يخليك تتحمل أي تعب؟ إيه اللي يتخليك تحمل الضيق؟ اللي يخليك تتحمل امور وتكلفه؟ لا انا مش هعيش زي العالم، مش هعيش كده، انا مش هعمل اللي انا عايزه، انا هعمل اللي انت. ايه اللي يخليك؟ المجد. انت بص للمجد، وروح المجد، روح القدس يقويك ويشجعك ويملاك، وتشوف الابديه اللي مليانه مجد. وصلي معايا بالايه الاخيره دي، واله كل نعمه، اله كل نعمه، نعمه يعني عطيه الله المجانيه، اله

اللي انسكبت النعمة على شفتيه، إله كل نعمة، الذي دعانا إلى مجده الأبدي. دعوة الرب دعيك لمجد أبدي في المسيح يسوع، الإله اللي زعينا إلى مجد أبدي في المسيح يسوع. بعدما تألمتم، ودايما يقول يسيرا، يقول خفت ضيقتنا والألم يسير، لأنه مهما طال ألمك، مهما طال هو يسير. عندك مرض بقالك وقت، هو يسير. قوله أنا شايف، أنا متأكد أنه أنت معي في الألم، أنت معي في الضيق، أنك هتتمجد حتى في وجعي، هتتمجد حتى في ألمي، هتتمجد حتى في ضيقاتي، هتظهر، أنا عايزك تظهر حتى في ألمي. بعد ما تألمتم يسيرا، يعمل الرب هو يكملكم، يثبتكم ويقويكم ويمكنكم. يمكنك الرب، يمكنك، يقويك، يثبتك. واحنا بننهي سلسلة عن المجد. احنا في السلسلة دي اتكلمنا عن المجد من اول التكوين، فكر الله عن المجد. واحنا بننهي السلسلة دي، انا نفسي تصلي معايا وتطلب عمل الروح القدس اللي بيقولك كده، روح المجد وروح الله يحل عليكم عشان يتمجد. الاشرار من جهتهم هو بيجدف عليه، هو بيهان، هو اسمه وصورته بيهانه، لكن معاك انت في حياتك انت، أما من جهتكم فيمجد، يظهر، يعلن، يعلن الرب. أنا عايز روح المجد. وإقرأ معايا بطرس الأولى إصحاح 4، كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا لكي تفرحوا. يعني بيقولك افرح في الألم، افرح عشان هتفرح. هتفرح في إيه؟ تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن عيرتم، لو مريت بوقت أنت مختلف عن العالم، مرفوض، إن عيرتم باسم يسوع فطوبى لكم، لأن الروح المجد والله يحل عليكم. والناس هو اسمه بيتجدف عليه، لكن عندك أنت في حياتك أنت، أما من جهتكم فيمجد، فيعلن، فيظهر قد إيه الرب إله مجيد، وتظهر كنيسته كنيسة مجيدة. ونتقابل مع بعض في حلقة جديدة من الروح والعروس.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

وعدد 26، انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحي أفضل منها؟ ومن منكم إذا تم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا؟ ولماذا تهتم باللباس؟ تأملوا ذنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله كذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. شفت الوعد الجميل قوي إن ربنا بيقول زي ما أبوكم السماوي يهتم بالعصافير يقدر يهتم بيكم. وبيقول كده يعني شرط جميل قوي قوي قوي، بيقولك ما تخافش ما تقلقش، وبيقولها بطريقة يعني واضحة جدا. خلي بالك كده، بيقول لا تهتموا، ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجدي كان يلبس كواحدة منها. بعد كده بيقول فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب. ما تشغلش بالك بقى يا ترى هنعيش ازاي، هناكل ازاي، هنشرب ازاي، المرتب هيكفي، لا مش هيكفي، اليوم 15، اللحمه غليت، الفراخ غليت، الدنيا اتقلبت، الدولار عالي، الدولار نزل، انا ما اعرفش. يعني ناس كتير قوي تهتم بالموضوع ده. لا تهتموا قائلين ماذا ناكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس، اللي هي اهتمامات الحياه الطبيعيه، او ماذا نلبس، فان هذه كلها تطلبها الامم، مش انتوا، مش انتوا اللي تطلبوا الحاجات دي، دي الامم اللي تقول الكلام ده. الامم يقصد بها الناس اللي بعيد عن ربنا، الذين يؤمنون لا يؤمنون بالله، الذين لا يقبلون المسيح مخلص في حياتهم، هؤلاء هم الامم. الامم بيطلبوا الكلام ده، الامم يعيشوا انهم بعيد عن ربنا فيهتموا وينشغلوا ويعولوا الهم ويحسبوها بالقلم والورقه ويشغلوا عقلهم. لكن الانسان المؤمن يتكل على الله. نعم تعمل بكل جد واجتهاد، نعم تنزل شغلك وتشتغل بكل جد واجتهاد، نعم الله يحب ان تعمل بكل جد واجتهاد، لكن في نفس الوقت ما يحبكش بقى الآن يا أخي، ولا تبقى خايف، ولا تبقى عايل هم بكرة. يقول كده فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم، اسمعني كده، اسمع كده الكلمة اللي جاية دي، لأن أباكم، أباكم إيه بقى؟ شوف الكلام الجميل قوي ده، ها، لأن أباكم السماوي ها يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كله. هو عارف، هو عارف أنت عايز إيه، هو عارف أنت محتاج لإيه، هو عارف اللي ناقص عندك، هو عارف التلاجة فاضية ما فيهاش إيه، هو عارف، هو عارف عيالك عايزين ايه وعيال عيالك عايزين ايه، هو يعلم جيدا ما تحتاج اليه، صدقني وسيسد كل الاحتياج. هسيبها معاك مرة تانية واخيرة، فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس، فان هذه كلها تطلبها الامم، لان اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها. إلى ألتقي بك مع وعد جديد في حلقة جديدة، أتركك في رعاية الله.

واقفة عند الصليب مستنياك، يلي ياما قومت أموال. معقولة يا ربي هتموت؟ معقولة يجي عليا بكرة وانت مش موجود؟ طب وجموع اللي أشبعت جوعها ودويت وجعها، شفيت مرضها وقومت من الموت ولادها، برضو هتسيبها؟ بس أنا هكمل أستناك، هستناك تزلزل المكان وتبدل الزمان وتصنع الأمر الرهيب وتنزل من على الصليب. ولقيتهم فعلا بينزلوك، لكن علشان يدفنوك وانصرفت الجموع بلا حيرة ودموع. لأ، مش دي آخر الحكاية، مش منطقي تكون النهاية. لحد في الفجرية جرينا نبكي، والقبر قدامنا والرب مش فيه. ساعتها خانتني نفسي، قالت لي انسي خلاص، إلهك مش في الوجود. ووقت ضعفي والخوف مليني، لحظتها بس فتح لي عيني وبصوت مليه الحب قال لي: يا مجدلية، يا اللي لسه مستنية حتى عند القبر وسط ريحة الموت وجاية، ولسه بتدوري عليا. انتي وكل شخص هيكمل يمسك فيا هتلاقيني بحول كل ضلمة نور، برفع من الحزن والفتور. هتلاقيني ليك في كل أحداث الحياة، لأني أنا الحياة.

0: أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر رب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما، بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم. فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام، وحاطت النفوس، وحاطت المذيعين، وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايما صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جدا لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا إن احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم إن كل شخص عمل تعهد أو بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد إن يكون بيسدده في أسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم إن كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، أو يبدأ اشتراك شهري في قناة الكارما، مهما كان صغير أو كبير بيفرق معانا جدا في قناة الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لأجل بعض، نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤية الكبيرة اللي ربنا حاططها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا، ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: حقك تسأل.
1: اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا التقي بك في حلقه جديده من حلقات البرنامج اليومي حقك تسال. تعال معايا نشوف سؤال حلقه اليوم بيقول ايه.
2: عايز اعرف مين هو ضد المسيح وامتى يظهر على مسرح الاحداث؟
1: للاجابه على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

من هو ضد المسيح؟ في هذه الحلقة أنا مش هتكلم أقول الناس بتقول إيه عن ضد المسيح. في ناس في ثقافات أخرى بتتكلم على إيه هو الشخص اللي هيجي في نهاية الزمان، من هو ضد المسيح، لكن عايز أقول لكم من هو ضد المسيح كما تكلم عنه الكتاب. البعض بيخلط ما بين شخصيتين جم في سفر الرؤيا إصحاح 13، الوحش الطالع من البحر والوحش الطالع من الأرض. فواضح أنهما شخصيتين، في وحشين، يعني في الوحش الأول الوحش الثاني. الوحش الأول ده الزعيم السياسي اللي هيطلع من أوروبا، روما العائدة إلى الحياة، واللي هيعمل تحالف من 10 دول، واتكلمنا عن هذه الشخصية اللي رقمه 666. لكن الشخصية الثانية اللي قال عنها كمان الوحش، فكده واضح أنهما شخصيتين مش شخصية واحدة، اللي هو ضد المسيح، اللي هو النبي الكذاب. وهاجي دلوقتي بعد قليل لأسماء هذه الشخصية، بس مبدئياً تعال نشوف الكتاب قال عنه إيه. الكتاب قال عنه في رؤية 13 من عدد 11 ل 18: ثم رأيت وحشاً آخر طالعاً من الأرض. بعد تكلم عن الوحش الأول اللي طالع من البحر اللي هو الزعيم السياسي الأوروبي، لكن هناك وحش آخر طالعاً من الأرض له قرنان شبه خروف. طالما قال شبه خروف يعني بيقلد المسيح اللي هو الخروف المذبوح، يبقى هو النبي الكذاب على طول، أو المسيح الكذاب، ده النبي الكذاب. وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. الوحش الأول اللي هو زعيم أوروبا، زعيم روما اللي هي الإمبراطورية العائدة إلى الحياة، عشان كده يقول جرحه المميت قد شفي. فالزعيم الأوروبي اللي هو الوحش الأول اللي هو رقمه 666 اللي يعمل تحالف من 10 دول، هيكون النبي الكذاب أو ضد المسيح بيخدم عليه عشان الناس تسجد له، هيعمل معاه تحالف ويصنع آيات عظيمة حتى أنه يجعل النار تنزل من السماء على الأرض قدام الناس، ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش، قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش، وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش. الناس تقول لك يعني بقى النبي الكذاب يعطي روحا لصورة الوحش، هل يقدر يخلق؟ لا، الحقيقة مش يقدر يخلق، هو ما قالش أعطى حياة لصورة الوحش لكن أعطى روحا. فالنبي الكذاب هيعطي روح نجس لصورة الوحش، يجعل صورة الوحش تتكلم. ومش غرابة أبدا ولا غريب إن إحنا ممكن نسمع صورة تتكلم، تمثال يتكلم، لأنه الشيطان يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال بالأرواح الشريرة، وده اللي هيحدث بعد اختطاف الكنيسة كما تشرح لنا رسالة تسالونيك الثانية أصحاح 2. ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. اللي هيحصل إنه في منتصف أسبوع الضيقة هيطرح الشيطان من السماء، نعرف الكلام ده من رؤية

0: 12 لما ينزل من السماء هيستخدم شخصيتين، شخصية رومانية اللي هو الوحش الأول، وشخصية دينية إسرائيلية من إسرائيل اللي هو النبي الكذاب الوحش الثاني، وهيبقى فيه ثلاثي نجس. الثلاثي النجس ده هو اللي هيعمل الضيقة العظيمة على اليهود في منتصف أسبوع الضيقة، لأن هيتعمل تمثال للوحش، والنبي الكذاب هيدي روح لتمثال الوحش ويجعل الصورة تتكلم، والناس لازم تسجد لصورة الوحش. طب الكلام ده بقى اللي هو إنسان الخطية ده اللي هو النبي الكذاب ده اللي هو ضد المسيح ده، الكتاب ادانا أسماء ليه تاني؟ ادانا ليه أسماء تاني. ده في تسالونيك التاني أصح 2 قال لنا اسمه وقال لنا إمتى هيجي كمان. بص بيقول لنا إيه في عدد 7 أو نروح لعدد 3 من تسالونيك التانية 2، يقول لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. إيه هو الذي لم يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا؟ لن يأتي يوم الرب إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية. مين إنسان الخطية؟ هو ضد المسيح، هو النبي الكذاب، اسمه ابن الهلاك وإنسان الخطية، اسمه المقاوم واسمه المرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى أنه يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه إله. وبعدين يعمل إيه؟ يعمل آيات ومعجزات قدام الناس بكل خديعة الإثم في الهالكين، والناس تصدقوا لأنهم لم يقبلوا الحق ولم يصدقوا الحق فسيصروا بالإثم. ضد المسيح ده ليه عدة أسماء في الكتاب، هذكرهم بس كليستة قدامكم كقائمة. ضد المسيح ليه حوالي 16 اسم في كلمة الله، اسمه إنسان الخطية أي الخطية مجسمة عكس المسيح سر التقوى الله ظهر في الجسد، اسمه ابن الهلاك وهو عكس المسيح الذي يخلص، اسمه المقاوم اللي بيقاوم الله، اسمه المرتفع يعني المتكبر، اسمه الأثيم في عدد 8 عرفنا كده، اسمه المنافق في إشعياء 11-4، اسمه الشرير في مزمور 10 عدد 3-4، ليه أسماء كثيرة، اسمه إنسان من الأرض في مزمور 10، اسمه الملك في دانيال 11، اسمه الآخر الذي سيأتي باسم نفسه. المسيح لما قال في يوحنا 5 أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى باسم نفسه فذلك تقبلونه. اسمه الكذاب، اسمه ضد المسيح في يوحنا الأولى 2-22، اسمه النبي الكذاب في رؤيا 19، اسمه الراعي الأحمق في زكريا 11، اسمه الراعي الباطل في زكريا 11. كل هذه الأسماء لهذه الشخصية اللي هيطلع من أرض إسرائيل ويعمل تحالف مع الوحش الروماني في منتصف أسبوع الضيقة مستخدماً من الشيطان ليتكون الثالوث الأنجس. واخدين بالكم؟ لكن نهايته إيه؟ نهايته لما الرب يظهر من السماوات المفتوحة في رؤية 19 يقبض على الوحش الأول الروماني والنبي الكذاب اللي هو الزعيم الديني، يقبض عليهم أحياء ويطرحهم أحياء في بحيرة النار والكبريت بحسب ما جاء في رؤية 19-20، ويقضي على جنود الوحش المجتمع حول أورشليم فيما يسمى بموقعة هرمجدون الشهيرة. أتمنى من كل قلبي يكون الكلام واضح ليك وتتحذر من الأحداث التي سوف تأتي على الأرض فتقبل المسيح مخلصا الآن. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد،

بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالايمان المسك واكرم صاحبا.
4: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

درسنا النهاردة تحت عنوان تشبيهات العروس. في سفر نشيد الأنشاد العريس اللي هو يرمز للمسيح شبه العروس اللي ترمز للكنيسة أو لعلاقتي أنا معاه بتشبيهات كتيرة جدا، وكل تشبيه له معاني رائعة جدا جدا جدا. في نشيد 1:9 العريس شبه العروس بالفرس، قال كده: لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. وهنا بشوف العروس المحاربة. في آية كده بتقول الفرس

معدل يوم الحرب، أما النصرة فمن قبل الرب. إحنا في حرب مستمرة مع العالم والشيطان والجسد. كمان في تشبيه تاني في نشيد 2 آية 2، قال العريس كده عن العروس: كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. سوسنة يعني وردة بيضة رقيقة جدا بتنبت في الأودية، حتى هي قالت عن نفسها: أنا نرجس شارون سوسنة الأودية. طب وإيه حكاية الشوك دي؟ الشوك يعني العروس المتألمة، والأودية يعني العروس المتضعة. أصل يبدو الشوكة خليتها تبقى متضعة، الألم بيخلينا نتضع قدام الرب. العروس المتألمة المتضعة. تعال كمان أشوف معاك تشبيه كمان في أصحاح 2 آية 14، شبهها بالحمامة، قال: يا حمامتي في محاجئ الصخر. وهنا بشوف العروس البسيطة الوديعة. الرب قال كده: كونوا حكماء كالحياة، بسطاء كالحمام. المؤمن لازم يبقى بسيط، مش معقد، مش يعني يسمع الكلمة يعمل لها 100 معنى. خليك إنسان بسيط ووديع. عمرك شفت حمامة تجرح ولا تخطف؟ يا سلام، يا حمامتي، العروس البسيطة الوديعة. تشبيه كمان في أصحاح 4 آية 12، قال العريس عن العروس: أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. هنا العروس المكرسة، مش الجنة المفتوحة أي حد يدخل وأي حد يخرج، العروس المكرسة. لكن في أصحاح 6 آية 4 قال العريس عن العروس إنها مرهبة كجيش بألوية. هنا العروس المنتصرة. أصلي ألوية يعني أعلام، مين اللي بيرفع الأعلام؟ المنتصر. هنا العروس المنتصرة التي تمثل خطورة على جيش العدو، مرهبة لها رهبة كجيش بألوية. لكن في تشبيه رائع جدا جدا جدا في أصحاح 6 آية 10، قال العريس عن العروس: من هي المشرفة مثل الصباح. يعني مشرفة مثل الصباح؟ الصباح يكلمنا عن الوضوح. هنا العروس الواضحة، مفيش لف ولا دوران، كلامها واضح، حياتها واضحة. يقول الكتاب: أبناء الله ظاهرون. فهنا العروس الواضحة. في الليل الأمور مش واضحة، تبص مثلا في الجنينة تقول: مين المستخبي ورا الشجرة ده؟ لما يجي الصبح تلاقي ده واحد معلق جلبيته على الشجرة وانت كنت حاسب واحد بيتحرك. الوضوح، الصباح، من هي المشرفة مثل الصباح. في تشبيه تاني في نفس الأصحاح، أصحاح 6 آية 10، العريس شبه العروس بالقمر. يا سلام، قال إنها جميلة كالقمر. وهنا العروس المنورة. وإحنا عارفين كلنا إن القمر جسم مظلم. أيوة، القمر مش جسم مضيء، لكن القمر بيعكس نور الشمس. عشان كده العريس شبه العروس بالقمر. احنا كمؤمنين بنعكس نور المسيح. الرب قال عن نفسه: انا هو نور العالم. لكن بعدين قال في انجيل متى اصحاح 5: انتم نور العالم. تصدق انا وانت عاملين زي القمر اللي بنعكس نور المسيح. لكن ايضا في نفس الاصحاح، اصحاح 6 آية 10، العريس شبه العروس بالشمس، قال: طاهرة كالشمس. يعني ما شبهاش بالشمس اللي تنير، لا، هو الشمس، لكن شبهها في طهارتها بالشمس، طاهرة كالشمس.

الشمس طهرتنا جاية من المسيح العروس الطاهرة. بيقولوا كده البيت الذي تدخله الشمس ألا يدخله طبيب، لأن الشمس بتقتل الميكروبات. فهنا العروس الطاهرة، دي بعض التشبيهات اللي شبه بيها العريس العروس. بأمانة أنا راضي ضميرك، في كام تشبيه من دولة أصار يعني رغبة جنسية عندك زي ما بيتهموا سفر نشيد الأنشاد؟ سفر نشيد الأنشاد كله معاني روحية، والرب معك.

العدد الثاني في الترنيمة بتاعت ربي جينا ليك من كل مكان، عاوزين رحمة منك. السطر الثاني اللي بعديه بيقول جينا ليك من شرق وغرب، جينا ليك من شمال وجنوب. الحتة دي بتوضح انه السودان كله حاجة واحدة، ودي الحاجة اللي احنا يعني بنؤمن بيها ومتشجعين بيها، انه الشمال والجنوب والشرق والغرب كله ليسوع، وحنقدر نسبح يسوع بكل لهجة موجودة من الشمال ومن الجنوب. ودي الترنيمة اللي احنا حسي عايزين وعايزينكم تكونوا برضو بترنموا معانا فيها، هي بالعربي البسيط بتاع الجنوب بنسميه العربي جوبا، لكن كلام الترنيمة دي رائع جدا وقوي جدا. بيقول يوم ورا يوم يوم ورا يوم، يعني ما في أي جاب بسيط ولا في أي فرقة الله ما بيكون موجود فيها، لكن يوم ورا يوم أنت يا رب ما بتسيبني أنا. عايزين نخد الكلام ده معاك أنت، وأنت بتشوفنا وبترنم معنا، ثق إنه الله كل يوم هو معاك كل يوم، وهو اللي ما حيسيبك. مرات كثيرة إحنا للأسف الشديد اللي بنسيبه، لكن الله عمره ما فكر إنه يسيب ولا واحد. حتى لو المشهد قدامنا شايفينه أنت وين، لكن لا، نتذكر إنه إحنا محتاجين نؤمن عشان نقدر نشوف الرؤية الصح. أنت قاعد معي، ودي الشهادة وده الإعلان، أنت الله بتاع السلام، أنت الله تاع سلام، إلهنا إله سلام، وإلهنا عنده مقاصد رائعة لبلدنا السودان. يكفي إنه إحنا نعلن الحاجة دي من خلال تسبيحاتنا. التسبيح ما مرتبط بظروف، ده مبدئي في الحياة. التسبيح ما مرتبط بإنه أنت لما تكون كويس معناها تسبح، لا، بالعكس، التسبيح حلاوته أكتر في الظرف الصعب. كلنا مرينا بالحتة دي، وكلنا أثناء ما إحنا كنا جايين في السكة الناس كان لسان حالة ترنيم، يمكن الناس كانت مستغربة جدا حولنا، أنتوا بتعملوا الحاجة دي كيف؟ لكن ده إعلان وأسلوب حياة، زي ما بنقول الله ينبغي له التسبيح في كل وقت. وأحلى الأوقات، صدقوني، أحلى أوقات للتسبيح لما فعلا نكون مارين بظروف صعبة. شجعكم، تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة الجاية. آمين.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت كنا نتكلم فيها عن معرفة الله، وانتقلنا لمعرفة الله عمليا أو ملاحظات عملية لابد أن نأخذ بالنا منها، أمور عملية مهمة في الكلام عن الله. فالمعرفة عن الله عمليا أو إيه الأمور العملية اللي لابد نلاحظها، تناولنا ذلك في الحلقة السابقة، لكن هناك لابد من تكملة الفكرة لأنها فكرة كبيرة جدا. إزاي نتكلم عن الله أنه زي ما قلنا قبل كده أنه غير محدود، إحنا محدودين، ليس كمثله شيء، لن نستطيع أن ندرك عن الله إلا بعمل الله، لا يستطيع إنسان يقول المسيح رب إلا بالروح القدس. كل ما يمكننا أن نعرفه

سبحان الله يؤكد لنا الروح القدس. ممكن نعرفه معلومات نظرية لكن نصدق بعمل الروح القدس. في الحلقة دي بنكمل نقول أنه نحن لا ننتظر إجابتنا من الحكماء، بل المسيح كلمة الله الذي أعلنه لنا، الكلمة الله اللي أعلن الله هو اللي أعلن كلمته، وأن الروح خبر، أنه الروح القدس هو اللي خبر أو هو اللي قال لنا عن المسيح. فالحقيقة أنه عمليا وإحنا بنتكلم عن الله في حاجات ممكن تحتاج شخص حكيمي تسأله، لكن الحقيقة في الأمور في الكلام عن الله لا نحتاج حكمة بشرية، لا نحتاج حكماء بشريين، فالكتاب في ما يكفي. فنحن لا ننتظر إجابتنا من الحكماء بل من الله مصدر الحكمة. فالله أعلن لنا أنه المسيح كلمته المتجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فالمسيح كلمة الله، ومن يساعدنا على ذلك أن نصدق هذه الحقائق عن الله لا نسأل شخص حكيم، بل نحتاج إلى حكمة روحية أو معرفة أو إدراك روحي، وهذا لن يتم إلا بعمل الروح القدس. مرة تانية، إحنا إيماننا أنه لا يستطيع إنسان أن يقول المسيح هو الله إلا بروح الله، كورنثوس أولى 12:3. نقطة تانية مهمة في المعرفة عن الله، أن معرفة الله تفوق إمكانياتنا، لكن المسيح الذي أعلن الآب لنا يتحدث عنها، ويمكننا أن نقبل شهادته، شهادة المسيح، فهو حق. لما نيجي نقرأ إنجيل يوحنا نلاقي بالتدريج كده في إعلان عن من هو المسيح، عن أنه المسيح الله الظاهر في الجسد. فلما نلاقي الإعلان واضح طبعا في يوحنا 1، إنجيل يوحنا الأصحاح الأول، لكن كمان نلاقي في المعمودية، وبعدين الناس شافوا الأعمال وشافوا المسيح فقالوا بين هو ده النبي الآخر الآتي. ولما سألوا يوحنا أنت النبي الآتي، فقال لهم لا، أنا صوت صارخ في البرية. وكان الإعلانات عن المسيح لسه بسيطة أو متدرجة، فابتدوا أولا يقولوا أنه هذا هو النبي الآتي. بس النبي الآتي اكتشفوا أنه مش مجرد نبي، ده المسيح. بعدين في إعلان متدرج نلاقي فيه بقى، مش عايز أقول صدمات، فيه تدرج في الإعلان. فإذا كان يوحنا 1 بيتكلم على، طبعا يوحنا 1 كافي جدا، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، الإعلان من الآية الأولى، لأنه الأمم الوثنيين اللي رسول يوحنا بيكلمهم بيقول لهم هم عندهم آلهة، بس عندهم آلهة صغيرة كده فكة، لكن في إله عظيم خالق الكون اسمه اللوجوس. فبيقول لهم في البدء كان اللوجوس اللي هم عارفينه، واللوجوس كان عند الله وكان اللوجوس الله. فمعرفة الله تفوق إمكانيات البشر، لكن الله أعلن، المسيح الذي أعلن الآب لنا يتحدث عنها. ولما جيوا فيلبس سألوا نلاقي أنه بيقول له أرنا الآب وكفانا إذا كنت أنت الإبن، قال له من رآني فقد رأى. يا فيلبس كل اللي شفته ده ومش قادر تدرك أن من رآني فقد رأى الآب، وأنه بيعلن بعد كده أنه أنا والآب واحد. فالمسيح هو صورة الله الغير منظور، الله لم يره أحد قط، لكن في التجسد، عظيم أنه هو سر التقوى. لما نكمل الله ظهر في الجسد، نكمل تراءى لملائكة حسب إشعياء 6، نلاقي أنه الملائكة عندهم 6 أجنحة، من ضمنهم جناحين خبوا وشهم ما قدروش يبصوا على ربنا. لكن في التجسد، عظيم أنه هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد تراءى لملائكة، يعني قبل كده لا، قبل كده لا، لكن في التجسد مش بس البشر شافوه والملائكة شافوه، ظهر لينا بالميلاد العذراوي، ظهر في أرضنا بالميلاد العذراوي، الميلاد الإعجازي اللي ما حصلش هو
ولا هيحصل.

الآخر، لكن المسيح بدأ الحياة بهذه المعجزة العظيمة وانتهى بالمعجزة الأعظم وهي القيامة. وبين المعجزتين أعلن لنا من هو الله، أعلن لنا الرسالة عن الله. فالمسيح حمل كل سلطان الله ومثله لنا، رأينا الله متجسدا. ويمكننا أن نقبل شهادته فهي حق شهادة المسيح. فمن يريد أن يعرف من هو الله لا يسأل الحكماء والكتاب ومجادلي هذا العصر، بل ينظر إلى المسيح وليصغي إلى كلمته. عايز تعرف من هو الله الظاهر في الجسد، عايز تعرف من هو المسيح، من هو الآب ومن هو الابن، ومن رآني فقد رأى الآب، اقرأ إنجيل يوحنا وتلاقي الإعلان المتدرج. نلاقي أنه ابتدوا الناس يقولوا هذا هو النبي، يعني متلخبطين بين يوحنا وبين المسيح. فيوحنا قال لهم لا، مش أنا، ده أنا صوت صارخ في البرية، هو يعد طريق الرب. يبقى الرب هو اللي جاي وراه. وبعدين يبتدي يشهد أنه يوحنا بيشهد أنه لست أهلا أن أحل سير حذائه، ده بيشهد كده قبل المعمودية. ولما بعد المعمودية نلاقي أنه شهادة كمان الآب والابن والروح القدس، شهادة في المعمودية. لما نلاقي أنه الروح القدس يظهر مثل حمامة ويكون صوت من السماء، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، هذا هو الابن. يبقى الآب والابن والروح القدس. الحقيقة أنه لما تيجي تقرأ إنجيل يوحنا بتلاقي إعلانات متدرجة عن المسيح. يوحنا 3 المسيح بيقول ينبغي أن تولدوا من فوق، والإيمان به يؤدي إلى الخلاص. مفروض كده إعلان مكتمل. لكن نلاقي مرة تانية في يوحنا 4 المرأة السامرية الأول شافت أنه ممكن يكون نبي ولعل هذا هو المسيح. وبعدين راحت ندهت بلدها، هلموا انظر إنسان قال لي كل ما فعلت. والناس جت وعزموا على المسيح يروح يقيم معهم، وفي الآخر أمنوا أكتر لما شافوا المسيح. يعني هم لما سمعوها ابتدوا الإيمان، لما شافوا المسيح أمنوا أن هو ده. لما نيجي نقرأ نلاقي أنه للآخر نلاقي أنه هم أمنوا أن هو ده المسيح ابن الله. يوحنا 5 بيقول اليهود بقى فتشوا الكتب لأن بتتكلم عني. 6 نلاقيه بيقول لهم موسى كتب عني، اللي هي اللي بتاعت تثنية 18 الآية 15، نبي من وسطك من إخوتك هو ده المسيح الآتي. اللي هيجي شخص وسط اليهود وزي الملوك ما كانوا في الأصحاح اللي قبله تثنية 17 بيتكلم على أنه من وسطك من إخوتك ملك، والملوك كلهم كانوا اللي حكموا بني إسرائيل كانوا من بني إسرائيل. من وسطك من إخوتك يبقى بنفس الطريقة المسيح. ولما نكمل المعجزات نكمل الآيات عن المسيح أو التنبؤ نلاقي أنه مش بس من وسطك من إخوتك، أنه تحدد من سبط يهوذا وعن في الآخر يكون هو المسيح. وبعدين بعد كل ده اليهود بقى ابتدوا يتناقشوا مع المسيح. وعلى فكرة إحنا أولاد إبراهيم، لما نتقدم إلى أصحاح يعني يوحنا 47 يوحنا 48 نلاقي شهادات أنه هذا هو المسيح، هذا هو الله، هذا هو الله الظاهر في الجسد. اليهود لما تناقشوا مع المسيح كانوا في يوحنا 8 كانوا بيقولوا له ان احنا اولاد ابراهيم. هو قال لهم قبل ابراهيم انا كائن، قبل ابراهيم انا كائن. استغربوا لانه كائن دي فعل الكينونه بالنسبه لهم، انه الكلام عن الله اهي الذي اهي الكائن منذ الازل الكائن الى الابد الكامل، يعني هو كائن منذ الازل حاليا والى الابد. أهي الذي أهي استخدمها المسيح عن نفسه قبل إبراهيم أنا كائن. وبعدين رفعوا حجارة ليرجموه، بس ده مش مجنون. لكن قرروا في الآخر بقى لقد جد. فعارفين ليه؟ هم نفسهم يعني الإعلان كان لهم واضح جدا، لأنه جعل نفسه مساويا لله. حنا 9 يا فلوبس ألم تعرفني؟ شفتش كل الأعمال دي؟ أنا والأب واحد. يوحنا 10 هو الراعي الصالح. يوحنا 11 وهكذا. نكتشف أنه إعلانات متدرجة

ممكن أن يكون طبعا قمتها في أهيا الكائن الذي يكون، لكن كمان الإعلان اللي كان للعالم كله، يعني ممكن إعلان ده لليهود أهيا الذي أهيا لشعب اليهود، لكن الإعلان بقى اللي كان لليهود والأمم والعالم كله القيامة. فالمسيح صلب وقبر وقام، فكانت القيامة هي الإعلان إن هو فعلا حقا هذا هو ابن الله، حقا كان هو الله الظاهر في الجسد. ولما نقرأ الشهادات حتى وقت الصليب نلاقي شهادات من رئيس الكهنة، شهادات من كذا، يعني إنه وحتى اللي بيحكمه مش لاقي فيه علة، و و و نلاقي شهادات. باختصار شديد نكتشف إنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد. نحن لا نسأل الحكماء ولا الكتاب ولا مجادلي هذا العصر، بل لننظر إلى المسيح، لننظر إلى الكلمة المقدسة. كتاب بيقول لنا كمان لا يقل إنسان في قلبه من يصعد إلى السماء أو من ينزل للأعماق، لأن الكلمة قريبة منك، الكلمة التي أعلنها المسيح. في رومية 10 الآية 6 إلى 8 هذا الإعلان، محدش يقول من يصعد للسماء عشان يقابل ربنا أو من ينزل للأعماق، لأن الكلمة قريبة منك، الكلمة التي أعلنها المسيح. الإيمان بالمسيح سهل جدا لو كان بعمل الروح القدس. لو أعملنا عقلنا فقط وحسينا أن الأمور مش عجبانة، أبسط اختبار أو أبسط يعني تيست أو اختبار أن احنا نعرف من هو المسيح الحقيقي، أن احنا نسأل الله، نسأل الله بمعنى تدعي ربنا، يا رب النهاردة أنا سمعت رسالة غريبة بتقول المسيح هو الله، يا رب الكلام ده صح ولا لا؟ الله لا يترك نفسه بلا شاهد، هيشهد لك، هيشهد لك بأي طريقة، بحلم، برؤية، بإنك تقرأ كتابه وبعدين، لأنه كلمة الله الحية الفعالة. لما تقرأ الشواهد زي ما أنا قلت مثلا على إنجيل يوحنا من الأصحاح الأول هتكتشف، لأنك وانت بتقرأ مش هتلاقيها معلومات، هتلاقي تأثير الكلمة حية وفعالة وتخترق النفس. هتلاقي وانت بتقرأ عن من هو المسيح، لو قريت بس بداية الأصحاح بتاع يوحنا واحد تكتشف ان هو النور الآتي إلى العالم. والله نور، المسيح هو النور الآتي إلى العالم، خصته رفضته، وكل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. فهنا نلاقي الإعلان من أول أصحاح، والآية 12 ممكن أنت تنضم ليها كواحد من الأمم، لأن اليهود أو الأمم بعد ما اليهود رفضوا فتح الباب للأمم اللي احنا أمم غير يهود يعني، وفتح الباب للجميع. فاليهود خصته ورفضوه، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم، قبلوا عمل الله في المسيح، أعطاهم سلطان أن يكونوا أن يصيروا أبناء الله، نصبح أبناء روحيين لله، ابن لله. هنا ده بيتم بعمل الروح القدس، وبالتالي المؤثر المقنع لنا هو الروح القدس وليس مجرد شخص. في كتاب على الانترنت اسمه هيرمان بافينك، بتاع المؤلف يعني الدكتور هيرمان بافينك، كتاب لذيذ قوي اسمه بين العقل والإيمان، مترجم بالعربي على فكرة. لو كتبت هيرمان بافينك أو كتاب بين العقل والإيمان تلاقي كتاب بحاله عن الموضوع ده. أنا بس خدت فكرة عملية، لكن هو بالكتاب بيتكلم طبعا من الشواهد الكتابية، بيحاول يثبت ده لاهوتيا زي ما احنا سبق وقلنا، وقلنا هنكمل تاني في الكلام عن الله لاهوتيا. لكن كمان الإيمان العمومي عن الله انه غير محدود، ده الفكر اليهودي والفكر المسيحي. لكن كمان الحقيقة في common ground، في يعني في رسالة رسالة التوحيد للإمام محمد عبده، رسالة التوحيد كتاب شهير جدا، والإمام محمد عبده شهير جدا، فبيقول إسلاميا، يعني احنا بنقول إسلاميا ان الدين، هو بقى نص الكلام بتاعه بيقول ان الدين جاء بشيء قد يعلو عن الفهم، فلا يمكن ان يأتي ما يستحيل على العقل. فكرة هو ده اللي احنا قلناه، ان الدين جاء بشيء قد

0: يعلو عن الفهم، يعلو عن العقل، فلا يمكن أن يأتي ما يستحيل على العقل أو ما هو ضد العقل زي ما قلنا. وفي في كتابه بيقول حاجات لذيذة قوي وموزونة، شعر بقى أو حاجة يعني سجع: نحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول، يعني الحاجة اللي محالة أو استحالة، أي بمحارة العقول فهمه، ده تفسيري أنا ليها، بل بمحارات العقول، محالات الحاجة المستحيلة، محارات المحارة اللي ممكن يكون فيها لؤلؤة. فهنا بيفكر بطريقة أنه الرسل بيقولوا ما بيقولوش حاجات عن الله فيها حاجات محالات العقول، يعني الحاجات اللي استحالة على العقل، لكن بمحارات العقول، محارة اللي ممكن محارة تكون فيها لؤلؤة أنها حاجة سمينة. فلا يخبرون بما يعني يعلم العقل انتفاءه أو أن العقل يرفضه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته. واللي يحب يرجع طبعا رسالة التوحيد موجودة على الانترنت، سهل أن يرجع أنه في حتة مشتركة في الإيمان أو في الفكر عن الله، الأرضية المشتركة أن الله غير محدود. الحقيقة لما نكون كلامنا عن الله مش مقبول ليك، فاحنا عندنا يعني علامة صفراء بنقول للشخص: معلش، انذار صح، انا مش ممكن اكون بقول لك اللي انت بتؤمن بيه، انا بكلمك عن ايماني، فانا عارف انك ممكن تختلف معي. لكن عندما يقول لك اللي انت بتؤمن بيه كله غلط، الحل البسيط جدا انه بدل ما بتبقى فيه انذار هيبقى فيه كارت احمر، قول له اوكي ممكن انا كل اللي بقوله غلط، ولكن عايز اقول لك حاجه، الكلام ده عن الله، اسال الله اين الحقيقه، الله هو صاحب الشان ومن عدله الا يترك نفسه بلا شاهد، كلمتك عن الله. فاذا كنت غير مقتنع بهذا الكلام اسال الله اين الحقيقه، الله لا يترك نفسه بلا شاهد. خلينا بعد فاصل قصير نكمل كلامنا عمليا عن الله.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: لكن ما تكلمنا عنه سابقا عن معرفة الله والملاحظات العملية، لكن كمان ممكن ننتقل إلى حاجة لاهوتية أفضل أو أعمق بقى. في مدخل الكلام عن الله لاهوتيا وحسب كتاب كيف نفهم علم اللاهوت، كيف نفهم علم اللاهوت بيخصص فصل لمعرفة الله أو بيتكلم عن معرفة الله، وبرضه بيبتدي أن لن نستطيع أبدا أن نفهم الله بالتمام لأن الله غير محدود ونحن محدودون. النقطة الأولى مشتركة بين الكلام العملي وبين الكلام اللاهوتي. فبهذا المعنى يقال عن الله، ممكن يقال عن الله، الكلام عن الله ممكن يقال أنه مبهم غريب، ويستخدم تعبير مبهم بمعنى أقدم وأقل شيوعا، وهو لا يمكن فهمه بالكامل. الأفضل أن احنا نتكلم عن الله بدل كلمة مبهم دي، نقدر نقول لا يمكن فهمه بالكامل. يجب أن نفرق بوضوح بين المعنى يعني المعنى المطلوب والمعنى الأكثر شيوعا. لا يمكن فهمه، الحقيقة لا يمكن فهمه، اسمها لا يمكن فهمه تماما، لكن لا يمكن فهمه بس على الإطلاق كده تقيلة شوية. فنقدر نقول لا يمكن فهم الله تماما، لكن ممكن نفهم عنه، ممكن نفهم ما يكفي لظمأنا، ممكن نفهم عنه ما يكفي لبداية علاقة حقيقية معه، وكل مدى نعرف عنه لأعرفه.

فإحنا بكل مادة بنفهم عنه بنعرف عنه أكتر. لكن فكرة أنه لا يمكن فهم الله الحياة تعبير مش دقيق. فمن الخطأ القول بأن الله لا يمكن فهمه، لكن قول الصحيح هو أن الله لا يمكن فهمه بالكامل أو بالتمام. الحقيقة أنه كده ده يبقى وصلنا لفكرة أدق. حاجة تانية مهمة لاهوتيا بقى أو كتابيا، يعني مزمور 135 آية 3 بتتكلم عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء. عظمة الله هي أبعد من أن نفحصها أو نكتشفها، فهي أعظم جدا من أن نعرفها بالكامل. فالله عظيم، أعظم رهيبة أكتر من أي رهيبة، بمعنى عظيمة جدا جدا، مش رهيب يعني مخيف، لا هو مخيف الوقوع في يده إذا كنت تبقى ضده، لكن الفكرة أن عظمة الله غير محدودة. ولما بيقول ليس لها استقصاء أو مرات تتكلم إحصاء، ما تقدرش تقول مليون نقطة عن عظمة الله فتبقى قلت عظمة الله، لكن تقدر تقول عظمة الله غير محدودة. الله هو الأعظم، ليس كمثله شيء وليس كأعماله شيء. من ناحية فهم الله يخبرنا مزمور 147 بعد 145، 147 الآية 5 بيقول لنا عظيم هو ربنا، عظيم هو ربنا، عظيم عظيم ربنا، وعظيم القوة لفهمه لا إحصاء. يبقى لا عظمته ما فيش استقصاء أو ما تقدرش تعرف أقصاها إيه، والقوته لا إحصاء، لأن الإحصاء بتقول مثلا قوة الفلانية كذا والقوة الفلانية كذا والقوة مش عارف القوة الفلانية، قوة ممكن إحصاءها بأرقام، لكن قوة الله لا إحصاء لا نهائية. لن نستطيع أبدا أن نقيس أو نفهم بالكامل الله هذا الإله العظيم. فما أبعدنا عن أن نشابه الله أو نفهمه. وحين فكر داود النبي في معرفة الله لكل طرقه قال في مزمور 139 عجيبة هي المعرفة فوقي ارتفعت لا أستطيع، يعني لا أستطيع إدراكها. ده مزمور 139 الآية 6. والحقيقة أن المعرفة عن الله ما أكتر من أن نحدها طبعا. في نفس المزمور آية 17 بيقول ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها، ما أكثر عدم محدوديات غير محدودة. الحقيقة وإحنا بنتكلم عن الله وإحنا بندرس، وأنا الحقيقة فكرت ده أثناء الدراسة من سنين وأنا بدرس الجزء ده، لقيت حاجة فعلا جميلة جدا أرجو إن إحنا ناخد بالنا منها. هي فكرة بهجة اكتشاف المزيد عن صلاح الله وعظمة أعماله. الحقيقة أنه في تأملك في الخلوة أو في قراية الكتاب أو خصوصا لما تيجي تقرأ في المزامير أو الآيات اللي استخدمناها، الحقيقة بتلاقي أنه عظمة الله ليس لها استقصاء، قوته ليس لها استقصاء، ما أبعد أحكامه عن الوصف وطرقه عن الاستقصاء. ما نقدرش نحد الله، نعرف أنه لا نهائي في حاجات كتير جدا. وإحنا بندرس هذا الكلام في لذة، في بهجة، لما بنعرف ان إلهنا هو الأعظم نيجي ما نخافش بقى من المحاربات، حاجات كتير حاجات كتير نبقى سعداء بيها. لما تعرف انه إلهك هو الأعظم، الله هو الأعظم، الله الحقيقي هو الإله الأعظم، الله الحقيقي، مش الآلهة اللي ممكن تسمى حتى الله أو لا، الله الحقيقي. بهجة اكتشاف المزيد عن صلاح الله وعظمة أعماله، بهجة انبساط، تحس كده بسعادة وانت بتدرس عن الله. أرجو انك تاخد بالك من ان احنا حتى لو انت كنت بتدرس لاهوت وابتدي جمع معلومات، ولكن توقف عند هذه النقطة، بهجة اكتشاف المزيد عن صلاح الله وعظمة أعمال الله. لأن الله، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فيستكمل حديثه في رسول بولس يقول لنا في كورنثوس الأولى
صح.

صح 2 والآية 11 إن من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. بعد المناقشة الطويلة اللي بولس الرسول على حولين الموضوع ده وعن خطة الله العظيمة للخلاص في رسالة روميا، نلاقي يتحول بولس الرسول إلى التسبيح فيقول بعد ما وإن شاء الله هندرس رسالة روميا بالتفصيل، رسالة كله التفسير لرسالة روميا في وقت لاحق، لكن احنا خدنا حاجات كتير من رسالة روميا لكن هندرسها على بعضها كفكر أو كنموذج لفكر اللاهوت العهد الجديد. بولس الرسول بعد ما بيقول خطة الله للخلاص نلاقي يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، الله أعظم من أن نحده. كل هذه الأمور تجعلنا نحترم الله، نحب الله، نبجل الله، يبقى سهل علينا أن نسجد لله، أن نخضع لله، لأنه هو الإله الحقيقي، هو الإله الذي يستحق أن يعبد. ولما تلاقي نفسك بتعبد الإله الأعظم تلاقي نفسك بتحبه محبة بلا نهاية، على قد مش قد ما تقدر بقلب مفتوح، كل مادة تبتدي تتعرف عليه وتقول له لأعرفه وقوة قيامته. خلينا في حلقات تانية نبتدي نكمل عن معرفة الله، ومهم جدا ان احنا نحاول ونحن نقترب من هذا الإله العظيم أن نعرف عنه أكثر وأكثر، لن نحده لكن يستطيع أن نعرف عنه أكثر وأكثر فيشبع ظمأنا الروحي. والرب معكم.

صلوا هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. عرفنا معاني الغفران في اللغات الأصلية بالعبري واليوناني، عرفنا قد إيه الغفران ده كان مكلف لله نفسه، عرفنا الغفران بيتم على أساس إيه، مش أعمال صالحة ولا أمور خارجية ولا تحديات أو صعوبات لازم أكتس فيها، لكن على أساس دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم، على أساس اسم المسيح، لأنه ليس

0: اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. شفنا أساس الغفران، لكن النهاردة أخ أندرو عايزين نكمل. إزاي بقى أنا كإنسان عرفت قيمة الغفران وعرفت أن ما فيش طريق آخر غير رب يسوع نفسه، إزاي أنا عمليا أحصل على الغفران؟
1: ده سؤال رائع جدا وجميل جدا. يعني مرات بنعرف قيمة الشيء لكن مش بنعرف الوصول ليه بيتم
0: ازاي فعليا.
1: كل اللي احنا اتكلمناه عن الغفران هو من جانب الله. تعريفه ده عمل الهي، اساسه ده عمل الهي، قائم على ايه ده عمل الهي. لكن جه بقى الدور العملي، زي يعني حضرتك قلت تعبير دقيق جدا، الخطوات العمليه، اعمل ايه عشان اقبل وعشان اتمتع بالغفران وبركات الغفران. الحاجه الاولى، حضرتك معاكي حاجة جميلة جدا وبتقولي لي خد. أول حاجة أنا لازم أعملها إيه؟
0: لازم تفتح إيدك وتاخدها.
1: اسمه القبول، التجاوب. يبقى أول حاجة في أول خطوة عملية، أول أساس،
0: إني أقبل،
1: إني أقبل العمل المقدم لي مجانا. التجاوب مع العمل. في آية جميلة جدا في إنجيل يوحنا صح واحد، لما اتكلم عن الخلاص واتكلم عن شخص الرب يسوع المسيح، جي في آية جميلة جدا، وأما كل الذين قبلوه
0: أعطاهم سلطانا،
1: قبلوه، قبل العمل المقدم لي، قبل المنحة المقدمة لي، قبل الهدية المقدمة لي، قبل العطية الإلهية. أما كل الذين قبلوه، فأول خطوة قبول النعمة المقدمة لي. في آية جميلة جدا في أعمال 5:31
0: بيقول: إله أباءنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا.
1: نعم، لكن نكمل الآية 32:
0: ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه.
1: الطاعة، القبول
0: والطاعة
1: رقم واحد. يعني الأساس الأول إن احنا نتجاوب مع النعمة. نتجاوب مع النعمة إزاي؟ رقم واحد القبول، أما كل الذين قبلوا. رقم اثنين إن أنا أطيع، إن أنا أقبل أخذ الإيدية دي، أطيع إن الله بيقول لي من هنا غفرانك، بالطريقة دي غفرانك، على هذا الأساس غفرانك. في آية تانية في أفسس 2 من عدد 4-9:
0: الذي هو غني في الرحمة، ده هو الله، الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا وأجلسنا معه في السماويات.
1: نعم.
0: في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية
1: غنى
0: نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد.
1: رقم يبقى رقم واحد الأساس
0: القبول،
1: التجاوب مع النعمة. رقم واحد القبول، رقم اثنين
0: الطاعة،
1: رقم ثلاثة الاعتماد عليه تماما،
0: النعمة
1: الاعتماد على النعمة، ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد. ما أقولش إنه خلاص هقبل ده بس مع وسائل أخرى. لا، إن احنا نقبل النعمة كما هي، ونعرف إن النعمة كافية لخلاصنا. في آية تانية في تيموثاوس الأولى صح 1:14-15
0: بيقول: صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا.
1: رقم 4 في التجاوب مع النعمة، أن نؤمن أن النعمة كافية وكافلة وشاملة لخلصنا.
0: هللويا.
1: مفيش حاجة تانية، مفيش أطراف تانية ولا أشخاص تانية ولا أعمال تانية. في تيموثاوس الثانية بقى من عدد 1-9-11
0: تيموثاوس الثانية الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم.
1: بس الآية من الأول الذي خلصنا
0: ودعانا دعوة مقدسة.
1: أيوة، إزاي؟
0: لا بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة. التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل

0: الأزمنة الأزلية وإنما أظهرت الآن بظهور
1: من اللي أظهرت؟
0: النعمة.
1: يبقى رقم خمسة أن النعمة حاضرة ظاهرة أمامك،
0: يعني الخلاص من أوله لأخره هو نعمة.
1: بالضبط. فأول حاجة
0: ما أقدرش أنا أحصل عليها بمجهودي الذاتي.
1: بالضبط.
0: ما أقدرش أنا أكون شريك فيها بأي طريقة غير أن أنا هي هدية زي ما حضرتك قلت، أقبلها وأطيع وأستقبلها لأنها نعمة فوق إمكانياتي.
1: بالضبط. بس النعمة دي أتجاوب معها زي: واحد، القبول. اتنين، الطاعة. تلاتة، الإدراك أن ما فيش حاجة تاني أعملها معاها. أربعة، الإيمان والثقة أنها كافية وكاملة وشاملة لخلاصي. رقم خمسة في تيتوس 3:4-7: ولكن
0: هللويا، حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا، حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة.
1: تبررنا بنعمته، مش بس النعمة يعني تجاوب معها
0: تخلص، لكن تبرر كمان.
1: تبرر أيضا. يعني من خلال تجاوب النعمة أو التجاوب مع النعمة الإلهية، مش أي نعمة. وكلمة نعمة مش معناها أن أنا ألاقي رغيف عيش على الأرض أبوس وأقول نعمة، ولا أروح ماسك الدولار أبوس وأقول دي نعمة من ربنا. النعمة كلمة تعني أنا الذي لم أكن أستحق أي شيء أصبحت أستحق كل شيء بفضل الذي منحني كل شيء.
0: هللويا. وهي كمان نعمة بتديني القدرة. يعني ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا. هي نعمة فاعلة.
1: بالضبط.
0: كمان بتخلينا نقدر نعيش.
1: بالضبط.
0: ونقدر استقبل الغفران ده.
1: فالأساس الأول التجاوب مع النعمة في خمس حاجات. حاجة الأولى القبول. واحد بيديك حاجة مدي إيدك. اتنين، الطاعة. أطيع إن ده عمل ربنا
0: زي ما هو من غير ما تفزلك.
1: رقم ثلاثة، أعرف إن هي كافية. ما أعملش حاجة معاه، ما أقولش تبضيف شوية أعمال. رقم أربعة، أعرف إن هي بتبرر. رقم خمسة، أعرف إن هي يعني شاملة تقدر تغطيني طول العمر.
0: هللويا.
1: الأساس الثاني، ده الأساس الأول للتجاوب مع النعمة. الأساس الثاني لقبول الغفران والتمتع ببركات الغفران هو الاعتراف والتوبة. الغفران متاح،
0: لكن لازم أنا كخاطي أجي أعترف إن أنا فعلا خاطي. لأن ساعات بيبقى في ناس عندها بر ذاتي، يعني شايفة نفسها أحسن من غيرها، بنقارن نفسنا ببعض. لما تيجي تقول لواحد أنت خاطي يقولك خاطي، أنا مش بعمل أي حاجة وحشة. لكن الإقرار والاعتراف ده لازم يكون حقيقي جوايا، إن أنا محتاجة لغفران الله.
1: بالظبط. الغفران متاح للكل، والأجرة دفعت لأن هناك من سدد الديب للكل، والكفارة تمت والتغطية تمت يعني، وإرضاء الله قد تحقق، مطالب العدل الإلهية وفيت على الصليب. وكل ما تبقى هو التوبة والاعتراف لتفعيل الغفران وقوة الغفران في حياتنا. زي أقول لك مثال، قصة. كان فيه اتنين أصدقاء صاحبوا بعض لحد الثانوية العام، لكن في الثانوية العام افترقت الطرق. واحد اجتهد جدا ودخل كلية من كليات القمة، والتاني فضل يسقط يسقط يسقط، والنهاية ده سبق وانقطعت الصلة بينهم وده راح لحتة تانية. مع مرور بعد 20 سنة، الشخص الأولاني اللي نجح في الثانوية العامة ودخل كلية من كليات الطب كان راكب عربية حديثة جدا، وراجل يعني مرتاح جدا ماديا نتيجة للوضع اللي وصل لي. وفي أثناء وقوفه في إشارة مرور لقى واحد متبهدل وشعره طويل ودقنه طويلة ولبسه متسخ بيخبط على الإزاز يطلب إحسان. فتح الإزاز، دقق في ملامحه اللي مختفية بالشعر، قال له أنت فلان؟ قال له أنا، شرفك. قال له أنت مش فاكرني؟ أنا فلان اللي كنا مع بعض من ابتدائي لثانوي. الراجل التاني ده اللي بره تسمر مكانه، ودموع نزلت من عينيه لحاجات كتيرة جدا، الشقة والتعب

0: الذل، والحاجة التانية أنت فين وأنا فين، مع أن كنا في تختة واحدة
1: ابتدوا في نفس المكان
0: لكن وصلوا لطرق مختلفة. قال له اركب، بص لنفسه اركب ازاي فرق، قال له اركب يا عم مش هينفع اركب، الناس تقول يعني الناس لما تقف اي اشارة تانية تقول مين جنب مين، قال له اركب. ركب، راحوا عند بنك، الراجل طلع الشيك وسحبه من ايديه ودخل البنك وكتب له شيك، قال له الشيك ده بالمبلغ اللي فيه ده من حقك انت. قال له انا مش هصرف دلوقتي. ليه مش

0: أن يغير حياتك كلها. مشي وقال له أدي عنوانه تليفوني اهو، أي حاجة كلمني. بعد ما مشي صاحبه الراجل طلع، هو كان كاذب عليه مع البطاقة وكل حاجة، لكن طلع البطاقة ومسك الشيك وقال معقولة أنا هيصدقوني أن أنا ممكن أحمل هذا المبلغ؟ عمل إيه؟ قطع الشيك.
1: واو، وده اللي بنعمله كتير قوي مع ربنا.
0: الغفران متاح، لكن كل اللي مطلوب منك انك تصدق انك انا كانسان خاطي كسرت قواعد القانون وتعديت على حقوق الله ولم اصيب الهدف وشعرت بالعجز وثقل الخطيه، هناك من فعل كل شيء لاجلي
1: وقدمه لي مجانا
0: وبيقدمه كل اللي عليا
1: إن
0: اتجاوب مع النعمه. الحاجه الثانيه اقر
1: وأعترف.
0: أول حاجة أني يا رب أنا خاطي ولا أستطيع أن أفعل شيء من أجل إنقاذ نفسي، ولا يستطيع أي إنسان أن يفعل أي شيء من أجل إنقاذ نفسي، لكنك أنت يا رب صنعت كل شيء من أجل إنقاذ نفسي. الأساس الثاني الاعتراف والتوبة. الاعتراف يسبق التوبة.
1: صح، من يقر بها ويتركها، يعني من يكتم خطاياه لا ينجح. لو أنا دريت عليها
0: بالزبط.
1: لو أنا تجملت وقلت أنا مش خاطي قوي ومش محتاج مفيش نجاح، لكن من يقر بها يعترف بها ويتركها
0: يرحم. خلينا نقرأ في أعمال 2 من آية 37 لآية 42. بطرس وعظ وعظة جميلة جدا،
1: تجاوب الوعظة. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟
0: ده أول حاجة
1: نعمل إيه؟
0: وانت بتسمع النهاردة لازم يكون ده السؤال. خلاص أنا عرفت أعمل إيه عشان أتمتع بالغفران الجميل ده اللي انت بتتكلموا عنه.
1: فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران. تيجي تاني كلمة غفران الخطايا.
0: توب الأول. التوبة توصلك ليه؟ لغفران
1: الخطايا.
0: فكأن التوبة وسيلة للوصول إلى التمتع بالغفران.
1: فتقبلوا عطية الروح القدس.
0: ده شوفي التوبة مفتاح جميل جدا. التوبة يدخلني للخلاص. التوبة تدخلني للخلاص، للتمتع بالغفران. تقبل المسيح يسكن فيه الروح القدس.
1: هللويا. لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلى هنا.
0: والرب دعيك.
1: وده النهاردة الدعوة مقدمة من خلال الحلقة.
0: الدعوة مفتوحة.
1: هللويا.
0: مقدمة للجميع، أيا كان لونك، أيا كانت ديانتك،
1: خلفيتك،
0: أيا كان خلفيتك، قوميتك، عربي، كردي، أعجمي، أمازيغي، قبائلي، أيا من كنت، الدعوة متاح مقدمة للجميع.
1: هللويا.
0: لكل من يدعوه
1: الرب
0: وداع الكل.
1: وحلو قوي كمان الموعد هو لكم ولأولادكم. يعني مش بس البركة بتاعة توبتك وقبولك لغفران الرب يسوع لحياتك مش هيفيدك انت بس، لكن لأجيال تانية، أولادك، أسرتك، قرايبك، يعني هتكون انت مفتاح بركة في حياة ناس كتير. ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلى هنا. وبطرس كان بيقولهم بأقوال أخرى كثيرة، كان يشهد لهم ويعظهم قائلا اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقابلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. خلص.
0: التجاوب والتوبة، الاعتراف والتوبة، أنشأوا خلاص، والخلاص أوجدي فرح.
1: هللويا.
0: فرح الخلاص. عشان كده داود لما كان بيصلي يقول له رد لي بهجة
1: خلاصك.
0: الخلاص له فرح.
1: هللويا.
0: لانه اتشال الحمل، اتفك السجن، اتحلت القيود، اتشالت السلاسل. عشان كده قبلوا كلامه بفرح لان تجاوبوا. الايه اللي حضرتك قررتيها وقلتيها امثال 28:13،
1: من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم.
0: وده جزء، وده تعريف دقيق للتوبه. التوبة مش مجرد كلمة بتتقال،
1: لا، أنا ببقى عايز أتكشف قدام ربنا زي ما أنا. يعني مش بنحاول نخبي ونغطي على خطر.

0: عيانة أو نكتمها عن ربنا، لكن نقر بها ونتركها.
1: كلمة توبة باليوناني ميتانويا معناها تغيير اتجاه.
0: بالضبط.
1: التوبة لن تحسب توبة
0: إلا لو غيرت إلا اتجاه
1: إلا لو
0: حياتي.
1: غيرت الاتجاه. التوبة مش مجرد كلمتين أقولهم آخر الليل عشان أخدر ضميري، ولا دمعتين
0: بالزبط.
1: تحت تأثير لوعظة معينة فيقول لك أقول لك يا الراجل ده بكاني. عارفة كان في واحد بيتسلطن من الوعظات في الكتاب المقدس بيعمل دماغ
0: فيليكس.
1: لا ده غيره، واحد تاني كان بيتسلطن من الوعظات بيعمل دماغ منها وبيكيف قوي، زي ما بعض الناس في مصر يقول لك الوعظ ده بيكيفني بيعمل لي دماغ بيسلطن. وكان كل شويه يجيب الشخص ده الواعظ يقعد يوعظه يقول لي كده، وكان يسمعه بسرور هيرودس ويوحنا.
0: ايوه.
1: وعارفه يوحنا كان بيقف يوعظي
0: لا يحل لك
1: يوبخه.
0: ايوه.
1: وهو كان بيعمل ايه؟
0: يسمعه بسرور،
1: يعني متسلطن وهو التوبيخ، يعني يا راجل انت بتعمل دماغ على ايه؟
0: ايوه.
1: لكن في الاخر مفيش توبه، مفيش توبه، مفيش توبة مبنية على أساس،
0: مفيش توبة حقيقية،
1: مفيش التوبة حقيقية. في الآخر هزت وسط،
0: قطعت راسه،
1: قطع خلاه قطع راس اللي كان ميلك إيه؟ اللي بيحبه، اللي بمسرور بيه، لأن مفيش توبة حقيقية. لكن التوبة، توبة ميتانويا معناها تغيير الاتجاه. لو الخطية هنا أنا بغير الاتجاه، بديلها ظهري، ببعد عنها، ما بقربش منها ولا أقرب من دوائرها. يعني لو الخطية
0: الكتاب يقول يا إنسان لا أهرب من كل الشرور.
1: بالزبط.
0: لازم نتعلم من الخطية.
1: أما الشهوات الشلبية فاعمل إيه؟
0: أهرب منها.
1: اهرب منها. يعني لو الخطية رقم شيله.
0: بالزبط.
1: من على الموبايل. لو الخطية موقع امحيه.
0: لو الخطية قناة تلفزيونية
1: شيلها.
0: أو بروجرام بتفرج عليه.
1: شيله. أو كتاب شيله، أو صورة، أو مجلة، أو شيء ما تتواجدش في الدايرة اللي تصطادك فيها، لأن هي إيه؟ طلت من القوة، من الشباك. بتنظر مين بيحوم حوالين البيت، مين بيدور، فوجدت في شاب موجود في محيط المكان اصطادته. لكن ابعد عن الدوائر دي. عشان كده من يكتم خطايا لا ينجح، ومن يقر بها، مش بس يقر بها،
0: يتركها
1: ويتركها. هي دي التوبة. اعتراف وترك. التوبة هي اعتراف وترك. في أشعياء 55 آية 6 و7
0: اطلبوا الرب مدام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران.
1: وليتب. بس التوبة لمين؟
0: إلى الرب،
1: مش لشخص. إلى الرب مباشرة،
0: لأن الذنب
1: هو اللي صنع الخلاص لي،
0: لأن الذنب بيبقى ضد الرب.
1: بالضبط. لأن الخطية موجهة
0: للرب. بالضبط.
1: كيف أصنع هذا الشر وأخطئ إلى الله. في أعمال 17 آية 30
0: يقول فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل.
1: أن يتوبوا. مين اللي بيأمر؟
0: الله.
1: يبقى إذا قرار التوبة هو أمر إلهي.
0: Yes.
1: أو الدعوة إلى التوبة هو أمر إلهي. لو ما لما مش بنتجاوب معاه إحنا بنرتكب خطية. فالله هو الداعي. الدعوة موجهة لمين؟
0: ليا وليك ولينا،
1: لكل الناس
0: كلها.
1: في أمريكا؟
0: في كل العالم.
1: دايرتها في كل مكان. الغرض من الدعوة إيه؟
0: أن يتوبوا.
1: بركات الدعوة أمحيلة كل أزمنة الجهل متغاضيا
0: عن أزمنة الجهل.
1: الأثر إيه؟ ينقذنا من دينونة قادمة، لأنه أقام يوما
0: هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل
1: برجل
0: قد عينه اللي هو الرب يسوع، مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات.
1: وبرهان قبول كفارة المسيح
0: والقيامة من الأموات. هللويا.
1: أعمال 20 عدد 10 بولس قال لي طب واحد يقول لي دول اليهود، لا ده للكل. أعمال 20 عدد 10
0: بولس يقول فقال إن شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح.
1: التوبة والإيمان. إذن الباب الأول التجاوب مع النعمة، أو الأساس الأول التجاوب مع

0: النعمة. الأساس الثاني الاعتراف والتوبة. طيب لو واحد ما عملش كده يبقى بقت عليه خطايا وبقى الحكم. إذن الأشخاص اللي بيعترفوا بخطاياهم
1: ويتوبوا
0: هم الأشخاص
1: ويغيروا اتجاه
0: ويغير بالضبط ربنا يبقى. هم الأشخاص اللي برهنوا
1: إن فعلا
0: قد نالوا الغفران. فالاعتراف والتوبة هو جزء لا يتجزأ من ضرورة نوال الغفران. حينما نأتي إلى الله يجب أن احنا نعمل إيه؟ نأتي إليه بإقرار واعتراف خطايانا. في لوقا 18 اثنان صعدا
1: إلى الهيكل
0: التدين ما يوصلش للغفران
1: أبدا، بالعكس
0: يغرق
1: أكتر.
0: لأنه
1: يعني كتاب يقول عن الفريسي والعشار، اثنان صعدا إلى الهيكل وواحد الفريسي وقف يفتخر بنفسه، اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة. بص البر اللي هو شايفه في نفسه، ولا مثل هذا العشار أصوم مرتين في الأسبوع وعشر كل ما أقتني. الكتاب يقول العشار عمل إيه بقى؟ وقف من بعيد.
0: أيوة.
1: لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ. قال يسوع أقول لكم إنه نزل إلى بيته مبررا. العشار اللي قرع على صدره واعترف إنه خاطي نزل لبيته مبررا، دون الفريسي اللي قاعد يفتخر إنه بشكرك يا رب إن أنا مش زي باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة.
0: الأساس يبقى الأساس الأول التجاوب مع النعمة،
1: القبول النعمة.
0: التجاوب مع النعمة بكل دوائر. الأساس الثاني الاعتراف والتوبة. الأساس الثالث الإيمان والثقة بشمولية الغفران وقوته الممنوحة ليا. الأساس الثالث آية بتقولي في يوحنا 3:16
1: لأنه أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به.
0: يبقى الأساس الثالث الإيمان. الإيمان يوصلني للغفران والتمتع بالحياة الأبدية. أعمال 10:43 له يشهد
1: جميع الأنبياء
0: أن كل من يؤمن به. الأساس الثالث الإيمان.
1: ينال باسمه
0: رمية 3:24-46 متبررين مجانا بنعمته
1: بالفداء الذي بربنا يسوع المسيح
0: الذي قدمه الله كفارة
1: لخطايانا.
0: نعمل إيه؟ بالإيمان بدمه. رمية 1:16-17 لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه
1: قوة الله للخلاص
0: لكل
1: من يؤمن.
0: الإيمان أو لليهودي أولا ثم
1: اليوناني،
0: لأن فيه في الإنجيل معلن بر الله
1: بإيمان
0: لإيمان. طب إزاي بإيمان لإيمان؟ الإيمان الأول الواسطة اللي بحصل عليها الغفران. الإيمان لإيمان الحياة التي يجب أن يعيش فيها.
1: هللويا.
0: ثلاث أساسيات للوصول إلى التمتع بالغفران:
1: قبول النعمة،
0: التجاوب مع النعمة أو قبولها، الاعتراف والتوبة، الإيمان والتصديق.
1: أمين. وأنها نعمة من الله خالصة. أنا بصلي في اسم يسوع النهاردة أن تكون الحلقة دي نورت عينيك ونورت قلبك وذهنك أن أنت كخاطي تحتاج إلى غفران الله. تيجي للرب وتقول له رب أنا بعترف بخطيئتي، يا رب أنا بتوب عنها، عايز أغير اتجاه حياتي في اسم يسوع. بقبل نعمتك، بقبل غفرانك، بقبل موتك على الصليب من أجل أنك تسدد كل مديونية الخطية وتغفر لي خطايا يا رب، فأصير مبرر قدامك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة وبرنامج صلوا هكذا.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكرم المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكرمة TV App على Apple TV، اذهب إلى App Store.

استخدم قائمة سيرش للبحث عن الكارما تي في لايف. اضغط انستول للتثبيت. بعد اتمام عملية التثبيت اذهب الى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف اب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على ابل تي في بأعلى جودة ممكنة.

اهلا بيك عزيزي المشاهد مع برنامج اليومي اللي بنتقابل فيه دايما علشان نتكلم عن هدف الله لحياتي ولحياتك، وازاي اسعى نحو الغرض ان انا احقق هذا الهدف في حياتي. ليه انا موجود على وجه الارض؟ ايه هو الهدف من حياتي؟ انا سألتك وبسألك تاني، هل يا ترى مرة وقفت تفكر انت موجود هنا ليه؟ رايح بحياتك لفين؟ انت عايش لمين وعايش لايه؟ بنجري كلنا في اعمال كتيرة بنعملها كل يوم، مشغولين، مطحونين، مستعجلين، لكن ما بنقفش مرة مع بعض كده نفكر يا ترى انا بعمل ايه وبعمل اللي انا بعمله ده ليه؟ رايح بحياتي لفين؟ سنين طويلة بتجري مننا وبتضيع من غير ما نقف ونفكر. طيب إذا كان فاضل في عمري 10 سنين 20 سنة، إيه يا ترى الأمور اللي أنا لازم أركز عليها أعملها عشان أنا أكون راضي عن نفسي والخالق يكون راضي عني؟ عايز أسألك سؤال، أنت عايز توصل ليه؟ عايز توصل لنجاح لأهدافك أنت، ولا عايز تحقق هدف الله لحياتك؟ عايز تنجح في أهدافك أنت اللي أنت حطيتها لنفسك، ولا عايز تحقق هدف الله لحياتك؟ أنا ممكن أحط لنفسي وأنت ممكن تحط لنفسك أهداف حلوة.

قوي وساميه وعاليه ونسعى لتحقيقها، وهننجح. هننجح ان احنا نحقق اهدافنا بقوه الاراده، بالتصميم، بالعزيمه. بمقاييس العالم هيبان ان احنا ناجحين، لكن هل معنى ان انا لو نجحت في تحقيق اهدافي اللي انا حطيتها لنفسي لحياتي، هل معنى كده ان انا حققت هدف الله اللي هو خلقني عشان اعمله؟ خلي بالك من السؤال. في آية صعبة في الكتاب بتقول إن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. رب يسوع قال كده، قال اللي عايز يخلص نفسه بيهلكها، واللي بيهلك نفسه من أجلي يجدها. أفهمها إزاي الآية ديت؟ في طريقة تانية هقراها لك اترجمت بيها الآية ديت تفهمني شوية أحسن المعنى من الآية. الترجمة التانية بتقول إيه؟ بتقول إن مساعدة النفس ليست مساعدة على الإطلاق، لكن التضحية بالذات هي الطريقة، طريقتي أنا لإيجاد نفسك، نفسك الحقيقية. إزاي أكتشف الهدف من حياتي؟ في طريقتين الحقيقة ممكن أوصل بيهم لإني أعرف إيه هدف حياتي. الطريقة الأولى إن أنا أحاول أفكر وأخمن، أخمن ليه أنا موجود على وجه الأرض. الموضوع ده هقول لك عنه قصة حلوة حقيقية حصلت في أمريكا. إن في بروفيسور اختار 250 واحد من أشهر العلماء والفلاسفة والكتاب في العالم، وبعت لهم سؤال واحد عشان يردوا عليه. السؤال ده هو إيه معنى الحياة؟ والردود اللي وصلت له نشرها في كتاب، والكتاب موجود في السوق. الردود اللي جت من الفلاسفة والعلماء والناس المفكرين الكبار ديت كانت كالآتي. واحد يقول له أنا أعتقد إن معنى الحياة هو كذا. واحد تاني يقول له أفتكر بس أنا مش متأكد إن معنى الحياة ممكن يكون كده. في اللي قال له بصراحة أنا ما أعرفش إيه هو معنى الحياة، لو أنت تعرف قل لي، لكن أنا عندي طريقة تانية عشان أعرف بيها معنى الحياة وهدف الله لحياتي. الطريقة التانية هي إن أنا أرجع للكتاب، أرجع للوحي. في آية في الكتاب بتقول كده، بتقول بل نتكلم في حكمة الله في سر. الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الحقيقة حكمة الله بتضرب الى اعماق مقاصده الالهية، انها ليست احدث رسالة بل بالحري اقدم رسالة، انها الطريقة التي حددها الله ليعلن افضل ما لديه من خلالنا. الله مش هو بس نقطة البداية، لكن الله هو الاصل في حياتي وفي حياتك. انا وانت اتكوننا في فكر الله قبل ما نتوجد، قبل ما نتخلق، قبل ما نكون على وجه الدنيا. الحقيقة الله فكر فيا وفيك وحط هدف لحياتي ولحياتك قبل حتى ما نتكون في رحم أمهاتنا. في آية في الكتاب بتقول الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. الآية دي ممكن تترجم بطريقة تانية، والطريقة التانية اللي ترجمت بيها الآية دي الحقيقة حلوة قوي، لأنها بتورينا أبعاد كتيرة موجودة في المعنى ده. الترجمة التانية هقراها لك بتقول إننا في المسيح نكتشف من نحن وما الهدف الذي نحيا لأجله، إذ أننا قبل أن نسمع عن المسيح بوقت طويل ويستيقظ رجاؤنا كانت عينه علينا وكانت لديه خطط معدة لنا لحياة مجيدة، جزء من القصد الكلي الذي يحققه في كل شيء وكل شخص. في أبعاد كتيرة موجودة في الآية ديت، في أبعاد غير عادية موجودة في الآية ديت. هطلع منها ثلاث حاجات عايز أشارك بيها معاك. المعنى اللي موجود في الآية إن إحنا بنكتشف هويتي من خلال علاقة مع المسيح،
بعرف أنا مين وبعرف الهدف من حياتي إيه.

من خلال علاقة مع المسيح. والمعنى الثاني أنه أن قبل ما أنا حتى أروح للمسيح كان عينه عليا وكان له خطة لحياتي. والنقطة الثالثة أنه خطته لحياتي الحقيقة بتتفق مع خطته للكون ده كله. الله له خطة بيعد الخليقة دي كلها علشان الأبدية، وأنا دوري الصغير اللي بلعبه بيتفق مع الجزء الكبير في خطته للعالم ده كله. خليك معانا علشان هنتابع في الحلقات اللي جاية الفكر ده، ايه هو غرض الله لحياتي، ازاي اعرف خطة الله لحياتي وهدفه لوجودي هنا على وجه الارض. الى ان نلتقي لتكن نعمة المسيح معك.

الإصحاح الثامن من إنجيل يوحنا كان فيه معركة، معركة كان فيها ضحية اصطادوها معلمين الناموس والفريسيين علشان يجربوا الرب يسوع. بيقول كده الكتاب ليجربوه، نفس الكلمة اللي استخدمت عن تجربة الشيطان للرب يسوع في البرية، نفس الكلمة جابوا عشان يجربوه. جابوا ست أمسكت في ذات الفعل، أمسكت وهي بتزني. إزاي جابوها في الصبح ما نعرفش، لكن لما بيكون الشر عاوز يعمل مؤامرة استطاعوا أنهم يوقعوا الست دي في بشكل ما الصبح وجابوها ليه. ولما جابوها يقول الكتاب أنه أقاموها في الوسط، وكان كل واحد فيهم جاهز للرجم مع الحجر اللي عاوز يرجم بيه، وحطوها في الوسط. هذه السيدة ما نعرفش عنها أي حاجة غير أنها أمسكت في الفعل ده، لكن إيه هي إنسانيتها، شكلها ما نعرفش عنها أي حاجة، لكنه استخدموها كمادة للهجوم على الرب يسوع عشان يجربوا الرب يسوع. مسكوا الحجر ورفعوا الحجارة عشان يرجموها وسألوه، قالوا لهم موسى، قالوا للرب يسوع موسى أوصى لنا أن مثل هذه ترجم. بتقول أنت إيه؟ وصراخ وزحمة وأصوات عالية وحجارة قاسية في الإيدين وفي القلوب مالية، بحور من ناس بدون إحساس، لا ينفع عذر ولا حتى التماس. يا ناس محدش عارف السبب فيكم، يا ناس ده أنا هموت من الخجل وسطيكم، سيبوني بهدلتوني عذبتوني، يا ناس ده أنا برضو إنسانة زيكم. اسكتي اسكتي ما تتكلمي، لا تبكي ولا تشكي ولا حتى تتألمي، واحكم يا ملك اليهود، احكم بالناموس، احكم بالتلمود، احكم يلي بتقول المحبة تسود، احكم. هتحكم بإيه؟ ما الفعل واضح وفاضح، احكم بس على المكشوف، خلي العالم كله يشوف، احكم ده احنا كلنا عليها شهود. صراخ زحمة قلوب بدون رحمة، حجارة قاسية ظلمة حقدة، حقد اسود سواد فحمة، بهدوء بمنتهى الهدوء على الأرض يكتب كلامه كلام. يا سلام ده بيكتب خطايا كل واحد بالتمام، والجو يبتدي يروق وكل واحد من طعم الخجل يدوق، والصوت العالي ينخفض والقلب المتعالي ينقبض ويزوق.

يحتفي مع انه كان جاي يحتفي. وتدور على بحور الناس ما تلاقي جنس مخلوق ودموع، دموع سايله بحور من بدري ما جوش، وحزن جوه القلب والنفس مكروش والشعر منكوش، دول كانوا جيوش وحوش. لكن انا مش ببكي منهم، ده انا ببكي على ذنبي وذنبهم، على خطيتي، على اللي مضلم شمستي، على اللي مضيع بهجتي. مش تمد ايدك، مش تمد ايدك يا رب وتحوش، نظرة عتاب صغيرة ومحبة رباني تغسل خطايا الجسم والقلب اللي جواني. وانت ياللي بتعاني وبتقول الخطية هلكاني، ده قال لي اذهبي ولا تخطئيش.

0: اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده وخطيره جدا من برنامجكم كارت اصفر. الحقيقه الفوز حلو وتحقيق الاهداف شيء ممتع، بس احلى كمان من تحقيق الاهداف ان يجي في وقت انت كنت حاسس انك مش هتقدر تجيبه. النهارده عندنا حلقه مميزه وعنوانها كمان مميز، واول ما اقول العنوان هتفتكروا اهداف بالجمله. في اهداف حصلت عندنا في مصر ما ننساهاش. حلقتنا النهارده بعنوان هدف في الوقت القاتل. اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين في ملعبكم، ملعب كارت اصفر. حلقتنا النهارده عن هدف في الوقت القاتل. في مصر معروف انه اكتر فريق بيحرز في الاوقات القاتله هو فريق النادي الاهلي، بس اللي لازم نعرفه انه في العالم كمان في فرق مشهوره بكده قوي. فريق الارسنال هو اكبر فريق في العالم يحرز اهداف في الاوقات القاتله، 100 هدف احرزهم فريق الارسنال في الوقت بدل الضايع. الكلام ده لغايه يوم 15/2/2016، على الاقل دلوقتي هتلاقي الاعداد دي زادت. في اهداف الناس في مصر ما تقدرش تنساها. مين ينسى هدف محمد ابو تريكه في مرمى الصفاقسي التونسي بملعب رادس في تونس في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا 2006؟ مباراه الذهاب انتهت في مصر 1-1، وكان التعادل يكفي الصفاقسي، الا ان ابو تريكه في الدقيقه 91 من كوره طويله من المدافع شادي محمد يرجعها الدفاع، يقابلها ابو تريكه بيساره تسكن عن يمين الحارس. في فرحه كبيره لكل المصريين والأهلوية تحديدا. ما تنسوش كمان هدف عماد متعب في نهائي الكونفدرالية 2014، جه الهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضايع. كان اللقاء الأول انتهى مع فريق سبورت الإفواري 2-1 لصالح الفريق الإفواري، وطول المباراة ما قدرش الأهلي أنه يحرز أي هدف، إلى أن جاء عماد متعب في اللحظة الأخيرة من الوقت بدل الضايع وأحرز هدف لتنتهي نتيجة المباراتين 2-2، وباحتساب الهدف خارج الملعب بهدفين نتيجة التعادل فاز الأهلي. زي ما شفنا تبقى حاسس انه خلاص المباراة بتنتهي وبتستعد انك تحمل احزانك جواك، لكن في لحظة والحكم بيجهز ان المباراة تنتهي، في ناس بتبقى مصممة انها تبذل مجهود الى اخر لحظة. في ناس بتيأس بسرعة مجرد ما يجي فيها جون خلاص. دايما بيقولوا في مصر كده ان في روح الفانيلا اللي تخليك لغاية اخر لحظة عايز تحقق هدف. سؤالي ليك والاصدقائنا الشباب ونطلع نسألهم، هو انت بتيأس بسرعة ولا عندك استعداد انك تبذل مجهود وتحقق هدفك حتى في اخر لحظة من حياتك؟ تعال نخرج للشباب نسألهم ونشوف رأيهم ايه في الموضوع ده، ونرجع مرة تاني. تعالوا معانا.
1: انت بتيأس بسرعة ولا مستعد تبذل مجهود لاخر نفس في حياتك؟
2: لا مش بيأس، لا مش بيأس بسرعة،
3: لا انا بحاول شويه بس، لا ممكن اكون لو حاسه ان الموضوع هيخسرني ناس او يعني بخلي بالي فبقول لا كفايه، يعني ممكن ما اكملش في حاجات وحاجات مش كل الحاجات.
4: لا مستعد ان انا ابذل مجهود.

0: هو على حسب الحاجه بتمثل لي ايه، الحاجه اللي انا عايزه اوصل لها. لو هي حاجه كبيره عندي وانا عارفه انها بتستاهل مجهود هكمل لغايه اخر نفس.
1: اللص اللي كان مصلوب جنب المسيح، الحقيقه في الكتاب ما نعرفش هو اللص الايمن ولا الناحيه الثانيه، بس جرى العرف ان احنا نقول انه اللص الايمن. الراجل ده فاضل له قد ايه ويموت؟ الراجل ده فاضل له قد ايه وحياته تنتهي؟ الراجل ده ما سرقش السماء، الراجل ده خد السماء بطريقه شرعيه. بس امتى؟ كان فاضل له ثواني. طب ما دي فكره حلوه، ما تيجي انا وانت، او يمكن واحد يقول طب ما عقبالي كده يا رب افضل اعيش في الحياه واعمل اللي انا عايزه. لو انت بتفكر بالطريقه دي وعايز تاجل توبتك لغايه اخر لحظه انا موافق. اهو راجل اهو بيوعظنا موجود وبيقول استنى لاخر لحظه، بس بشرط قول لي اخر لحظه امتى وقبلها توب وارجع. ولاني انا وانت مش عارفين اخر لحظه امتى، فبالنسبه لنا اخر لحظه هي دلوقتي. يقول الكتاب المقدس ان الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. طب واللي عملناه؟ يقول متغاضيا عن أزمنة الجهل. أحبائي اوعى تعيش في يأس، اوعى تستسلم. لو أنت ما حققتش هدفك استمر، لأنك ممكن تحققه وهيبقى له متعة خاصة. كل ما هتتعب أكتر كل ما هتفرح أكتر. في آية خطيرة قالها أخاب للراجل اللي جاي يهدده، قال له خلي بالك لا يفتخر من يشد كمن يحل. ايه الكلام ده؟ الراجل ده جاي يحاربه، واخاب الملك قال له اسمع، اللي بيشد الخيل للحرب ما يفتخرش، لكن اللي يشد الخيل للحرب يفتخر لما يرجع ويحلها، لانه احتمال ما يرجعش. بالتعبير المصري اللي يضحك اخيرا يضحك كثيرا. تحقيقك للهدف حتى لو كان في آخر وقت وفي الوقت القاتل معناه إنك بتقاوم وبتبذل مجهود لآخر لحظة. دعوتي ليك اوعى تستسلم، اوعى تفشل، اوعى تقرر إنه خلاص انهزمنا مش هحاول تاني. انت تقدر، مهما كان عمرك، مهما كان سنك، مهما كانت حياتك، انك تحقق هدفك حتى لو كان اخر يوم في عمرك. المهم في الاخر تبقى فخور بانك انت حققت اللي على قلب ربنا في حياتك. لو انت من النوع اللي بييأس وخلاص بتستسلم، انا عايز اقولك مهما كانت حياتك اوعى تستسلم. اوعى تسلم نفسك في الخطيه وتقول ما انا حاولت كتير وما قدرتش، حاول تاني. اوعى تقول لي انه شغلي باظ وانا خلاص مش هينفع اشتغل. اوعى تقول لي انا اصلي كنت بحب واحده وفشكلنا فخلاص انا عمري ما هتجوز. كمان اوعى ابليس ينجح انه يدوس عليك ويقول لك ما فيش نجاح، انت حاولت كتير وبقالك زمن طويل. في مباراه الحياه المباراة مستمرة لغاية آخر لحظة، والمعلقين الرياضيين دايما يقولوا إن الهدف بيجي في لحظة. طول ما في لحظة في حياتك استخدمها. لو أنت خاطي وبعيد عن ربنا ولسه حي ونفسك داخل وخارج، أنت عندك فرصة للتوبة. لو أنت كبير أو صغير، لو أنت أول مرة تسمعنا أو بتسمعنا ومتابعنا من زمان، أنت لسه عندك فرصة حتى لو كانت آخر فرصة ليك في الحياة. لكن لو أنت من النوع اللي بيستسلم وبتأنتخ خلاص وأنا كده كده ميت، ولو فكر معاك اللص بنفس الطريقة بتاعتك كان زمانه دلوقتي هالك في جهنم. لكن لأنه قرر أنه في آخر لحظاته يبذل مجهود ويحقق هدفه قبل. والمسيح ليه كل مجد قال له اليوم، اليوم تكون معي في الفردوس. ربنا عايز يقول لك النهارده اليوم تكون معي في الفردوس. هو مات على الصليب من اجلك، هو بيحبك، انت غالي. علاقتك مع المسيح

مش قوانين، مش عبارة عن شوية مبادئ تعيشهم، لكن علاقة شخصية مع شخص بيحبك وانت كمان غالي عليه. بشكركم أحبائي الشباب على الوقت اللي قضيتوه معانا، أنا بستمتع وأنا موجود معاكم. أتمنى إن إحنا نتقابل المرة الجاية وإنت متغير للأفضل وربنا بيعمل في حياتك أكتر وأكتر. لو عندك أي سؤال أو اقتراح، لو عندك أي استفسار، ابعت لنا على العناوين اللي موجودة قدامك على الشاشة وإحنا هنجاوبك، لأن إحنا بنخدم ربنا فيك ولأنك غالي على قلب ربنا وغالي علينا. أشكركم عشان الوقت ده، وقت ده مش وقت ضايع لأنه أكيد هيفرق في حياتك، ونتقابل في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. نبتدي بنعمة ربنا دراسة في العهد القديم، فناخد فكرة أولا عن الكتاب المقدس، وبعد كده نبتدي دراسة العهد القديم مقدمات في كل سفر من الأسفار بنعمة ربنا. الكتاب المقدس هو كلمة الله لينا، وكلمة الله هو السيف اللي بيستخدمه الإنسان في حربه الروحية ضد الشيطان وشهوات العالم وشهوات الجسد. القديس بولس الرسول بيقول في الرسالة للعبرانيين: كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفارق النفس

الأوساخ والمفاصل ومميزة أفكار القلب ونياته. كلمة الله الإنسان بيدرسها مش زي ما بيدرس العلوم بتاعت العالم. الإنسان بيدرس كلمة ربنا علشان يفهمها، ولما يفهمها يعمل بيها. فكلمة الله هي الغذاء لحياتنا. في تجربة السيد المسيح على الجبل، السيد المسيح قال للشيطان، مكتوب إنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وكلمة الله هي النور اللي بينور طريقنا، هي النور اللي بينور حياتنا. قل سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. قل وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. كلمة الله هي الغذاء، كلمة الله هي سيف الروح، كلمة الله هي النور، كلمة الله تدي الإنسان حكمة، ومحتاج الإنسان يعرفها من بداية حياته. القديس بولس الرسول بيقول لتلميذ تيموثاوس، لأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتأديب والتقويم الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. فكلمة الله تدي الإنسان حكمة، كلمة الله تعلم الإنسان، تأدب الإنسان، تقوم الإنسان، تخلي الإنسان متأهب لكل عمل صالح. كلمة الله هي الكتاب المقدس، إعلان الله للإنسان بواسطة الأنبياء والرسل الأطهار بإرشاد الروح القدس، عصمهم من الخطأ. فمكتوب لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم إناث الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فمحتاج الإنسان إنه أكلم ربنا وربنا يكلمني، وأكلم الناس عن ربنا. أكلم ربنا في الصلاة، الله يكلمني في الكتاب المقدس. علشان كده لما الإنسان بيجي يقرأ الكتاب المقدس بيقول تكلم يا رب لأني عبدك سامع. اصغي أيتها السماوات وانصتي أيتها الأرض، لأن الرب يتكلم. ومحتاج ان انا اكلم الناس عن ربنا، لانه بيقول اكرز بالكلمه، اكرز بالكلمه واعكف على ذلك. فمحتاج الانسان انه يكلم ربنا في الصلاه، الله يكلمني في الكتاب المقدس، اكلم الناس عن ربنا. كلمه الله تنقي الانسان. السيد المسيح يقول انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. وكلمة الله لذيذة للإنسان، يقول وجدت كلامك كالشهد فأكلته، وجدت كلامك كالشهد فأكلته. محتاج إن أنا أقرأ، ومحتاج إن أنا أسمع، ومحتاج إن أنا أحفظ، ومحتاج إن أنا أفهم، ومحتاج إن أنا أعمل، ومحتاج إن أنا أنهج بكلمة الله. محتاج ان انا اقرا، لانه مكتوب طوبى لمن يقرا، طوبى لمن يقرا. ومحتاج ان انا اسمع كلمه الله، طوبى لاذانكم لانها تسمع كلمه الله.
ويقول مكتوب في الإنجيل

يقول انظروا كيف تسمعون، انظروا كيف تسمعون. أقرا بروح الصلاة، علشان كده في الكنيسة بتعلمنا أثناء قراءة الكتاب المقدس يكون الأب الكاهن ماسك الشرية وبيصلي، بيصلي لأجل إن الله يعطي فهم ويدينا إن احنا نعمل بكلامه. فلما أقرأ كلمة ربنا أقرأ بروح الصلاة وأقرأ بروح الاتضاع وأقرأ بروح الطاعة لكلمة الله. فمحتاج إن أنا أقرأ وأسمع وأحفظ. طوبى لمن يقرأ، طوبى لمن يسمع، طوبى لمن يحفظ أقوال هذه النبوة. يعني يا سعادة الإنسان اللي يقرأ، يا سعادة الإنسان اللي يسمع، يا سعادة الإنسان اللي يحفظ كلمة الله. ومحتاج إن أنا أفهم، مش مجرد قراية روتين ومش مجرد قراية متسرعة ومش مجرد تأدية واجب، لكن محتاج إن أنا أفهم. والحاجة اللي تستعصى عليا أبتدي أبحث عنها وأبتدي أسأل. في أعمال الرسل إصحاح 8 كان في واحد خصي وزير كنداكة ملكة الحبشة، كان راجع من أورشليم وراكب في المركبة بتاعته، وروح الله أرشد فيلبس الشماس فتابع المركبة لغاية ما جه مشي معاه. فالجي بيقرأ من أشعية إصحاح 53، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. ففيلبس الشماس سأله، قال له أنت فاهم اللي بتقراه؟ قال له إزاي هفهم من غير ما حد يرشدني؟ أنا مش عارف النبي بيقول عن نفسه ولا بيقول عن حد تاني. فابتدى فيلبس الشماس يبشره برب المجد الرب يسوع، وابتدى يكلمه عن الخلاص والصليب والمعمودية لغاية ما وصلوا لغاية مية. فقال له طيب فيه مية، في حاجة تمنع أن أنا أعتمد؟ قال له إن كنت تؤمن يبقى ما فيش حاجة تمنع أنك تعتمد. لكن اللي يحضرنا في قصة الخصي إن هو بالرغم إنه وزير لكن ما تكسفش إنه يقول إن أنا مش فاهم، وابتدى في لبس الشماس يفهمه اللي مكتوب. فمحتاج الإنسان يقرأ يسمع يحفظ يفهم علشان يعمل. يقول من يسمع كلامي ويعمل به يشبه رجل عاقل بنى بيته على الصخر، حفر وعمق ووضع أساس. واللي يسمع ولا يعمل يشبه رجل جاهل بنى بيته على الرمل، لما هبت الريح سقط وكان سقوطه عظيم. القديس يعقوب الرسول في رسالته بيقول كونوا سامعين عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط خادعين نفوسكم، لأن الذي يسمع ولا يعمل يشبه إنسان نظر وجه خلقته في مرآة ومضي ونسي ما هو. كونوا سامعين عاملين بالكلمة. علشان كده قبل قراية الإنجيل الأب الكاهن بيصلي ويقول له أعطينا يا رب إن احنا نكون مستحقين أن نسمع، ونكون مستحقين إن احنا نعمل بكلامك. فمحتاج الإنسان إنه يفهم الكلمة ويعمل بيها، ومحتاج الإنسان إنه يلهج بكلمة الله. يعني إيه يلهج بكلمة الله؟ ده الهزيز. إيه الهزيز؟ اللي هو المديتيشن. وميديتيشن يعني رومينيشن،
رومينيشن يعني الإنسان.

الإنسان من كتر محبته لكلمة الله بيسترجعها في ذهنه باستمرار، بيسترجعها في ذهنه باستمرار. المزمور الأول بيقول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، في طريق الخطاه لم يقف، في مجلس المستهزئين

العروس على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا ينكسر وكل ما يصنعه ينجح فيه. كمان علشان الإنسان يتشوق لجراية كلمة الله محتاج إن أنا أقرأ مزمور 119، المزمور الكبير، أطول مزمور في الكتاب المقدس، لأنه المزمور دوت متقسم 22 جزء على عدد حروف الأبجدية العبرية. كل جزء من ال 22 فيه 8 أعداد. أول 8 أعداد يبتدوا بأول حرف من الحروف، كل عدد منهم يبتدي بأول حرف من حروف الأبجدية العبرية. والتاني 8 أعداد كل عدد منهم يبتدي بتاني حرف من حروف الأبجدية العبرية. فالمزمور ده 176 عدد، لأن 22 في 8. كل عدد من الأعداد ال 176 فيها كلمة تشير إلى كلمة الله أو وصاياه أو أحكامه أو ناموسه أو شرائعه. فبتشوق الإنسان لكلمة الله. ففي المزمور يقول له: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. يقول له: اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. يقول له: كلمتك أفضل من الذهب، كلمتك يا رب أفضل من الفضة، كلمتك كنز لي، كلمتك كنز لي. أنا أحببت وصاياك، أحببت وصاياك. فبتشوق الإنسان لكلمة الله. فمحتاج الإنسان، إن أنا أقولها تاني علشان تفضل في ذهننا، إن أنا أقرأ وأسمع وأحفظ وأفهم وأعمل وألهج بكلمة الله. بس لما أقرأ كلمة ربنا أقرأها بمداومة، بانتظام، ما أقرأهاش بطريقة عشوائية. كلمة الله تغير الإنسان وتغير الشعوب. كلمة الله تغير الإنسان وتغير الشعوب. وهنبتدي في دراستنا لأسفار العهد القديم في ترابط ما بين العهدين، العهد القديم والعهد الجديد. فكل الكتاب المقدس بعهده بيتكلم عن الرب يسوع رب المجد. يشبهوها دارسين الكتاب المقدس، يقول زي ما يكون في خيط أحمر بيعدي في كل ورق الكتاب المقدس من أول إصحاح لآخر إصحاح، علشان الخيط الأحمر دوت بيشير إلى دم المسيح. في سفر العدد موسى النبي أرسل ناس علشان تتجسس أرض الموعد. فلما تجسسوها ورجعوا، وهم راجعين جابوا عصايا شالوها 2، واحد ماشي من قدام واحد ماشي من ورا، وعلى العصايا دي شايلين عنقود عنب. عنقود العنب بيشير للسيد المسيح، يرمز للسيد المسيح، لأنه السيد المسيح قال في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 15: أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. اللي ماشي من قدام يمثل العهد القديم، واللي ماشي من ورا يمثل العهد الجديد. اللي ماشي من قدام ماشي وشايل وعارف إنه شايل بس مش شايف، واللي ماشي من ورا شايل وشايف وعارف. علشان كده يقولوا العهد القديم مشروح في العهد الجديد، العهد الجديد مستتر في العهد القديم، العهد الجديد مستتر في العهد القديم. لكن العهدين بيتكلموا عن رب المجد، العهدين بيتكلموا عن رب المجد. ففي العهد القديم بيكلمنا

عن نبوات عن السيد المسيح، ظهورات للسيد المسيح في العهد القديم، رموز للسيد المسيح، رموز شخصية، أشخاص بيرمزوا للسيد المسيح، ورموز شيئية، أشياء بترمز للسيد المسيح زي خروف الفصح، زي الفلك، ورموز مكانية زي مدن الملجأ، ودي هنيجي ليها بتفصيل بنعمة رب. ففي رموز شخصية، أشخاص بيرمزوا للسيد المسيح زي إسحاق، زي يوسف، زي موسى، زي داود، زي يونان، ورموز شيئية زي الفلك، زي خروف الفصح، زي خيمة الاجتماع، رموز مكانية زي مدن الملجأ. لكن العهدين بيتكلموا عن رب المجد. هنبتدي مع بعض في كلامنا عن الكتاب المقدس. الكتاب المقدس 73 سفر، العهد القديم 46، والعهد الجديد 27. العهد القديم مكتوب باللغة العبرية، في حاجات بسيطة مكتوبة باللغة الأرامية في سفر دانيال وفي سفر عزرا وفي عدد في سفر أرمي. والعهد الجديد مكتوب باللغة اليونانية، نوع من اللغة اليونانية اسمه الكويني. كويني هو اللغة اليونانية الدارجة ما بين اللغة اليونانية الكلاسيكية وما بين اللغة اليونانية الحديثة. العهد القديم 46 سفر، 39 الأسفار القانونية الأولى و7 الأسفار القانونية الثانية. التسعة وتلاتين متقسمة 5-12، 5-5-12، سهل الواحد يحفظها، الواحد بيحفظ أرقام تليفونات كتير، فديت سهلة إنها تتحفظ. 5-12، 5-5-12، 5 أسفار موسى أو التوراة أو الناموس، اللي هم التكوين، خروج، لويين، العدد التثني. 12 أسفار تاريخية، اللي هم يشوع، قضاة، رعوث، صموئيل الأول، صموئيل الثاني، ملوك الأول، ملوك الثاني، أخبار الأيام الأولى، أخبار الأيام الثانية، إستير، ونحمية، وعزر. وخمسة أسفار شعرية، لأنها مكتوبة شعر، أيوب، والمزامير، والأمثال، والجامعة، ونشيد الأنشاد. وخمسة أنبياء كبار، ولما نقول في أنبياء كبار وأنبياء صغيرين، مش معنى أنهم كبار في السن أو صغيرين في السن، ولكن الكتب اللي كاتبينها كبيرة، الأسفار اللي كاتبينها كبيرة. فخمسة أنبياء كبار اللي هم أشعيا، أرميا، مراثي أرميا، حزقيال، دانيال. واثناشر أنبياء صغيرين اللي هم هوشع، يؤيل، عموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، صفانيا، حجي، حبقوق، زكريا، ملاخي. دول 39 الأسفار القانونية الأولى، 5-12، 5-5-12، 5 أسفار موسى، 12 أسفار تاريخية، 5 أسفار شعرية، 5 أنبياء كبار، 12 أنبياء صغار. السبع أسفار القانونية الثانية اللي هم طوبيت، يهودت، حكمة سليمان، حكمة يشوع ابن سيراخ، نبوة باروخ، سفر مكابيين الأول، سفر مكابيين الثاني، وفيه اتنين تتمة سفر إستير وتتمة سفر دانيال.

ف37 يبقى 46. 27 أسفار العهد الجديد. إحنا قسمنا العهد القديم لخمسة، 5-12 5-5-12، والعهد الجديد برضو متقسم لخمسة: الأناجيل الأربعة، أعمال الرسل، أسفار القديس بولس الرسول، أسفار الكاثوليكون، وسفر الرؤيا. أربع بشاير: إنجيل حسب القديس متى الرسول، حسب القديس مرقص، حسب القديس لوقا، حسب القديس يوحنا الحبيب، وأعمال الرسل، و14 رسائل القديس بولس الرسول، وسبعة الكاثوليكون، واحدة كتبها القديس يعقوب، واثنين كتبهم القديس بطرس، ثلاثة كتبهم القديس يوحنا، وواحدة كتبها القديس يهوذا، يهوذا أخو الرب، يهوذا أخو يعقوب، مش يهوذا الإسخريوط، وفي سفر الرؤيا. دول أجسام العهد القديم وأجسام العهد الجديد، علشان يبقى ترتيبهم خمسة أجزاء في العهد القديم وخمس أجزاء في العهد الجديد. فنحتاج أن الإنسان يتذكر باستمرار أن أنا محتاج أن أنا أقرأ، وأن أنا أسمع، وأن أنا أحفظ، وأن أنا أفهم وأعمل وألهج بكلمة الله. ربنا هو القادر أن يعطينا أن احنا نعمل بكلمته لأجل بركة لحياتنا. لإلهنا كل مجد دائم إلى الأبد، أمين.

0: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
1: The Lord of Glory has commissioned us with the greatest task on the face of the earth and the greatest responsibility, trusting us to carry it out, to deliver His voice and His message to the whole

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صبقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نقدم دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة، وما زلنا نتتبع معا رحلة يوسف في آلامه وأمجاده، ونطلع منها بدروس كتابية رمزية عن شخص المسيح الذي هو موضوع كل الكتاب المقدس في آلامه وفي أمجاده، فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. وصلنا إلى أصحاح 45، أشجعك تفتح كتابك المقدس واتبعنا أثناء الدراسة. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا على الإيميل info@kullkitab.com أو اتواصل معنا على التلفونات اللي تظهر أثناء الفواصل. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: بنرحب كمان بالضيوف، أهلا وسهلا بيك أخ يوسف. أصحاح 45 يمثل إيه في قصة حياة يوسف؟
1: يمثل القمة، واحدة من ضمن القمم الرائعة. فهنا يوسف بعدما تأكد من توبة إخوته عرفهم بنفسه، كانت قنبلة لكن قنبلة سارة، يعني كانت خبر مفاجئ لكن خبر فوق ما يتوقعه، ولا سيما الأب الشيخ اللي هنشوف كيف كان الخبر عليه في آخر هذا الأصحاح.
0: تمام، اسمح لي أقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. بداية أصحاح 45 يقول: فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده

0: فصرخ أخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف، أحي أبي بعد؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منهم. لحظات حاسمة فارقة صادمة، كلمنا عن الموقف ده.
1: يعني بيلفت أن أولا لأول مرة يأتي اسم يوسف في القصة من أول ما حدثت المجاعة، وجم سجدوا له، وجم مرة تاني وسجدوا له ثلاث مرات، لم يرد ذكر اسم يوسف. لا هم قالوا يوسف ولا هو قال يوسف. هنا بيقول لهم أنا يوسف، أحي أبي بعد؟ مشغول بأبوه بعد ما اطمن على أخيه بنيامين. لكن يلفت النظر الكتاب يقول إنهم لم يجيبوا لأنهم
0: ارتاعوا
1: منه. وهنا بشوف إن الإنسان اللي ضميره تعبان بيرتاع من أي شيء. قبل كده لما رجع لهم الفضة ارتاعوا، طب ودي حاجة تزعل، واحد باع لك البيعة وادالك الفلوس كمان، يعني الواحد لو راح اشترى حاجة وبعدين الراجل رفض ياخد فلوس لأنه افتكر إحسان كنت عملته له زمان وقال لي لا مش ممكن أخد فلوس، طب ده عز، حاجة تفرح. هم خافوا لما رجعت لهم الفضة، وبعدين عزمهم في البيت، يوسف هيعزمهم في بيته، لما دخلوا البيت ارتاعوا. ده بيفكرنا بيعقوب لما طلع من بيت أبوه وصادف مكان وشاف الحلم الجميل والرب بيديله المواعيد، فاستيقظ وقال ما أرهب هذا المكان، إيه اللي مخوفك من المكان ده؟ ده مكان يعزي، لكن الضمير التعبان. وده بيورينا أن الضمير المرتاح أعظم عطايا الله للمؤمن الحقيقي.
0: تمام، احنا تعلمنا من خلال الحلقات الماضية انه قصة يوسف في ألامه وأمجاده تتكلم عن المسيح في ألامه وأمجاده، وان مجيء إخوة يوسف إلى أرض مصر مرتين يتكلم عن جزئي الأسبوع الأخير، المبتدأ الأوجاع والضيقة العظيمة بعد اختطاف الكنيسة.
1: صحيح،
0: يعني احنا كده واقفين عند مرحلة المسيح وظهوره وشعبه لما هيعرفه في المستقبل.
1: صحيح، صحيح.
0: احنا كده نبويا ماشيين في السكة دي.
1: تمام،
0: ظهور المسيح وشعبه هيعرفه. هل ده له علاقة بان اسم يوسف لم يذكر في الجزء السابق، يعني ما جاش في الجزء السابق لما اخواته كانوا في مصر؟
1: بالضبط، يعني هم لن يتعرفوا على يوسف الا بعد توبتهم، وايضا لن يروا المسيح ويتعرفوا عليه الا بعد ان يبكوا عليه وينوحوا على جريمتهم النكراء اللي عملوه. يعني إذا كان دم يوسف مش رخيص، دم المسيح رخيص.
0: تمام، الجزء اللي بعد كده نتيجة إن هم ارتاعوا، قال لهم يوسف عدد 4: فقال يوسف لإخوتي تقدموا إلي. الخوف يبعدهم عنه،
1: أيوة،
0: لكن هو شجعهم تقدموا إلي.
1: صحيح،
0: أنا هبتدي معاكم علاقة جديدة، شركة.
1: صحيح،
0: جديدة.
1: صحيح،
0: أو عهد جديد زي ما هنعرف من حضرتك. فتقدموا فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم، لأن للجوع في الأرض الآن 2 سنين و5 سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد، فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. عايز أخد تعليق على تشجيع يوسف لإخواته عشان يقربوا منه وبيطمنهم من ناحية المستقبل، نتعلم منه إيه؟
1: يعني في الحقيقة هو قربهم ليه، دي نعمة، لكن أيضا نجد الحق،
0: عرفهم
1: بالضبط. يعني دايما المسيح عنده هذا المزيج المبارك، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صرى. تقدموا إلي أنا يوسف، لكن يقول أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، وأعتقد ده السبب اللي خلى اخرجوا كل إنسان عني. أنا مش حابب أفضح إخواتي قدام الغرب، عشان كده اخرجوا كل إنسان عني، بقي هو لوحده معاهم، أنا اللي انتوا بعتوه.
0: تمام،
1: روعة أخلاقيات يوسف والصورة النبوية أيضا رائعة. فالرب لا يريد أن يفضح حد من قديسي إطلاقا على مرأة ومسمع من الجميع

0: لكن للرب تعاملات خاصة شخصية فردية بين المؤمن وبين ربي.
1: تمام، هنطلع فاصل يا أخي يوسف ونرجع نكمل كلامنا.

0: بنشوف في بداية أصحاح 45 يوسف بيظهر نفسه لإخواته. ليه يوسف ما أظهرش نفسه لإخواته من ساعة ما شافوه في الأصحاحات اللي فاتت رغم أن هم شافوه ملك يعني؟
1: تفضل. لو كان قال لهم أنا يوسف في أول اللقاء كانوا حيسجدوا، لكن كانت ستظل قلوبهم مش في وضعها الصحيح لأنهم لم يتوبوا. لذلك هو كان يعاني أكثر منهم، يعني هم كانوا متألمين، بعضهم اتسجن، اتحطوا هم كلهم في سجن لمدة 3 أيام، اتحطوا في ورطة كبيرة، لكن يوسف كان يعاني أكثر منهم. طب ما تقول يا يوسف وتخلص نفسك، هو بيدور على صالحهم الروحي. أنا عاوزهم أتأكد أنهم تابوا عن الخطية البشعة اللي فيها جرحوا أخوهم وجرحوا أبوهم، أنا عايز أطمن على دي. أما إني أقول لهم أنا يوسف ويسجدوا لي غصبا عنهم، لأنهم طبعا كانوا حيسجدوا لأن الحلم قال كده، بس أين قلبهم في هذه الحالة؟ في الحقيقة هو كان يسعى لربحهم هم قبل أي شيء،
2: كان عايز يعالجهم الأول،
1: كان عايز يعالجهم
2: يتوبهم.
1: صحيح،
2: تمام. أخ يوسف فهم يوسف غرض وصوله إلى أرض مصر.
1: أيوة.
2: كان فهم كويس قوي أنه ما جاش لأن إخواته ظلموا.
1: أيوة.
2: ما جاش لأنه اتباع، لكن كان ربنا بعته لغرض. فبيقول في عدد 5، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. ربنا كان جايبني هنا علشان استبقاء حياة. عايز أعرف كيف نفهم قصد الله من وراء أي ضيق، أي ألم، أي حرمان، نروح فين عشان نفهم؟
1: شيء رائع فعلا أن يوسف قال هذا الكلام، وكن نرجع كل شيء إلى الله وإلى حكمته، حتى الأشياء اللي ضدنا. وطبعا كان أكتر حاجة ضد يوسف أنه يتباع عبد، أنه يتظلم ويترمي في السجن، إيه ده؟ لكن فهم يوسف أخيرا، وياريتنا نفهم مبكرا، أن كل الأشياء الله يجعلها تعمل معا للخير للذين يحبون الله. البعد النبوي برضو مش غايب عننا هنا. فاليهود أساءوا إلى المسيح عندما أتاهم فصلبوه، لكن كأن بطرس الرسول يقول لهم أنتوا عملتوا كده بجهالة، بس كان لازم هذا يتم، وكأنه عاوز يقول لهم الله كان لي قصد في شركم وحيطلع من الشر بتاعكم خير. حيفهموا الكلام ده في مستقبل الأيام. حسن أننا نرجع كل شيء إلى الله، ونعرف أن من وراء الناس اللي بتسيء إلينا، يعني شوف داود لما سبوا شمع بن جيري، الله قال له أنك ترجع كل شيء إلى الله، هذا نضج، هذا بلوغ روحي، وده يديك راحة تمام في كل شيء.
2: إذن أرجع كل شيء إلى الله.
1: صحيح.
2: وفي نفس الوقت راح لربنا أكيد وقال له ليه. كتير بنروح لربنا نقول له ليه، بنلومه.
1: أي.
2: لكن إحنا عايزين نروح نقول له ليه، نستفسر منه. صحيح. أنت ناوي على إيه من خلال هذا الظرف.
1: تمام.
2: نعرف إن ربنا ليه قصد من وراء كل شيء. أخ يوسف استكمالا لكلام يوسف، وهو يعرف نفسه بإخوته وبعد كده بيطمنهم تجاه المستقبل، شعروا بورطة كبيرة جدا، حسوا أنه ينتقم منهم، يقول لهم أنتم بعتموني لكن الله أرسلني. كذا مرة يقول الله أرسلني بعد ما يقول لهم أنتم بعتموني. عايز يقول إيه في القصة دي؟
1: يعني أنه لا يتغاضى عن خطياتهم، لا بيوضح، هيسامح، هيسامح، لا مش بس هيسامح، ده عمل شيء أروع، مش أنتم اللي بعتوني. يعني شوف يقول إيه مثلا في عدد 5، يقول كده، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني. أنتوا بعتوني، ما تزعلوش من دي. ليه؟ لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. دي في عدد 5. في عدد

0: سبعة فقد أرسلني الله قدامكم. إنه يرى يد الله. مرة تاني في عدد 8 فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله. يا لروعة إنسان يأخذ كل الأمور من يد الله. بعد ما مات أبوهم في أصحاح 50 حنشوف كمان شيء رائع من يوسف لما يقول لهم أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به خيرا. منتهى النضج، منتهى الوعي، دون تغطية وتعمية ومراوغة. لا، أنتم عملتم خطية والخطية كبيرة، لكن يد الله كانت ظاهرة وواضحة. وما أروع هذا التوازن من يوسف.
1: تمام. يقول في عدد 9 بعدما قال لهم أن ما زال هناك سنوات للجوع ودعوة ليهم أن هم يكونوا معاه علشان يطمنهم، في عدد 9 يقول أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل إلي لا تقف، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك، وأعولك هناك لأنه يكون أيضا 5 سنين جوعا لألا تفتقر أنت وبيتك وكل ما لك. دعوة للإطمئنان وللتشجيع تحت كنف يوسف، بس دعوة لأبوه بيقوله تعالى لألا تفتقر. بتشوف فيها إيه؟
0: يعني البداية بيقول تعبير جميل جدا في عدد 7 ليجعل لكم بقية في الأرض ويستبقي لكم نجاة عظيمة. كلمة نجاة عظيمة دي بتفكرنا بعبراني 2 كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا عظيما بهذا المقدار. في الأصل نجاة عظيمة، خلاصا عظيما، يبقى كأن الله بيقول في خلاص عظيم، بس الخلاص العظيم ده مش عايز تواني لكن عايز إسراع. عشان كده أسرعوا واصعدوا إلى أبي، قولوا له انزل تعالالي وإلا ستفتقر. وفي الحقيقة الشخص الذي يؤجل الرجوع إلى المسيح اللي عمل خلاص عظيم مش بس حيفوت الخلاص العظيم لكنه سيفتقر، ينتظره بؤس أبدي. افتقار إلى إيه؟ يعني لما نقرأ عن الغني في الهاوية يفتقر إلى قطرة ماء. هنا نجاة عظيمة، والمقابل عندما تهمل هذا الخلاص العظيم أنك تفتقر إلى قطرة ماء.
1: إذن هي دعوة للشبع ودعوة للغنى.
0: أيوة،
1: ولو وقفت مكانك هتفتقر،
0: أنت هتخسر.
1: وحضرتك وجهت دعوة لكل واحد شفنا دلوقتي، اسرع وأصعد وتعالى لإلا أو لألا تفتقر.
0: صحيح.
1: في فقر بعيد عن المسيح.
0: مظبوط.
1: لكن هنا بيطمنوا بيقول لهم إيه؟ الكلام اللي أنا بقوله أنتوا سمعينه وشايفينه. أيوة. أنا بتكلم.
0: أيوة.
1: عايز أقول المصدر، مصدر الكلام هو يوسف وإخواته. أيوة. شافوه، فهينقلوا كلام في منتهى الدقة لأنهم سمعوا وشافوا.
0: صحيح.
1: كلمات المسيح المدونة في الأناجيل، هل هناك احتمالية أن تكون تغيرت؟ أن الناس اللي كتبونا ما يكونوش كتبوا كلام المسيح؟ إلى أي مدى نحن نعتمد على أقوال صادقة في هذا الكتاب؟
0: يعني شوف المسيح مثلا في عظة العلية قال لهم هيجي الروح القدس وهيذكركم بكل ما قلته لكم. كأنه عاوز يقول لهم مش أنتوا اللي هتكتبوا من عندياتكم، لكن روح الله القدوس سيسيطر على أذهانكم وأقلامكم. تكلم أناس الله القديسون مسوقين من
1: الروح القدس.
0: الروح القدس، فده كلام الله وانتوا شايفين. وده طبعا لما يكون واحد ليه علاقة وشركة مع الله كلامه بيبقى ليه قوة وتأثير. لكن يقول لهم في عدد 13 وتخبرون أبي بكل مجدي. وأعتقد ده مسؤولية الأتقياء مننا إن احنا نتكلم مع الأب في السجود بكل مجد المسيح، نتكلم على إن المسيح دفع إليه كل سلطة. صحيح الأب عارف الكلام ده طبعا، غير يعقوب ما كانش يعرف، لكن الأب يحب يسمعنا وإحنا بنعظم ابنه الذي أهينا على هذه الأرض.
1: تمام. عايز أتوقف تاني عند عدد 13 وتخبرون أبي بكل مجدي في مصر وبكل ما رأيتم. شكلنا وإحنا بنجتمع من حوالين الرب كأننا نخبر الآب بكل.
0: صحيح.
1: أمجاد المسيح.
0: صحيح.
1: الآب يشبع بحد تاني غير المسيح
0: إطلاقا. على شكته في سفر اللاويين يقول طعامي تحرصون أن تقدمون لي في

0: أوقاته، إيه الطعام بتاع ربنا؟ أنا أقدر أكل ربنا؟ المعنى طبعا روحي، كأنه عاوز يقول لنا عندما تكلموني عن المسيح في حياته كقربان الدقيق أو في موته كالذبائح المختلفة، هو ده الطعام ولذة قلبي سروري اللي أطلب منكم أنكم تحرصوا أن تقدموه لي في أوقاته. نعم، اجتماعات السجود تشبع قلب الآب.
1: يعني نتعلم أن كتابة الترانيم في أشخاص، تمجيد أشخاص، السجود لأشخاص، تسبيح أشخاص،
0: صحيح،
1: بعيدا عن اسم المسيح، مش بس الآب ما يشبعش،
0: يزع.
1: ده حاجة تزعل الآب، لأن طبعا الآب بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سرت، فرفع عيونهم ولم يروا أحدا إلا
0: يسوع
1: وحده، لا موسى ولا إيليا ولا ملاك ولا قديس ولا أي إنسان ينفع نخبر الآب عنه إلا شخص المسيح. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 21 بيقول وأعطاهم يوسف زادا للطريق. نشوف إيه في الزاد اللي ده يوسف لإخواته.
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني لو رحنا لأصحاح 33 هنلاقي إن الرحلة وهم جايين كان معهم حاجات، وهم راجعين معهم أضعاف أضعاف اللي جم بيه. هم جايين بإيه؟ قال خدوا
1: قليلا
2: قليلا من ست حاجات، وعدد ستة ده رقم النقص، خدوا قليل وخدوا كمان فضة. هنا بنشوف انهم رجعوا ومعاهم 300 من الفضة، ده البنيامين لوحده، وخدوا كمان اخاكم بنيامين، هو ده المهم. والله القدير يعطيكم رحمة امام الرجل فيطلق لكم شمعون وبنيامين. لا ده انت هتشوف ان الله القدير هيعمل معجزة ما لم تكن تتخيل. مش بس شمعون راجع وبنيامين راجع، لكن ستكتشف ان يوسف ابنك حي. نروح بقى للتقدمات. اول حاجة اداهم عجلات عشان تشيلهم. حاجة تانية اداهم زاد للطريق ياكلوا، واداهم كمان حلل ثياب علشان يظهروا بمظهر يليق بإخوة يوسف سيد الأرض. هما شوية حمارة راكبين على حمير جايين، لكن روحوا بعجلات عشان تشيل 66 شخص من عيلة يعقوب. يعني أكيد مش عجلة ولا اتنين، لكن عجلات.
1: كان أحدث اختراع في هذا العصر،
2: وأحدث اختراع في هذا العصر. وأداهم الأربع حاجات دول، لكن أخيرا أداهم وصية:
1: لا تتغضبوا،
2: لا تتغضبوا في الطريق. وأنا أعتقد أن دي مهمة جدا. حلو أن الدين عجلات يشلنا، وزاد ناكله، وحلل ثياب نلبسها، وفضة نستغني، لكن ما تنساش الوصية: لا تتغضبوا في الطريق. في ناس مستنياكم هناك بتهلك، من بتموت من الجوع، روحوا بسرعة، استعجلوا وروحوا قولوا الأب الشيخ الذي يعاني أن ابنه يوسف حي وهو متسلط على كل أرض مصر.
1: تمام. عايز أخد تعليق نبوي تدبيري وتعليق عملي على العجلات. يعني الرب هيلم الأمة، لازم يلمها، سوف يجمع كل الأمة في المستقبل، ما فيش واحد هيضيع من اللي حاطط عينه عليهم علشان يجيبهم من أقصى الأرض، من أطراف الأرض. إزاي هيتم الموضوع ده؟ العجلات هنا بتكلمني عن إيه؟
2: يعني زي ما شفنا ان 66 شخص نزلوا من ارض كنعان الى مصر، ودي بنشوف فيها صورة نبوية. يعني لو رحنا مثلا لسفر إشعياء اصحاح 60 عدد 8 يقول: من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام الى بيوتها. طائرون كالسحاب، البعض اعتبرها جسر جوي هينقل هذه البقية التي تشتتت الى كل ربوع الارض، ستتجمع في المستقبل. في الحقيقة هم راحوا بمعجزة وحيرجعوا بمعجزة.
1: تمام.
2: ودي الصورة النبوية. لذلك عندما يجمع الرب إخوته الأصاغر ويملك على كل الأرض في ملك السلام السعيد، ملك المسيح الألفي.
1: أما عن التطبيق العملي الروحي الآن، حضرتك كلمتنا عن الثياب وعن الزاد لزوم الطريق، كلمنا عن العجلات بتعمل إيه.

0: مع المعيا اللي مش قادر يمشي اللي رجليه تعبت من المسير، الرب بيعمل معنا ايه؟
1: يعني احنا هنكتشف لما نوصل هناك ان الرب كان شايلنا فعلا. وزي ما يوسف في المستقبل قال لاخواته انا اعولكم واولادكم، الله شايلنا بيتم بينا يعني الرب هو اللي حملنا على اكتافه. احنا متشكرين ليه، لان الراعي الصالح عندما وجد الخروف وذهب به الى بيته حمله على منكبيه فرحا.
0: تمام. في عدد 25 جاءوا بالخبر الى يعقوب، يقول الكتاب فصعدوا من مصر وجاءوا الى ارض كنعان الى يعقوب ابيهم واخبروه قائلين يوسف حي بعد وهو متسلط على كل ارض مصر، فجمد قلبه لانه لم يصدقهم. انا عايز اعرف يعني وقع الكلام ده على يعقوب لما يقولوا له يوسف حي، وعايز اخد تعليم وتعليق وتشجيع منها واحنا بنقول المسيح حي وهو الان فوق جميع السماوات.
1: يعني انا بتخيل ان لما تاخرهم اخوات يوسف عن العوده، طبعا في اولاد صغيرين بتلعب بره الخيمه وفي كبار يمكن قاعدين تحت ظل شجره، وبعدين لقوا ايه ده،
0: مركبات
1: فرعون جايه البلد، يمكن حاجه ما حصلتش في كل التاريخ الماضي انهم يشوفوا المنظر ده، والصغيرين بيتفرجوا والكبار بيتفرجوا، وبعدين لقوا ان الموكب ده اتاريه هم ولاد يعقوب، واعتقد انهم بيقولوا بصوت عالي يوسف حي. وطبعا العيال الصغار جريت على جده، يا جده يعقوب ده بيقولوا يوسف حي، يوسف حي. الراجل لم نفسه وطلع بره فشاف منظر غريب، ولاده بيقولوا له مش بس رجعنا بشمعون ورجعنا ببنيامين، لكن يوسف حي بعد. الكتاب يقول لنا انه لم يصدقه، جمد قلبه. بتفكرني باللي جه في لقا 24 لما المسيح نفسه ظهر للتلاميذ وهم غير مصدقين من الفرح. تو جود تو بي ترو، معقوله يوسف حي؟ ما صدقهمش، لكن ابصر العجلات. طب اذا كان مش حي ومش متسلط على ارض مصر، اللي جاب العجلات دي؟ فكان هناك اشياء يراها يعقوب تؤكد له ما يسمعه.
0: تمام.
1: يعني لو كان مجرد كلام من غير أدلة ما كانش صدق.
0: صحيح.
1: لكن لما شاف، ونفس الحكاية معانا احنا لما نقول اذا ما كناش بنثبت عمليا ونبرهن بحاجات الناس تشوفها ان المسيح حي، المسيح حي. ختام الأناجيل الأربعة هي هذه الكلمة، مش يوسف حي لكن الرب يسوع المسيح حي. يعني مش كل الأناجيل تحدثت عن مولد المسيح إنجيلين 2، لكن الأناجيل الأربعة تحدثت بإفاضة عن قيامة المسيح، المسيح حي.
0: شكرا يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: لغة يوسف إن هو شايف إن الله هو الذي أرسله إلى أرض مصر رغم إن هو عارف إن إخواته باعوه. دي بتورينا الآية إن كل الأشياء تعمل معا للخير.
3: هي عجبني في يوسف في نهاية الرحلة ادى ذات لإخواته، اعظم كلمة قالها قال لهم لا تتغضبوا في الطريق، ربنا يحمينا من الغضب نحونا نحو بعض.
4: رائع جدا ان احنا نرجع كل الامور الى الله حتى ان كانت امور صعبة، وده هو النضج الروحي، ونبقى مصدقين وعندنا يقين ان قصد الله دائما من نحونا صالح.
0: شكرا، الرب يبارككم. شكرا يا اخي يوسف. عزيزي المشاهد، احب اسيب معاك ايه واحده لتشجيعك وتشجيعي واحنا في طريقنا صوب ديار المجد. يقول الكتاب ولا تحزن عيونكم على اثاثكم لان خيرات جميع ارض مصر لكم. يوسف بيقول لحبايبه لاخواته هتيجوا عندي هتسيبوا حاجات في ارضكم، ما تزعلوش على هتسيبوه. لا تحزن عيونكم على أثاثكم لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. يمكن أنت وأنت بتشوفني دلوقت هجرت من مكانك، يمكن اضطريت أنك أنت تسيب مكانك، اغتصب بيتك وحقلك ومع حل عملك وأكل عيشك وكل حاجة. بيقولك لا تحزن عيونكم على أثاثكم لأن جميع خيرات أرض مصر لكم. اللي لنا في السماء أعظم بكتير، ميراثنا في السماء لا يضمحل، لا يفنى.

0: يتدنس اللي لينا عنده أحسن بكتير من اللي انت خسرته لأجل اسمه هنا. خسرت بيت، خسرت مال، خسرت وظيفة، خسرت أهل لأجل اسم المسيح. لا تحزن عيونكم على أثاثكم، لأن جميع خيرات بيت الله أبونا هي لنا في المسيح. شجعك وشجع نفسي بهذه الكلمات، والتقي بيك في الحلقة القادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

اخواتي 6، فاحساسنا بالعدد كتير. لك ان تتخيل قد ايه محتاجين اكل كل اسبوع، ومحتاجين قد ايه هدوم، ومحتاجين قد ايه حاجات للدروس او للخروج، اي حاجه، كل حاجه مليانه مصاريف، واحساسنا بالعدد كتير، دايما كل حاجه تتضرب في 6. احساسنا احنا كمان كشعب في مصر ملايين من الناس، احساس ان احنا ناس كتير قوي، دايما تاهين في وسط الزحمه. وعايز اقولك ان حتى لو انت في بلاد بره برضو بتتوه في وسط الناس. الله ما عندوش الموضوع ده، وده الخبر الحلو. هو مش شايفنا كومة ناس، مش شايفنا بالعدد ده، كل واحد فينا متميز عنه، كل واحد أنت قلبه، كل كلمة بتخرج منه الله عارفها وسمعها. في واحد قال كلمة ودي فرقت معايا جدا، لو كنت انت لوحدك اللي موجود في الكون كله، كان برضو الرب يسوع كان هيجي ويتصلب عشانك. العدد مش بيفرق، انت متميز عند الله.

بطرس بطرس أنا بناديك، لا هي بكتر أحزان ولا هي لابد تكون يأسان ولا كتر البكا يجديك. قوم ده اليأس شيطان يمنع يقفل يبني جوه القلب حيطان تعمي الشوف وجدارها سميك. قوم يلا يا تلميذ تكذب تهرب تنكر لسه برضه عزيز، انت ضعيف نعمتي تكفيك. روح دور على الضايعين دول ياما كتير دول بالملايين، روح ارعى خرافي الامر ده ليك. لا تقول هم فلوس وطعام ولا فكر وعلم وحسن كلام ولا حتى السيف يحميك. روح ده في كل لحظة تفوت في نفس ماسكها بليس بتموت والحب

حزن عليها يملأ قلب فديك روح، بس حسيت في نفسك إنك شيء وذات وكيان. راجع نفسك خطوة زمان وخلك فاهم معنى صياح الديك.

أنا كنت بعيد عن ربنا، وفي يوم من الأيام لما قررت أمشي ورا ربنا وأتبعه عرفت أنه ربنا بيبني في حياتي، ربنا بيشتغل في حياتي زي بالظبط النقاش أو النجار اللي بياخد أوضة نوم ويبتدي يبيضها أو يحط فيها عفش. ربنا بيشتغل في حياتي لغاية لما أموت، لكن في حاجة واحدة بس هي اللي بتخلي البنى ده يقف أو بتخلي الشغل اللي في حياتي ده يقف. لو في خطية في حياتي أنا مش عايز أبطلها، البنى ده بيقف. زي بالظبط في يوم عمل في عاصفة أو في مطر،

0: لما بتروح الشغل وبتقعد في بيوتها. دي نفس الحكاية اللي بتحصل في حياتي. أول لما بكون في خطية معينة أنا مش عايز أبطلها، ربنا هيوقف البنا ده.
1: الكتاب المقدس من زمان اترجم لآلاف اللغات، إنجليزي، فرنساوي، عربي، صيني، حتى هندي. وكمان المسيحية فيها طوائف كتيرة، منها الإنجيلية، الأرثوذكسية والكاثوليكية، لكن كلهم مجتمعين على الكتاب ده. تفتكروا لو حاولت أي لغة أو جماعة أو طائفة إنها تغير حاجة في الكتاب إنه الباقي هيسكت؟ الكتاب اللي معانا مش متغير، هو ما تغيرش فيه حاجة.

علماء النفس بيقولوا إنك أنت بتستمد قيمتك وصورتك عن ذاتك من أقرب الناس حواليك، زي أهلك، زي مرتك، زي زوجك، زي صديق غالي عليك أو حد من أقربائك. بمعنى زي ما هدول الناس بيفكروا عنك، أنت هيك كمان بتفكر عن نفسك. ولو اللي بيقولوه علماء النفس مظبوط، يبقى إحنا في مصيبة. ليش؟ عشان هدول الناس الغير كاملين عمرهم ما رح يكون صورتك قدامهم كاملة. لكن في نظرة إلهية نازلة من بين الغيوم بتقولك: إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. هل تقبل نظرة الله إلك؟ النظرة المضبوطة الثاقبة اللي بعد ما بتعرف ضعفاتك وفشلك لسه بتقول عنك عزيز ومكرم، ولا تاخد نظرتك من الناس اللي حواليك اللي مليانين تعب وضعف؟

احنا مبسوطين ان احنا معاكم النهارده. خلينا نبتدي ب verses كده نقراها ونحاول نصلي الترانيم اللي جايه. يا رب قد عرفت اختبرتني وعرفتني، انت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربطي دريت، وكل طرقي عرفت، لانه ليس كلمه في لساني الا وانت عرفتها كلها. من خلف وقدام حاصرتني وجعلت يدك علي. عجيبة هذه المعرفة، فوقي ارتفعت لا أستطيعها. يا رب عايز أشكرك قوي إنه كل حاجة بتحصل في حياتنا يا رب أنت واخد بالك منها، عارف كل تفاصيل حياتنا يا رب، وتقدر تختبر أعماقنا وتنظفنا يا رب وتنقينا. يا رب بطلب ان احنا النهارده كل واحده يا رب جايه تشوفك، بصلي يا رب انه المكان يتملي بحضورك، وان احنا يا رب نتلامس معاك النهارده اكتر. امين.

0: طيب احنا دلوقتي هنسمع ميرت بتحكي لنا عن اختبارها. فميرت اتفضلي. ميرت اهلا بيكي، مبسوطين قوي تكوني معانا. ممكن تعرفينا اكتر عن نفسك؟
1: ماشي. انا ميرت، اسمي ميرت بهاء، عندي 24 سنه، انا خريجه كليه اعلام، وانا في خدمه الجاك. تعرفوها اكتر يعني في اخر الحفله.
0: اوكي. ميرت، كبنت عايشه في المجتمع زينا كلنا، كنت دايما بتحسي بقيمتك في المجتمع ولا كنت على طول حاسه انك اقل شويه؟
1: يعني لا، انا كنت حاسه بقيمتي، كنت يعني شخصيتي من اللي هي اللي بتفرض ان هي تكون قويه وان هي كليها دور، بس اكيد كان بيفرق معايا ان انا في حاجات كتير قوي مش بعرف اعملها كبنت ومتأيده بيها. يعني
0: زي ايه؟
1: مثلا اني لازم ارجع بدري، ما اعرفش اتحرك براحتي، لازم افكر 100,000 مره، مليون الف مره قبل ما البس حاجه وانا نازله في الشارع، الشارع معروف يعني بدوره.
0: تمام. عمرك تمنيتي تكوني ولد؟
1: لا، انا ما تمنيتش اكون ولد. يعني انا شايفه الولاد بيعملوا حاجات احنا ما نقدرش نعملها، بس لا، ما تمنيتش اكون ولد. كنت بتمنى اني اعمل الحاجات اللي هم بيعملوها.
0: تمام، حلوه قوي. طيب احكي لنا، كانت فكرتك ايه عن ربنا قبل ما تعرفيه؟
1: انا يعني زي اي بنت موجوده، مش حياتي كانت صعبه او يعني شبه اي بنت. كنت بدور على الحب، بدور على الاهتمام، بدور على الاحتواء، بدور ان انا اتشاف، ان اكون مهمه، ان يبقى ليا دور، ان اكون بشد الناس، ان يكون وجودي مهم وفارق، وده ما كانش متسدد خالص ومش موجود. فكنت زي اي بنت عندي استعداد اخش في علاقات، كان عندي استعداد اصاحب ناس لمجرد ان هم هيدوني اهتمام وحب. كنت على طول بدور على اني الاقي الاهتمام، بس انا ما كنت برجع برضو بلاقي نفسي ان انا ما خدتش الاهتمام ده خالص.
0: طب وايه اللي حصل؟ يعني ايه نقطه التحول في حياتك؟ ايه اللي غير فكرتك؟
1: انا فكرتي عن ربنا كانت هو ابعد ما يكون في اي حاجه، هو مش موجود، هو خالق ناس كتير قوي قوي قوي عدد بزياده، مش عارفه يعني ايه العدد ده كله، ايه لازمته. كنت لما كانوا بيقولوا لي ربنا بيحبك، كنت بقول لهم لا يا جماعه، هو بيحب كل الناس مش بيحبني انا. ما قالوا لي ربنا مات عشانك، لا يا جماعه، هو مات عشان كل الناس مش عشاني انا.

0: كنت محتاجة قوي أني أسمع من ربنا أن أنا محبوبة وأن أنا غالية عنده شخصياً. ميريت شخصياً هي غالية عنده. أنا كنت مستنية قوي أن ربنا يعلن ده ليا وأني أنا غالية سبيشيال قوي عنده. وربنا فعلاً عمل ده في حياتي وأنا تقابلت معاه لقيت فيه كل حاجة أنا فعلاً كنت بدور عليها. مش هكون بقول كلام اوفر مثلا ان انا في حاجات لا في حاجات بتتسدد من الناس وحاجات مهمه من الناس, بس هو اداني كور ان انا اكون ليا قيمه وعارفه انا عايشه بعمل ايه.
1: ايه الرساله اللي ربنا قالها لك انت كاميرات؟
0: ربنا قال لي ان انا حبيتك انت لوحدك شخصيا ومت عشانك انت برضو شخصيا. انا مش عايزك تكوني موجوده وسط كل الناس زي ما انت ما بتفكري. انت وجودك مهم وانا بحلم لك احلام كثيره نفسي انا وانت نمشيها مع بعض ونفكر مع بعض. ربنا قال لي انا مش هسيبك لوحدك, مش هتعيشي حياه كده في الدنيا لوحدك. الواحد قد ايه بيفرق معاه قوي يكون حاسس بامان ويكون حاسس بمكان راحه. هو قال لي انا راحتك وانا امانك, ما تخافيش من اي حاجه طول ما انت معايا.
1: تميرات النهارده تقدري تقول لنا كلنا ايه؟
0: انا عايزه اقول اني انا ربنا كان ما كنتش بحبه خالص ولا كنت مصدقه في وجوده ولا هو كان حد مهم اصلا في حياتي, كنت شبه بكرهه. بس ربنا غيرني, ربنا اداني حياه جديده, اداني قيمه, عرفني انا عايشه ليه. انا عايزه اقول لكل حد اللي لسه بيدور على ربنا كملي دوري. لو لسه نفسك تعرفي هو مين او مش فارق معاكي, لو مش فارق معاكي بليز فكري في النقطه دي لان هو مهم, لان هو مش هتعرفي تعيشي من غيره. انا نفسي كل حد بيدور يكمل يدور. احب اقول لكم ان هو احلى حاجه, هو مش هتندموا ابدا انكم تجيله. انا يعني اللي اقدر اقوله فعلا اني كنت اعمى والان ابصر.
1: مرسي ليكي قوي.

انتوا مش متخيلين شكلكم جميل ازاي، ومش متخيلين الاحساس بتاع ان احنا لوحدنا. واحده من الحاجات اللي انبسطت لما قالها لي كان راجل، كان بيقول لي ان واحده من الحاجات الاساسيه في المسيحيه هي القيامه، قيامه المسيح. بيقول ان دي واحده من الحاجات اللي حتى بولس الرسول لما اتكلم عنها قال انه لو ان المسيح ما كانش قام كانت كرازتنا وإيماننا كان هيبقى باطل. يعني دي كانت حاجة من الحاجات المهمة جداً إنها توصل للناس وتوصل بأدق تفاصيل. ويوم ما ربنا ائتمن حد عشان يخبر بالقيامة، ائتمن ستات، ائتمننا إحنا. اللي كان وصل أول خبر بالقيامة كان ستات مش رجالة. وده رسالة ليكم، الرب مش شايفنا قليلين. وكان في مجتمع شبه كتير قوي المجتمع بتاعنا، لا يعتد، ما بيحترمش فيها رأي الست وبيبقى الرأي ده على جنب. لكن هو قال أنا هحط أساس اللي عايز أوصله للبشرية أني حي في إيدين ستات. الرب عايز يوصلك النهاردة رسالة، وعايز يوصلك أن أنت مش زي أي واحدة، وعايز أوصلك اللي ربنا عايز يوصله لك انت بصوره شخصيه. ارجوكي ارجوكي خدي الكلام اللي هتسمعيه النهارده بصوره شخصيه قوي. اول حاجه ربنا عايز يوصلها لك، ودي واحده من الحاجات اللي يمكن بيبان في الترتيب انه مش بالضروره انها تيجي في الاول، بس انا شايفاها جايه في الاول قوي. هو عايز يقول لك انا ابوكي. واحده من الحاجات اللي الناس بتصنفها عامه انه الولد ياخد شخصيته واحساسه بالمسؤوليه واحساسه برجولته من باباه، والبنت تاخد انوثتها واحساسها بجمالها من مين؟ من باباها برضه. ودي الحاجه اللي ناس كتيره ما بتبقاش فاهماها، ان علاقتك بباباكي هي الاساس اللي هيحدد احساسك بجمالك واحساسك بقيمتك واحساسك ان انت مقبوله ومحبوبه. ده اول راجل في حياتك. عشان كده لما علاقتك بتكون ببابا لأي سبب من الأسباب مخبوطة جامد، دي أكتر حاجة بتوجعك وأكتر حاجة بتأثر فيكي. ولو أنت روحتي مشورة في وقت من الأوقات، أو حتى روحتي عند طبيب نفسي وكلمتي إن عندك لخبطة في العلاقات بتاعتك، من أوائل الحاجات اللي هيسألها لك أخبار علاقتك ببابا إيه. والنهاردة ربنا بيقولك أنا بابا، وانا مختلف عن بابا اللي على الارض، مختلف قوي. ويمكن احنا كل واحد فينا عنده اسباب علاقتها باباها ممكن تكون متخبطه بسببها. ممكن يكون بابا مش موجود اصلا، متوفي او مسافر بعيد او ساب البيت او طول النهار بيتخانق مع ماما، فانا مش شايفه اصلا اي تواصل صحي يخليني احس بالابوه دي. فلو انت بتكلميني على انه ربنا زي بابا، فأنا إيه؟ مش عايزاه. لكن هو بيقولك أنا مصمم إن أول حاجة تعرفيها عن علاقتي بيكي هو أن أنا أبوكي، أصلحها لك وأظبطها معاكي، بس ما تتجاهليهاش.

ودليل على كده انه حتى لما واحد من التلاميذ جه كده، زي عارفين الطلبه الدحاحين في الجامعه كده، لما يقفوا عند الدكتور ويقولوا له معلش ممكن تقول لنا بس الاسئله المهمه في المنهج ايه، هو كده جه التلميذ وقال له علمنا ان نصلي، ولما هنتكلم مع الهنا، وكان في اسامي كتيره لله كان ممكن يستخدمها، حط كل حاجه على جنب وقال له لما تحب تصلي تقول يا ابانا، يا ابانا الذي في السماوات. هو مصمم انه اعلان الابوه يكون هو اول حاجه انت تعرفيها. وربنا بيقول لك انا مش زي بابا، يمكن بابا عندك في البيت قليل الحيله شويه، او طول النهار كل اللي بيعمله ان هو بيسالك كنت فين، كل اللي انت محتاجه تعمليه هو ان انت تدي تقرير انت كنت فين. ربنا مش كده، وربنا كبير قوي. يمكن احنا دايما بيبقى في ناس بتبقى متخيله ان ربنا زي بابا كده قاعد في البلكونه بالفانيلا وبنطلون البيجاما مستنيني، بيبقى قلقان طول النهار، او حتى في الشتاء يبقى لابس الروب الصوف واللاكلوك والزعبوط ومستني بنته. ربنا قوي، ربنا عظيم. تفرجوا على الكون وتفرجوا على الخليقه وشوفوا ان الاله ده مش اله بسيط، ده قوي جدا، وفي حاجات في خلقته توري انه الموضوع فيه تعقيد، هو كبير قوي. فكرت مره بس اسال كده، هو ايه اعمق عمق للبحر؟ بحاول اشوف يعني لما ربنا حب يخلق البحر، احنا دايما متخيلين البيسين مثلا اقصى عمق ايه، 5 متر 6 متر. تخيلوا اقصى عمق العلم وصل له في البحار والمحيطات كم متر؟ 11,000 متر عمق البحر. 11,000 متر يعني 11 كيلو، يفضلوا نازلين 11 كيلو، ده عمق البحر. ده إله قوي جدا. فكري تروحي البحر وتتفرجي على النجوم في السماء، الموضوع معقد جدا. هو بيقول لك الإله العظيم ده عايز يبقى أبوكي، وهي دي الرسالة اللي عايز وصلها لك. أنا شايفك بنتي حبيبتي، بموت فيكي، ولما خلقتك ما خلقتكيش غلطة، زي ما جوي كانت بتشارك فيش حاجة فيكي غلطة، أنا عارف أنا بعمل إيه وعارف أنا هعمل بيكي إيه. فهو بيقول لك انا شايفك بعينين واحد، مش بيقول لك زي البابا مثلا مرات يقول لك معلش طلعت حواجبها تخينه زي حواجبي انا اسف جدا يا حبيبتي، هو مش بايده، الجينات مش بايده، لكن ربنا شايفك وبيحبك زي ما انت بكل ما فيكي، بيقول لك انت صنعت ايديا. ولما بيشوفك بيقول لك قمر جميله حبيبه بابا. حاجة التانية اللي ربنا عايز يوصلها لك، عايز يقول لك انا شايف كل حاجه، انا عارفك زي ما انت، مفيش حاجه فيكي مختفيه عني. وده الحلو والوحش، يعني هو بيقول لك انا زي ما انا شايفك جميله ومش محتاجه تجملي من نفسك اكتر، انا كمان شايف وجعك وشايف جروحك، انت مش محتاجه تجملي نفسك قدامي. احنا مرات كتيره الناس ماليه الفيسبوك على راي ذكي ذكيه كتبت دوك فيس فيسبوك، وكله عمال يرغي على الفيسبوك، بس الحقيقة هو أن أنا مخبية جوايا جروح جامدة قوي، وبداري بالجروح دي جرح كبير قوي. ومرات كتيرة عارفين لما يبقى فيه واحدة من البنات تبقى شقية كده في وسط الناس وبتضحك كل الناس، بس تبقى عارفة أنها هي موجوعة وهي تعبانة، ربنا بيقولك أنت مش محتاجة تعملي كده معايا، أنا شايفك وشايف وجعك، مش محتاجة ان انت تختلقي وتصطنعي ان انت كويسة، انت محتاجة تكوني نفسك معايا. الحاجة الثالثة ربنا عايز يشاورلك عليها، وهو شايفك وعارفك زي ما انت، وعمره ما بيسأل السؤال اللي هو بتاع بابا كنت فين. عارفين حتى في الكتاب المقدس لما كان بيتكلم على آدم وسأله بيقول له أين أنت، هو ما كانش بيسأله عشان ربنا نفسه يعرف، هو كان بيسأل آدم عشان آدم هو اللي يعرف هو نزل لغاية فين. وربنا لما بيسألك انت فين، هو بيسألك عشان انت تعرفي انت فين، انت اللي تهتي، هو عارف انت فين. واللي شايفك وعارفك جاي النهاردة يقولك انا مش بس باباكي وعارف كل حاجة عنك وعارفك زي ما انت، انا شفيكي، انا جاي وعايز اشفيكي من كل الجروح اللي جواكي. ممكن الجروح دي تكون ناس سببتها فيكي، ممكن تكون الجروح دي انت اخترتي لنفسك اختيارات وبسببها انت مجروح، ممكن يكون المجتمع هو اللي حطها بسبب كل الوصمات او كل
القوالب اللي بسببها الناس حاسة إن الست قليلة، فأنت جرحتي

حاسه ان انت مقهوره، بس كمان ربنا قادر ان يشفي اللي انت اختارتي لنفسك انك تعمليه وغلطتي فيه. واحده من الحاجات اللي انا اكتشفتها وانا في اعدادي كانت العاده السريه. مش عارفه كم واحده عارفه العاده السريه. يمكن الوعاظ دايما اول ما نتكلم عن البورنوغرافي او العاده السريه بنحس ان الوعاظ بيكلم ايه؟ الولاد، وتحس ان الولاد هم اللي محتاجين. طب احنا مضروبين ضربه جامده قوي في وسطينا في وسط البنات بنفس الضربه، وبسببها احنا بنحس لما يكلموا عن الموضوع ده وافتكر ان انا لوحدي احس ده انا قللت الادب، ده انا واحده من قليلين قوي. فين بنات المؤدبه بتوع باربي وبتوع العرايس؟ ليه؟ واكتشف ان انا مش لوحدي. تعرفين انه من كل ثلاثة بيتفرجوا على بورنوغرافي او المشاهد الاباحيه واحده ست؟ من كل ثلاثة في الدنيا دي في واحده ست. فانتي اذا كنتي في وسطينا النهارده وبتعاني من الموضوع ده انت مش واحده من ناس قليله. والحاجه اللي ابليس بقى بيكبلنا بيها هو انه يحطك في الحته دي، انت رخيصه قوي، انت واقعه قوي. فلما تحسي برخصك تغرقي اكتر، ولما تحسي برخصك تبقي معرضه انه لو اي حد بما في ذلك اولاد يبتدي يحاول يقرب منك ويكون بيطلب حاجه مش من حقه، انت حاسه خلاص ما هي ضايعه، انا مش فارق معايا، ما الموضوع واقع، يعني ما خسرناش حاجه، بالعكس يلا بينا. وربنا النهارده بيقول لك انا عايز اشفي كل جرح، حتى اللي انت جرحتي بيه نفسك ووجعتي بيه نفسك. حاجه بس اقولها لكم على موضوع شفاء ربنا، ودي حاجه انا مقتنعه بيها، لانه ناس كتير لما بتوعظ عن الشفاء بتتكلم عن الشفاء اللي هو الايه اللي على طول ده. سكه ربنا في الشفاء خصوصا لما تكون حاجات انا اللي غلطت فيها بنفسي سكه طويله. بس اللذيذ في ربنا ان هو مش بيعمل زي الدكاتره. عارفين الدكاتره عندنا بيعمل ايه؟ يكشف عليكي قبل العمليه بكم يوم، يكشف عليكي وبعدين تخشي اوضه العمليات، احتمال يخدروكي قبل ما تشوفي الدكتور جوه اوضه العمليات، ويبقى جاي كده معقم يجي يعمل العمليه ويمشي، وبعدين يشقر عليكي بعديها بكام ساعه ان جه هو، ممكن تيجي او يجي المساعد بتاعه. ربنا بيقول لك انا مش كده بقى، انا بمشي سكه الممرض اللي اجي وغير على الجرح واسال عليكي، ولو قلتي لي موجوعه هحط لك مسكن، واحد بيشقر عليكي. ربنا بيقول لك انا ما بمشيش سكه اللي هي ونخلص هي، لا انا بمشي سكه طويله قوي. والحاجه الثانيه اللي بيقولها لك في الشفاء ان الشفاء مشواره ممكن يكون فيه وجع، ويمكن يكون مرات الوجع في بداية المشوار أوحش من وجع الغلطة نفسها أو وجع الخطية نفسها. بس هو بيقولك امسكي بإيدي وأنا همشي معاكي السكة دي. ممكن يستغل ناس في المشورة، ممكن يستغل دكتور طبيب نفسي عشان تمشي المشوار ده. ما تستعيبيش إن ربنا يستخدم ناس تانية في حياتك عشان يشفيكي، بس قولي له يا رب أنا عايزة أخرج من دايرة الجروح والوجع والوقع عشان لما أشوف نفسي أشوف نفسي بعينيك بتحبني وأبويا واللي أنا غالي عليه قوي ومفيش حاجة أغلى مني عنده. حاجة الأخيرة عند الصليب، ما شفتيش نفسك عند الصليب مش هتعرفي تشوفي قيمتك في أي حاجة تانية، لا في عينين راجل ولا في قيمة شغلك ولا في أي حاجة تانية. والرب يسوع لما تحط على الصليب اتحطيتي انت وهو في نفس المقام، وربنا قال انا هختار احجب وجهي عن ابني لساعات عشان ارفع وجهي في بنتي في كل واحده فينا. وهو قال يستاهل الثمن ده، يستاهل عشان اشوفك انت عارفه ترفعي عينك فيا انا كنت مستعد اني اضحي بابني. ناس كتيره بتحكي عن الرب يسوع انه شخصيه جميله، تعليمه حلو قوي واخلاق ومش معقول يعني بجد نطبق، بس هو مجرد شخص جميل. الرب النهارده بيقول لك انا ما عملتش ده عشان ابقى زي بودا ولا زي شخص يعني اخلاقي الناس تحب ولا زي غاندي، انا ضحيت بابني وضحيت بحياتي وحطيتك انت الاول عشان انا اكون كمان الاول في حياتك. مش انه محتاجك، بس لانه عارف ان مكانك لما تكوني حطاه هو في الاول الدنيا تتظبط. الرب يسوع النهارده يمكن قلنا كلام كتير، هو السبب اللي عشان وانتي عارفه تعودي النهارده وتسمعي الكلام ده. الرب عايز

هو، ورب عايزك زي ما انتي، ورب عايز يشفي من كل حاجة. إذا كان عندك عادة سرية، إذا كان عندك مشاهدة مشاهد إباحية، إذا كان عندك علاقة غلط، إذا كنت بتعاني من مشكلة بتاعت الكاتينج، الناس كتيرة بتعذب نفسها وبتجرح نفسها عشان تسكت الألم النفسي اللي جواها، وإذا كنت واحدة من الناس اللي حاولوا أو أقبلوا أو فعلاً وصلوا أنهم يحاولوا ينتحروا وفشلتي، لأنه واضح أنه فشلتي لأنك موجودة النهاردة، بس نشكر ربنا. إذا كنت أي حد من دول، الرب قادر أن هو يشفيكي ويحطك في مكان تاني جديد النهاردة. إذا ظبطت الحاجات دي يا بنات، ينفع كل حاجة تانية تظبط. إذا بتحاولي بس تلاقي دورك في المجتمع، هتتعبي قوي، لأنه مهما المجتمع اداكي من تمكين، إذا أنت مش شايفة نفسك في عين نفسك، محدش هيخليكي تصدقي أنك غالية وقيمة، ومحدش يقدر يخليكي تشوفي نفسك غالية وقيمة قد ربي يسوع. خلونا نوقف مع بعض، وأشجعكم أن احنا، وأنا بطلب من الباند أنه يجي، خلونا نوقف نقضي الوقت اللي جاي في صلوة صغيرة، فكري فيها في الكلام اللي اتقال. الكلام ده كان جد ومحتاج موقف جد. وأدعو كمان كل الأشرز وكل الكارزين اللي موجود في وسطينا، احنا وقفنا كلنا هنصلي دلوقتي، وبعد كده هطلب من كل البنات تقعد. وإذا انت طالبة ان حد يكون بيصلي معاكي، ده الوقت بس اللي هتقفي فيه. لكن خلونا واحنا واقفين دلوقتي هنغمض عينينا، قولي له يا رب انا مش عارفه انا ايه من كل ده، انا مفتقده ابوتك، انا تعبانه من محاربتي اني الاقي نفسي غاليه في عينين اب، فبالتالي بدور على غلاوتي في عينين المجتمع اللي حواليا، في عينين ولد ايا كان صح او غلط، بخبي نفسي وبحاول ادارة ورا دم خفيف، فيسبوك رغي، ميك اب، متجرحه ومتشرطه وتعبانه مش لاقيه اللي يشفيني. بدور عليك تحقق لي يا رب طلباتي، بس انا بحق وحقيقي مش حطاك انت الاول في حياتي. يا رب انا بصلي لاجل كل بنت واقفه دلوقتي يا رب، وبصلي انك انت تيجي على حياتنا يا رب بصوت فوداننا، فودان كل واحده فينا، اللي تقدر تتكلم بيه يا رب وتغير في حياتنا. احنا غاليين قوي في عينيك يا رب. يا رب انا بصلي ان احنا نلاقي المعنى بتاع حياتنا فيك انت يا رب قبل اي حاجه تانيه. يا رب اقصى واقسى شعور يا رب هو شعور بالذنب ناحيه كل الخطايا اللي عملناها. الكلمات اللي جايه بتقول عايز القى ماضيه منسي، عايز حد يعدي على ماضيه باستيكه. انا بطلب يا رب انه مش بس يعدي باستيكه، ده انت تعدي بدمك اللي اتسفك على الصليب عشان يا رب تيجي وتديني

بتهيألي قدام الإله بقى اللي احنا انبسطنا بيه ده لازم نقول له كلام حلو، ايه رأيكم؟ تيجوا احنا البنات، احنا بتوع الكلام الحنين، تعالوا نقوم مع بعض ونرنم الترنيمة اللي جاية دي ونحتفل بالإله بتاعنا.

0: هيكون معانا جوي. جوي اختبارها قوي وحقيقي، وخدوا كل حاجة بتقولها بيرسونال جدا وشخصية لكل واحد فيكو.
1: ازيكم عاملين ايه؟ انا هشارك معاكم حاجة شخصية قوي بالنسبة لي. انا من وانا صغيرة كنت بحب قوي العب، كنت بحب اجري واطلع وانزل، وما كنتش بلاقي نفسي قوي قاعده زي بقيه البنات، يبقى كل البنات قاعدين في حته وانا قاعده بلف حوالين نفسي. فانا ما كنتش بلاقي نفسي قوي مع البنات، كنت بحس ان انا مختلفه قوي. لما ابتديت اكبر شويه لاحظت ان انا بلبس مختلف، الطريقه اللي بلبس بيها مختلفه شويه، ممكن اكون بلبس حاجات اكبر واسعه عليا قوي، طول الوقت حاطه شعري مثلا يا في كحكه يا في ديل حصان، والبنات كلها كانت تبقى منزله شعرها مسيباه عاملاه كل الحاجات دي. من وانا صغيره كان بيتقال لي ان انا كنت مفروض ابقى ولد اساسا، عشان انا بحب اطلع وانزل واجري، فانا كان مفروض ابقى ولد. وكانوا بيهزروا ان يقولوا انه لما يجي اتجوز هلبس ترينك ابيض وانه مكاني مش مع بقيه البنات. فانا بكبر ابتديت احس فعلا انه انا يمكن حقيقي يكون مكاني مش مع البنات، فابتديت اخد الحته دي كهويه بالنسبه لي، انه انا ربنا عمل غلطه وانا كنت مفروض ابقى ولد، وهو في اخر لحظه قرر ان انا ابقى بنت. وكنت بجد ببقى حاسه اللي هو طب ليه، طب انا ولا عارفه اخش مع دول ولا عارفه اتعامل مع دول، فايه، فانا مين، بعمل ايه في حياتي؟ لما كبرت شويه اكتر لاحظت انه انا جسمي مختلف، كنت جسمي كان مختلف قوي عن بقيه البنات. اصحابي كانوا كلهم رفيعين، وانا بكبر، ممكن ما يكونش الحته دي دلوقتي، بس وانا بكبر فخادي كانت اكبر من بقيه البنات، كتافي كانت اعرض، كنتش فاهمه ليه، يا بجد هو انت عملتني كده ليه. بعد شويه لاحظت ان انا ربنا اداني موهبه في الرياضه، وابتدى يتكلم، يعني كل الناس كانت بتقعد تقول لي انت ربنا عنده خطه مميزه قوي ليكي انت ما حدش تاني، وانا طبعا هو بحسه تمام اوكي، بس في جزء في الانجيل في ارميه 1:5 بيقول انه قبل ما ربنا اساسا يكون حطك في بطن مامتك ان هو خصص ليكي حاجه مختلفه. الكلمتين دول لزقوا فيا قوي وفي دماغي، ما كنتش عارفه ليه برضو، بس هما لزقوا معايا. شويه ابتديت الاحظ انه انا عشان انا جسمي معمول كده، عشان انا كتافي عريضه وفخادي كبيره، فانا عارفه اجري اسرع، انا قويه، انا اعرف اادي جامد قوي في الرياضه اللي انا اخترتها. انا اخترت رياضه مش بناتيتي خالص، هي رياضه اسمها رجبي، فيها عنف كتير وفيها

تخبيط كتير، بس الفكرة انه ربنا حطني في حتة مميزة، ان انا اعرف اوصل لناس ممكن عمرهم ما يكونوا يفكروا. يعني احنا طول الوقت بنفكر ان احنا انا عايز اروح اغير العالم وعايز اعمل وعايز افرق مع ناس، لكن ممكن العالم الرياضي محدش يكون بيوصله. فربنا اخدني من المكان اللي انا كنت فيه، من المكان اللي انا ما كنتش عارفه انا مين، وحطني في عالم الرياضه انا لقيت نفسي فيه في ربنا، وابتديت الاقي نفسي برضو في مجال الرياضي. فانا بس عايزه اقول لكم انه مهما تكوني انت مختلفه او شايفه نفسك مختلفه، اذا كان الطريقه اللي انت بتلبسي بيها او شكلك او شخصيتك انت مختلفه، لكن ربنا خلقك كده لسبب معين وعايز يستعملك زي ما انت بكل حاجه صح وغلط انت شايفاها، عايز يستعملك انت في حته لسه ما اتفتحتش، وهو عايزك انت مش عايز حد تاني خالص. بس فانا ممتنه قوي للناس اللي شجعتني اكون بستعمل موهبتي في حته مختلفه، حته بره الاماكن اللي احنا بنبقى عارفينها عاده. وممتنه قوي لربنا ان هو اختار ان انا يكون بيعمل معايا انا الحته دي. بس

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

صباح الخير، صباح البركة. سلم على اللي جنبك، رحب بيه وقوله أهلا بيك في بيت الرب. يوم مبارك، اليوم اللي بنتجمع فيه عروس المسيح اللي دفع فيها الثمن واداها نفسه. أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. رسالة بطرس الرسول الأولى صح 1 من عدد 18، كلمات جميلة. تعالوا نقول مع بعض: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل أنتوا لسه ما صحتوش. تعالوا نقول مع بعض: بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا، حتى إن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. رسالة عبرانيين نفس الموضوع الجميل، إصحاح 9 من عدد 11. تعالوا نقول سوا: وأما المسيح وهو رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. دم يسوع يطهرنا من أعمال ميتة لنخدم الله الحي. احنا كل واحد فينا كاهن جاي يقدم لله ذبيحة التسبيح بعمل

يسوع المسيح في المسيح يسوع. أمين. بدم مين؟ ها؟ دم يسوع يطهر ضمائرنا من أعمال ميتة فنخدم الله الحي. غمض عينك وانت في مكانك وقوله على حساب دمك وحدك، على حساب عمل يسوع المسيح، ليس بدم تيوس ولا عجول بل بدم نفسك، بدم يسوع المسيح ندخل نتقدم بثقة. اللي فتح لينا الطريق، فتح لكل واحد فينا الطريق. هللويا هللويا. أيوة يا رب، جايين نتقدم بثقة وندخل إلى قدس الأقداس، إلى تلك الراحة، وننظر جمال الرب ونتفرس في مجده وفي شخصه وفي هيكله. طهر ضميرنا ونخدمك إلى الأبد يا رب يسوع المسيح الكاهن العظيم اللي فتح لكل واحد فينا الطريق. عنينا عليك، عنينا على شخصك، أنت الحمل اللي بلا عيب الكامل. افتح عيوننا وعيون أذهاننا ونستنير بنورك.

أعيدك وبارك رب، ليكن رفع يدي كذبيحة أمامك يا سيدي. أعلن فيها عن إنك الرب وحدك، مبارك اسمك، مبارك شخصك، ليكن اسمك مبارك إلى الأبد، من الآن وإلى الأبد اسمك مبارك. يلي أظهرت لينا رحمتك بسفك دماء الحمل الممجد المبارك يسوع المسيح الكامل اللي بلا عيب، الابن الحبيب يسوع، أظهرت لينا رحمتك، شفنا مجد الآب في وجه يسوع المسيح. أن الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. في وجه يسوع المسيح، يسوع شمس البر، يسوع النور، الحياة، الحق، القيامة. يسوع هو الباب وحده وليس غيره.

أيوة. نعلن أن لا إله إلا أنت يسوع المسيح. وأنت في مكانك خلونا كل اثنين مع بعض نعلن الإعلان ده. يسوع المسيح هو الله، هو السيد، هو الملك، رب الأرباب. اللي فيه الحياة، لا غفران خطايا إلا في دم يسوع المسيح. ملكي وسيدي يسوع المسيح.

0: الكابتن اللي واقفين هنا على المنبر انه شايفينكم وانتم فرحانين ومزقططين كده بالرب، يعني ربنا يبارككم. اتفضل.
1: بقالنا مده بنتكلم في فيليبي، الرساله القصيره لكنها المليانه بغنى هائل. النهارده عايز احط عنوان نقاط فوق الحروف، مش بحط عناوين انا عاده يعني، لكن نقاط فوق الحروف. عباره موجزه قصيره لكنها شافيه وافيه، زي ما بولس متعود كده كل شويه يروح يقول لنا عباره مأثورة كده تلخص حاجات كتيره وتحط نقاط فوق الحروف عشان ما نبقاش تايهين. العباره دي اتكررت عده مرات، فهقولها في فيليبي وبعدين هقولها في كولوسي، وهركز اكتر عن الحديث من كولوسي اللي هي اللي بعد فيليبي على طول كده. تخلص فيليبي تروح داخل على كولوسي، فهتلاقي ان بولس بيكتب دي لاهل فيليبي وبعدين بيكتبها لكولوسي، وبيكتبها في مواضع كثيره جدا للاهميه البالغه للنقاط فوق الحروف. فيليبي واحد اللي ابتدينا بيها خالص الرسالة بتاعتنا في فيليبي، هقرا من عدد 8 لعدد 11. فيليبي 1 من 8 ل 11. فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح، وهذا أصليه، بتصلي لنا الإيه يا بولس؟ أن تزداد محبتكم أكثر فأكثر، أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم. طب هنستفاد إيه من الحكاية دي؟ حتى تميزوا الأمور المتخالفة، الحاجات اللي تبان متلخبطة كده هتميزها. طب يحصل إيه لما بنميز؟ لكي تكونوا مخلصين، هنا بيور، صفيين، أنقياء، شفافين وبلا عثرة، بلا شكوى، بلا عيب، مملوئين من ثمر البر. يعني احنا لما نمتلئ من المعرفة والفهم الروحي هنميز، ولما هنميز هنكون مخلصين وبلا عثرة ومثمرين في المسيح يسوع لمجد الله وحمده. كل ده لو احنا فاهمين. بيكرر العبارة دي تاني وبيوسعها شويتين في حديثه الى اهل

كولوسي وأصحاح واحد. هقرا كولوسي واحد ومن عدد أيضا 7. كما تعلمتم أيضا من أبفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم، الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم، أن تزداد محبتكم أكثر فأكثر، يعني أخبرنا بمحبتكم في الروح. من أجل ذلك نحن أيضا منذ سمعنا لم نزل مصلين، نفس الحكاية، نزل مصلين بتصللنا لإيه يا بولس؟ وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روح، نفس اللي صلى لفيلبي. يحصل إيه؟ لتسلكوا كما حق للرب. هتعيشوا الإنجيل، هتعيشوا اللي يليق بالحياة الحقيقية المسيحية. بس كده؟ لا، مش بس كده. لا تسلكوا فقط كما حق للرب، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله، ومتقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أنات بفرح. يا كل ده لو احنا عارفين إرادة الله وفاهمين حكمته وفهمه الروحي. غمض عينيك وانت واقف، معلش خليك واقف كده لحظة وقول له فهمني، نور عيني، ارشدني، ضع نقاط فوق الحروف في حياتي يا رب. عايز اختبر اللي كتبه بولس ده، ان نمتلئ من معرفة مشيئتك في كل حكمة وفهم روحي، عشان نميز، عشان نسلك، عشان نثمر، عشان ننمو، عشان نتقوى. لمجد المسيح بنصلي، آمين. الربط اللي بولس بيربطه هنا بين ثلاث حقائق مهمة جدا لازم تبقى فاهمها في رحلتك مع المسيح. الوصية أن تحب، فده اختيار إرادي، مش كده؟ الوصية أنك تحب، تحب رب إلهك، ده اختيار إرادي. أنت بإرادتك تختار أن تحب الرب بكل قلبك وتعطي حياتك للمسيح. لما جيت سلمت حياتك للمسيح، ده اختيار، ده قرار واعي ان هذا الشخص يستحق كل الحب، يستحق كل القلب، فملكته قلبي وملكته حياتي. فالعلاقة مع الله هي علاقة حب، هي حب. أحبني فأسلم نفسه، وأنا أحببته فأسلمته نفسي لأكون لحبيبي ويكون حبيبي لي. وبولس بيؤكد على الحقيقة دي، محبتكم، سمعنا بمحبتكم، محبتكم لله ولجميع القديسين. وأنا بقى بأصلي إن في محبتكم تزدادوا أكثر فأكثر. في إيه؟ في الحب. لا، المحبة تزداد أكثر فأكثر في المعرفة والفهم الروحي. طب ده هيعمل إيه؟ هجيله حالا، هجيله حالا. وبعدين بيقول في الآخر ومتقوين بكل قوة بحسب قدرة مجدي. أيوة، أنا محتاج للقدرة الإلهية دي اللي تخليني عارف أعيش هذا الحب، أعيش هذه الدعوة، أعيش هذا الثمر، أعيش النتائج اللي هو بيدعوني إليها دي. مثمرين في كل عمل صالح، نامين في معرفته، أن نكون بلا عيب. أنت محتاج مش بس أنك تختار أنك تحب وتدي حياتك لربنا، أنت محتاج أن تستقبل قوة الله في حياتك عشان تعيش الحياة اللي بولس بيتكلم عنها دي. طيب، الحب قرار إرادي واعي بناء على أني أدركت محبة الله وعمله من أجلي، فقررت أن أحب وأن أعطيه حياة، أن أبادل الحب بالحب. طب القوة أنا بستقبلها إزاي؟ متقوين بكل قوة. أنا بستقبل إزاي مواعيد الله وعطاياه اللي هي أبسط حاجة هي القوة؟ المسيح قال لكده لهذا الرجل،

قال له إن كنت تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن، أي أنه بالإيمان أنا بستقبل قوة الله في حياتي، أنا بستقبل قوة الله عشان أعيش بقوته مش بقوتي، لأعرفه وقوة قيامتي. أنا بعيش بقوته، بستقبل القوة دي إزاي؟ بالإيمان. بستقبل قوة الله المخلصة بالإيمان، بستقبل الحياة الجديدة بالإيمان، بستقبل عطايا الله بالإيمان، مش بجدعنتي ولا بشطرتي ولا باستحقاقي. فالنعمة هي عطية مجانية لمن يستحق. الطريقة الوحيدة اللي بستقبل بها النعمة المخلصة المغيرة المقوية المشددة المعينة هي بالإيمان. عشان كده دايما أقول حياتنا مع ربنا مبنية على الرجلتين دول، بختار أني أحبه وأديله حياتي، وبختار أني أثق فيه وأعتمد على عطيته ونعمته وقوته اللي بتخليني عارف أحبه أكتر فبصدق أكتر فبحب أكتر فبصدق أكتر. الحب اختيار، وصية. الإيمان شرط، شرط وسيلة لاستقبال عطايا الله ونعمته. بالإيمان بنال غفران خطاياي، بالإيمان بنال الامتلاء من الروح القدس ومعمودية الروح القدس، بالإيمان بنال مواهب الروح القدس، بالإيمان بنال ما يعطيني الله إياه، وبالحب بأعطي نفسي لله. بين الاثنين دول حط بولس عبارة مهمة جدا، المعرفة والفهم الروحي. معرفة مشيئته، هو عايز إيه؟ الحكمة والفهم الروحي لطرقه، هو مين وعايز ايه وعايزني اعملها ازاي عشان يحقق ايه في حياته. المعرفة، الفهم الروحي، الفهم الروحي بيعمل ايه بقى؟ الفهم الروحي، المعرفة، معرفة مشيئته والحكمة والفهم الروحي، أن تمتلئ من معرفة مجد الله. المعرفة دي بتساعدني أعمل إيه؟ بتزود محبتي ربنا، لأن كل ما بشوفه في جماله وروعته وجلاله بحبه أكتر، وكل ما بعرفه بثق فيه أكتر وبتكل عليه أكتر، وبعرف مواعيده الحقيقية فباخدها، وبعرف مواعيده الغير حقيقية فمش بتعثر فيها. وحد مثل، وحد مثل. المعرفة بتخليني أميز الأمور المتخلفة، أمشي كده ولا كده، هلاقي ربنا كده ولا هلاقيه كده، لا هلاقيه كده، همشي كده هلاقيه، همشي كده هتوه منه. المعرفة بتحميني من الخداع بتاع عدو الخير، بتحميني من المفاهيم الخاطئة اللي بتخليني أزعل من ربنا مرات كتيرة. احنا مرات بنوعد الناس من على المنابر وبنفسر ايات تفسير غلط، فباخد بيها موعد من الله هو ما وعدنيش بيها فبتتحققش، فبزعل من ربنا. ازعل من المتكلم، ما تزعلش من ربنا. ربنا ما قالش كده، ده المتكلم قال كده، بس انت خدت كلامه كانه كلام ربنا، فلما ما حصلش انت زعلت من ربنا، فحبك لربنا فتر وثقتك في ربنا تهزت. لكن لما بعرف الحق إرادة الله وبعرف الحكمة والفهم الروحي، محبتي ربنا بتزيد وثقتي فيه بتزيد، وبالتالي بزداد قوة ونعمة ومعونة عشان أسلك كما يحق الإنجيل المسيح، وأثمر في كل عمل صالح، وأنمو إلى ذلك الذي هو الرأس المسيح. وبكل أسف إحنا مرات كثيرة بننسى الخطوة اللي في النص ديت. بنهتم أنا عايز أحبه أكتر بس مش عارف، بنهتم أنا عايز أثق فيه أكتر وأمارس عضلة الإيمان عشان أنال مواعيده أكتر ومش عارف. بينما النقطة اللي في النص أن تزداد أكثر فأكثر في معرفته والفهم الروحي اللي بيلعب دور كبير قوي في بناء محبتي وثقتي اللي بتخليني أتقوى في الرب وفي شدة قوتي. هاخد مثالين النهاردة بس

ما حبيت احط لسته، حطيت لسته كبيره الوقت اللي يسعني فيهم. هاخد مثالين اتنين بس. ازاي ان المعرفه والفهم الروحي الحقيقي عن الله وعن طرقه بيقودني للامام، والمعرفه الخاطئه بتعثرني وبتلخبط في سكتي مع ربنا. وده بيخلي ناس كتير بتفقد الامل في نفسها، مش لانها مش عايزه، مش لانها مش مصدقه، لكن لانها مش عارفه. وده اللي قاله المسيح: تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. أنا محتاج أعرف قوة الله وبستقبلها بالإيمان، بس محتاج أعرف الكتب فهم صحيح، لأن ده اللي بيرشدني للطريق اللي يسلك فيه الأبرار ولا يعثرون. هاخد مثالين بس، ومثل منهم هيتعلق بالمؤتمر بتاعنا بتاع شفاء النفس اللي حضرتك مدعو إليه. المثل الأولاني مثل بسيط جدا جدا جدا جدا، لكني اكتشفت وانا بساعد بعض الخدام الشباب في برنامج كده لاعداد للخدام، بانه الناس بتسمع وبتقرا وبتذاكر حتى مدرسه المسيح، بس مش بتفهم. المعرفه والفهم، افهم ما اقول، افهم لب الموضوع. ايه المثل دوت؟ وده مثل اتكلم عنه بولس كتير جدا في رساله، وفي روميا وفي غلاطيا وفي كولوسي، في كل الرسائل اتكلم عنه، بالذات في كولوسي، وهرجع اقرا من كولوسي ديت. انه انا لما جيت للمسيح وقبلت المسيح وجوايا انسان عتيق، صح كده؟ فاسد. سماه بولس جسد الخطيه، سماه بولس الخطية الساكنة فيا. عبر عنه بولس وهو بيتكلم عن الجسد مرات كتير، الجسد بكلمة ساركي أو ساركس، اللي هو الإنسان العتيق الفاسد، جسد الخطية الساكن فيا. التعليم اللي ممكن الناس كتير تبقى تعلمته وفهمته، إن في صراعي مع الخطية أنا بعمل إيه؟ أنا بجاهد ضد هذا الإنسان العتيق عشان ألجمه، أحجمه، بجاهد ضده عشان ما طعش لرغباته المبنية على الشهوة والأنانية، الفساد الذي في العالم والفساد الذي داخلي، عشان أعيش حياة القداسة والتقوى اللي ربنا دعاني إليها. يا ترى دي السكة اللي بولس قال لنا نمشيها عشان نعيش حياة النصرة؟ لا لا، بولس بيقول دي سكة تانية خالص غير دي، السكة دي متوديش. في غلاطيا بيقول كده، بيقول ان الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح، فأنا جوايا روح الله وبيشتهي الصلاح والخير والرحمة والحب والقداسة، وجوايا الإنسان العتيق الفاسد اللي هو الساركي اللي بيشتهي للخطية بكل صورها، اللي منها التحزب والعجب والكبرياء والغيرة وإلى آخره. وبيقول هذان يقاوم أحدهما الآخر. طيب أنا لو سبت روح الله اللي فيا بيتخانق مع إنساني العتيق الفاسد اللي جوايا اللي بيشتهي الخطية، والروح القدس اللي جوايا اللي بيشتهي البر والتقوى، مين يكسب؟ بولس بيقول مين يكسب؟ الإنسان العتيق يكسب. أعمل إيه بقى مع الإنسان العتيق ده عشان الروح يكسب جوايا وعيش اللي هو بيتكلم عنه كما يحق لإنجيل المسيح، وعيش الحياة المسيحية وأسلك كما يحق للمسيح وأثمر في كل أعمل إيه يا بولس عشان المعركة اللي جوايا دي يبقى الانتصار دايما لصالح الروح وليس لصالح الإنسان العتيق الفاسد؟ قال سهل قوي، هذا الإنسان العتيق الفاسد لا يمكن إصلاحه، دي حاجة باظت، دي جثة متعفنة، حلها الوحيد هو الموت والدفن، ما تحاولش تصلحها، ما تصلحش. الخلايا السرطانية في الإنسان منه، هي منك، الخلايا دي مش فيروس من بره، ده منك تحولت إلى خلايا سيطانية، بنحسنها، بنروضها، بنعمل لها إيه؟ بنموتها، يا إما بالجراحة يا اما بالكيمو يا اما بالراديو يا اي طريقه. حل الوحيد للخليه اللي باظت اللي فسدت، الحل الوحيد هو انتزاعها، هو قتلها، هو الموت.

فبيقول بولس الحكاية دي بكل الصور. فمثلا في رمية صح 6 بيعبر عن ده وبيقول علمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد للخطية. سر متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته. الذي مات، بولس بيقول في رومية 6، الذي مات عن إنسانه العتيق، الذي مات عن ذاته، الذي قتل هذا على الصليب شفي من الخطية. أنا ما بروضش إنساني العتيق، أنا ما بحسنوش، أنا ما بطوروش، أنا ما بهذبوش، أنا مش بعلمه يبقى أفضل، لا لا لا لا، أنا بعلقه على الصليب، أنا بموت عنه، أنا بستخدم الموت لعلاج إنساني العتيق، لأني لو سبته هيغلب جوايا حتى الروح القدس. أغلب المؤمنين اللي أعرفه لما بتحاور معهم قلت له بيعمل إيه؟ قال لي أنا بجاهد ضده، أنا بحاول أتحسن، أنا بحاول أبقى مؤمن أفضل. نجحت؟ يقول لي بنجح شوية وبعدين بفشل شوية. لا، مش دي السكة اللي قال لنا ربنا عليها، مش دي السكة اللي ربنا قال لنا عليها. حرق من كلوسي طبعا في غلاطية بيقول كده، عارفين بقية الغلاطية لما بيقول الصراع ما بين الروح والجسد، الذين هم للمسيح يسوع. ازاي غلبوا الناس دول؟ صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، صلبوا مش صرعوا مش حاولوا مش حسنوا، صلبوا الجسد الساركي الإنسان مع الأهواء والشهوات. عشان كده قادرين بالروح يميتون أعمال الجسد، عشان كده قادرين يسلكوا كما يحق الإنجيل المسيح، مثمرين في كل عمل صالح. أنا هقرأ بس شوية أعداد هنا من كولوسي بتعبر عن الفكرة دي بشكل عجيب جدا. بصوا، هو بيتكلم عن ما صنعه المسيح على الصليب في كولوسي 2، وبيتكلم المسيح عمل ايه على الصليب. اقرأ طلع معايا كولوسي 2 وعدد 11 بيقول وبه بالمسيح انتم ختنتم ختانا غير مصنوع بيد. الختان اللي في الجسد اللي في السومة مصنوع بيد، نجيب مشرط وبنقطع اللحمة الزيادة. لكن إن احنا في المسيح ختنا ختان غير مصنوع بيد. الختان ده عمل ايه؟ بخلع، خلع بنخلع، ما بنحسنش، ما بنروضش، بخلع جسم خطايا البشرية الإنسان العتيق بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية، اتخلعت واتدفنت، التي فيها أيضا أقمتم أيضا معه بإيمان المسيح. عدد 20 من نفس الأصحاح بيقول إيه؟ إذ كنتم قد متتم مع المسيح. أصحاح 1 عدد 1، أصحاح 3 عدد، إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. رأي تانية من نفس هذه الرسالة، أصحاح أيضا 3 وعدد 9 بيقول إيه؟ لا تكذبوا بعضكم على بعض. ليه؟ إذ خلعتم الإنسان العتيق مع، مش طورتم، مش حسنتم، مش لطفتم، مش هذبتم، مش روضتم، لا لا، الإنسان العتيق يختتن، ينتزع، يدفن، نخلعه، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة. مش بلبس ده فوق ده، على أمل أن روح الله والامتلاء من الروح القدس. في حديثي مع أحد الشباب قلت لهم هو الامتلاء من الروح القدس بيديك حياة القداسة؟ قال لي قلت له مش حقيقي. رسالة غلطي بيقول مش حقيقي. اللي بيديك حياة القداسة هو ختان المسيح، هو الموت عن الإنسان العتيق، هو خلع الإنسان العتيق، هو الاتحاد مع المسيح في موته. فموت عن نفسي، أنا مش عايش إنسان خلاص، الموضوع ده خلص.

بالنسبة لي. أنا عايش بالمسيح في المسيح للمسيح. أي محاولة تانية غير كده فاشلة. أن تعرفوا أن تمتلئوا من معرفة مشيئتي في كل حكمة وفهم روحي. المعرفة الخاطئة عن الصراع مع الخطية تؤديك إلى الهزيمة. المعرفة الحقيقية عن كيف تصارع إنسانك العتيق، الإنسان الفاسد، جسد الخطية، تؤديك إلى النصر. الذي مات عن نفسه، عن ذاته، الذي صلب الجسد مع الأهواء، قد تبرأ، قد شفي من الخطية، يعيش القداسة ويكون مثمر في كل عمل صالح. هتقول لي مش فاهم، هقول لك ارجع لباب اسمه النصر على الخطية لأنا بالمسيح، 12 حلقة. أنا ناقشت ناس بعد ما حضروا 12 حلقة اكتشفت أنهم مش فاهمين. ليه؟ لأن أنا رسبت في ذهني طول عمري من أول ما عرفت المسيح صارع الخطية فتنتصر، فمش قادر أفهم يعني أموت عن نفسي. ما قالوها ليش؟ ما تعلمتهاش، ما اختبرتش ازاي يوميا اموت عن نفسي واعيش للمسيح، اموت عن نفسي واعيش للمسيح. المعرفة، الفهم يقودنا ان نعيش بلا عثرة، بلا لوم، مخلصين، مثمرين في كل عمل صالح. المعرفة الخاطئة تؤدي بنا إلى صراع الهزيمة فيه أكثر بكثير من النصر. دي appetizer، يعني مجرد فاتح شهية. لو عايز تعرف اللي أنا قلته في 5 دقايق ده، في 12 حلقة يشرحوها لك بالتفصيل، بس تبقى فاهم اللي أنا بقوله، مش اللي أنت نشأت وتربيت عليه. ناخد مثل تاني. مثل تاني بيوضح برضو إزاي المعرفة الخاطئة بتخليني أزعل من ربنا وأتهزف ثقتي في ربنا، بينما المعرفة الصحيحة بتزود محبتي لربنا وبتزود ثقتي في ربنا، وأعيش مخلص وبلا عثرة ومثمر في كل عمل صالح. المثل ده هو موضوع الشفاء الجسدي، شفاء الجسد، شفاء أجسادنا. ودي قضية كبيرة بتتراوح فيها الآراء متعددة، والحديث فيها بالذات على السوشيال ميديا متنوع، ما بين أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. ما بين أقصى اليمين أو الأكثر يعني بعدا، هو أن التجربة من الله، فالمرض ده من ربنا، فأنت تقبله وتشكر ربنا عليه وتشوف لك حل فيه. ودي معرفة خاطئة، لأن الله لا يجرب أحدا بالشرور خالص. التجربة ليست من الله، التجربة ليست، والمرض واحد من التجارب اللي ممكن يكون إبليس سببها، زي بولس لما بيقول أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان، وممكن سببها خطايا ارتكبتها أدت بك إلى المرض، وممكن تكون بسبب الظروف اللي انت عايش فيها والبيئة اللي انت عايش فيها، زي الإبيديميكس لما بتجتاح العالم أو بيئة معينة بسبب أخطاء أيا كان سببها مين. ففي أسباب كثيرة للمرض، مش هو ربنا واحد منها على الإطلاق. الله لا يجرب أحدا بالشرور. ده ردا على أقصى اليمين، أن المرض من الله، لا مش من الله 100%. عن النقيض الثاني بيقول أن المرض ليس من الله، والله بيحب الإنسان. فأي مريض بالذات لو مؤمن، يبقى ربنا ضروري عايز يعمل إيه؟ يشفي. ربنا بيحبني وأنا أبوه، وإبليس أو غلطتي أو حد أزاني فجالي عاية، أيا كان العاية ده، من أول مرض خطير زي الكانسرز، أو مرض عادي زي، أو ده مرض برضو مش كويس زي الشلل، أيا كان، حادثة، لور موتور نيورون ديزيز، اي حاجه ادت بيا الى ان انا عندي اعاقه في جسمي.
ربنا بيحبني.

ابنه ويستطيع أن يشفيني، يبقى لازم يعمل إيه؟ يشفيني. طب لو ربنا ما شفانيش، تبقى حاجة من اتنين، يا أنا في خطية في حياتي، يا أنا مش مصدقه، يا ربنا ما يقدرش. ربنا ما يقدرش، دي مصيبة. أكيد على كل شيء قدير، صح كده؟ لا يعصر علي أمر، قادر على كل شيء. ماشي، يبقى المشكلة دايما إذا أنا ما خفتش أن أنا يا في خطية في حياتي، يا ما عنديش إيمان. طب أنا فحصت قلبي وكل الخطايا وتبت عنها واعترفت عنها وأعلنت عنها في الجرائد وعملت كل حاجة وما خفتش، يبقى ما عندكش إيمان. طب أجيب منين الإيمان؟ ملناش دعوة بقى، دي مشكلتك، دور على الإيمان وهاته عشان إيه؟ عشان تخف. طب ما لقيتش الإيمان دوت وربنا ما ساعدنيش، يبقى أنا وحش. أنتوا معايا؟ أنتوا معايا في القضية اللي أنا بفتحها؟ مشكلة شفاء الجسد. أكيد المرض ليس من الله، اللي بنوا الفكرة ديت أن المؤمن، على الأقل المؤمن مش الخاطئ، لأن ده اللي هيقدر يستقبل بالإيمان ويقدر يتوب عن الخطية، اللي استقبل الفكرة دي وأزعها جاءت منين؟ جاءت من ما نسميه إنجيل الرخاء، Prosperity Gospel. إنجيل الرخاء ده اتبنى على كلمتين، إن المؤمن اللي عايش حياته قوية مفروض يبقى غني، غني مش يعني مش مكتفي، غني مش لا يعوزه، غني غني مش مليون، مليون دي دلوقتي ده يعني ده غلبان، ها يعني من بليون فما طالع، يعني مليار، 10 مليار، مش مصري، دولار، عشان برضو المليار المصري ده برضو ما يجيبش كتير دلوقتي. فالمؤمن من بركات الإيمان البركة الجسدية، ومن بركة ومن الإيمان البركة الدي المادية والجسدية، إنه ما يبقاش مريض، لما يعيا يخف، ومفروض أصلا ياريت ما يعياش، لأن رب حال حول خائفيه وينجيه، ولا تدنو ضربة من خيمتك، إلى آخر هذا الكلام. مأخوذ منين اللاهوت ده؟ مأخوذ من العهد القديم، من تثنية 28، إن إذا سمعت وصايا ربنا في بركات، وإذا ما سمعتش في لعنات. 28 اللعنات أكتر بكتير، أو أو أو أو أو يعني البركات تقريبا نص أصحاح والباقي أصحاح ونص، أو يعني 3 صفحتين ونص اللعنات، فاللعنات أكتر من البركات. إذا قطعت ربنا عندك بركة 2-3-10، وإذا قطعت ربنا عندك مليون لعنة، فأحسن لك تطيع ربنا من أنك أنت تبقى ملعون. الفكرة دي كمان اتبنت على ايه؟ اتبنت على المسيح، ان المسيح جاء ليصنع خيرا ويشفي كل مرض وكل ضعف الشعب، وجميع الذين لمسوه نالوا شفاء. كل اهو المسيح شفى كل مريض صدق، كل مريض صدق خف، كل مريض لمسه بالإيمان خف من غير حتى ما يطلب، الذين لمسوه نالوا شفاء. فإذا أهو المسيح عايز يشفي جميع المرضى، ومش بس المرضى، وكل ضعف، ده اللي مش مريض، ده اللي ضعيف حتى يشدده كده والعضلات تقوى وتبقى زي البومب يعني. فهو عمل كده، بما أنه عمل كده يبقى عايز يعمل كده عبر كل العصور وعبر كل الأجيال. ففكرة أن الشفاء وعد لكل مؤمن مبني على البركات واللعنات في تثنية 28، وعما صنعه المسيح بنفسه، أنه جاء ليصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. نرجع للكتاب ونشوف الكتاب قال الكلام دوت ولا ده استنتاج خاطئ من الكتاب. إيه هي إرادة الله؟ أن تمتلئ من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، عشان تميزوا الأمور المتخالفة، عشان تكون مخلصين وبلا عثرة، عشان ما تتلخبطوش، عشان محبتكوا وإيمانكوا في ربنا ما يهتز، بالعكس يزداد يوما بعد يوم حبا، تزدادوا أكثر أكثر في المحبة، وتزدادوا أكثر أكثر في الإيمان. نرجع لكلمة الله. المسيح لما دخل الهيكل في لوقا وفتح إشعياء، قرأ من إشعياء 61. من إشعياء 61 قال إيه الكتاب؟ طلع علينا كده. روح الرب

علي روح السيد رب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. واحد. اثنين. أرسلني لأشفي منكسر القلوب. ثلاثة. لأطلق المأسورين أحرارا بالعتق وبعدين روح السيد مسحني لأبشر المساكين، لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمزبيين بالعتق وللمأسورين بإطلاق. جاء المسيح يعمل الثلاث حاجات دول، وبعدين طوى الصفر قال اليوم قد تم هذا في مسامعكم. الثلاث حاجات دول فيهم شفاء الجسد؟ اللمس هو شفاء الأجساد، بس الثلاث حاجات دول فيهم شفاء الجسد؟ فيهم مبشر المساكين بالروح بالغفران والحياة الأبدية، الخلاص، الخلاص الروحي. واثنين القلوب المكسورة أدويها والمأسورين بقيود شيطانية أو نفسية أطلقهم أحرار. فيها شفاء الجسد؟ في وعد بشفاء الجسد لكل الناس؟ في؟ لا، كل المأسورين، كل منكسر القلب، كل المساكين بالروح. ما فيها شفاء الجسد؟ ما فيها شفاء الجسد؟ طب ما هو شفاء ليه كل الذين لمسوه؟ هجيلها حالا. طب هل احنا عندنا في الكتاب آية بتقول الله يريد جميع الناس يخلصون؟ فالخلاص الله عايز الكل يخلص، صح كده؟ عندنا آية بتقول الله يريد جميع المرضى يبرؤون؟ في مرة واحدة؟ مرة واحدة جت؟ لا. طب لو ربنا عايز كده، طب ما كان كتبها زي ما قال يريد جميع الناس يخلصون، كان قال يريد جميع المرضى جسديا يبرؤون، كان قالها، بس ما قالهاش ليه؟ عشان مش بيحبنا. لا بيحبنا. طب ما هو يحبني يشفيني، هو بيحبني فأراد لي أني أخلص من خطيتي، وشايف قلبي المكسور وجراحي وعايز نفسيتي تبقى صحيحة فأبقى فرحان وعزي كل الناحين، وأخذ بقية الآية كده الفرح والتسبيح بدل النوح واليأس. طب لما أنا جسدي برضو تعبني ما يشفيني جسدي برضو، هو ليه بدب يحبني مش عايز لي شفاء الجسد؟ عايز لي، ده أنا المشكلة، أنا اللي مش مصدق أو أنا اللي خاطي. فهمني بقول إيه؟ ربنا بيحبني فعايز الخير ليا. أكيد خيري الأعظم هو خلاص نفسي. ونمرة اتنين شفاء قلبي المكسور عشان أعيش بفرح وتعزية. وأكيد رقم ثلاثة أني معيش مقيد، أني مش عبد، أنا ابن، أنا أعتقت من العبودية إلى حرية مجد أولاد الله. طب شفاء الجسد هو دايما شفاء الجسد لخيري؟ لا. لا. هل دايما شفاء الجسد لخيري الأفضل والأعظم؟ لا. مش كده ما حطهاش في الكتاب. عايز احل المشكله ديت، فخليني اقول الاول ليه المسيح شفى جميع الذين لمسوه، وبعدين اجي للقضيه الثانيه دي، وحدي مثل من الكتاب بيشرح الفكره ديت شرحا تفصيليا، لا لا لا يعني مش ما يلخبطش حد على الاطلاق. لماذا شفى المسيح جميع الذين لمسوه؟ لان هو ادعى ان انا ابن الله، وان انا الله الظاهر في الجسد، ومن رآني فقد رأى الاب. ودي حاجه لا يصدقها عقل، الله يتجسد ويصير إنسانا ويعيش فقيرا مهانا مخزولا من الناس ورجل أوجاع، مولودا تحت الناموس، يولد في زريبة بهايم، معقول؟ ده كلام لا يدخل عقل. أنا نبي معلش، أنا رسول من الله معلش، في قبلها حصلت كتير، لكن أنا الله الظاهر في الجسد، أنا ابن الله، أنا الذي من البداية والنهاية، أنا الألف والياء، البداية أن كائن والذي كان. فلازم لما يقول حاجة زي كده يكون عمل حاجة تثبت صدق ما قاله. مش كده قال لهم كده؟ إذا كنتم لا تؤمنون بكلامي فآمنوا بالأعمال التي أنا أعملها أيضا. لأن لو أنا مجنون ومدعي ها مش ممكن هعمل كده، لو أنا كاذب مش ممكن هعمل كده،
التي عملتها ولم يعملها أحد.

حد من قبلي عملوا معجزات قبل كده، شافوا مرضى، طهروا برص قبل كده، نعمان السورياني، اقاموا موتى ايليا وإليشا عمل كده، بس مش جميع الذين لمسوهم مش بهذا القدر، كل مرض وكل ضعف، لا لا لا لا، دي حاجة ما حصلتش قبل كده. كان لازم أن يصنع هذا ليثبت صدق الدعاء عن نفسه، عشان أنا وإنت النهاردة نؤمن أنه ابن الله، ابن الله. هل هو قال بقى في السكة كده هو ماشي، على فكرة أنا عايز جميع المرضى يبرؤون؟ ما قالهاش، ما قالهاش، ما قالهاش. ليه؟ لأن مش دايما خيري هو شفاء الجسد الآن، ممكن خيري إن ربنا يشفي جسدي بعد شوية، وممكن خيري إني ما أخفش، ويمكن خيري إن ربنا يستخدم المرض ده عشان يخدني للسماء، وخيري أن أذهب للسماء من أن أبقى في هذا العالم الساقط. إيه المثل اللي عندنا في الكتاب اللي يحكي لنا الحكاية دي وينهي هذه المعركة اللاهوتية بين أعضاء جسد المسيح؟ بولس الرسول. بولس الرسول بيحكي عن اختباره. بولس الرسول كانت تؤخذ في أفسس مناديل على جسمه فتوضع على المرضى فيبرؤون، وتوضع على فيهم أرواح نجسة فتخرج. ده بولس. بولس الرسول اللي ربنا استخدمه بهذه الصورة العجيبة لصنع آيات وعجائب كثيرة، مش في كل مدينة على فكرة، في وين دخل ما عملش له معجزة، وفي أفسس آيات غير المعتادة، وفي حتة الإسترا صنع معجزة واحدة قرروا يعبدوه وبعدين في الآخر رجموه، يعني القصة متغيرة عبر سفر الأعمال، لكن قصته هو نفسها بيقول أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني. يعني الشوكة ديت كانت ربنا؟ لا، ملاك الشيطان. الشوكة دي يقول لك الناس ده اضطهاد، لا لا، الكلمة هنا أثينيا، ضعف في الجسد. وبيقول لأهل غلاطية أن ضعفي وتجربتي التي في الجسد لم تصدروا بها، بل قبلتموني كملاك من الله. يبقى إذن ده مش اضطهاد، لا، دي حاجة في جسده، إعاقة في جسده، والناس دول قبلوه كملاك من الله ولم يخزلوه بسبب أنه عنده مشكلة في جسمه. الإعاقة دي كان بيعرج ولا كان بهاء ولا كان إيه؟ ما نعرفش، لكن إعاقة لازمته في حياته. بيقول من أجل هذا تضرعت إلى الرب وثلاث مرات وقال له ارفعها عني، أنا بخدمك وعايز أخدمك وعايز بكل قوة، مش عايز إعاقة في جسمي تعقني أني أنادي بالإنجيل إلى آخر الأرض وأكمل دعوتك وقصدك في حياتي. ثلاث مرات طلبت أن الله أن يرفعها، أعطيت من الشيطان وربنا عنده السلطان أن يرفعها. يا رب تحب بولس ولا ما بتحبوش؟ بتحبه ولا ما بتحبوش؟ بتحبه ولا ما بتحبوش؟ بتحبه. في خطية في حياته صح؟ في عدم إيمان صح؟ بيقول عالم بمن آمنت وموقن أنه يحفظ. ده رجل إيمان ما معقدنا في عشتنا، مظبوط؟ ربنا لما أجابه قال له توب؟ لا. قال له آمن؟ لا. قال له تكفيك نعمتي، أنا في مرضك هتمجد أكتر، أنا هستخدم ضعفك عشان أظهر مجدي أكتر لخيرك ولخير تتميم الرسالة التي دعوتك إليها أنك تبقى في مرضك هذا. بولس قال إيه؟ لا، افتح الله، ده وعدك أنك تشفي كل مرض. لا، إزاي؟ ده حقي، الدنيا حقي، صح كده؟ لا، قال أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والضيقات لكي تحل علي قوة المسيح. ربنا إرادته لحياتي مش إني أخف، ومرضي مش هيعوقني إني أتمم قصد الله في حياتي، ولا هيعوق التمتع بربنا والنعمة الغنية، بالعكس ده هتحل علي قوة الله أكتر وهستخدم أكتر وهحقق أسرع دعوة الله لحياتي. لو هو مدرك إن ده وعد ما ياخده، لو مدرك إن ده حق ياخده، لكن لو هو أعلن ده حق ولا طلب ياخده. الأصر بالضعفات والشتائم والضرورات. إذن الله بيحبني ويريد لي الخير، وإرادة الله في خيري خلاص نفسي، شفاء قلبي الجريح المتألم المكدوم، أشفي منكسري القلب.
السيمينار بتاع شفاء النفس اللي حضرتك مدعو إليه ده.

ربنا شرفني اني احضره مرات كتيرة جدا، واشوف ناس جاية مهلهلة، اشوف ناس ازاي قطار الحياة دسها ورماها، وزي العيلة رمت البنت دي في الشارع ورمت الولد ده في الملجأ، وزي هناك اعتدي عليه جنسيا مرة واثنين، وزي بات في الشارع، وزي جرح في بيت أحبائه، وزي أهله رفضوه، وزي وزي وزي وزي بيجي آمن بالمسيح بس من جوه مجرد مدمر، مش قابل نفسه، مش مسامح الناس، مش غافر لروحه، زعلان من ربنا، مدمر، قلب مكسور. وده يتعدل وده يخف. أسهل قوي لو عنده شلل إنه يمشي، قم وامشي يمشي. لكن إن النفسية دي تعالج، إن القلب المجروح ده والكدم ده والوجع والحزن ده اللي تربى عبر السنين يخف، دي معجزة أعظم بكتير. شفاء النفس من جراح الحياة معجزة أعظم بكثير جدا من شفاء الجسد. الحكيم قال كده، الحكيم قال ان النفس تحمل جرح الجسد، النفس تشيل ضعف جسدها. انت ممكن يبقى عندك اعاقه بس نفسيتك صحيحه تعيش زي الفل، لكن القلب المكسور من يحمله؟ جسمك ما يشيلش قلبك الحزين والمكسور، لكن قلبك المشفي يشيل جسمك المكسور. مش كده ربنا عايز يشفي نفسي؟ ودي معجزة أعظم. ليه؟ مش كل الناس عيانة، لكن 90% 95% 99% من العايشين في العالم هنا جرحى ومتألمين ومكدومين ومجروحين. 70% من الأطفال بيعتاد عليهم جنسيا في بلادنا العزيزة وفي المنطقة العربية، ولاد أكتر من بنات. أغلب البيوت النهاردة مدمرة، والانقسام موجود، والأولاد مشتتة ومنقسمة ومتزعزعة. شفاء الجسد أهم ولا شفاء النفس؟ النفس. والوعد إن كل قلب مكسور، زي ما المسيح الصليب حمل خطايانا، حمل أحزاننا وأوجاعنا. الآية دي اللي مكتوبة في إشعياء وموجودة في بطرس، الذي بجلدته شفيتم، الناس بتقولها ده شفاء الجسد. هنا الحديث مش عن شفاء الجسد. مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل أثامنا، تأديبه سلامنا عليه، وبحبره شفينا. يبقى الشفاء ده من إيه؟ من الخطية ومن الوجع ومن الألم، تأديب السلام، عودة السلام للنفس. وده اللي قاله بطرس، الذي حمل هو نفسه في جسده خطايانا على الخشبة لكي نموت عن الخطية فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم. بيتكلم عن الجسد ولا بيتكلم عن النفس وعن الروح؟ لما بناخد الآيات ونحطها في غير موضعها بنحط الناس في مأزق. لسه قريب حد بيحكي لي القصة ديت، شخص مريض دخل في مكان بيصلوا فيه للمرضى، فصلوا له فما خفش، فصلوا له فما خفش، قالوا له في خطيه في حياتك، مش عارف، ما عنديش، يبقى عندكش ايمان. يعمل ايه في روحه؟ طب اللي جنبي خف وانا ما خفتش، ربنا بيحبه وما بيحبنيش انا، او هو حلو وانا وحش. هذه العقيدة، هذا التعليم أدى إلى تشويه صورة الله عند الكثيرين، لأن اللي بيخف معجزيا لازال نسبة ضئيلة. في ناس ربنا بيستخدم الطب عشان يشفيهم، في ناس بيديهم نعمة عشان يحتملوا المرض، في ناس ربنا بيستخدم المرض عشان ياخدهم للسماء، وده الشفاء الكامل، ودي الراحة الكاملة، ده بيت الأبدي، ده موطن السماوي. المعرفة، الفهم الروحي بيخليني اما اتعثر في ربنا واتعثر في الطريق، او بيخليني يزداد حبي وثقتي في ربنا. بولس اللي بنحكي عنه ده، اللي اضطهد بكل انواع الاضطهاد وعاش بشوكة في جسده، بيقول عالم بمن

وموقن أنه يحفظ وديعتي. الظروف دي ما شككتش في محبة ربنا أبدا، شككتك في قدرة ربنا أبدا، إنه ما شافكش ده ما غيرش نظرتك أبدا أبدا أبدا. أنا فاهم كويس، أنا متعلم صح، أنا فاهم كلمة ربنا صح، أنا عايش الحق وبعلم الحق، فمش بتعثر في ربنا، مش بتلخبط في ربنا، ومش بلخبط الناس في ربنا. بس إحنا النهاردة ناس كتير متلخبطة في ربنا، لأن أخذنا وعود ليست لنا، ومواعيد لم يعدنا ربنا بيها، وربطنا شفاء الجسد بمحبة الله. ربنا بيحبني أكيد، وعشان كده هو صالح وعايز لي أفضل حاجة، ولو أفضل حاجة أني أخف وعندي إيمان هخف، ولو أفضل حاجة مش أني أخف مش هخف، مش لأنه مش بيحبني، مش لأني في خطية، مش لأني ما عنديش إيمان. أن تمتلئوا من معرفة مشيئتي، ربنا عايز ليا إيه، عايز مني إيه، شايف هو هيستخدمني إزاي، وإزاي في ضعفي ممكن يستخدمني أكتر من قوتي. لكن لما بكون مجرد بفكر في راحتي، دي البروسبريتي، ده الانجيل الرخاء، انا عايش عشان نفسي، انا مش عايش عشان المسيح. ده الانجيل اللي ضد اني بموت عن نفسي عشان اعيش للمسيح، ولما موت عن نفسي وبعيش للمسيح ما عنديش المشكله دي خالص. مش كده بولس ما عندوش مشكله خالص لما قال له تكفيك نعمتي، انا مش فارق معايا بولس، انا فارق معايا اني امجدك واحقق دعوتك في حياتي، واذا كان في ضعفي امجدك اكتر. هللويا. عندي أمثلة كتيرة قوي، سامحوني أني بقول كده لأن أنا كبرت في السن. حاولت عبر السنين أني أصلح أفكار كتيرة خاطئة عن الله وعن طرقي في مدرسة المسيح وحياة الخادم، بس بكتشف أن ناس كتير مش عايزة تعرف الحق وتفهم مشيئته وتدرك مقاصد الله اللي بيزود كل يوم محبتي ليه وإيماني بيه، فأعيش مثمر وبلا عثارة، وازداد يوم بعد يوم تشددي وقوتي في الإيمان ومحبتي وتكريسي للمسيح، لأني ما عنديش مفاهيم ملخبطاني، ما عنديش أسئلة بلا إجابات، ما تهتش، ما روحتش الشمال وما روحتش يمين. أنا أقدر أجيب عشرات الأمثلة من اللي بقولها ديت. الفرق بين أن أعرف الحق كما هو في الكلمة، والفرق أني أعرف الحق كما ظن الناس أن يكون. اسمحوا لي نقف عشان نصلي. بولس بيقول كده، هذا أصليه، أن تمتلئوا من معرفة مشيئتي في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا مثمرين نامين متقوين شاكرين. لو متلخبط روح لربنا قول له أنا مش فاهم فهمني. لو إيمانك اتهز روح لربنا قول له مش فاهم فهمني. لو محبتك فترة روح لربنا قول له مش فاهم فهمني. كل ما بعرفه صح بحبه، كل ما بعرف طرقه بمشي من غير ما اتلخبط واتعثر. بيزداد إيماني وثقتي فيه إنه ثابت في مواعيده. إحنا اخترعنا مواعيد مش موجودة في الكتاب. إحنا علمنا تعاليم هي وصايا الناس. لازم أبقى غني والمسيح عاش فقير، وبولس بيقول لا شيء لنا. الغنى هنبة من الله بيعطيها،

0: مش وعد لكل مؤمن. الوعد لا يعوز لشيء. الوعد يملأ إلهي كل احتياجك. ده الوعد. ده الوعد اللي في العهد الجديد. الوعد في العهد الجديد غنى الروح، غنى الثمر، غنى التأثير، غنى العطاء، مش غنى الملكية. الملهبة ربنا بيعطيها، مش وعد، مش وعد. الشفاء عطية ربنا بيعطيها، مش وعد لكل مؤمن. الوعد هو أن كل قلب مكسور يبرأ وكل قيد يفك. الوعد أن نعيش حرية مجد أولاد الله. الوعد أننا نسلك كما يحق، مثمرين في كل عمل صالح، نامين في معرفته، متقوين بكل قوة. هو ده الوعد، هو ده الوعد لكل المؤمنين. باركنا بكل بركة روحية في السماويات. ده الوعد، ده العهد الجديد، ده إنجيل المسيح. إذا أنت متلخبط روح لربنا قول له أنا مش فاهم، فهمني. إذا أنت متعثر مش عايش كما يحق للإنجيل روح لربنا قول له أنا بحبك ونفسي أعيش بس أنا تايه، مش ممتلئ من معرفة مشيئتك في كل حكمة وفهم. فهمني يا رب، علمني يا رب.
1: ضل

والضعيف وعديم القوة. قول يسوع، في وجه يسوع نعرف الحق، في كلمات يسوع نسمع الحق، في خطى يسوع نسير في الحق. هو الذي أعطانا بصيرة لنعرف الحق، وإن كنا في المسيح فنحن في الحق، في ابنه. هذا هو الإله الحق. اغسل يا رب، اغسل كل مفاهيم خاطئة، اغسل كل تشويش على أفكارنا، ونور عينينا يا رب لنعرف الحق الذي يحررنا، لنعرف الحق الذي يقوم سبلنا وطرقنا، لنعرف الحق لنعيش الحياة الغالبة المنتصرة، لنسلك كما يحق للرب، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفتك، ومتقوين بكل قوة.

0: أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر رب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما، بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم. فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام، وحاطت النفوس، وحاطت المذيعين، وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايما صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جدا لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما، وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا إن احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم إن كل شخص عمل تعهد أو بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد إن يكون بيسدده في أسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم إن كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، أو يبدأ اشتراك شهري في قناة الكارما، مهما كان صغير أو كبير بيفرق معانا جدا في قناة الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لأجل بعض، نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤية الكبيرة اللي ربنا حطتها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا، ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

إنني ربي عارف ذنبي. مكتوب إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وهو يرحب بكل من يقبل إليه، إذ قال: من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً.

روحك اديتنا الحياة، وإن فسد هذا الجسد يا رب أنت اديتنا حياة أبدية مع ابنك، فلا نخاف يا رب. نعلن الحياة على بلادنا، بنعلن الحياة على أرضنا، بنعلن الحياة تيجي وتبدل مكان هذا اللي طالب الموت واللي طالب هلاك واللي بيتفشى بصورة الناس مش قادرة تحتملها. لكن احنا جايين النهاردة نعلن حياتك اللي تيجي وتتضاعف يا رب، وتيجي وتحكم يا رب، وتيجي وتضع لهذا البحر العاتي حدا يا رب. مصدقين فيك، نشكرك على الحياة اللي لينا فيك. بصلي يا رب انه اذا كنا بنقفل يا رب وقت صلاة يا رب، بصلي لا ترسلنا فارغين، امشي معنا السكة يا رب، امشي مع ولادك اللي بيسمعونا، امشي مع ولادك اللي عايلين الهم، امشي مع ولادك اللي سمعوا ياخدوا الكلام ده ويشجعوا ناس تانية. ادينا يا رب نكمل ونعلن الحياة على كل واحد، على جيراننا، على اصحابنا، على عائلاتنا، على بيوتنا، على مدارسنا، على كل مستشفيات، على كل مكان بتطأوا بطن بشر يا رب. بصلي يا رب لأجل حياة يا رب، بصلي الفرح، بصلي لأمان انه يا رب في سلام قلوبنا تسكن يا رب. اذا كنا بنقول امين لأجل هذا الوقت، احنا مصدقين انك ماشي معنا السكة. احنا مش بنقفل يا رب غير يا رب مجرد وقت محدود على الهوى، لكن احنا مصدقينك انت اللي مالك كل وقتنا. صلي يا رب لأجل الوقت الفاضي اللي احنا عادينه في بيوتنا، صلي يا رب نملاه يا رب بحياة. شجعنا شجعنا يا رب، ودينا نوقف على رجلينا بقوتك. انت سر حياتنا، انت سر حياتنا، مصدقين فيك، مستنيينك لكل دقيقة من دقائق حياتنا، في اسم يسوع. امين.

0: أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر رب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما، بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم. فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام، وحاطت النفوس، وحاطت المذيعين، وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايما صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جدا لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما، وبتقدموا تقدماتكم. في الحقيقة التقدمات دي هي اللي بتساعدنا إن احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم إن كل شخص عمل تعهد أو بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد إن يكون بيسدده في أسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم إن كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، أو يبدأ اشتراك شهري في قناة الكارما، مهما كان صغير أو كبير بيفرق معانا جدا في قناة الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لأجل بعض، نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤية الكبيرة اللي ربنا حطتها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا، ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.
2: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط، سبقى قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، اللي فيه ندرس معا كل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. وصلنا في دراستنا في سفر التكوين أول أسفار الكتاب المقدس إلى أصحاح 44، وما زلنا في قصة يوسف في آلامه وأمجاده. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. وصولنا إلى أصحاح 44 أكيد عايز يفتح عينينا على حلقة جديدة من حلقات سلسلة يوسف في آلام وأمجاده، بتشوف في إيه؟
1: تدبيريا ونبويا بشوف فيها بصورة رائعة واضحة الضيقة العظيمة. احنا قلنا ان اخوات يوسف جم الى مصر مرتين.
0: تمام.
1: المرة الاولى كانت ازمة بس عدت، ارى فيها صورة لمبتدأ الاوجاع.
0: تمام.
1: بس المرة دي يوسف بحنكة وبفطنة حطوهم في مزنق، حاجة من اتنين، يا اما هتبان معدنهم السيء او هيظهروا فضائل يشتاق يوسف ان يراها فيهم. وفي الحقيقة الأمر الثاني هو اللي حصل نتيجة التدريبات اللي تعامل بها معهم. وصلوا في آخر الأصحاح إلى أحلى كلام كان ممكن يوسف يسمعه، ولذلك في الأصحاح اللي جاي هنشوف يوسف لم يستطع أن يضبط نفسه أمام جميع الواقفين، وطلب أن الجميع يخرجوا عندما تعرف يوسف ولأول مرة يقول لهم أو هم يقولوا له. محدش منهم إطلاقا جاب سيرة أو اسم يوسف، هو في المرة دي قال لهم أنا يوسف أخوكم اللي انتوا بعتوه، مش زي ما انت بتقول يا يهوذا أنه خرج ومات وخرج ولم يعد، لا ما مش كده. سمع يوسف من إخوته ما كان يحب أن يسمعه منه.
0: لما نروح لصح 44 وخصوصا في الأعداد الخمسة الأولى من 1-5 هنشوف خطة يوسف للإيقاع بإخوته ويجيبهم تحت طائلة القانون المصري بتهمة السرقة علشان يدخلهم في مرحلة تاني من الضيق، وهو عايز بنيامين في الآخر. ففكرني هو في الأجزاء دي عمل إيه بالضبط، خطته كانت إيه؟
1: خطته إنه أنا مش عايز منكم فضة، أنا عاوز حاجة واحدة أطمن عليها، أنتم ما زلتم عندكم نفس القسوة تجاه أبيكم الشيخ، وعندكم القسوة ذاتها اللي شفتها أنا وتعاملت بها معايا أنا مع أخوكم الصغير بنيامين، لو كان ذلك كذلك وأعدك سودة. وفعلا يوسف على ما يبدو في منتهى الحكمة كان هيخلي أيامهم أيام سودة فعلا، وده اللي بيعمله الله مع كل واحد. يعني ده مش بقى أيامه سودة، لكن دي أبديته سودة من يرفض التوبة، لكن اللي بيتوب ربنا بيجزل له العطاء والغفران. عشان كده الخطة اللي دبرها يوسف، حطوا الكاس بتاعي في عدل بنيامين واتكلوا على الله وماشوا بالسلامة وهم مبسوطين الأمور جت على خير ما يرام، وإذا بوكيل البيت يلاحقهم، لماذا أسأتم إلى سيدي وجازيتموه شرا بدل الخير اللي عملوا معاكم؟ إزاي حصل الكلام ده؟ إحنا ما عملناش حاجة، سرقتوا الكاس اللي بيتفائل بيه، وبعدين قالوا له اللي يكون عنده كاس نبقى كلنا عبيد.
0: حكموا على نفسهم
1: قال لهم لا، اللي بس فيه اللي عنده الكاس هو اللي هيبقى عبد، لأنه عاوز يشوف ما هو موقفهم من الصغير بنيامين، ما هو موقفهم من أبيهم الشيخ اللي ما يستحملش فراق بنيامين. لو كانوا ما تعدلوش كان هيعدلهم بطريقة تانية،

0: لكن الحمد لله القصة ورتنا ان اخوات يوسف ولا سيما يهوذا الضامن قال يوسف اقبل اني اكون انا عبد بدال بنيامين. الروعة ديت ده اللي كان يتمنى يوسف من زمان انه يسمع.
1: تمام. اخ يوسف الوكيل الذي ذهب وراء اخوة يوسف علشان يجيبهم وضبطهم متلبسين بسرقة طقس يوسف، قال لهم انه سيدي يتفائل. ويوسف بعد كده برضه قال لهم أرجل مثلي أو رجل مثلي يتفائل. فأنا عايز أعرف يعني إيه يوسف يتفائل بالكأس أو بالطقس.
0: دي ممارسة مصرية قديمة، وإحنا عارفين أن المصريين كان لهم علاقة بالتنجيم، كان لهم علاقة بالشياطين. لكن طبعا يوسف الرجل الأمين التقي كان عنده اتصال بالله، وكان يعرف المستقبل عن طريق شركته مع الله. طبعا ما كانش محتاج يوسف انه يتصل بالاوثان ولا بغيره علشان يعرف، لكن القصة كلها كانت من تدبير يوسف وايضا تدبير وكيل البيت علشان يوصل الى التوبة التي اظهرها يهوذا وباقي الاخوة علشان يعرف هل هم مستعدون ان يرجعوا الى ابيهم وبنيامين في الحبس ولا غير مستعدين، وده اللي أثبتوا القصة بتاعة الكأس.
1: وإحنا ما ننساش أنه ما زال إلى هذه اللحظة يوسف متخفى عن إخوته.
0: بالضبط.
1: مش عارفين أنه هو يوسف.
0: لا مش عارفين.
1: يعني كأنه عايش في الدور تمام لغاية ما يكشف نفسه ليهم.
0: بالضبط.
1: تمام. أخ يوسف لما نتتبع الكلام فيما بعد في عدد 16 يقول يهوذا: فقال يهوذا: ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم؟ وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. موقف يهوذا هنا بتشوف في ايه؟ في تغير القلب ولا تغير السياسة ولا تغير الأحداث؟
0: جميل معاملات الرب التي توصل الإنسان إلى مثل هذا القول: ماذا نتكلم وبماذا نتبرر. شغلة الإنسان أنه بيدور كيف يبرر نفسه، وفي الحقيقة اللي بيبرر نفسه الله بيستذنبه. في نبوة إرمية أصح 3 تيجي كلمات جميلة للأمة الإسرائيلية اللي حتتمم الكلام ده في فترة الضيقة العظيمة، بيقول لها إيه؟ اعرفي فقط إثمك، لو عرفت إثمك واعترفت بإثمك أنا هغفر لك. وهنا شيء رائع، ماذا نتكلم؟ ما عندناش كلام نقوله. بماذا نتبرر؟ الله وجد إثم عبيدك. دي القصة دي بقالها 22 سنة. أصل الخطايا عند الله لا تسقط بتقادم. في جامعة 3 يقول: والله يطلب ما قد مضى. وعشان كده الواحد إذا كان عمل خطية قديمة قوي من زمان بعيد، برضو كونها بقالها سنين ده مش معنى كده إن الله نساها. اعترف بيها قدام ربنا، قول زي يهوذا: ماذا نتكلم؟ بماذا نتبرر؟ الله وجد إثم عبيدك. وأن الله يجد الإثم الآن ويعطيني فرصة أن أتوب أحسن مليون مرة من أن الإثم يلاحقني قدام العرش العظيم الأبيض ولا مجال للتوبة.
1: أفتكر أنهم قالوا قبل كده في إصحاح 42: نحن أمناء.
0: نحن أمناء.
1: عبيدك أمناء.
0: صحيح.
1: دي بتفكرنا بالعشار والفريسي.
0: بالضبط.
1: الفريسي كانوا بيقول نحن أمناء.
0: أمناء.
1: لكن هنا قالوا إحنا خطاة، إحنا أخطأنا. هنطلع فاصل يا أخي يوسف ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: واضح من أحداث القصة أنه الضيق وقع على كل إخوة يوسف، لكن في الفصل ده بالذات بنلاحظ أن الضيق على أشده مع يهوذا ومع بنيامين. يا ترى ده ليه بعد نبوي؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني دي أنا بشوف فيها روعة كلمة الله. فعلا يهوذا في زنقة، أولا بنيامين في زنقة يعلم بها ربنا، ده يعني ما كانش على باله أن ينزل مصر، ونزل بص لقى الكاس دي مشكلة، طب هروح فين وأودي وش فين، وفي الغالب هيبقى عبد كل الأيام للصفنات في عنيح. أما يهوذا هيروح لمن أبوه فين؟ ده أنا أصير مذنب كل

0: الأيام ده أنا ضمنت. فالزنقة الشديدة على يهوذا وبنيامين. طب إيه البعد النبوي في ذلك؟ إن يهوذا وبنيامين هما السبطين اللي ظلوا مع بيت داود، ولما تسابوا إلى السبي البابلي راحوا، ولما رجعوا السبطين. لما جه المسيح جه للسبطين اللي رجعوا النهاردة للأرض، السبطين يهوذا وبنيامين اللي هيجتازوا الضيقة العظيمة هما يهوذا وبنيامين. احنا قلنا ان الزيارة الاولى تمثل مبتدأ الاوجاع، وهنا تمثل الضيقة العظيمة. الضيقة العظيمة على مين من الاسباط؟ هل العشرة؟ لا، العشرة في الغالب في اثناء الضيقة ما زالوا مشتتين في ربوع الارض، لا يعلم احد اين هم. لكن الضيقة العظيمة هتقع على السبطين يهوذا وبنيامين. ده كلام نبوي بنفهمه من النبوات، وده بنشوفه من القصة الرائعة اللي مليانة دراما، مليانة نبل، لكن كمان مليانة نبوة.
1: تمام. وبدأ يهوذا المرافعة، وقف أمام يوسف لكي يترافع. والحقيقة برضو وهو يترافع كان بداية كلامه مشجعة جدا، اعترف بذنبه وذنب إخوته وقال إن الله وجد إثم عبيدك.
0: صحيح.
1: لكن أنا شايف برضو إنه الكلام بيروح ويجي، لسه في حاجة جوه قلب يهوذا مش قادر يعترف بيها. لما بيقول في عدد 19: سيدي سأل عبيده قائلا: هل لكم أب أو أخ؟ فقلنا لسيدي: لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير، مات أخوه وبقي هو وحده لأمه. الكلام هنا عن بنيامين وعن يوسف، عندنا أي. ابن صغير أي. مات أخوه، يعني يهوذا إلى الآن مصدق الكذبة اللي اشترك فيها قبل كده. يوسف ما ماتش، يوسف اتباع عبد، هنا بيقول انه مات. نطلع منها بدروس.
0: انت لما تكرر كذبة كتير مع الوقت هتصدقها، وهنا واضح. يعني هو اللي اقترح بيعه، هو اللي قبض ثمنه، هو بيكلمه بس بيقول له انه مات الاخ التاني بتاع بنيامين ده مات، خرج ولم يعد. يا مات، انت متأكد انه مات؟ طبعا متأكد. الناس من كتر ما بتكرر الكذبة بتصدقها. علينا أن نفحص ونرجع ونتأكد الكلام اللي بنقوله ده ليه مصداقية، ولا مجرد كررناه مئات آلاف المرات فصدقنا.
1: في كذبة أيام المسيح انتشرت بعدما مات وقام.
0: بالظبط.
1: قالوا ما أمش.
0: صحيح.
1: والجماعة اللي هم عملوا الكذبة ووزعوا فلوس نشروا الكذبة لغاية ما هم نفسهم صدقوا انتشار كذبة ان المسيح ما قامش، وانتشار كذبة ان المسيح ما ماتش اصلا. الى الان منتشر هذا الكلام يا اخي يوسف. عايزين كلام حقيقي نحط ايدينا عليه نلاقيه فين؟
0: شوف بلعام قال كلام حلو، قال ايه؟ ليس الله انسانا فيكذب. وكأنه عاوز يقول الانسان شغلته الكذب. لما تروح ليوحنا 8: أما أنا فلأني أقول الصدق لستم تؤمنون. طب خد اللي بعدها، تسالونيك الثانية أصح 2: هيجي عمل الرب سيرسل إليهم عمل الضلال لكي يدان الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. يعني الإنسان بيحب الكذب، ولأنه بيحب الكذب ربنا هيبعت له الكذب اللي هو بيحبه. وأنا أخشى من ذلك، إن ربنا يبعت لي كذبة أنا بحبها وأصدقها، وأنا اللي هضيع نفسي أودي نفسي في متاهة. يا ريت الإنسان يرجع إلى المسيح اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة.
1: في آخر مرافعة يهوذا واضح إن قلبه على أبوه وقلبه على أخوه. قلبه على أبوه خايف قلب أبوه يتكسر ويموت من الحزن، وخايف على أخوه. إزاي بني الكلام ده في الحوار؟
0: يعني احنا فاكرين الكلام اللي هم قالوا البعض على مسمع يوسف: لما رأينا ضيقة نفسه عندما استرحمنا ولم نسمع له، هو ذا دمه يطلب مننا. هنا بيشوفوا ضيقة بنيامين، ضيقة انا بتالي بنيامين يعني كان يتمنى ان الارض تبلعه ويرتاح من الورطة اللي هو فيها. الكاسة هو هروح فين؟ هقول ايه؟ طيب هقول ايه؟ فهو في ورطة، في ضيقة نفس. لكن هم ولا سألوا في يوسف لما كان في ضيقة نفسه، لما استرحم بنيامين هنا مش قادر ينطق، لم يسترحمهم. لكن هم مش قادرين يشوف

0: فضيقت نفس بني. فيهوذا اللي كان ضالع في جريمة بيع يوسف هو اللي بيقول بيتوسل لصفنات فعنيح اعمل معروف خدني انا عبد عندك اخدمك طول عمري ولا اني اروح واشوف ابويا بيفاجأ بالخبر الصاعق ان بنيامين اتاخد عبد ويموت وانا اصبح مذنبا لابي كل الايام. اعمل معروف. هنا ثمار تليق بالتوبة. توبة وثمر يليق بالتوبة.
1: طبعا لسه لغاية دلوقتي القصة ما اتكشفتش ويوسف ما عرفش نفسه بإخوانه.

0: بالتأكيد ما عرفهمش إنه اللي هو وراء القصة دي كلها هو الأمر إن الكاس يتحط. أتخيل خيالي يعني ياخدني بعيد شوية يعني يمكن وهم راجعين العشرة كلهم بيقولوا البنيامين إيه الورطة اللي ورطتنا فيها دي، وبنيامين مش عارف يعمل إيه، هو مظلوم مش طبعا. هو اللي حط الكأس مش هو اللي حط الطاس في العدل بتاعه، طب يعمل إيه يا أخي يوسف؟ برضو عايز أطلع بتعليم، إمتى أستنى لغاية ما الحكم الإلهي بان والنور الإلهي بان قبل ما أصدر أحكام على الآخرين لنيامة في الحبس
1: مظلم.
0: كلمنا عن الحتة ديت في قصة علاقتنا بإخوتنا وإصدار الأحكام قبل الوقت.
1: يعني في يوم البشر الأحكام غير صائبة. الرسول بولس كان حكيم لما قال لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب، سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، حينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. أنا أتمنى أن أعلم نفسي قبل ما أعلم غيري أن أنا أكون متأني في الأحكام على الآخرين
0: صحيح.
1: إلى أن تظهر كل الحقائق، إلى ذلك الوقت خليني متأني، ما استعجلش في أن أصدر أحكام، لأن أحيانا في حاجات كتير إحنا مش دارين بيها مش عارفينها، لكن ستتضح مع الوقت.
0: يعني في محاكم البشر يقولون أن المتهم بريء حتى تثبت الإدانة لغاية ما يتيقنوا ويصدروا الحكم. فعايزين نتعلم إحنا في علاقاتنا بإخواتنا لا نبدأ بإصدار الأحكام ولسه في مرحلة ربنا بيحكم فيها
1: صحيح.
0: ويدين فيها
1: صحيح.
0: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: فعلى 29، فإذا أخذتم هذا أيضا من أمام وجهي وأصابته أذية تنزلون شيبتي بشر إلى الهوية. إيه المقصود بكلمة الهوية هنا؟
1: تفضل يا خشف، ده كلام يعقوب.
2: أي الهوية في الكتاب المقدس ترتبط كثيرا بالموت، الموت حالة والهوية حالة. يعني على سبيل المثال لما أقول أن المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهوية، أو أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوية، أو لي مفاتيح الموت والهوية. فالموت والهوية دايما سائران جنبا إلى جنب. الموت حالة الجسد بدون روح، الهوية
1: حالة الروح
2: بدون جسد.
1: تمام.
2: والمقصود أني أموت وإلى أن أموت لن أتعزى. الكلام ده قاله لما جابوا له قميص يوسف الملوث بالدماء، وقال أنا مش هتعزى لغاية لما أنطلق من هذا العالم. وهنا لو حصل تكرر الأمر ورجعوا إخوات يوسف من غير ما يكون معاهم بنيامين، هتكون النتيجة أنه يعقوب ينتقل من هذا العالم دون أن يتعصب.
1: إذن لا يقصد أنه يذهب إلى هوية العذاب، لكن إلى حالة الأرواح بدون أجساد.
2: وبالمناسبة القديسين في العهد القديم ما راحوش لعذاب.
1: تمام.
2: لأن المسيح قال عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب: ليس الله إله أموات بل إله أحياء، لأن جميعهم أحياء عنده. والمسيح في قصة الغني ولعازر لقى 16 بدءا من عدد 19 اتكلم على ان المسكين لما مات حملته الملائكة الى حضن ابراهيم مكان العزاء.
1: تمام.
2: لا، فكرة انهم راحوا الى العذاب فكرة ما لهاش سنة كتاب.
1: والكلام عن المسيح في مزمور 16 وايضا في اعمال 2: لانك لن تترك نفسي في الهاوية.
2: أيوة.
1: لن تدع تقياك او قدوسك يرى فسادا.
2: صحيح.
1: فأبعد ما يكون عن الفكر المنتشر دلوقتي.
2: روح المسيح نعرفين أنها ما راحتش الجحيم، لكن
1: تمام.
2: في يديك
1: أستودع
2: روحي.
1: تمام. لما روح لعدد 22-32 وما زلنا في المرافعة، يعني يهوذا يترافع يقول: لأن عبدك ضمن الغلام لأبي قائلا: إن لم أجيء به إليك أصير مذنبا إلى أبي كل الأيام. هيحط نفسه مكانه يا أخي يوسف. فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع إخوته، لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي، لألا أنظر الشر الذي يصيب أبي. أنا شايف أن في توجه حلو

0: يهوذا تجاه أبوه وتجاه أخوه للدرجة اللي فيها قال له نفس مكانه. هل ده تحسن في حالة يهوذا؟
1: طبعا، ودي عشان كده وراها على طول لم يستطع يوسف أن يضبط نفسه. صحيح زي ما حك تفضلت من شوية وقلت التوبة مش كاملة وألف الكذبة وصدقها وده غلط، لكن كأن يوسف هيكمل اللي هم ما قدروش يعملوه. ده بيفكرنا باللي عمله المسيح مع المرأة السامرية، كان اعترافها مجزأ مش كامل، ويمكن بالنسبة لينا نعتبره انه ده تهرب من الادلاء بالحقيقة وليس اعترافا بالحقيقة. لما تقول له ليس لي زوج، المسيح كمل وقال لها حسنا قلت ليس لي زوج، لانه كان لك 5 أزواج، ما عارف كل حاجة، والذي لك الآن في البيت ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. وكأن يوسف هيكمل اللي انتم مش قادرين تقولوه، ففي الأصحاح الجاي أنا يوسف أخوكم اللي انتم بعتوه يا كذابين، بس ما قالش يا كذابين، ده أنا اللي بقول، يعني عايز يقول لهم بتعترفوا بأنكم خرج ولم يعد، افترس يوسف افتراسا، مات لا وما ماتش، انتم بعتوني وأنا أديني حي قدامكم. فاللي مش قادرين يقولوه هو قاله، لكن نظرا لثمار تليق بالتوبة ولو على استحياء فإن يوسف قبل مشجعا. وأعتقد ده اللي بيعمله ربنا معانا، لما بيلاقي بادرة بداية بيكمل ربنا.
0: تمام، عايز أخذ من آخر كلام يهوذا تحريض ليا والكل واحد بيشوفني دلوقتي، لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي. لو قلت الأب عنده أولاد هيجي لك منين قلب أنك تروح السماء وعيالك مش معاك؟ لو قلت الأم عندها بنات هيجي لك منين قلب تروح السماء وعيالك مش معاك؟ لو موظف وزمايله ما سمعوش عن الرب، فكلمني من هذه الزاوية، تحريض كيف نتعامل مع من هم في دائرة علاقاتنا.
1: يعني فعلا هو هنا بيتكلم عن أخيه، ويا ما ناس عندهم إخوة غير مؤمنين، ماذا عملنا معهم؟ هنروح لله وبعدين أخويا هيكون ملقى في الجحيم، فكيف يطيب لي مقاما وأخي ليس معي، ملقى بعيدا في العذاب في الجحيم في الهلاك. أمر ده بالنسبة لأخوه، لما يكون ابني، أعرف كثيرين اتقابلت معهم قالوا احنا كنا بنصلي لأبنائنا قبل أن يولدوا، يا رب إذا مش هيطلع مؤمن احنا مش عايزينه. وانا اعتقد ان دي طلبة حكيمة، اذا كان مش مؤمن هكبره وبعدين يروح جهنم. طب وعلى ايه يتولد اساسا؟ خير لذلك الانسان لو لم يولد. لكن طبعا كويس ان ربنا ادانا عطية الاولاد، بس علينا يوميا الى ان نتأكد انهم دخلوا دائرة النعم والبركة، ان احنا نصلي لاجل اولادنا يوميا ولاجل اخواتنا ولاجل اقربائنا، الام تصلي لاجل اولادها. في الحقيقة يعني في يهوذا بنتعلم هذا الدرس، هروح أقابل أبويا ومعيش أخويا، طب بأي وجه هقابله؟ وإحنا هنقابل الله ولينا ناس تحت مسؤوليات أولادنا أو طب أنا هعمل إيه؟ لأن نصلي لأولادنا ولأحفادنا، كل من يتصل بنا نصلي لأجلهم، وأكيد الرب بيستجيب الصلاة.
0: نصلي لأجلهم ونكلمهم. ونخلي مسؤولياتنا أمام الله تجاههم، وبكل تأكيد الصلاة والكلام هيعمل تأثير.
1: تمام،
0: ربنا يباركك. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: أنا عجبني صبر يوسف على أخواته مرة ورا مرة لغاية ما يقتادهم إلى التوبة. ده هدفه، كان ممكن أول مرة يظهر لهم الصرامة. ده أيضا اللي بيعمله ربنا معنا، بينتظر علينا وبيتأنى علينا ويقتادنا إلى التوبة.
3: جميل التعبير اللي جاي في ختام الفصل، كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي. رب يدينا التوجه ده اللي يخلينا نبحث عن الأفضل.
4: تغيرت لغة يهوذا قدام يوسف وابتدى يعلن توبة حقيقية، وده عكس تعاملات الله معه الفترة السابقة.
0: شكرا، رب يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيز المشاهد، أحب أسيب معاك كلمات الاعتراف، كلمات الشعور بالذنب، وده الطريق الوحيد اللي ينفع نحط رجلنا فيه واحنا بنقرب لربنا. في البداية ان انا بقول له انا استحق، انا كل اثام وكل ذنوب يا رب. قال يهوذا معبرا عن نفسه وعن اخوته في عدد 16، فقال يهوذا:

0: ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم؟ وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك. إنني أتخلى الآن عن الإدعاء أنني أمين. كلنا نتخلى عن الإدعاء أننا أمناء. إحنا مش أمناء، إحنا مذنبين، إحنا آثمين. الله وجد إثم عبيده. لكن نروح فين؟ كيف نتبرر؟ أقول لك الإجابة اللي قالها الكتاب: إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. لو أنت عزيز المشاهد عندك هيجان داخلي، ضميرك هيج عليك وحاسس بذنب على كتافك وإثم على كتافك، مفيش حاجة في الدنيا هتبررك، مفيش حاجة في الدنيا هتغسل ذنوبك وأثامك إلا بالاحتماء بعمل المسيح، كفارة المسيح، شخص المسيح، الإيمان بالمخلص. إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. لا السفريات إلى أقصى البلاد ترجعك مغفور الإثم، ولا العطايا والتقدمات ترجعك مبرر. التبرير يأتي فقط عندما تعتمد على كفاية عمل المسيح على الصليب. وإن كنت توب الآن، والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عني.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن، يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

وانت رايح عرس حد بتحبه، ف ممكن تكون عندك حاجات كتيرة شغلة بالك وعامل مش عارف ايه، بس انت رايح هناك انت رايح تجامل، رايح تفرح، او انت صاحب الفرح، فمشاعرك غير وحالتك غير ودنيتك غير. انا قلت لك اربع مشاهد، حياتي وحياتك اللي احنا بنعيشها ما تفرقش عن ولا مشهد من دول. السؤال هو انت مختار تكون في اي مشهد من دول؟ مشهد حزين ومكسور تعبان متضايق، مشهد مستشفى،

والريحه كلها عيا ومرض، وربنا يشفيني وربنا يساعدني وربنا يدل على لساني كل الوقت، وعالم عيانه وعالم تعبانه، وبيت يا اخي كان اريح من الاول ما كناش عملنا، وما كنا ليه كل الحاجات اللي احنا ده اختيار، اختيار تاني. انا في المود ده كل وقتي، انا في المود ده تفكيري وطريقتي ويومي بيدور في نفس الشيء، ولا انا بختار رغم كل حاجه ان في حياه، انا بختار انه انا هكون في موكب نصرته كل حين. يا ابني ليه يا بولس؟ انا هكون في موكب ايه؟ نصرته كل حين. هو منتصر ومعاه انا ليا نصره، واقدر اطلع من اللي انا فيه رغم انها ما اتحلتش، رغم انها مش باين لها اخر، رغم صعوبتها، رغم ألمها، رغم كل اللي بيعمله الشرير، لكن يقيني وفهمي وادراكي من كلمه الله، من الحق اللي اشتغل فيا، من عمل روحه اللي غير حياتي واداني بدل الموقف مواقف كتيره، انا واقف وبشهد وبقول أنا بيك حقدر، وأرنم وأقول أنت عالي، أنت عالي مهما يكون، أنت عالي، أنت عالي، أنت هتديني إن أنا أعيش ده، أنت اللي هتختار، وأنا وإنت لينا حق الاختيار. من كام يوم نايم على ريحة موت، نايم على ريحة موت، عارف لما يكون عندك ريحة موت كده، ألم، وجع، شكوى، أنين، أي حاجة، أنت نايم على ريحة موت. الصبح وأنا صاحي الآية خرمت ودني، قد وضعت أمامك الحياة والموت، اختار الحياة لكي تحيا. الموت موجود، الموت موجود، الموت مش عايز اقول لك شكله، الموت موجود، لكن الاختيار راجع ليه؟ لانه مع وجود الموت لسه في حياة، لسه في حياة، وانا الهي اله حياة، الاله الحي اللي قال عن نفسه انا هو الحياة، انا الحياة، ولما تختارني هتتنسم حياة، هتشم حياة، رائحة حياها لحياها، رائحة حياة لحياة، لما تتملي بالحياة اللي حواليك هيشموا حياة لأن فيك حياة، لما يكون فيك حياة منين ما تحركت في حتة فيها روحة موت، الموت حينكمش، الموت حينزاح. ليه؟ لأن قوة الحياة اللي فيك أعظم من الموت بما لا يقاس. عليك أنك تختار، وعلي أن نختار. الرجل اللي قدامك ده هيقول كلمتين الليلة دي زي كل أسبوع على كل بتاع، بيقول كلمتين. عليك أنك تختار النهاردة، ما تسمعش نبيل عطل عشان خاطر المسيح يا راجل، عشان خاطر المسيح، ولا تحط عينك عليه لأنك هتتعب، هتتعب تعب الدنيا والآخرة. أنا نفسي تعمل حاجة واحدة بس، أنك بتميل ودانك وتقول اتكلم وأنا حسمع صوتك، أنا حسمع صوتك، اللي أنت تقولي عليها أنا هتحرك فيه، واديني نعمة إن أنا أسمعك كويس. في إنجيل متى أصحاح 28، إنجيل متى 28 ده آخر كم كلمة كده بيقولهم الرب يسوع في وجوده على الأرض، متى 28 وعدد 18 لعدد 20. أستأذنكم كلنا مع بعض نقف، خلينا كلنا نقولهم مع بعض بصوت واحد. فتقدم يسوع آمين. تفضلوا. دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. كم واحد مصدق الحكاية دي؟ تمام؟ مصدق؟ أنا مصدق أنه دفع إلي كل سلطان. مشكلتي مش أنه دفع إلي كل سلطان، مشكلتي أن أنا عايز أشغله بالسلطان اللي عنده عندي. تاني؟ أقولها لك تاني، أنا ما عنديش مشكلة أنه هو دفع إلي كل سلطان، أنا مصدق إنه دفع لي كل سلطان، لكن مشكلتي إن أنا عايزه بسلطانه، لأن هو صاحب السلطان يشتغل بسلطانه لصالحي في ظروفي، في ألمي.

في وجعي، في شغلي، في عيالي، في اللي أنا عنده، يشتغل لصالحي أنا. اللي أنا نفسي أقوله لك قبل ما نبتدي نتكلم، أنا موجود هنا علشانه، مش هو اللي موجود علشاني. تاني، أنا موجود هنا علشانه، أنا موجود هنا علشان أخدمه، مش هو موجود علشان يخدم. بالطبيعة هيخدمني، دي طبيعته إنه هيخدمني، دي طبيعته كأب إنه هيرعاني ويهتم بي وعنده هدف وخطة لحياتي. لكن المنظومة اللي إحنا بنعيشها كمؤمنين أغلب أوقاتنا إن أنا عايز إنه هو بكل اللي عنده يكون في صالحي باعتبار إني ابن ليه. رب يسوع بيقول انه دفع لي كل سلطان، وبسبب هذا السلطان وجودك هنا على الارض لا مستشفى ولا جنازه ولا وجودك هنا على الارض ماتش كوره، مبارزه، مصارعه. انت موجود هنا عشان تستخدم السلطان ان انا غلبت وانتصرت، انك تحط جوان كل يوم انه في نفوس من حواليك تعرفني وتاتي الملكوتي. هلو، ده المنطق، اوكي، ده الدماغ اللي عند الرب يسوع واللي بيدهوني انا وانت. اذهبوا تلمذوا جميع الامم، عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، علموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به. ايوه، ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. كم واحد فينا كان في المدارس القديمه بتاعتنا لما كانوا ياخدوا غياب وحضور؟ حد عاش غياب وحضور في المدارس؟ فياخد غياب وحضور لستة. انا كنت دايما اتنادى في الاخر لان نون في الاخر، بس اول ما ينادي الاسماء، حاضر يا فندم، حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر، يجي عند اسم واحد مش موجود، غايب غايب. لو قلت لك اسم الرب النهاردة، كم واحد فينا يقول حاضر؟ على مهلك على مهلك. لو قلت لك اسمه الشافي، المعطي، أي حاجة أنت بتفكر فيها، في كتير مننا لو أنا ناديت على اسمه بالنسبة لك غايب غايب، مش موجود، مش لمسه، مش شايفه، مش عارف ان كان هو. انا عارف ان هو كلي الحضور، ده يعني دماغ بتقول كده كلي، لكن في انا معايا، انا في المشهد بتاعي، في موقفي، في الحته اللي بحياها، ما اعرفش ان كان ده موجود ولا لا. رب يسوع في يوحنا 8 عدد 28 هقرا ايتين، بيقول الرب يسوع: قال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون إني أنا هو، ولست أفعل شيئا من نفسي، بل أتكلم بهذا كما علمني أبي، والذي أرسلني هو معي، ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل مرضي. خلينا نقول الجزئية دي مع بعض، عدد 29: والذي أرسلني طيب يا شطار، نقولها كلنا مع بعض بصوت عالي أكتر من كده، أحسن من كده شوية: والذي أرسلني هو معي، ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضي. مشكلة لما يكون ربنا غايب من حياتي، غايب. رغم أنه هو كلي الحضور لكن هو غايب مش موجود. غياب ربنا من المشهد بيسبب معاناة نفسية اسمها الوحدة. أنا حاسس أني وحيد، أنا حاسس أنه ما حدش حاسس بيا، أنا حاسس في مشاكلي، في ألمي، في وجعي، في احتياجاتي، أي اللي كان اللي أنا بمر بيه، أنا حاسس أني وحدي وحدي. الوحدة من أسبوع تقريباً، أنا ومانيل كنا بتفرج كده على واحد ربنا أخذ ونزله الجحيم بس عشان يوريله
الدنيا شكلها هناك. واحدة من الحاجات

الحقيقية اللي موجودة في الجحيم الإحساس المرير المستمر الأبدي بالوحدة. أنا لوحدي، مفيش حد تاني، مفيش حد حواليا. الرب أدرك ده من البدايات لما خلق كل شيء، وقال بعد ما شاف كل حاجة عملها حسن جدا، قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده، نصنع له معين نظيره. احنا لسه بنتكلم عن الاتباع، لسه بنتكلم على اتبعني انت. الاتباع يفترض ان هناك قائد وان هناك تابع. الاتباع بيقول انه مفيش لحظة في حياتي لو انا هختار هذه الدعوة ان انا امشي وراه، مفيش لحظة انا احس فيها اني لوحدي، لانه على الاقل انا وهو موجودين مع بعض كل الوقت. انت معايا؟ قد ايه حالات من الانتحار، من الإحساس بأنه ملهاش فايدة، ملهاش عازة، وجاية من الغرق جوه نفسي أو جوه أوجاعي أو همومي أنا مش قادر أني أتحمل. لأنا نفسي أقول لك عليه، خد بالك منه. مهارة الشرير، مهارة الشرير أنه يوصلني ويوصلك إلى هذه الحالة. إيه هي الحالة دي؟ الحالة أن أنا حاسس أنه لوحدي، رغم وجود الناس، رغم أن في حد نايم جنبي، رغم وجود أولادي، أبويا، أمي، شغل اللي حواليا، لكن إحساسي بأني لوحدي، إحساسي بأنه هو مش موجود، مش موجود معايا، مش حاسس بيا في كل صغيرة وكبير. مهارة الشرير أنه يحطني في الكورنر ده أني أكون لوحدي، ويهمس فوداني بحاجات كتيرة جدا جدا جدا. ولو حطك لوحدك، لو حطك لوحدك من السهل يصطادك، ومن السهل يحفر لك حفرة وتقع فيها وتنزل. ليه؟ لأنه الجمعة بيقول اثنان خير من واحد، لأنه أن وقع أحدهما يقيمه رفيقه، يقومه. إن اتجع اثنان لهم دفء، مش أفضل شيء إني أكون لوحدي. إلي رجل الله الجبار، رجل الله الناري الفظيع جدا، قام لأجل نفسه لأنه خاف، ولما بص على نفسه مشي مسافة طويلة جدا لغاية ما دخل جوه المغارة. جوه المغارة، بعيد عن الناس، بعيد عن الخدمة، بعيد عن الشعب، بعيد حتى عن إحساسه إن الله موجود اللي طلبه عشان يأتي إليه بنار. ولما جه الرب ينادي عليه، السؤال إلي، لماذا أنت ها هنا؟ عارف الرد إيه؟ عارف الرد إيه؟ بقيت أنا وحدي، مشكلتي اللي جابتني للمغارة إحساسي بإني لوحدي، أنا خايف، أنا مهدد، لأن مفيش حد واقف معايا. إحساس الوحدة جاي من روح اليتم، إن بابا غايب، إن بابا مش موجود، إن بابا مش مهتم، إن بابا. كتير مننا مصابين في حياتنا، مصابين في تربيتنا، مصابين في تركيبتنا الشخصية والنفسية بسبب وجود أب بصورة سيئة، أو غياب أب ما كانش موجود، والاتنين معلمين فينا بصورة نافذة. ولولا نعمته، ولولا رحمته، ولولا عمل روح القدوس فينا، كان حالنا بقى مش أحسن حالا. أنا جاي النهاردة عشان أقف وأقولك أنه الاتباع، وإن أنا بتبعه، في حاجة اسمها في الاتباع قوة الحضور. قول معايا قوة الحضور. قوة الحضور، قوة الحضور، هو موجود معايا كل الوقت، هو موجود معايا كل الوقت. ده يقين أنا لازم أبصر بيه، يقين لازم أكون فهمه، لازم أكون مدركه، لأن الشرير لو سحبني هياخدني زي باقي الناس ما هي عايشة. أنا بعقلية مختلفة، أنا
من يسوع المسيح، أنا مولود ثانية، أنا روح الله موجود فيا، أنا عايش هنا لأجل هدف هو حاططني إني أعيش.

ومش هعيش الهدف ده من غيره هو. ولو عايز أعيشه صح وأوصل فيه في أفضل صورة علي أني أتبعه وأمشي وراها في كل يوم. الاتباع قوة الحضور. أولاً لنا عايز أقوله لك في يقين اسمه يقين الحضور. يقول الرب يسوع إيه؟ الذي أرسلني هو معي. قول معايا كده، الذي أرسلني هو معي. ممكن أسألك سؤال تاني بعديها؟ تمام. أنت هنا بتعمل إيه؟ أنت هنا أنت في الجوازة دي بتعمل إيه؟ في الشغلانة دي بتعمل إيه؟ في الناس اللي أنت عايش معاهم ليه؟ مزقوق غصب عنك؟ يا ريتنا مكان واللي كنا. هكمل باقي عمري وأنا بقول نفس الجملتين، يبقى أنا اخترت أن أنا أكون يا في المستشفى يا في الجنازة. أنا مش عايز لدي ولا عايز دي، أنا عايز حاجة تانية مختلفة. الشيء اللي تبقى فاهمه كويس قوي أنك أنت هنا لأن أنت في ملء مشيئته. حد يقول لي أمين؟ أنا في ملء المشيئة. أنا براحتك تختار اللي أنت عايزه. بقولها لك مرة تانية، براحتك تختار اللي أنت عايزه، مش هيجبرك على شيء. لكن لو رضيت بما أنت فيها على أنه مشيئتك الصالحة وأنا بطيعك، اعرف أنه اللي أرسلك في الحتة اللي أنت فيها في الموقف اللي أنت فيه هو موجود معاك كل الوقت، موجود معاك كل الوقت. ده يقين يملأ قلبي وقلبك. الأعجوبة إيه هي الأعجوبة؟ الأعجوبة دايما لما يكون في مرسل بيرسل حد. أنا برسل، شفت عمنا ترامب أرسل مش عارف ويتكوف فين لباكستان، أوكي. هو موجود في حتة والمرسلين مالهم موجودين في حتة تاني. العجيب في إلهي وإلهك إن المرسل والمرسل هما الاثنين في مكان واحد مع بعض. انت معايا ولا مش معايا؟ هما الاثنين. انا ارسلتك، ايوه، اشوفك بقى ان شاء الله لما تيجي فوق خلاص ونتحاسب انا وانت. انا ارسلتك وايه كمان؟ وانا اكون معاك. انا بعتك مرات مش في المشهد، مرات ما انتش شايفني، مرات ما انتش لامسني، مرات الغيمه كبيره، مرات السحابه سودة وتقيله، لكن ده لن ينفي ابدا ان الشمس موجوده 24 ساعه. مستحيل مستحيل. اللي انا نفسي يملاك ويملاني النهارده ان اللي بعتني وجابني هنا هو معايا كل الوقت. روعة الحضور أنه هو دايماً موجود مع اللي بيرسلهم، مش ممكن يتركك. ليه مش ممكن يتركك؟ لأن القوة اللي أنت هتشتغل بيها عشان تنفذ اللي هو عايزه منك دي قوته هو. ولما تعمل حاجة عدلة وتقول أنا عملت، لازم المجد يرجع له هو. تمام؟ تمام؟ ما سيبكش. ليه؟ مجدي لا أعطيها لآخر. أنا معك. ليه؟ ليكون فضل القوة لله لا منا. راجع كل رجالة الله اللي دعاهم في العهد القديم وفي العهد الجديد كمان. اليقين من نجاح أي مهمة 4 كلمات: أنا أكون معك. أنا أقول معايا بصوت عالي، أنا أكون معك. أنا أكون معك، أنا هفضل معاك كل الوقت. هو بيقول لك لو المهمة كانت صعبة، لو المخاطر كانت كتير، لو الأعداء من حواليك أيا كانوا، ما تخافش، أنا هكون معك. أنا هكون معك. لما تحس باليقين تعرف تنام. الست الجميلة اللي قاعدة دي في أول صف، في السنين اللي قبل الكورونا كتير انا كنت بسافر كتير قوي، سافر كتير. لما كنت اسافر هي ما بتنامش كويس. ليه ما بتنامش كويس؟ عايزه تتاكد الساعه 10 10 ونص 11 مين اخر واحد مشي من بيت الصلاه ولا من بيت العيله. البيبان مقفله، الكلاب الغلان اللي عندنا في مأمن، والدنيا في، وتفضل على اقل صوت وعلى اقل حاجه مش مرتاحة. ولو في قرارات وفي حاجات محتاجة تتاخد، مش

الحياة مش أريح شيء. الليلة اللي أنا برجع فيها من السفر بتنام كويس، صح؟ تنام كويس، مش كده بطلت أسافر خلاص. تنام كويس ليه؟ ليه؟ ليه؟ الإحساس بالأمان، الإحساس بالحضور، إن في حد تاني شايل مسؤوليتي، في حد تاني قادر إنه أرمي عليه اللي عندي وأنا مطمن. قوة الحضور بتديني وتديلك إن أنا أحس بالأمان لأنه هو شايل عني. أقول لك كم آية من القدام اللي إحنا كنا حافظينهم وإحنا صغيرين. إشعياء 41:10 بيقول إيه؟ حد فاكر؟ لا تخف، لا تخف، لا تخف. لا بص، في نسخة جديدة الليله دي. لا تخف. ايه السبب ما تخافش ليه؟ هشيلهم لك، هدعكهم لك، هعمل فيهم، هسويهم، هطمنك. نو نو نو نو، ما في كل التفاصيل اللي انت عايز لها رد وحلول لسه مش هديلك فيها رد، لكن اللي هيطمنك ويشيل الخوف من جوه قلبك ان ملك الملوك ورب الارباب معك. انا معك، انا معك. ما يهمنيش المشوار مكمل ازاي ولا الرحله هتروح فين، طول ما انا حاسس ان انت معايا ومتاكد من ده. لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك، قد ايدتك واعنتك. ده فعل ايه يا جماعه؟ ده فعل ماضي، فعل. انا ايدتك واعنتك وعضدتك به يمين بر. ليه ايدتني وعضدتني وبيمين بري؟ عشان انت طبعا انا ممسوح، انا مؤمن، ما حصلتش، اصلا انا احسن من باقي الناس، اصلا انا ولا حاجه من دول، لان انا دعيتك، ولما دعيتك انت ماشي ورايا، انا هكون معك، انا هكون معك ايا كانت المواقف، انا هكون معك. إشعياء 43:1-2 بيقول: والآن هكذا يقول يهوي خالقك ويا يعقوب وجابلك يا إسرائيل: لا تخف لأني فديتك، يعني اشتريتك، دفعت ثمنك، ما تخافش. دعوت، انت بتاعي انا، انت بتاع، انت ملكي انا، انت ملكي انا، فديتك يعني اشتريتك، ما حدش تاني ليها. ابن الأثيم لا يزلك فيما بعد. حد يرد عليا ويقول امين. ابن الأثيم لا يزلك، الشرير لا يزلك، الشرير لا يهددك، الشرير ما يكسركش، الشرير ما يسحبكش لتحت. ليه؟ لأني أنا فديتك، أنا دفعت ثمنك بالكامل، دعوتك باسمك. أنت بتاعي أنا، أنت بتاعي أنا، أنت بتاعي أنا، ولأنك أنت بتاعي أنا، أنت غالي عندي بكفاية. لو اكتست في المياه بقى، طب ما بلاش اكتاز في المياه، يعني خلاص ما بلاش اكتاز في المياه، لازم يعني التجربة، لازم المرار، لازم الخوف، لازم ان احنا نحس انك نايم، واما يهمك اننا نهلك. وما دام يسوع، حد فاكر الله في السفينة لا يمكن تغرق، ما تغرقش. ليه؟ لان هو حاضر هناك، هو موجود هنا. جماعه تاني تاني تاني، مش هعرف ابيعها لك، مش هعرف ازقها لك، مش هعرف اسقيها لك، غير لما انت تدركها بالاعلان ان قوه حضوره شيء حقيقي انا محتاج اكون موجود فيه. لان هو قال ما تخافش، ما تخافش. اذا اكتست في المياه فانا معك، في الانهار لا تغمرك، اذا مشيت في النار فلا تلدغ. واللهيب هيسمح بكل دولة، لكن اللي هيديني معنى ان انا مكمل وطالع من ناحية تانية هو حضوره ووجوده معايا لغاية الاخر. هللويا. رب يسوع نفسه تقول كلمة الله عنه في اعمال 10:38: يسوع الذي من الناصرة، يسوع الذي من الناصرة، كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيراً يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. إيه السبب؟ إيه السبب؟ لأن الله كان معه. منين ما هو موجود؟ العلي موجود، هو ده اللي حيصنعه،
هيصنع خير ويشفي جميع

المتسلط عليهم إبليس. أنا بتبعك. أيوة تعال ورايا عشان هوريك بقى نقيت لك شقة في ما حصلتش. تعال ورايا عشان مظبط لك شغلانة في تعال ورايا عشان حديك العيل اللي انت كنت نفسك فيه. تعال ورايا عشان يعمر بيت أم دي عيشة يا جدع. ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي احنا فيه؟ تعال ورايا ليه؟ لانه عندي عالم وناس. انا حطيتك وارسلتك في الحتة اللي انت فيها، في الشغلانة اللي انت فيها، في المهارة اللي اديتها لك، في الشغل اللي بتعمله، في الامر اللي انت موجود فيه، عشان تكون ملح، عشان تكون نور، عشان تشهد لدول اللي انا عايز اشتريهم واجيبهم زي ما اشتريتك وجبتك. انا همشي وراك وانا هعمل اللي انت بتعمله لانك انت معايا لغايه الاخر. حد مصدق ان هو حاضر؟ مصدق ان هو حاضر؟ عبرانيين 10:23 بتقول الذي وعد نتمسك باقرار الرجاء راسخا لان الذي وعد هو امين. وعد بيقول ايه؟ انا اكون معك. مايل على اللي جنبك واقول له انا اكون معك. هو بيقول انا اكون معك. هللويا. في حاجة اسمها يقين الحضور. حاجة تانية اللي نفسي أقول لك عليها النهاردة، خد بالك منها كويس، خد بالك منها كويس. دي حتة رعوية جدا من الرب. الرب يسوع بيقول باقي الآية إيه؟ لم يتركني الآب وحدي. قول معايا لم. لم لم لم لم لم لم ميم لم لم لم مش لن لم لم لم ورا ورا. لم يتركني الآب وحدي. أنا نفسي أشجعك النهاردة على حاجة أنا مسميها خبرة ماضي. خبرة إيه؟ خبرة ماضي بتقول إيه؟ خبرة الماضي بتقول لو جبت تاريخك من امبارح، من ساعة معرفته ومن قبل معرفته، كم من مرات أنت شفت فيها في المواقف الصعبة، في حيرتك، في ألمك، في كل حاجة عديت بيها، لما دماغك ريحت شوية وفهمت أنه كان موجود معك. في ترنيمة قديمة لأخونا ماهر اسمها كل الماضي بيشهد ليك وبحبك ورعايتك لينا. كل الايه؟ الماضي بيشهد ليك، امبارح بيشهد ليك، اللي فات من عمري بيشهد ليك. بص وراك، بص وراك. ينفع تشهد انه كان امين؟ خد يا 5 دينار وارفع ايدك لما اقول الله يخليك، هتموتوني كلكم. ينفع؟ ينفع؟ ينفع ابص ورايا اقول بقول لك ايه؟ انا عايز اشهد الله يخليك. انا عايز اقول ده كان واقف معايا في واقف معايا في طب ايه اللي حصل له؟ غاب. اصله في كوريا الجنوبيه لسه ما جاش. الله يخليك. عندهم نهضه هناك وهو قاعد مستحليها، يعني ما جاش عندنا. في الصحراء، في الوادي، في الجبال، في التلال، في المياه، في الأنهار، في النار، هو موجود وأنا أشهد عنه. أنا أشهد عنه. أنا أشهد عنه وأقول للناس إن الإله اللي عمل وعمل وعمل وعمل ما. يا أخي إيش عجب داود؟ يعني كوعه في نفسه. كوعه في مين؟ كوعه في نفسه كده، زغد نفسه الزغدة دي. وقال إيه في مزمور 103؟ حد فاكر؟ قال بارك يا نفسي يهوي ولا تنسي كل حسناته. بارك يا نفسي رب كل ما في باطني. يعمل ايه؟ يبارك اسم القدوس. اللي بيعمل ايه ده؟ بدل المره مرات الذي يغفر جميع. حد فاكر ربنا غفر له ذنب؟ ما احنا موجودين هنا ليه يا عم؟ الله يخليك. احنا لو ما كانش غفر ذنوبنا كان ولع فينا من زمان، لكن هو غفر ذنوبي. اسالك سؤال، لسه بيغفر؟ لسه هيغفر؟ لسه يرفع من عليا وعليك؟ لسه ياخدهم ويحطهم على ابنه على الصليب ويطلعني انا وانت يطلعنا ابرار ومرفوع الراس؟ لسه بيعملها ولسه هيكمل بيعملها. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل امراضك. وهيجي في وقت من الاوقات في مصرة مشيئته مش هيشفيني، بس هيفضل هو يهوى رافا. هيفضل هو يهوى رافا، مش هيتغير،
بس ما شافكش، بس ما حلهاش، بس ما عملهاش. هو يختار،

طول ما أنا في ملء مشيئته أنا ماشي معاه وأنا مصدق مش هتحرم من حضورك ووجودك وبركتك في حياتي. الذي يفدي من الحفرة لولا مسكت إيدك أنت كنت ضيع ويا اللي ضاع. كان زماني رحت من بعيد لكن أنت فديت بدل المرة. فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فطرى حياتي النور. الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. مرات بتظلم، حد معايا انها مرات بتظلم؟ بتظلم، بتغيم، طبيعي بتغيم. الغيمة بتبقى قاسية قوي لو الغيمة كان سببها حد قريب منك، حد انت بتثق فيه، حد انت عملت معه معروف، حد قدمت له اللي عندك اوكي وهو اللي بايده طعنك كسرك وجعك ألمك. ان كان عن قصد واوقات بيكون من غير قصد. بتظلم لما بيكون اقرب اللي ليك ممكن يسيبك. متى 26 وعدد 4، رب يسوع في أحلك أوقات حياته وهو بيصارع في جثماني وهو بيقول للآب يا أبتا إن شئت تعبر عني هذه الكأس. وصراع بتقول كلمة الله أنه قطرات عرقه كانت بتنزل زي إيه؟ زي الدم. مش أنا مش متخيل قد إيه العصرة اللي موجودة جواه. بيرجع لدول اللي نايمين، هكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ولا ساعة واحدة. يا ده أنا أخذت كنتوا الثلاثة بس، دون عن الاثناشر، دون عن السبعين، دون عن الخمسمية، دولا عن كل دول. أنا أخذت كنتوا الثلاثة اتكل عليكم، هتسهروا معايا، هتسندوني، هتشجعوني، لكن ما حصلش. نفسي أقولك على حاجة، بقولها لنفسي قبل ما أقولها لك. أوعى تخلي ضعف الناس يحسسك انك لوحدك. اقولها مره كمان، اوعى تخلي ضعف الناس يحسسك انك لوحدك. ده سابني، ده تركني، ده تخلى عني. اللي بيعلمنا الدرس بيقول هذه الكلمات، يوحنا 16:32، وذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خصته. وتعملوا إيه؟ تتركونني وحدي. أيوة، بس عايز أطمنكم على حاجة، أنا لست وحدي. ليه؟ لأن الآب معي. الذي أرسلني هو معي. الذي أرسلني لم ولن يتركني وحدي. أقرب الناس هيجي ساعة كل واحد منكم هيسيبني، بس عايز أقولك على حاجة، اليقين اللي موجود جوايا بيقول إن في خبرة، إنه في كل مواقف اللي فاتت هو ما سبنيش وحيفضل معايا لغاية الآخر. ده الرب يسوع. بولس الرسول كان عنده نفس الاختبار. قال، أنا قريت الآية دي أكتر من مرة السنة اللي فاتت دي، تيموثاوس 2:4، بولس الرسول واقف قدام بيتحاكم، وهو في المحاكمة بيقول ايه؟ في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي. عندنا في البلد، اللي عيان يعني لو بالذات لو كان حد كبير في السن ورايح للدكتور تلاقي نص العيلة اوكي وربع البلد موجودين هناك عند العيادة. حد معايا في الحدوتة دي؟ يا سلام، لو راح كان عنده قضية تلاقيهم قاعدين قدام قسم الشرطة على الرصيف، وجابوا أكل وجابوا عشاء وجابوا مش عارفين، عشان لما نسند نشجع. ده موجود قدام قيصر لوحده، ما كانش معايا حد، بل الجميع تركوني. لا يحسب عليهم، دي محتاجة يعني محتاجة مؤتمر لوحديها اوكي، اللي هو لا يعدي لك. ده يا اخي احساس الخزي واحساس الخزلان واحساس ما كانش العشم واحساس يا دون، ده انا وقفت معاك لما ولما وعملت معاك، والنهارده في عز احتياجي انت

مش موجود لا يحسب عليهم. وبعدين يقول ايه؟ اسمع اللي جايه دي. ولكن ايوه ايه اللي حصل؟ الرب وقف معي وقواني. ليه؟ لأنه لا أرسلني علشانه لازم يتممه، لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم فأنقذت من فم الأسد. إيه كمان؟ ده خبرة ماضي. أيوة، وخبرة الماضي بتقول أنه خبرة الحاضر والمستقبل هتكون. ليه؟ لأنه هو أمس واليوم وإلى الأبد لا يتغير. سينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوت السماوي الذي له المجد إلى دهر الدهور. أمين. لم يتركني الآب وحدي. قول معايا: لم يتركني الآب وحدي ولن يتركني الآب وحدي. علي ما مكمل غير لما كل واحد يقول اللي أنا قلته ده. لم يتركني الآب وحدي ولن يتركني الآب وحدي. واتطمن خايف ليه؟ انا اتتربتتي. وتفضل بقى ايه متعزي وعملت تطلع بره. بقول لك ايه، طب ما يبقى على حد تاني وقلقان وخايف وهيحصل وشوف لنا واسطه وشوف لنا مش عارف مين. امال يا ابني انت كنت جوه عمال تطبل وتزمر لمين؟ نحاس يا طن وصنج يا رن، ولا احنا بنلعب لعبه مع بعضينا ولا بنسوي ايه؟ ده يقين اللي انا بصلي ليا وليك الليله. اليقين ده يتسرب في عروقي من جوه في نخشيشي. لو حد موجود معايا، لو ما حدش موجود معايا، يكفيني انك انت معايا وهتفضل معايا لغاية الآخر. هللويا. طيب حاجة أخيرة بقى، حاجة أخيرة. كم واحد نفسه يحس بالحضور ده في كل الوقت؟ أيوة أيوة يا جدع. أيوة أيوة أيوة. رب يسوع يقول إيه؟ رب يسوع يقول إيه؟ باقي الآية، باقي الآية الجميلة يقول إيه؟ لأنه في كل حين، لأنني في كل حين أفعل ما يرضيه. لم يتركني الآب بص أنا ماشي وراه. تمام، أنا ماشي مين؟ مش هو اتباع وأنا ماشي وراه؟ خلاص أنا ماشي وراه، أنا ماشي وراه، وأنا ماشي وراه، ماشي وراه. وبعد كده هو حاسس بحضوره. ليه؟ لأن عيني عليه. اللي عايزه مني أنا بعمله بقوته وبنعمته مكمل. كويس. لو أنا بقى خدت جنب واتكلت على الله، لو أنا رجعت لورا، لو أنا بقى فضلت واقف بتخانق مع فلان وعلان واللي أخد مني واللي كلمني وهات لي حق الأول وقصتي وهو راح، أنا فقدت الحضور. ليه أنا في حضوره وهو معايا كل الوقت؟ لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. ما ينفعش أتبعه وأعمل اللي على كيفي. ما ينفعش أتبعه. اسمعني بقى كويس أوي وطرطالي ودانك. ما ينفعش أتبعه. هو نور وأنا عندي حاجات عايز أكمل أعملها في الظلمة. سمعني؟ حاجات أنا عايز أكمل أعملها فين؟ في الظلمة. مش هحس بحضوره. من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. شمشون واحد من ده من سحابة الشهود يا جماعة، من سحابة الشهود في عبرانيين 11. شمشون فقد قوته، فقد حضور الله في حياته بسبب أنه تساهل مع وصايا الرب. ما تاخدش مرأة أجنبية، ما تتزوجش بزانية، ما تروحش للغلف تاخد منهم. هو يعني دي كانت عقدته كل الوقت إنه يروح لدول، يروح لدول. في النهاية، في النهاية مرة واثنين وثلاثة فقط كل اللي عنده. بتقول كلمة الله في سفر القضاء أصحاح 16 عدد 20: من على رجلين قال أخرج حسب كل مرة وأنتفض، ولم يعلم أن الرب قد فارقه. ينفع تكمل خدمة، ينفع تكمل الحياة وانت حاسس ان انت لسه، بس في أوقات الحضور مش موجود والبركة مش موجودة لأن في حاجة جوايا أو جواك مش في رضا. فعشان كده أنا مش شاعر بوجوده وحضوره. مرات كتيرة بنضحك على نفسنا، مرات كتيرة بنكمل الحياة من غير قوة ولا حضور،
لأن في

شيء مش مرضي موجودة في حياتنا. نفسي أقولك على حاجة النهاردة، لو عايز تكمل تحس بالحضور ده بصورة مستمرة، في كلمة قديمة عتيقة مصدية محتاج ان احنا نصنفرها ونحطها في حياتنا مرة تاني. بولس الرسول بيقول في أعمال 3:19، بتقول كلمة الله: توبوا وارجعوا لكي تمحى خطاياكم. العائق والمانع اللي مانع حضور، لكي تمحى خطاياكم، وإيه كمان؟ تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. حلوة كلمة أوقات الفرج، أوقات الفرج، أوقات الفرج. وانا بدور، قلت لكم قبل كده، وانا بدور في المعاجم على كلمه فرج في الانجليش، ريفرشمنت يعني تنشيط، يعني مش هي دي المعنى والرحابه، لا لا لا. كلمه الفرج معناها انه اختراق. تأتي أوقات الاختراق في حياتك، يخترق الظلمة، يخترق المرض، يخترق الانحصار، يخترق هجوم الأعداء عليك، يخترق القلق اللي موجود في حياتك، يخترق الخسارة اللي بتستنزف قواك في حاجات كتيرة، يخترق. التوبة بتعمل هذا الاختراق. التوبة انه مفيش حاجة في السماء، السماء فرحانة بيها اكتر من ان انا بتوب، اكتر من ان انا بقول له اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، انظر ان كان فيا، وحتلاقي بدل الواحد مية مية. طلعني منهم، نقيني منهم، افحصني منهم، وساعدني، رجعني مرة تاني ارجع اليك. يا جماعة، يا جماعة، نفسي أقولك على شيء، صدقني من أمانة قلب، أنا مش بوعظك، أنا بقولها لك من نفسي. ياما من حاجات هو طالبها، وعنادي عنادي عنادي، وأنا مش عايز أقر، مش عايز أجي وأروح أعمل خدمة، وأروح مش عارف أدي مين وأعمل إيه، بشغل نفسي بكل دول عن إن أنا أقف يزنقني في الحتة اللي يزنقني فيها علشان المية ترجع تخترق من تاني. طيب، الذكر خالي صلاح في المجد، الراجل فلاح، كان يتغاظ جدا من محمد عبد الوهاب. محمد الوهاب كان ليه أغنية زمان اسمها قل لي لو أطوله ابن اللي بيقول محلاها عشت الفلاح، لو أطوله بس أقتله قتل، عشان بيقول محلاها عشت الفلاح. عشت الفلاح عيشة صعبة. كنت بعيش معاه لما يكون عندنا مش عارف الكام جرات شرق وكام جرات الغرب، وبعد كده المية نشفة، المية نشفة، المية مش جاية خلاص. فلما تمشي في الأرض في عز شهر يوليو ولا شهر أغسطس، الأرض مشققة. ولما تمشي في الجناية، الجناية دي اللي هي حضرتك يعني الحتة المية اللي بتوصل ما بين الحقول، الجناية دي، جناية جناية مشققة. لكن لما يجي معاد المية، يجي معاد المية، المية بتجري في القناة دي، في قراط 2-3-4-24 ورا بعضيهم، مسدودين، الأرض مشققة ومسدودين بتبت تراب كده، طين لفوق، نشفين. لما كانت المية تيجي يقول لي ارمح، يقول لي ايه؟ ارمح، ارمح مغرب، فارمح مغرب، انا عارف اروح فين، اوكي، افتح الفحل اللي هناك. فانا اجري معايا الطوريا، الفاس اللي بجري بيه ده، تجري تجري تجري تجري، والمية بتجري، وانت شايف المية قدام عينيك، وهي بتجري الشقوق اللي انت شايفها وراك اتغطت، راحت، دابت، مش موجودة، لغاية ما توصل لغاية الفحل اللي هناك ده، قبل ما المية تكون سبقت وجات، فانا لازم اديها منفذ بكل ما في قوتي، بوه، اروح نازل على الفحل يتفتح عشان المية تعدي. نفسي ربنا يديني ويدي لك النهاردة تبقى ماسكها بايديك الاتنين، طخ، ترزحها على رأسها، تجيبها لتحت. انت مش هتمنعني ان بركة ربنا تكون في حياتي، انت مش هتمنعني ان الفيض يكون موجود في حياتي. الحتة دي، المرارة دي، الشكوى دي، العادة دي، الامر ده، لو هو ده اللي منعني ان المية تجري في حياتي، انا هتعامل معاه بكل اساوة، لان انا مستني بركتك ومستني حضورك في حياتي يا رب. انا مستني ان ده يحصل فيا لغاية الاخر. نفسي اقولها لك النهاردة، لو عندك باب مفتوح، عندك باب مفتوح للشرير، اقفل بابك.

لو في مسلوب قول له رب انا سلبت مش عارف ارد ازاي، ساعدني ان انا ارد يا رب. وقف تسرق ربنا، حبش نتكلم احنا في الحدوته دي. وقف تسرق ربنا، وقف تسرق وربنا بيسرقوه. صدقني ده اصحاح كامل بيقول سلبتوني، اصحاح كامل انتوا سلبتوني، انتوا خدتوا مني،

عليك. ما تأجلش لو ربنا مكلمك في حاجة، ما تأجلش، اعمل اللي قالك عليه، اعمله النهاردة أحسن من بكرة ما يجي وقت ما ينفعش إنك تعمل فيه. إلهنا العظيم المبارك اللي حاضر معنا، نفسي أقولك على حاجة يعني تعلمتها من كلمته مش من حاجة تانية، ما بيفهمش لغة الحب بالكلام. بحبك وبحب، بتحبني بتحبني، بعد 90 سنة جواز لسه بتحبني، ما هروح فين بعد كده يعني، تحبني هو ما فهمش دي، فهمهاش. واحنا احبك احب، كلام جميل. هذا الشعب يعمل ايه؟ اما قلبه بعيد، قلبه بعيد عني. اللغه اللي انا افهمها انك تكون في رضايا، اللغه اللي انا اترجمها انك بتحبني، انك تعمل اللي انا بقول لك عليه. يوحنا 14 بيقول الرب يسوع عدد واحد، اسمعها كويس، الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني بالتالي يحبه أبي وأنا أحبه وأعمل إيه؟ أنا حكشف لك نفسي، ده شيء لا يقدر بثمن، أنا حكشف لك نفسي عن مين أنا. عدد 23 تقول كلمة الله، إن أحبني أحد يعمل إيه؟ يحفظ كلامي، ويحبه أبي وإليه نأتي، هو ده بقى الحضور المجسم، وعنده نصنع منزلا. لما يكون راضي علي هو هيكون موجود بشخصه وبوجوده وبحضوره في حياتي، لكن اللغة هي حب الطاعة، هو بيحب الطاعة إلى الآخر. مزمور 143 عدد 10 هختم بالآية دي، قول معايا بصوت عالي، علمني هللويا، مرة كمان، علمني إيه اللي هيحصل؟ ماله؟ لا مرتفعات ولا كلاكيع ولا فحل ولا حاجة معطل، في أرض إيه؟ وأقف وأقول رجلي واقفة على سهل، في الجماعات أبارك الرب. رجلي واقف على سهل ليه؟ لأني شايف رضاك في حياتي يا رب، في صعوبتها في مشقتها في كل اللي فيها أنا لسه شايف حضورك. آخر 3 كلمات أسيبهم معاك، نمرة 1، تيقن انك اللي ارسلك هيكون معك. لا اشوف اكتر من امين كده عشان نلم، الله يخليك، قبل ما نقفل، اللي ارسلك هو هيكون معك، اللي ارسلك هو هيكون معك، اللي ارسلك هو هيكون معك. ده اليقين بتاعي، انا هعرف انام الليله انك انت معي. الخطر موجود، الغمر موجود، المياه موجودة، النار موجودة، لكن أشكرك لأني مطمن، والطمانين اللي مطمناني إنك أنت معايا كل الوقت يا رب. نمرة 2 اللي عايز أقوله لك، افتح دفترك وافتكر عمل إيه معاك امبارح. بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك كل خير. قول معايا بفتكر لك كل خير. حد عنده كلمة شكر الليلة يقول له بفتكر لك كل خير يا رب، أنا بفتكر لك كل خير. ارجع قولها من تاني، خد نفسك من العزة، خد نفسك من الجنازة، خد نفسك من المستشفى وتعالى للفرح وقول أنا عندي كتير بيقول أنك لسه صالح وللأبد رحمتك، أنا عندي كتير بيقول أنك لسه موجود وتجازي الذين يطلبونك، أنا حاطط اتكالي عليك للآخر. 3 وأخيرا، راجع طرقك، سديت الشبابيك، استنار البيت، والقلب ما اشتاق، اقفل بيبانك. لو في بيبان صعب عليك شوف حد تثق فيه، صلي معاه وقول له ساعدني واسال عليا ان الباب ده يتقفل في حياتي. مش بس تقفل بيبانك،
ممكن أقول لك على حاجة.

كمان؟ أقولها لك بالكويتي. أيوة، سكر حلقك، سكر حلقك، سكر حلقك. أمثال 10:19 بيقول إيه يا شطار؟ حد فاكر من بتوع مدارس الأحد الحلوين اللي هنا؟ أيوة، كثرة مالها؟ كثرة الكلام مالها؟ أما الضابط شفتيه فعاقل. عارف إبليس كذاب؟ عارف ليه كذاب؟ رغي رغي رغي رغي رغي رغي، وأنا برغي أنا بدين، وأنا برغي أنا بحكم، وأنا برغي أنا برمي حد بالطوب، وأنا برغي أنا خدت انطباع عن حد واتكلمت عليه، وأنا برغي أنا بزيد كلمتين ثلاثة على اللي أنا سمعته وأقوله لغيري وغيره يقوله لغيري، وتلف ودور ترجع لي يا نهار أبيض هو ده كله، ما أنا اللي عامل كل الحدوتة وكل القصة وكل الرواية. قفل ببانك، ضع حارسا على فمي، اضبط باب شفتي. ومش لازم كل حد يقول حاجه تبقى انت فاهم فيها وعارف فيها ودريان وعجنها وخابس كل حاجه وفاهم ايه اللي بيحصل وايه اللي بيكون. بيقول سليمان الحكيم: ذو المعرفه يبقي كلامه وذو الفهم وقور الروح. انا عارف بس مش ضروري اتكلم، يعني مش ضروري مش ضروري. عارف لما تشوف حاجة كده قدامك وتغلي واللي انت عايز تقول وتتكلم قول ورا بعض كده بصوت واطي: الرب صالح والأبد رحمته، الرب صالح والأبد رحمته، الرب صالح والأبد رحمته. هات لك سبحة برضه امشي بيها تساعدك في كتير: الرب صالح والأبد رحمته، الرب صالح والأبد رحمته، الرب صالح والأبد رحمته، الرب صالح والأبد رحمته، الرب صالح والأبد رحمته. ولو عندك اختيار تاخد مفاتيحك وتسيب البيت كويس برضو كويس، لو في ساعة متأخرة ساعة مبكرة، لكن عشان ما تهيكش الدنيا وتولعها، لكن اختار اختيارات انك ما تولعش الكلام اللين. عايزين ناخد يا جماعة ندرس سفر الأمثال، الله يخليكم الشهر الجاي ده كله هنا. لا لا، الكلام اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. الكلام يبقى الدنيا هتهدى، تروح زو رميله كلمه برم وطلع بقى وهات من امبارح ومن مش عارف من امتى وكنا وكان، وتلاقي القذايف شغاله وابليس واعوانه واللي يول واللي يول واللي كله فرحان. ليه؟ هيولعوا في بعضهم، هيكسروا بعضهم، حطموا بعضهم. انا عايز اعيش في رضاك، ولأني عايز أعيش في رضاك حتى في الألم، حتى في الألم، حتى في الألم، حتى في الظلمة، كنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتحها لم يكن يهدد، لم يكن يشتم، بل كان يسلم لمن يقضي بعدله. ساعدني أمشي وراك، ساعدني أكون في حضورك. ميل على حد جنبك قبل ما نصلي وقوله أنا مش لوحدي على فكرة، ولا أنت لوحدك على فكرة، بس أعرف الشرط، أعرف الشرط: في كل حين أفعل ما يرضي. ارفع قلبك معي وقوله أشكرك يا رب، أشكرك لأجل قوة حضورك يا رب. يا رب، هاللويا. شكرا انك بتكلمنا يا رب، شكرا انك بتكلمني يا رب، شكرا انك جاي عايز تطمني، شكرا انك جاي عايز تاخد بايديا، شكرا لانك عايز تقول لي دعوتك باسمك، انت بتاعي انا، انت بتاعي انا، مش هعديك في محنة، مش همررك بأزمة غير بإذن مني، وأنا أكون معاك، أنا أكون معاك. حتى لو مشيتك في وادي ظل الموت اوعى تخاف شر، لأن أنا هكون معاك، أنا هكون معاك، أنا هكون معاك.
يا روح الله.

تعال الليلة يا رب، تعال على حياتنا، شوف الحتة اللي فيها انت مش راضي، على الحتة اللي منعانا ان احنا نلمس حضورك، وبنقول عنك انك مسجل غياب بقالك زمن. بصلي في اسمك النهاردة يا سيدي رب، بقولها لك مع اخواتي، توبني فاتوب، شفني فأشفى، لأنك انت تسبيحتي يا رب. اختبرنا، اعرف قلوبنا، تعال النهاردة رب بقوة فينا وبصلابة، نحط ايدينا رب على الحتة اللي منع فيضانك، منع جريان روحك فينا، وما كانش فينا قوة نقول لك مدي ايدك وانزحها من حياتنا يا رب. نعرف نسلمها عندك عشان ميتك ترجع فينا من تاني يا رب، نلمس حضورك من جديد يا رب، نلمس حضورك من جديد. قوم معي على رجليك واحنا بنصلي القوايا دي اللي محطوطة في ترنيمة بتقول أنا مش وحيد، أنت معي.

أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. يسعدني أن أرحب بضيفي مرة ثانية في الاستوديو الأخ والشيخ كمال فهمي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. كنا في حديث سابق كنا بنتكلم عن الخدمة بتاعت الشرق الأوسط بشكل عام، والخطة والرؤية اللي ربنا وضعه في قلوبكم أن أنتم

0: يوصلوا لهذه المنطقة بشكل أساسي. هل بشكل فردي أو بشكل شخصي قدرت تتواصل أو تكون عندك علاقات مع مؤمنين موجودين في مناطق زي الجزائر زي موريتانيا، مؤمنين جدد بيطلبوا نصائح بيطلبوا دعم صلاة، هل قدرتوا تكون عندكم هذه التواصل مع الناس دي؟
1: الحقيقة يعني نشكر الله في خلال طبعا يعني لما ابتدى الواحد يفكر في المنطقة دي ككل بين 1995 و2010 في حصل نمو نشكر الرب يعني، فربنا عمل في دول كثير يعني واحدة من الدول الرب العمل فيها ونمت الكنيسة طبعا الجزائر، ونحن نحتاج نصلي من أجلهم لأنه في الوقت الحالي كان في حوالي 58 كنيسة، يمكن عدد المؤمنين فوق 120,000 أو 170,000، لكن أغلقوا الكنائس وفي حصل ضغط عالمي على الحكومة الجزائرية تعطي حرية للناس للعبادة، كان عندهم تصديق وما جددوا لهم تاني، فياريت نستمر نصلي نحن من أجل إنه الكنيسة تستمر. يعني هم عندهم قسوس درسوا ناس وكنيسة مباركة، حتى لو مشيت الإنترنت بيشوف بعض الخدمات بتاعتهم، فعندهم حق إنهم يعبدوا الرب اللي هم اختاروا. ونحن بنحتاج كمسيحيين نصلي من أجلهم وبرضو نطالب بالحق لهم للعبادة. لكن نشكر الرب، ربنا باركهم كثير وفي نمو، ونشكر الرب كمان من أجل الخدمات اللي بتجي بالإزاعة وكذا، لأنه ناس كثير بيسمعوا عن الرب. فنستمر نصلي يعني، وعدد العابرين في العالم قاعد يزيد.
0: ما هي الصعوبات اللي بيواجهوا يعني بالذات العابرين في المناطق دي في الدول اللي موجودة في المنطقة بتاعتنا منطقة الشرق الأوسط؟
1: هو يعني المشكلة الرئيسية هو قانون الردة، لأنه عادة في حوالي 11 دولة الحكم بالإعدام للإنسان اللي بيترك، فدي صعبة جدا. يعني حتى نحن في السودان كان عندنا القانون ده، وده تهديد يعني للتغيير، وده ما صحيح، لأنه أنا كتبت في جريدة المصري اليوم الذهاب إلى الفردوس ليس إجباري، ففي اختيار يعني الإنسان ما لو ما داري يمشي الفردوس ما داري يمشي الجنة على كيفه
0: بالضبط.
1: فدي نقطة مهمة، فالاختيار مهم، فدي حاجة ممكن نصلي من أجلها بالنسبة لهم يعني. أمين. بعدين طبعا تربية الأطفال يعني صعب، أغلب الأطفال المؤمنين بيواجهوا مشاكل في الكنيسة، يعني في واحدة من الدول اللي أنا كنت عايش فيها حتى زي الأردن وأكثر منفتحة، مؤمن ما كان بيقدر يجيب
0: أسرته أطفاله
1: للكنيسة، بيقول بخاف لأنه لو مشوا رجعوا رنموا وكده بيحصل يقع في مشاكل. يعني دي حاجة بسيطة،
0: حاضرين جدا
1: يعني ما صح يعني موضوع زي كده. ففي حقوق الطفل إنه يتبع إيمان والديه، فدي صعبة. في أخ تاني من مصر اضطر يترك مصر عابر، قال لي يا أخي أنا بمشي عشان أغير من البطاقة من مسلم إلى مسيحي، ما بيرفضوا له، فقال لهم انتوا قاعدين تكذبوا، انا بقول لكم انا مسيحي وانتوا بتكتبوا انا مسلم. اضطر يترك، مشى في استراليا حسن. فيعني وبعدين في اخوت حسها في تتكلم في البرامج، يعني امنت هي وامها تعبوا تعب اماني مصطفى شاهد امينا للرب يسوع، يعني كان من حقها تكون عايشه في بلدها، يعني ما بتستحق الحكايه دي. نحن عايشين في قرن مختلف، فالإيمان ده حاجة اختيارية، فغالباً لما نتكلم أكثر يمكن بكرة أو كده عن الموضوع ده حنناقش، لكن دي مشكلة رئيسية، فما بيقدروا يربوا

0: أولادهم في إيمانهم. يعني لو أنت يعني حتى كان في السودان قبل إلقاء القانون ده أنا بناتي كانوا في المدرسة في مدرسة كده زي حضانة خاصة, فجاء يوم الدولة قررت إنه الناس يدرسوا دين, شافوا بناتي وشافوني أنا بجيب البنات الصباح, قالوا البنات سلبة وليلة يجوا مع المسلمين. ففي مدرسة بنعرفها شغالة في المدرسة بتعرفنا قالت لا الزول لا مسيحي, قالوا لا لا لا ده شمالي كيف يكون مسيحي, لا ده للمسلمين. قالت لهم لا لا لا ده مسيحي. المهم حولوهم ليل. فمثلا يعني لو أولادك وإنت مؤمن ما بتقدر تخليه بيدرسوا مسيحية وبين في المدرسة.
1: كيف أنا شخصيا أنا طردوني من في امتحانات الشهادة السودانية, خدت لي دراسات إسلامية بحكم اسم الوالد, لأنه ممكن أنه الوالد يكون اسمه مرغني وإنت مسيحي. فدي حصل كثير. وفي أنا بعرف واحد اسمه الزبير آدم برضو ده اسم شمالي ممكن يكون مسيحي, وحاسة ده اللي حصل بالضبط مع بناتك سلمى وليلى.
0: ففي حاجة يعني دي الحرية للاختيار دي مهمة,
1: ده مهم.
0: وده معطل بالنسبة للأسر, فكثير من الإخوة العابرين بيضطروا يتركوا بلادهم لأنه ما قادرين يربوا أولادهم تربية مسيحية. فدي مشكلة, دي مشكلة ممكن نحن كمؤمنين نصلي من أجلهم, ودي بواجهوها في حوالي 26 دولة. فحاجة ممكن نصلي من أجلهم إنه ربنا يساعدهم يربوا أولادهم كمؤمنين, لأنه حتى في المدرسة يعني حتى لو في مصر مثلا يعني أنت عاوز تودي أولادك مسيحية, المدرسة المسيحية نفسها تحت ضغط, لو درست أولادك مسيحية بتواجه مشاكل مع الحكومة. فدي مشكلة لازم نصلي من أجل أولادهم. وكثير منهم بيتركوا البلد وبعض المرات بهلوموم بيقول لهم أنتوا ليه تاركين, لكن ما قادر يربي أولاده. بعدين المشكلة الثانية لو واحدة آمنت وعودة تتجوز مسيحي ما بتقدر. يعني المرأة المسلمة العابرة ما بتقدر تتجوز دول غير مسلم. فدي مشكلة تانية, فدي صعوبة وبعدين في بعض الأماكن بيتهمهم بأنهم هم عملاء, لكن ده حاجة بس بتاعت إيمان. هم مواطنين يعني درجة أولى وبيحبوا وطنه وعاوزين يعيشوا في بلادهم ويضحوا من أجل بلادهم. ففي ضغط شديد, وحتى لما يشاركوا الإيمان بتاعهم مرات كثيرة بيعتبروهم بيهزوا إيمان المسلمين. لكن طبعا نحن كمؤمنين مسيحيين بنشارك الرسالة, لأنه الناس من غير الخلاص والفداء قبول فداء المسيح ما حيكون عندهم علاقة مع ربنا. فده حسب إيماننا وحسب كلمة الله,
1: ومن الصلبة الإرسالية العظمى
0: لكن الإنسان عنده الاختيار لو ما عاوز
1: بالضبط.
0: لكن لو إنسان قرر يتبع فدي الصعوبات اللي بيواجهوا تفرقة تمييز وكذلك. نحن الحقيقة ممكن يمكن حنذكرها تاني بعدين, كتبنا خطاب للجامعة العربية طلبنا فيه إنه يكون ما في تمييز بين الناس بسبب الدين, وبعدين في نفس الوقت يكون في حرية لتغيير الإيمان. وطلبنا برضو إنه يكون في حرية بتاعة تعبير, في إنه يكون عندك الحق تعلن إيمانك للآخرين. فبيواجهوا يعني في بعض الأغلب المناطق دي يعني حتى لو هديت زول عهد جديد تواجه مشاكل في مكتبة مسيحية في دولة من الدول المعينة, خدوا طرابيزة فيها عهد جديد مجانا, ممكن تأخذ نسخة مجانا.
1: نعم.
0: جو قبضوا على الزول صاحب المكتب, سجنوه, قال لي لحد ما تشيلوا الكتب دي من بر الباب. فيعني حكايه

0: صعبة.
1: نعم.
0: ف يعني دي حاجة بسيطة يعني ما يعني ففي تفرقة شديدة ضد الناس اللي بيتبعوا المسيح.
1: صراحة الأمر ده بيحتاج للصلاة، وهذه صعوبات صراحة صعوبات كبيرة جدا. يعني مثلا القوانين اللي موجودة، قانون الردة اللي موجودة في الدساتير بتاعت الدول دي، ده بيساعد وبيخوف، وده صعوبة كبيرة جدا أنه الدساتير دي تتغير. فده يعني زي السيف مسلط على على على العابرين ولا المؤمنين اللي جايين، بالإضافة لذلك أنه موضوع التربية، ونحن اللي إذا هم عايشين في هذه الدول تربية يعني يربوا أولادهم على الإيمان المسيحي، صعوبة، ده تحدي كبير بيحتاج أنه الناس يصلوا. الاتهامات اللي بيجي من وقت لآخر أنه هم عملاء بيتعاملوا مع ما ما ما أجانب، ما جهات خارجية، مع أنه هم مواطنين صالحين، ما دايرين، ممكن بيصلوا ليل نهار من أجل البلد، إن الرب يديهم يدي البلد ده سلام واستقرار وأمور كثيرة، بيصلوا من أجله، بيدكوا بدموع من أجل بلدانهم، ولكن استيل بيتهموا أنه هم عملاء. في موضوع بتاع الزواج العابرين والعابرات، أنه يكون في صعوبة في الزواج، كل هذه الأمور حقيقة أخ كمال بيحتاج أنه نحن كمسيحيين وكمؤمنين إنه نحن نصلي من أجل هؤلاء، وأن الرب فعلا يقويهم ويشددهم زي ما المسيح صلى في إنجيل يوحنا 17، إنه هو بيقول أنه ما بيصلي إنه يأخذهم من العالم ولكن يحفظهم من الشر. أنا هنتقل معاك لمحطة تانية، ممكن ده محطة مهمة بالنسبة لك، محطة مصر. انتقلت ومشيت مصر، أعتقد أنه نفس العمل اللي أنت قمت به طول الفترة اللي فات، هل في شيء جديد اللي أنت اكتشفته وأنت موجود في مصر؟
0: طبعا التسقيل زاد بالنسبة لأنه في 2008 مشيت الزيارة تحت اليمن دي، وقابلت بعض المؤمنين وشفت الصعوبات المواجهينا. الرب ابتدى يثقل قلبي بالاحتياج بتاع العابرين، لأنه شفت إنه ده انتهاك لحريتهم في الاختيار، والأمم المتحدة بتكفل الحرية دي، ودي أساسية للديمقراطية، وبسبب الألم والصعوبات اللي بيواجهوها حتى لدرجة القتل نتيجة للإنسان إنه بغير الإيمان بتاعه، فدي كانت صعبة. واكتشفت أكثر إنه أكثر 1.3 مليون ما عندهم الحرية يتركوا الإسلام، يواجهوا الموت في 11 دولة وفي 15 دولة it is illegal، يعني غير قانونية تحصل. فدي كانت مؤثرة، لكن طبعا ده كان مؤخر من فترتي في مصر، لأنه لكن طبعا الخدمة نمت، يعني نشكر الله إنه السنين، وطبعا بنتيجة الميديا اللي هي الرسالة وصلت لناس كثيرة، يعني حتى الاتحاد السوفيتي سقط كان نتيجة لأنه ما قدروا يكفلوا الأخبار من الناس. وحاليا طبعا أي إنسان بس عن طريق تليفونه ممكن يشوف حقائق، تصل أي حاجة. فده الرسالة بتاع الرب قوية، الكلمة يعني نحن مرات كثيرة كمسيحيين بنستصغر قوة كلمة الله. يعني الكتاب بيقول كلمة الله كالسيف. في واحد صديقي كان الأخ تكلمت معه في كلمة ماضية اللي كان بيعمل open air meetings، قال كلمة الله زي السيف الحاد. قال في كان واحد سيف وحاد جدا راح قطع رأس زول، السيف كان حاد لدرجة إنه السيف قطع الرأس لكن الرأس ما وقعت، فالزول قال أوب الزول أنت جليتني، فعمل كده رأس وقعت. يا قصة يعني فظيعة القصة دي، لكن المعنى إنه الكلمة بتأثر في الناس، كلمة الله كالسيف قوية، نحن لازم نشاركها. يعني واحد صديقي حس حاليا قابلته في بايبلز في أسبوع بتاع كتاب مقدس في مدينة

0: اسمه كالمار. فقال لي قابل واحد صومالي بيخدم بيبشر بالمسيح في الصومال عنده إرسالية، اشترى كتاب مقدس من مكتبة من معرض كتاب مقدس في الخرطوم وشاله وقراه وآمن بالرب يسوع.
1: يا سلام،
0: فالكلمة قوية. عشان كده أنا عاوز أشجعكم تزرعوا الكلمة. الاتحاد السوفيتي حاجة من الحاجات اللي عملها عشان يمنع المسيحية منع دخول الكتاب المقدس للسعودية. الدول الإسلامية أغلبها قافلة الباب. الخطر شنو في الكتاب المقدس؟ حتى حس في الغرب لدرجة كبيرة ما دايرين الناس يوزعوا، ناس الجدعولين دايرين يوزعوا الكتب المقدسة في المدارس، يقول لهم ما توزعوا. ليه الناس رافضة كلمة الله؟ الخطر فيها شنو؟ بوزع أي كتب تانية، في كتب سيئة جدا بخلوا الأطفال يشيلوها، لكن الكتاب المقدس
1: لأنه هو كلمة الله.
0: فيا جماعة كلمة الله قوية. لينا كمؤمنين إحنا مهمة لازم نقرأها، فبتلعب دور كبير. عشان كده إبليس ما داير كلمة الله تجي المنطقة بتاعت الشرق الأوسط، لكن نشكر الله حسن الموبايل فيه، إنترنت فيه، تلفزيون فيه، الراديو فيه، داير تعمل داونلود موجود
1: كل شيء.
0: فللأسف نحن كمسيحيين ما قاعدين نقرأ الكتاب المقدس.
1: نعم،
0: الكتاب مهم. لما أنا مريت بظروف صعبة في حياتي قريت، مسكت مرة العهد الجديد كله قريته في قاعدة واحدة ساعدني. أحبائي لما تمروا بظروف صعبة أرجعوا إلى كلمة الله. أقرأ المزامير، أقرأ الأمثال. أنا بقرأ مثل كل يوم من الكتاب المقدس، بحاول أقرأ الأربع صحات في العهد القديم والأربع صحات في العهد الجديد. أقرأ الكلمة، أسمع الكلمة. واحدة من الحاجات اللي بيعملها فيك إبليس ما بخليك يكسلك تمشي الكنيسة. ما دايرك تمشي تسمع كلمة الله، ما دايرك تمشي تسبح وتعبد الرب. يجيب لك أي عذر، لكن مهم كلمة الله، مهمة في التبشير. مرات كثيرة تقول الناس ما بتفهم ما بتعرف، لا ده كلام ربنا. حس كم زول من العابرين قال قريت متى 5 متى 6 لمست قلبه. كلام الله، إنجيل لوقا ده كلام ربنا يا جماعة. كلمة ربنا كالمطرقة، كلمة ربنا خبز، كلمة ربنا موية. فيا أحبائي استخدم كلمة الله، أقرأ كلمة الله، شارك كلمة الله، عيش كلمة الله. أساسية لحياتك. فنحن بنشوف إنه حاجة مهمة نوصل كلمة الله لأخواننا الحول. نحن ما دايرين ضرر زول ولا بنحارب دين. نحن دايرين الناس يكون عندهم علاقة حية مع ربنا. العالم محتاج ليسوع اليوم.
1: أمين.
0: محتاج لسلام.
1: نعم.
0: محتاج لحرية من عبادة إبليس. كل من يفعل الخطية عبد
1: لإبليس.
0: لإبليس. واحد جاء وعص من يوغندا قال إنه ما في زول بيضرب ولده، يقول ليه ولدي أنا دايرك تكون كعب، يا ولدي أنا دايرك تكون شرير، يا ولدي أنا ما دايرك ما تسمع الكلام. بالعكس، كل الناس بيضربوا أولادهم دايرين لهم يكونوا كويسين، لكن للأسف الناس متجهة وين؟ للخطية. لأن الذي يفعل الخطية هو عبد لشنو؟
1: للخطية.
0: لما نمشي المدرسة ما في زول بيدرس يقول لي أنا دايرك تطلع حرامي، تسرق القروش من الحكومة، تكون مواطن غير صالح، دايرين لك تعيش في سلام مع الناس، لكن الطلبة بيعملوا شنو؟ ماشيين في الطريق شنو؟ الخطأ. وبعد ما تطلع ما في زول تكلسل ويقول لك بتحب الحرب، ويقول لك أنا بحب الحرب. لا، كلهم دايرين شنو؟
1: السلام.
0: سلام، لكن ما قادرين نعيش في سلام. ليه؟ لأنه مستعبدين للخطية. الطريقة الوحيدة اللي أنت ممكن تتحرر من الخطية هي في المسيح. بيقول if you know the truth will set you free.
1: yes.
0: تعرفون الحق والحق
1: يحرركم. نعم.
0: يسوع هو المحرر من الخطية. تعالوا وشوف بيعمل شنو فيك. نحن اشتغلنا في السجن في كوبر. المسيح كان بيغير الناس.
1: أمين.
0: الناس اللي كانوا مسؤولين عن السجن مرات كثيرة قال لنا الناس ديل ما بيتغيروا. يعني في مرة جينا واحد قطع الحارس بموس، لكن في ناس

0: هناك قتلوا ناس المسيح غير قلبه. جيمس قال لي يا كمال هو كان قتل زور جسيجي لكن اختبر خلاص ربنا قلبه اتغير. كان في واحد اسمه لوكا لوكا ده شهادته بقت جميلة جدا برضو كان قاتل لكن كان بعد ما قبل المسيح يتغير بالكامل. الإنجيل بيغير قلب الإنسان
1: أمين.
0: فبقى مؤمن أحبوا الناس في السجن لما كان ماشي يعدم قال للناس ما تزعلوا أنا ماشي السماء.
1: هللويا.
0: عادة لما يعدم الشخص بغطوا راسه فقال لا ما تغطوا راسي وشنق لكن شنق مؤمن بالرب يسوع
1: له كل المجد.
0: فكان الناس تدرس الكتاب يسوع غير قلوب. نشكر الله من أجل الإخوة اللي ابتدوا الخدمة دي. الحراس والناس في السجن كانوا بيحتربوا الخدام اللي بيجوا للكنيسة لدرجة عملوا كنيسة داخل سجن كوبر. فنشكر الرب. الرب بيغير الحياة. يسوع بيغير القلب بيحرر الإنسان من عبودية الخطية. جربه تعليه قل لي أنا داير أقبل خلاصك فداك غير قلبي استلم حياتي تبقى إنسان جديد
1: له كل المجد. وده ممكن ده السبب الكلمة كلمة الله عشان كده إبليس بيحارب هذه الكلمة. يعني مثلا نحن لمن نسمع أنه دول كثيرة منعت دخول الكتاب المقدس دول كثيرة لأنه عارفة إبليس عارف الكلمة ده بيعمل إيه في الناس. مثلا الشاب اللي أنت تكلمت عنه شال الكتاب بدون زول يقول له كلمة. الكتاب وحده هو اللي بغير لأنه هو كلمة الله. الله بغير. ها كمال ممكن بقية الخدمة أنت قضيته في مصر لحد ما تقعد على ما أذكر إذا أنا ما غلطان. فترتك في مصر لحد التقاعد في حاجات كثيرة تغيرت زي ما أنت ذكرت أنه ربنا غير تفكيرك. ربنا أدك تفكير جديد أدك توجه وكأنه ربنا قاعد يعدك في فترة بتاعت وجودك في مصر لعمل ما بعد التقاعد. ربنا ما داري يخليك أنك أنت تقعد أنك أنت قعدت فترة خدمت وأنت ممكن بديت شغل عمره 20 سنة. أنت هل حس لحد الوقت في الخدمة أكثر من كم 50 سنة أنت في الخدمة؟ فكيف أنت شعرت أنه ربنا قاعد يعدك للخدمة مختلف خالص من الخدمة اللي أنت عملت السنين دي كله وربنا قاعد يعدك لخدمة آخر مع بعض التقاعد في وجالة وبعد ذلك إحنا بنكمل الحاجة ده في الحلقة الجاية.
0: هو الحقيقة قبل الربيع العربي 2008 كانت الزيارة بتاعت اليمن 2009 ابتدينا أفكر في الموضوع بتاع إلغاء قانون الردة وإساءة الأديان أو البلاسفمي ده. فحرية الفكر والعقيدة والضمير والوجدان وحرية التغيير الدين تجي والحرية بتاعت التعبير والحرية بتاعت الرأي بيقوا حاجات أساسيات لأنه ديل إعلان البادة 18 و19 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
1: نعم.
0: فابتدينا نفكر عشان نبدأ المشوار ده في أنه نحن نعرف بالمشكلة بتاعت الأبوستاسي والبلاسفمي لو في نفس الوقت نساعد أن نشوف القوانين دي تتلغي. وحصل حسينا باستعجال ربنا دارين نبدأ في 2010 في بداية السنة. وأنا كنت مستغرب قلت لي يا رب نحن لا سجلنا منظمة لا عملنا حاجة لكن كان في تشديد شديد عشان نبدأ. والحقيقة شاركت جماعة بالحاجة ربنا دارين نعملها. كان عندنا جلسة كده والناس فيها عادة بيصلوا من أجل بعضنا البعض وبدوا رسالة. فواحد قام اداني آية أطلق شعبي ليعبدني. فدي كانت الاسم اللي اديناه للرسالة دي. فالحصل شعرنا بشدة إنه لازم نبدأ. والسبب ربنا كان لأنه في نفس السنة ابتدى الربيع العربي. لو كنا ابتدينا بعض الربيع العربي

0: كان كان لا كان تكون يعني تابعين الموجة. لكن الحقيقة ربنا عاوز يبدأ الموضوع ده قبل الربيع العربي. وكان دي الفترة اللي احنا قدمنا خطاب للجامعة العربية للسيد عمر موسى عبد الله.
1: هنا حنتكلم في الموضوع ده وخاصة في الآية الدولة اطلق شعبي ليعبدني. احنا حنجيب هنا ونحن حنواصل من خلال في الحلقات القادمة ابتداء من هذه الآية ونشوف ربنا ايه عمل مع بعد ذلك. أعزائي المشاهدين حلقتنا انتهت، وأنا بوعدكم أن نحن بنواصل في هذه النقاش الشيق والجميل، ونحن بنعتبر شخصيا بعتبره تاريخ لكنيسة ممكن يسجل ويدرس في الكنائس بتاعتنا. أحبائي قابلونا في حلقة قادمة، أنا بستودعكم نعمة القدير وربنا يكون معكم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

نصرة يعني معين، كاهن ومصلح. هذا الرجل أعاد بناء الهيكل، نحميا أعاد بناء أسوار أورشليم، عزرا مهد الطريق لإصلاح الحياة الروحية في إسرائيل، استرداد وإصلاح. نحميا أعاد بناء الأسوار والحكمة في أورشليم. في الواقع لا يوجد سفر بقلم زروبابل وهو حفيد الملك المتحدر من سلالة داود. إذا نجد ثلاثة شخصيات هنا: زروبابل، عزرا، ونحميا. زروبابل هو من رد الحياة الاجتماعية إلى إسرائيل، هذا كان دوره. ثم جاء عزرا ورد الحياة الروحية إلى إسرائيل، ونحميا جاء لكي يرد الحكم إلى إسرائيل. كان لدى الله حلم عظيم فجمع العظماء معا. لا تتحقق أحلام عظيمة بدون عظماء. عندما يكون حلمكم عظيما لا تعمل بمفردكم، لا تعمل وحدكم. كنيسة الحلم ليست عملا منفردا، لذا مساء الغد سنجمع 30 شخصا لنقوم برسامتهم للقيادة.

نرسمهم لقيادة الخدمات وسنرسمهم للقيادة الرعوية ولمجالات مختلفة في الخدمة. لماذا؟ لأنه إذا كان لدي حلم عظيم للأمم لا يمكنني تحقيقه بمفردي. وهذا تحديداً ما يفعله الله. الفريق العظيم يحقق الحلم، العمل الجماعي العظيم يحقق الأحلام. الكل يتعلق بالعمل الجماعي واختيار أعضاء الفريق. وأصغر نسخة عن الأحلام العظيمة هي في علاقاتكم وزواجكم. أنتم فريق، أنتم فريق. في علاقة الصداقة أنتم فريق. في علاقة القيادة أنتم فريق. إذا عزرا أعاد بناء الهيكل، الكاهن المعلم الذي قاد أبناء الله للعودة إلى الديار، هو دعا الشعب إلى التوبة. وكما كل قائد روحي، عزرا وضع أولويات. عزرا استرد التوراة، وهذه خطوة هائلة في حياة إسرائيل. هو استرد كلمة الله. أتعلمون كيف أسمي هذا؟ هذان السفران هما سفران نهضة. إذا أردتم المعرفة عن النهضة وكيف تقوم النهضة في أمة، اقرأوا هذين السفرين بقلب يسعى إلى معرفة حق الله فيهما، لأنهما قد يبدوان جافين. لن تروا كما في دانيال رؤى وأحلاما وجبل أسود وكل شيء، لكن في هذين السفرين نرى من أعاد بناء الأسوار ومن أعاد بناء الهيكل. هؤلاء القوم، سأقول لكم أمرا، أنا أطلب من القس كريس أحيانا أن يصلي للرجال، فنحن نحتاج إلى رجال مثل نحمية، رجال مثل عزرا في جسد المسيح، فهما كانا رجلين مستقيمين، وكانا من رجال الله، وكانا أيضا من رجال الصلاة، وكانا يتسمان بالترتيب والاحترام والسلطة. لا تجدون رجالا مثلهما بسهولة في يومنا هذا للأسف. أصلي أن يأتي أمثال عزرا ونحمية إلى كنيسة الحلم. أصلي باسم يسوع المسيح أن يرسل الله أمثال نحمية وعزرا هنا إلى القيادة ليرينا ما يفعله الرجال الأتقياء والنزهاء في القيادة في الكنيسة. هؤلاء الرجال هم بلا عار، هؤلاء الرجال هم بلا عيب، إنهم خدام مستقيمون لله، وكان الناس يحترمونهم ويصغون إليهم ويقدرونهم، إنهم رجال عظماء. إذن الليلة سوف أحدثكم عن اثنين من رجال الله العظماء، وأريد أن تروا عن كثب أنهم يشكلون قدوة لحياتنا. حسناً، هذا وقت مؤثر جداً لله ولشعبه. ما جرى هو أن إرميا تنبأ، وفي آخر إرميا كل السلالة وكل ما أسسه الله، الهيكل والقصر وكل ما أعطاه لسليمان، جيلاً بعد جيل بعد جيل تلاشى وهدم. إذن الله بهدوء وبلطفه قال لشعبه: أتعلمون؟ لدي رحمة، لدي نعمة، لدي محبة، لكن لا تتلاعبوا معي. فإذا بدأتم بالتلاعب معي، فإني سأبدأ بسحب بركاتي شيئاً فشيئاً من حياتكم، وسيكون الأمر مكلفاً، وسوف يؤلمكم، وسوف يعلمكم درساً مكلفاً جداً. تعلمون؟ إذا كنتم أذكياء، إذا كنتم أذكياء لا تهدروا وقتكم. إذا كنتم أذكياء لا تهدروا مالكم. إذا كنتم أذكياء لا تهدروا معاناتكم. وإذا كنتم أذكياء وبارعين لا تهدروا بركات الله عبر التلاعب معه. لا تهدروا إنذارات الله. لدي مخافة لله، ولدى مواجهة وضع ما أشعر دوما بصفة قائدة بأني أمام امتحان. هل سأختار الله أم سأختار اكتساب شعبية؟ وأول عقاب من الله هو خسارة ممتلكات وخسارة الازدهار وخسارة النفوذ، ثم الجفاف والجوع والنقص في الطعام والأمراض والأسقام والضربات، ومن ثم خسارة أرض الموعد والعيش في السبي تحت سيطرة الملوك الوثنيين. والله يقول لهم: هذه نتيجة عدم السلوك بجدية. أحياناً أقول لمن يعملون لدي: يجب أن تأخذوني بجدية أكبر إذا لم يفعلوا ما أطلبه منهم. يجب أن تصغوا إلي فعلاً. وعندما لا يفعلون لا يؤثر الأمر على علاقتنا فحسب، بل على راتبهم أيضاً.

أيضاً. إذن ما يحدث هو أنه سيكلفهم الأمر ربما مركزهم أو عملهم. لماذا؟ لأن هناك عواقب. ثم تنبأ إرميا 70 سنة من السبي. ثم بدأ السبي يحدث على مراحل في حياتهم. والخروج كما نرى هنا ليست هذه نهضة فحسب، إنه الخروج الثاني. حسناً، عزرا ونحميا كانا في الخروج الثاني، عادا إلى الأرض. لكن إذا أحصيتم عدد العائدين، 100 شخص هنا، 4000 شخص هنا، 3000 شخص هنا. لدي صديق يهودي حاخام في إسرائيل، سألته وسألني، سألنا السؤال نفسه. الله وعد إبراهيم بإعطائه نسلا بعدد رمال البحر وبعدد النجوم في السماء. هل تعرفون عدد النجوم في السماء؟ بحسب الناسا، إذا أحصيتم النجوم 1، 2، 3 كل ثانية، تمر 3000 سنة ولا ينتهي العد. تواصلون العد ولا تنتهون. هذا عدد النجوم. في المزمور 147 يقول الله: أدعو النجوم بأسمائها. أليس الأمر مذهلاً؟ أعرف النجوم بأسمائها. لكني تحدثت مع ذلك الحاخام اليهودي، ليس مسيانياً بل يهودي. سألته: ماذا جرى؟ اليوم عدد يهود إسرائيل يجب أن يضاهي عدد سكان الصين والهند معاً. يجب أن تكونوا نصف المسكونة. ماذا جرى؟ فأجهش بالبكاء وقال: ماذا جرى؟ ماذا تعتقدين؟ فقلت: عدم الطاعة. فبدأ يبكي. عدم الطاعة يجعلكم تنقصون، لكن عندما تطيعون فإنكم تنقصون ثم يزيدكم الله. وهذا ما جرى هنا. ما زال الله يرد شعبه والناس يأتون. 4000 هنا، 200 هنا، 100 هنا. البعض منهم لا يريدون العودة. لماذا؟ لأنهم في بابل أصبحوا أغنياء، أصبحوا رجال أعمال، فرفضوا العودة. سنتحدث عنهم في سفر دانيال وحتى في إنجيل متى. سأريكم أمورا صغيرة مخفية هنا. إذا نرى أن الله يضع نمطا غير عادي في ذهن عزرا ونحميا، وعمل هذان الرجلان كل على حدة، لكن لاحقا سيعملان معا بوجب تعيين إلهي لمهمة عظمى. وهذان سفر واحد، نحميا وعزرا سفر واحد، وهما غير منفصلين. كاتبه ما لا نعرفه، لكنه نفسه، الشخص نفسه. وإذا ما يفعله عزرا هو أنه يرد لويين. فبالنسبة إليه هذا ما أشعر بأننا نفعله هنا، صح؟ غدا مساء سيجتمع نحو 30 شخصا هنا لتتم رسمتهم. لماذا؟ لأننا سنأتي بفريق من الرعاة، سوف نضع الأساس معا. أتعلمون ماذا قلت للرب؟ قلت: يا رب، لا أريد القيام بعمل في السنوات 40 المقبلة لا يأتي بثمر. ويرعبني النظر إلى الأماكن والكنائس، إنها تزداد في العدد لكن ثمر التلاميذ صغير جدا. فقال لي: ابدأي من الأسس، تلمذي قادة، ارسمي رعاة، أطلقيهم وأرسليهم ومكنيهم، ولا تقدمي عرضا منفردا على المنبر. لا تفعلي ذلك. اجلبي أشخاصا، اجلبي أشخاصا لا يستنزفونك ولا يرهقونك، فينمو جسد المسيح. هذا مهم جدا. لا تشعر بالتهديد إذا تفوق عليكم أحدهم في الوعظ. لا تشعر بالتهديد عندما تأتي الدكتور هنيشة مثل كرة نارية إلى هنا، مثل إعصار من ناحية إلى أخرى. لا تفعلوا هذا. افرحوا وابتهجوا واحتفلوا بالقوي والممسوح والنبي والنبي والخدام. هذا تحديدا ما يفعلونه. إنهم يضعون أساسا، يأتون باللاويين، يأتون بالكهنة، يأتون بالمرنمين، يأتون بالعابدين، يأتون بالأفضل والنخبة التي يجدونها، بالبقية أحيانا. أحيانا يقول الله: في البداية ستكونون مثل روبن هود، ستبدأون بما في أيديكم. بعض الناس سيكونون عاجزين عن حمل القوس والسهم، لا يجدون خوض الحرب. عليكم تعليمهم الحرب، عليكم تعليمهم القتال، عليكم تعليمهم ذبح شياطينهم،
عليكم.

تعليمهم. إذن عزرة ونحمية أعادا البناء وحدث استرداد الاعتراف والتوبة. الأسوار المادية ليست سوى انعكاس للأسوار الروحية. إذا انهدمت الأسوار المادية فهي منهدمة روحياً. يوجد الكثير لتطبيقه في كنيسة اليوم. هل سبق أن كنتم في محيط؟ هل ذهب أحد إلى الشاطئ؟ هل رأى أحد المحيط في حياته؟ أشتن لم تره، إليزابيث أيضاً. سأصطحبكما إلى الشاطئ يوماً ما وأقول لكم، تعلمون ما يحدث حين تقصدون الشاطئ؟ تضعون منشفتكم في مكان ما، تضعون منشفتكم، تنزلون إلى الماء وتلعبون في الماء ثم تبتعدون، صحيح؟ وإذا بقيتم هناك لفترة طويلة فعندما تخرجون من المياه ستبحثون عن منشفتكم، ستقولون أين منشفتي؟ يجب أن تكون هنا. ماذا جرى؟ لا تعلمون من أين انطلقتم وابتعدتم جدا عن نقطة الانطلاق، انجرفتم بعيدا فلم تعلموا من أين بدأتم. هذا ما يجري مع المؤمنين، هذا ما جرى هنا. هؤلاء القوم انجرفوا بعيدا عن الرب فلم يعلموا من أين انطلقوا، وكان على عزرة أن يرد إليهم التوراة. علينا الذهاب إلى أسس كلمة الله، إلى كنيسة أعمال الرسل، علينا العودة إلى العلية، علينا العودة إلى كسر الخبز وإلى بساطة الأمور. فأحدهم قال لي، إذا دخل يسوع اليوم إلى كنيسة ما سيسأل أين أنا؟ أين أنا؟ أين أنا؟ أخبروني، ما هو هذا المكان؟ إلى أين أتيتم بي؟ ونحن لا نريد ذلك. لماذا؟ لأننا انجرفنا بعيداً، ويجب أن نرجع إلى حيث بدأنا. هاتوا المنشفة، هاتوا المنشفة، ارجعوا إلى نقطة الانطلاق لئلا نخجل نحن جسد المسيح. هذا تحديداً ما يفعله عزرة، هذا تحديداً ما يفعله نحمية. كان لديهما شغف، شغف لله، شغف. لم يهتم للكلفة، لم يهتم للثمن ولا لأسلوب حياتهما. كانا يلهجان بكلمة الله ليلا نهارا. هذا ما يريد الله منكم أن تفعلوه، هذا ما يريد أن نفعله. وهو كلمني، قال لي في ذلك اليوم فيما كنت أنظر إلى بيلار، كلمني الله قائلا، ستكون مثل النبية حنة. هذا ما قاله. والنبية حنة كانت في الهيكل ليلا نهارا في انتظار يسوع ومجيئه. وفيما كنت أنظر إليها وهي تلوح بالرايات وهي أمينة جدا، قال لي الله، سأقيم نبيات مثل حنة. يريد الجميع أن يكونوا أستير، يريد الجميع ذلك، يريد الجميع أن يكونوا صموئيل ودانيال وإيليا، لكني أحتاج إلى نبيات مثل حنة في الهيكل للصلاة والصوم ليلا ونهارا. لا يوجد مجد هناك، لا يوجد مجد شخصي هناك. هذه هي النهضة، هذه هي النهضة. إذن الكلمة التي أود مشاركتكم بها هي أليا. أترك البلدان الأخرى، هذه هي الصهيونية، الصهيونية الحقيقية. أترك البلدان الأخرى وعودوا إلى إسرائيل، هاجروا. هذه آخر كلمة في الكتاب العبري، آليا، بحسب ترتيب العبري. آخر كلمة في الكتاب المقدس العبري هي آليا. ارجعوا، ارجعوا. الله يقول لكم الآن، ارجعوا إلى محبتكم الأولى، ارجعوا إلى محبتكم الأولى، ارجعوا إلى شهر العسل، ارجعوا إلى شهر العسل. ثم أقام مذبحاً وقدم ذبيحة. كتب العدو رسالة لأرتحششت للتوقف عن البناء. كانت إعادة البناء صعبة ومتقلبة، وكانت تشوبها معارضة وإشكاليات وفوضى وزواج من أجانب وشتى أنواع المشاكل. لكن ماذا فعل عزرة؟ أكمل العمل. أترون، عندما تعلمون يقيناً أنكم في مشيئة الله، لا تستسلموا أمام الصعوبات، لا تستسلموا أبداً. عندما تستسلمون فأنتم تقولون أن هذه لم تكن مشيئة الله لكم أساساً. اسمعوا، أناس كثر يستسلمون بدون أن يقودهم الله لذلك.
لأنهم وجدوا الأمر.

الأمر صعباً، أو لأن الأمر يضايقهم، أو لأن لديهم مشكلة مع السلطة بسبب جروحي الماضي، لكن لا علاقة للأمر بدعوتهم. وهذا الرجل بالرغم من صعوبة إعادة البناء لم يستسلم. هؤلاء أشخاص لا يستسلمون بسهولة. أتعلمون بمن يذكرونني؟ يذكرونني بجون ويسليس. تعلمون، في تلك الحقبة، في تلك

كل يوم من الصباح تذهبون إلى إسرائيل وتجدون كتبة يقرؤون كلمة الله من الصباح إلى المساء. طوال اليوم عزرا كان من الكتبة، ولم يسمي نفسه نبياً، لم يسمي نفسه رسولاً أو غير ذلك، كان معلماً، كان معلماً لكلمة الله. هؤلاء القوم طوال اليوم لثماني ساعات، 10 ساعات يتلون كلمة الله. أقول لكم كما قلت سابقاً، تكمن قوة في قراءة كلمة الله بصوت عالٍ. هناك قوة في قراءة الكلمة. إذا كنتم تخوضون حرباً، افتحوا كتبكم المقدسة على إشعياء 61، مزمور 91، 139، مزمور 23. ابدأوا بقراءة المزمور 103، المزمور 27. اقرأوا الكلمة. عندما أخوضوا حرباً، يوحنا 14، 15، 16، 17، أقرأها كلها بصوت عالٍ. إلى أن يختفي صوتي أقرأها بصوت عالٍ. ثمة أمر آت إليكم وأنتم لا ترونه لكنكم تشعرون به، اقرأوا كلمة الله بصوت عالٍ. هذا ما فعله عزرا، اقرأوا بصوت عالٍ. الصوت العالي لا يعني الصراخ، وإنما صوتا عاليا. فهمتم؟ حسنا، ليس عليكم الصراخ، أنا أفتحها وأقرأها وأعلنها. عزرا أرسى تقليداً لأربعمائة سنة، وبنى عزرا كل شيء بترتيب. أقول لكم، في كل مجمع وكل هيكل وفي الكنيسة الأولى أيضاً يبدأون هكذا: صلاة، كلمة، عبادة، صلاة، رسالة، صلاة، كل شيء طوال ساعة يقرؤون كلمة الله. أحياناً تأتون وتقولون: قرأت 51 آية، لماذا فعلت ذلك؟ عادة يعطونكم آيتين. سأخبركم أمراً محزناً، لكني أقول لكم، توجد منظمات في أمريكا تقصدونها فتعلمكم كيفية زرع كنيسة. أؤكد لكم أن هذا ينجح، ليس روحياً لكنهم يعلمونكم، فهي منظمات. هم يأتون إلينا وهم شرعيون، يقولون لكم: زرعنا هذه الكنيسة وهذه الكنيسة وتلك الكنيسة، ولديهم مراجع. إذا فعلتم ما نقوله لكم، الروح القدس الصغير، الروح القدس الصغير، إذا فعلتم ما نقوله لكم، فنحن نؤكد لكم ونقدم لكم ضمانة أنه بعد سنتين سيصبح لديكم 1000 شخص، لكن افعلوا ما نقوله لكم. ويعني هذا، وأنا اطلعت على برنامجهم، فهم أثاروا فضولي كراعية. يقولون: مدة الوعظ لا تتجاوز 25 أو 30 دقيقة في كل اجتماع، يمكنكم قراءة آيتين. يقولون لكم هذا، وفي كل رسالة تشاركون فكرة من هذا وذلك وذاك، ولا يجدر بكم أبدا مواجهة الخطية. يقولون هذا، لا تواجهوا الخطية أبداً، ولا تدعوا الناس للتقدم للتوبة، واطبعوا كتيباتكم بالطريقة التي نقولها لكم، ونكفل لكم سعادة المال، وهكذا تنمو كنيستكم. لكن هذا الرجل قال: لا أبا، لست هنا لأنمي الكنيسة، لست هنا لأنمي المجتمع، أنا هنا لأرضي الله، أنا هنا لأتلمذ الناس، أريد تلمذة الناس لكي أعلم عندما ماتي أنهم سيذهبون معي إلى السماء لا الجحيم. ماذا قال يسوع للفريسيين؟ ويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم. عندما قرأت البرنامج الذي يقدمونه، أول أمر أثقل قلبي هي مخافة الله. ارتعبت عندما رأيت أمرا كهذا. لكني أقول لكم، حين تلتقون رجلا مثل عزرا، حين تلتقون رجلا مثل نحميا، عندئذ تدركون قيمة رجال الله في جسد المسيح. نريد أمثال جوناثان إدواردز، وأمثال جون ويسلي، وأمثال تشارلز فيني وسميث ويغلسورث، ممن أصبحت ركبهم مثل ركاب الجمال في حجرة الصلاة. لم يعرفوا الراحة، ولم يهتموا للطعام، لم يهتموا للرفاهية، ولم يعرفوا الملذات،
فلننهض عندما نقيم صلاة شفاعية، فلننهض هؤلاء الرجال، فلننهض.

هؤلاء النساء هنا، انهضوهم، تلك الكنائس لا تريدهم، هي تتبع تلك النظم والبرامج، نريد أمثال هؤلاء هنا، لا بد من وجود عزرة، لا بد من وجود نحمية، تعالوا تعالوا. إشعياء 61 يقول: ويبنون الخرب القديمة، يقيمون الموحشات الأول، ويجددون المدن الخربة، موحشات دور فدور، ويقف الأجانب ويرعون غنمكم، ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم، أما أنتم فتدعون كهنة الرب، تسمون خدام إلهنا، تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتأمرون. هذا تحديداً ما فعله عزرا ونحمية. ومن ثم عزرا عندما أعطاه الله رؤية أوجد له تدبيراً، عزرا واحد، حظوة غير مسبوقة على الإطلاق. الله تكلم إلى قلب الملك الوثني ليبني الهيكل، أعد بناء الهيكل، أعد بناء الهيكل. ثم نرى في عزرا كليتي زروبابل من سلالة الملوك، الملوكية صفة مهمة، هو حاكم يهوذا من سلالة داود، وكان جده آخر ملك قبل النفي. إذن جميع هؤلاء التقوا معا ليصنعوا فرقا، هللويا. وماذا فعلوا؟ أحب هذا، بنوا مذبحا. أول أمر فعلوه هو بناء مذبح. إبراهيم بنى مذبحا، نوح خرج من الفلك وماذا فعل أولا؟ بنى مذبحا. حين تبنون مذبحا، ما هو المذبح؟ إنه الصلاة، الذبيحة، كل الأشياء الأخرى تجتمع معا. إذا بنيتم مذبحا، ما نفعله في قاعة صلاة الشفاعة هو الذهاب إلى المذبح أولا، والمثول أمام الله أولا. وأنا أشكركم على المجيء باكرا لفعل هذا، لأن الأمر يبدأ من الأسس. أتعلمون ماذا يجري؟ عندما يحدث كل شيء يبكي الناس ويضحكون في الوقت نفسه. لماذا؟ لأن مشاعرهم تشتعل بصورة غير عادية. لقد حزنوا كثيرا، وقراءة كلمة الله تردهم إلى بداياتهم، تردهم إلى نقطة الانطلاق. ثم واجه عزرا معارضة وشكاية والتواء وتخريبا. هو عالم مدرب جيدا ولديه غضب مقدس، لكنه يدعو الناس إلى الاعتراف والتوبة، وخصوصا إلى التخلص من كل نير غير متكافئ. وبدلا من أن تؤثروا في الآخرين، هم يؤثرون فيكم. أرفض النير غير المتكافئ حتى في الكنيسة. اليوم كنت أستمع إلى شخص يتكلم عن هذا الموضوع، قال: النير غير المتكافئ يعني أنكم تزوجتم ابن الشيطان، وعندما تتزوجون ابن الشيطان عليكم أن تستعدوا، لأن الشيطان يكون حماكم لبقية حياتكم. هذا رهيب، صح؟ لذا يجب أن تتوخوا الحذر. أنا أخص بالكلام شبيبة الكنيسة الكبار هنا. من ستختارون لمستقبلكم؟ لا يكفي أن يقول الآخر إنه مؤمن. لا أعرف ما يقصده الناس اليوم بقولهم إنهم مؤمنون. أي نوع من المؤمنين أنتم؟ من أنتم؟ أعرف أناسا يقولون إنهم مؤمنون ويمزجون العصر الجديد بالكتاب المقدس. أين أنتم؟ عندما تقدم لي زوجي سألته 25 سؤالا، فبدأ يتعرق. أعني أخضعته لامتحانات كثيرة. لماذا؟ لأن القول أنا مؤمن ليس كافيا. فحققت في خلفيته، أجريت تحقيقا جنائيا، وكانت القائمة طويلة، فهو من عصابات مدينة نيويورك. إذن ثم اتصلت بمكتب الكنيسة. أتعلمون ماذا قالوا؟ تعالي إلى الكنيسة. وضحكوا لأني قلت للراعي إني أجريت تحقيقا جنائيا حول خلفية الكوستريك، وكان ارتكب جناية قيادة تحت تأثير المخدرات.
لكن الكل

لديه ماض، لديكم ماض، لديكم ماض، هذا ما قاله الراعي. تعالي وانظري إلى أدراجه. فقلت أي أدراج؟ فقال تعالي وانظري إليها، وهي كنيسة من 5000 عضو. وقال أعطيناه مكتبا كاملا كمتطوع للخدمة، لأننا لم نعلم أين نضع خزائن الملفات، وفيها استمارات عن قرعه أبواب الناس. هو أكثر من قرع أبوابا في هذه الكنيسة. كان يذهب بدون أن يرسله أحد، كان يذهب طوال العطلة ويقرع الأبواب. أيمكنني الصلاة من أجلك؟ وكان يبني أماكن للكبار في السن. أترون؟ هذا قلب الخادم. وكان هؤلاء يشددون على التكافؤ في نير الزواج، لأنهم جديون مع الله.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس. وأي امتياز، أي امتياز أن يكون الرب بيقول كده: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس؟ جسدك هو مكان سكنة شخص الله بكل جلاله، سكنة الروح القدس. أنت صرت هيكل للروح القدس، أنت المكان اللي الرب استقر فيه. زي ما بطرس كان بيقول الرب ما بيسكنش في بيوت مصنوعة بأيدي ناس، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيدي. الرب اختار أن يسكن فيك، وده أمر مش عادي. أنت هيكل الله وروح الله ساكن فيك. مهم قوي قوي قوي الأمر ده دايما تكون معتز بيه، إنه الرب حضوره يكون مكرم، وحضور الرب يكون له كل الخضوع، وإن لا تعيش لنفسك بل تعيش للرب. أنتم هيكل الله، فما نعيش لأنفسنا. أعضاءك ما بقتش أعضاءك، بقت جسده هو. إيديك ما بقتش إيديه، رجليك ما بقتش رجليه، لأنه هو البيت ده بقى بتاعه. أنت بقيت ملك للرب. ده إعلان مهم قوي بولس يكتبه في كورنثوس الأولى 6، يقول لك إنك أنت صرت هيكل الله، وإنه أنت بقيت التصقت بالله وبقيت روح واحد. من التصق بالله صار روح واحد. أنا والرب في وحدة عميقة جدا، زي الوحدة الزوج والزوجة، هما واحد. أنا والرب التصقت بالرب، بقيت في وحدة مع الرب. الأمر ده اعتز بيه وعيش بيه. والإعلان ده غالي جدا، اللي بيقوله رسول بولس إنه من التصق بالرب فهو

روح واحد، اعلان هام جدا، انا الرب عايش فيا، انا والرب صرنا واحد. زي الرجل والمراه لما بيتجوزوا بيبقوا واحد، التصق بامراته صار واحد. التصقنا بالرب مش بامر جسدي، الرب روح. احنا لما بنلتصق بالرب في ارواحنا بنصير مع الرب واحد. اعلان غالي غالي غالي وثمين. واعرف كده انه ده المجد اللي الرب حطه جوانا، انه هو بذاته، هو بمجده، هو بحضوره، هو بشخصه اتحد بينا. زي كده غصن في كارما، زي ما الرب قال انه ادانا الطبيعة الالهية، ادانا الطبيعة الالهية. وده امر غالي جدا. عيش كل ايام حياتك وانت مقدر لحضور الرب، وان انت ما بقيتش لذاتك. اديك مثلا، زي ما شخص كده لو انت عندك شقة ورحت اجرتها لحد، هتروح كل شوية تقول له معلش عايزة استعمل حاجة الفلانية فيها، لو سمحت ممكن ادخل بس الأوضة الفلانية ابص على واحد. انت خلاص اجرتها، انت اديتها لحد تاني. بالظبط كده احنا صرنا هيكل الرب. رب بقى ملك هذا المكان، بقى ملك حياتي، انا ما بتحركش غير بيه، ايدي ملكه، انا التصقت بيه. قدر الامر ده في حياتك جدا. تعالوا مع بعض نحكي عن المجد في حياتنا. في رسالة بطرس الأولى يقول كده: كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. أما من جهتهم فيجدف عليه، أما من جهتكم فيمجد. شاهد مهم أوي أوي أوي بيكلم عن روح المجد وإزاي حياتنا يستعلم فيها المجد، وبإزاي أنه في الحقيقة أنه المجد أحيانا مرتبط بالألم. بيقول كده: لو عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. فلا يتألم أحدكم، لكن الألم اللي يجي في حياتك ما يكونش بسبب أخطائك، ما يكونش بتتألم لأنك قاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره. يعني إيه؟ يعني في ناس بيجي الألم على حياتها وتقول ايه ده، ليه الالم ده؟ عشان انت غلطان، عشان انت عملت امور غلط. لو انت بتتالم لانك دي نتيجه تصرفاتك، ده ما يجيبش المجد. يجيب المجد اللي هو ايه؟ انك تعير او انك تتكلف امر يكون صعب عليك من اجل المسيح. ده اللي يخلي الروح القدس يتمجد فيك، اللي يخلي الرب يظهر فيك، وان روح المجد يحل عليك. يجي الروح القدس، اعلان الرب يجي عليك، عمل الروح القدس يعلن فيك. الالم جزء حقيقي في إظهار مجد الرب في حياتنا. الرب يسوع لما جيت تكلم مع تلميذي عمواس قال لهم كده: أما كان ينبغي أن المسيح يتألم وبهذا يدخل إلى مجده؟ يسوع دخل إلى مجده بالألم بسبب الصليب. الألم جزء من أنك تحصل على المجد، والإعلان ده ما بنحبوش، لأنه ما حدش فينا بيحب الألم. بس هو أي نوع من الألم؟ وإيه الألم اللي الرب وعد فيه انه ده يظهر مجده؟ مش الالم اللي بسبب اخطائك، مش الالم اللي سبب شروننا، لكن الالم اللي فيه بذل للرب، الالم اللي فيه انا مش عايش لنفسي. لما كل مره بقول لنفسي لا، اكيد ما بقاش مبسوط. لما كل مره بقول لشهواتي لا، مش هعيش ليكي، مش هعيش للانسان العتيق، وبقول لنفسي لا، اكيد مش ده في الم. لما بنوقف نفسنا عن رغباتنا الشخصيه وبنقول لنفسنا لا انا عايزه هو عايز مجده، فيها الم. هذا النوع من الالم يظهر مجد الرب، هذا النوع من الالم بسببه الرب يظهر ويتمجد في حياتك. عشان كده لما الكتاب بيقول في كورنثوس الثانيه: لا نفشل، فان كان انساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. يعني ايه؟ يعني يقول لو احنا جسد بشريتنا ده بيضعف بيفنى، احنا في كل مرحله بنكبر بنكبر بنكبر، لكن عندنا انسان الروح الداخلي ده بيكبر، ده بينمو، بيتجدد يوما فيوما. وخف ضيقتنا الوقتيه تنشئ اكثر واكثر ثقل مجد ابدي. والجمله دي جمله عظيمه جدا، لانه بولس بمنتهى الجمال بيكتب ايه من اجمل الايات، بيحط كل ما ممكن نعانيه في كل رحله حياتنا من ضيق، بيحطها في كلمه جنبها، يحط جنبها كلمه خفه. احنا وقت الضيق عمرنا ما بنشوف الضيق خفه، عمرنا. احنا دايما وقت الضيق بنبقى منهارين وحاسين ان الدنيا اتقفلت وانه احنا مش قادرين ومش هينفع. صح؟ صح كلنا. لكن بولس يكتب بالروح القدس يقول لك كل ذي

بتمر بيه خفيف قوي خفيف قوي قوي. بص له لو بتتعب من اجل المسيح، لو لقيت نفسك وانت بتيجي في يوم بتغفر بتموت من جوه عشان مش قادر تعمل ده، ومش قادر، وبتضحي بوقتك عشان الخدمه، وبتضحي براحتك عشان الناس، وبتعمل من اجل الرب، بتتعب. صح، بتتعب. دي بولس حطها كلمه حاجه خفيفه قوي. وبعدين حط بقى ثقل المجد، حط كلمه ثقل. وفاكرين كنا بنتكلم عن المجد في العهد القديم، انه كلمة كابود بالعهد القديم، كلمة المجد في العهد القديم يعني تقل حضور الرب. حط كلمة ثقل وجنبها مجد، دوكسا اللي يعني لبهاء الرب أو لمعان الرب، هو تقل مجد وأبدي. يعني أنت كل أمور صعبة بتعديها من أجل المسيح حقيقي بتزخر ليك مجد أبدي. مش مجد أبدي بس، لكن إحنا ساعات كتير قولك يعني أنا نقعد نستحمل التعب عشان بقى في الأبدية. في الحقيقة ده مش وعد الرب. الرب كل ما بتعلن الرب هنا كمان انت بتستمتع. انت مش فاكر، انت فاكر ان كل حاجة مزخرة ليك في الابدية، وانت هنا انت مستمتع بالمعية. في متعة في المعية، في متعة انه هو معي في الالم. فانا معكم، انا معكم في الضيق، انا معاك في الشدة، انا معاك. ان اكتست في المياه فلا تغمرك، انا معك في النار فلا تلزعك، انا معك. المعية نفسها فيها متعة لما انا اكون ماشي مع السكة. ومش بس كده، لكن كمان في مجد أبدي منتظرني. في ضيق في العالم، كام سنة، قد إيه وقته، قد إيه كل ضيق بيخلص، كل أزمة وبتخلص، لكن في قدامها مجد أبدي لما أكون أنا متمسك بسكة هو ماشيها معاك. ونحن غير ناظرين الأشياء التي ترى، لكن بل التي لا ترى. ليه؟ لأن التي ترى هي وقتية، التي ترى وقتية. كل حاجة شايفها، كل شايف النهاردة مشكلتك كبيرة قوي، اللي ترى وقتية. وأما التي لا ترى فإيه؟ فأبدية. أنت بيبصص على إيه؟ إيه اللي واخد عينيك دلوقتي؟ إيه اللي متألم قوي؟ ممكن تكون سمعني متألم جدا أنك لسه ما ارتبطتش، ده أمر صعب جدا، وأنت حاسس أنك تعبان ولوحدك، وده شيء مقدر، ومشاعرك الرب عارفها، والرب نفسه قال ليس جيد، ليس حسن أن يبقى آدم لوحده. الرب متألم لألمك وعايزك ترتبط، ومش عايزك تقعد لوحدك، والرب معك عشان أنت ما تبقاش لوحدك. لكن ما تبقاش الأمر ده هو كل ما لعينيك، ما يبقاش هو ده انك باصص بص على مشكلتك. انا هتجوز ازاي، انا هعملها ازاي، معيش الفلوس دي، انا مش لاقي، انا عينك على الامر ده، والامر بقى ضيق وتعب وانت مزنوق فيه. لكن ايه رايك النهارده الرب بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه رايك ما تبصش على الامور اللي انت شايفها تحقق في عينيك، ارفع عينك عليا، بص الامور التي لا ترى. هو ايه يا رب اللي لا يرى؟ اللي لا يرى ان انا اقدر اعمل ده، اللي لا يرى ان انا اقدر اسدد احتياجاتك، اللي لا يرى هو انك تمشي معايا بالايمان وتشوف ان انا امشيك فوق مرتفعاتك، واقدر امشي بيك على المية، اقدر امشي بيك فوق العيان اللي انت شايفه. ياما شفنا معجزات، حد يجي بعد كتير قوي، شفت شباب في الخدمة، انا نفسي كنت مبقاش مصدقة هو ده ازاي عملها، ده ازاي اتجوز. انا دايما بقيت بقول كده للناس، بقول ايه رأيك لما تيجي تخش ارتباطك وتقول له رب انا ما معيش، يعني هم خمس خبزات وسمكتين مش هيكملوا، بس انا عايز اشوف ايدك واشوف ان انت اللي بتبني بيتي على الصخر عليك. والناس بتطلع باختبارات غير عادية من تسديد الاحتياجات بشكل معجزي، عشان هم صدقوا انه هيمشوا معاه وهيشوفوا، مش هيعتمدوا على اللي شايفينه، هيعتمدوا عليه هو. في حاجات صعبة، في حاجات صعبة طبعا، لكن لما بتمشي معاه بيحصل ايه؟ انه بتشوف الضيقة خفيفة، بتشوفها بتعدي، بتشوفها وبتطلع منها بمجد، بتشوفها بتطلع منها باختبار، لانه هو معاك فيها. وفي روميا بيقول آية عظيمة جدا، بيقول فإن كنا أولادا، إحنا أولاد الرب، فإن كنا، لا أسميكم عبيد بل أحباء، إن كنا أولادا فإننا ورث أيضا وورثة الله ووارثون مع المسيح. إيه العظمة دي؟ إيه المجد ده كله؟ إيه العظمة دي كلها؟ أنا أرث مع الإبن، أنا بقيت وارثة مع المسيح. ما الرب خلاك ابن ليه، أنت في المسيح يسوع، انت في المسيح يسوع، يسوع يرث، انت ترث، انت وارث مع المسيح. وبعدين طب لو ان كنا نتألم معه لكي نتمجد ايضا معه، فاني احسب ان الام بولس بقى بهدوء بقى براحة كده،
لما شاف المجد، لما شاف انه ايه يعني الالم، ايه يعني نعير من اجل اسمه، ايه يعني العالم يرفضك، ايه يعني تكون في وسط شله اصحاب وانت مختلف عنهم، فهم طول الوقت مش مهتمين بيك، ومش وانت مش شكلهم. فالرب قال لهم العالم هيرفضكم، انتوا مش

العالم هيرفضكم. العالم هيرفضك، وده مؤلم طبعا، مؤلم طبعا، مؤلم. وده الالم اللي الرب بيقول عليه. الرب بيقول لك في الم، في الم بسبب الفساد اللي انت عايش فيه. عشان كده هو صلى للاب ان احفظهم في العالم، احفظهم في العالم. العالم فيه الم، العالم فيه فساد، العالم فيه شرور انت مش في يدك فيها. ايوه صح، وده بيسبب لك الم. الناس اشرار، ابليس بيستخدمهم عشان يأذيك. صح، في العالم فيه الم طبعا، في العالم فيه الم. العالم قد وضع في الشرير. الرب قال في العالم سيكون لكم ضيق طبعا، لكن ثقوا بقى، ثقوا ثقوا ثقوا، انا قد غلبت العالم. وهذه هي الغلبه لتغلب العالم، ايه؟ ايماننا. عشان كده بولس وقف بقى ويقول لهم ايه؟ فاني احسب ان الام الزمان الحاضر لا يقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. المجد العتيد ان يستعلن فينا، مجد لا يقاس، لا يقاس. طب ايه النهارده لو انت متالم وزعلان كده؟ ساعات لما بنمر بامور صعبه وضيقه بنزعل من ربنا، نقول له انت فين؟ يلا ارفع عينك. بيقول لك رب انا عارف ان في الم، بس انا عايزك كمان تبص على المجد. بولس لما شاف معيتي وتغييري للاوضاع، وانه كان بيتضرب وكان بيتسجن وكان بيتهان وبيترجم، بس كان عارف المجد، كان شايفه في وسط كل ده، وكان قادر يعيش له ويمجده ويعلن صورته. وفي الحقيقة الرب لما بيجي ويكلمنا عن الألم دايما دايما هتلاقيه بيقولك بص للمجد، بص للمجد المنتظرك. ودي أكتر حاجة في وسط الألم معزية، إني عارفة أني لو بتألم من أجل اسمه أنا عارفة أنه دي مش النهاية، وإن في مكافآت عظيمة وفي حياة في مجد تستحق كل التضحية. وده اللي خلف استفانوس في عز ما هو بيترجم، كان يقولك أنه وجهه كان بيلمع، وأنه كان راجل بيترجم بيحدفه عليه الطوب في كل حتة، بيموت. يقولك أما هو فشخص إلى السماء. هو أصلا واحد بيترجم مخه في السماء، هو عايش في حتة تانية، هو عايش لمجده. أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس لغاية آخر لحظة. وإنت ممتلئ من الروح القدس، ما هو ده روح المجد، روح المجد. أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين المجد. كأنه الرب بيقول له في مجد مستنيك، في ألم بس في مجد مستنيك. وده اللي خلاه يتحمل التعب. إيه اللي يخليك تتحمل أي تعب؟ إيه اللي يتخليك تحمل الضيق؟ ايه اللي يخليك تتحمل امور وتكلفه؟ لا انا مش عايش زي العالم، مش عايش كده، انا مش هعمل اللي انا عايزه، انا هعمل اللي انت. ايه اللي يخليك؟ المجد. انت بص للمجد، وروح المجد، روح القدس يقويك ويشجعك ويملاك، وتشوف الابديه اللي مليانه مجد. وصلي معايا بالايه الاخيره دي، واله كل نعمه، اله كل نعمه، نعمه يعني عطيه الله المجانيه، اله اللي انسكبت النعمه على شفتيه، إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي. دعوة، الرب دعيك لمجد أبدي في المسيح يسوع. الإله الذي دعانا إلى مجد أبدي في المسيح يسوع. بعدما تألمتم، ودايما يقول يسيرا، يقول خفة ضيقتنا والألم يسير، لأنه مهما طال ألمك، مهما طال هو يسير. عندك مرض بقالك وقت، هو يسير. قوله أنا شايف، أنا متأكد أنه أنت معي في الألم، أنت معي في الضيق، أنك هتتمجد حتى في وجعي، هتتمجد حتى في ألمي، هتتمجد حتى في ضيقاتي، هتظهر. أنا عايزك تظهر حتى في ألمي. بعد ما تألمتم يسيرا، يعمل الرب هو يكملكم، يثبتكم ويقويكم ويمكنكم. يمكنك الرب، يمكنك، يقويك، يثبتك. وإحنا بننهي سلسلة عن المجد. احنا في السلسلة دي اتكلمنا عن المجد من اول التكوين، فكر الله عن المجد. واحنا بننهي السلسلة دي، انا نفسي تصلي معايا وتطلب عمل الروح القدس اللي بيقولك كده، روح المجد وروح الله يحل عليكم عشان يتمجد. الاشرار من جهتهم هو بيجدف عليه، هو بيهان، هو اسمه وصورته بيهانه. لكن معاك انت في حياتك انت، أما من جهتكم فيمجد، يظهر، يعلن، يعلن الرب. أنا عايز روح المجد. وإقرأ معايا بطرس الأولى صح 4، كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا لكي تفرحوا. يعني بيقولك افرح في الألم، افرح عشان هتفرح. هتفرح في إيه؟ تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن عيرتم، لو مريت بوقت أنت مختلف عن العالم، مرفوض، إن عيرتم باسم يسوع فطوبى لكم، لأن الروح المجد والله يحل عليكم،

الناس هو اسمه بيتجدف عليه، لكن عندك انت في حياتك انت. اما من جهتكم فيمجد فيعلن فيظهر قد ايه الرب اله مجيد، وتظهر كنيسته كنيسة مجيدة. ونتقابل مع بعض في حلقة جديدة من الروح والعروس.

للالتحاق بأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع. ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوانك، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم بإجابة مجموعة الأسئلة المهمة مع وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط سبميت، وسوف تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق والثانية فيها لينك. اضغط على اللينك وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك، وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكارما، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة، وتستطيع بالتالي البدء في الدرس الأول. تأكد أن تجاوب على الأسئلة بعد كل درس والضغط على Complete لكي تستطيع الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته، يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكارما، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من معجزات أليشع رجل الله. والحلقة بتاعت النهاردة عن آخر معجزة صنعها ربنا عن طريق أليشع. بس على فكرة حلقة النهاردة صنعها ربنا عن طريق أليشع بعد ما مات، حاجة عجيبة جدا، ده اللي هنشوفه في الحلقة. بس بذكر كل مشاهد ومشاهدة انه لما بندرس معجزات ربنا اللي عملها عن طريق أليشع، الغرض من كده مش بس نتعلم دروس، لان في دروس غزيرة من خلال دراستنا لمعجزات أليشع، لكن كمان لان أليشع في رمز واضح وان كان باهت طبعا، لكن رمز واضح لربنا يسوع المسيح. فأليشع اسمه ناب النعمة، واسمه أليشع اي اله يخلص، ويذكرنا باسم الرب يسوع المسيح اللي قال الملاك تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. تعالوا مع بعض نقرأ المعجزة النهاردة ويدينا الرب فيها دروس وبركة عظيمة، وأنا فرحان قوي لأن المعجزة دي من المعجزات المحببة جدا على قلبي. نقرأ بنعمة الرب من سفر الملوك الثاني وأصحاح 13 ومن عدد 20، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ومات أليشع فدفنوه، وكان غزاة مؤاب تدخل على الأرض عند دخول السنة، يعني في ليلة رأس السنة، وفيما كانوا يدفنون رجلا إذ بهم قد رأوا الغزاة.

فطرحوا الرجل في قبر أليشع، فلما نزل الرجل ومس عظام أليشع عاش وقام على رجليه، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. كما قرأنا يا أحبائي معجزة النهاردة عملها ربنا عن طريق أليشع بعد ما مات. أليشع بموته أقام ميت، يعني ممكن نسمي معجزة النهاردة الحلوة ميت يقيم ميت. فاكرين الرب يسوع لما قال دع الموتى يدفنون موتاهم، كانوا يقصد أنه الميت بالذنوب والخطايا يدفن الأموات جسديا. لكن عندنا النهاردة ميت اللي هو أليشع، حينما مات ودفن جه راجل كانوا في ليلة رأس السنة واحد مات وجم يدفنوه، لقوا غزاة أعداء من بلد اسمها مؤاب جايين، فخافوا من الغزاة، بدل ما يوصلوا جثة الراجل ده للقبر بتاعه لقوا قبر أليشع قريب منهم، فتحوا قبر أليشع رموا الراجل اللي مات وفقام وعاش. وبعد كده يقول الكتاب ومس عظام أليشع عاش وقام على رجليه فحن الرب عليهم. حاجة عجيبة كلمة الله، فحن الرب عليهم ورحمهم والتفت إليهم لأجل عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. معجزة بسيطة جدا بس المعنى والرمز واضح جدا. مات أليشع فدفنوه، وبعدين يقول الكتاب نزل الرجل اللي هو كان ميت على عظام أليشع ثم قام الرجل وعاش. تعالوا مع بعض نتأمل بثلاث أفكار أساسية في القصة الحقية اللي قدامنا. أول حاجة حق الإنجيل، حق الإنجيل، لأن الإنجيل كلمة إنجيل تعني خبر صار، والأمر الأساسي في الإنجيل هو موت المسيح وقيامته. ثم كلمة عن موت البديل، كيف مات ربنا يسوع المسيح، مرموز إليه هنا بوضوح شديد في أليشع الذي مات. طبعا زي ما كل مرة بنتكلم عن مفارقة بين أليشع والمسيح وليس مقارنة فقط، فهنا في مفارقة، لأن أليشع بعد أن مات ظل في القبر، أما رب أليشع ربنا يسوع المسيح فبعد أن مات ظل في القبر 3 أيام و3 ليالي، لكنه قام ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكن أن يمسك منه. يبقى حق الإنجيل ثم موت البديل، وأخيرا ليس مستحيل. ما هو اللي ليس مستحيل؟ إن ميت يقوم. وأنا في ليس مستحيل أقصد أشارك حضرتك أو حضرتك بالميت بالذنوب والخطايا، الإنسان اللي مات زي العازر أخو مرثا ومريم لما قالوا قد أنتن مات وريحته بقت وحشة، معقولة يقوم وياخد جسد جديد؟ هذا ما يستطيع الله أن يعمله. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، يتولد من جديد، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. حق الإنجيل في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15 يقول الرسول بولس هذا هو الإنجيل الذي كلمتكم به. ما هو الإنجيل؟ حسب الكتب أن المسيح مات من أجل خطايانا. النقطة الثانية إنه دفن. حاجة الثالثة إنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وظهر لكثيرين. حاجة الرابعة إن الرب يسوع هيجي مرة تاني. يبقى مات من أجل خطايانا، دفن، قام، ظهر، جاي تاني. هذا هو الإنجيل. الإنجيل هو خبر صار جميل، والإنجيل اللي هو هذه المعاني الأعمدة الخمسة، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، إنه دفن، إنه قام، إنه ظهر لكثيرين، إنه سيأتي ثانية كما مكتوب في كورنثوس الأولى 15، هذا الإنجيل هو الذي يخلص. قال الرسول بولس لست أستحي بإنجيل المسيح إذ هو قوة الله للخلاص، أي ديناميت الله للخلاص. ما الذي يغير؟ ما الذي يخلص؟ الإنجيل. ليه؟ علشان في الإنجيل معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب إن البار بالإيمان يحيا. يعني إيه؟ يعني في الإنجيل بيقول إن ربنا يبقى عادل لما يخلص الإنسان الشرير. هتقول لي إزاي؟ الإنسان الخاطئ أجرة الخاطئ

خطيه هي موت. يبقى ربنا لما يودي الانسان الخاطي القاتل للسماء يبقى ربنا مش عادل، صح؟ يبقى ربنا مش عادل اذا ودى الانسان الخاطي السماء الا لو في حد حمل خطيته. فدي القصه، ليكون الله عادل بار، اي ان الله خذ حقه في المسيح، بدل ما الخاطي ده القاتل الزاني النجس يموت ويترمي في النار، مات المسيح بدلا منه. وعلى هذا الخاطئ أن يأمن، البار بالإيمان يحيا. هذا هو الإنجيل العظيم. يقول عن الإنجيل معلن فيه بر الله بإيمان كما هو مكتوب، أما البار فبالإيمان يخلص. والإنجيل بيدي ولادة من تاني، لأني ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل، كورنثوس الأولى 4 عدد 15. الإنجيل بيدي سكنة الروح القدس، لست أستحي بإنجيل المسيح إنه قوة الله، إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. الإنجيل فيه بركة، ملء بركة إنجيل المسيح. الإنجيل بيدي رجاء، الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل، كولوسي 1:15. وهكذا بركات الإنجيل. بس خلي بالك، الإنجيل أيضا رفضه وعدم طاعته عليه عصيان. مرة تانية أقول لك، طب هتقول لي وين مناسبة الكلام؟ مناسبة الكلام إني مات أليشع ودفن، رمز لموت المسيح، وهي كلمة حق الإنجيل. الإنجيل الذي بشرتكم به، ما هو الإنجيل؟ أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام من بين الأموات، وأنه ظهر لكثيرين، وأنه سيأتي ثانية. هذا الإنجيل يخلصك، يغيرك. مكتوب إنه المسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. بس خلي بالك، أيا كانت ظروفك أو معرفتك، رفضك للإنجيل في عقاب شديد. اسمع ماذا يقول الكتاب، في نار لهيب سيأتي المسيح، في نار لهيب معطية النقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. تسالونيك الثانية 1:3. يبقى إيه؟ نقمة في نار لهيب للذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. ومكتوب فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ بطرس الأولى 4:17. في رومية 2:16 يقول في يوم يدين فيها الله سرائر الناس، أسرار الناس، حسب إنجيلي بيسوع المسيح. أي رفضك للإنجيل سيجعل الإنسان يدان والعقاب. قال المسيح هذه هي الدينونة، يوحنا 3، أن النور أي المسيح جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. رافض نور الإنجيل لأنك عايز تظل في خطاياك. هذا هو حق الإنجيل. حق الإنجيل أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، مات أليشع ودفن، أن المسيح دفن، أن المسيح قام من الأموات في اليوم الثالث، هذا هو حق الإنجيل. ثم أن المسيح ظهر لكثيرين، يذكر في كورنثوس الأولى 7 ظهورات كثيرة، ظهر المسيح بعد القيامة، وأخيرا المسيح سيأتي ثانية. هذا هو الإنجيل اللي فيه 5 أعمدة جميلة، حق الإنجيل. أتكلم كلمة كمان عن موت البديل. ماذا يقول الكتاب؟ نزل الرجل اللي هو جثة الرجل اللي كان مات ومس عظام أليشع. رمز جميل جدا، يعني رموا الراجل اللي كان ميت جه على عظم أليشع، لما التصق عظم الميت على عظم أليشع قام الميت. رمز جميل جدا، مع المفارقة بذكر حضرتك ان قبر المسيح فارغ الآن. مفارقة دي يعني مش ممكن يكون أليشع يقدر يغطي الرمز لانه رمز باهت. أليشع أقام واحد بعد موته، رمز للمسيح الذي بموته أعطانا الحياة. جميل، بس أليشع ظلت عظامه في القبر. أما رب أليشع يسوع المسيح فقبره فارغ المسيح فقط، زي ما مكتوب لما رسول بطرس وعظ في يوم 50 وقال إن داود النبي قال لن تدع تقيك يرى فسادا في مزمور 16، بس قبر داود موجود عندنا حتى اليوم، وكل القبور مليئة بالعظام حتى قبر أليشع في عظام. أما قبر يسوع فهو قبر فارغ. لماذا؟ لأن المسيح لم يبقى في القبر، قام المسيح
من بين الأموات ناقدا أوجاع الموت.

ده الفرق طبعا. يعني دايما بنحط مقارنة ومفارقة، لكن دعنا نستمر في المقارنة. يبقى المفارقة ان أليشع عظامه ظلت في القبر لانه انسان، اما رب أليشع يسوع المسيح فلقد قام من الاموات واقامنا معه في افس 2 واجلسنا معه في السماويات. ركز في وجه المفارقة ده. لكن في موت البديل اذكر انه لما عظام جثة الميت او لما جثة الميت جات على عظام أليشع حصل هذا التواصل بين موت أليشع وموت هذا الرجل، أعطى هذا التقابل حياة لهذا الرجل الميت. وده رمز للتقابل مع المسيح عند الصليب. ففي صليب المسيح أعرف قد إيه الخطية بتاعتي شنيعة. في رومية 6:23 مكتوب أجرة الخطية هي موت. تعال بص تلاقي المسيح على الصليب مات لأجلك، الإنجيل أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، عشان تعرف خطيتي شنيعة قد إيه. دفعت إن الله يأخذ حق خطاياي من المسيح على الصليب، شناعة خطيتي. ثم في الصليب أرى فساد بشريتي. بيلاطس بالرياء بتاعه عايز يمسك العصاية من النص، هيرودس اللي استهزأ بالمسيح وضحك عليه وألبسه ثياب ناعم، الجنود، يهوذا الإسقريوط الخاين، الشعب، رؤساء الكهنة، الناس اللي كانوا بيقولوا اصلبه اصلبه، كان اكلهم وشربهم وفتح عينيهم، وكانوا من اسبوع بس بيقولوا اوصلنا مبارك الاتي باسم الرب. التغير، فساد بشريتك تظهر حينما تقترب عند المسيح وفساد بشريتي. ثم في الصليب اي بايماني بموت المسيح لاجلي اتحرر من العالم عمليا. قال الرسول بولس في رساله غلاطي اصح 6:14 أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا العالم. يعني ما أن أمنت أن يسوع مات لأجلي صار العالم بالنسبة لي جثة هامدة ولا تجذبني شهواته ولا خطاياه ولا ماله ولا كل مؤثراته، صلب العالم لي وأنا العالم. ثم أيضا في الصليب أرى فشل محاولتي. مكتوب إن كان بالناموس وصايا موسى 10 ولا إنسان قدر يعملها، إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب، كما قال في رومية 7 كلما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضر أمامي. شناعة خطيتي، فساد بشريتي، من العالم حريتي، فشل محاولتي، ثم من الجسد حريتي. في آية جميلة استخدمها القديس أغسطينوس، فاكرين قديس أغسطينوس كانت أمه القديسة مونيكا تصلي لأجله وسمع بشارة عن عمل المسيح لأجله على الصليب، فتأثر قلبه جدا وكان ماشي مع واحدة وكان عنده ولد منها عايش بدون زواج في الشر، ولما عرف أن المسيح مات لأجله وقبل المسيح وسلم حياته للمسيح في الخيمة خرج ومشى وترك كل شيء ونادت عليه قالت له أغسطينوس أنا، قال لها أنت بس أنا مش أنا، أغسطينوس القديم مات، أنت بتضحك عليا، أنت عايز تتركني؟ قال لها بجد أغسطينوس جثته هناك تلاقيها معلقة على الصليب مع المسيح المصلوب، مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ما أجمل هذه الآية يا أحبائي، حينما تسمر على الصليب إذا شتموك قول ما هم اللي شتموه مصلوب هناك خلاص، هذا كلام عملي. حينما تناديك الخطية الماضية ذكر الخطية اني فلان او فلانة القديم اللي كان عايش في خطاياه قد صلب مع المسيح. مرة اخرى اذكر حضرتك وحضرتك واذكر نفسي بهذه الآية الجميلة، مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. واكتفي اخيرا بان عند الصليب كل غالي يرخص بجد. حينما ترى يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد رئيس الحياة كيف مات لأجلي ستضحي بكل شيء. حينما ترى بجد آخر كام ملي دماء خرجت من جنبه لما طعن فللوقت خرج دم وماء، تلاقي المسيح اتذبح من قلبه آخر كام قطرة دماء نزلت،
تحس ان حياتك صغيره.

وتقول ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي كما هو مكتوب في المزمور 116؟ ولا حاجة. كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو، سأحصل على خلاص المسيح وسأظل أشهد عنه في كل مكان. يبقى أول حاجة حق الإنجيل، ثم كلمة عن موت البديل، وأخيرا ليس مستحيل. ما هو اللي ليس مستحيل؟ أكيد الراجل ده بعد ما مات

هو أقام أليشع بعظامه بعد ما أليشع يعني ميت يقيم ميت أكيد، وهم بيدفنوه ما كانش في أمل واحد في المليون أنه يقوم تاني، مات. يقول الكتاب صراحة: وفيما كانوا يدفنون رجلا إذ بهم رأوا الغزاة. يبقى كان راجل مات بيدفنوه، مات، لكنه ما أن نزل، وخلي بالك ده لو هو حي ورموه في القبر هيتكسر ويموت، لأنه طرحوه مش تركوه، رموه كده. وأنا عايز أقول لكل واحد مشاهد ومشاهدة يسمعوني، هذا الرجل اللي طرحوه في قبر أليشع فمست مست جثته عظام أليشع فقام رمز ليا، وأتمنى يكون رمز ليكي وليك أنت اللي بتسمعني. أول حاجة أنه ميت، والإنسان البعيد عن الله ميت بالتلاتة، ميت ثلاث أنواع من الموت. في موت اسمه موت روحي، موت أدبي، كما هو مكتوب عن الابن اللي كان ضال: ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، كما قال المسيح: دعوا الموتى يدفنون موتاهم. في أفسس 2 بيقول: أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. في موت جسدي، ثم في موت في موت أدبي، ثم في موت جسدي. الموت الجسدي انفصال الروح عن الجسد، موت أدبي، موت جسدي. لكن في نوع ثالث من الموت يذكر في الكتاب صراحة، هو الموت الأبدي. طرحوهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني. فالموت في الكتاب ليه ثلاث معاني: موت أدبي انفصال الإنسان عن الله، لا بيأكل من كلمة الله ولا بيتنفس، ميت بعيد عن الله، ميت بالذنوب والخطايا. وفي موت جسدي انفصال الجسد عن الروح، وفي موت أبدي أي الطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت مع الشياطين في الظلام إلى أبد الآبدين. أنا كان محكوم علي بالموت، والإنجيل عرفني أن يسوع المسيح مات الثلاث موتات بدلا مني. مات جسديا فعلا كإنسان، كالله حي في كل وقت، لكن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة ولا طرفة عين، فهو مات جسديا ومات أدبيا حينما صرخ على الصليب كبديل عني قائلا: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لأن أنا كنت بعيد عن الله أدبيا، فالمسيح أعتبر كأنه خاطي بدلا مني. ثم مات المسيح أبديا. هتقولي ده هم اللي قعدهم على الصليب 6 ساعات، ما هو في ال6 ساعات لأنه هو غير محدود ضغطت كل العذابات اللي كنا نحتملها في الجحيم معا، وصرخ قال: صار قلبك الشمع قد ذاب في وسط أحشائي، أرسل نارا من العلاء فسرت إلى عظامي، أنا عطشان فسقوه الخل. يبقى ميت. ثم يقال عن هذا الرجل انه مات وكان الناس الغزاة جايين في السبي. يا اخي رمز جميل جدا للانسان البعيد عن الله، مش بس ميت، ميت متشال وفي ناس غزاة. ايه ده معناته؟ يعني معناته مذبي، يعني الغزاة جم وهو ميت. يعني الانسان البعيد عن الله مش بس ميت جسديا وميت ادبيا وميت أبديا، لكن إنسان بعيد عن الله مذبي. مين اللي سابيه؟ إبليس والخطية. قال المسيح: كل من يعمل الخطية هو عبد الخطية. الغزاة جم. ثم الحاجة الثالثة، الغزاة هم المؤابين. وإذا درست كلمة الله في سفر التكوين أصحاح 19 تعرف إزاي جه مؤاب. مؤاب جه بعلاقة مش كويسة، ما أقدرش أحكي عنها كويس، ارجع لها، ما بين لوط وبنته. جه مؤاب، ومعنى مؤاب من هو أبوه. فالغزاة أي الإنسان حينما يذبى يبقى مش عارف مين أبوه. أنا بتكلم روحيا، كما قال المسيح في يوحنا 8: أنتم من أب هو إبليس. يعني يقول أبانا الذي في السماوات، وعمليا يسلك شهوات إبليس، شهوات أبيكم إبليس تريدون أن تعملوا. من هو أبوه؟ لا تعرف الله أبوه ولا الشيطان أبوه. يبقى أول حاجة ميت، تاني حاجة مذبي، تالت حاجة من هو أبوه، رابع حاجة عند دخول السنة. ما أمجد هذه المعجزة وما أروع الرمز. مات الرجل في ليلة رأس السنة، وده بيذكرني قوي بالمثل الشهير اللي قال المسيح في لوقا 13 عن شجرة التين: 3 سنين بيطلب ثمر منها فلم يجد، قال صاحب التينة اقطع الشجرة، قال الكرام اللي هو رمز المسيح الشفيع الحلو: اتركها هذه السنة أيضا، أنقب حولها وأضع ذبلا،
سنة

ترى سنة بتمر بس حياتي هنا على الأرض قصيرة. ما هي حياتك؟ منها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل في دخول السنة، رمز لأن كل سنة بتمر بيك وتمر بيكي وتمر بيا مسؤولية قدام ربنا أن أتوب وأن أعيش، لأن عمري غير مضمون. ولا يسمح الرب أن يكون كالغني الغبي اللي قال بغباء طبعا، لي خيارات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. قال لها الله يا غبي، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، تطلب نفسك منك، وهذه التي أعددتها لمن تكون. ميت في السبي، من هو أبوه؟ السنين بتمر عليه. الحاجة الخامسة مطروح، اسمع ماذا يقول الكتاب. فطرحوا الرجل، طرحوا الرجل يعني رموه في القبر. خلي بالك كلمة طرحوا، يعني هم خايفين من الغزاة فجم فتحوا قبر العازر، قبر أليشع، وراحوا رمينه. مثل رائع لكل إنسان بعيد عن الله، مطروح مرمي. بص كده يقول الكتاب في حزقيال 16 عن الإنسان البعيد عن الله، فطرحوا الرجل، طرحوا الرجل هنا يقول عنه هناك إيه، بل طرحتي على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدتي، فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك، مررت بك وإذ زمنك زمن الحب فأحببتك فبسطت ذيلي عليك. يعني الإنسان البعيد عن الله مرمي. عزيزي المشاهد، معلش هقول لك بصراحة الواقع، ما تزعليش مني أختي المشاهدة، إبليس بياخد الضحية بتاعته وبعد ما بيذله بيرميه بيطرحه. أغنى يعني يمكن تدخل على الإنترنت تقدر اكتب كده على مواقع البحث الانتحار، تلاقي إنه المنتحرين من عظماء الناس، مارلين مارلو مثلا أجمل، حست ان جسمها كبر شوية إبليس أقنعها أنها تنتحر، طرحها. هل أنت مطروح؟ هل تشعر بالوحدة الآن؟ تعالى تعالى إلى أليشع الحقيقي، يسوع المسيح الذي مات وقام الآن يعطيك حياة أبدية. صدقني اختبر، اختبر قوة الإنجيل. قل له يا رب أنا راجع لك، أنا مرمي، أنا مطروح، أنا مزبي يا رب، أنا ميت بالذنوب والخطايا، تعالى غير حياتي. لكن في الحال حينما طرح وحينما تلامس مع موت أليشع، قام هذا الرجل من الأموات، يقول لك عاش عاش. هل تمتعت بالحياة؟ في المسيح كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. عاش ثم قام، قام على رجليه، بدأ يتعلم يمشي، ثم أخيرا ظهر الحنان، يقول لك فتحنن الرب عليهم. ما هو ارتباط كلمة تحنن الرب عليهم بعد هذه المعجزة؟ صورة لأنه يوم ما تيجي ربنا وتقوم من موت خطاياك تحس ان ربنا حنان جدا، الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة. هل تأتي إليه الآن؟ ألا تصلي معي في نهاية هذه الحلقة؟ قل له يا رب أنا بالضبط زي الميت ده، ويا رب هذه المعجزة العجيبة فعلا بتحكي عنك، ميت يقيم ميت، أنت الذي مت وقمت تستطيع أن تقيمني من خطاياي، أنا مرمي يا رب، حتى أنا حس إن الناس كلها سيباني وفقد الأمل فيا، وبجد زي ما الراجل ده بيتكلم، الراجل اللي هو أنا يعني، أنا فعلا يا رب بفكرت في الانتحار، تعال أسلمك حياتي، تعال متعني بالتغيير، تعال اغسلني بدم صليبك اللي سمعتني عنه يا رب، تعال اديني حياة جديدة. صلي هذه الصلاة وأقول لك مبروك عيشتك مع المسيح، أجمل وأروع عيشة تختبر حنان ربنا الذي له كل المجد. آمين.

اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه.

0: منها النظرة الشريرة. في حاجات كتير كده في حياتي أنا عارف إن ده كله غلط، أنا عاوز أبطله، أنا مش حابب نفسي كده، أنا حابب نفسي أكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز أكون مسيحي اسمي، عاوز أكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا. بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك. صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للأسوأ، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

نكاح المتعة أو الزواج المؤقت، المؤقت عفوا، تشريع إسلامي شرعه محمد لأصحابه في أوقات مختلفة. اختلف السنة والشيعة حول تحريمه النهائي، لكنهم لا يختلفون في أنه كان تشريعا محمديا منذ بدايات الإسلام. فلماذا تم تشريعه أصلا؟ وما هي الغاية من ورائه؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة وبكل وضوح.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذا اليوم هي بعنوان نكاح المتعة في الإسلام. لقد كان نكاح المتعة أو النكاح المؤقت نوعا من أنواع الزواج الموجود لدى العرب قبل الإسلام. جاء الإسلام فرخصه محمد لأصحابه في الغزوات، أباحه وحظره في أوقات مختلفة. اختلف المسلمون في كل شيء بخصوص نكاح المتعة، اختلفوا في عدد المرات التي تم تحريمه فيها، اختلفوا في هل عمر بن الخطاب هو من حرمه نهائيا أم محمد نفسه، اختلفوا في هل يوجد في القرآن أم غير موجود، اختلفوا في هل كان أمرا خاصا بالصحابة أم عام لجميع الناس، اختلفوا في أشياء كثيرة حوله، لكنهم لم يختلفوا في أنه كان تشريعا محمديا على الأقل في فترات معينة من تاريخ الإسلام. فهل نكاح المتعة شيء أخلاقي؟ إن كان أخلاقيا لماذا يحرمه السنة اليوم؟ وإن لم يكن أخلاقيا لماذا تم تشريعه أصلا؟ في هذه الحلقة سنفصل موضوع نكاح المتعة بكل وضوح. إذا نكاح المتعة في الإسلام، وأنا أستخدم الكلمة التي يستخدمها المسلمون لأنهم يقولون النكاح معناه الزواج، فأنا أستخدم مصطلحاتهم.

كما جاءت. هم يسمونه نكاح المتعة، وأحيانا يسمونه زواج المتعة. فنكاح المتعة في الإسلام ده بخصوص العنوان. التعريف ببساطة عشان التعريف بيحط الأساس، نكاح المتعة أو الزواج المؤقت هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معين بقدر معلوم من المال، وتزوج حطوها بين مزدوجتين، وده مأخوذ من موقع إسلامي اسمه الإسلام سؤال وجواب. إذن ده مش تعريفي الشخصي، ده تعريف شيوخ الإسلام بأنفسهم، مفيش تعريف أكثر بساطة من ده. يعني هو علاقة مؤقتة لأجل معين تدفع فيها مقابل مادي، ده باختصار شديد نكاح المتعة. والسؤال اللي بيطرح نفسه في هذه الحالة، ما الفرق؟ ده أول الأسئلة في هذه الحلقة، وأعتقد هو سؤال معضل للكثير من المسلمين. ما الفرق بين زواج المتعة والدعارة؟ زواج حطها بين مزدوجتين. ما يسمى عند المسلمين زواج المتعة هو توافق على ممارسة الجنس بين رجل وامرأة، والدعارة أيضا هي توافق على ممارسة الجنس بين رجل وامرأة، بشرط أنه لمدة مؤقتة من الزمن مقابل مادي. ده تعريف الدعارة نفسه، لمدة مؤقتة من الزمن مقابل مادي، مقابل شيء مادي، فلوس مثلا، مجوهرات، أي شيء. فإذا كانت الدعارة فيها نفس الشروط، ممارسة الجنس بين رجل وامرأة لمدة مؤقتة من الزمن بمقابل مادي، زواج المتعة ممارسة الجنس بين رجل وامرأة لمدة معينة بمقابل مادي، فما الفرق بين الاثنين؟ أنا عايز فرق بين الاثنين. هل نفهم من ذلك أن محمد شرع الدعارة بمسمى مختلف، تحت مسمى مختلف؟ دي بيسموها دعارة، ده بيسموه زواج المتعة. ممكن نقول دعارة على سنة الله ورسوله، زواج المتعة هو دعارة على سنة الله ورسوله باختصار شديد. هنبدأ، ما عنديش وقت أضيعه، هبتدئ معاكم مباشرة بالنصوص، ده مش كلامي أنا، هناخد كل النصوص الصحيحة وحنمشي عليها واحد واحد. عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء. على فكرة واحد من أكثر المساندين لزواج المتعة وحتشوفوه يتكرر في النصوص هو عبد الله بن عباس، اللي بيسموه المسلمون حبر الأمة الإسلامية، يعني أكثر شخص عالم بالإسلام في الإسلام، حبر الأمة الإسلامية، كان مدافعا شرسا عن زواج المتعة بعد موت محمد، ويفتي به، ولقي معاندة وتوبيخ بل وشتيمة من بعض الصحابة كما سنرى. إذن الحديث عن ابن عباس، سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص، يعني كان يرخص، فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحو، يعني ده في الظروف الصعبة، وأنه ما فيش نساء كتير، فبيجوز الضرورات تبيح المحظورات. فقال ابن عباس نعم. ده واحد من التفسيرات، أنه نكاح المتعة في الأوقات الصعبة، لما يكون في وقت صعب المسلم مزنوق بهذا المعنى، وما فيش ستات كتيرات، فيلجأ لزواج المتعة. السؤال هنا، هل الله بيلبي احتياجات الإنسان لما يكون مزنوق، ولا عنده تشريع بناء على مقياس أخلاقي؟ هل الله بيشرع لمحمد بس بحسب زنقة المسلمين وبحسب شهواتهم في الظروف الصعبة؟

أم أن المسلم لازم يمتلك شهواته وما يقومش بيمشي الله على حسب مزاجي؟ في صحيح البخاري بنشوف هذا الأمر. عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال: كنا في جيش، ما حددوش الغزوة، قالوا كنا في جيش، ويعني الجيش إسلامي، فأتانا رسول الله فقال: إنه قد أذن لكم. أذن مبني للمجهول، من الذي أذن لهم؟ طبعا الله ورسوله. قد أذن لكم، لأن النبي ما بيشرعش من نفسه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما ينطق عن الهوى. احنا عارفين كل الآيات دي، فمعنى أنه قد أذن لكم يعني الله ورسوله شرع لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. يعني المسلمين كانوا رايحين في جيش في غزوة من الغزوات، وما عندهمش يعني فرصة لتفريغ شهواتهم. لما يكون الجيش أنت مجرد ذكور، فقال لهم يعني أنا أنتوا صعبانين عليا، فروحوا مرسوا نكاح المتعة، استمتعوا، يعني مرسوا الجنس مع بعض الستات وادوهم مقابل مادي لمدة معينة، يوم نص يوم، 3 ساعات 4 ساعات، مقابل مادي. هل ده أمر أخلاقي؟ هل هذا أمر أخلاقي ويشرعه الله لعباده؟ يقول لهم معلش، سواء في يوم أو يومين أسبوع 10 أيام، في المدة دي أنا سامح لكم بالدعارة، بس أنا مش هسميها الدعارة لأنه هتكون محرجة، فأنا هسميها عشان أريح ضميري الديني أسميها نكاح المتعة. طب ما هو الناس اللي بيمارسوا الدعارة صدقني ممكن يسموه نفس الشيء، يسموه مش دعارة مقننة، نكاح متعة. إلى اليوم الشيعة يمارسونه ويدافعون عنه بالنصوص، والسنة يتهمونهم ويضحكون عليهم ويقولون لهم أبناء المتعة. إذا كانت شتيمة ومسبة فقد مارسها الصحابة بتشريع من محمد. في نفس الإطار، هو نفس تقريبا الحديث برواية أخرى، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال: خرج علينا منادي، في هذه الرواية قال أتانا رسول الله، في هذه الرواية خرج علينا منادي رسول الله. كان عنده منادي واحد، وكان عندك سبيكر يعني لاود سبيكر بيطلع ويقول، لأنه بيكون عنده صوت جهوري، فبيخرج يقول: يا أيها المؤمنون، يا أيها المسلمون، إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا، ويقصد يعني متعة النساء. يعني كانوا قاعدين فجأة سمعوا زي الله أكبر، يعني المؤذن يؤذن: يا جماعة الخير، الرسول يقول لكم يلا استمتعوا في اليومين دول، كل واحد يروح عند واحدة وياخد أي حاجة ويدفع مقابل الجنس ل3 أيام، ليوم، ليومين، لساعات، يلا استمتعوا، فرفشوا على أنفسكم على سنة الله ورسوله. ده ملخص الحكاية، يعني هم رايحين يغزوا لكن اتزنقوا مساكين. فالله ورسوله طبعا بيراعي مشاعر المحاربين، لازم تلبي شهواتهم الجنسية، وإلا مش هيحاربوا لك ومش هيكونوا كويسين في الحرب. وأنا قلت لكم مرارا وتكرارا أن الإسلام دين ذكوري، بفصل الحاجة أكتر على الذكور. يا ترى لو بينهم نساء كان هيسمح لهم بنكاح المتعة بنفس الطريقة؟ يعني لو كانت عائشة مزنوقة، يعني راحت في حتة ومزنوقة، هل حيشرع لها الرسول يقول لها: يا عائشة قد شرع الله لك نكاح المتعة ليومين؟ أو مثلا النساء المسلمين؟ لا طبعا، فده تشريع خاص بالرجال لا يخص

يخص النساء، حتى لو كان في نساء في الحرب معاهم مثلا بيقوموا بأعمال التمريض وكذا، فلن يسمح لهم بنكاح المتعة لزمن مؤقت مقابل مادي. ليه؟ هو بيسمح للذكور فقط. فإذا هو دين ذكوري، الله يشرع تشريعات تفضيلية للرجال على النساء، ونكاح المتعة واحد من تلك التشريعات. قال أبو ذر، أبو ذر الغفاري، أنتم عارفين أنه هو كان من الصعاليك، كان بيعترض القوافل، ده له خبرة. فمحمد دخله للإسلام وصار صعلوك إسلامي. أبو ذر، أي مرة تسمعوا أبو ذر الغفاري، هو من قبيلة غفار، غفار كانت معروفة بالصعلكة، كانوا قطاع طرق، فدخلت القبيلة كلها للإسلام، لأن الإسلام بيعطيها ما بتصيرش اسمها قطاع طرق، وما بيصيرش اسمهم صعاليك، بيصير اسمهم مجاهدين، وبيصير اسم الصعلكة الجهاد في سبيل الله، فبيغير وبيصير عندها اسم حلو ومقدس كده. فقال أبو ذر الغفاري، والذر على فكرة هو النمل، هو صغير النمل، أبو ذر هو أبو النمل. والناس اللي بيقول لك الذرة ذكرت في القرآن، أبو ذر أهم سمينه أبو ذر، أبو الذرة قبل ما يكون في الذرة. فالناس اللي بيقول لك الإعجاز العلمي الذرة ذكرت في القرآن، هم مش عارفين أنه الذر هو صغير النمل، وأنه لما اخترعت الذرة العرب ما عرفوش يسموها، ما عندهمش اسم علمي، فأطلقوا عليها صغير النمل، بس عشان نحط دي نركنها على جنب. قال أبو ذر: لا تصلح المتعتان، يعني المتعتان اللي هي متعة الحج، في متعة في الحج وفي متعة النساء، بيسموها متعة النساء، إلا لنا خاصة. إيه هي متعة الحج عشان ما تسألوش كتير؟ متعة الحج هي أنك تروح رايح في أيام الحج بس تعمل عمرة الأول، تعمل عمرة وبينها تتوقف لحد يوم الثامن في ذي الحجة، اللي هو فاضل يومين وينتهي الحج، اللي هو يوم التروية. فأنت تقعد، أنت عملت عمرة في أيام الحج، نويت تعمل عمرة، وتتوقف مدة معينة تتمتع، أنك خلاص تشيل ثياب الإحرام، وتصير بإمكانك تعمل برفيوم وتعمل عطر وتلبس المخيط، اللي هو الأشياء اللي مخيطة، مش عامل البتاع عليك وكأنك جاي من قريش، لا، تلبس حاجة عدلة يعني، المخيط مش المحيط. المهم فدي تتمتع لوقت معين، اسمه متعة الحج. سيبك من متعة الحج، احنا بنتكلم على متعة النساء. قال أبو ذر: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. في الحديث ده تفهم أنه خاصة بالصحابة. ليه يا حبيبي يا أبو ذر؟ هو في تشريع خاص بفئة معينة من الناس غير باقي الناس؟ أبو ذر أفتى، قال: لا تصلح المتعتان، ده ألا من عنده يعني. لما تشوف محمد أول ما شرع، شرعها للجيش، أبو ذر قال دي بتاعتنا إحنا، بس إحنا أصحاب محمد، دي خاصة بنا مش لباقي الناس. ده واحد من الأشياء اللي هتلاقيها برضو حديث صحيح. في هذه الحلقة هتشوفوا أحاديث متناقضة، بعضها يناقض بعضا، وده مش عيبي أنا، أنا مدرك أنها متناقضة، ده عيب الإسلام، لأن الإسلام زي السوبر ماركت، أنت بتخش ممكن تلاقي الحاجة وناقضها في نفس الوقت، موجودين في نفس الكتب، والمرقعون يحاولوا يوفقوا بينها، وأحيانا كثيرة لا يستطيعون لأنه يتسع الخرق على الراقع. طب قصة السماح بالمتعة بالتفصيل نرويها لكم. عن إسماعيل، وده في صحيح مسلم على فكرة، عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله، أيوة، ليس لنا نساء، حلو، فقلنا: ألا نستخصي يا رسول الله؟ يعني كنا بنروح للغزو
مع الرسول.

ما معناش ستات. فاتزنقنا. فعندنا شهوة جامحة عارمة وإحنا كده ما قدرناش نصبر. فقلنا ألا نستخصي. إيه معنى نستخصي؟ هي لا حياء في الدين، هي تعطيل الجهاز التناسلي للرجل، تعطيل الخصيتين بالضبط. كان في عملية جراحية صعبة يعني بدائية كانوا بيعملوها، على فكرة كانوا بيعملوها للناس اللي بيشتغلوا في القصور خاصة العبيد، بيخصوهم حتى يقدر يسيبوا مع الستات، فكان في ناس بيخصوهم. فهو قال له نستخصي يعني نخصي أنفسنا خلاص عشان ما تبقاش الشهوة دي عاملة لنا مشكلة. فنهانا عن ذلك، قال لا لا لا لا تستخصوا، لا حرام حرام شرعا، لأنه ده تغيير في خلق الله، إزاي تستخصي؟ لا. طب إيه الحل يا رسول الله؟ أنا عندي حل. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. في الجملة دي تجد الدعارة مكتملة الأوصاف. رخص لنا، أعطانا الحق أن ننكح المرأة، أن نمارس الجنس بالثوب مقابل مادي إلى أجل في مدة محددة. أهو هي دي الدعارة. رخص لنا رسول الله أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل في وقت الزنقة. شفت هو فعلا رحمة للعالمين. يعني انتوا ليه مش مصدقين انه هو صعب عليه، انه شاف انه وصل بهم الحال الى الاستخصاء، فيعمل ايه؟ لازم يلاقي حل. الاسلام ما كانش، الاسلام مش ديانة تشريعية بتحط المور الفريم وبعدين تبني عليه الإطار الأخلاقي وبعدين تبني عليه، لا، هي تمشي بحسب ما يطلبه المسلمون، ما يطلبه المشاهدون، ما يطلبه المسلمون. كل مرة بيطلع لهم حاجة. يعني أنا ما أعرفش، جبريل شاف الرجالة مزنوقين فبعت لهم تشريع عند محمد، قال له قول لهم نكاح المتعة مثلا. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أنت هتحرموا نكاح المتعة، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، حيعتدي إزاي في نكاح المتعة؟ فأرى لهم آية من القرآن. هو أي حاجة ممكن أقرأ لك آية من القرآن عشان أسند بها رأيي. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني دي من الطيبات، مش نظام الطيبات بتاع المجنون عندكم في مصر العوضي، لا لا، دي الطيبات دي هي من ضمنها نكاح المتعة. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، من ضمنها نكاح المتعة. فاللي عايز يعمل نظام الطيبات خلي بالك شوية، من ضمنها في حاجات تانية. المهم، فالحديث ده بيوريك، بيشرح لك، بيوضح لك انه ده تشريع بشري لحل مشكلة شهوانية جنسية، ومش حل، ده حل غير أخلاقي. انت ماشي تغزو عشان ترضيهم، قلت لهم يلا روحوا فرفشوا على انفسكم 3 أيام. وعلى فكرة ده كان شيء بيعتمله الجيوش، مثل جيش الإسكندر المقدوني وغيره، الجيوش اللي بيلوموا عليها المسلمين وبيقول لك الإسلام جاء فوق الشرائع وجاء يعني وإنك لعلى خلق عظيم. فين على خلق عظيم وهو بشرع الدعارة رسميا؟ يعني دي دعارة رسمية، دي دعارة بغطاء شرعي. بس واحد من الأحاديث اللي يخليك كده، ما احنا شفنا أبو ذر بيقول لك دي بتاعتنا احنا، شرع الله لينا احنا، خاصة بينا. وواحد يقول لك لا كنا مزنوين، يعني ده في واحد يقول لابن عباس مش في الظروف الصعبة بس، بيقول له لكن لما تشوف سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع

معناه نستمتع، كنا بنروح نمارس الدعارة يعني نستمتع. ما هو اللي بيمارس الدعارة برضو بيستمتع، يعني خلينا نكون صراحة. فكنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، يعني تروح عند واحدة وتأخذ شوية تمر، ها ساعة؟ لا عايز قبضتين، خلاص نعمل اثنين كده ساعتين. فكنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، والدقيق كمان ياخد شوية دقيق اللي هي مؤونة الجيش، هما واخدين معاهم تمر ودقيق عشان يطبخوا، فيروح ماسك من مؤونة الجيش يقول لا ها تاخدي دول وتديني ساعة. ده مش دعارة؟ أنا عايز أي مسلم لو سمعت ده، لو سمعت إنه واحد ماشي عند واحدة مش بغرض الزواج وماسك لها مثلا مديها مانجا أو موز أو حاجة، تاخدي ثلاث موزات مثلا ونمارس الجنس لمدة ساعة، إيه ده؟ هتسميه إيه في عرفك؟ ماذا تسمي؟ بينك وبين ضميرك ماذا تسمي؟ مش دعارة؟ نستمتع الأيام بحتة تمر عشان تعرف إنه الناس كانت ميتة من الجوع والإسلام بيستغلها. فين الصدقة؟ بيقول لك ده الإسلام بيصدق، ما تتصدق عليها قبض التمر، ليه تطلب مقابل جنسي؟ إسلام جاء رحمة للعالمين، يا عم ده كانوا بي بي بي بي بياخدوا الجنس من الستات مقابل يعطوهم أكل. مقابل يعطوهم أكل. تخيل دلوقتي لو في الجيش الأمريكي في أي بلد مسلم راح واحد من الجيش الأمريكي ودى لواحدة امرأة مسلمة قال لها نديكي عشان تاكلي وهي ميتة من الجوع، ولا عشان تاكلي بس تنامي معايا، ده هيسمى إيه في الصحافة؟ والمسلمين هيقولوا إيه؟ بس ده اللي كانوا بيعملوه المسلمين في الناس التانية، القبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر. جابر بن عبد الله بيقول لك كنا بنعملها في وقت الرسول وكنا بنعملها في وقت أبي بكر وعملناها حتى جاء عمر، هو اللي وقف الموضوع في شأن عمرو بن حريث. إيه هو عمرو بن حريث؟ عمرو بن حريث ده واحد كان في الكوفة، فراح نام مع واحدة نكاح متعة، يعني اللي هي ادالها شوية تمر ونام معها زي ما بيقول الحديث، أهو صريح يعني أنا مش جايبه من عندي، قبضة من تمر ودقيق تشيب يعني رخيص، جنس رخيص جدا يا ببلاش تقريبا. فبيروح راح عمرو بن حريث عند واحدة ودالها شوية حاجة ونام معها، فحبلت فعمر بن الخطاب حب يطبق عليها الحد لأنه هي زانية في نظري، فقالت له عندك ده نام معي عمر بن حريث، تعال يا عمر بن حريث أنت عملت إيه؟ قال له أنا عملت نكاح متعة في حاجة يعني أنا عملت نكاح متعة. فعمر بن الخطاب لقى نفسه في مأزق، ما هو نكاح المتعة إسلامي، فراح قال لهم أنا هوقف نكاح المتعة. ده سبب تحريم نكاح المتعة في هذا الحديث في هذه الرواية، أنه استمرت من عهد الرسول وعهد أبي بكر إلى أن أوقفها عمر بن الخطاب. طب لو أوقفها عمر بن الخطاب عندنا إشكالية، يعني عمر بن الخطاب شافها عمل غير أخلاقي ومحمد شافها عمل أخلاقي، مين المشرع في هذه الحالة؟ مين المشرع؟ مين اللي أخلاقه أفضل؟ وأبو بكر ما قالش حاجة، شافها عمل أخلاقي وسابها لأنه كان هو الخليفة. وإيش التشريع ده اللي بيكون على سنة الله ورسوله فجأة يلغي الخليفة؟ ترقيعات بعض المسلمين بيقول لك لا بعض الصحابة ما عرفوش لأنه عندنا أقوال كتيرة، بيقول لك نسخت، والبعض بيقول لك لا كان في تحريم بس بعض الصحابة ما سمعوه زي عمرو بن حريث. لا يا حبيبي، هو لما كان عايز يشرعها عمل لهم منادي يا جماعة روحوا فرفشوا على أنفسكم، عمل لهم منادي، ولما حرمها وشوش للناس قال لك عبد الله بن عباس ما كانش عارف بالتحريم، يعني أعلم واحد في الأمة الإسلامية وكانوا يتنظروا معاه في مسألة المتعة وما كانش عارف
وهو على فكرة عبد الله بن عباس من آل البيت، من أقرب

المقربين من عائلة محمد ما كانش عارف أن محمد حرمها؟ إذا كان أعلمكم وهو عبد الله بن عباس أعلمكم حتى بالقرآن بيشرع المتعة ويفتي بالمتعة وترقيعاتكم بتقول لا هو ما سمعش أنه آخر حاجة كان التحريم، ده ترقيع يمشي على الواحد؟ وليه أبو بكر ما حرمهاش؟ وليه بقية الصحابة؟ ليه فضلت لحد وقت عمر؟ كل دول ما كانوا سامعين؟ صحيح مسلم في تأكيد لهذا الأمر، كنت عند جابر بن عبد الله نفس اللي روى الحديث اللي فات، فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. سيبك من متعة الحج احنا شرحناها. قال له ايه رأيك ابن عباس عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير متخانقين على المتعة، اختلف على فكرة، هم سبوا بعض بسبب المتعة. ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، ايه رأيك يا جابر؟ فقال جابر فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. قال له كنا بنعملها لكن جاء عمر ومنعنا فتوقفنا بسبب عمر. يعني شفت الصراحة؟ الصراحة راح. قال له يعني لا قال له نزلت آية تنسخها، لا قال له أن الرسول نسخها، لا قال أي شيء. قال له بص أنا لا حاجي من عبد الله بن عباس ولا من عبد الله بن الزبير، إحنا كنا بنعملها وقت الرسول لحد وقت عمر، وعمر هو اللي وقفها. السؤال هنا، إذا كان أهل السنة يرون أن المتعة عمل غير أخلاقي، ألا يدل هذا الحديث على أن الصحابة لغاية وقت عمر كانوا بيمارسوا أعمال غير أخلاقية على الأقل؟ إحنا عندنا أن كل الصحابة كانوا متورطين في هذا الأمر. يا ترى كم واحد ولد من المتعة وهو مسلم؟ كم من أجدادهم هو ابن متعة؟ إذا كانوا يسبون الشيعة ويسمونهم أبناء المتعة، كم من أجدادكم ولد من المتعة بحسب هذا الحديث؟ فعلناهما، كانوا بيعملوها. عن إياس بن سلمة عن أبي قال رخص رسول الله عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. قالوا بالكم أنا عن قصد هنا ذكرت المرجع مفصلا يعني بالتفصيل، صحيح مسلم كتاب النكاح، أمال إيه هيكون فيه كتاب كم فيزياء الكم؟ أيوه صحيح مسلم في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. ده استنتاج المحدثين، لكن لما ترى الأحاديث الأخرى ترى بأنه ما كانش في تحريم ولا شيء، أنه عمر اللي وقفه، وديع أحاديث صحيحة. لكن خلينا نمشي، الفكرة أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ، طب ليه؟ هو ربنا كان ما كان متقلقل في رأيه؟ حلال حرام، حلال حرام، بحسب الظروف يعني، شوية حلله شوية حرمه. يا إما شيء محرم لذاته أنه سيء، يا إما أنه حلال، يا إما أنه من الطيبات زي ما قال، يا إما أنه من الخبائث. طب هو من الطيبات ولا من الخبائث؟ ولا هو مرة كده ومرة كده؟ عن إياس بن سلمة عن أبي قال رخص رسول الله عام أوطاس. عام أوطاس هو 8 للهجرة، هو نفسه عام الفتح الذي فتحت فيه مكة، عام غزو مكة.
عام أوطاس ما قالناش هي في غزوة أوطاس ولا عام أوطاس، غالبا قد يكون في غزوة أوطاس لأنه باين أنه في كل غزوة كان

بيبيح وبعدين بيوقفه بعد الغزو ويبيح ويوقفه بعد الغزو. رخص رسول الله عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، دام ثلاثة أيام ثم نهى عنها. إيه هي الوصية اللي بتصلح للثلاثة أيام؟ عمركم شفتوا موسى جاب الوصايا العشر صلحت لكل تاريخ بني إسرائيل وما زالت إلى اليوم، يعني لا تسرق هي لا تسرق في كل الأوقات في كل الظروف. الإسلام بيديك وصايا عندها expiration date، عندها تاريخ انتهاء الصلاحية ثلاثة. يعني هل في وصية عندها ثلاثة أيام؟ يعني المتعة حلال ثلاثة أيام، يلا فرفشوا قبل ما أقفل الباب، روحوا يعني بسرعة، يلا كل واحد عنده تمر، يلا اصرف التمر بتاع عندك دقيق، يلا روح دور لك على بنت كده واصرف الدقيق بتاعك، يلا مش عايز أشوفكم هنا ثلاثة. ثم نهى عنها بعد الثلاثة أيام، قال لهم اكسبارت خلاص وقف، أيوة اطلع دلوقتي، تعال ارجع. ايه التشريعات دي؟ ده بيوريك انه الاسلام في الحقيقه لما تبحث في التفاصيل انه اضحوك مهزله. ايه الرسول ده اللي قاعد يقول لهم يلا بسرعه بسرعه ثلاث ايام، روح روح روح روح روح مارس الجنس في ثلاث ايام، وبعدين يقول لهم وقف بعد ثلاث ايام؟ دي وصايا ولا محل بقاله؟ في فتح مكة ده داخل يعني الرسول اللي قال لك اذهبوا فأنتم الطلقاء، احنا قلنا انه حديث ضعيف واللي بيصوروه في فيلم الرسالة ومع الموسيقى انت تبقى عايز تعيط قبل ما يخش مكة. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وانت عايز تعيط يعني يا لا. أنا أقول لكم حصل إيه في فتح مكة، هذا بقى من غير ما نذكر نتكلم عن القتل، أوريكم الدعارة اللي حصلت في دخول مكة اللي ما وروهاش في فيلم الرسالة. ده في صحيح مسلم على فكرة، مش هيوروها في فيلم الرسالة، لا لو كان وروا دي كان هتبقى حلو كمان، بس هيكون لفوق 18. عن الربيع بن صبرة الجهني عن أبيه صبرة، لا لما كنت بشوف الإسناد قعدت أضحك لوحدي مدة خمس دقايق وأنا بشرب القهوة بتاعتي. عن الربيع بن صبرة، ركزوا معي لأن هتفهموا وأنا بتكلم عني. عن الربيع بن صبرة الجهني عن أبيه صبرة، يعني أبوه حكاله الحكاية دي، الربيع حكاله أبوه صبرة. أيوة شوف الأب الصالح ده كان بيكلم ابنه الصالح عن إيه؟ قال له أدن لنا رسول الله بالمتعة. تعال يا ابني أنا أحكي لك، لما دخلنا مكة رسول الله قال لنا روحوا انكحوا بنات مكة. أيوة تعال يا ابني أنا أوريك الحكمة الربية، عشان تعرف أنه كانوا ناس صيعة بصراحة، يعني دول بيقول لك صحابة وعايز عامل عليهم هالة من القداسة، كانوا صيعة بصراحة. يعني واحد بيحكي الحاجات دي لابنه وابنه بيذكرها كانها شيء مقدس. عن الربيع بن صبرة، عايزني اعيط؟ عن الربيع بن صبرة الجهني عن ابيه صبرة، قال لنا اتقوا الله؟ لا، قال له تعالى اقول لك على حكايتي يوم دخول مكة، ده انا كنت صايع وكنت بعمل اذن لنا رسول الله بالمتعة. ايوه فانطلقت انا ورجل الى امرأة، بيحكي لابنه بيقول له رحت انا وصاحبي. أيوة ده دول خير القرون قرني، دول اللي بنقتدي بيهم وبناخد الدين منهم، وكانوا عدول وكان ما شاء الله والتقوى بتقطر من جباههم وما شاء الله، وكانوا بيلبسوا أبيض زي فيلم الرسالة كده ولما بيصلوا ياه. المهم بيحكي لابنه إزاي كان صايع، أذن لنا رسول الله بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر. أيوة المرأة دي بتعمل إيه؟ كأنها بكرة عيطاء. أيوة بيجيبوك بالمصطلحات، يعني وكأنها ناقة طويلة العنق. يا سلام على فعرضنا، ما هو هيوصفها لك بجينيفر لوبيز، ما هيوصفها بحاجة جنبه يعني. فكأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا، قلنا لها إيه هو صاحبه تاخدي أي واحد فينا يدخل معاك دلوقتي؟ تخيل المنظر ده، بيحكي لابنه.

فقالت ما تعطي؟ قالت له الثمن الله يخليك، أنا بالساعة والعداد بيحسب على رأي المسرحية. فقالت ما تعطي؟ فقلت ردائي. قال لا أديك، أنا ما حلتش حاجة. فقير يا صبرة. فقلت ردائي. قال لا أديك ردائي. قال صاحبي، صاحبه قال لا ردائي، صاحبه قال له انا برضو انا هديك الجاكيت بتاعي، ما عندناش غير الجاكيت بتاعنا. وكان رداء صاحبي اجود من ردائي، الجاكيت بتاع صاحبي كان احسن من، هو كان براند، انا كان ميد ان تشاينا، فكنت اشب منه، بس انا كنت شاب حلو كده، انا افضل منه. فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، لما كانت تشوف الجاكيت بتاع صاحبي كان بيعجبها لأنه برند كبيرة، وإذا نظرت إلي أعجبته، لما كانت تشوفني أنا كانت تشوف أنا شاب حلي وأفضل من رداء صاحبي. ثم قالت، أعدت أخذ الجاكيت ولا أخذ الشاب والجاكيت التعبان؟ فقالت أنت ورداءك. أيوة صبرة ربح، بيحكي الابن، وانا ربحت ودخلت، يكفيني انت وردائك ويكفيني. فمكدت معاه ثلاثا، يا ابني يا ربيع، قعدت معاه ثلاثة ايام، شوف ابوك كان بيعمل ايه. ثم ان رسول الله قال من كان عنده شيء من هذه النساء، من هذه النساء يعني من كان عنده، عشان تعرف ان بيقول لك الغرب بيسلع المرأة. ايوه أنا ما شفت السلعة أكتر من دي، بكر عيطاء اشتريتها بجاكيت في سلعة أكتر من كده، وبقبضة تمر وبدقيق. بيقول لك الغرب بيسلع النساء والإسلام كرم النساء. لا يا راجل، قال له من كان عنده شيء من هذه النساء، اللي عنده واحدة من دول، من دول بالحرف ده، من دول اللي هي أي حاجة، التي يتمتع فليخلي سبيلها. خلاص مشيها. اللي عنده واحدة من دول، بعد ثلاثة أيام قال لهم اللي عنده واحدة من دول يمشيها، وخلصت حدوتة. ده في فتح مكة، وده في صحيح مسلم. لا أنا أزيدك من الشعر بيتا عن الربيع بن صبرة. أيوة اللي أبوه، لما تتذكر الربيع بن صبرة اللي أبوه حكاله عن صياعته، أن أباه غزا مع رسول الله فتح مكة، قال فأقمنا بها 15، دي رواية تانية، قال له احنا عدنا فيها 15 يوم أو 30 ما بين يوم وليلة، فأذن لنا رسول الله في متعة النساء. بيحكي الابن برضو، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال، أنا أحسن منه وهو قريب من الدمامة، هو بشع شوية، مع كل واحد منا برد، دي مش ردائي، برد يعني حاجة فوق، يعني زي اللي هو زي بتاع الشتاء كده، المعطف عفوا. فبردي خلق، يعني بردي قديم، وأما برد ابن عمي برد جديد، معطفه هو جديد وأنا معطفي قديم، حتى إذا كنا بأسفل مكة. أيوة خلي بالك من الحتة دي، مكة أقدس مقدسات المسلمين، ها، حيث كان إبراهيم الخليل ويرفع القواعد ومعه إسماعيل ومش عارف إيه، البلد الحرام بقى، البلد المقدس اللي ممنوع يدخله اليهود والنصارى لأنه حينجسوه طبعا، وده مكان مقدس طاهر. كان بيعمل فيه صبرة، كان بيعمل فيه إيه؟ الصياعة، كان صايع فيه مع مين؟ مع أشرف الخلق، بترخيص من أشرف الخلق. حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها، يعني جايبها من فوق لتحت، فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة. أيوة أنا أعمل لكم اليوم درس في المصطلحات، البكرة العنطنطة، مصطلح اليوم العنطنطة. ما معنى العنطنطة؟ العنطنطة طويلة العنق، الناقة طويلة العنق، لو شخص عنطنط معناه طويل العنق. فالمهم فشفنا فتاة مثل الناقة العنطنطة. أيوة يا ده كان صايع قوي. فأيوة يا صبر،

فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ وبص هما الاثنين متسابقين عليه عشان تعرف. وقال لك المكرم المرأة لا أي واحد فينا وخلاص يعني اختاري لك واحد. قالت وماذا تبذلان؟ وده فين مرة ثانية؟ ده في مكة بلد الله الحرام. فنشر كل واحد منا برده، كل واحد قال له معطفي قدامك. فجعلت تنظر إلى الرجلين، بتبص على ده وتبص على ده، ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها. فقال إن برد هذا خلق، قال لها ده المعطف بتاعه قديم وبردي جديد. فتقول برد هذا لا بأس به. قالت له إيه معلش، ثلاثة مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله. يعني هي حلال ثلاثة أيام. شوف التشريع الإلهي الرباني اللي ما فيش زيه. يعني بنت عنطنطة حلال ثلاثة أيام برداء، برداء قديم حتى. بنت عنطنطة حلال ثلاثة أيام برداء قديم، ومن اللي شرع ده؟ رسول الله. وفين؟ في أقدس الأماكن. وقال لك دخلوا فتحوا مكة بقى، فتحوا. أيوة هو على الفتح فتحوها. أنت فتحت مكة إزاي؟ بيقول لك إحنا فتحناها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أيوة أهو الفتح المبين، أهو الفتح المبين، سورة الفتح أهو الفتح المبين. يعني هي تابت لما دخلت مكة، راحت تصلي مثلا. يعني الناس كانت ميتة من التقوى، والناس دول اللي بيفكر في الأمر ده، تفتكر هو داخل ينشر الدين ولا بيفكر في شيء تاني؟ هم عايزين يصوروا لنا أنه دخول مكة كان يا سلام على التقوى، وأنه بيشيلوا الأصنام وبيدخلوا عبادة الله الواحد الأحد. ده رايح يدور على واحدة ويقول لها مين تختاري فين، وده وكأنه رايح لدار دعارة. حدثني الربيع بن صبرة تاني الجهني أن أباه حد يخرب بيت. أنت وأبوك ما كانش عندكم سيرة غير حاجتي. أنه كان مع رسول الله فقال أيها الناس، هذا واضح كان ماسك ابنه بيتفشخر عليه بعنترياته. أيوة يا الربيع بن صبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله فقال يا أيها الناس إني قد كنت أدنت لكم في الاستمتاع من النساء. أيوة أنا كنت اديتكم رخصة روح، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، اللي عنده واحدة من دول، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ما ترجعش الجاكيت، خلي الجاكيت عندها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. لكن ناقص ياخد الجاكيت، لا ده حنين، الرسول حنين بيفكر في مصلحة البنت العنطنطة. عن عبد الملك بن الربيع بن صبرة الجهني، ده مش بس الابن، الربيع كان بيحدد دلوقتي ابن الابن. تخيل، انا انتبهت دلوقتي في الحلقة. عن عبد الملك ابن الربيع ابن صبرة الجهني عن ابيه، بيتكلم لنا عن جده. شوف الـ يا نقلت لنا عنه معادلات كيميائية، حلول رياضية، إيه العلوم الكبيرة دي اللي نقلتها عن جدك؟ عن جده قال أمرنا رسول الله بالمتعة. يا حلاوة، عام الفتح حين دخلنا مكة، أيوة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. أهو أنت كنت عايز تقعد طول الوقت ده، كنت تقي قوي. جدك كان مشغول بنشر الإسلام، المفاوضات على نشر الإسلام كانت شغالة لحد ما نهانا عنها. شوف، وده في صحيح مسلم، وده علم، بيقول لك علم الحديث ده علم يدرس دلوقتي في الأزهر، هتلاقيه مليان بالربيع بن صبرة وابنه برضو. طب نيجي تاني، كيف كان التوافق على المتعة؟

بتروح عند واحدة، ما هو الحديث ورد بروايات كثيرة، بتروح عند واحدة وتتفاوض معها مساومة، ولما تقبل بتروح. ده بيسموه زواج المتعة. ايه ده؟ مش ده اللي بيعملوه بنات الدعارة في الشوارع؟ نفس الطريقة لما تقرأ عن عبد العزيز بن الربيع بن صبر، شوف كمان ابنه، بص كنا في عبد الملك، دلوقتي عبد العزيز، دو العيلة كلها عيلة صايعة. أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن صبرة بن معبد قال سمعت

أيوة سمعته بيقول إيه؟ بيعلمك إيه؟ يحدث عن أبيه صبرة بن معبد أن النبي الله عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء. أيوة. قال فخرجت أنا وصاحب لي، اللي هي القصة حكينا فيها، حتى وجدنا جارية من بني عامر، أيوة العنطنطة، كأنها بكرة عيطاء. لا دي بص المصطلحات. فخطبناها إلى نفسها، حلوة دي، دي جديدة. خطبناها إلى نفسها. شوف لما يحب الحديث في الإسلام يزين لك المصطلحات. هي دحارة يقول لك زواج المتعة، مساومة على الثمن قال لك خطبناها إلى نفسها. أنتوا الاثنين هتشتركوا فيها؟ خطبناها إلى نفسها. خطبتك إلى نفسي بكام؟ وعرضنا عليها بردينا. يعني أنتوا الاثنين، يعني الواحد اللي حيمارس الدعارة مع واحدة ممكن يقول خطبتها إلى نفسها وأعطيتها مهرا 50 درهما وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها ساعة، يعني قعدت تشاور نفسها ساعة، ثم اختارتني على صاحبي فكنا معنا ثلاثا، ثم أمر رسول الله بفراقهن. أحسن حاجة في الحديث ده خطبناها إلى نفسها. واحد بيساوم واحدة على كام عشان ينام معاه، قال لك خطبناها إلى نفسها. عشان تعرفوا الدين الإسلامي أنه بيزين لك الشيء غير أخلاقي وبيسميه اسم حنين كده، وبتصير أنت فاكر أنه شيء كويس. يعني خطبناها إلى نفسها، حلوة دي. قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة. عبد الله بن الزبير كان هو وعبد الله بن عباس داخلين في بعض بسبب نكاح المتعة. عبد الله بن الزبير قال إيه؟ إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة. يعرض برجل، شوف صحيح مسلم بيشيله بيقول لك يعرض برجل، عوض ما يقول لك يعرض بعبد الله بن عباس إنه بيعني عبد الله بن عباس، بيقول لك يعرض برجل. فناداه فقال إنك لجلف جاف. عبد الله بن عباس قال لعبد الله بن الزبير إنك لجلف جاف، يعني أنت غليظ وقليل أدب، أنت قليل أدب. قال له فلعمري لقى، قال له المتعة كانت تفعل على عهد إمام المتقين، يريد رسول الله، قال له المتعة مش أنا اللي عملتها، عملها محمد وكانت تفعل في وقته. فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمن بأحجارك. قال له روح افعلها وتشوف، ما بيهمنيش مين عملها، روح اعملها أرجمك بالحجارة. شوف دول اتنين كبار يعني أعمدة الإسلام، واحد بيسب التاني، واحد يقول له أعمى القلب وأعمى البصيرة، ده حبر الأمة الإسلامية، والتاني بيقول له جلف جاف، والتاني بيقول له روح اعملها وتشوف أعمل فيك إيه. عن علي بن أبي طالب أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر. طب هي يوم خيبر ولا في فتح مكة ولا إلى يوم القيامة ولا عمر اللي منعها؟ يعني لما تشوف كل شيء موجود. عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، علي بن أبي طالب سمع ابن عباس بيقول بالمتعة، فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. طب هو اللي سمع لوحده؟ عبد الله بن عباس كان فيه، لو كان فعلا منهي عنها نهيا تاما. عن مالك قال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان، فلان هم شالوا الاسم عبد الله بن عباس عشان تعرف أنه كانوا بيتلعبوا الأحاديث، يعرض برجل، يقول لفلان بيشيله، لأنه في فترة العباسيين اتكتبت الأحاديث، فكانوا يشيلوا أي شيء يطعن في عائلة في آل البيت. يقول لفلان إنك رجل تائه،
علي قال لابن عباس

انت رجل تائه. حبر الأمة الإسلامية نهانا رسول الله، كان بيشتمه. لكن الصريح الصريح ما ده موجود صحيح البخاري انه ده مبدأ، انه ده مبدأ عن سلمة بن الأكوع عن أبي عن رسول الله: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليالي. أي واحد وواحدة توافقوا عشرة بينهم على أكثر شيء 3 ليالي، فإن أحب أن يتزايد أو يتتاركا تتاركا، لو حابين يزيدوا أو كل واحد يترك تاني. واللي روى الحديث بيقول: لا أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. أنا مش عارف كان لنا إحنا الصحابة أم لكل الناس. وتخيل أنه محمد قال لهم أي واحد قابل أي واحدة وحبوا يتوافقوا يساوموا بعض ويتوافقوا على الثمن وعلى الوقت تفضلوا 3 أيام، وحابين يزيدوا يزيدوا، حابين يتركوا بعض يتركوا بعض، ما ليش دعوة. ده موجود صحيح البخاري. طب نعمل فيه في الـ في الـ في الأحاديث دي نعمل فيها إيه؟ عشان الوقت، عشان الوقت، هل موجودة في القرآن؟ موجودة في سورة النساء 24: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به. قال أنتم عارفين أنه ابن عباس وأبي بن كعب قال أنه الآية دي محرفة، قال اتشال منها إلى أجل مسمى. فاتوهن أجورهن إلى أجل مسمى، ابن عباس قال محذوف منها هذا الأمر. اقرأوا تفسير النساء الآية 24 عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس فما استمتعتم به منهن، قال ابن عباس إلى أجل مسمى، قال قلت ما أقرأها كذلك، قال والله لأنزلها الله كذلك 3 مرات. ده تفسير الطبري. على العموم آية النساء 24 اختلفوا في نصها الكامل، هل توجد فيه إلى أجل مسمى، في معناها هل النكاح العادي أم نكاح المتعة، في هل هي منسوخة أم غير منسوخة، اختلفوا فيها. أنا في الأخير هعمل معاكم هذه الأسئلة: هل نكاح المتعة أخلاقي؟ إذا كان أخلاقي لماذا تم تحريمه في بعض المرات؟ وإذا كان غير أخلاقي لماذا أحل وشرع بداية؟ لماذا اختلف السنة والشيعة فيه؟ لماذا اختلف الصحابة فيه وتخانقوا مع بعض؟ لماذا اختلف المسلمون في القرآن بسببه؟ آية منقوصة ولا هي كانت كده؟ وهل يستطيع المسلمون أن يبرروا لماذا تم تشريعه أصلا بداية؟ يفك زنقة الجيوش؟ خلاصة الأقوال كلها: تحريم المتعة في غزوة خيبر، السماح بالمتعة في فتح مكة، السماح بالمتعة في أوطاس والنهي عنها، مارس المسلمون المتعة إلى عهد عمر، بعض الصحابة اعتبروا المتعة خاصة بالصحابة، ابن عباس اعتبر المتعة مستمرة إلى يوم القيامة، الشيعة يعتبرون المتعة حلال إلى يوم القيامة، السنة يعتبرون المتعة حرام إلى يوم القيامة. كل ده متناقضات بخصوص نكاح المتعة. في الحقيقة المسلمون في حيص وبيص مسألة نكاح المتعة، شرعه محمد وهم مش عارفوا يطلعوا من هذا التشريع غير الأخلاقي الخبيث القذر، ومارسوه باسم الله وأطلقوا عليه مصطلحات تحاول تجميله، ولحد الآن يرقعون ومش عارفين إيه اللي حصل، إيه الورطة دي اللي حطهم فيها نبي الإسلام نفسه. كانت هذه خلاصة كل ما قيل حول نكاح المتعة، فصلتها لكم بكل وضوح. ألقاكم في الأسبوع القادم في موضوع آخر، وإلى اللقاء.

ما هو الهدف من معجزات يسوع المسيح؟ هل ما زالت معجزات المسيح مستمرة حتى يومنا هذا؟ كم عدد المعجزات اللي أجراها يسوع المسيح؟ من كفر نحوم رح أتكلم عن معجزات المسيح.

0: من كفر نحوم منواصل دراستنا، وفي هذه الحلقة راح أتكلم عن معجزات المسيح. كفر نحوم في شمال بحيرة طبرية التي تطل على بحيرة طبرية الجميلة تحت مستوى سطح البحر، كانت تعتبر وطن المسيح الثاني. ترك المسيح الناصرة وجاء وسكن في كفر نحوم تتميم للنبوات. أرض زبلون ونفتالي رأت نور المسيح العجيب، وأيضا المنطقة كانت مزدحمة بالسكان، كان في مدن وقرى عديدة في هذه المنطقة. أنا موجود داخل مجمع يعود تاريخه إلى أواخر القرن الرابع أو القرن الخامس. هذا المجمع بني على المجمع الأصلي اللي بتشوفوا حجارته من الحجارة السوداء البازلتية. في هذا المجمع علم المسيح، شفى المسيح، وكان محور إرسالية وخدمة ومعجزات وتعليم يسوع المسيح من هذا المكان. هذا المكان مناسب لأنه معظم المعجزات حدثت في كفر نحوم، فرح أتكلم عن معجزات المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.
1: من أين نبتاع خبزاً ليأكل هؤلاء؟
2: وإنما قال هذا ليمتحن فيليبوس، لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل.
3: لا يكفيهم خبز ب200 دينار، ليأخذ كل واحد منهم شيئاً يسيراً.
2: وقال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا غلام معه 5 أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟
1: اجعلوا الناس يتكئون.
2: وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5000. وأخذ يسوع الأرغفة

0: وكذلك من السمكتين. بقدر ما شاء. فلما شبعوا قال لتلاميذه:
1: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء.
0: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم.
2: كفر نحوم كانت تعتبر وطن المسيح الثاني، ومعظم معجزات المسيح حصلت في هذه المنطقة أو حول بحيرة طبرية. في إنجيل مرقس الإصحاح الأول مكتوب عن يسوع: خرج من المجمع وللوقت دخل بيت سمعان. وهون بتشوفوا يعني دقة الكلام، خرج من المجمع وأول شيء دخل بيت سمعان، المكان اللي شفى فيه حماة بطرس. هذه المنطقة تشهد عن معجزات المسيح. هذه المعجزات كانت تؤيد مصداقية دعوة يسوع المسيح، إنه المسيح مش كان بيتكلم بكلام لكن مصاحب بشرعية بمصداقية مهمة جدا، اللي بتأكد صحة الكتاب وبتأكد لاهوت المسيح. معجزات المسيح فإذن تؤكد وتؤيد مصداقية المسيح، شرعية المسيح كالمسيح، وأيضا تبرهن على لاهوت المسيح أنه المسيح، أنه الرب، وتظهر سلطان المسيح الفائق، لأنه ما في حد صنع معجزات كم الهائل والتنوع في هذه المعجزات مثل ما فعل يسوع المسيح. المعجزة أحبائي شيء خارق يعجز الإنسان، مشان هيك بسموها معجزة، يعجز الإنسان بالنواميس أو القوانين الطبيعية إنه يعملها. فالكتاب بيتكلم عن عدة اصطلاحات بسميها عجيبة، الناس بتتعجب منها. معجزة أي إعجاز الشيء. كتير مرات في إنجيل يوحنا بيستخدم عبارة آية، والآية هي علامة. يعني المسيح لما كان بيصنع معجزة في إنجيل يوحنا كانت تعتبر آية اللي فيها بعد روحي، عمق روحي، وتفسير روحي أيضا. والكتاب أيضا بسميها أعمال، لم يقدر أحد أن يعمل هذه الأعمال إن لم يكن الله معه. هذه المعجزات بغض النظر شو نوعيتها أو تسميتها دايما شيء خارق. خارق يعني في قانون آخر غير القانون الطبيعي، لأن الرب هو اللي خلق النواميس والقوانين الطبيعية. حياة المسيح هي معجزة. عندما دخل إلى أرضنا دخل بمعجزة، ما نسميها معجزة التجسد. وما بعد هذه المعجزة، كل المعجزات شيء تلقائي، كل المعجزات شيء طبيعي. حيث وجد المسيح وجدت المعجزة ووجدت العجيبة، وهذا ليس شيء غريب. فالمعجزات أيضا هي تتميم للنبوات. أول إعلان في الكتاب عن الشفاء: أنا الرب شافيك.

بيتنبأ عن المسيح بسبعمائة سنة قبل الولادة، مكتوب الذي بحبره شفينا. وعندما كتب الرسول بطرس قال عن يسوع المسيح: هو نفسه حمل خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم، بجلدته شفيتم. أنا الرب شافيك، والرب يسوع قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. والشيء الجميل والعظيم في معجزات يسوع المسيح كانت علنية أمام الجميع، حتى الأعداء شافوا المعجزات وشهدوا ولم ينكروا المعجزات. مثلا فتح عيني المولود أعمى في القدس كان واضح أمام الجميع، إقامة العازر من الأموات قرروا أن يتخلصوا من العازر بسبب أنه يعني شافوا معجزة حدثت مع العازر. هذه المعجزات تتميم لنبوات التي تعطي المصداقية والشرعية والهوية للمسيح أنه المسيح، بحسب إشعياء 53 وبحسب إشعياء 35. وعندما قال يسوع: اذهبا واخبرا يوحنا، العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيها. هذه المعجزات كمان كان المسيح بيخرج الأرواح الشريرة النجسة. هذه المعجزات كانت بتلقائية، كانت بسلطان فائق، كانت بقوة الكلمة، قوة الكلمة المنطوقة. كان في قوة داخلية تخرج من يسوع لشفاء الناس. يسوع المسيح ووجوده كان برهان ومعجزة أيضا. شافوا سلطانه، شافوا حياته المتميزة الخارقة بلا خطية، شافوا قدرته الفائقة العظيمة. مثل ما ذكرت أن المسيح لم يتصنع المعجزات ولم يطيل بالصلوات أو الطلبات ولم يجاهد ويصارع حتى يصنع المعجزة. كانت معجزات المسيح تلقائية، كان مليان بالثقة، وين ما راح كان بيحكي الكلمة وكان بيشفو، كان بيستخدم الكلمة، أحيانا بيستخدم اللمس. حتى مكتوب جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء، كتير مرات بوضع الأيادي أو عن طريق الخلق تحويل الماء إلى خمر أو شفاء المولود أعمى طلع عينيه بتراب وخلق عينان جديدتان. يعني ما في شيء محدد أو وصفة معينة شو هي معجزات. بقانا الجليل قال املأوا الأجرار الأجران ماء وابتدأ يصبوا، حدثت المعجزة. إشباع الآلاف، كسر الخبز وهني بيوزعوا الخبز ما انتهى ولا السمك انتهى، أشبعوا 20,000 شخص. وهكذا أحبائي معجزات متعددة متنوعة، سواء هدأ العواصف هنا على بحيرة طبرية، مشى على الماء، أخرج الشياطين، أشبع الآلاف، بل حتى وجه السمك إنه يجي للشبكة، وأيضا يعني شفى الشاب اللي يده يابسة هنا في هذا المجمع، طهر البرص، لم يتنجس بنجاسة الأبرص بل الأبرص طهر بطهارة يسوع المسيح، أقام الموتى، أقام ابن الأرملة، أرملة نائين، أقام ابنة رئيس المجمع، وأقام العازر بعدما أنتن وكان يقيم الموتى، حول الماء إلى خمر، الماء الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة، صار له لون، صار له طعم، وصار له ريحة. فإذا يتميز بهذه المعجزات القوانين الطبيعية، يعني خلق قانون آخر اللي هو قانون يسوع المسيح، إنه له السيادة وله السلطان المطلق. عاوز أختم هاي الفقرة أقول إنه معجزات المسيح كان إلها هدف، كان إلها معنى، وكان إلها أهمية. مش مجرد عم بيعمل شو للناس، عم بيعمل أعمال خير ورحمة ومحبة ونعمة وحنان.

بنكمل حديثنا عن معجزات المسيح. بتشوفوا اليوم السياح من كل العالم تيجي بتزور كفر نحوم وأماكن عديدة. بالحقيقة إنه اليوم في كتير يعني حجارة، ما نسميها الحجارة تتكلم أو الحجارة تشهد، وكل هاي الاكتشافات هي بتأكد صحة الكتاب ومصداقية دعوة يسوع المسيح. وين ما بتمشي في الأراضي المقدسة بتشوف في شيء اتعمل، تعليم، معجزة، بركة، حدثة في كل الأماكن. طبعا الحصة الأكبر كفر نحوم والمدن المحيطة وحول بحيرة طبرية صنع معجزات كثيرة. في كتير ناس أساءت فهم المعجزات. احنا قلنا الغرض من المعجزة الرحمة والمحبة والنعمة والحنان، لكن للأسف مثلا هيرودس بمحاكمة المسيح كان بيرجو انه المسيح يصنع معجزة امامه، لكن المسيح كان صامت امامه ما صنعش معجزة. لما تجرب المسيح من الشيطان في البرية قال له ان كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة ان تصير خبزا. طبعا اجاب المسيح وقال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وعندما جاءوا اليهود في هذا المكان طلبوا آية، قال جيل فاسق وشرير لا تعطم له آية إلا آية يونان، بيتكلم عن علامة مهمة جدا اللي هو موت وقيامة يسوع المسيح. فالغرض من معجزات المسيح ما هياش إظهار أو ألعاب أو قوة لإبهار الناس، دايماً إلها هدف عميق روحي جداً. فإذاً هدف المعجزات أول شيء إنه المعجزة لازم تقابل احتياج إنساني، وإنه هذا الاحتياج لا يمكن أن يتم بطريقة أخرى أو بالأحرى استحالة. فالمعجزة هي قانون خارق اللي بتكون لخير الإنسان ومنفعة الإنسان وبتقابل احتياج إنسان. مثلا ابن الأرملة، أرملة نائين، الرب يسوع أقام الابن لأنه أمه أرملة ما عندهاش أي شخص يعتني أو يهتم باحتياجاتها. لما أشبع الآلاف بقرب هذا المكان الناس كانت بدها تخور في الطريق، وحتى وين يروحوا يبتاعوا ويشتروا أكل وخبز، فقال يسوع أعطوهم ليأكلوا، طلع إنه صعب. فالمسيح صنع المعجزة، معجزة خير بتقابل احتياج الناس اللي مش ممكن تتم بطريقة أخرى. شيء آخر، هذه المعجزات أكدت تصريحات وإدعاءات يسوع المسيح. الشيء اللي بيميز يسوع إنه مش بيتكلم أقوال لكنه يفعل أفعال. أنا هو خبز الحياة أشبع الآلاف، أنا هو نور العالم فتح عيون العمي، أنا هو القيامة والحياة أقام الموتى. فإذن مش مجرد كلام أو تصريحات، لكن هذه التصريحات تمت بتدقيق بتفصيل مهم جدا. فإذن هذا السلطان الإلهي أيضا ممزوج بالمحبة الإلهية، فكان المسيح بيتحرك بالمشيئة الإلهية، عنده السلطان لكن مليان محبة لاحتياجات الناس حتى يهتم فيهم وفي احتياجاتهم أيضاً.

معجزات المسيح لها هدف واضح لخير ومنفعة الإنسان، كانت من محبته النابعة من قلبه، عنده السلطان والسيادة الكاملة إنه يقدر يصنع المعجزة، ليس لإظهار معين لكن للمس احتياج معين وتعليم درس معين. مثلا في نفس المجمع شفى المسيح رجل اللي كانت إيده يابسة، لكن للأسف كانوا بيراقبوا يسوع المسيح هل سيشفي في يوم السبت، فكان المسيح حزنان على القلوب المتحجرة والعيون العمياء والآذان الصماء، فطبعا صنع المعجزة، لكن عم بعلم إنه يجوز فعل الخير في السبت. ومرة في إحدى المجامع امرأة منحنية كانت في المجمع والرب رآها ودعاها وضع إيديه عليها فاستقامت. كان رئيس المجمع مغتاظ جدا، هو 6 أيام ائتوا واستشفوا، فالمسيح كان اللي بيعرف القلب قال له يا مرائي مين منكم عنده حمار ألا يحل حماره أو ثوره في يوم السبت وبيجيبه حيث دلو الماء، فكم بالحري هي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 14 سنة. فدائما في احتياج بيتقابل من خلال المعجزة، إنه النفس البشرية والنفس الإنسانية أهم، وعلم إنه السبت خلق للإنسان وليس الإنسان للسبت، وأن يسوع المسيح هو رب السبت، فيجوز فعل الخير في السبت. في قصة أخرى هنا في كفر نحوم، لأنه كانت البلد كلها مزدحمة والزقاقات كلها، جاءوا بمفلوج 4 حاملين مفلوج ودلوه من السطح حيث يسوع المسيح. شاف المسيح إيمانهم ونظر إلى هذا الشخص وقال له مغفورة لك خطاياك. الكتبة والمتدينين اللي في الغرفة سمعوا وابتدأوا يتمتموا في داخلهم، من يغفر خطايا إلا الله وحده، إنه يتكلم بتجديف، من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله. المسيح العالم بكل شيء قال هذه العبارة، أيما أيسر أن يقال لهذا المفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال له قم احمل سريرك وامشي، ولكن لكي تعلم أن لابن الإنسان سلطان على الأرض لك أقول قم احمل سريرك وامشي، قام ومشى أمام الجميع. فإذا كان يعني في درس عميق، مين بيغفر خطايا؟ هاي المعجزة بتتكلم عن غفران المسيح وأنه قادر أنه يخلق لأنه له السلطان. أدرك أهمية المشكلة أنه في خطية فقال له مغفورة لك خطاياك، بس كيف أكد وأثبت أنه هو قادر أنه يشفي؟ أنه شفاه وأقامه من الفلج، وهذا تأكيد أنه غفر خطاياه. وهذا حدث أيضا في كفر نحوم، في قصة مشهورة جدا، ابن قائد 100 اللي أرسل وراء يسوع. هذا القائد جاء ليسوع وقال له يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة فيبرأ غلامي. والمسيح نطق الكلمة وشفي غلام ابن قائد 100 عن بعد. وهنا أحبائي لما خرج المسيح من المجمع ودخل بيت بطرس شفى حماة بطرس من الحمى وصارت تخدمهم. فإذا نستطيع أن نستشف أن هذه المعجزات هي معجزات رحمة،

0: هي معجزات فيها نعمة، وهذه المعجزات معجزات خير، معجزات بركة، تعبير عن حنان يسوع المسيح. طهر البرص، ردهم إلى الناحية الاجتماعية والدينية، كانوا مرفوضين من المجتمع، مش بس طهر، رد له اعتباره في المجتمع، وهذا ما فعله يسوع المسيح.
1: ولما كان المساء نزل تلاميذه إلى البحر، فدخلوا السفينة وكانوا يذهبون إلى عبر البحر إلى كفرنحوم، وكان الظلام قد أقبل ولم يكن يسوع قد أتى إليهم، وهاج البحر من ريح عظيمة تهب.

0: مقتربا من السفينة فخافوا.
1: لا تخافوا، أنا هو،

0: فرضوا أن يقبلوه في السفينة. وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليها.
1: من هذا أحبائي نرى أن معجزات المسيح كثيرة ومتنوعة، ملهاش طريقة أو وسيلة خاصة مثل ما شفنا. معجزات شفاء المرضى، إخراج الأرواح الشريرة النجسة، معجزات قوات، مثلا الطبيعة هدأ العواصف، مشي على الماء وأيضا حول الماء إلى خمر، معجزات تكثير الخبز، إشباع الآلاف، تطهير البرص، إخراج الشياطين، ومعجزات خلاص النفس. هذه تعتبر معجزة مهمة جدا. لكن اللي بيميز معجزات المسيح هو الاستمرارية. المسيح قال: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا. في إنجيل مرقس قال: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. هذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمه، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. فالمعجزات استمرت في حياة التلاميذ. أن نطلب باسم الرب يسوع المسيح، شوف منشوف بطرس، منشوف بولس، منشوف فيليبوس، منشوف آخرون كثيرون اللي الله استخدمهم بمعجزات. ويقول الكتاب: يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. في الختام، يمكن أنت محتاج لمعجزة، لكن أهم معجزة إنه الرب قادر ينقلك من الظلمة إلى النور، من الموت إلى الحياة. قال يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. فإذا ما زال المسيح الحي يعمل حتى يومنا هذا. يمكنك في هذه اللحظة أنك تعترف وتقر بخطيتك وتتوب عنها وتقول له: يا رب ارحمني أنا الخاطئ. ادعوه حتى يأتي إلى حياتك، يخلصك ويتوج ملكا وربا على حياتك. ثم أحب أعوز أقول للي بيشاهدونا: يسوع ما زال يشفي المرضى.

يمكن انت عم بتشاهد بتقول فعلا بصلي في اسم الرب يسوع لكل مشاهد، اي ضعف اي مرض بتمر فيها الرب يشفيك في هاي اللحظة باسم الرب يسوع. مرضى السرطان، وعلى قلبي أقول في كتير نساء بيصلوا إنه الرب يعطيهم الرزق الصالح، في اسم الرب يسوع بصلي الرب يعطيكوا الرزق الصالح والرب يشفي كل ضعف وكل مرض في اسم الرب يسوع. آمين.

آب ابن الروح القدس الإله الواحد آمين. ومسحنا في وسطينا، تعالوا نتلم حواليه. في سجود القلب وسجود الجسد ونقول له حاجتنا شديدة إليك وليس لنا سواك. تعالوا كلنا نتجمع حواليه اللي له طلبة، وضروري كلنا لينا طلبات. تعالوا نطلبه من كل القلب، وإنه لكل أحد، لكل أحد حتى اللي ما بيطلبش بيقول له أصغيت إلى الذين لم يسألوني وجدت من الذين لم يطلبوني. حتى لو ما كنتش طالب المسيح هو بيدور عليك، هو بيدور عليك، عنده استجابة لكل طلبة. تعالوا نترمي عند قدميه ونقول له احتياجات نفوسنا عزينا وفرحنا النهاردة يا رب، عزينا وفرحنا، ملناش غيرك، ملناش غيرك، ملناش غيرك. مين يحل الغربة غيرك ويخليها جنة؟ ياللي معاك النفس تشبع والقلب يتهنى. من يحل الغربة غيرك ويخليها جنة؟ ياللي معاك النفس تشبع

واحنا في وسط الضيقه عيوننا نحوك، ليس لنا سواك. ارفع عينيك نحو وحده، ما فيش غيره اللي بيعزي ويفرح، ما فيش غيره اللي في سلطته يستجيب الطلبات. يسوع المسيح، الله اللي ظاهر في الجسد كرامة ومجد ليك، جمعنا بحبك وخدنا بين ذراعيك، ضممنا لحضنك كرامة ومجد ليك، ضممنا بين ذراعيك. على الذرع الأبدية حملتني لحضنك الدافي، ضممتني الأذرع الأبدية حملتني لعدنك الدافي، ضميتني. ما أجملك نعم، ما أجملك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك نعم، ما أجملك. يوم دعوتك أجبتني، قوة في نفسي شجعتني.

إيش شجعتني، ما أجملك، نعم ما أجملك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك، نعم ما أجملك، ما أجملك. المحب الألزق من الأخ كرم ومجد ليك، نحبك نرفعك نعليك، ادينا فرصة نكرمك ونرضيك، نرفعك ونعليك، مستحق كلنا، كل اللي مجتمع معانا، كلنا بنرفع بنفس واحدة ذبيحة حمد وشكر لجلاله، ذبيحة حمد، مستحق كل الكرامة، مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود. أرنموا لاسمك ما دمت موجود. نعم مستحق، مستحق. وخدنا على جبل عالي.

عدنا على جبل عالي، ادينا ايمان، وجدنا في محضرك، وجدنا في محضرك، وجدنا في محضرك كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ولادك وبناتك اللي حواليك منتظرين بركة، منتظرين تكلمنا كلنا. وأنا عبدك الغلبان تحط كلام على لساني، أتعلم معاهم وأعلم.

إيك علمني فأعلم، كلمني فأتكلم، افتح عيون إيماني لأراك، واختن وداني أسمعك وأتكلم عنك. أعلن حضورك واشرق بنورك، فيض من سرورك على حبايبك. اعلن حضورك، اعلن حضورك واشرق بنورك، فيض من سرورك على حبايبك. افتح عيون ايمان الكل لنراك، وجدنا كلنا في محضرك، وضروري بحسب امانتك وجودك مجهز ديناميدا مستوفاخ، هتكلم كل نفس وترد على كل استفسار وسؤال، وتوزع علينا البركات، وتوزع علينا البركات، وتوزع علينا البركات. عشان كده بنشكرك مقدما لأنك آمر بالبركة. آمين آمين. نشكر ربنا اللي مجمعنا حواليه، واعد بالبركة، واعد بالبركة، هيصنع بينا آيات ومعجزات، هيكلم كل واحد وكل واحدة. وتعالوا دلوقتي مع بعض الأسئلة. واحدة بتقول أنا معايا ابني عنده 6 سنين، هو بيحب ربنا قوي، ولازم كل يوم يسمع حكاية عن رب المجد، بس

بس يا أبونا كل شوية يسألني ويقول لي قبل أبونا آدم كان ربنا موجود وجيه منين ومين خلقه، وكل ما أجاوبه يقول لي مش مقتنع. أبوه حاول يفهمه مش مستوعب. أرجوك يا أبونا قل لي أعمل إيه. إحنا عايزين الطفل اللي سنه 6 سنين يستوعب مين هو ربنا. كل شوية يسألني قبل أبونا آدم كان ربنا موجود وجه منين ومين خلق. احنا الكبار لو جينا نتكلم ونتسأل الأسئلة دي مخنا هيحتار ويقف محتار، مش هنقدر نستوعب احنا الكلام ده. ليه؟ لأن الله غير محدود، لا بالزمان ولا بالمكان، ولا يحد بعقل الإنسان، لا يحد بعقل الإنسان. فلما أجي أبوه أو أقول ربنا شكله إيه، مخ الصغير ده ما يقدرش يستوعب أي حاجة. مين كان قبل ربنا؟ ما أقدرش أفكر. مين خلق ربنا؟ ما هو لو كان مخلوق يبقى مش ربنا، لأن المخلوق هندور على مين اللي خلقه، ومين اللي خلقه إن كان مخلوق هندور على مين اللي خلقه. يبقى لازم هنوصل لكيان غير مخلوق وهو الخالق. احنا مش هنقدر نقنع لا الطفل ولا غيره بالكلام ده. الكلام ده مسلمات، والطفل بالذات نسلمه الايمان على علاته وهو بعد كده هيستوعب الكلام ده، هيقدر يرد على نفسه جه منين ربنا ومين خلقه والحاجات دي. لكن احنا بتفكيراتنا وعقولنا المحدودة ما نقدرش احنا نغوص في كينونة ربنا الغير محدود، لا بالزمان ولا بالمكان ولا العقل يقدر يستوعب اي شيء عن ربنا. عن ربنا يعني مثلا هديكم مثال عن الأبديات، وإن عقل الإنسان ما يقدرش يستوعب الأمور الأبدية أو يقبلها أو يرتاح عليها. مثلا ناس بيتكلموا ويقولوا فلان راح جهنم، ده بيقول يمكن لأن أعماله كانت واضحة جدا وغير مؤمن وإلى آخره راح جهنم. أنا شخصيا لما قعدت أفكر إن فلان راح جهنم وهيستمر إلى أبد الآبدين في جهنم، مخي ما قدرش يقبل الكلام ده. وأنت فكر معايا إن إنسان هيترمي في جهنم على طول، شوف مخك هيعمل ايه. لا لا لا لا، ما يقدرش يستوعب الكلام ده ولا يقبله، لان العقل المحدود جدا ما يقدرش يستوعب الغير محدود. والانسان اللي موجود حاليا على الارض ما يقدرش يستوعب الامور الابدية. فاحنا نسلم الطفل الايمان كده ونسيب الروح القدس يشتغل.

أنا عندي سؤال شبه متكرر من ناس كتير، السؤال بيقول

كتير وذنب كبير، عملت كل الخطايا لكن ما اعترفتش بكل الخطايا، بس انا تبت من كل قلبي، بس بتحارب كتير بالذات في الصلوات، وبطلب من يسوع يعطيني روح الصلاه وقوه الصلاه. انا بحس ان في قوه بتحاربني في الصلاه والتركيز وصلاتي في المخدع. نعم، اطمني جدا جدا اني من يوم ما اعترفت وقدمت توبه، سواء اعترفت بكله او مش كله، يكفي اني لو قلت يا رب انا الخطيئة ارحمني، واعترفت قدام ابوك الكاهن، الرب سمع واستجاب وغفر كل الخطايا. ربنا مش عايزنا نقعد نحكي واقول رحت وجيت وعملت وسويت، لا، يكفي ممكن اقول اخطات، الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. يعني الكلمة اللي قالها ابونا داود النبي، قال ايه لنسان؟ قال له اخطأت، قال له الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. انا عايز نفهم اني صدقوني، ربنا بتاعنا والمسيح له كل المجد، يمكن مش مستني الكلمة دي، مش مستني الكلمة دي. لازم نعرف ان المسيح له كل المجد، حنين حنين حنين على قد ما نقدر نقول حنين. جاله الولد واللي هو مستنيه من بعيد، شافه طلع يجري عليه، خده في حضنه وما قالوش ولا كلمة ولا كلمة، والولد قاعد يحكي ويقول اخطأت الى اخره من الكلام ده. ده مسيحنا الحنين، ده مسيحنا. اطمن يا ابني واطمني يا بنتي ويا كل انسان، تعال له من قلبك، ده منتظرك منتظرك بكل اللطف بكل الحب بكل الحنان. وانا يمكن واحنا بنصلي قلت ايتين ولا ايه، قلت ده بيقول بيقول وجدت من الذين لم يطلبوني. يعني افرض حد قاعد بيتكلم وناس ما طلبوش ولا سألوا فيه، لكن هو موجود. أصغيت إلى الذين لم يسألوني، مد ودن حتى للإنسان اللي ما سألوش واللي ما بيسأله، مد ودن حتى للإنسان اللي ما سألوش. اطمني والله يديك نعمة وبركة.

أنا السؤال ده مش عارف جاوبته ولا ما جاوبتوش. صاحب السؤال بيقول: والأمم اللي قبل المسيح هيروحوا فين؟ والنبي يقول كلام يعقل: ربنا قادر ينور قلبكم قبل عقولكم، عفوا مفيش قسيس قادر يقنعني، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ما ظنيش أنا جاوبت سؤال زي كده، ما جاوبتش. هقول السؤال تاني: بيقول الأمم اللي قبل المسيح هيروحوا فين؟ وبعدين الكلام اللي بيقوله، والنبي يقول كلام يعقل إلى آخر كده من الكلام. أشكرك كتير يا حبيبي.

أنا يمكن كلمت كتير في المعنى ده، إن من أول آدم الله أعلن للإنسان طريق الخلاص، واديني ودن بس نصيحتي ليك ولكل أحد، أنا شفقان عليك أمام الله وشفقان على كل إنسان لم يعرف الطريق، لأن الطريق واحد والباب واحد، طريق واحد والباب واحد. بكل الحب بكلمك وشفقان عليك وعلى غيرك، عشان كده ادي ودن واطلب معونة من ربنا، قل له يا رب اقنعني، انا مش عايز اهلك، مش هتخسر حاجة، قل له انا مش عايز اهلك، عرفني الطريق، عرفني الطريق. فبقول لك ان من اول ادم ربنا اعلن الطريق للانسان. ازاي؟ ادم اخطأ وحس انه عريان وحب يستر نفسه بورق الشجر، نشف ورق الشجر، يبقى الستر ده مش بإيد الإنسان، مش من صنع الإنسان. أمال إيه؟ شوف التوراة بتقول إيه؟ صنع لهما الرب أقمصة من جلد وألبسهما آدم وحواء. أقول تاني، حبوا يغطوا نفسهم ورق الشجر هما، فالإنسان ما قدرش، الإنسان ما قدرش. فيقول صنع لهما الرب أقمصة من جلد وألبسهما، صنع لهما الرب. يبقى الخلاص من صنع مين؟ من صنع ربنا. عمل لهم ايه؟ أقمصة من جلد. جلد جاي منين؟ من ذبيحة ودم، والدم ده عشان ايه؟ عشان يوصلنا بعد شوية لدم المسيح زي ما هقول. يبقى في البداية قال لهم الطريق ذبيحة ودم. تعال يا إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب، لما تغلط اذبح والدم يكفر. خلي بالك، لما تغلط اذبح والدم ايه؟ يكفر. يا إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب، حاضر. تعال يا موسى، خد الشريعة دي. اعمل ايه يا رب؟ قال لما يكون انسان غلطان عنده خطية، يجيب ذبيحة يحط ايده على الذبيحة ويعترف بخطيته، خطيته تتنقل منه للذبيحة، خد الذبيحة واذبحها ورش الدم على المذبح والدم ايه؟ يكفر. فضلوا كل الأجيال من أول آدم الدم يكفر، الدم يكفر، الدم يكفر، الدم يكفر، لغاية ما جينا ايه؟ عند ملء الزمان. لكن هو دم تيوس وعجول يكفر عن خطايخ؟ لا. ما انت قلت يا رب لما تغلط اذبح. انا قلت لما تغلط اذبح، لكن في ملء الزمان كلمتي هيجي في صورة الناس بلا خطيه ويقبل انه يتذبح عن جنس البشر ويكون هو المخلص الواحد والطريق الواحد. اتاري كل الذبايح دي على مدى الأجيال كانت بتقول للإنسان الدم يكفر، الدم يكفر، وحيجي

دم المسيح اللي بتشاور عليه كل الذبايح ديخ، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، ودم ابنه طاهر من كل خطية. بقى هو ده طريق الخلاص، طريق الخلاص. هتيجي للأمم هتلاقي أبونا إبراهيم عرف المسيح. ربنا قال له خد ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق وقدمه لي محرقة على أحد الجبال. خد ابنه وبعدين جاي يرفع السكينة، بص لقى ايه؟ خروف. والخروف ده كان رمز لمين؟ لرب المجد يسوع. عشان كده يقول أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. عرف المسيح وعرف الصليب، ده أبونا إبراهيم، أبونا إسحاق، أبونا يعقوب. أبونا يعقوب جاي راجع وخاف عيسى هيقابله في الطريق، فعبر كل لي وابتدى يصلي. ظهر له ربنا في صورة إنسان، صارعه حتى طلوع الفجر. فالإنسان ده اللي هو رمز لرب المجد، أو هو المسيح له كل المجد، قال له اطلقني، قال له لن أطلقك إن لم تباركني، وباركه هناك. الإنسان اللي صارعه حتى طلوع الفجر باركه، ده مين؟ ده يسوع المسيح. موسى، يا موسى تعرف المسيح؟ طبعا، ده أنا سبت القصر والخطية اللي جوه لأن المسيح كان مستعلن قدامي. موسى بالإيمان لما كبر أبى أن يدعى ابن ابن فرعون، مفضلا أن يذل مع شعب الله، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. عار المسيح ده أنت بينك وبين المسيح مين؟ 1500 سنة. لا لا لا لا، أبونا داود واقف تحت الصليب قبل الصليب بألف سنة ويسمع المسيح يقول إلهي إلهي لماذا تركتني. أبونا أشعيا يمشي ورا المسيح وهو حامل يا ابني يا حبيبي. كل إنسان دور على الخلاص لقى، حتى رحاب الزانية آمنت وعلقت حبل القرمز بالإيمان وخلصت. فكل إنسان على مدى الأجيال بحث عن الإيمان والخلاص لقاه، لقاه. ودلوقتي لسه الباب مفتوح، ما تقفلش الباب على نفسك وتعيش بفلسفتك العقلانية. لا يا حبيبي، نصيحتي ليك ولغيرك، السكة دي سكة المحبة، فيش زيها ولا في غيرها. سكة الدم والصليب، سكة المسيح، طريق واحد. عشان كده قال أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الباب، إن دخل بأحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد إيه؟ مرعى. أنا هو الباب، مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص، المسيح، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ربنا يفتح عينيك يا حبيبي، ونحن بنقول الكلام على الله يكون الكلام يعني معقول في ذهنك، لأن بنقول والنبي يقول كلام يعقل، ربنا قادر ينور قلبك، وده منور قلبنا قوي يا حبيبي، ربنا منور قلبنا قوي.

واحد بيقول أنا ليه لما أطلب طلب رب المجد يسوع وأنا بطلبه منه حاسس إنه مش هيتحقق ليا؟ أنا مش عارف أعمل إيه، أنا مستني منك كرم. إيه اللي خلاك تحس إنه مش هيتحقق؟ أولا ربنا ودنه لكل أحد ومنتظر سؤال كل أحد ومستعد يستجيب كل أحد مستعد.

ايوه اولا لازم تعرف ان المسيح بيحبك، المسيح بيحبك وبيحب كل احد. الحاجة التانية انه عايز خيرك، عايز خيرك بس بشرط انك تكون بتحبه، بتحبه، لان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ولما تحبه هتثق فيه، ولما تثق فيه يبقى تؤمن ان كل شيء هيعمله لصالحك، كل شيء هيعمله لصالحك. انما انت بتقف قدام ربنا متشكك، ده مش هيجاوبني ليه؟ اسأل عن السبب في نفسك، ليه مش هيجاوبك مع انه ودني ليك ومستنيك وعايز يغنيك ويفرحك ويعزيك، عايزك تكون غني ومطمن وفرحان. احنا محتاجين نثق في جود الرب، نثق في امانته، في امانته، في محبته الكبيره لينا، انه بيحبنا وعايز صالحنا على الدوام، عايز صالحنا على الدوام. خليك واثق في المسيح وربنا يديلك نعمه وبركه يا حبيبي.

واحد بيقول عندما سجد كرنيليوس أمام بطرس رفض بطرس وقال له قوم أنا أيضا إنسان. وهكذا كان يفعل قديما كثيرين من الآباء، وكانوا بيقولوا السجود لله وحده. فبيعتم على البعض ان يسجد للبعض. لا يا حبيبي، ما عندناش حد بيسجد لبعض. احنا كلنا نؤمن ان السجود للرب وحده.

السجود للرب وحده. يعني انا منساش المتنيح الانبا يؤنس مطران طنطا او اسقف طنطا، اذكر الكلام ده لما راح الأسقفية جديد قال لهم انا ابونا الأسقف، فيش حد يقول لي سيدنا، انا ابونا الأسقف، ولا حد يسجد، ولا حد يسجد، السجود للرب وحده. ده انسان اروح، انسان مبارك وعاش بسيرة مقدسة ومباركة، فما عندناش سجود للإنسان.

أنا فلان من القاهرة، أرجو المساعدة. وصح المزامير ليها خدام. الله الله الله، ولو ما صرفتهمش يتعبوني. ده اللي حصل معايا، أرجو التوضيح والتصرف. إزاي أنا محفظ المزامير لمعرفتي؟ احفظ المزامير تحفظك. اولا احب اقول حاجة عن كلمة احفظ المزامير. الحفظ مش كلام يتردد، يعني زي انسان مرة راح يزور عيلة وجابوله بنت صغيرة كده بتاع 5 6 سنين، قالوا لها قولي مزمور كذا، فالبنت قالت المزمور بالكامل، ولقى دي بتحلف ودي مش عارف بتتكلم، يقولها لما شافش أبدا ولا حس بوجود المسيح في البيت وحافظ المزامير. الحفظ مش كلام، الحفظ يعني حياة، يعني حياة. يعني أدي لك مثل، الأمر بيقول حبوا بعضكم بعضا مثلا، وتيجي تقول آيات قدام فلان تلاقي أنت تبتدي الآية هو يكملها ويقول لك آية تاني، وحافظ آيات بالكلام، لكن في نفس الوقت يقول لك فلان ده مش عارف لو ايه وعايز يذبحه. الله، مش حكاية حفظ كلام، لا، ده احفظ الكلام يعني اعيش الكلمة، اعيش الكلمة. يعني ربنا بيقول لي لا تخف بركة، وممكن اكون حافظ ايات عن لا تخف لا تخف لا تخف، لاني دعوتك لاني عرفتك لا تخف، لكن في نفس الوقت تلاقي مليان مخاوف ومليان رعب. لا، الحفظ يعني حياة، يعني حياة. إنسان حافظ المزامير يعني عايش المزمور. يعني مثلا يقول الرب راعي فلا يعوزني شيء. اللي حافظ الكلمة دي يعني عايش في كنف ربنا، في رعاية ربنا، حاسس بمحبة ربنا لي وعنايته وعينه السهران عليه. رب راعية، الرب راعية، لا يعوزني شيء، أنا شبعان بيه، أنا مكتفي بيه. دي ده الحفظ ودي الحياة. لما تيجي تقول لي المزامير لها خدام، يبقى دخل الشيطان في النص، ودخل السحر والتعاويذ في النص، والإنسان برجليه راح يتعامل مع الشيطان. مدام المزامير لها خدام، ومن لو ما صرفتهمش يتعبون. يا ابني فورا فورا تترمي في حضن المسيح وتقول له حررني، وتقول له حررني الآن.

الآن، وأنا أقول باسم يسوع المسيح ربنا يفك قيودك وانتهر عدو الخير اللي بيحاربك. ده مش بيحاربك، ده انت رايح له برجليك.

أرجو الصلاة من أجل شاب مسلم اسمه محمد طالب الشفاء من المسيح. كلنا نصلي من أجل محمد، من أجل كل المسلمين، من أجل كل المسيحيين، وعلى الأخص من أجل المرضى. هقول دلوقتي حاجة مهمة، ويمكن لقيناها متكررة خلال الأيام دي. هقرا الكلام. حد بيقول أنا معايا رقم كنت بكلمه على الواتس، أكلم قدس أبونا مكاري. كنت لما أقول له أبونا مكاري يروح قافل في وشي. رحت أنا قدسك، أنا فهمت إنك قدس مش عايز تقول لي أنا أبونا مكاري، بس أنا كان عندي ثقة ان ده رقم قدسك. وفضلت اكلمه، اقول له ايوه يا ابونا، يقول لي ايوه، ويصلي لنا. ومره من المرات اكون بكلمه ويفصل في وشي، وفي مره صلى لي على شويه ميه عشان والدي عشان كان تعبان، وفي مرة أكلم بنت عمي وهي في ثانوية عامة عشان عندها صداع، قال لها صومي 3 أيام، وكلمني اليوم الرابع وكلمته تاني قال لها صومي 5 أيام تاني، وإحنا كنا في بداية الصوم. أنا مسجلة الصوت عشان أتأكد إن ده صوت قدسك ولا لا. قالوا لي لا، رحت عشان اتاكد، رنيت وقدسك في الاجتماع، يعني زي دلوقتي انا في الاجتماع. قلت له عايز اكلمك وانت على التلفزيون. راح رد علي بزعيق، قال لي انا مش ابونا مكاري. قلت له لما انت مش ابونا مكاري بتكلمني ليه وصوتك ابونا مكاري؟ قال لي يخلق من الشبه 40. وقال لي مش فاضي يا بنتي، مش فاضي سلام يا بنتي، وانا من ساعة ما عرفت وببكي ومنهارة وعايز اوصل لك باي طريقة، وخدت الرقم من التلفزيون. ده مش بس كده، لكن عايز اقول ان ناس كتير بتتكلم باسمي وتتعامل مع اللي بيطلبوهم، وخصوصا بأي كيفية، وبيصلوا لهم وبيدعوا ادعاءات كاذبة. فربنا ينجي الناس من المهالك ويخلص

أنا اسمي داني، عمري 13 سنة، من سوريا، حابب أشهد للمسيح حتى لو شهادة صغيرة. أنا كل يوم بصلي وبقول للرب يسوع أنا حابب أشوفك، وفي يوم حلمت وشفت رب المجد يسوع ومن بعديها شفت صورة العذراء وتحتيها زيت، شكرت يسوع على الحلم الرائع، وأنا بشوف التلفزيون وبتابع الاجتماع وبسمع الكلام، وكنت بخاف وخايف من الكورونا، أتمنى الرد. لا ما تخافش، أنت في إيد المسيح، وبعدين أنت بتشوف رؤى وإعلانات، ربنا يكون معاك ويستخدمك يا حبيبي.

ما في أسئلة تاني؟ فيش أسئلة.

محتاجة أنسك تصليني إني أرتاح من التفكير. كنت على علاقة مع شاب ومتفقين على الخطوبة، كان كويس في الأول، ولما حبيته ابتدى يعاملني وحش ويتجاهلني ويشيلني عبء أكبر مني ودمرني نفسيا، وقال لي أنا كنت بتسلى بيكي، أنا كنت بحبك شفقة، وما كانش باين خالص إنه بيمثل عليا سنة كاملة. أنا بقالي 6 شهور سايباه ومش قادرة أنسى ومجروح.

قوي ومش بنام. الله طول الطريق بيعلمنا، وطوبى لمن له آذان ويسمع، طوبى لمن له آذان ويسمع. انت عرفتي شاب، لازم حياتك كلها تبقى في النور، في النور. يعني الإنسان المسيحي ملوش سكة خلفية أو مظلمة يمشي فيها. أنت ما مشيتيش في النور، سبت نفسك لإنسان، ولا حتى صليتي ولا طلبت مشورة ربنا وترميتي عليه. قال لك أنا كنت بتسلى بيكي يا بنتي. أولا الزواج ما يجيش بالطريقة دي، ما يجيش في اني اترمي انا في حضن انسان او امشي معاه سنة عشان اتجوزه. لا يا بنتي، احنا حياتنا المسيحية فيها وقار، فيها توبة، فيها احترام، سكتنا على الدوام في النور، على الدوام في النور. على العموم قدمي توبة على اللي فات كله وانسيه، انسي، ارمي الماضي من ورا ظهرك وابتدي حياة جديدة، ترمي على المسيح، هو غافر خطيتك وانت بنته، وربنا يصحح المسيرة ويديك نعمة وبركة.

من فضلك يا أبانا بحاول أكلم أحفادي إنهم يهتموا بقراية الكتاب المقدس، لكن أمهم مبعداهم عني ومش بتهتم هي إنها تتعامل بمحبة، وبتحاول بكل جهدها تكره ابني وأحفادي فيها. أعمل إيه؟ أنا خايفة على أحفادي. بركة إنك بتدوري على أحفادك، لكن ليه مرات ابنك ولا أمهم بتحاول تبعدهم عنك ومش بتهتم هي إنها تتعامل بمحبة، وبتحاول بكل جهدها تكره ابني وأحفادي فيها؟ احنا بنتكلم عن المحبة وحنتكلم كتير، لكن عايز اقول انت عايزة تقودي أحفادك انهم يقروا الكتاب المقدس. اولا الحاجات دي ما تجيش بالكلام الاول، لا، تيجي بالحياة. يعني ايه؟ يعني لما حفيدك او حفيدتك تشوفك ماسكه الكتاب وفتح الكتاب، قبل ما تقولي لها افتح الكتاب هتتعلم ويبقى درس عملي قدام عينيها. تيتا بتقرا في الانجيل، من غير ما تعلمي ولا تتكلمي، البنت او الحفيد او الحفيدة عايز يشوف درس عملي قدامه. فاحنا تعلمنا اولا بالحياة وبعدين بالشفاة، بالحياة وبعدين بالشفاة. يعني عايز اقول مثلا، عايزة تقولي لمرات ابنك دي عيشي حياة المحب، وعايزة تعلميها المحب، قبل ما تقولي لها بالكلام أو باللسان أنت تقدمي محبة وتعيش الحياة اللي ممتلئة بالمحبة، وهي حتتعلم منك تعليم في المسيحية بالحياة قبل الشفاء. ربنا يديك نعمة وبركة.

أيوة، سؤال مهم. لا تدينوا لكي لا تدانوا، ده معنى كده إن اللي بيسأل إيه؟ مسيحي. لكن شوفوا السؤال بيقول: أعتقد أن يجب ترك خلاص غير المؤمنين لله وحده، والله لا ينسى أجر كوب ماء بارد، برضو كلام من الإنجيل. لذا فعل الخير قد يؤدي إلى مكافأة الله لفاعل الخير أيا كان إيمانهم. يا ولد يا ولد يا ولد، سؤال خطير خطير خطير من إنسان قد يكون مسيحي. هقول تاني واشرح السؤال. بيقول: لا تدينوا لكي لا تدانوا، يعني بلاش انا وانا بوعظ احكم على فلان ده رايح السما ولا مش رايح السما. اعتقد انه يجب ترك خلاص غير المؤمنين لله وحده، وبعدين والله لا ينسى اجر كوب ماء بارد، لذا فعل الخير قد يؤدي إلى مكافأة الله لفاعل الخير أيا كان إيمانهم. يعني اللي هيفعل خير ممكن يخلص، واللي هيدفع فلوس ممكن يخلص، واللي هيعمل كذا وكذا ممكن يخلص، وضاع دم المسيح، وضاع دم المسيح، وضاعت المسيحية. أرجو أرجو من قلبي إنك ما تكونش إنسان مسيحي، لانك انت بتدوس على المسيح وعلى دم المسيح وتقول كانه ملوش لازمه، كانه ملوش لازمه. هقرا كلامك تاني: يجب ترك خلاص غير المؤمنين لله وحده، والله لا ينسى اجر كوب ماء بارد، لذا فعل الخير قد يؤدي الى مكافاه الله لفاعل الخير ايا كان ايمانهم. يا ولد يا ولد، وضاع المسيح في الرجلين، وضاع المسيح في الرجلين. انت يا ابني ملتك ايه؟ اللي كاتب السؤال ده سؤال خطير خطير. انت بتنكر المسيح كده؟ تنكر خلاص المسيح؟ بتنكر الصليب والدم؟ بتنكر سر التجسد؟ بتنكر المسيحيه؟ وعن المسيح اللي يقول عنه: ليس بأحد غيره الخلاص، ليس بأحد غيره الخلاص. أقول لك إيه،

كفايه اسئله، ولو اني ختمناها بسؤال صعب صعب. ونشوف مجد الله، وهقول حاجة مهمة أوي أوي أوي قبل ما أقرأ وأشوف مجد الله. أنا طلبت وبطلب، لما يكون حد عيان يا ريت الكل يديني ودن، لأني بقول كلام مهم جدا وخطير. كل إنسان يسمعني لما يكون إنسان مريض، أي إنسان أي إنسان، روح له بإيمان بإيمان، وانت واثق وقول باسم يسوع المسيح يشفى، هيشفى. هقول تاني واعلن الإعلان ده وليسمع كل أحد،

انت او انت او اي انسان قدامك مريض يكون عندك ثقة وإيمان لما هتذكر اسم يسوع المسيح المريض هيشفى. روح قول له باسم يسوع المسيح تشفى، هيشفى. باسم يسوع المسيح تشفى، هيشفى. وهقرا لك ان الرب بدأ البركة. يعرف الرب في مصر واسم يسوع المسيح يستعلن في مصر. امين. اسمع بعض الحاجات. انا قدامي شوف كل الورق ده مليان معجزات، لكن هختار بس اللي يأكد الكلمة اللي انا بقولها دي. اسمعني، واحدة بتقول انا كنت عايزة اشهد للمسيح، انا وجوزي اتصبنا بكورونا وما قدرناش نروح مستشفيات لان انا وهو وحدينا في القاهرة وأهالينا في الصعيد، يدوب أخدنا أدوية وحتى ما تبعناش مع دكاترة، وإحنا الاثنين فعليا وصلنا للموت. ألم رهيب وتعب صعب جدا. صليت وقلت يا رب لتكن مشيتك، لو ده وقتنا أمين، لكن لو مش وقتنا يبقى زي ما قال أبونا مكاري اعملوا أنا هعمل. وقدسك يا أبونا في اجتماع قبل كده قلت تحطوا إيديكم على المرضى بكورونا وتقولوا باسم يسوع المسيح ننتهر المرض والمرضى هتشفى. عملت كده وكنت كل ثقة، يعني كل إيمان، وده الأساس، ده المطلوب. كنت كل ثقة وشربنا من مية الاجتماع وكنا بنحط عليها زيت من طحونة البابا كرولوس، نشكر ربنا خفينا وبقينا زي الفل وجوزي نزل شغله. أمين أمين. شوفوا بقى الكلام اللي جاي.

أنا بنتك من محافظة كذا، أحب أشهد على من عمل النعمة. أنا كان علي روح شرير، وكنت بحلم أحلام وحش، وقفت قدام التلفزيون وصليت بدموع وحرارة يوم الجمعة الموافق 19/6، وبنعمة ربنا شفيت ببركة صلاتك، صلاة الاجتماع. دي ما قالتش باسم يسوع. طيب انا ابن الرب كان عندي اشتباه في كورونا، وكنا خايفين جدا، وفي يوم ابونا مكاري قال قول باسم يسوع المسيح قوم وامشي، وفعلا قلنا كده وعملنا التحاليل والاشعه المقطعيه، والحمد لله طلعت سليمه ومفيش اي حاجه. وانا قلت لو ما كانش عندي حاجة هبعت المعجزة، وربنا يبارك في خدمتكم، الى اخره من الكلام ده. انا وجوزي اتصابنا بالكورونا وما قدرناش نروح مستشفيات، ده هي دي اللي قريناها. ايوه هي

أنا ابنك فلان، من البلد الفلانية، بس عايش في مكان. في يوم كنت قاعد في البيت وسمعت حد من بلدنا توفى من كورونا،

اتخنقت لدرجة اني حاسس اني حاجة مسكاني من زوري. فلقيت وقدسك يوم الجمعة والاجتماع كان شغال، حطيت ازازة مية قدام الشاشة دي، ازازة مية، فلقيتك بتقول اي حد تعبان يطلب من يسوع المسيح انه يشفيه بايمان. فاشكر ربنا، ربنا استجاب وانا كويس، بشكر ربنا واشكر الاجتماع. واحدة بتقول انا كنت تعبانة جدا، عندي ضغط وسكر وقلب، ومش عارفة اروح لدكتور ولا اعمل تحاليل في ظروف الكورونا. يوم الجمعة 20/6 كنت بتفرج على الاجتماع، حطيت مية قدام التلفزيون وسمعته بيقول انك تقدر تقول للمريض باسم يسوع المسيح الناصري يشفى. وفعلا قلت يا رب باسم يسوع المسيح الناصري اشفيني، وقلتها بكل ثقة وإيمان، وشربت من المية وغسلت وشي ودهنت بطني وقلبي، والحمد لله ربنا تمجد وشفاني ببركة الاجتماع، بركة اسم يسوع المسيح وحده.

أنا اسمي فلانة، حصل معايا معجزة، عندي سكر من سنة ونص، كنت باخد دواء، كنت بصلي دايما وعندي ثقة إن المسيح معايا وبيسمعني، لكن ما كنتش بخف من السكر، كنت بقول أكيد دي مشيئة المسيح وأسكت. وبعدين أصلي تاني وفي الاجتماع سمعتك بتقول لو أنت عندك إيمان إن المسيح هيشفيك قول يا يسوع المسيح اشفيني، ولو إني واثق في إيمانك ممكن تصلي لأي حد بإيمان وممكن يشفى. أنا قلت يا يسوع المسيح اشفيني أنا بنتك ومصدقة جدا، وفعلا بطلت الدواء خالص من يوم الجمعة اللي فاتت، والسكر عندي كويس جدا، والمسيح اتمجد معايا. في واحدة مسلمة بتشوف خيال إنسان بدون رأس، يعني واحد بس ما تشوفش رأسه، ولو حطيت زيت الشهيد أبو سيفين وزيت الأنبا كراس في المية، صليت على المية، حقت كل الحكاية. قلت ليه؟ قولي ورايا باسم يسوع المسيح. قالت مش قادرة أقول. فقلت أنا من قلبي باسم يسوع المسيح الناصري بقوة سلطانه، قوة دمه وصليبه المحيي، بكل رقية، كل سحر، كل روح ساكنة في الجسد تخرج، ورشيت المية زي ما بتعمل يا أبونا، وخرج الشيطان.

أحب أشهد عن عمل الرب معانا. أمي تعبت وكان عندها سخونة عالية لمدة 10 أيام، والعلاج ما كانش جايب نتيجة. وديناها للدكتور تاني، قال عندها اشتباه في فيروس كورونا. حضرنا الاجتماع قدام التلفزيون 19/6، حطينا ازازة مية شربت منها. وحضرتك كنت بتقول لو عندك حد مريض في البيت او قريبك حتى، حط ايدك عليه وقول باسم يسوع المسيح يشفى فيشفى. وفعلا عملنا كده وصلينا بإيمان. ويوم السبت 26 قمنا بعمل تحليل دم شامل.

شاء على الصدر والحمد لله ما عندهاش حاجة ونشكر ربنا. آخر حاجة أقولها مساء الخير يا أبونا الغالي، أقبل الأيادي. أنا كنت بحلم أحلام وحشة وناس ميتين كتير، ويوم ما صليت الصلاة بتاعتك اللي انت بتصليها على طول من اليوم مش بحلم بحاجة تاني، والحمد لله بشرب مية الاجتماع على طول. أمين. كفاية. أعطوا مجدا للملك المسيح، أعطوا مجدا للملك المسيح. أقول إيه يا حبيبي؟

0: لا، النهارده الجمعة يا ولاد. آسف آسف. تفضلوا تفضلوا تفضلوا.
1: سلام ونعمة، سلام الرب يسوع المسيح عليكم. أنا اسمي هاني من مصر ومقيم في السعودية، بقالي 12 سنة في السعودية. كنت موجود هنا وشغال، حصلت مشاكل بيني وبين الكفيل وخد كل حاجتي وراح عمل لي قضية اختلاس بدون وجه حق، وداها المحكمة ومنعوني من السفر، وكل يوم يوديني السجن ويوديني النيابة ويتمجد عمل الله بصلوات الناس في مصر وبركة صلوات أبونا مكاري يونان. كنت بحضر الصلاة كل يوم كل أسبوع للصلاة اللي كانت بتيجي على التلفزيون. أشكر ربنا معرفش يثبت عليا حاجة، وأشكر المسيح أخدت براءة وعملوا لي جلسة قبل كورونا فقفلوا المحاكم عشان كورونا، ان انا احلف بس اليمين واخد الحكم النهائي ويشيلوا لي منع السفر وارجع مصر. انا بقالي 2 سنين ما نزلتش مصر، ومن اسبوعين تعبت وسخنت جاني كورونا، رحت عملت تحاليل قالوا لي انت مصاب بفيروس كورونا. قعدت في البيت والحمد لله اشكر ربنا بقيت في تحسن، وجيت يوم الجمعة اللي فاتت. النهاردة انا بتكلم 24/6/2020، والجمعة اللي فاتت كان في صلاة لأبونا مكاري يونان. كنت تعبان أنا يوم الخميس، وجات الإعادة كانت يوم السبت تقريبا. رحت حطيت كوباية مية قدام التلفزيون وصليت مع أبونا مكاري يونان، وبعد الصلاة شربت المية. بعدها بيومين أشكر المسيح رجعت لي حاسة الشم ورجعت لي حاسة التذوق ومفيش أي أعراض خالص، والحمد لله اتحسنت وبقيت كويس. والنهاردة 24/6/2020 أنا قاعد النهاردة بسمع أبونا مكاري يونان مباشر على التليفون، وبقول له أشكر محبتك للشعب وللكنيسة، ونشكر ربنا على بركتك الكبيرة اللي ربنا مديها لك في الصلاة، ونشكر عمل الله على أيديك أبونا مكاري يونان. وصلوا لي إن أنا أكمل وأطلع وأرجع مصر لأولادي بس عشان أشوفهم. صلوا لي. شكرا لك يا رب يسوع.

يا ابونا مكاري، شفعت اجتماعك وشفعت الرب يسوع المسيح. انني كنت متجوزة قديل 10 سنين دلوقتي. بعد الجواز بسنتين كانش ربنا بيدين، ولفيت عند دكاترة كتير ودكتور، رحت عند دكتور قال لي انت عايزة عملية، تروحي مصر تعمل عملية. فجيت من عند الدكتور وبكيت وفضلت أعيط، وقفت قدام الصورة بتاع السيد المسيح وفضلت أعيط. وانت بحضرتك كنت شغال على

0: انا نايمه في الحلم، فقلت بقول لواحد انا عايزه اشوف ابونا مكاري، قال لي ابونا مكاري ماشينا، فرحت حطيت دماغي على الدكه وميلت راسي كده وبصيت ما لقيتك واقف قدامي وبتخبط على كتفي وتقول لي انت ربنا هيديك. فربنا عطاني مريم عندها 9 سنين دلوقت، عندها تسع سنين دلوقت، ومعايا كرولس عنده أربع عنده كرولس عنده 6 سنين، ومعايا مينا عنده 4 سنين ونص. شفعتك يا أبونا مكاري، بشفعت الرب يسوع. وجيت من قريب شهر 4 ده 2020، جالش كان عندي شيطان محوطني شياطين معمول لي عمل، مكنتش طايقة عيالي ولا جوزي، وجاء ابونا صلالي وقعدت قدام حضرتك الاجتماع قداس قدام الاجتماع، واتمجدت باسمك وصليت معاك وشربت وحطيت ازازة المية على التلفزيون وجحدت الشيطان بالصليب، وقلت اي شيطان في اي جسم بروح يطلع، فطلع الشيطان وايديا اترعشت كتير، وطلع الشيطان وشطفت بمية وبقيت كويسة والحمد لله وحلوة بشفاعة الرب يسوع المسيح.
1: مساء الخير يا ابونا مكاري، مقبل الايه دي يا ابونا. انا بحكي عن معجزه حصلت معايا. بنتي عندها 3 شهور، كانت كل ما تيجي تاخد الرضعه بتاعتها او ترضع ترجع اللبن، ما كانش في اكل بيقعد في المعده بتاعتها. كنت بتفرج على الاجتماع الجمعه اللي فاتت يوم 19/6، وقداستك بتقول كل واحد مريض يطلب بايمان يقول باسم رب المجد يسوع المسيح وقوة دم صليبه المحيي هيتعيش فيه على طول، بس أهم حاجة يكون بإيمان. فأنا طلبت وصليت مع قداستك في الاجتماع وقلت باسم رب المجد يسوع يشفي لي بنتي، وفعلا ربنا اتمجد معايا وشفاها لي. نشكر ربنا على عمله معايا ونشكر قداستك. صلينا كتير يا أبونا، آمين.
2: أبونا مكاري، مساء الخير. أنا بنتك، قابلتك من 18 سنة وكنت رايحة المرقصية أصلي من دقيقة كنت فيها وكان مشاكل، ولقيتك قاعد على باب الكنيسة من جوه وأنا ما كنتش عارفاك، عرفتني بنفسك واديتني بركة واديتني كلمة منفعة واديتني إرشاد أشكرك عليه، وأشكرك كمان على صلاتك عشاننا. أنا كنت لسه من شوية بتفرج على الاجتماع وانت بتتكلم يا بونا. احنا النهاردة 19/6 وقدسك بتتكلم يا بونا. انا دموعي نزلت وقعدت اعيط من الالم، كان في الم في كعب رجلي جامد قوي، وبصراحة مش وقت يا بونا ان حد ينزل في وقت كورونا يتعالج، فلقيت قدسك جاي لك معجزة لحد برضو كعبه كان وجعه. انا بمجرد ما قلت يا رب ودموعي نزلت بأمانة من قلبي، بصيت لقيت الألم راح، عمال أخبط على رجلي وأنا واقف عليها دلوقتي أهو. أشكر ربنا، الحمد لله يا رب، الحمد لله إنك بتستجيب لصلاة أبونا مكاري. ربنا يتمجد، وشكرا يا أبونا إنك بتبص لنا وبتفاكرنا، شكرا إن إحنا بنبص في عينيك وإنت بتتكلم كأنك شايف كل واحد فينا. أشكرك يا رب.
3: ألو، مساء الخير يا أبونا مكاري. انا ام من محبيك اللي بسمعك بقى لي 10 سنوات، وبتابع صلواتك على طول، وبحط ميه قدام التلفزيون، وبتعمل معايا معجزات كتيره، والميه بتاعتك بوزعها على الناس اللي هم عندهم مرض، مسلمين او اي حد يسالني. وانا حصلت معايا معجزه، ابني في الجامعه وقاعد معايا في الشقه اوضتين اتنين، وجات له كورونا، وانت لما قلت في التلفزيون رشه باسم يسوع اي مرض بينشال، والناس كانوا مخوفين يقولوا لي سيب الشقه وما تقعديش معاه وما تعملولوش حاجه، والرغم كنت بديله الحقنه وبديله الاكل ورشته بالماء المصليه بتاعتك وميه اللقان، وطلبت شفاعه العذراء مريم وابو سفين وصلواتك، واتعملت معانا معجزه وخف وما بانش عليه عوارض الكورونا خالص، لا سخونيه ولا اسهال ولا حاجه، اكنه دور برد، وراحت بسلام ومشيت من عنده بقى لها 20 يوم وانا ما اتعدتش. وانا بحب اسمع صلاتك يا ابونا مكاري، وعايزك تصلي لابني أنا عندي

0: 67 سنة ومعايا ولد بصلي له بدموع معاك إنه يبطل المخدرات. صلي له يا ابونا مكاري، كلمة منك انت واحدة هتخليه يبطل المخدرات يا ابونا مكاري. صلي له يا ابونا مكاري، صلي له باسم يسوع يتشال من عليه. وابني التاني عنده السكر، صلي له يخف.
1: مساء الخير، مساء الخير ابونا مكاري. انا ابنك مدحت من القاهرة. انا اول مرة اتكلم واحكي، لكن دايما ربنا عظيم وبيخاف على أولاده، وأنت دايما في اجتماعاتك بتعلمنا قوة الإيمان بالرب يسوع، ودايما طلبه في كل شيء بإيمان، هو فعلا بيستجيب. أنا من قيمة أسبوعين كان عندي زي يعني تجمع تحت الجلد كده في إيدي، عامل لي ألم شديد جدا ومش مستحمل حاجة، وحطيت أدوية مع مراهي ما جابتش نتيجة. وفي يوم اجتماع من قيمة أسبوعين حطيت المية بعد الصلاة وكل إيمان طلبت الرب يسوع المسيح، وفعلا في خلال أسبوع كان الألم ابتدى يروح والتجمع ابتدى يصرف ورجعت إيدي سليمة. كمان بعدها بأسبوع خدت دور برد كان جامد شوية وتعبني جدا في ضوء الظروف اللي احنا فيها والمخاوف اللي احنا فيها، فقمت من قيمة 3 أيام الساعة 5 الصبح لقيت إن أنا مش عارف فقدت حاسة الشم ومش بشم، وانزعجت جدا وقلقت لأن أنا عارف الحاجات دي مش يعني مؤشراتها مش كويسة. جاء في بالي أن أطلب رب يسوع المسيح، وقلت بصلاتك وشفاعتك لشعبك من أجلنا كلنا لربنا أن هو يستجيب لنا، وقلت أنا أطلبك يا رب يسوع المسيح أنك حاضر في كل اجتماع من اجتماعات المرؤوسية واجتماع أبونا مكاري، أنك ترجع لي الحاسة دي تاني. وغسلت مراخيري بالمية، وبعد 2 أو 3 ساعات ابتديت أشم تاني وأشكر ربنا. وأنا وعدت قلت لو رجعت أنا هبعت العمل لتمجيد اسم ربنا يسوع المسيح اللي احنا مالناش غيره، لأن هو إلهنا الحقيقي، هو دايما اللي بينقذنا وبيحافظ على أولاده. ربنا يديم خدمتك ويديم كهنوتك، وتصلي دايما من أجل الشعب ومن أجل العالم كله، وربنا له المجد الدائم. آمين.

وتمم لنا وعدك أعلن ذاتك ومجدك وتمم لنا وعدك ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك حضورك سر فرحنا عزانا وانشرحنا حضورك سر فرحنا آذانا وانشرحنا يمضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا

رحنا وادي كنيستك بتحييك وبترفعك وتعليك، وادي كنيستك بتحييك وبترفعك وتعليك.

يا أغلى الكل علينا، أنت لينا وحناني. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين.

بنتكلم واهم كلام بعنوان الله محبه، عن المحبه. كلمنا في الاول ان الله بيحبنا، وبعدين اتكلمنا احنا بنحبه، نحن نحبه، هو يحبنا ونحن نحبه. باقي الجانب الثالث نحب بعضنا بعضا، ده اللي هنبتدي نتكلم فيه النهاردة. وعايز اقول قبل ما اتكلم كلام اللي هقوله مش للوعظ ولا التعليم، لكن صدقوني وانا بتأمل حسيت اني اهم كلمة نسمعها في حياتنا اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة. نحب بعضنا بعضا، نحب بعضنا بعضا. وقبل ما اقول نحب بعضنا بعضا ولا ابتدي اوعظ، معلش سامحوني وان كان الكلام صعب اللي هقوله، لكن ده المكتوب بس لازم اقوله. نلاقي في الرسالة الثانية لتيموثاوس اصحاح 3، خلي بالكم، ولكن اعلم هذا، اعلم هذا، يعني خلي بالك انه في الايام الاخيرة ستأتي ازمنة صعبة. يمكن الفكر يروح ازمنة صعبة يعني ما فيش فلوس، في كذا في كذا، لكن خلي بالك لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم. أول حاجة يقولها أزمنة صعبة، كل واحد هيحب نفسه، محبين للمال، متعظمين إلى آخره من الكلام ده. لكن أنا خليني في الكلمة الأولانية، تأتي أزمنة صعبة لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين لأنفسهم. أدي حاجة، أدي حاجة، أدي أولها، أولها. وأنا بتأمل صدقوني، وأنا بتأمل حسيت إن الموضوع له كلام ولا تعليم، لكن دي حياة ونعمة ولمسة نعمة يديها الإنسان، يديها ربنا للإنسان، وخصوصا الأيام دي، الأيام دي. نحب بعضنا بعضا، في الأيام الأخيرة تأتي أزمنة صعبة لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم. كل واحد بيقول يلا نفسي، يلا نفسي. تعالوا نشوف أول حاجة، رب المجد يسوع بيتكلم ويقول وصية جديدة أنا أعطيكم، وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا. هي مش جديدة، بعدين حيقول كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا، زي ما أنا حبيتكم تحبوا بعض. وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا. علامة المسيحية الحقيقية، علامة المسيحية الحقيقية أن نحب بعضنا بعضا. علامة المسيحية الحقيقية أن نحب بعضنا بعضا. وبعدين وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. يعني زي ما ربنا حبنا

احنا نحب بعض ازاي. انا هفكركم بحاجه مهمه قوي. انهى رب المجد يسوع وهو في حال الجسد على الارض وبيكلم الاب المبارك ويقول ليكون فيهم فينا يعني الحب الذي احببتني به. ده الابن بيكلم الاب ليكون فيهم فينا احنا الحب الذي احببتني به. حب الاب للابن يكون فينا احنا واكون انا فيهم. شوف مركزك يا مسيحي. يا سلام حاجة تتوه. أقول تاني المسيح له كل المجد بيصلي كإنسان تمم العمل وفي آخر المشوار يقول أكملت العمل. العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. بيكلم الآب المبارك وبيقول له إيه؟ ليكون فيهم في أنا وإنت وإنتي الحب الذي أحببتني به. حب الآب للإبن وأكون أنا المسيح فيهم وأكون أنا فيهم. هذه المسيحية. هذه المسيح. عشان كده يقول كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. يعني مش هجيب المحبة دي من عندي ولا هجري أعمل حاجة عشان أجيب المحبة. لا ده هو وضع فينا المحبة بس ما نخليهاش تهرب بأعمالنا وأفعالنا وخطايانا. لكن نأكد ملء المحبة في قلوبنا بالحياة التقية والطاهرة والنقية بما يرضي الرب. يشبع قلبه بالسيرة المقدسة بالحياة الفاضلة والكريمة. إني أعيش الحياة اللي تمجد اسم الله. كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. يا سلام. تصور كده الكنيسة وجماعة المؤمنين. جماعة المؤمنين امتلأوا من محبة المسيح. امتلأوا من محبة المسيح. وده اللي حصل في الكنيسة الأولى. كل واحد جاب اللي عنده وارمي عند رجلين الرسل وناكل لقمة سوا ونصلي كل يوم مع بعض. ايه ده؟ هي دي المسيحية. هي دي المسيحية. ان كان اللي عنده املاك ولا مش عارف عنده ايه كانوا يبيعونها ويجوا بالاثمان يضعوه عند ارجل الرسل. وكل اللي له احتياج يعني لهم كيس واحد وكل اللي محتاج حاجة ياخدها. محتاج 10 جنيه خد، محتاج 20 خد، لكن كل واحد جاب اللي عنده وبيأكلوا لقمة مع بعض وبيجتمعوا كل يوم مع بعض ويصلوا مع بعض وكان الجميع بقلب واحد كلهم كانوا مع بعض. وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. وهقول حاجة مهمة. أنت كإنسان مسيحي وأنا وإنتي إحنا محتاجين أن إحنا نورنا يبان في العالم. نورنا يبان في العالم وننور في وسط جيل معوج وملتوي. ننور في وسط جيل معوج وملتوي. وعايز كل إنسان يشوفني أو يتعامل معايا أو يسمعني يعرف إني أنا مسيحي وبفتخر بمسيحي ومسيحيتي واثق من الطريق وإني رايح على السماء. ليا غنية وبتقول على السماء رايح هنيالي لا بحزن ولا على بالي على السماء رايح.

المياه ليغني. كل اللي يشوفني أو يسمعني لازم يعرف، لهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض. أنا وأنا بتأمل وقفت كتير عند الكلمة دي، بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض.

ولقيت في التأمل إني مثلا المحبة تستر كثرة من الخطايا. يعني افرض أخويا أو زميلي أو فلان أو علان، هفترض إنه أخطأ، وأيا كانت الخطية هفترض إن كنت بحبه، المحبة إيه؟ تستر كثرة من الخطايا. المحبة تستر كثرة من الخطايا. إنما لما أجي ألاقي فلان وعلان عمال ينتف في فروة فلان وعلان وعايز يطلع له عيوب من غير عيوب، وبيتكلم كذا وفلان لو قال كذا يبقى اتكلم التاني ضده ومش عارف ايه، وصراعات وكلام ومناقشات واخد وعطا، هل دول تلاميذ المسيح؟ لهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعض لبعض. الملاحظ ان مع الايام كل واحد عايز يقول انا وغيري غلطان، انا صح وكله غلط، انا اللي اعرف والباقي ما يعرفش، انا المعلم والكل ما يعرفش، انا الضليع في دي وفي دي وفي دي، وانا اللي اعلم ببواطن الامور وغيري ما يعرفش، ولو فلان اتكلم تلاقي التاني، انا هقول لفظ كده ممكن يهبش فيه كده بالكلام وعايز يشده ينزله. ليه؟ لأن مفيش محبة. لو كان في محبة ما كانش يبقى في صراع. صراع وكل واحد عايز يقول أنا الأعلم ببواطن الأمور، أنا الناصح، أنا المرشد، وغيري جهلة، وغيري جهل. كل ده نابع من قلوب غير محبة، نابع من قلوب غير محبة. المحبة تشجع، محبة تسند، محبة لا تقبح. النشيد الكبير في كورنثوس الأولى 13 تلاقي المحبة. الصراع والأخذ والعطاء على معلومة معينة، على معلومة معينة، وده صوت

صوته عالي وده عالي صوته أعلى وده كذا وده كلام وده مش عارف على إيه. وإحنا في ضيقة، في ضيقة ممكن هتنهي علينا كله، لا هينفعنا كلام ولا هينفعنا معلمة ولا فلسفة ولا كل ده. المحبة أحسن، المحبة أحسن. أخويا قال كلمة حلو، لو أنا عارف ومتأكد إنها غلط أروح عند رجليه عند رجليه عند رجليه وأقول له يا أخويا الكلمة دي كذا، الكلمة دي كذا، وبلاش أتكلم من على منبر عالي وكأني أنا المعلم، أنا المعلم، إن في أمور كثيرة نعفو جميعنا. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، لأننا في أمور كثيرة نعفو جميعنا. لهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض. لما تيجي سيرة فلان وخصوصا قدام العالم لازم يبان في كلامي الحب الحقيقي والحب النقي والحب الصادق اللي ما فيهوش رياء. لكن لما يجي العالم يسمع مني كلام عن فلان وعلان اقول لك ده فلان ده صفته كذا وده مش عارف ايه وده بتاع، العالم يبص لي ازاي؟ هم دول المسيحيين، هم دول المسيحيين، كل واحد بيتكلم ضد التاني وبيغلط التاني وبيجهل التاني. لا لا لا، تلاميذ المسيح يمتازوا بالمحبة. لهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب لبعض. لما تيجي سيرة فلان قدامنا نذكر حسناته بس ونرفعه، نرفعه نتكلم عليه الكلام اللي أنا أتمناه لنفسي. حتى لو كنت عارف عن فلان سيئات أنا أستر ماليش دخل بيها، كلمة حلوة أقولها في محبة، كلمة تبني أقولها، كلمة تشجع أقولها، لكن ما تكلمش كلام يسيء لفلان أو علان. بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض. وأجي لشيء مهم خطير خطير خطير، بيقول أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا، ده أمر، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله. دي النقطة الأولانية، يعني اللي ما تولدش من ربنا أو من فوق لا يمكن يعرف سكة المحبة الأصيلة، المحبة الحقيقية، مش ممكن. لا، إنسان مليان بغضة مليان حقد مليان ضغيضة، مش هي دي المسيحية. إنسان قتال، إنسان إنسان كل الصفات الجسدية والحيوانية تبقى بتاعته. أما إنسان الله اللي مولود من فوق آمن واعتمد، المولود من فوق كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. حلو، كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، يعرف الله. لكن تعالى في الشيء المهم، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. الشيء الخطير، فلان يتكلم باسم ربنا يقول أنا أعرف ربنا، أنا بتاع ربنا، لكن بيكره فلان قل له كذاب، لأن من لا يحب لم يعرف الله لأن الله محب. مهما قلت

بحب انت مش صادق، انا ما اعرف ربنا ده مش حقيقي، والمعرفه ما هيش كلام. من غير ما تتكلم وتقول انا ما اعرف ربنا، محبتك ومعاملتك والنور اللي فيك يخلي الكل يعرف انك بتحب ربنا وبتعرف ربنا وبتعرف ربنا. من لا يحب لم يعرف الله، لان الله محب، الله محب. من لا يحب لم يعرف الله، لم يا شوفوا لم ده مهما عمل، مهما عمل ما يعرفش ربنا. ايد صوابعه شمع ما يعرفش ربنا، يعطي كل امواله ما يعرفش ربنا. ليه؟ لان ما عندوش محبه. من لا يحب لم يعرف الله، فلان ده ما يعرفش ربنا لان ما عندوش محبه. كلام خطير، كلمه صعبه، فلان ما يعرفش ربنا. يا اخي انت ما تعرفش ربنا؟ ما يعرفش لان ما عندوش محبه، لان ما عندوش محبه. وما عندوش محبة يعني مش هيورد على سما، واللي ما عرفوش هنا مش هيعرفه هناك، واللي ما قبلوش هنا ربنا مش هيقبله هناك، واللي هيقبله ده اللي هيمتلي بالمحبة لأن الله محب، لأن الله محب. من لا يحب لم يعرف الله لأن الله محب. يعني تعالى فلان بيكره علان، يبقى انت ما تعرفش ربنا. فلانة بتكره حماتها، يبقى ما تعرفش ربنا. حماتها بتكره مرات ابنها، تبقى ما تعرفش ربنا. الخادم الفلاني بيكره علان، عايز اقول حاجة يعني على مر التاريخ اللي عشناه. قدامي فلان وعلان وفلان وعلان قدامي يعني في الذاكرة، احيانا بتأمل عن تعليم فلان وتعليم علان وتعليم ده وتعليم ده. الكل بيعلم، كل بيعلم، لكن التعليم اللي بتعلمه بينبع ايه في قلوب سامعيك؟ هقول تاني، انت بتعلم، اللي بيسمعوك قلوبهم هتمتلئ بايه؟ زي ما قلت مرة وكلمة معروفة، يا اولاد البروستانت ذئاب خاطف، يا اولاد البروستانت ذئاب خاطف، يا اولاد البروستانت خرق. هم طلعوا الاولاد كلهم ايه؟ ها؟ يكرهوا البروستانت. يا حلاوه، يا دي التعليم، يا دي التعليم. ولما اجي امر على التاريخ كده، يا اولاد أبونا مكاري، يا أولاد أبونا مكاري، يا أولاد أبونا مكاري، طلعوا الولاد إيه؟ ما يحبوش أبونا مكاري. نجحت يا فالح، نجحت، علمت يا فالح، ولا تسببت في هلاك كثيرين لأن قلوبهم امتلأت بالبغضة والحقد. والله أعلم النتيجة كانت إيه والنهاية إيه. ناخد بالنا، ناخد بالنا، ناخد بالنا قوي. بنعلم إزاي وبنسلم إيه، والموضوع ما بقاش موضوع كلام.

ده بقت في الحال دلوقتي عالم كله في ضيقة، في تجربة مريرة وصعبة، ورجلنا والأبدية، رجلنا والأبدية. ارحمنا ارحمنا ارحمنا.

انحني لنقدم ذواتنا من جديد للرب. ليرحمنا الرب ويغفر خطايانا ويمسك بأيادينا الضعيفة ويضع أقدامنا على درب القداسة، درب الحب ودرب الكمال. الله كلنا نصلي ونقول له ارحمنا يا رب، املاني بالمحبة، ما يكونليش في الدنيا عدو واحد، أحب كل إنسان كنفسي كنفسي. لهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض. ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. صلي، كلنا نصلي، كلنا نصلي. اطلب الرب من قلبك، قل له سامحني، اغفر خطاياي، املاني بالمحبة، املاني بالمحبة.

أبا وسر أنت أمامي، املأني بالمحا، سامحني، اغفر خطاياي، قدس حياتي، املأ قلبي من مخافتك، ديني حياة الاستعداد يا رب، سامحني على اللي فات، أحب كل واحد كنفسي، صلي صلي

Amém. Amém. أصلي من أجل المرضى، كل المرضى في العالم كله، وعلى الأخص في مصر، المرضى مسلمين ومسيحيين، كل إنسان مريض. وبكرر كلامي وبقول لو تروح بثقة وبإيمان، يعني تصدق إنك هتقول باسم يسوع المسيح

أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لاسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. أما عن أي إنسان عليه روح شريرة وشايفني وسمعني دلوقتي، هقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هارب أو محارب أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

0: بقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

العدد الثاني في الترنيمة بتاعت ربي جينا ليك من كل مكان، عاوزين رحمة منك. السطر الثاني اللي بعديه بيقول جينا ليك من شرق وغرب، جينا ليك من شمال وجنوب. الحتة دي بتوضح انه السودان كله حاجة واحدة، ودي الحاجة اللي احنا يعني بنؤمن بيها ومتشجعين بيها، انه الشمال والجنوب والشرق والغرب كله ليسوع، وحنقدر نسبح يسوع بكل لهجة موجودة من الشمال ومن الجنوب. ودي الترنيمة اللي احنا حسي عايزين وعايزينكم تكونوا برضو بترنموا معانا فيها، هي بالعربي البسيط بتاع الجنوب بنسميه العربي جوبا، لكن كلام الترنيمة دي رائع جدا وقوي جدا. بيقول يوم ورا يوم يوم ورا يوم، يعني ما في أي جاب بسيط ولا في أي فرقة، الله ما بيكون وهو اللي ما حيسيبك. مرات كثيرة إحنا للأسف الشديد اللي بنسيبه، لكن الله عمره ما فكر إنه يسيب ولا واحد. حتى لو المشهد قدامنا شايفينه أنت وين، لكن لا، نتذكر إنه إحنا محتاجين نؤمن عشان نقدر نشوف الرؤية الصح. أنت قاعد معي، ودي الشهادة وده الإعلان، أنت الله بتاع السلام، أنت الله تاع سلام، إلهنا إله سلام، وإلهنا عنده مقاصد رائعة لبلدنا السودان. يكفي إنه إحنا نعلن الحاجة دي من خلال تسبيحاتنا. التسبيح ما مرتبط بظروف، ده مبدئي في الحياة. التسبيح ما مرتبط بإنه أنت لما تكون كويس معناها تسبح، لا بالعكس، التسبيح حلاوته أكتر في الظرف الصعب. كلنا مرينا بالحتة دي، وكلنا أثناء ما إحنا كنا جايين في السكة الناس كان لسان حالة ترنيم، يمكن الناس كانت مستغربة جدا حوالينا، أنتوا بتعملوا الحاجة دي كيف؟ لكن ده إعلان و أسلوب حياة زي ما بنقول. الله ينبغي له التسبيح في كل وقت، وأحلى الأوقات صدقوني أحلى أوقات للتسبيح لما فعلا نكون مارين بظروف صعبة. شجعكم تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة الجاية. آمين.

0: أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر الرب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما، بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم. فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام، وحاطت النفوس، وحاطت المذيعين، وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايماً صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جداً لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما، وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا إن احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم إن كل شخص عمل تعهد أو بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد ان يكون بيسدده في اسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم ان كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، او يبدا اشتراك شهري في قناه الكارما، مهما كان صغير او كبير بيفرق معانا جدا في قناه الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لاجل بعض، نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤيه الكبيره اللي ربنا حاططها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا، ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا، ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم، بحييكم وبرحب بيكم بتحية المسيح، النعمة والسلام للجميع. حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. في بداية الحلقة حابب أقول لكل أهلي وأخواتي وأحبائي أصدقائي وزملائي المسلمين كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العيد الكبير. بصلي أن تكونوا دائما في حماية وبركة وسلام الرب، بصلي أن تستنير عيون أذهانكم لتعرفوا الحق ولتدركوا عمق محبة الله اللا محدودة من جهتكم، وصلي أن تستنير قلوبكم من أجل أن تدركوا وتعرفوا عمل الخلاص الذي عمله الله من أجل خلاص ونجاة الإنسان. كل سنة وانتم طيبين. حلقة النهاردة بنعمة الرب عنوان: ليس بالحجارة يغفر الله الذنوب. ليس بالحجارة يغفر الله الذنوب. خلونا نصلي، نصلي لأجل قناة الكرمة ولأجل المسؤوليات اللي عليها والتحدي الكبير اللي عليها من أجل الاستمرار. نشكر رب جدا لأجل القناة الجديدة، قناة الكرمة لكل الأمم. بركة كبيرة جدا أن رسالة قناة الكرمة توصل لي باللغة الفارسية للشعب الإيراني اللي بنصلي لأجله، ونصلي لأجل الاستقرار والسلام لكل الشعب الإيراني. أن رسالة الكرمة توصل إلى الشعب التركي، بنصلي أن الرب يصنع نهضة كبيرة في وسط الشعب التركي وتعود تركيا من جديد، هذه البلد اللي كان الرسول بولس له نشاطات كثيرة جدا تبشيرية في داخل هذه البلد. نصلي أيضا لأجل أندونيسيا، ماليزيا، باكستان، أوزبكستان، تاجكستان، أفغانستان، كل هذه المناطق بنعمة الرب رسالة قناة الكرمة هتوصل ليها بلغات متعددة بلغتها المحلية، ودي بركة كبيرة جدا لأن هدفنا أنه كل العالم يسمع ويعرف من هو المسيح، أن كل العالم يسمع ويعرف الخلاص الذي أعده الرب من أجل نجاة الإنسان ومن أجل خلاص الإنسان، أن كل العالم يسمع ويعرف أن الله محبة، أن كل العالم يسمع ويعرف هذه الآية الجميلة اللي كتبها يوحنا بالروح القدس: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. خلونا نصلي لأجل السلام في الشرق الأوسط، أن الرب يعطي نعمة وحكمة للقادة السياسيين والعسكريين، تستمر الهدنة بل تتحول الهدنة من هدنة مؤقتة إلى هدنة دائمة، إلى سلام حقيقي تنعم به الشعوب في حياة استقرار، حياة ازدهار، حياة رخاء، حياة سلام، تبعد المنطقة عن خطر الحرب والانقسامات والحروب المذهبية والحروب الدينية. نصلي: يا رب أنا بشكرك وبعظمك لأنك إله صالح عظيم، أنت الإله الخالق الوحيد. نحن نؤمن يا رب بما قاله موسى للشعب في القديم: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهك رب واحد. لا نؤمن بتعدد آلهة، لا نؤمن بإله مركب، لا نؤمن بثلاث آلهة، لكن نؤمن بإله واحد، إله واحد. هذا الإله هو الإله العظيم، الإله الأزلي، الإله السرمدي، الإله القدير، الإله الخالق، الإله الصالح، الإله القدوس، الإله المحب. بشكرك لأن مكتوب عنك: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. عيوننا مرفوعة عليك يا رب، طالبينك طالبينك طالبينك، ونحن ندرك تماما عمق محبة قلبك من جهة البشرية يا رب، وندرك أن أفكارك من نحو البشر أفكار سلام لا شر. ليست مقاصدك أن يهلك أناس، بل قصدك ومشيئتك دائما أن يقبل الجميع إلى التوبة، لأنك تريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يا رب من هذا الوعد ومن هذا المنطلق يا رب نعلن يا رب ونصلي أن تنفتح العيون

أن ترفع كل غشاوة وضع العدو على العيون يا رب، كل برقع منع أن تكون هناك بصيرة واستنارة روحية يا رب. من فضلك افتح القلوب، المس القلوب بالروح القدس، افتح الأذهان، هيئ الأراضي، القلب يا رب يكون مستعد لاستقبال البذار، استقبال كلمة الله القادرة أن تحكم للخلاص، والقادرة أن تقود الإنسان إلى الخلاص، والقادرة أن تقود الإنسان إلى معرفة الحق، والقادرة أن تكشف لنا عن شخصك وعن محبتك وعن عملك وعن خطتك من نحو الإنسان، من نحو البشرية كلها يا رب، من نحو الخليقة أجمع. أنا بصلي لأجل السلام في الشرق الأوسط، أن تتحول الهدنة المؤقتة اللي ممكن تنهار في أي لحظة إلى سلام حقيقي تنعم به جميع الشعوب وكل الأطياف وكل من هو منتمي إلى خلفية دينية، الجميع ينعمون بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وقف وضع حد لآلات الحرب والدمار والتخريب أيا كان الدافع اللي وراها وأيا كان المسمى بتاعها. يا رب يا رب لم تدعونا لنكون يا رب دعاة حرب، لكن قلت يا رب طوبى لصانع السلام، وأنا بصلي لأجل السلام في الشرق الأوسط، بصلي لأجل السلام والاستقرار في بلادنا، بصلي لأجل نهضة اقتصادية، ازدهار اقتصادي في بلادنا يا رب، بصلي أنك ترفع كل يا رب روح اضطهاد تجاه الكنيسة في مصر وفي الشرق الأوسط يا سيدنا رب، بصلي أنك تدي لها نعمة واستخدام مبارك وتعطي لها وحدة حقية أن يتحدوا جميعا يا رب، لأنهم رعية واحدة لراع واحد. بصلي لأجل قناة القرمة استخدام مبارك من لدنك يا رب، أعطي نعمة في كل الهدف والغاية اللي من أجله أقمت هذه الرسالة وأقمت البرامج اللي موجودة في القرمة. ليس هدفنا الصراع الديني ولا المناوشات مع الآخرين، لكن هدفنا كشف الظلمة وإعلان الحق. يا رب أعطينا الثبات على هذه المبادئ، كشف الظلمة وإعلان الحق، والحق هو أنت، لأنك قلت أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، وقال يوحنا الحبيب هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. شكرا من كل القلب، مستحق السجود والحمد والشكر والتسبيح، لأنك الإله الخالق العظيم الوحيد القدير، لك المجد والإكرام إلى أبد الأبدين. آمين آمين. العنوان ليس بالحجارة يغفر الله الذنوب. عايز أقول أنا وضعت إعلان على صفحتي، طبعا شفت كم من الشتائم والتطاول والاتهامات الباطلة، واللي بيقولك أنت غاوي شهرة وأنت مش قد وأنت روح ناظر الشيوخ. أنا بقول من بداية الحلقة الأرقام موجودة على الشاشة، وفيها أرقام بتحمل أرقام مصرية، وسهل عليك أنك تتصل بأي رقم من الأرقام دي، وهذه الأرقام غالبيتها غير مكلفة ماديا، يعني اتصالك مجانا. أهلا بكل إخواتنا المسلمين، سواء مسلم عادي، مسلم أرى البوست، مسلم عنده أسئلة، مسلم شيخ، مسلم داعية، مسلم أزهري، مسلم صوفي، مسلم شيعي، أيا كان خلفيتك. أنا بقول من بداية الحلقة هذه الحلقة هي دعوة مفتوحة لإعطاء الفرصة لإخواتنا المسلمين يدخلوا يوضحوا لينا الصورة. أنا عندي إشكالية كبيرة حوالين شعائر الحج، وحوالين وجود الحجر مرتبط بشعائر الحج، وله أفضلية وله تقديس خاص داخل طقوس شعائر الحج، مرتبطة ومتشابه تماما بوثنية الناس في زمن الجاهلية، ومرتبط ومتشابه تماما بعبادات هندوسية بوذية، هنتكلم عنها بعد شوية. لو عندك اعتراض على كلامي تعالى ادخل اتناقش معايا، لو عندك تساؤل في كلامي تعالى ادخل اتناقش معايا، لو عندك تصحيح لمعلومة أنا قدمتها وشايفها من وجهة نظرك أنها معلومة غلط، أنا بدي لك الفرصة أنك تدخل تتناقش معايا. الدعوة مفتوحة، الأرقام التليفونات موجودة، والأولوية لاتصالات إخواتنا المسلمين من بداية الحلقة

فاتح الخطوط، هو بيستقبل اي تليفون من اخواتنا المسلمين يجي من بدايه الحلقه، اهلا بالجميع، هدي لك الوقت اللي تعبر فيه، ترد فيه على اسئلتي او تطرح افكارك او تصحح مفاهيم او تطرح اسئله، اهلا بالجميع. لكن في البدايه حابب اوضح مهمه جدا، ان الله الحقيقي القدوس لا يمكن ابدا ان تتشابه العباده له بعبادات وثنية وطقوس وثنية، لا يمكن أن في سبيل امتحان إيمان الإنسان أن الله القدوس يحضر أو يجلب عبادة وثنية بطقوس وثنية ويؤمر بها الإنسان في سبيل أن يقول له هشوفك بتطيع أمري ولا لأ، هشوفك أنك خاضع عقلك لأمري ولا لأ. لا يمكن للإله القدوس أن العبادة لي لا يمكن أن تكون متشابهة بأي طقوس وثنية وبأي عبادات غريبة وبأي أشياء ممكن أن تكون فيها شبهة أنها لها أصل وثني. أصل وثني الكتاب المقدس واضح في الأمر ده، واضح تماما في الأمر ده في سفر أعمال الرسل، وأنا هبدأ من الكتاب المقدس قبل ما أدخل وأطرح الأطروحات اللي أنا هطرحها النهاردة. في سفر أعمال الرسل أصح 7 آية 48 وآية 49 يقول الروح القدس على فم استفانوس، هو أول شهيد في المسيحية، يقول هذه الكلمات الروح القدس على فم استفانوس: لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي. الله ما بيسكنش في أماكن حجرية كما يقول النبي، اسمع: السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون لي يقول الرب، وأين هو مكان راحتي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ واحد يقول لي ايه فايدة الهيكل وايه فايدة الكنيسة؟ الكنيسة والهيكل والهيكل والكنيسة هي اماكن يتجمع فيها المؤمنين لتقديم عبادة، وليست المكان هو العبادة، لتقديم عبادة في شركة مع بعض، في تقديم ذبائح روحية لله من داخل هذه الابنية، وليست الابنية نفسها هي محط أو هي المتعبد لها، لكنهم في داخل هذه الأبنية يحصل تجمعات يجتمعون لعبادة الله الواحد بتقديم ذبائح روحية وليس باعتقاد أن الله موجود هنا بس. لا، هجيب لكم آية مهمة جدا بعد شوية. أيضا في سفر أعمال الرسل أصحاح 17 آية 24 لآية 26 يقول الرسول بولس، أنا جبت لكم استفانوس قال إيه وجبت لكم الرسول بولس بيقول إيه في سفر أعمال الرسل صح 17 آية 24 آية 26: الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، ها إذ هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. يعيدها تاني الرسول بولس ما قاله استفانوس، لأن الروح واحد والخط واحد والإعلان واحد، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتى تم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. شاهد ثالث أشعياء 42:8 يقول كده: أنا الرب هذا اسمي، أنا يهوى هذا اسمي، ومجدي لا أعطيه لآخر، لا أبنية ولا حجارة ولا حجر، لا أبنية ولا حجارة ولا حجر، ومجدي لا أعطيه لآخر، اسمع، ولا تسبيحي للمنحوتات، ولا تسبيحي
للمنح.

فوتات. واضح الكلام في سفر اللاويين 26 آية 1: لا تصنعوا لكم أوثانا ولا تقيموا لكم تمثالا منحوتا أو نصبا. نصبا يعني حجر، أيا كان شكل الحجر، أو كان الحجر ده عمود تتعبد ليه أو تظن أن بعبادته ترضى الله، أيا كان الحجر ده شكله دائري أو شكله رأسي أو شكله عمودي أو شكله مربع أو شكله مستدير أو شكله مكعب. لا لا، ولا تقيموا لكم تمثالا منحوتا، ده حاجة، أو نصبا، نصبا ده شكل الحجري، ولا تجعلوا في أرضكم حجرا مصورا لتسجدوا له. اوعى اوعى تدي السجود والعبادة والإكرام والتكريم لأي حجر، اوعى، لأني أنا الرب إلهكم، أنا يهوى ألوهيم، أنا يهوى ألوهيم، الإله القدير، الإله العظيم، الإله المستحق العبادة، موجود في كل مكان، تقدر تقابل الله وتقدر تتكلم معاه في كل مكان، لا يحد بمكان أو بشكل أو بوضع. في سفر التثنية إصحاح 4 من عدد 15 ل 19: فاحتفظوا جدا لأنفسكم، فأنكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم من رب في حوريب من وسط النار، لألا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالا منحوتا، صورة مثال ما، شبه ذكر أو أنثى، شبه بهيمة، ما مما على الأرض، شبه طير، ما ذي جناح يطير في السماء، شبه دبيب، دبيب ما على الأرض، شبه سمك، ما مما في الماء من تحت الأرض، ولألا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم وكل جنود السماء، لا هلال ولا غيره تقدسه، لا هلال ولا غيره تاخده علامة أو رمز. احتفظ لنفسك، هذه كلمة الله واضحة واضحة واضحة. خروج 20 آية 3 لآية 5: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، اسمع، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لنفسك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق، يعني ملائكة، وما في الأرض من تحت، بشر ولا أي شكل، ولا تقول لي حاجة نازلة من السماء ولا حجر نازل من السماء ولا كل الكلام ده، وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. هذه هي كلمة الله. في يوحنا 4 آية 23 ل 24، واحد يقول لي ده العهد القديم والعهد الجديد. المسيح له كل المجد بيقول إيه في العهد الجديد؟ ولكن تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، يعني له طبيعة روحية، مش شبح ولا خيال. الله روح ليس شبح ولا خيال، الله روح يعني له طبيعة روحية وليس طبيعته مادية ملموسة. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. 1 كورنثوس، مين بقى هيكل الله؟ مين هيكل الله؟ كورنثوس الأولى 3:16: أما تعلمون أنكم هيكل الله المؤمنين وروح الله يسكن فيكم؟ كورنثوس الأولى الآية اللي بعديها 3:17: إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله. من هو هيكل الله؟ لأن هيكل الله مقدس. مين هم ومين هو؟ الذي أنتم هو. المؤمن هو هيكل الله، المؤمن في حركته يحمل حضور الله، المؤمن دخوله جوه الكنيسة بيحمل حضور الله، المؤمن دخوله في أي مكان يحمل حضور الله. هذا هو الإيمان المسيحي، هذا هو وجود الكنيسة. الكنيسة هي الكنيسة في جوهرها ومعناها الجوهري ومعناها الروحي، مجموعة مؤمنين مجتمعين مع بعض، هي جسد المسيح. الكنيسة كمبنى هي اجتماع المؤمنين مع بعض في عبادة يقدمون لله، لا يتعبدون للكنيسة لكنهم يتعبدون لله الواحد.

0: فرق كبير. حتى اليهودي في العهد القديم كان بيحترم الهيكل، لكن يعلم أن الهيكل في داخله ما يمثل حضور الله، الذي هو تابوت العهد، الذي هو إشارة لحضور الله، لكنه يعلم أن ده مبنى. الدليل أنه اتهدم واتبنى واتهدم واتبنى واتهدم واتبنى واتهدم ومش موجود دلوقتي، لأنه يعلم أن المبنى ده مبنى حجري. المسيح نفسه قال كده: لا يطرق حجر على حجر إلا وينقد. قال كده: الأبنية الجميلة اللي انتوا شايفينها دي هتهدم. فالمسيح عايز يقولي اتصالك مش بمبنى، اتصالك مش بمبنى، اتصالك بالله الحي الواحد. هذه هي العبادة المسيحية، وهذا هو الإيمان المسيحي. نروح بقى لبعض الحاجات المهمة جدا.
1: 26 تكلفة
0: الحج أمر اقتصادي تغتني من وراءه السعودية، كما اختنت من وراءه قريش، وكما اختنت من وراءه الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية في مهدها. فالحج له جانب اقتصادي مهم جدا جدا جدا جدا، مشروعية الحج في المكسب الاقتصادي. تعالوا بقى، هل الله يفرض ركن أساسي ويكون الحق في إقامة هذا الركن للأغنياء فقط، من يستطيعون إليه سبيلا، اللي يقدر يدفع، واللي ما يقدرش يدفع يتحرم من مناسك وفريضة وركن عظيم؟ يبقى الإله ده إله الأغنياء. تقول لي ومن استطاع إليه سبيلا، يعني مش في مقدوره عنده حاجة تانية يعملها؟ عنده يتحرم عنده إيه؟ ما عنده إيه تاني يعني إلا يعمله يضاهي الحج الذي هو ركن أساسي من أركان الإسلام. تعالى اسمع في الزمن الحالي تكلفة الفرد العام الفقير اللي بيتسلف ويتداين عشان يروح الحج، مش الأغنياء الممثلين والفنانين ولاعيبة الكرة اللي بيروحوا يحجزوا في الفنادق. تعالى اسمع تكلفة الفرد العادي للحج. بتروح فين؟ بتروح لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتروح لآل الشيخ في السعودية، تنفق على دعايات مختلفة ومنها موسم الترفيه. اسمع نفقات الحج في السعودية للفرد على مستوى الدول العربية وليس على مستوى دول العالم. أنا جبت لكم بس إحصائية تخص الدول العربية. اسمع التكلفة قد إيه.
1: حج في الدول العربية في 2026 في السعودية تبلغ تكلفة الحج 2160 دولارا لتسجل أقل تكلفة بين الدول العربية، مستفيدة من احتضانها الأماكن المقدسة الخاصة بأداء مناسك الحج. في سلطنة عمان تبلغ تكلفة الحج 3420 دولارا، وتأتي ضمن الدول الأقل نسبيا من حيث تكلفة أداء المناسك. في الأردن تصل تكلفة الحج إلى نحو 4430 دولارا، وتختلف الأسعار حسب مستوى الإقامة والخدمات المقدمة للحجاج. في لبنان تبلغ تكلفة الحج 4500 دولار مع تفاوت التكاليف وفق برامج السفر والخدمات المشمولة. في سوريا تصل تكلفة الحج إلى نحو 4750 دولارا، وتتغير التكلفة حسب ظروف السفر وطبيعة البرامج المتاحة. في مصر تبلغ تكلفة الحج 5570 دولارا مع
0: 5700 دولار للفرد العادي اللي بيطلع على الحج على نفقة الدولة، للفرد البسيط، للفرد العادي 5700 دولار. 5700 دولار بينفقها الشخص العادي. أنا مش بتكلم عن اللي طالعين الحج من خلال شركات سياحة، أنا مش بتكلم عن اللي طالعين من الفنانين والمشاهير، ده دي بتدخل في ألوف ألوف ألوف، بتصل إلى مليون وأكتر. 5700 دولار، 5 في 50 يعني 250 ألف، يعني انت بتتكلم في حوالي 270 او 280 الف جنيه مصري عشان تروح تطوف وتبوس وتقبل وتلمس وتضع ايدك وترمي حجارة وترجع. السؤال بقى، ايه الدليل انك نلت الغفران؟ ايه الدليل ان يتقال لك حج مبرور وذنب مغفور؟ ايه الدليل؟ لمست دليل في ايدك؟ قد انت عملت الاشواط السبعه ولفيت وجريت ولبست البشكيره على جسمك العريان، ايه الدليل انك نلت الغفران؟ ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ هل ارتاحت نفسك؟ هل متاكد في يومك كل يوم انك نلت الغفران؟ ان غفرت ذنوبك؟ هل مسكت حاجه ماديه في ايدك؟ هل متيقن ان الحج وهذا المبلغ اللي دفعته وفي بعض

0: ناس بتعمله مره واثنين وثلاثه واربعه. ليه؟ لان الامر فيه جانب نفسي، مشاعر نفسيه، عاطفه، وشفت فلان واتصور مع فلانه واتصور مع فلان، وشوفوا اللاعب الفلاني موجود، وشوفوا كريم بنزيما، وشوفوا مش عارف مين موجود، وشوفوا الممثله الفلانيه موجوده، واتصور والقط صور، القط صور وجو والزحمه بقى. والزحمه ليها جانب تاثير قوي قوي جدا على الجانب النفسي. ما عند الهندوس بيبكوا في معابدهم، بيبكوا ما عند البوذيين، بيبكوا في مش بالبكا يا حبيبي ومش بالزحمه، ما عند الهندوس في اعيادهم بيوصل لملايين الملايين الملايين، لا بالعدد لا بالكم ولا بالبكا، لان كل واحد في معتقده ممكن يستدعي مشاعر نفسيه، وممكن يستدعي على وجهه صورة الخشوع والتقوى. ما في كل الأديان الناس بتبكي، ما في الترانيم مسيحيين كتير جدا بيبكوا. لو على لو قياس على البكا، البكا مش هو الدليل. لو القياس على الكم والجمع، لا الكم ولا الجمع هو الدليل. الدليل ماذا يتأكد لك أن بعد هذا الصرف الكبير من المبالغ المالية أنت نلت الغفران؟ ليس بالحجارة يغفر الله الذنوب. نكمل التقرير ده.
1: وعن كبير بين الباقات الاقتصادية وبرامج المستوى الأعلى، في الجزائر تصل تكلفة الحج إلى نحو 6180 دولارا، وتختلف التكلفة وفق الخدمات ومستوى الإقامة المختار. في قطر تبلغ تكلفة الحج 6320 دولارا مع وجود فروقات في الأسعار حسب نوع الباقة والخدمات المقدمة. في المغرب تصل تكلفة الحج إلى نحو 6880 دولارا، وتتأثر الأسعار بتكاليف النقل والإقامة والخدمات المصاحبة. في تونس تبلغ تكلفة الحج 7050 دولارا، وتعد من الدول التي تسجل تكاليف مرتفعة نسبيا للحجاج. في الإمارات تصل تكلفة الحج إلى نحو 8000 دولار، مع اختلاف واضح بين مستويات الباقات والخدمات المقدمة. في الكويت تبلغ تكلفة الحج نحو 9000 دولار، لتسجل أعلى تكلفة بين الدول العربية نتيجة تنوع الباقات وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة.
0: إيه رأيكم يا جماعة؟ ولا ما معوش؟ ولا ما معوش ما يلزموش ولا إيه؟ وراحت عليك بقى بهجة وفرحة ونشوة وعيد وهدي وذبح الهدي، وترجع بقى للأضحية أو تشترك مع واحد في ذبيحة الأضحية. ما رأيك عزيزي المسلم؟ خلوني أقدم بعض الحاجات قبل ما أخد التليفونات. يقول الشيخ الشعراوي، هات الكلام ده خلي إخواتنا المسلمين يقروا. يقول الشيخ الشعراوي في كتابه الفتاوي جزء 3 صفحة 167 بالجزء بالصفحة باسم الكتاب بالشيخ، بأنه لا يجوز للسائل السؤال عن الحجر الأسود. ما تسألش، اعمله وخلاص، قبل وخلاص. لا يجوز للسائل السؤال عن الحجر الأسود. ويقول الشيخ الشعراوي في نفس الصفحة أن تقبيل الحجر الأسود أمر ثابت في الشرع الإسلامي، لأن النبي كان يفعله، ولا ينبغي أن نسأل عن الحكمة من وراء ذلك، لأن هذا الأمر اسمع اقرأ معايا، عبادة. تقبيلك للحجر الأسود إيه؟ عبادة. ده كلام من يا جماعة؟ كلام الشعراوي. ويقولك إيه؟ ما تسألش، وما تسألش عن الحكمة، وما تقولش ليه وليه اتسمح لينا وليه وليه وليه، ما تسألش. أن تقبيل الحجر الأسود أمر ثابت في الشرع الإسلامي، لأن النبي كان يفعله، ولا ينبغي أن نسأل عن الحكمة من وراء ذلك، لأن هذا الأمر عبادة. بتعبد الحجر ولا ما بتعبدوش؟ ما تقوليش هو أمر وأنا بطيع الأمر وما بعبدوش، أنا بعبد الله. لا، لأن هذا الأمر عبادة. عبادة. فتوى اللجنة الدائمة للسعودية 4229 4229. سؤال: عرض لنا أحد من الذين يعبدون الأصنام وقال: قد أرسل النبي كافة أرسل النبي كافة أرسل الله النبي كافة بشيرا ونذيرا، وأمر الله سبحانه وتعالى أن يمنع عبادة الأصنام، وترك الحجر الأسود الذي في ركن الكعبة لكي يزوره الناس ويقبلوه، ويدعو الله فيه. لماذا؟ لأن الذين يعبدون الأصنام ليس يعبدون نفسه.

0: الأصنام، بل تكون الأصنام تواصلا بينه وبين الله سبحانه وتعالى فقط. وقال أيضا إذا كان ذلك الحجر والأصنام سواء. ولذلك حاولت وكتبت لكم هذه الأسئلة لكي نطلع على رأيكم وتجيبوني لكي أفيد به وأنتفع من بعد إن شاء الله. واحد بيقول لهم الناس زمان كانت بتقول إحنا مش بنعبد الأصنام، إحنا بنتقرب بها إلى الله، هكذا نحن نقول، نحن لا نعبد الحجر لكن نتقرب به إلى الله، فما الفرق بينهما؟ ما بين من كانوا يعبدون الأصنام ويقولون نحن لا نعبد الأصنام لكن الأصنام تقربنا إلى الله، وما بين من يقول نحن لا نعبد الحجر لكن الحجر يقربنا إلى الله؟ كيف أجابت اللجنة الدائمة للفتوى؟ جيم الإجابة، اسمع بقى، العبادة طاعة الله تعالى بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وطاعة الرسول كذلك، والاقتداء يعني تقتدي به فيما فعلوا من القربات، رجاء ثواب الله تعالى وخوف عقابه وإحلال ما أحلوا وتحريم ما حرمه، والاستسلام لتشريعه. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد ثبت أن نبي، فين الإجابة عم؟ فين الإجابة؟ تعال شوف الإجابة هيطلع من المطب ده إزاي؟ هيطلع من المطب ده إزاي؟ وقد ثبت أن النبي قبل الحجر الأسود واستلمه في طوافه بالبيت طاعة لله، وقبله أصحابه رضي الله عنه واستلموا اقتداء به وطاعة لله تعالى في أداء النسك له، لا لمجرد إعظام الحجر دون تشريع من الله. ولذلك قال عمر بن الخطاب كلمته المشهورة إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، بس قبلته يا عمر، قبلته وطفت حوالي عمر ولمسته، فتقبيله واستلامه في الطواف نسك وعبادة لله اتباعا لتشريعه. طيب ما أنت ما جاوبتش على السؤال، ما المشركين كان بيقولوا كده، إيه الفرق بينك وبينه؟ أنت ما جاوبتش على السؤال، لأن المشركين كان بيقولوا نفس الكلام، نفس الكلام اللي أنت بتقوله. المشركين كان بيقولوا نحن لا نعبد الأصنام لكنها تقربنا إلى الله، وأنت تقول نحن لا نعبد الحجر مع أن الشعراوي قال عنه عبادة لأنه ولكنه اقتداء برسول الله طوعة الأمر. يعني أنت بتعمل حاجة وأنت مش مقتنع بيها بس بتعملها لأنها اتعملت. حجر يا مؤمن، حجر حجر. أخبرنا أبو محمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله، قال حججنا مع عمر بن الخطاب فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت رسول الله قبلك ما قبلت. ثم قبلهم فقال له علي بن أبي طالب ألا يا أمير المؤمنين أنه يضر وينفع؟ علي قال له لا، مش بيضر ولا ينفع، لا اسمع كلام علي ابن أبي طالب الخليفة الرابع بيرد على عمر ويقول له أنه يضر وينفع. واستشهد أن الحجر ده لسان وهيشهد لمن استلمه بالتوحيد، فها هو يا أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن، أنا مش برفض ده يا أبا الحسن. ما رأيك عزيزي المسلم؟ ما رأيك؟ ناخد الشعراوي، نشوف الشعراوي بيرد على الكلام ده وبيقول إيه. اسمعوا.
1: كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليحل لنا إشكال المتشابه كله، فقال ما علمتم من محكمه فاعملوا به.
0: أيوة.
1: وما علمتم من متشابهه فآمنوا به. يبقى حجة المتشابه جاي ليه؟ عشان ابتلاءات الإيمان. ولذلك ينقلك.
0: شوف الكلام يا جماعة، يقول لك المتشابهات، يعني ايه المتشابهات؟ يعني الاشياء اللي بتتشابه مع عبادات الاخرين. يقول لك ايه؟ الله سمح بها لابتلاء الايمان، ما عندوش كلام يترد، ما عندوش حجه، يعني الله عشان يبتلي ويمتحن ايمانك، يبتليك ويمتحن ايمانك، يخليك تعبد حجر وتقبل حجر؟ ايه المخ ده يا جماعه؟ انت بتبرر لايه؟ الاسلام اصبح دين عايش على فقه التبرير.

0: واللصق واللز والخداع والتضليل. مش عايز اقول كلمه تاني معناها كلمه موجوده في اللغه العربيه. الاسلام عايش على فقه الترقيع. عارفين ترقع؟ ترقيع. اللي بيعمله الشعراوي ده ترقيع، يقول لك المحكمات بين الايات، المحكمات بين، لكن المتشابهات يعني متتشابه مع اشياء اخرى الله سمح بها ابتلاء لايمانه ويبتليني ليه، يمتحن ايماني في تصديقه لاياته، في تصديقه لوعوده، لكن يقول لي قبل حجر وانا سمحت ليك ده عشان ده متشابهات عشان ابتلي ايمانك. يا راجل ايه الكلام ده؟ الله يقول لي قبل حجر لا يضل ولا ينفع، يضر ولا ينفع، ليس له اي فائده، نيزك من البراكين محترق نزل على الارض موجود في كل مكان في العالم، ويقول لي ده حجر من الجنه، انا ببتلي ايمانك اشوفك هتطيعني ولا لا. ايه الكلام الفاضي ده؟ الله يقودني لعباده متشابهه مع عباده وثنيه ويقول لي عشان ابتلي ايمانك؟ ايه الحجه الفاضيه دي يا جماعه؟ ده كلام ما يدخلش. انا ما اعرفش ازاي الناس معاها شهادات وجامعات وقابله وساكته وراضيه ومغسول دماغها انها تقبل افكار زي كده. انا ما اعرفش فين دماغك اخي المسلم، فين دماغك؟ نكمل الشعراوي بيقول ايه
1: وضده. طيب هو قال لي قبل الحجر، طلب مني واستلم الحجر، ما قبلتوش واشور له يبقى امر ضروري. طيب بقى حجر قال لي قبله واستلمه، وحجر قال لي رجمه، نقلني من شيء الى شيء مثله، وهذا اقدسه وهذا ايه اقبله. دي بقى مسألة ايه؟ دي مسألة الإيمان بقى.
0: أيوة.
1: تقول هو له حكمة وله أمر، وإلا لو أن كل أمر اقتنعت فيه بعقلك لأقبلت على الأمور بإيه؟
0: علي الصوت.
1: بحكم عقلك، والله يريد أن تقبل على الأمور بأمر ربك.
0: يعني إيه يا شعراوي؟ ما تشغلش عقلك. قال لك بوس حجر بوس، ارمي حجر ارمي. هي حكمة يلزقها لك في الحكمة. لما يعجز عن الرد يقول لك أمور غيبية، لما يعجز عن الرد يقول لك دي حكمة، احنا ما نعرفش وراء الحكمة، احنا بنطيع الأمر. يا حبيبي الله لا يناقض نفسه، الله إله قدوس لا يناقض نفسه، لا يمكن الله أبدا أن يناقض نفسه، لا يمكن الله أبدا أن يأمر البشر في اتباع عبادة وثنية في تقبيل الحجارة ويقول لك أنا بامتحن إيمان. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. هذه الأمور أمور وثنية ضد طبيعة الله القدوس الواحد الذي لا شريك له ولا نظير له. ناخد فيديو تاني للشعراوي، اسمع الشعراوي بيقول
1: إيه. سبحانه وتعالى حينما يطلب منا أن نحج بيته ولو مرة في العمر. يوم يجي عشان يحرم يخرجني من هيئتي التي يتميز بها الناس ثراء وفقرا. اللباس. يقوم لا يلبسوا لباس واحد كلكم
2: سواسيه
1: اخلعوا وبعدين امشي.
0: يعني يلبسوا لباس واحد مقبول يا شعراوي؟ ان يكون اللباس ده ساتر الجسم ولباس واحد ممكن يكون مقبول، مع انه له خلفيه وثنيه هقدمها على الشاشه دلوقتي من كتبكم مش من تاليفي، من داخل الكتب الاسلاميه. لكن يا شعراوي يكون اللباس واحد ده مجرد بشكير على الجسم وتقول لي عشان يبقى كل البشر سواسية الغني مع الفقير؟ وهل بشكير الغني زي بشكير الفقير يا شعراوي؟ وهل لبس المرأة للعباية البيضة الجلابية البيضة اللي بلا مخياط بلا خيط زي لبس الفنانة وزي لبس الفلاحة البسيطة؟ لا يا شعراوي بلاش تضحكوا على الناس وتخدعوا الناس. لا، هذا اللباس والارتداء لملابس الإحرام لها خلفية وثنية متشابهة مع عبادة بوذية تجرى بملابس متشابهة مع اختلاف اللون داخل المعابد الهندوسية البوذية. بلاش تضحكوا على الناس، بلاش تضحكوا على الناس، بلاش تضحكوا على الناس. نكمل الفيديو.
1: اوعى تصطاد صيد، ما تتعداش على حتى على حرية الحيوان. اوعى تقطع شجره.
2: سبحان الله.
0: ما تتعداش على حريه الحيوان، بس بتذبح الهدي وبتذبح الاضحيه. اوعى تقطع الشجره، نبيك قطع الشجر لبني في خيبر ولبني قريظه. بلاش تتجروا بالكلام. الكلام ده كان من قبل الانترنت، لكن الحج انترنت رضي الله عنه كشف كل حاجه. كشف المستور. كشف الحج انترنت رضي الله عنه كشف المستور اللي انتوا كنتوا بتخبوه في الكتب زي ما قال الشيخ وسيم يوسف، طلع على العلن. الكلام ده تضحك بيه على حد تاني. نكمل الفيديو.
1: تتعدى على تبوحرك.
2: نعم.
1: وبعدين يبقى عمل ايه؟ الحيوان رحمنا من الصدوش.
0: بس
1: الشجر رحمه من يطعوش. بقي مين؟ بقي الجماد.
0: الجماد.
1: يوم يجي هنا المطاف كله في الحج. معجزة. وخليك تكتب بالبيت وقول لك قبل هذا الحجر.
0: معجزة.
1: اللي هو أدنى الوجود وهو الجماد.
0: معجزة شايفها الشعراوي. معجزة معجزة ان يجي لك للجماد ويدي كرامة للجماد ويقول قبل هذا الحجر، والمذيع مبسوط وبيضحك والناس مبتسمة والدنيا جميلة والدنيا ربيع والدنيا وردي ومعجزة. الله يقول لك قبل هذا الحجر، الجماد قبل الجماد، قبل الحجر يا انسان، الغي عقلك يا انسان وقبل الحجر يا انسان. معجزة. نكمل.
1: وما قبلتش الحجر تبقى زعلان وتزعل عشان تقبله.
2: نعم.
1: يبقى جاء لأدنى الوجود موقف اللي بيتم به أركان الإسلام هو لباس السيف.
2: الله.
1: تروح تتحاول انك انت تبوس الحجر.
0: ركن من أركان الإسلام يا شعراوي. عشان كده كتبت انت يا شعراوي في كتاب الفتاوي جزء 3 صفحة 167 أن الحجر وتقبيل الحجر أمر طاعة لله وعبادة. طاعة لله وعبادة. ناخد بعتذر لأسامة لو يرجع يتصل تاني، الأخ عبد الله من السعودية لو يرجع يتصل تاني. ناخد محمد البسيوني. أهلا بيك محمد، اتفضل قدامك دقيقتين على الهواء.
3: أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
0: اسمعني.
3: سلام عليكم. أنا تابع لو ده لو سهل فيك.
0: اسمعني، وضح صوتك، ابعد عن الجهاز اللي شغال جنبيك، وقدامك دقيقتين قول اللي أنت عايز تقوله وتسكت وأنا هجاوب عليك. اتفضل.
3: اتفضل. ماشي حضرتك. أنت
0: فقدنا الاتصال، لو ترجع تتصل تاني يا محمد البسيوني صديق مصطفى احمد من بنسلفانيا. واتمنى انك تجاوبني على مقوله الشعراوي انه الحجر في مقوله الشعراوي امر تتعبد به. انا نفسي يعني اسمع رايك في هذا الامر. اهو مقوله الشعراوي، تقدر تراجع ورايا عبال ما تتصل تاني. ادخل على كتاب الفتاوي صفحة 167 شوف الكلام ده موجود ولا لا. أن تقبيل الحجر الأسود أمر ثابت في الشرع الإسلامي لأن النبي كان يفعله، ولا ينبغي أن نسأل عن الحكمة من وراء ذلك لأن هذا الأمر عبادة. عبادة. فما رأيك يا عزيزي المتصل المسلم؟ نكمل. مش بس أنه محمد قال عن الحجر، الكلام ده موجود في المستدرك على الصحيحين أول كتاب المناسك، الحجر الأسود يمين الله التي صافح بها خلقه. الحجر الأسود يا جماعة يمين الله التي صافح بها خلقه، يعني الله العظيم يمينه حجر. يا لهوي. وفي وثنية بعد كده، وفي كفر بعد كده، وفي شرك بعد كده. إيه اللي بتقولوا يا جماعة؟ معقولة الكلام ده؟ الحجر الأسود يمين الله التي صافح بها حجر خلقه. الحاجة الثانية، المشركين كان بيقولوا كده، والقرآن بيقول إن المشركين كان بيقولوا كده، وكتب التاريخ كانت بتقول إن المشركين بيقولوا كده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. سورة لقمان. في سورة العنكبوت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. في سورة الزخرف، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعني مشركين قريش عارفين أن الله هو الخالق والله هو إله واحد، بس كان بيعملوا إيه في الأصنام؟ يقول لك نحن لا نعبدها لكننا نتخذها حجارة مقدسة تقربنا إلى الله. نفس الفكر ونفس الفلسفة ونفس الفكرة عند المسلمين، لا اختلاف. الحجر الأسود يمين الله كنز العمال، كتاب الفضائل، فضائل الأمكنة والأذمنة. الحجر الأسود يمين الله، فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله ألا يعصيه. إيه رأيكم؟ الكلام عن ابن عباس في الدرر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي لسورة البقرة 127 يقول كده: الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن لم يدرك بيعة الرسول فاستلم الحجر فقد بايع الله

ورسوله. وأخرج الأرذكي والجندي عن ابن عباس قال إن هذا الركن الأسود يمين الله في الأرض يصافح عباده. سؤالي بقى لأي متصل مسلم هيدخل عليا دلوقتي، كيف يكون الحجر الأسود هو يمين الله؟ الله عنده يمين وشمال في الإسلام، فإزاي الحجر يا مسلم؟ الحجر حجر حجر. وعلى فكرة على فكرة هو مش حجر متماسك، هو مجموعة من الحجرات الصغيرة جدا، 7 حجرات ملزوين مع بعض، مش حجر كتلة كده متماسكة. لا، مش الشكل الغريب اللي هم عاملينه ده يشبه حاجة معينة مش عايز أقول على الهوى، لكن لا، هو مجموعة حجرات ملزقينها مع بعض وحطينها في الشكل ده، لأن الحجر ده اتسرق 22 مرة. 22 مرة الحجارة دي اتسرقت وتبدلت وجات حجارة غيرها فأنت بتبص إيه يا جماعة؟ مفيش أعمال للعقل. الحجر الأسود عن محمد: الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة، وإنما سودته خطايا المشركين، يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا. الراوي عبد الله بن عباس، المحدث سيوط المصدر، الجامع الصغير، الجزء حكم المحدث صحيح. قال في المرقاة: أي صارت ذنوب بني آدم الذين يمسحون الحجر سببا لسواده. ما رأيك تحفة الأحوازي مجلد 3 صفحة 525، السجود للحجر الأسود. فذكر النووي في صحيح مسلم جزء 9 صفحة 16 وقال: وكذا يستحب، وكذا يستحب، اسمع يا مسلم، وكذا يستحب السجود على الحجر أيضا بأن يضع جبهته عليه، فيستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه. على مين؟ على الحجر. يعني بتقبل الحجر وبتلمس الحجر وبتسجد للحجر وعبادتك للحجر، عايش في حجر في حجر في حجر في حجر، حياتك كلها حجارة يا مسلم. وبعد كده يقول لك شوف المسيحيين وشوف المذبح اللي عنده، محدش قالك بنعبد المذبح، محدش قالك بنعبد الكنيسة، انت بتقبل وبتسجد للحجر. روى البيهقي في السنن الكبرى جزء 5 74 صفحة 74 حديث رقم 9005 عن ابن عباس أنه قبله وسجد له، وقال: رأيت عمر بن الخطاب رضي قبله وسجد له. قال الألباني في أرواء الغليل جزء 4 310 صحيح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير عن إبراهيم عن سويد قال: رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال: رأيت رسول الله بك حفيا، يعني محتفي بيك فرحان بيك. وروى البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس أنه قبل وسجد له، ورأيت عمر بن الخطاب قبل وسجد له، ورأيت رسول الله فعل هكذا ففعلت. أنا بجيب لكم كل المرويات عشان ما حدش يقول لي ده ضعيف وده مش عارف ايه وده في فلان مش اهل ثقه وده في فلان في عله. لا يا حبيبي، كل الاحاديث اللي بقدمها لك احاديث. ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري جزء 3 463 بعد قول عمر السابق، وفي قول عمر: هذا التسليم للشارع في امور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها. يعني وانت مش عارف المعنى مطلوب منك ايه؟ حسن الاستماع وحسن الاتباع. يعني ما تشغلش عقلك، خدها زي ما هي. عمر قبل قبل، عبد الله بن عباس قبل قبل، رأوا الرسول بيقبل قبل، يا عم قبل وما تشغلش عقلك، الغي في اللحظات دي هو حجر مش حجر، الغي عقلك. يقول لك كده ايه؟ وهذا تسليم للشارع. مين الشارع هنا؟ المشرع يعني، اللي هو مين؟ محمد، في امور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها. يعني انت مش عارف المعنى ولا الحكمه فما تسالش، صم بك ما تسالش، ممنوع تشغل عقلك يا مسلم.

ما تسألش، وهي قاعدة عظيمة في اتباع النبي فيما يفعله ولو لم تعلم الحكمة فيه. يعني وانت مش عارف وجواك أسئلة كتيرة ومستغرب، ما تسألش خالص، اعمل اللي عمله النبي، اعمل اللي اشمعنا في دي بقى، اشمعنا هنا السنة مقررة لمحمد؟ طب سنة

0: ده حديث وده حديث، ده فعل إقراري عمل نبي الإسلام فأنت أقريت به، وده فعل إقراري عمل نبي الإسلام. ليه بترفضوه؟ ليه بترفضوه نكاح الصغير؟ وليه بترفضوه أن النبي كان عنده إماء يطأهن جنسيا دون زواج زي ماريا القبطية وجويرية؟ طب ليه وخدتوا السنة هنا ومكسوفين تعملوا السنة دي؟ ما دي سنة ودي سنة، دي عندها أحاديث ودي عندها أحاديث، دي فيها سنة إقرارية ودي فيها سنة. ليه لغيت الإقرارية هنا؟ هقول لك ليه بقى يا مسلم. لأن لو الإسلام النهاردة نجح في تطبيق أو إقامة الخلافة الإسلامية، كل مسلم مقتدر ماديا هيكون عنده جواري مقتديا بسنة نبيه، كان عنده 4 جاريات يطأهن جنسيا دون زواج. فالامتناع النهاردة ليس تمرد أو رفض للحديث، لكن الامتناع النهاردة خجلا وكسوفا من العالم ولعدم وجود الخلافة الإسلامية. ناخد تليفونات بقى. معانا محمد. طيب ناخد محمد محمود، ما فيش زي بعض. أهلا بيك محمد محمود، تفضل.
1: أستاذ أندرو،
0: أهلا وسهلا. أنت قلت إيه؟ لا
1: أول حاجة معلش مساء الخير.
0: استوب الأول، أنت قلت أهلا يا مين؟
1: نعم؟
0: قلت أهلا يا مين؟
1: أهلا بحضرتك.
0: لا معلش أستاذ أندرو، نطق بتعبير تاني.
1: نعم؟
0: في إساءة بس أنا هتجاوزها لك. قول سؤالك، تفضل.
1: أنا قلت إيه؟ طب أنا قلت إيه حضرتك؟
0: ما علينا، قلت أندرو، ما علينا. قول سؤالك.
1: ايوه سؤالي، انت دلوقتي بتتكلم اول بدايه في الكلام
0: أيوة.
1: بتجيب ادله من الانجيل وبتجيب ادله من العهد القديم والعهد الجديد.
0: نعم.
1: انت دلوقتي على استغناء ما تجيبليش دليل من عندك انت، هات لي دليل من القران او من السنه، هات لي دليل من انا عاوز اقنع اجيب لك دليل من القران.
0: على ايه يا محمد؟ انت زعلان على ايه؟ انا جبت دليل من الكتاب.
1: ثانيا
0: محمد،
1: الحجر الاسود ده،
0: اسمعني
1: أول حجر الرفع،
0: بلاش الزعيم، مش بالصوت العالي.
1: انت عبادتي انا كده، انت مالك انت؟ انت مالك دعوه بالموضوع ده.
0: عزيزي، عزيزي محمد، انت غضبان وزعلان ليه؟ انا جبت دليل ان الله لا يقبل عبادات خارجه، لان الله اله قدوس، لا يمكن ان يعطي للبشر امر بعباده الحجر، لا يمكن. مجدي لا اعطيه لاخر.
1: نعم.
0: اسمعني بس، خدني خطوه خطوه.
1: زي ما انت في الكنيسه
0: خدني خطوه خطوه، خدني خطوه خطوه، خدني خطوه خطوه، اعمل معروف، هدي اعصابك. الصوت العالي ده دليل على ضعف الحجه، الصوت العالي دليل على انك ما عندكش قوه تقدر ترد، مش بالصوت العالي صدقني يا محمد. خدني خطوه خطوه. اولا القران بيقول الهي والهكم واحد، فالمفروض ان الاله اللي في العهد القديم والكتاب المقدس نهى عن عباده الحجاره، والقران بيقول الهي والهكم واحد، يبقى النهي مستمر، النهي مستمر. فالنهارده لما تيجي تقول لي ان الاله غير رايه، غير رايه وخلاكوا تقبلوا حجر وتسجدوا له، يبقى في حاجه من الاثنين. عارف ايه يا محمد الحاجه من الاثنين؟ يا اما الاله والهكم مش واحد، وده الاصح، لان الهي ليس الهكم، الهك مجرد صمد، الهي وحدانيته جامعه مانعه، ده رقم واحد. اثنين، يا اما الاله بيغير رايه ومش ثابت على رأي، شوية يمنع حاجات وشوية يحلل حاجات، فده الإله يا محمد محمود لا يوثق فيه، لا يمكن أن أثق فيه. الإله المتغير في آرائه، الإله المبدل لشرائعه، الإله المبدل لكلماته، لا يمكن الوثوق فيه. تختلك إيه من الاثنين؟ إن إلهي وإلهكم مش واحد وتكذب القرآن، ولا تختار إن الإله المتغير في كلماته ومبدل لأحكامه وشرائعه وكلماته لا يمكن الوثوق فيه؟ اتفضل. ابعد عن التلفزيون والموبايل واسمعني بس من الموبايل وجاوب علي عشان وقت الحلقة. اتفضل. فقدنا الاتصال. واضح ان محمد لسه هيقعد يسمع ويمخمخ الكلام ويبقى يدخل يرد علي. محمد البسيوني، اهلا بيك، اتفضل. محمد البسوني معاك.
2: طب الصوت واطي، الصوت واطي، ممكن بعد اذنك
0: صوتي؟ لا الصوت عالي جدا، الصوت عالي جدا، وكان سامعه محمد اللي قبليك اللي اتصل، المشكله مش من عندنا. اسمع.

0: مش على الصوت وانا بقول مداخلتي.
1: محمد
0: وياريت
1: محمد اسمعني اسمعني، المشكلة الصوت مش من عندي، مشكلة الصوت من عندك. فالمشكلة الصوت واضح، بس عايز احط حاجة قدام المشاهدين. محمد المرة اللي فاتت لما كان معايا حسين دخل، اسمعني بس هحط لك حاجة مفاجأة، دخل بحجة ان في تكوين 28 يعقوب نصب له في الرؤية سلم، وبعد كده عمل عمود حجري في بيت الله في حران. عارفين محمد جايب الكلام ده منين؟ من الصفحة دي اهو. محمد البسيوني جايب الكلام ده منين؟ من الصفحة دي اللي بتقول ايه؟ ان دي نبوة عن الحجر الاسود واشارة الى الحجر الاسود. وخلوا حران، شوف الغريبة بقى، لعبوا بالخريطة، خلوا حران اللي هي شمال سوريا اللي هي حاليا حلب وانطاكيا خلوها مكة. يعني يعقوب راح مكة ونصب الحجر هناك وهو ده الحجر الاسود. عرفتوا محمد البسيوني بيجيب معلوماته منين؟ من الصفحة دي اهو. المعلومة اهي، المعلومة اهي، تقدر يا محمد تدخل على القناة وتشوف كلامك جاب منين الكلام ده اهو. فدان ارام حرام بيتقيل عمود حجري اللي بيتقيل نبوءة بعادة نسل يعقوب الى حران. وبسلامته بقى اللي كاتب الصفحة دي والموقع ده مؤمن ان حران هي مكة. ازاي ما عرفش؟ حلب هي مكة اللي بينهم وبين بعض فوق ال 1700 كيلو، ازاي ما عرفش؟ فقدنا الاتصال بمحمد. معانا مينا، اهلا بك يا مينا، اتفضل.
0: مساء الخير، اهلا بك يا خاندر.
1: اهلا وسهلا، اتفضل.
0: بص، هو انا يعني للاسف انا بحب البرنامج وبقدر وقت البرنامج، بس حضرتك يعني بتستقبل مكالمات من الاخ اللي اسمه محمد محمود والاخ الثاني اللي اسمه محمد بسيوني والاخ الثالث مصطفى، كلهم نفس العينه. ويمكن محمد محمود نفسه، انا نفسي يعني بتضايق لما واحد زي ده يين حضرتك وقلت انه مش هيطلع معاك الا لما يقدم اعتذار، ومع ذلك برضو حضرتك.
1: اقول لك ليه يا مينا، انا مقدر جدا مينا، انا مقدر جدا شعورك، بشكرك عليه، متفاهم كلامك جدا جدا جدا. المشكله يا مينا يا اخي العزيز الفاضل انه الجماعه دول لما ما باخدش تليفوناتهم، مع ان انا عارف ان هم ما عندهمش كلام، وعارف ان اللي بيقولوه بيعدوه بيقولوه بيعدوه بيغلطوا، ولما بيتزنقوا بيغلطوا، بس مضطر اخد الاتصالات. ليه؟ لان بيطلعوا على صفحتهم يقول لك اتصلت بالقناه وهربت مني، وهربوا مني، اتصلت وما عرفوش يجاوبوا، اتصلت. والمشكله بقى مش في المسيحيين اللي شايفين القناة وعارفين الحكاية وأصل الحكاية، لكن مشكلة في بعض المسلمين المغيبين اللي مصدقينهم وفاكرين إن احنا بنهرب منهم. تجاوزت عن خطأ محمد محمود في حقي ولم يكن له الجرأة أن يقدم الاعتذار، مع أني لما بغلط في حق أي حد بقدم الاعتذار، والاعتذار من شيم الرجال ومن شيم الناس اللي واثقة في نفسها. لكن واضح ان هم عندهم مشكلة في الجزئية دي. ما علينا، انا باخد ليه، وانا عارف انه هيقول نفس الكلام، وعارف انه هو هيضيع الوقت، وعارف انه هو هيقعد يحكي حكاوي، وعارف انه هو هيزعق، وعارف انه هو هيعلي صوته. ليه؟ عشان ما يطلعش على صفحتهم ويقولوا ان احنا بنهرب منهم. لا، ده انا بقول ليه واللي وراه واللي زقه واللي بيموله واللي بيطلعوا على القنوات واللي بيكتبوا لي بيقولوا لي ما جبتش معاذ ليه وما جبتش محمود ليه وما جبتش عبد الله رشدي ليه، وانا بقول لك على الهواء، يا معاذ يا محمود داود يا عبد الله رشدي، انا قاعد كل يوم جمعه التليفونات على الشاشه. اللي بيشوف في نفسه انه بطل وجريء وعنده القدره على الحوار والرد على الاسئله، اهلا وسهلا بالجميع، اهلا وسهلا بالجميع، وروني شطرتكم معانا. بتخافوا تواجهوا العبريل ليه؟ وروني شطرتكم معانا. اخ مينا موجود معايا، اتفضل.
0: ايوه
1: هل هل هل سمعت وجهه
0: يعني
1: نظري؟
0: يعني حتى مصطفى
1: هل سمعت وجهه نظري؟ أيوة
0: معايا؟
1: هل سمعت اللي انا قلته دلوقتي
0: وجهه نظري؟ بالظبط. بس يعني الموضوع حتى ما وصلش كده، يعني الاخ محمد بسيوني المره اللي فاتت لما اتلخبط في الايات ودخل ايات على بعضها ودايما بيهرول
1: الى والف كلمه في الايه والف كلمه في الايه، هو مش حافظ الايه لان انا عارف هو جايبها من اي موقع، فهو اراها زي ما هي في الموقع ما اراهاش زي ما هي في الانجيل. اتفضل يا اخي مينا.
0: بالظبط. وفي نفس الوقت برضو يعني ما عندوش رد، هو فكره انه ايه، انا ما عنديش رد، طب ما انت عندك، طب يا سيدي انا عندي بالطريقه اللي انت فاهمها غلط، ده كلام غلط، انت مش عارف ترد عندك، بتيجي عندي ليه؟ ويا ريتك بتتكلم

0: حتى بصح انت بتتكلم بغلط وبتتكلم بتدليس وبتتكلم بعدم معرفه، بتثبت جهلك اكتر واكتر سواء بدينك او بدين غيرك.
1: نعم، شكرا جدا اخ مينا. انا مقدر جدا الكلام اللي انت بتقوله، مقدر اتصالك، بس زي ما قلت وجهة نظري انه لو ما خدتش الاتصالات هيطلع يقول لك ده مش عارفين يجاوبوا، ده خايفين مننا، ده خايفين من اسئلتنا. ده واحد كتب لي تعليق على البوست اللي انا كنت منزله عن اعلان الحلقه، يقول لك ده الاساقفه والقساوسه بيخافوا يقربوا من اي واحد مسلم عشان ما يعرفش يجاوبه. ما اعرفش هم جايبين الوهم ده منين، ما اعرفش اساس الوهم اللي معشش في دماغهم جايبينه منين. ده يعني لو دخلتوا على البوست الاعلان هتلاقوا 200 وشويه مسلم متناقش معايا ومجاوب معايا. فين كنتوا على الهوى؟ يعني انت شاطر تعمل لي صوره وتاخد نص ايه وتجيبها لي وتحطها لي وكانك رديت عليا، بتخافوا تتكلموا معانا ليه على الهوى؟ هل في عذر شرعي بيمنع اتصالكم على الهوى والتحدث معا وجها لوجه، كلمه بكلمه، حوار راقي؟ مش عارف، في مشكله. طيب، روى عبد الله بن عمر هذا الحديث، وحكم المحدث للحديث ده، هاته على الهوى أخي المخرج، أن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حتى يمحو الخطايا. يبقى الحجر بيمحي الخطايا ولا لا؟ يبقى الله الإسلامي بيستخدم الحجر في غفران الذنوب. العيبة دي العيبة دي. وسيلة من وسائل غفران الإله الإسلامي الحجر. إيه يا معدة؟ روى عبد الله بن عمر في صحيح الترمذي، المحدث الألباني، حكم المحدث صحيح، الصفحة 959، أن مسحهما كفارة للخطايا. مسحهما يعني تمسح وتبوس وتحط على راسك وعلى وشك حجر، وميت واحد لامس وميت واحد ماسح وميت واحد بايس، وانقل عدوى وزق في الناس وحشر في الناس وبلاوي سودة بتحصل. مسحهما، ما دي عائدة على مين؟ مثنى هنا، مثنى، عائدة على مين؟ الحجر الأسود والركن اليماني. مسحهما كفارة للخطايا. ما رأيك يا مسلم؟ ما رأيك؟ ربما نجد رأي عند مصطفى. أهلا يا مصطفى، ما رأيك في هذا الكلام؟
2: الكلام إيه؟
1: معقولة يا مصطفى ما سمعتش حاجة خالص؟
2: أنا سمعت الحلقة.
1: طيب، ما رأيك أن الحجر الأسود والركن اليماني مسحهما كفارة للخطايا؟
2: هذا الكلام منطقي.
1: منطقي يا مصطفى؟
2: جداً جداً.
1: يعني أنت بتعبد حجر يا مصطفى، الحجر هو اللي بيغفر لك الذنوب.
2: لا، أنا بتعبد الله سبحانه وتعالى وأنت أنا بتعبد الله.
1: طب شكراً يا مصطفى. لا، مش عايز النهاردة يا مصطفى، مش حلقة للضحك ولا للسخرية. المشكلة أن أنت يا مصطفى ما عندكش جواب. طيب، ناخد محمد البسيوني. أهلا بيك، اتفضل. فقدنا الاتصال، عشان ما تطلعش تقول بنقفل عليك، انت بتدخل اهو والمشكلة من عندك. رجع تاني محمد محمود. أهلا بيك محمد محمود، اتفضل.
3: أيوة معاك. انت دلوقتي بتتكلم كذا نقطة فيها، يعني حضرتك دلوقتي الإسلام بيقول حجر، انت تعبد الصورة اللي في الكنيسة او التمثال في الكنيسة، تمثال المسيح.
1: طيب،
3: مش بتعبده. طيب،
1: طب اهدى بس كده. اولا، الحج ركن اساسي من اركان الاسلام. هل قرات في اسمعني اسمعني، انت طرحت سؤال من اداب الحوار يا محمد، لما تطرح سؤال تنتظر الاجابه. انت طرحت سؤال ووضعت اشكاليه، فمن اداب الحوار تنتظر اجابتي. لم يقل احد على مر العصور والازمنه ان الصور في الكنيسه او تقبيل الصور ركن اساسي من اركان الايمان المسيحيه. ما حصلش ولا بيتعبد ليا.
3: اسالك سؤال.
1: الحج ركن من اركان الاسلام؟
3: ايوه ركن.
1: اسكت اسمعني، هل الصور في الكنيسه قريت في اي كتاب ركن من اركان المسيحيه؟
3: انت بتعملها ولا مش بتعملها؟
1: لا، ما حدش بيعبدها، ما حدش بيتعبد ليها. هات لي واحد مسيحي عامة من عامة الشعب يقول لك انا بتعبد للصور. هات لي او بيقول لك

0: لي للصورة أو بتديني غفران الخطايا أو غفران الذنوب. هات لي. عارف ليه؟ لأن المسيح مؤمن أن غفار الذنوب هو الله الظاهر في الجسد، الله وحده. بلاش خلق الشبهة دي. عارف أنت بتعمل كده ليه يا محمد؟ عارف ليه؟ لأنك مزنوق ما عندكش إجابة، فأنت بتنط على حاجة تاني وتخلق شبهة مشابهة عشان تقول إيه؟ ما كلنا واحد. لا، مش كلنا واحد. ليه؟ لأن الصور والأيقونات ليست ركن أساسي من أركان المسيحية خالص خالص. ووجود الصور والأيقونات لا يعني غفران الذنوب والخطايا خالص. ليه؟ لأن الغافر للذنوب يا محمد محمود هو شخص واحد وحيد، الله. تم إزاي؟ بمحو المسيح لخطايانا، مسامحا لكم بجميع الخطايا عندما صليب يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد، وأصاب الموت الجسد البشري على الصليب دون انفصال اللاهوت. وكل من يؤمن به ينال باسمه، باسمه مش بالصور والأيقونات، باسمه مش بالحجر، ينال باسمه غفران الخطايا. شكرا محمد محمود. معنا ديفيد. أهلا بيك ديفيد، اتفضل حضرتك على الهواء.
1: اهلا بحضرتك يا خاندرو.
0: اهلا بيك، اتفضل.
1: اهلا بيك. انا صدقني انا بشجعك طبعا على اللي انت بتعمله ده، ده فعلا عمل غير عادي. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا ليا يمكن صحابي في كنيسه كتير عابرين، لما بقعد معاهم واسمع منهم انتوا عرفتوا ازاي المسيح، يحكوا لي حاجات انا لا.
0: ديفيد معنا. بيحكوا لك ايه؟ عشان بس وقت الحلقه، اتفضل.
1: فبقول لحضرتك لما لما لما بشوف الناس العابرين بيجوا للمسيح وربنا بيعمل معاهم، بيقولوا لي احنا كنا عمي ما كناش بنقعد في، ما فيش كان عندنا حاجه، احنا كتاب بنتعامل مع ربنا انه فرايض بنديه له واجباته لكن ما بنشوفش منه حاجه. لما عرفنا المسيح غير حياتنا.
0: نعم صحيح.
1: لما عرفنا المسيح فعلا شفنا النور.
0: صحيح.
1: لما عرفنا المسيح فعلا شفنا ان هو الاله ما فيش غيره.
0: نعم.
1: ده بيظهر لنا وبيكلمنا وبيتعامل معانا كأننا يعني احنا اولاده فعلا. ما قالوا انتوا اولادي؟ احنا اولاده فعلا. ما فيش في مشكله بنقع فيها الا لما بنشوف مجده وبنشوف عمله. احنا ايه اللي بنعبده؟ ما فيش حاجه بنعبدها. كنا بنتعامل مع الصلاه، نؤمن على السجاده ونسب الدين.
0: صحيح كلامك. صحيح يا ديفيد. التغيير تغيير حقيقي وليس مجرد ديانة، وليس مجرد ديانة. شوفوا اللي تركوا نعمة المسيح وراحوا للإسلام، اسمع ألفاظهم وعبارتهم، شوف حياتهم وتصرفاتهم، وشوف المسلم اللي جه للمسيح، اللي جه بجد للمسيح، شوف حياته، شوف لغته، شوف قلبه، شوف دموعه بصلاته لأجل أهله، شوف رغبته أن يعلي ويمجد المسيح. هذا هو الفرق بين النور والظلمة. شكرا ديفيد. معنا مدام سيلا، أهلا بك، اتفضلي. سوري متاسف، الاخ سليم، اتفضل. الاخ سليم اتفضل.
2: مساء الخير يا استاذ اندرو.
0: اهلا بيك، اتفضل حضرتك على الهواء.
2: مساء الخير يا استاذ اندرو.
0: مساء النور، اهلا وسهلا حضرتك على الهواء، اتفضل.
2: كل عام وحضرتك طيب.
0: وانت طيب. كل عام وانت ايه؟
2: في مصر عندنا بيقولوا كان في واحد طالب شغل اكيد انت عارفه، بيقولوا له انت وحش الشاشه. اسمح لي بس ان انا اشفاك اقول لك انت اسد الساحه.
0: بيقول ايه؟ انا مش سامع الجمل، انا حاسس ان هو بيغلط.
2: يعني إيه؟ بامانة الله ربنا يحميك، ربنا يحميك، ربنا يحميك. انا ما اقدرش اقول اكتر من كده.
0: ربنا يبارك. انا يعني فهمت غلط. شكرا جدا اخونا سليم، ربنا يباركك. الحقيقه لنا اسد ولا حد اسد. الاسد الغالب من سبط يهوذا هو شخص واحد، الرب يسوع المسيح، اللي هو تاج على رؤوسنا، اللي بنفتخر به، ننحني اجلالا وتعظيما لهذا الملك المتوج، ملك على حياتنا. شكرا ليك. معانا جوزيف، اهلا بيك، اتفضل.
3: الو،
0: اتفضل حضرتك على الهواء.
3: الو،
0: ايوه
3: اتفضل.
0: اهلا بيك، اتفضل.
3: انا جوزيف معاك.
0: اهلا بيك، اتفضل حضرتك على الهواء. اهلا بيك حضرتك على الهواء. انا سامعك.
3: انا جوزيف.
0: اسمعني من التليفون بس، من فضلك ابعد عن اي جهاز عشان ما يحصلش نوع من التسلسل.

0: سامعني كده؟
1: أنا سامعك صدقني، اتفضل.
0: جوزيف معاك، جوزيف من سعيد من أسوان.
1: أهلا بيك أخي جوزيف، اتفضل حضرتك على الهواء.
0: سلام ونعمة للمعلم المحبوب عمرو.
1: ربي يبارك حبيبي.
0: والحمد لله على سلامتك. بعد إذنك حضرتك يا ريت يعني بلاش محمد وحسين يدخلوا عشان نضيع وقتنا على الفاضي. ألو سامعني؟
1: أنا سامعك، كل المطالب جاية على التليفونات وعلى الفيسبوك، بلاش محمد عشان يضيع الوقت، أنا باخده جزء صغير عشان ببين من خلاله الفكر الإسلامي بيفكر إزاي؟ لما بيتزنق، لما بيعجز عن الرد، بيفكر إزاي؟ ما أنا مش لاقي شيوخ عندهم الجرأة إن يدخلوا يتناقشوا معانا، فبيباصلوا لينا محمد فلان ومحمد علان وفلان، وكان في دكتور زمان مع احترامي ليه اسمه دكتور معاذ وغيره. ليه؟ لان الشيوخ ممتنعين، ما بيعرفوش يتكلموا مع العابرين، ما بيعرف، هم عايزين كاهن في مصر يحطوا له سؤال معين وعارف ان الكاهن هيكون متحفظ في الاجابه عشان التليفونات متراقبه ولا وما يلبسش قضيه ازراء اديان، فبيتكلم بتحفظ، هم ده شغلتهم. لكن هم ما عندهمش الجرأة يواجهونا، وأنا بقول على الهوا مرة واثنين وثلاثة وأربعة، الحلقة دي بالذات أنا فاتح التليفونات من البداية، وأنا بقول لكل أخ مسلم اتصل ووقع الاتصال ارجع اتصل بيا تاني، لسه قدامنا 11 دقيقة، أنا مستعد أخصص ال 11 دقيقة ما أقولش أي معلومة إلا أستقبل تليفونات إخواتنا المسلمين، لعلي أجد إجابة عندهم. مع إني كمسلم سابق أعلم أنهم لن يستطيعوا إجابة أسئلتنا. شكرا جدا أخ جوزيف. فضل الحجر الأسود والركن اليماني. الكعبة في وضعها الحالي ليها أربع أركان، ركن الحجر الأسود، ركن الشمالي، ركن الغربي، الركن اليماني. ركن اليماني سمي بالركن اليماني لأنه من جهة اليمن. جاء في فضل مسحه واستلامه قول النبي أن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، يعني يشيلوا الخطايا تمام. رواه أحمد عن ابن عمر، صححه الألباني في صحيح الجامع. والسنة أن يستلم الطائف الركن اليماني ولا يقبله، ما قبلش الركن اليماني لكن قبل الحجر الأسود. والمشروع المشرع يعني أن يقول فيما بينه وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما ثبت عن النبي رواه أحمد وأبو داود. وأما الحجر الأسود فقد صح عن النبي أنه نزل من الجنة، وذلك فيما رواه الترمذي عن ابن عباس أن النبي قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. وجاء في فضل استلامه قول النبي: والله لا يبعثنه، يبعث الحجر الأسود الله يوم القيامة، وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بالحق. رواه الترمذي عن ابن عباس، صححه الألباني في صحيح الجامع. والمشرع استلامه وتقبيله: فإن شق ذلك استلمت بيده، يعني لو الدنيا زحمة شاور عليه حيي من بعيد، حيقول له باي هاي من بعيد، وقبل يده إذا قدرت، وإلا أشار له إليه دون تقبيل. وقد دلت ذلك على السنة الصحيحة، ففي الصحيحين عن ابن عمر أو عن عمر بن الخطاب: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. وروى مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده، يعني يعني لمس الحجر وأثار اللمسة مكان اللمسة للحجر راح بيس إيديه. نعمة نعمة نعمة أنك تقبل الحجر. وروى مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت الرسول يفعله، يعني يفعله يبوسه وبعد كده يلمسه وبعد كده يقبل يده. وروى مسلم عن ابن الطفيل قال: رأيت رسول الله يطوف بالبيت ويستلم الركن ويقبل الحجر. وروى البخاري عن ابن عباس قال: طاف الرسول على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وقبر، يعني الله أكبر الله أكبر. حجر من الجنة، قلنا الأحاديث دي كلها، الحجر يشهد يوم القيامة، قلنا الحديث ده صحيح الجامع، متأسف 7098. كل هذه الأحاديث: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. معانا محمد البسيوني، اهلا بيك على الهواء، ارجو ان ما يتقطعش الاتصال. اهلا بيك، اتفضل مداخلتك بسرعه.
0: الله المستعان. حضرتك لو فتحت معايا

0: طفل أشعية 6 تلاقي بيقول إيه؟ فطار إلى واحد من الصفاريين وبيده جمرة. أيوة. قد أخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال إن هذه مست شفتيك فانزع اسمك وكفر خطاياك. فالجمرة دي اللي تخذت من المذبح دي حضرتك
1: طيب. كفرت اهدى بقى كده
0: خطايا هذا الرجل.
1: من الكتاب محمد قدامك سفر أشعياء؟
0: إيه حضرتك؟
1: اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني قدامك سفر أشعياء؟ ولا جايب من الموقع؟ راح فين؟ محمد؟
0: طيب.
1: قدامك سفر أشعياء؟
0: قدامك
1: بسألك.
0: شو اللي في كتابك الأول؟
1: بسألك بسألك بسألك بسألك. هل قدامك كتاب مفتوح أو صفحة مفتوحة فيها سفر أشعياء؟
0: ما أنا بقول لحضرتك افتح معايا سفر أشعياء.
1: أنا بسألك. أنا فتحه.
0: 6 و7.
1: لا لا لا لا. لا لا لا لا لا لا. بلاش الجر ده. هات لي مخرج أعرض لي أشعياء. 6 من عدد 1.
0: طالما حضرتك انت مش جاي
1: تسمع المقدس اسمعني اسمعني انت وقعت في غلطه كبيره حضرتك. غلطه عمرك انت وقعت في غلطه كبيره غلطه عمرك
0: اسمعني والله
1: اسمعني.
0: انا مش
1: انت مش عارف حاجه
0: والله
1: اسمعني
0: من القران الكريم ولا من البخاري ومسلم ده من الاحاديث النبويه الضعيفه
1: لا لا لا لا, لا, لا. كل الاحاديث بلاش العصبيه
0: او الفعل النبويه الضعيفه
1: تسجيل اتفتح هو الشعراوي قال حديث ضعيف
0: اتفضل حضرتك
1: اسمعني بقى اسمعني الشعراوي قال حديث ضعيف
0: كفرت بالجمره الجمره اللي هي حجاره
1: طب اسمعني بس اسمعني صحيح الجامع للالباني صحيح الجامع للالباني ده كتاب مغشوش ويجيب فيه حديث ضعيفه انت ولا الالباني اصدقك انت ولا الالباني
0: انا بقول لحضرتك يا مصدق نظرك من الاحاديث النبويه الضعيفه وسط كتابك الذي تدعي قداسته
1: لا مش الاحاديث الضعيفه انا جبت لك الشعراوي لا لا لا ده تسجيل العصبيه العصبيه هدوه يا جماعه هدوه هدوه هدوه هدوه العصبيه العصبيه اسمع بقى محمد اسمع صحيح الجامع الالباني كل الاحاديث من البخاري ومسلم والترمذي وابن ومسند احمد وبجيب لك مين قاله ومين صححه وبجيب لك ان ال اتقال ايه اتقال صحيح المحدث يقول صحيح انت تطلع بقى تعمل لي مغالطه وان الاحاديث ضعيفه مسكين يا عيني وانا متاكد انك انت متاكد ان الاحاديث دي مش ضعيفه وان الاحاديث دي صحيحه وحسنه الحاجه الثانيه يا حبيبي روح لام الشعراوي انا جبت لك فيديو للشعراوي اصدقك انت ولا الشعراوي ولا الألباني ولا ابن حجر العسقلاني بلاش اللعبة دي هات لي بقى أشعياء 6:1 عشان هو وقع في مطب غرس فيه هات لي أشعياء 6:1 انت غرست في مطب يا محمد عميق في سنة وفاة عذية الملك رأيت رؤية رؤية في منام يا محمد رؤية في منام والرؤية تخضع للإشارات والرمز شفت انت غرست ازاي نطيت على آية 6 و7 لكن انت ما مسكتش الإصحاح من الأول ان الإصحاح ده رؤية يا محمد رؤية رؤية فيها رسالة روح قل للشعب ده روح نبه الشعب ده انه عايش في الخطايا رؤية فيها رسالة ان البشرية كلها بشرية واقعة في الخطية لمس أنا نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين عايز أقوله أن التقديس من الله بس الموضوع رؤية والرؤية عشان يستوعب خده في الشكل ده شفت المطب اللي أنت بتقع فيه مشكلتكم أنكم تدخلوا للكتاب المقدس وأنتم مش فاهمين منه حاجة خالص تنط تاخد آية من هنا آية من هنا آية من هنا يا حبيبي دي ده رؤية رؤيا اقولها تاني رؤيا الحاج بقى محمد البسيوني اللي بيقول لي دي احاديث ضعيفه ودي احاديث مش عارف ايه وي وي وي تعالى يا حاج محمد اسمع معايا الاحاديث لا بلاش ده
2: وحدثنا عبد الله بن عمر بن ابان الجعفي
1: اسمع.
2: قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر 3 ومشى 4
1: وحدثنا
2: ابو كامل الجحدري قال حدثنا سليم بن اخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع ان ابن عمر رمل من الحجر الى الحجر وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر.
1: إيه رأيك؟ خذ الحديث ده كمان.
3: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. عن
1: خد تاني عشان يقول الحديث ضعيف.
4: عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
5: نعم عمر طبعا
1: رضاه اسمع
5: قبل الحجر الاسود اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام.
1: ايوه.
5: فقال عمر قال اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر
1: او بس قبل
5: الظاهر والله سبحانه وتعالى. وهذا من توحيد الربوبيه ان يعتقد العبد ان الله هو الخالق والنافع والضار والرازق والمدبر. هذا توحيد الربوبيه. واما ما
1: شيقوه. شيقوه.
5: من الخلق فانهم لا ينفعون ولا يضرون. فهنا قال عمر قال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع يعني النافع الضار هو الله ولولا اني رايت رسول الله عليه الصلاه والسلام يقبلك ما قبلتك. يعني فعلت هذا فقط ايش؟ اقتداء بهدي النبي عليه الصلاه والسلام.
1: والغاء لك يا عمر.
5: فدل على استحباب تقبيل الحجر الاسود وبيان ان النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. فقط. نعم.
1: ايه رايك يا محمد؟
0: قال صلى الله عليه وسلم في قبل الحجر الاسود
1: أيوة.
0: ليبعثن الله الحجر يوم القيامه وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به
1: ويشهد
0: على من استلمه بحق. هل هذا صحيح؟ وان كان صحيحا فاشرحوه لنا جزاكم الله خيرا.
6: نعم هو اثر الوعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يحضرني حاله الان من الصحه او عدمها. ولكن الحجر الاسود هو مشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم صحيح.
6: وقد شرع لنا ربنا سبحانه
1: استلم. ايه رايك؟
7: هل يؤجر على من قبل الحجر الاسود وما حكم تقبيله؟
8: تقبيله سنه مع أيوة. استلامه يعني مسحه باليد وتقبيله مع الاستلام هذا سنة لمن تيسر له ذلك. قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله عليه الصلاة والسلام.
1: طيب بقى الأخ محمد اللي طلع قال دي أحاديث ضعيفة مش أنت مفروض تكون مديون بالاعتذار أنك تتهمنا أن احنا بنضع أحاديث ضعيفة وشيوخك أقروا أن الأحاديث دي صحيحة وعملها نبيك؟ كل الأحاديث وأنا متأكد أن أنت متأكد وأن أنت عارف أنها صحيحة بس ما عندكش إجابة. دخل تزعق وتعلي صوتك ورحلة الأشعياء ورحلة مش عارف إيه وي وي. مش بالصوت العالي يا محمد اهدى كده. اللي بيمتلك الحجة ما عندوش الصوت عالي مش منفعل مش غضوب مش ثائر. اللي بيمتلك الحجة واثق في معلوماته واثق في أفكاره واثق في القوة والدلاء والأدلة اللي موجودة عنده. لكن ان انت تجيب لي بقى رؤية رآها اشعياء ليها مدلول روحي متأسف يعني دي سقطة كبيرة قوي. محمد بسيوني اللي بيغششك ضحك عليك راجع مصادرك لان اللي بيغششك ضحك عليك عشان تخلق شبهة انه جاب من على المذبح وما يا حبيبي دي رؤية رؤية رؤية يمكن تفهم. للحديث بقية لأنه تغييب العقل عند المسلم مصيبة كبيرة جدا وعدم إعمال العقل أمام النقل معضلة ومشكلة وأزمة كبيرة لدى المسلمين. يقدسون أشياء لكن ليس مطلوب منهم أن يسألوا عن السبب أو عن الحكمة. اقبل لأن النبي فعل.

وفقط. الغى عقلك دكتور مهندس عالم استاذ جامعه، الغى عقلك، الغى عقلك، لكن ارمي بحجر وقبل حجر ولف حوالين حجر وادفع فلوس اعملها بس وانت لاغي عقلك. لكن اللي عايز اقوله في الاخير ان الحجاره لا يمكن لله ان يستخدم الحجاره في غفران الذنوب، فليس بالحجاره يغفر الله الذنوب، لكن بالمسيح وفي المسيح يغفر الله الذنوب. على وعد نلتقي الاسبوع القادم وحلقه جديده من برنامج انا مش كافر، الرب معكم.

واخواتي 6، فاحساسنا بالعدد كتير. لك ان تتخيل قد ايه محتاجين اكل كل اسبوع، ومحتاجين قد ايه هدوم، ومحتاجين قد ايه حاجات للدروس او للخروج، اي حاجه، كل حاجه مليانه مصاريف، واحساسنا بالعدد كتير، دايما كل حاجه تتضرب في 6. احساسنا احنا كمان كشعب في مصر ملايين من الناس، احساس ان احنا ناس كتير قوي، دايما تاهين في وسط الزحمه. وعايز اقولك ان حتى لو انت في بلاد بره برضو بتتوه في وسط الناس. الله ما عندوش الموضوع ده، وده الخبر الحلو. هو مش شايفنا كومة ناس، مش شايفنا بالعدد ده، كل واحد فينا متميز عنده، كل واحد أنت قلبه، كل كلمة بتخرج منه الله عارفها وسمعها. في واحد قال كلمة ودي فرقت معايا جدا، لو كنت انت لوحدك اللي موجود في الكون كله، كان برضو الرب يسوع كان هيجي ويتصلب عشانك. العدد مش بيفرق، انت متميز عند الله.

بطرس بطرس أنا بناديك. لا هي بكتر أحزان ولا هي لابد تكون يأسان ولا كتر البكا يجديك. قوم ده اليأس شيطان يمنع يقفل يبني جوه القلب حيطان تعمي الشوف وجدارها سميك. قوم يلا يا تلميذ تكذب تهرب تنكر لسه برضه عزيز انت ضعيف نعمتي تكفيك. روح دور على الضايعين دول ياما كتير دول بالملايين. روح ارعى خرافي الامر ده ليك. لا تقول هم فلوس وطعام ولا فكر وعلم وحسن كلام ولا حتى السيف يحميك. روح ده في كل لحظة تفوت في نفس ماسكها بليس بتموت والحزن عليها يملى قلب فديك. روح بس إن حسيت في نفسك إنك شيء وذات وكيان راجع نفسك خطوة زمان وخلك فاهم معنى صياح الديك.

0: انا كنت بعيد عن ربنا، وفي يوم من الايام لما قررت امشي ورا ربنا واتبعه عرفت انه ربنا بيبني في حياتي، ربنا بيشتغل في حياتي زي بالظبط النقاش او النجار اللي بياخد اوضه نوم ويبتدي يبيضها او يحط فيها عفش. ربنا بيشتغل في حياتي لغايه لما اموت، لكن في حاجه واحده بس هي اللي بتخلي البنا ده يقف او بتخلي الشغل اللي في حياتي ده يقف. لو في خطيه في حياتي انا مش عايز ابطلها، البنا ده بيقف. زي بالظبط في يوم عمل في عاصفه او في مطر، الناس كلها بتروح الشغل وبتقعد في بيوتها. دي نفس الحكايه اللي بتحصل في حياتي، اول لما بكون في خطيه معينه انا مش عايز ابطلها، ربنا هيوقف البنا ده.
1: الكتاب المقدس من زمان اترجم لالاف اللغات، انجليزي، فرنساوي، عربي، صيني، حتى هندي. وكمان المسيحيه فيها طوائف كتيره، منها الانجيليه، الارثوذكسيه والكاثوليكيه، لكن كلهم مجتمعين على الكتاب ده. تفتكروا لو حاولت اي لغه او جماعه او طائفه انها تغير حاجه في الكتاب انه الباقي هيسقط؟ الكتاب اللي معانا مش متغير، هو ما تغيرش فيه حاجه.

طالما النفس مظبوط يبقى احنا في مصيبة. ليش؟ عشان هدول الناس الغير كاملين عمرهم ما رح يكون صورتك قدامهم كاملة. لكن في نظرة إلهية نازلة من بين الغيوم بتقولك إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. هل تقبل نظرة الله إلك؟ النظرة المظبوطة الثاقبة اللي بعد ما بتعرف ضعفاتك وفشلك لسه بتقول عنك عزيز ومكرم، ولا تاخد نظرتك من الناس اللي حواليك اللي مليانين تعب وضعف

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم لقاء جديد مع مرة الأحداث، حلقة النهاردة 4/3/2026. ما زالت أزمة أبونا سمويل البراموسي على الساحة، يعني شعب كنيسته والكنيسة اللي خدم فيها بيوقعوا عريضة بتطالب بعودته لاستكمال علاجه من السرطان في الولايات المتحدة في أي ولاية تانية غير يعني مش شرط في كاليفورنيا. كمان الحياة وزي كل سنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبيت الأبيض هنقوا الأقباط باليوم العالمي أو اليوم القبطي العالمي، ودي برضو لمسة طبعا بتعتبر جميلة وبتحصل كل سنة، رسالة مكتوبة هنحاول نقول لحضراتكم ما كان مضمون هذه الرسالة. كان للأسف في موجة عنف جديدة تجاه المسيحيين الأرثوذكس في منطقة أرسي بإقليم الأورومو في أثيوبيا، ربنا يكون معيهم. عندنا كمان موضوع الإيبولا في الكونغو، لسه بنحاول نشوف برضو إيه التطورات في هذا الأمر مع تصريحات هامة جدا من أنطونيو غوتيريش ومن الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا من تيدروس أدهانوم رئيس منظمة الصحة العالمية. كمان في تحذير مناخي مهم جدا، ظاهرة النينيو ستصل إلينا في الأشهر القادمة بنسبة 90%، ويجب على العالم أن يتعامل مع الأمر بجدية. بالنسبة بقى للنيابة الإدارية بتحقق مع مسؤول تعليم بالأليوبية، للأسف الشديد

رشوة جنسية، استغلال نفوذ وألفاظ جنسية لا تليق، يعني بجد حاجة تحزن. الحرس الثوري الإيراني ضرب الكويت الحقيقة في الساعات الأولى من فجر اليوم، وبيقال كمان في ضربات للبحرين، بس الكويت ضرب مطار مدني، وطبعا في واحد شخص توفى و63 مصابين منهم 7 كانوا في حالة حرجة. والكويت بتقول لهم انتوا بتضربونا ليه؟ الحرس الثوري بيقولوا احنا بنضربكم علشان امريكا بتستخدم القواعد اللي عندكم علشان تضرب السفن. قال لهم لا، السفن على فكرة بتتضرب من حاملات الطائرات الموجودة في البحر، لو شاطرين روحوا اضربوها. طبعا بعد ما الانترنت عاد إلى إيران بدأنا نشوف بقى مظاهر والعنف اللي كان بيستخدم من الحرس الثوري ضد الإيرانيين في الشوارع. عندنا الرئيس ترامب النهاردة بيتكلم بقى عن أنه المحادثات ما انتهتش، بيتكلم كمان أنه إيران وافقت أن هي تسلم اليورانيوم، ووافقت أن يبتدي مناقشة النووي الإيراني، وبيقول كمان أنه قريب هيقابل خامنئي، هيقابل مجتبى خامنئي. معنى كده أن مجتبى خامنئي يا جماعة على قيد الحياة، وأنه مجتبى خامنئي مشارك في المفاوضات. لكن نتنياهو بيقول ان ايران لم توافق على اخراج المواد النووية، ولكن الضغوط عليها تزيد. القيادة الامريكية المركزية الامريكية كانت بتتكلم على انه حاملة الطائرات ابراهام لينكولن بتواصل دعم حصار ايران او حصار المواني الايرانية، وتركيا والسعودية بيحاولوا ان هم يشوفوا بديل لطبعا هرمز، لمضيق هرمز. عندنا كمان بعد 94 يوم ايران بتعلن مكان تشييع خامنئي، وطبعا ودفنه، وهنشوف هل ده هينقل على الهوا، هل هنشوف بقى مجتبى خامنئي ابنه الاول مره ولا ايه يا ترى. في بقى كده حاجه حصلت في العراق، في منطقه ام قصر بالعراق، اصابه سفينه في هذه الميناء، ميناء ام قصر، واصيبت بقذيفتين. بالنسبة للموضوع الخاص بالاشتباكات المشتعلة جدا بين إسرائيل وجنوب لبنان، حزب الله في جنوب لبنان، كان في مكالمة هاتفية غاضبة بين الرئيس ترامب ونتنياهو بسبب لبنان. هو مستغرب وبيقول أنا مش عارف إيه المبرر لنتنياهو إنه هو بيضرب كل الضربات دي. وعلى فكرة أكد يعني بعد ما كتب الأخبار دي ترامب أكد أن فعلا المكالمة كانت غاضبة شوية. الوكالة الوطنية للإعلام بتتحدث عن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرة في قضاء بنت جبيل بجنوبي لبنان. حماس بقى أجلت زيارة وفدها للقاهرة وسط مشاورات بشأن جولة التفاوض القادمة. أما بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، أوكرانيا أعلنت عن عمليات إجلاء إجباري للآلاف من عدة قرى بمنطقة خاركيف. عندنا في مصر كان نفي لفرض ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، ولقينا اسم أحمد دومة رجع من تاني وقرار بحبسه سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة، الأخبار دي من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وده وفق ما ورد في التحقيقات. عندنا كمان تحرك برلماني في مصر لفتح تحقيق في حادث طريق المريوطية ومطالبة محاسبة المقصرين. حوادث طبعا بتحصل في طرق كتير، لكن الطريق ده واضح ان كان في محاولة لانه يكون فيه اهتمام، وللأسف محدش اهتم. اعلام بريطاني اعلن مقتل 3 اشخاص في حادث تحطم مروحية تابعة للبحرية البريطانية في جنوب غربي انجلترا، وفي تحقيقات ومقلوش ايه اللي حصل لغاية دلوقتي. بالنسبة للعريضة اللي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقة العريضة فعلا يعني الأول كانوا طالبين 500 توقيع، بعد كده 1000 توقيع، وهذه العريضة أطلقها عدد من أفراد الجالية اللي هم تابعين لكنيسة القديس ماري مرقس اللي هو كان بيخدم فيها أبونا صموئيل البراموسي. الحقيقة أن العريضة ما فيهاش أي حاجة غير أن هم بيطلبوا بيقولوا لو سمحتوا يا جماعة إحنا بس، والعريضة دي عايزين يقدموها لقداسة البابا والمجمع على اعتبار أنه أوكي يعني خلينا نترك جانبا ما حدث بالنسبة لأيا كان اللي حصل في إبرشية لوس أنجلوس، واللي طبعا زعل نيافة الأنبسة رابيون. طب خلاص يا جماعة سيبوا الموضوع ده، خلينا نشوف دلوقتي القصة الخاصة بعلاجه. ده مريض كانسر نوع نادر، اتعمل عمليتين في مصر والحقيقة ملوش علاج في مصر، عشان كده جه هنا. وهو لما جه هنا من الأول كان جاي بهدف العلاج مش بهدف الخدمة، لكن نتيجة للظروف اللي حصلت واللي كتبها وشرحها نيافة الأنبسة
العربيون يعني تم طلب منه انه هو يخدم ايا كان اللي حصل زي ما بنقول. لكن طبعا الناس برضو بدأوا بقى يتكلموا على كتير جدا من مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بعض البرامج في اليوتيوب انه موضوع الافتقاد وموضوع الخدمة وانه هو كل ما حد يجي يخدم اولادنا بشكل كويس وكان نشيط وكان بيتابعنا وبيتابع

أولادنا وبيتابع بيوتنا، وإحنا كنا مش محتاجين، وفي ناس ما كانوش بيروحوا الكنيسة من زمان ليهم 6 و9 سنين هو افتقدهم ورجعهم للكنيسة. إزاي يا جماعة إنه يبقى حد خادم بالمنظر ده أيا كان اللي عمله يكون القرار إنه هو يبعد عن الكنيسة؟ وبدأت فكرة فعلا الافتقاد الحياة في بالنسبة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية هنا في كاليفورنيا. ناس كتير بيطالبوا وشعرين فعلا إن مفيش افتقاد كفاية لأولادنا، إن مفيش برضو رعاية كافية، فبيطالبوا بيقولوا بمناسبة الموضوع ده يا ريت فعلا تاخدوا بالكم يعني على هامش موضوع ابونا صموئيل، وان احنا ليه بنطالب بابونا صموئيل وبنحبه عشان كان في خدمه حقيقي روحيه ممتازه. فبتمنى ان فعلا كل الامور دي يتم تداركها بالنسبه للافتقادات، الاهتمام بالناس، لان هو ده هي دي الخدمه يا جماعه اللي المسيح طالبها، وانه فعلا كتير جدا بيقولوا كده للكل يعني، والكهنه اللي في مناطق فيها ناس بعدت على الكنيسه، المسيح ترك ال 99 وراح يدور على الخروف الضال، وواضح ان كان ده اللي بيعمله ابونا صموئيل البراموسي. ربنا يهدي الامور وان شاء الله يكون في سلام وهدوء. ومن ضمن الامور طبعا اللي بتتقال انه المفروض الرهبان ما ينزلوش برضو يخدموا في العالم، لان هم اختاروا ان هم يعيشوا في الاديره. ازاي انتوا عايزينه يرجع تاني امريكا؟ زي ما بنقول هو عايزينه يرجع يكون في دير في امريكا ويكمل علاجه. ربنا يهدي كل الامور دي ويدي سلام للشعب وللكنيسه وهدوء وطمانينه، لان فعلا الامور شكلها هتطول شويه لغايه ما يتم الاستجابه. وربنا يدي الحكمه لكل القاده ولقاده الكنيسه والبابا والمجمع المقدس. طبعا احتفلنا يوم 1 يونيو بعيد دخول السيد المسيح الأرض مصر، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية معرف على إن هو يوم الأقباط العالمي أو اليوم القبطي اليوم القبطي العالمي. فالحقيقة إنه الرئيس ترامب وكعادته كل عام يعني، وبيكون في البيت الأبيض أو حتى المعنيين في البيت الأبيض، لكن وقت وجود الرئيس ترامب حتى في الولاية الأولى كان بيبقى حريص قوي إنه يهني الأقباط في العالم كله بمناسبة اليوم القبطي العالمي. والرسالة كانت بتقول: في اليوم القبطي العالمي نحتفل بالإيمان الراسخ والتقاليد العريقة والصمود الاستثنائي الذي تتميز به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ أكثر من 2000 عام. هربت العائلة المقدسة إلى مصر والتمست فيها ملجأ من الاضطهاد، فبركت الأرض التي أصبحت لاحقا موطنا لإحدى أقدم المجتمعات المسيحية في العالم. وعندما بدأ مرمرقس الرسولي بنشر الإنجيل في مصر بعد ذلك بعقود، غرس بذرة نمت لتصبح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العظيمة. الحقيقة يعني واضح إنه يعني حد أرثوذكسي هو يعني اللي كاتب البيان ده، وطبعا أكيد عرضه على الرئيس ترامب لأنه جايب حاجات في صميم طبعا الانتشار الأرثوذكسية في مصر أو انتشار الإيمان المسيحي في مصر. طبعا بيتكلم برضو أنه اليوم يسري المسيحيون الأقباط في جميع أنحاء الولايات المتحدة الحياة الوطنية بإخلاصهم لله ومحبتهم للأسرة وشهادتهم الثابتة لبركات الإيمان والحرية. ومع ذلك فقد واجه المسيحيون الأقباط عبر العالم اضطهاد الإمبراطوريات والتمييز الديني وأعمال عنف لا توصف من شهداء، وفي قديس موريس في العالم القديم إلى العمال الأقباط 21 اللي أعدمهم إرهابي وتنظيم الدولة الإسلامية داعش بوحشية على أحد شواطئ ليبيا قبل 11 عاما فقط. وبيقول أن الاضطهاد العنيف للمسيحيين هو شر همجي، وتظل إدارة الرئيس ترامب ملتزمة التزاما راسخا بالقضاء عليه بجميع أشكاله. وبصفتي رئيسا أنشأت بفخر لجنة الحرية الدينية لحماية الممارسة الحرة للإيمان وصون الحقوق الأساسية للمؤمنين من مختلف الأديان في جميع أنحاء بلدنا، كما تكلف أيضا اللجنة بالعمل على تعزيز قضية الحرية الدينية حول العالم، وتبقى أمريكا المثال الأبرز للحرية أمام العالم كله. وسنواصل دائما الدفاع عن حق كل إنسان في أن يعيش إيمانه بحرية ومن دون خوف. وبينما نحتفل بمرور 250 عاما مجيدة على استقلال الولايات المتحدة، يقف اليوم القبطي العالمي شاهدا عميقا على حقيقة راسخة في روح هذه الجمهورية، وهي أن حرية ممارسة الدين أو العقيدة تعد حجر الزاوية في نظامنا الدستوري وأول الحريات اللي كفلها الآباء المؤسسون، والحرية التي طبعا خشيها كل طاغية عبر التاريخ وسعى إلى القضاء عليها. إن المؤمنين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذين حملوا صليبهم عبر قرون من النار والمعاناة وخرجوا منها أقوى في كل مرة، يذكرون كل أمريكي بما يعنيه حقا الثبات في الإيمان والتحمل بشجاعة والثقة في عناية الله القدير. بنشكرك جدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه الرسالة الجميلة.

واستكمالا للاحتفالات باليوم دخول او بعيد دخول السيد المسيح الى مصر، البابا توادروس كان بيقول مصر انفردت باستقبال السيد المسيح والعائله المقدسه. الاحتفاليه دي كانت اول امس يا جماعه، ويمكن احنا اتكلمنا عليها في حلقتنا، بس ما كانش كان في تفاصيل يمكن شويه كده، فبالتالي يعني حبينا ان احنا برضو نعرض على حضراتكم هذه بعض من هذه التفاصيل. فالحقيقه انه يعني البابا توادروس شهد احتفاليه عيد العائله المقدسه الى ارض مصر، دخول العائله المقدسه او مجيء العائله المقدسه الى ارض مصر، واللي نظمها الدير المحرق، مؤكدا ان مصر تميزت بين دول العالم بدخول السيد المسيح اليها واقامته فيها. كما ايضا شدد على ان مسار العائله المقدسه ظل محفورا عبر القرون بجهود الرهبان والكهنه، ومشير الى اهميه التعريف بهذا التراث المصري الفريد، وذلك خلال العرض الاول لفيلم القدس الثانيه. كمان البابا توادروس استقبل رئيس الطائفه الانجيليه ووفد الاتحاد المعمداني العالمي بالقاهره. والحقيقه انه اتى اشاد الدكتور القس اندري زكي، طبعا رئيس الكنيسه الانجيليه في مصر، بدور البابا في ترسيخ قيم السلام والمحبه والوحده الوطنيه. واكد البابا ان مصر تتميز بخصوصيه حضاريه فريده، وصفا اياها بانها قلب العالم، وشدد على ان العلاقات بين المصريين متجدره بفضل ارتباطهم بالارض والنيل، والكنيسه بتواصل خدمه المجتمع من خلال مؤسساتها التعليميه والصحيه والاجتماعيه. ودي برضو كانت زياره موفقه وجميله. بنعزي طبعا اسره القمص رويس عوض. القمص رويس عوض هو احد كهنه الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بولايه ويسكونسن الامريكيه، تنايح بعد سنوات طويله من الخدمه الرعويه والعطاء الروحي. عرف الاب المتنيح بمحبه الجميع وحرصه على خدمه ابناء الكنيسه ومساندتهم روحيا وانسانيا، تاركا مسيره طيبه وذكرى مباركه في قلوب محبيه وابنائه الروحيين. ولد المتنيح في 26 اكتوبر عام 56، انتقل الى الامجاد السماويه يوم 1 يونيو عام 2026، وكان الجنازه هتكون الجمعه 5 يونيو، والقداس الالهي هيكون السبت 6 يونيو لصلاه الجنازه. نياحا لروحه الطاهره وعزاء لكل اسرته وكل محبيه وشعب كنيسته. في منطقة أرسي بإقليم الأورومو في أثيوبيا، شهد المسيحيين موجة عنف جديدة، وخصوصا المسيحيين الأرثوذكس. عشرات الشهداء قد يصل عددهم إلى 50، وعدد من المختطفين والمهجرين من بيوتهم. تم حرق كنيسة أثرية لها أكثر من 100 عام، حرق ونهب كنائس أخرى. العنف موجه تجاه الأرثوذكس من العرق الأمهري، من تنظيمات متطرفة من هذا العرق، وسط صمت من الدولة. وده برضو حاجة غريبة جدا ان يكون في صمت من الدولة على هذه الاضطهادات اللي بيقوم بها العرق الامهري ضد الأرثوذكس. ما فخدوش اي اجراء، ولا حتى ابي احمد اي اخد اي اجراء. وده طبعا بيثير الشكوك ان موجات العنف المستمرة دي وقتل المسيحيين ربما كده بيتخذ شكل تطهير عرقي وديني. أبونا متياس بطريرك أثيوبيا كان أصدر بيان احتجاج على ما يحدث، وقال في البيان: لأن هذه المعاناة لا تنتهي بل تتسع، فإننا نطالب قوات الأمن والمسؤولين المكلفين بحماية المواطنين وحفظ السلام أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية، وأن يوقفوا سلسلة العنف هذه، وأن يقدموا المجرمين للعدالة حتى لا يحملوا وزرا أمام التاريخ. نصلي من أجل السلام وإيقاف نزيف الدماء. وإحنا بنضم صوتنا لصوتهم، وبنقول بنطالب برضو حضراتكم أن كلنا نصلي من أجل اضطهاد المسيح سواء في أثيوبيا أو في أي مكان حول العالم، وأنه للأسف لما بيكونوا أقلية في أي مكان بيكونوا هدف. يعني ربنا يا رب يحمي المسيحيين في كل العالم. إيبولا وتفشي إيبولا، الحقيقة بيقال أن كده طبعا المرض بقى كان بيتفشى بشكل كبير جدا. منظمة الصحة العالمية بتقيم المخاطر الفيروس، وبتقول أنه هو المخاطر مرتفع للغاية، وأنه طبعا كان بيقول أن احنا ما زلنا شايفين أنه في الجمهورية الكونغو في تفشي، ولكن يعني بنأمل أنه هذا التفشي يزال يعني ينخفض قليلا، وانه التفشي على مرتفع للغايه على مستوى الكونغو الديمقراطيه، مرتفع على المستوى الاقليمي، منخفض على المستوى العالمي، يعني تقريبا زي ما احنا. فبنتمنى انه طبعا يتم السيطره عليه في منطقه الكونغو.

0: زي ما قلنا قبل كده كان في احتياطات كتيرة جدا جدا تم أخذها علشان خاطر حتى فرق الكورة اللي من الكونغو من أوغندا برضو مش مسموح ليهم ان هم يدخلوا الى الولايات المتحدة الأمريكية او الى اي مناطق اخرى. السلطات الأسبانية منعت مباراة ودية بين منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشيلي في مقاطعة قادس خوفا من إيبولا. وعن في احتياطات كتيرة في المطارات وطبعا يعني ربنا يسهل كده والدنيا يتم حصرها. وطبعا كان برضو قالوا انه من 31 مايو سجلت 116 حالة مشتبه بها في جمهورية الكونغو الديمقراطية مقارنة ب 906 حالات أبلغ عنها في نهاية الأسبوع. يعني الدنيا بترتفع الحقيقة أو عفوا بتنخفض يعني شوية في الحالات. فواضح أن في مجهودات كبيرة بيقوموا بها وإن شاء الله يكون في مجهودات أكبر للقضاء على هذا الفيروس القاتل. ودي مشكلته. ولكن بنطمن حضراتكم بالكلام الخاص بتدرس أدهانوم أنه هو بتكلم برضو أنه ما زال الموضوع على المستوى الإقليمي اللي هو الكونغو وأوغندا وأفريقيا مرتفع ولكن منخفض على المستوى العالمي. ربنا يحافظ عليكم جميعا. عندنا بقى الموضوع الحقيقة الخاص بأنه أنطونيو غوتيريش كان تحدث عن أنه في تحذير مناخي عاجل. ظاهرة النينيو ستصل إلينا في الأشهر القادمة بنسبة 90% وعلى العالم ويجب على العالم أن يتعامل مع الأمر بجدية.
1: Logic organization for this vital new update. The science is clear. El Niño is arriving on our doorstep in the coming months with 90% certainty. The world must treat it as the urgent climate warning it is. El Niño conditions will pour fuel on the fire of a warming world. Impacts will hit even harder, travel even further, and cross borders with devastating speed. The only effective response is climate action equal to the crisis. Ending the addiction to fossil fuels, accelerating the shift to renewables, protecting the most vulnerable, and delivering early warning systems.
0: زي ما قال أنطونيو غوتيريش الحقيقة أن فيضانات جفاف حرارة حارقة هل ينجو العالم من النينيو القادمة؟ المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتتوقع عودة ظاهرة النينيو قبل نهاية العام بنسبة 80-90%. من المرجح أن تكون الظاهرة بقوة معتدلة لشديدة قد تؤدي لارتفاع قياسي في درجات الحرارة العالمية ومتوقع حدوث جفاف شديد في بعض المناطق فيضانات وأمطار وغزيرة في مناطق أخرى. خبراء بيحذروا من تأثيرها على الأمن الغذائي العالمي والمزارعين ومخاوف من أن خفض بعض الدول المانحة الميزانيات المساعدات قد يضعف يعني يخليها ضعيفة أنظمة الإنذار المبكر وحماية الفئات الأكثر هشاشة. فالحقيقة أنه يعني المواضيع دي موضوعات صعبة وفي اجتماعات يعني مثلا منطقة جات اجتمعوا اجتماع حكومي عشان يبحثوا تداعيات الأمطار الغزيرة. بنشوف فعلا في أماكن فيها حرائق في أماكن فيها جفاف كبير في أماكن فيها فيضانات تغيرات زي ما حصل مثلا في دنفر. دنفر معروف عنها ان هي الشتاء برضو بيبقى فيه طبعا سلوج لكن في الوقت ده من السنة انه تبتدي تتعرض دنفر ولاية دنفر الأمريكية لعاصفة برد شديدة بحجم كرات الجولف وتساقطت حبات البرد بحجم كرات الجولف من السماء وزي ما انتم شايفين نزلت وانتشرت في اماكن كتيره جدا. وعلى فكره بتحصل الحاجات دي وبصوا برضو في شويه اندفاعات للميه وامطار والكلام ده كله وبعد شويه ممكن تلاقي الدنيا تهدى ويرجع درجات الحراره المعدل الطبيعي. فالتغيرات المفاجئه دي الحقيقه دي برضو بتعود يا جماعه لان احنا كده في قلق كبير عالمي من ظاهره النينيو. نروح بقى للحاجات الصعبة كده اللي حصلت على مستوى العالم بشكل سريع. أخبار متنوعة كده سريعة. النيابة الإدارية بتحقق مع مسؤول التعليم في الأليوبية لأنه بصراحة ده يعني بجد اللي عمله استغل نفوذه ألفاظ خادشة وطبعا يعني كان بيتفق مع الأم دي على اتفاقات كده يعني حاجة صعبة جدا. النيابة الإدارية والفيديو انتشر طبعا وحاجة بجد يعني صعبة يعني الواحد مش هنعرضه طبعا. يعني النيابة الإدارية فتح التحقيق بشأن اتهام أحد مسؤولي التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأليوبية بمساومة ولية أمر طالبة. التحقيقات جاءت بعد تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية. بيتهم المسؤول باستغلال نفوذه للتدخل في تعديل نتيجة الطالبة من الرسوب إلى النجاح كما تضمن المقطع التلفظ بألفاظ خادشة للحياة وارتكاب سلوك لا يتفق مع مقتضيات

الوظيفة العامة. وطبعا هو دلوقتي التحقيقات بدأت تنفيذا لتوجيهات محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية عقب رصد الواقعة من قبل مركز الإعلام والرصد بالهيئة. ده كده بيحطوه تحت عنوان إن دي رشوة جنسية. ربنا يسامحك يا أخي، يعني بجد حاجة تحزن، يعني إنك تكون مسؤول في التعليم وتقوم بهذا المسؤول التعليم الإعدادي، واحد من مسؤولي التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية. نروح بقى لكمان القبض على طبيب انتحل صفة استشاري جراحة قلب. يا جماعة طبعا في حكم قضائي، بس هو الفكرة الناس مستغربة جدا، هو ازاي كان بيعمل جراحات قلب وهو اساسا بيقال انه خريج ألسن باين حاجه زي كده، يعني ازاي حد زي كده؟ طب ده يعني العيانين اللي كانوا بيدخلوا تحت ايده ده ايه؟ يعني الاجهزه الامنيه القت القبض على شخص انتحل صفه طبيب واستشاري جراحه قلب. ما هو بطنه او اي حاجه ما فيهاش تدخل جراحي ماشي الحال، لكن فيها تدخل جراحي. المهم صدر حكم ضده بالسجن 10 سنوات في قضيه تزوير اوراق ومستندات رسميه، والتحقيقات كشفت انه ادعى شغل مناصب اكاديميه وطبيه مرموقه، ما اثار تساؤلات حول كيفيه ممارسته العمل الطبي والتعامل مع المرضى لفتره طويله قبل ضبطه. هنا اهو القبض على جراح القلب الشهير وليد مسعود لتنفيذ الحكم بالسجن، والمتهم مفصول من كلية الألسن. يا جماعة بجد أنا مش مصدقة، وانتحل صفة طبيب مش أي حاجة، ده طبيب جراح قلب وفتح عيادة بمنطقة وسط البلد، وصادر ضده عدد كبير من الأحكام القضائية وتم ترحيله لاسم شرطة الويلي. معلش نقول اسمه مرة تانية لأن كان في بعض المواقع وحتى الخبر اللي معانا ما كانوش جايبين اسمه، لكن المفروض يتجاب اسمه. يعني القبض على جراح القلب وليد مسعود الغنيمي، يعني بجد يعني وتزور 4 بطاقات رقم قومي وانتحل صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس. حاجة تحزن بجد. برضو حاجة كده ولا ألف الأفلام يا جماعة، استبعدوه من شبرا الخيمة لكن عينوه رئيس لحي المقطم. تيجي ازاي؟ ما عرفش بصراحة، يعني حتى الأستاذ نادر شكري كان كاتب بتعمليها ازاي يا مصري، حكومة بتعمليها ازاي بجد. يعني الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أصدر قرار بتعيين تامر أبو الغيط رئيسا لحي المقطم. يأتي القرار بعد فترة قصيرة من استبعاده من رئاسة حي شرق شبرا الخيمة محافظة القليوبية. وقرار الاستبعاد يا جماعة كان صدر على خلفية سوء الإدارة وتدني مستوى الخدمات وتراكم القمامة بالشوارع. أهو لو خدتوا بالكم من لو كبرتها زميلنا، يوم 18 مايو 2026 تم استبعاده من قرار استبعاد من حي شرق شبرا الخيمة علشان خاطر مستوى الخدمات المتدني وتراكم الكمامة. 26 مايو تم إصدار قرار بأن هو يتعين الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عينه رئيس لحي المقطم. تيجي ازاي دي بجد يعني ولا في الأفلام. لاعبوا إيران بلا تأشيرات لغاية دلوقتي قبل أيام من انطلاق المونديال، وده برضو يعني نتيجة للأمور اللي حصلة بالنسبة للحرب الإسرائيلية الإيرانية على إيران، وموضوع طبعا المفاوضات اللي احنا ما وصلناش ليها لأي حاجة لغاية دلوقتي. تغادر بعثة منتخب إيران من تركيا إلى أسبانيا السبت قبل التوجه لمقر إقامتها في المكسيك لخوض يعني مباراة كأس العالم 2026 واللي بينطلق في 11 يونيو الجاري، إلا أن اللاعبين لم يحصلوا بعد على التأشيرات اللازمة. الرئيس قال رئيس الإيراني لكرة القدم مهدي تاك في برنامج بثه التلفزيون الإيراني، سنغادر إلى أسبانيا يوم السبت، ومن هناك يتوجه الفريق مباشرة إلى تيوانا في المكسيك سنحصل على التأشيرة المكسيكية الثلاثاء أو الأربعاء، يعني المفروض اليومين دول، ثم ستمنح لنا التأشيرة الأمريكية بسرعة. بنتمنى هذا يعني بصراحة، لأنه خلاص إحنا بنتكلم على يوم 11 وإحنا النهاردة يوم 3 يونيو. الانتخابات التمهيدية الحقيقة هنلقي الضوء على ولاية كاليفورنيا، كانت امبارح امس الثلاثاء. الانتخابات دي زي ما قلت لحضراتكم كانت مهمة جدا، وبنشكر طبعا بجد برافو لكل الناس اللي شاركوا وراحوا شاركوا في الانتخابات، لان الانتخابات دي بتعتبر تصفية كده للعدد الكبير من اولا حكام اللي كانوا متقدمين لحاكم كاليفورنيا، كان عدد كبير جدا. والمفاجأة يا جماعة ان الجمهوري ستيف هيلتون بيتصدر السباق. ستيف هيلتون ليه دلوقتي احنا الناس مستغربة؟ لانه الجمهوري، وناس كتير كانوا كاتبين ومنهم الحقيقه استاذ نبيل باشا، وساعد ناس كتير ان هم يختار يعني يساعدهم على اساس يوجههم يعني يفهمهم الدنيا ايه والانتخابات دي ليه والمواضيع دي كلها.

شاطر قوي في الموضوع ده، قال لك يا جماعه انا انتخبت جمهوريين في كاليفورنيا لان كاليفورنيا ولايه ديمقراطيه. فطبعا دي كان بيقال ان دي صدمه اوليه. الجمهوري ستيف هالتون تقدم، والحقيقه ان هو كانوا فرزوا عدد كبير، لغايه دلوقتي هو متقدم. المفروض ان هو كده في برضو في ثلاثة كانوا، بس اعتقد الاثنين الاولانيين، معلش نشوف كده، هافير بيسيرا هو ده اللي هو الثاني 26، وده كان وقت الصورة دي كانوا يعني عملوا فرز لأكتر من 50%. اعتقد ما زالت الدنيا كده زميلنا بتهيالي يعني، ولا في حد اتكلم يعني نفس الارقام تقريبا مشاهدينا مع زياده الفرز. فدلوقتي كده يعني بس معلش حبيت اوضح لكم ان الصوره اللي معانا دي كان بس 52% من الفرز، لكن طبعا دلوقتي نسبه الفرز زادت، ولكن النسبه بالنسبه للمنافسين زي ما هي. فكده هافير الثاني، وستيف هيلتون هو المرشح الجمهوري لمين خلفا لمين بقى؟ لجافن نيوسوم اللي هو حاكم ولايه كاليفورنيا. فان شاء الله كده هنشوف اللي هيحصل ايه. وبرده طبعا الانتخابات دي كانت في تمهيديه ليه؟ بيصفوا عشان الانتخابات اللي هتتعمل في نوفمبر. نوفمبر هنشوف بقى ان شاء الله بالنسبه للكونجرس وبالنسبه لل يعني مجلس النواب ومجلس الشيوخ والحكام وعمد، وفي برضو حاجات تانية. كل ديستريكت او كل مقاطعه بيتم اختيارات معينه، وده كان اللي حصل امبارح. في بعض الاختيارات بتكون نهائيه، وفي الباقي هيتكمل في الانتخابات النهائيه اللي هتكون في نوفمبر السنه دي ان شاء الله. البنتاغون قلقانين شوية عشان بيت هيكسس جم الترقيات لضباط عسكريين، والحقيقة ان هو منع ترقية 9 عقداء في سلاح الجو وأجل ترقية أكتر من 10 ضباط كبار في الجيش والبحرية. صحيفة وول ستريت جورنال قالت ان القرار أثار مخاوف من استهداف بعض الضباط بسبب العرق أو الجنس أو ارتباطهم بسياسات التنوع والمساواة أو الشمول. هيكسس تعهد منذ توليه المنصب بإبعاد القيادات العسكرية اللي بيعتبرها متأثرة بالثقافة التقدمية داخل البنتاغون، وكان اتهم إدارة جو بايدن بترقية بعض القادة العسكريين لتحقيق أهداف تتعلق بالتنوع. منذ تعيينه أقال أو همش أكثر من 20 ضابط رفيع المستوى بينهم الجنرال سي كيو براون والأدميرال ليزا فرانشيتي. الحقيقة أن مذكرة داخلية أظهرت أن قائمة الترقيات لرتبة عميد في سلاح الجو ضمنت 17 اسما فقط من أصل 26، ففي شوية لخبطة بسبب هذا الأمر. واشنطن بتتجه لفرض رسوم جمركية جديدة على 60 دولة. ليه بقى؟ بسبب مزاعم العمل القسري. الرسوم المرتقبة سوف تشمل الاتحاد الأوروبي وكندا والصين والهند. إدارة الرئيس دونالد ترامب بتعتزم إعادة فرض رسوم جمركية تصل ل 12.5% على 60 دولة، بينها زي ما قلنا الاتحاد الأوروبي، كندا، الصين. وده ليه؟ علشان في عمل قسري اللي هو الإجبار يعني والأجور اللي بتبقى متدنية. تقرير مكتب الممثل التجاري الأمريكي أوصى برسوم 10% على 6 دول و12.5% على 44 دولة أخرى. الرسوم هتستثني منتجات الطاقة زي الطاقة واللحوم والمستحضرات الصيدلانية. حاجة غريبة على الولايات المتحدة الأمريكية. لص كان دخل على بنك تشيس في بيكرسفيلد وكان بيدعي أنه مسلح واحتجز بعض الرهائن. والموضوع ده يا جماعة كان امبارح من يمكن وقت تقريبا قرب ما البنك يقفل، يعني البنوك هنا بتقفل يمكن على الساعة 5 أو 6 في بعض المناطق. المهم أنه هو احتجزهم، والشرطة فضلت طبعا بتتابع الأمور وحاولت أن هي نجحت في أنها خرجت بعض الرهائن. وفي نهاية أزمة استمرت أكتر من 15 ساعة أطلق سراح جميع الرهائن السالمين، ولقي المشتبه به حتفه بعد احتجازه لرهائن داخل فرع بنك تشيس في وسط مدينة بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا. زي ما قلت لكم الرجل دخل البنك مدعيا أنه بيحمل قنابل، اتخذ عدة أشخاص رهائن. عملية التفاوض استمرت لساعات طويلة، نجح خلالها فريق التفاوض في إطلاق سراح بعض الرهائن تدريجيا، وفي حوالي الساعة 24 دقيقة فجرا
اللي هو فجر اليوم الأربعاء، أطلقت قوات خاصة النار على المشتبه به فأرض أطوى قتيلا، ثم تم إخراج جميع الرهائن سالمين دون إصابات. الحادث أدى لإغلاق واسع لشوارع وسط المدينة، إخلاء مباني مجاورة، والسلطات بتواصل التحقيق في ملابسات الحادث اللي أثار حالة توتر كبيرة في المنطقة. وطبعا كده كونوا إن هم أردأوه قتيلا أو قتلوه، ممكن ده شوية يأجل أو يخلي الدنيا تاخد وقت شوية على بال ما يتعرف

0: هل الشخص ده كان عنده حاجة نفسية، ولا كان هدفه أنه فعلا يسرق، ولا إيه الدافع وراء هذا العمل. ولكن كده القوات قدرت أن هي تخرج الرهائن وتقتل الرجل اللي احتجز هؤلاء الرهائن في بنك تشيس. الحقيقة ان كان برضو عندنا خبر تاني مهم، والخبر ده عن تمويل ايران. قبل ما ابتدي معاكم بالنسبة للامور الحاصلة دلوقتي بالنسبة لايران، عايزة بس اقرأ لحضراتكم كده الخبر بشكل سريع. اللي حاصل مشاهدينا انه من وقت للتاني بيتم القبض على اشخاص وبيتهموا بانهم زي فاكرين السيدة، انا اسفة، السيدة اللي كانت قبض عليها في هنا في كاليفورنيا، وكانت وهي مسافرة عند لوس أنجلوس، وعرفوا ان هي بتدعم ايران واموال واسلحة. تم القبض على شخص اخر الحقيقة، والشخص الاخر ده كان برضو اتقال انه هو كان بيدعم بمبلغ كبير قوي. المبلغ ده كان الحقيقة وصل لملايين الدولارات، وكان بيدعم إيران علشان تشتري أسلحة، والأسلحة دي برضو كانت الحقيقة يعني أسلحة عسكرية تساعد إيران في هذه الحرب. برضو في خبر تاني دلوقتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي انه كان أسرة مسيحية تعيش بإيطاليا وحصل لهم حادث، والأسرة كلها تقريبا أسرة كاملة سافرت إسر حادث عنيف. الحقيقة الخمسة في نفس اللحظة، سيرجيوس وأنتونيو وزوجة أخوه هرمينا والبنتين التوأم نايا ونعومي. طبعا حوادث كتير بتحصد أرواح هذه الأيام، ربنا يعزي كل اللي راح لهم عزيز عليه في هذه الأوقات. بالنسبة بقى للضربات اللي حصلت الحقيقة على الكويت، ضربات من إيران استهدفت مناطق مدنية في الكويت، ضربات من إيران استهدفت مناطق مدنية في الكويت. والحقيقة أنه الجيش الكويتي أعلن أنه نتج عن العدوان الإيراني القاسم استهداف منشآت مدنية وحيوية مطار الكويت الدولي، وبالتحديد كانت الحقيقة أنه المطار مطار الكويت الدولي نتج كان يعني منطقة بيسموها تي 1. حصل طبعا بالاستهداف ده كانت وتوفي شخص وفاة مقيم الجنسية الهندية، أصيب 63 بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة. الحقيقة أن الحرس الثوري أعلن مسؤوليته عن ضرب الكويت، وكان في برضو بعض الضربات اللي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية. تم رصد والتعامل مع 13 صاروخ باليستي معادي داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية. والحقيقة ان بيبعد المطار ده 50 كيلو متر عن القاعدة اللي هي قاعدة أبو سالم، اللي المفترض أنه إيران بتتهم الكويت أن هي، أو أنه أمريكا بتضرب الضربات كلها على إيران من هذه القاعدة.
1: تصعيد جديد في المنطقة لاحت في الساعات الأخيرة مع استهداف الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية طالت مطار الكويت، ودفعت الهيئة العامة للطيران المدني إلى تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. الهيئة أوضحت أن المسيرات والصواريخ الإيرانية استهدفت مبنى الركاب تي 1، ما أوقع إصابات وأسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار. الجيش الكويتي أعلن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، ويذكر أن الكويت تعرضت يوم الاثنين الماضي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة حملت إيران المسؤولية الكاملة عنها. أما القيادة المركزية الأمريكية فأشارت إلى إسقاط صاروخين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية في الكويت، وإحباط هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية في الكويت والبحرين. كما تحدثت عن تنفيذها ضربات على محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم ردا على محاولات هجومية إيرانية، وعن إسقاط 3 مسيرات هجومية باتجاه بحارة مدنيين في المياه الإقليمية، وتعطيلها ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الإبحار باتجاه جزيرة خارك الإيرانية. وفي إيران قال الحرس الثوري إنه استهدف مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالصواريخ والمسيرات ردا على استهداف الأخير برج اتصالات.
0: معلش نكمل الحته دي في برج، هو لانه الدنيا كلها ركزت على المطار الكويت وكنا مش عارفين هم ضربوا في ايه

0: في البحرين، فالبحرين ضربوا مركز اتصالات، يعني لانه المنطقه المدنيه هي اللي تم التركيز عليها اكتر، لان انت بتتكلم على انه دلوقتي ايران ضربت مطار الكويت الدولي اللي هو منطقه مدنيه، فايه اللي بيحصل ده طبعا. وبالتالي في مشاهد كتير بقى اظهرت الدنيا دي ايه اللي حصل، وفي طبعا صور ومشاهد لاثار الاعتداء الايراني على المبنى اسمه مبنى تي 1 في مطار الكويت. بصوا الدنيا والدمار، يعني بقول لحضراتكم ادى لوفاه شخص واستخدموا 17 صاروخ و13 مسيره او العكس، يعني كميه كبيره جدا. والدفاعات الكويتيه اسقطت صاروخ ايراني وعثروا على حطامه بعد اعتراضه، وكانت يعني مشاهد كتير قوي معانا بتوريكم اللي حاصل ده كله، يعني اللحظات الاولى للهجوم وبعدين الاثار ايه وبعدين الدنيا اللي انتم شايفينها دي والصاروخ اللي وقع والحطام بتاعه. فالنهارده الدنيا ضربات قوية جدا واستنكار طبعا من كل اهو ده اللي هم وقعوا، وكان في صور كمان من موقع فلايت رادار اظهر توقف حركة المطار في المطار الكويت بعد اعلان الطيران المدني، تعليق الرحلات الجوية جراء الهجمات، وطبعا علقت حركة الملاحة الجوية. وبس بعد كده كان في مبنى مجاور لمبنى تي 1 قالوا ان هو لم يصيبه اي شيء، وان هو بدأت حركة الملاحة الجوية عادت مرة اخرى. الحرس الثوري الحقيقة اعلن ان هو المسؤول عن الهجمات، وقال ان الهجمات الصاروخيه على الكويت جاءت ردا على الضربه الامريكيه اللي استهدفت منشاه اتصالات عسكريه في جزيره قشم، وانه اطلق ما لا يقل عن 10 صواريخ باليستيه زي ما قلنا خلاص عددهم ايه، ودوت صفرات الانذار في البحرين خلال الساعات الاولى من صباح اليوم، مما دعت برضو وزاره الداخليه البحرينيه السكان الى التزام الهدوء والتوجه لاقرب مكان. وفي التقرير اللي احنا بعتناه في اخر وقت قال لك انه كانوا ضربوا برضو زي مركز الاتصالات. أمريكا الحقيقة كانت شنت بقى، هم قالك إن هم ضربوا إيه الأول، إحنا ردينا على إنه أمريكا استهدفت منشأة اتصالات عسكرية في جزيرة قشم. طب هو أنت الأمريكا الاستهداف ده جه من الكويت؟ ناس كتير في الكويت بتستنكر بتقول لهم هو إحنا استهدفنا هي الضربات الأمريكية دي للمنشأة الاتصالات العسكرية في جزيرة قشم دي؟ أولا الجزيرة بعيدة قوي عن إيران، وإنه كمان ما يعني مش هنعرف لو ضربوا من امريكا من عندنا من الكويت مش هنعرف نوصل لها، وبعدين هم ضربوا من المطار، انت بتضرب المطار ليه وده مطار مدني؟ كان في استنكار الحقيقه. وبعد كده امريكا اعلنت طبعا شن ضربات دفاعيه اخرى عقب الهجمات الايرانيه اللي تمت على الكويت والبحرين.
1: في سماء الكويت تتعالى صفارات الانذار من جديد مع تجدد الهجمات بالصواريخ والمسيرات في منطقة الخليج. الجيش الكويتي أعلن اعتراض أهداف وصفها بالمعادية، بينما أكدت واشنطن أن موجة جديدة من المسيرات الإيرانية استهدفت قواتها في البلاد من دون أن تتمكن من إصابة أهدافها.
2: فشلت موجة إضافية من الطائرات المسيرة الإيرانية التي حاولت مهاجمة القوات الأمريكية في الكويت خلال هذه الليلة في إصابة أهدافها.
1: وبينما كانت الدفاعات الجوية تتعامل مع الهجمات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف موقع عسكري إيراني في جزيرة قشم، كما أكدت إيقاف ناقلة نفط كانت في طريقها إلى إيران، خطوة قالت طهران إنها لن تمر من دون رد.
3: استهدفنا مقر الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ ومسيرات ردا على الاعتداء الأمريكي الذي استهدف جزيرة قشم.
1: لكن الروايتين سرعان ما دخلتا في مواجهة مباشرة، إذ نفت واشنطن وقوع أي إصابة في مواقعها العسكرية بالمنطقة.
2: الادعاء: الحرس الثوري الإيراني استهدف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة أمريكية في المنطقة. الحقيقة جميع الهجمات الإيرانية فشلت وقواتنا لا تزال في حالة تأهب.
1: ورغم التصعيد الميداني أكدت واشنطن أن قنوات التواصل مع طهران
0: زي ما شفتوا طبعا التقارير والقصه بتاعت زي ما قلت لكم. طب انتوا بتتكلموا انتوا ضربتوا ايه؟ ده انتوا ضربتوا مطار، انتوا بتقولوا ازاي ان انتوا ضربتوا الاماكن اللي ضربت منها امريكا؟ طبعا كل الكلام ده زي ما اتقال في التقرير كده دي كلها ادعاءات. وطبعا يعني ايران اطلقت عده صواريخ نحو دول مجاوره، صاروخان متجهان للكويت سقط او تفككا، الدفاعات الجويه الامريكيه والجويه الامريكيه والبحرينيه اعترضت ثلاث صواريخ كانت متجهه للبحرين، والضربة الأمريكية على قشم لم تسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية. وسنتكم نفت صحة ادعاءات الحرس الثوري بشأن استهداف مقر

الدخول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة جوية أمريكية، لأنه أنتوا شفتوا دلوقتي أنا عرضت على حضراتكم إيه اللي تم استهدافه، فأنتوا طالعين بتكذبوا برسمي فهمي نظمي اللي هو يعني طب ما الناس كلها شافت المشاهد وشفنا إنه يا حرام في حوالي 7 من 63 المصابين اتعمل لهم عمليات حرجة واتعمل لهم عمليات جراحية يعني وفي حالة حرجة، فانتوا في ايه بصراحة يعني حاجة غريبة جدا جدا. طبعا القوات الامريكية كانت عطلت ناقلة نفط متجهة الى ميناء ايراني بعد ان تجاهلت بحسب مزاعم تحذيرات متكررة لمدة تقارب 24 ساعة، ودي طبعا برضو من الحاجات اللي حصلت امس الثلاثاء. وظهرت لقطات جديدة نشرتها القيادة المركزية الامريكية لحظة إصابة صاروخ لغرفة محركات السفينة مما أدى إلى توقفها قبل وصولها إلى جزيرة خارك. ويقول مسؤولون عسكريون أن السفينة كانت فارغة وقت الحادث وأنها لم تمتثل مرارا. قعدوا بيقولك 24 ساعة بيقولوا لها وقفي وقفي وما فيش أي فايدة. السلطات البحرانية قالت ما قامت به الدفاعات الجوية في الدولة اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات بدون طيار، وده كان بيان صادر عن الجيش النهاردة. وزي ما قلت لكم طبعا هتلاقوا الأخبار كانت كلها مهتمة بالكويت عشان منطقة مدنية، لكن بالنسبة للي حصل هنا طبعا في بيان ورد من البحرين، وبيقول في البيان تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الأثيمة بالصواريخ والطائرات المسيرة اللي استهدفت الأعيان المدنية برضو في مملكة البحرين. وقال لك طبعا أنه اعترضت البحرين ودمرت عدد 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة، فالحمد لله نجحوا في الاعتراض ما وصلتش زي ما وصلت في الكويت ودمرت مبنى التي 1 وأصابت وقتلت شخص وأصابت 63 منهم 7 في حالة حرجة. عشان كده خارجية الكويت طبعا تم طردت السفير الإيراني سفير إيران، وقالوا أن الهجوم الإيراني الآثم على الكويت والبحرين تصعيد خطير وتهديد لأمن المنطقة، وعملوا أعلنوا تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية واعتبار 2 من أعضاء البعثة غير مرغوب فيهما، وطلبوا بمغادرتهما الأراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبد السعيد قال ان عدد من الطائرات المسيرة استهدف هذا المبنى طبعا، وبدأت بقى الإدانات. مصر أدانت استهدافات وأكدت تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة. أما أمين عام مجلس التعاون الخليجي أدان بشدة أيضا الاعتداءات والعدوان الإيراني المتواصل على مملكة البحرين ودولة الكويت. مصر للطيران أعلنت إلغاء رحلتها للكويت بسبب الأوضاع الراهنة اليوم وغدا. وطبعا يعني قبل ما تحصل الضربات دي كانت إيران أطلقت صواريخ مسحوبة برسالة للولايات المتحدة الأمريكية وقالت لهم كده حتى يغادر آخر جندي أمريكي المنطقة. إيران الفيديو ده معلش نكبره، وكانت الحقيقة صواريخ مسحوبة برسالة للولايات المتحدة الأمريكية، وقالوا كده إن احنا هنفضل نطلق الصواريخ دي ومش هنسيبكم لغاية ما يرحل خروج آخر جندي أمريكي من المنطقة. والحقيقة ان احنا ما كملناش 24 ساعة على هذا التحذير الا ولقيناهم طبعا ضربوا مناطق في الكويت للأسف، والضربات دي كانت ضربات عنيفة. ولغاية دلوقتي طبعا في زي ما بنقول كده هل امريكا هترد رد اكتر، ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية، ادينا منتظرين. طيب المحادثات وصلت لغاية فين؟ آخر حاجة قلتها لحضراتكم إنه إيران كانت أعلنت توقف المحادثات بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، على جنوب لبنان بشكل كبير جدا وعلى حزب الله. جه النهاردة الرئيس ترامب نفى وقف المحادثات وطلب، وبيقول كمان ده بالعكس، ده هم قالوا خلاص احنا هنتخلى عن النووي وهنسلب اليورانيوم وهنتعهد وان مش هنمتلك اليورانيوم المخصب. طبعا ترامب بيطالبهم بتعهدات مكتوبه. الرئيس الامريكي دونالد ترامب طلب بتقديم تعهدات نوويه مكتوبه ضمن اتفاق مبدئي بعدما اعتبر الضمانات الشفهيه السابقه غير كافيه. واكد الرئيس ترامب ان نتائج المفاوضات لا تزال غير واضحه، ولكن شدد على ضروره التوصل لاتفاق. ومارك روبيو اكد ان واشنطن تريد من ايران الالتزام بمفاوضات محدده حول اليورانيوم عالي التخصيب قبل وقبول قيود صارمة
وطويلة الأمد وإنهاء أنشطة تخصيب اليورانيوم. ودي الشروط اللي هي اللي قالوا عليها إن دي الثلاث شروط، ويعني يعتبروا خط أحمر مش تتنازل عنه.

0: الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا قال لك ان مش هنقدم اي تخفيف للعقوبات الامريكيه غير بعد التنازلات النوويه دي، وده اللي اكده مارك روبيو. واكد روبيو ان ضمان امن الملاحه ومضيق هرمز يمثل اولويه امريكيه، وان رفع الحصار مرتبط بتحقيق هذا الشرط. طبعا الرئيس ترامب اكد النهارده انه ايران قال كده، بس قال هي ممكن تغير رايها، وده كان في لقاء تلفزيوني مع احد القنوات، وقال ان هو ايران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وقال قد التقي المرشد الايراني. وبرده طبعا المذيعه كانت بتقول له ايه ده انت فعلا يعني هم هيتخلوا عن النووي؟ قال لها اه بس ممكن يغيروا رايهم يعني. وانه المرشد الايراني مجتبى خامنئي كده مشارك بشكل يعني كبير، وان هو كمان ممكن يقابله قريب. الرئيس الامريكي ترامب قال ان ايران وافقت على انها لن تمتلك خلال الحوار الصحفي الحوار التلفزيوني ده. والتصريحات دي كان قال ان المرشد الايراني مجتبى خامنئي منخرط في المفاوضات، وان هناك من يقول انه يمنح ايضا موافقه على المحادثات، ومن المحتمل ان التقي المرشد الايراني في مرحله ما. اما نتنياهو فقال لك لا يا جماعة، دي إيران ما وافقتش على إخراج المواد النووية، ولكن الضغوط بتتزايد عليها. وقال إن هو بيتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأهداف الرئيسية تجاه إيران رغم وجود اختلافات تكتيكية بينهما. وقال طبعا إيران تعرضت لإضعاف كبير، لكن وكان برضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان ليه فيديوهات بيدي فيها تصريحات كتيرة حول الوضع في إيران، وحول أيضا الضربات اللي بيقوم بها الجيش الإسرائيلي نحو في جنوب لبنان للقضاء على قوة حزب الله. طبعا هو قال لك برضو انه المؤكد ان امريكا محتاجة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وانه لو ما حصلتش امريكا على هذه الضمانات هيكون في تصعيد عسكري محتمل. نفس الكلام تقريبا اللي احنا ماشيين فيه لينا فترة، وان القرار النهائي بيد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وكلنا طبعا فهمنا الموضوع ده. دلوقتي قبل ما النهاردة الرئيس ترامب في اللقاء التلفزيوني ده يأكد على انه المرشد الايراني منخرط وانه ممكن يقابله قريب، كان مارك روبيو أكد على ده على فكرة، قال في مؤشرات كبيرة يا جماعة ان المرشد الايراني مجتبى خامنئي بيشارك بدرجة متزايدة على نحو ما بالمفاوضات. وفي كمان لكن بقى لقينا على الجانب الآخر يا جماعة إعلامية أمريكية اسمها ميجن كالي بتقول إن الإيرانيين بيعلمون أننا لا نملك أي أوراق للعبة، وإن ترامب دلوقتي موقفه ضعيف، وإنه طبعا المواجهة في مضيق هرمز بتضر بترامب أكتر ما بتضر الإيرانيين.
1: We've done what we can do. And President Trump, to his credit, is not willing to sacrifice more American blood and treasure on this war, which was never ours to begin with, because he understands there's zero support back home for that. And therefore, we don't have the muscle to force Iran into doing anything. And they know it. They understand that we're in a weakened position and that they really don't have, we don't have any cards to play. You know, this standoff in the Strait is hurting President Trump. It's hurting the
0: بفكركم ان ده الكلام اللي الرئيس ترامب بيقول، ان الاعلام كده بيقول كلام كاذب يعني، ولغايه دلوقتي احنا مستنيين ايه اللي هيحصل الحقيقه. يعني عموما الانترنت لما رجع لايران الحقيقه انه ده هذا التقرير هيوري حضراتكم التعامل اللي كان بيحصل للمدنيين، كانوا بيحاولوا الحقيقه يخرجوا، ولكن طبعا كان في اطلاق نار وكان في قتله. خلينا نشوف التقرير ونفهم ايه اللي حصل وايه اللي تم رصده بعد عوده الانترنت الى ايران.
2: عاد الانترنت إلى إيران، فعادت معه الشهادات التي حاولت السلطات دفنها في الظلام. بعد أيام من العزل الرقمي الكامل، لم يعد الصمت وحده سيد المشهد، بل ظهرت فيديوهات تقول ما لم يقل وتكشف ما لم تسمح السلطات برؤيته. رصاص في الشوارع ودخان يبتلع الأزقة ومطاردات لمتظاهرين عادت لتجتاح منصات التواصل بمجرد عودة الشبكة ولو ببطء. ورغم القيود الثقيلة والتكلفة الباهظة وسرعة الانترنت التي بالكاد تكفي لتحميل مقطع واحد، كان ذلك كافيا لتخرج روايات القمع إلى العلن من جديد. وتداول إيرانيون مقاطع قالوا إنها توثق إطلاق نار مباشرا وحملات ملاحقة واعتقال شهدتها مدن عدة خلال الاحتجاجات الأخيرة. مدينة رشت شمال إيران عادت لتتصدر المشهد مجددا، شهادات نشرها موقع إيران إنترناشونال ومصادر إيرانية أخرى.

مرة وصفت واحدة من أكثر الليالي دموية، وبحسب الروايات دفعت قوات الأمن المتظاهرين إلى أزقة السوق الضيقة قبل أن يتحول المكان إلى فوضى من النار والرصاص. غاز مسيل للدموع ورصاص حي وعناصر من الحرس الثوري، قال شهود إنهم استهدفوا الشباب والمراهقين بشكل خاص، ثم اندلع الحريق وأغلقت المخارج، ووجد المدنيون أنفسهم

0: مخيارين قاتلين، الاختناق وسط النار أو الرصاص أثناء الهرب. وتحدث شهود أيضا عن منع سيارات الإطفاء من الوصول لساعات، وعن ضغوط مورست على عائلات الضحايا لتبني الرواية الرسمية. أما عدد القتلى الحقيقي فلا يزال غامضا، لكن شيئا واحدا يبدو واضحا ما حجبته الشبكة لأيام، عادته الفيديوهات إلى الواجهة.
1: بسبب طبعا ان احنا ما وصلناش لاي حاجه في المفاوضات، وبسبب ان الضربات اللي حصلت النهارده ارتفعت اسعار النفط 2%، وطبعا وصلت مكاسبها للجلسه الثانيه مع تجدد المواجهات في الشرق الاوسط وتعثر المحادثات بين طهران وواشنطن، ما عزز المخاوف طبعا. وكان برضو الرئيس ترامب كان اعتبر ان التضخم ليس مرتفع في الولايات المتحده، وقال ان اسعار الوقود ستنخفض عند انتهاء الصراع مع ايران. ما احنا نفسنا الصراع مع ايران ينتهي بجد. المهم انه البترول الكويتية قالت ان مستوى الانتاج الطبيعي بمصافي النفط قد يعود خلال اسبوعين بعد انتهاء الازمه. برضو امتى هتنتهي الازمه؟ كل دي تواريخ محدش عارفها. اما تركيا والسعوديه فبيخططوا انه يكون في بديل لهرمز، حيث اعلن عبد القادر اورال اوغلو ان تركيا تجري مباحثات مع المملكه العربيه السعوديه لاحياء سكه حديد الحجاز وتوسعها وصولا الى سلطنه عمان. واوضح ان المشروع يهدف الى انشاء خط حديث يخدم النقل والسياحه، على ان تبدا المرحله الاولى بربط تركيا بمدينه حلب مع الاستفاده من الخط القائم بين حلب ودمشق ثم الى عمان. زي ما قلت لكم في ايران بقى كانوا اخيرا اعلنوا امس الثلاثاء ان هيكون في تشييع لقائد الثوره الاسلاميه علي خامنئي، هيكون في 3 مدن ايرانيه. واكد توكلي زاده نائب مسؤول الشؤون الاجتماعيه والثقافيه في بلديه طهران ان التشييع هيجرى في مدن طهران وقم ومشهد بشكل مؤكد، وقال ان هيكون في استعداد لاستقبال حشود تتجاوز 15 ل 20 مليون شخص في العاصمه. وقال ان مكان الدفن هيكون وفقا لوصيته هيكون في الروضه المطهرة للإمام الرضا عليه السلام في مشهد. وقال لك برضو أنه طبعا احنا بنفكركم وجدير بالذكر أنه مروا حتى اليوم 94 يوم على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، واللي قتل في 28 فبراير اللي هو كان في أول يوم بدأت فيه الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. المكالمة الهاتفية الغاضبة اللي كانت بين ترامب ونتنياهو كانت بسبب لبنان. والحقيقة أنه ترامب في اللقاء التلفزيوني اللي كان النهاردة أكد أن فعلا كانت مكالمة حادة، وأفاد التقارير بأن المكالمة دي شهدت توتر بسبب شديد بسبب رغبة إسرائيل في توسيع عملياتها العسكرية في لبنان. والحقيقة أن ترامب مش موافق على كده، وترامب قال أنا تحدثت مع نتنياهو بنبرة غاضبة بسبب لبنان. وحصل تصعيد للعدوان الإسرائيلي على اللي بيعتبروه كده طبعا في الصحف العربية. قال لك كان في 15 غارة في ساعتين على لبنان جنوب لبنان، وحزب الله رد ب10 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وكان في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرة في قضاء بن جبيل، وحزام ناري على مدينة النبطية. والحقيقة كل التقارير بتقول إن في دمار شامل، دمار بمستشفى جبل عامل في مدينة صور، وتم تسجيل عدد آخر من القتلى والمصابين، واللي وصل العدد دلوقتي ل 3516 قتيل و 10674 جريح. متحدثة برنامج الأغذية العالمي في لبنان بتقول أن لبنان يعاني من أزمة أمن غذائي. وزير الدفاع الإسرائيلي بقى الحقيقة بيقول أن احنا هنقضي على أي هجوم يشنه حزب الله على المستوطنات شمال إسرائيل، وقال أن في ضربة كانت مقررة على الضاحية ألغيت بعد التدخل الأمريكي، أكد الموضوع ده. ولكن على الجانب الآخر قال أن إسرائيل سوف تواصل عملياتها العسكرية داخل لبنان، واستمرت الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان رغم وقف الضربة على الضحية. يعني هي ضربة اللي وقفت على الضحية بس، لكن في أماكن تاني فضلت مستمرة، مع الوضع في الاعتبار أن النهاردة كان في الوفود اللي وصلوا علشان الجولة الرابعة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، والجولة دي بدأت في مقر وزارة الخارجية. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير كان هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ما أعلن ترامب أن حزب الله وإسرائيل هيوقفوا الهجمات المتبادلة. وبعدين كمان مندوب إيلون مندوب لبنان في مجلس الأمن قال إن لازم الحكومة اللبنانية اتخذت الحياة إجراءات لمنع تحويل البلاد إلى ساحة للخلافات، وإسرائيل بتعمل على محو وتدمير قرى جنوب لبنان وتنتهك سيادة لبنان ووحدة أراضيه. كان في كمان قمة إسلامية مسيحية بلبنان، والقمة دي كانوا طلعوا فيها ببيان أنه يجب مواجهة العدوان الإسرائيلي، وأن مواجهة هذا العدوان يتطلب

تتطلب وحده راسخه واستفراد العدو بمناطق محدده لا يعني ان مناطق باقي المناطق بمنأى عن هذا الخطر. والمستشار الألماني متضايق من التصعيد، وزير الخارجية الأسباني، والحقيقة في ردود فعل على أنه بجد فعلا الوضع ده وضع صعب جدا. فاكرين النيابة البحرينية لما كانت قبضت على عناصر من التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، أمرت بحبسهم والتحفظ على أموالهم، وطبعا كان برضو في يعني كمان قالوا ان هم قبضوا تاني النهاردة على مجموعة برضو إرهابية في البحرين. بالنسبة للحقيقة إسرائيل كانت بتترقب ثروة الليثيوم في مصر، وكانوا بيقولوا أنه طبعا صحيفة معرفة الإسرائيلية في مخطط مصر ألقت الضوء على مخطط لمصر للمسح الجوي الشامل للكشف عن الليثيوم والمعادن النادرة وجذب الاستثمارات الدولية لتحويل الصحراء إلى محرك نمو جديد. يعني ده قلق شوية إسرائيل. عندنا برضو كان في مزاعم، ضجة إعلامية عملت أن في مزاعم بتخطيط هجوم إسرائيل على مصر وتركيا، والحقيقة برضو ان من وقت للتاني كده بيتكلموا عن على امور زي كده، وده بتأكد ان اسرائيل الحقيقة يعني مش مستقرة بالنسبة للتحركات اللي بتقوم بها مصر. بالنسبة لروسيا واوكرانيا، معلش مش هقدر اقول لحضرات كل التفاصيل، لكن الحقيقة الحرب ما زالت مشتدة، وتبادل الضربات بين الطرفين، وناس بتسقط قتلى من الطرفين ايضا، 18 شخص قتلوا واصيب اكتر من 100 هجمات شنتها روسيا على أوكرانيا، وأوكرانيا عملت عمليات إجلاء إجباري. والحقيقة أنه ممكن أنه أسوأ السيناريوهات أنه ممكن روسيا تستخدم الأسلحة النووية. ربنا يدي السلام في كل العالم. بشكركم على متابعتنا، وإن شاء الله هيكون عندنا المزيد من الأحداث ومرة الأحداث يوم الجمعة. انتظرونا، إلى اللقاء.

بنرحب بيكم في برنامج بنت الملك. البرنامج بيتناول مواضيع كثيرة مهمة تهم المرأة وتهم الأسرة أيضا. كل حاجة بتناقشها في البرنامج دلوقتي بتعتمد على الجوابات والأسئلة بتاعتكم، فلو أي حد عنده أي مشكلة، أي استفسار، أي حاجة يحب إن احنا نتكلم فيها، ياريت تبعتولنا وتتكلموا معنا وتقولولنا إيه اللي على قلبكم عشان نقدر نناقشه في البرنامج. تعالوا معنا نشوف ربنا هيعلمنا إيه النهاردة.

0: سؤال النهاردة للدكتور إياب الخراط بيقول: تميت 21 سنة من أسبوعين، لما كنت طفلة أهلي مهتموش بتعليمي أنا وإخواتي البنات بقدر اهتمامهم بتعليم أخونا. تميت دراسي لغاية الإعدادية، وبعد كده اضطريت أني أوقف علشان أساعد أمي في البيت. كان دايما نفسي أكمل تعليمي لكن ما كانش ليا فرصة. كل ما أتكلم مع أمي في الموضوع ده تقول أن الكلام ده مش مهم ولازم أركز على أني أتخطب وأتجوز. إيه رأيكم؟
1: في أهمية قصوى للتعليم عموما، فأنا رأيي أنه سواء

0: ولد او بنت من حقه ومن حقها ومن واجبه ومن واجبها انه يواصل في تعليم. المؤسف انه الظروف الاقتصاديه بتمنع ناس كتير من انها تواصل تعليمها. المؤسف كمان انه ده بيجي على حساب البنت اكتر من الولد، على وهم انه الولد هو اللي هيجيب اللي تعليمه هيجيب فايده اقتصاديه
1: اكتر من البنت،
0: اكتر من البنت، وعلى اعتبار انه يعني الناس بتقول يشيع ما بين الناس انه البنت تتعلم عشان تربي ولادها احسن، وده قائم طبعا بس مش هو ده السبب. او هتتعلم لو هتشتغل، لو مش هتشتغل مش مهم تتعلم، وده متهيألي سبب اكثر وجاهه انها تتعلم عشان تشتغل، وده واجب. واظن انه في احد الحلقات ذكر انه البنت من حقها بل من واجبها تشتغل. في الكتاب المقدس المرأة التي تمدح على انها فاضلة هي امرأة عاملة وعاملة بره البيت، يقول لك تذهب الى اماكن بعيدة وتأتي بثمر وتأتي بإنتاج وهكذا. فاذا العمل في حد ذاته للمرأة خارج البيت، العمل كما هو حق وواجب عليها، وخاصة في مجتمعاتنا العربية. حتى انه احد رواد النهضة في مصر، النهضة التي يعني كنا نأمل انها تزهر ولم تزهر، احمد امين، قال انه سبب تقدم المجتمعات الاوروبية حاجتين: تحرر المرأة وعملها، والمطر اللي عندهم. وانا شايف الحاجتين يعني نقص المياه في المنطقة العربية إعاقة أساسية، وتحرر المرأة. فهو إذا إسهام المرأة في المجتمع مسألة أساسية. ولو أنا هنحرم نفسنا من إسهام 50% من السكان هنوصل لإيه؟ فدي مش فلسفة، دي منطبقة على أختنا دي اللي بعتها تسأل. لأنه النقطة الثالثة واللي وهي الأهم، إنه التعليم بيشكل كيان الإنسان. فكل ما الإنسان ينفتح لكل ما يمكن أن يحصله من معارف، لكل ما يمكن أن يتعلمه ويسعى باستمرار لده، كل ما يكون إنسان أحسن،
1: يعني حاسس بذاته أكتر، حاسس بأنه ممكن يدي حاجة للمجتمع اللي حواليه،
0: حاسس بقيمة نفسه وحاسس وأكثر وعيا بالعالم وأكثر قدرة على الحياة.
1: طيب أختنا دي هي عيلتها مش حاسين كده، حاسين عكس كده، إن هي كفاية عليها إنها تتجوز وكفاية عليها إنها تبقى تربي بيت وتربي العيال وكده.
0: تاني بقى الاستراتيجية العملية، أولا إن هي تدرك ده في نفسها، اتنين إنها تواصل مع أمها، تلاتة هي بقت 21 سنة ولسه في الإعدادية، فما فيش أسلوب قدامها غير يمكن التعليم من منازلهم أو لحد لما تقدر تروح جامعة أو حاجة زي كده، أو ترجع تلتحق بالدراسة تاني. فهي لازم تواصل بكل الأساليب إنها ترجع للدراسة النظامية، فتكافح مع أمها، تكافح مع باقي أهلها، تكسب حلفاء من باقي أهلها وتصر. فأنا أعرف قصص إنه مثلا البنت أبوها ما كانش راضي يعلمها، لكن عمها دافع عنها فأقنع أبوها فواصلت تعليمها ووصلت إلى مراتب عليا. لسه سمع القصة دي أول امبارح. فإذا لازم تكسب حلفاء، تشوف إيه الحلفاء المحتملين، لكن ما حدش هتحالف معها لو هي مش هتكون مبادرة. فأنا أذكر في موقف من المواقف إنه يعني كان في حد عايز يدافع عن بنات لأخذ مواقع قيادية، لكن هم اللي تراجعوا، فهيدافع فين؟ أو هم ما وقفوش لكده
1: وأخذوا بحقهم واتكلموا في الموضوع،
0: واتكلموا عن حقهم ودافعوا عنه. فهي لازم تدافع عن حقها وتكتسب حلفاء، وهتجد.
1: هي كمان بتهيألي لو كلمت مع أمها مرة واثنين وعشرة وفضلت مكملة في الموضوع ده وما سابتهوش، في الأغلب هيدوا
0: بالظبط. الفكرة إنه روح الهزيمة دي بتخش ليها. إحنا عايزين نطرد روح الهزيمة من جوا، روح الإحساس بالدونية، روح الإحساس بإنه المرأة قدرها كده. بينما ولا قدرها، ولا علميا ولا دينيا ولا روحيا ولا أخلاقيا ولا اجتماعيا ولا في التحديات العائلية اللي قدامنا والإنسانية اللي قدامها، ده مش قدرها، هي تقدر تختار. فأنا ندائي ليكي إنك تختاري وإنك تواصلي وإنك تصري وإنك تجاهدي، ولو عملتي كده وكذا حد عمل كده هنوصل.
2: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: ازاي اقدر احمي الاطفال من اب متسلط عنيف بيستخدم كل اساليب العنف مع الاولاد، في حين ان الزوجة كمان باسيف، يعني ما عندهاش اي دور، تقدر ما تقدرش تحمي ولادها، والاب عامل نوع من انواع الحصار على المنزل. ازاي اقدر اخترق الحصار ده واحمي الاطفال من هذا الاب العنيف؟
1: طيب أنا هستغل السؤال ده بإني أوجه نداء لبناتنا. عايزة يعني أقول لبناتنا إن لما تلاقي البيت مليان عنف والعنف ده بينعكس عليك، يعني ماما طول النهار تتضرب وتتبهدل وتتهان، وفي نفس الوقت الكلام ده بينعكس عليكي في تربيتك أنتي، ماما بتعاملك بنفس الطريقة بالعنف ده أو بالإهانة، أنا عايزة أوجه بس نداء ده لبناتنا إنه معلش استحملي أنتي. الكتاب كتب عنك: أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء. وأنا عارفة إن فيكي قوة بتاعة يسوع

تقدر تصمد في الظروف دي. بس أنا النهاردة مش طالبة منك تصمدي بس، أنا طالبة منك إنك كمان تقفي جنب ماما، تقفي جنب والدتك، تروحي بدل ما هي معاملتها ليكي عاملة حاجز بينك وبينها. أنا عايزاكي النهاردة تروحي لماما، تقفي جنبها، تقولي يا ماما أنا هصلي معاكي، أنا عايزة أقف معاكي، أنا عارفة إن كل اللي بيحصل ده بسبب الظروف اللي أنت بتمر بيها، بس أنا نفسي أقف جنبك يا ماما وأصلي معاكي وأقولك إن أنا بحبك جدا. حصل معايا موقف بسيط من عيال أخويا، واحدة منهم زي السكر، جات قالت لي، هما مامتهم راحت السما يعني، فأنا برعاهم، جات قالت لي يا طنط هدى أنا بحبك قوي وانتي بتعملي حاجات حلوة عشاننا كتير. قالت لي الكلام ده في وقت أنا كنت فيه يعني مرهقة جدا وتعبانة جدا وعلى آخري. هي طفلة عندها 5 سنين، بس عايزة أقول لكم تأثير الكلام ده عليا كان قوي جدا. قالت لي بتتعبي معانا كتير، أنا بحبك قوي، وكلام بقى من ده يعني، شوية كلام كان مش فاكراه قوي دلوقتي، بس الكلام ده أثر فيه. عشان كده قلت أنا لازم أوجه النداء ده لبناتنا، وأنا عارفة أنهم أقوياء كفاية أنهم ياخدوا الموقف ده، لأن الكتاب كتب عنهم كده، أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وقد غلبتم الشرير. هرجع لسؤالك إن إزاي الأم اللي هي السلبية خالص تحمي بناتها من العنف بتاع الزوج. عادة هو بيكون عنيف معاها ومع أولادها أو مع أولاده يعني، فأنا أحاول برضو زائد الحاجات اللي قلناها كلنا أو قلناها من شوية، إنه بنصلي وبنشاور الكنيسة والكنيسة بتصلي لنا وفي ناس واقفة معانا وفي تيم من الاجتماع عندنا بيصلي لي باستمرار، زائد الكلام ده أنا بحاول إنهم أخليهم يتجنبوا الأب شوية، لأن هو مش سوي، هو بيتصرف كده لأن هو مش سوي. هو لو إنسان عاقل، لو إنسان سوي، لو ما عندوش عقد نقص كان هيعامل أولاده بطريقة رائعة، بس هو بيقول الكلام ده عادة بيبقى شخص مش لاقي شغل الفترة فبيطلع الكلام ده على أولاده، أو بيبقى تعبان نفسيا من أمور برضو بيطلعه على أولاده. فأنا كأم بحاول أخلي الأولاد يتجنبوا باباهم في الفترة دي لغاية ما تعدي، وفي نفس الوقت برضو بعترض، إنه مش بس بعترض لما يمسني أنا شخصيا، لكن بعترض إنه كمان ما يمسش الأولاد، فدايماً بعبر عن رأيي. لكن العادي اللي بيحصل إن الأم بتقول كفاية اللي أنا فيه، أنا كمان هعترض عشان ولادي؟ يعني أنا لو اعترضت أنا نفسي هتهان، فبتاخد موقف سلبي. لكن الأم عايزين نقول لها النهاردة إن أنت you're needed، يعني إحنا محتاجينك تقفي في بيتك وقفة ما وقفتهاش طول حياتك، وتحطي مشاكلك على جنب وتربي بناتك وولادك في مخافة ربنا.

0: المرأة هي اللي بتربي الرجل، وهي بتربي الذكر والأنثى، وهي اللي عم تزرع بالذكر فرض القيود على المرأة. فحابة يعني أعلق على هاي النقطة. سؤالي: ما هي ردود الفعل التي تنشأ عند المرأة التي لا تحظى بأي نوع من الحرية؟
1: حضرتك التعليق اللي قلتيه كان تعليق مظبوط، وأنا قلت أنه أم والدة أخاب لما ربته على الشر، يعني المرأة أيضا ممكن أن تكون مصدر للشر وتساهم في الشر، وما أعظم شر المرأة، اتقي شر المرأة. المرأة اللي لما بتربي هي اللي بتزرع الخير، هي اللي بتزرع القيمة. بس أنا عايزة أقول إنه دي مسؤولية مشتركة، مش عايزين ننسى الحتة دي أبدا. إحنا مجتمعنا الشرقي بيقول دي مسؤولية المرأة، بنقول البنت الولد الكويس المتربي ده أبوه، والبنت الخيبانة والولد الخايب ده لأمه، مش بنقول كده؟ كده الشرق بيقول. ده خطأ 100%. مسؤولية التربية وزرع القيم وزرع الأخلاقيات وزرع الأفكار السليمة وزرع القيم

0: دينية، هي مسؤولية الرجل والمرأة معا. أنت محقة كل الحق، لأنها أيضا، وأنا أشرت برضو في كلامي أن المرأة بكامل إرادتها للأسف تنازلت عن حريتها، والمرأة بكامل إرادتها سمحت لحريتها أن تسلب منها. تمام؟ ردود الفعل، السؤال بتاع حضرتك بتاعة المرأة المغبونة، بحسب شخصيتها، بحسب شخصيتها. في مرأة المستكينة هتفضل تتحمل تتحمل الضغط النفسي والعصبي إلى أن تنفجر مرة واحدة، واحذروا انفجارها، لأنها ممكن تصل بهذا الانفجار إلى حد القتل، وإحنا بنشوف كده، وممكن تصل من الانفجار بحد التصرفات. يعني مثلا لو استحملت 15 سنة من الضغط النفسي والعصبي، وحقول حتى من غير إهانة، لكن ضغط نفسي وعصبي بدون التمتع بالحرية، هيجي لها وقت هتخرج من البيت ولا تعود إليه. نوع أخرى من المرأة، صحيح هي بيمارس عليها ضغوط، لكن هتضطر ترد، لأن شخصيتها تكوينها منذ بدايتها، يعني في بيت أهلها تمرست على الحرية، وتمرست على التجاوب، وتمرست على المشاركة، وفجأة تزوجت بسعيد الحظ الذي منعها حتى أن تتنفس دون أن تأخذ رأيه. دي مش هتسكت، دي هتفضل تناضل وتقاوم ونتخانق، وتكون هيتحول البيت إلى مصدر للعراك والشجار والألم. وما يدفع الثمن في كل هذا؟ المرأة أولا، الرجل ثانيا، والأولاد هما الضحية الكبرى، لكنها هتقاوم. نوع ثالث هيتحرك بأنه هو ينتقم، يعني النوع الثاني اللي قلت عليه هيتشاجر مع الرجل جوه البيت. النوع الثالث، وده الأخطر والأشر، هينتقم، يعني إذا زنيت سأزني، إذا ضربت سأضرب، إذا أهنتني سأهينك. وطبعا دي بقى اللي ممكن تصل إلى المحاكم، وطول النهار عندهم مشاكل زوجية والكلام ده كله، ودي خطيرة أيضا كما نقول. لكن بلا شك أن تختلف ردود فعل المرأة من مرأة إلى أخرى بحسب تكوينها وتربيتها اللي جت بيها من الأسرة اللي هي فيها. لكن مفيش حد أبدا يستطيع أن يستحمل الظلم والكبت والإهانة طول العمر، سيأتي وقت ستحدث فيه الانفجارة، وقد تكون بلا عودة، وممكن تأذي نفسها، مش ضروري تأذي الرجل، ممكن هي كمان يقود هذا إلى أذية نفسها وإلقاء الذنب على نفسها.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: عزيزتي فوزية، تحية طيبة وبعد. حبيبتي وصاحبتي واختي فوزية، ازيك يا بت؟ انا سعاد، فاكراني؟ عارفة شفت مين النهاردة الصبح؟ شفت البت فتحية اختك، قال ايه جاية تزور حماتها ساكنة عندنا في اول الشارع، قال انتي بعتلها دعوة وهتيجي عندك تقعد عندك في السعودية تدور على شغل. طبعا زمانك مستغربة قوي ايه اللي فكرني بيكي بعد السنين دي كلها. والله ما انا عارفة، انا كمان بسأل نفسي نفس السؤال، بس انا اليومين دول ايام زمان كده هف عليا قوي، مش عارفه ليه. لما نزلت الصبح كان وقت دخول المدارس، مشيت وسط البنات وافتكرت ايام المدرسه، وقعدت اقول لروحي هو انت يا بت ما كملتيش ليه؟ نزلت زي كل يوم الصبح عشان اجيب خضار الغدا.
1: السلام عليكم.
0: خضار حلو مصحصح كده ونقاوة. الا صحيح، قولي لي يا بت، الناس بيقولوا ان عندكم في السعودية مفيش ولا خضري ولا فكهاني في الشارع.

0: حتى فرن، وانكم بتروحوا تشتروا كل حاجه من سوبر ماركت كبير. طب ده انا لو مكانك كان يوحشني الرغي مع عم حسن الخضري.
1: سلام عليكم.
0: ولا بلاش كلام فاضي، ده انا رحت اجيب عيش وكان طابور العيش طويل والناس خلقها ضيق كده ومش طايقه نفسها ومحدش طايق كلمه لحد. تلاقي السوبر ماركت اللي عندكم احسن بكتير.
2: يلا عم رشاد ب 50 قرش والنبى ما حلو اهو كده اهو. ما فيش خالص دلوقتي. النبي تمشيني يا عم رشاد. الله يخليك. المدينه عم
0: رشاد. ركبت الاتوبيس. ما انا دايما ببقى متدهوله كده وانا طالعه الاتوبيس، على طول معايا شير، مع ان السكه هي يا دوبك محطتين لحد البيت، بس ببقى شايله اكياس الخضار والطلبات فاقول اركب بدل ما امشي. وكمان الاتوبيس فاضي فقعدت، وكان السواق مشغل الراديو، يمكن بيبقى مشغله كل يوم، لكن في الزحمه والهيصه الواحد ما بيسمعش ولا حاجه ولا حتى صوت نفسه وهو بيفكر. فاكره يا بت؟ فاكره ايام زمان نقعد كده ولا شغلة ولا مشغلة نسمع الراديو ولا عندنا هموم ولا حاجة، وابوك يخش يعكنن علينا ويقول اطفوا الهباب ده وقعدوا ذاكروا شوية. فاكرة يا بنت ايام الاعدادية لما كنا قاعدين بنذاكر انا وانتي، وامي وابويا دخلوا عليا وقالوا لي مبروك جالك عريس من مصر، موظف ماله هدوم وكسيب. ساعتها فرحت عشان هروح مصر، وانتي قعدتي تعيطي وتولولي هتمشي وتسيبيني هتمشي وتسيبيني. اديني اهو من ساعتها وانا قاعده في البيت. قال لها يا بت يا زوزو انتي بقيتي مدرسه ايه؟ عربي ولا انجليزي؟ تلاقيكي بقيتي نظره مدرسه، ما انتي شاطره. المهم نرجع لموضوعنا، انا عايزه احكي لك على النهارده. سمعت حوار في الراديو مع واحده اسمها روبي، دي بنت مغنيه جديده من مصر، معرفش بقى وصلت لكم اغانيها في السعوديه ولا ممنوع تشوفوا الفيديو كليب. عندها اغنيه مشهوره قوي اسمها اللي هبي داري كده ولا هداري كده ولا هداري كده. البت كانت بتقول ايه بقى يا ستي؟ ان مفيش بنت مصريه ما وقفتش قدام المراية تتزوق وترقص. قعدت في الأتوبيس أسمع الحوار من أوله لآخره، وعدت محطة البيت وفجأة لقيت نفسي على كوبري قصر النيل، وأنا عمالة أقول جوايا أنا عمري لا اتزوقت ولا وقفت أرقص قدام مراية. قعدت أسرح وأفكر، هو أنا نفسي في إيه؟ من يوم ما وعيت على الدنيا وعيت اني مش سعيده، وكان مدرس الانجليزي في الصعيد راجل كشر، وكان يقول يا عيال سعيد يعني هابي، فنقول وراه سعيد يعني هابي، الكلمه تخرج من حلقنا على الشفاه ولا عمرها دخلت القلوب. عارفه عملت ايه يا بت يا فوزيه؟ رحت الكوافير. انا عايزه اعمل تسريحه كده روشه.
3: روشه؟ طب ممكن اعمل لك هايلايت
0: اصفر يعني اكسجين؟
3: لا لا لا مش اكسجين، صبغه مستورده كويسه ما تقلقيش.
0: لا لا لا لا لا لا لا انا عايزه اعمل تسريحه مثلا زي نانسي عجرم.
3: اوكي ماشي. اوكي بس شعر حضرتك يعني ناشف شويه، يعني احنا ممكن نعمل حمامات كريم وكده.
0: ما انا اول مره اعمل كوافير.
3: حاضر عينيا ليكي. معلش هو بيبقى في الاول كده.
0: بالمناسبة انتوا عندكم كوافير في السعودية ولا الحاجات دي حرام هناك؟ وحياتك يا زوزو، ابعتي لي مع البت فتحية شريط، قولي لي في حياتك عاملة ازاي، ولادك، جوزك، البلد. وحياتك يا زوزو، وحشتيني. والسلام ختام. عارفة يا زوزو، يا ريتني كنت كملت، يمكن كان زماني دلوقتي بقيت مدرسة موسيقى. اصل انا عمري ما رقصت قدام مراية، بس غنيت ومن قلبي كمان.

0: نشكركم جدا على متابعتكم للبرنامج النهارده، وزي ما قلت في اول الحلقه نحب قوي ان احنا نسمع منكم. اي اسئله او استفسارات او مشاكل تحبوا ان احنا نناقشها يا ريت تكتبوا لنا. كل شخص هيبعت لنا جواب او هيتصل بينا عن طريق الاس ام اس او هيسيب رساله على التليفون اللي هيبان على الشاشه، نحب ان احنا نديله هديه عباره عن كتيب فيه تعاليم اتناقشنا فيها في برنامج بنت الملك. نشكركم مره تانيه ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي إن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول

0: إنه رقم التليفون موجود على الشاشة. نحب نسمع منكم، ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.
1: أهلا بيكم في برنامج حواديت. البرنامج ده فكرته بسيطة، بنتفرج على فيلم صغير بيحكي حدوتة، والحدوتة دي ممكن تكون حدوتة واقعية وممكن تكون خيالية، ممكن تلاقوا مبالغة لكن أكيد هتلاقوا في المبالغة شيء من الواقع، قد تكون كوميدية قد تكون درامية جدا وقد يكون فيها مزج ما بين الاثنين. بعد ما نتفرج على الحدوتة هيبقى معانا ضيف أو ضيفة هيناقش معانا فكرة الفيلم عشان نوصل لأكبر استفادة ممكنة. عمرك اتكسرت منك حاجة غالية عليك قوي، حاجة بجد بتعتز بيها، يمكن وارثها لكن فعلا غالية عليك، وقفت جنبها محتار مش عارف تعمل ايه؟ ده بالظبط اللي حصل. انا مش هحرق عليكم فكرة الفيلم، تعالوا نتفرج مع بعض.

حبيبتي ياسمين، أنا وصلت للنهاية. حياتي كلها باظت بعد اللي أنا عملته في نفسي واللي الدنيا عملته فيا. أنا بودعك لأني بحبك أكتر من نفسي. وعموما كده أحسن لك رجائي.

0: وصل النور. أنا جارك اللي ساكن جنبك، وده وصل النور بتاع حضرتك، 4 جنيه 75 قرش. مش مهم الفلوس دلوقتي لو مفيش.
1: ثانية واحدة أجيب لك الفلوس.
0: أنا بقول على مهلك، يعني أنا مش مستعجل، يعني ممكن تحاسبني بكرة الصبح قبل ما تروح الشغل، ولا مش هتلحق؟
1: ماشي بدري مش هلحق.
0: 50 جنيه؟ ما فيش معاك فكه خالص؟
1: مش مهم الباقي دلوقتي، بعدين.
0: لا لا، ازاي، انا هجيب لك فكه. طب ايه راي حضرتك لو تتفضل عندي في شقتي شويه على ما ادبر لك موضوع الفكه ده، وبعدين انا سايب براد الشاي على النار. اتفضل.
1: معلش انا مشغول.
0: لا بعدين ايه، ما يمكن ما نشوفش بعض بعدين. اتفضل اتفضل، دي دقايق.
2: يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ، اتفضل، مش تقول لي بعدين، اتفضل. انا نسيت اعرفك بنفسي، انا اسمي بشير اكس.
1: اكس
2: اكسسوار، شغال فني اكسسوار سينما، والحاجات اللي انت شايفها دي كلها ابطال لافلامي. يعني عندك مثلا الطربوش اللي لبسه الاستاذ يحيى شاهين في فيلم السكريه، وعندك ملابس العندليب الاستاذ عبد الحليم حافظ في فيلم

0: شارع الحب.
1: ديركسيون الأستاذ عادل إمام في فيلم حنف الأبهة لما كان بيضرب بيه،
2: والأستاذ نور الشريف في فيلم ضرب الشمس،
1: وفي أمريكا لما شافوا الفيلم ده بعتوا خدوا الخوذة دي صوروا بيها فيلم سبيد 2. عندك إكسسوارات الأفلام التاريخية كلها،
2: والعبقري الله يرحمه الأستاذ أحمد زكي الراقصة والطبال.
1: أما ده بقى فده بطل منفرد.
3: طب أستاذ فادي الأطرش في فيلم عفريتة هاني.
1: لا لا لا، ده كان بطل منفرد في فيلم من أفلام طلبة السينما، تحب تشوفه؟
3: يا أستاذ بقولك مشغول.
1: أشغلك الفيلم تتفرج عليه على ما أشوف لك باقي الخمسين جنيه. اتفضل استريح. اتفضل. يا أهلا وسهلا. لحظة واحدة.
4: العود ده مجاهد ما يتقدرش بتمن،
5: لانه من ريحة المرحوم ابويا وكان بيحبه جدا، وقبل ما يموت وصاني عليه وقال لي
6: وصيتي امك واخواتك والعود. العود ده حتة مني، خلي بالك منه او هيبوظ او يتكسر، اوعى تفرط فيه، فاهم؟
5: حاضر يا بابا.
6: عن اذنك
5: بابا.
7: يا سلام، للدرجه دي عزيز عليك؟
6: جدا، كل ما افتكر صوته
7: ابوك.
6: لا، العود دنيا الله يرحم.
7: العود؟
6: لا، ابويا.
7: يا ابوي، ده عود جميل قوي. تعرف وانا في المدرسه كنت احب اعزف كمانجا، والكمانجا بتتمسك كده.

0: انت كسرت العود اللي من ريحة المرحوم ابويا.
1: انا اسف، ممكن نصلحه. انا عندي استعداد اديك فلوس تجيب اللي انت عايزه.
0: خلي فلوسك في جيبك، اللي انكسر الفلوس ما تصلحوش.
2: وده بقى اللي اتصور بيه فيلم الفانوس السحري. طبعا انت نفسك تشرب الشاي، وانا بقول لك الشاي دقيقه واحده وهيجهز. كمل الفيلم.
3: الو، ايوه
1: ماشي. مفيش غيره.
3: هو مين؟
1: الاستاذ زكي وشهرته الدكتور.
4: مخبيش عليكم يا جماعه، حاله العود خطيره جدا ومؤسفه جدا للغايه.
1: مفيش امل.
4: العلم كل يوم بيتقدم. يا جماعه انا عايزكم تقعدوا هنا تستريحوا، وربنا يجيب العوائب سليمه.

0: Çok.
1: Hadi çocuk. Bahsene.
2: ايه ده؟ انت بتاخد عزل العود؟
1: عود ايه؟ دي ذكرى سنوية لابويا الله يرحمه.
2: بقول لك ايه؟ انا ارجع لك العود تاني سليم.
3: اتفضل يا استاذ مظهر.
2: اصلا انا ضربان الجيش. اعرفك الاستاذ فوزي. اعرفك. انا هتكلم. مظهر ابو المظاهر. فنان كبير ايده تتلف في حرير. شاعر فنان كبير ايده تتلف في حرير.
4: اهلا وسهلا. وحضرتك فنان في ايه بقى بالظبط؟
2: الاستاذ ايه اللون العجيب اللي انت لابسه ده؟ يا استاذي انا خبير تجميل وفنان تشكيلي، ابين المحاسن واخفي المساوئ. التراب في ايدي يبان ذهب، وهو اللي رجع لك العود تاني مشدود.
1: يا ريت تقدر
2: يا سيدي الفاضل. حضرتك سقف حلقك هيقع لما تشوف العود بعد ما يتصلح. هو فين العود؟
1: اهو.

0: عودي يا روح العود،
1: عودي يا روح العود.
0: روح العود ركبوا جيتار غربي.

0: شفت بشورتك؟
1: بس كفاية،
2: حتى الزهر بتاعك منفعش يا فالح،
0: والعود اهو متدشدش قدام عينيك.
1: انا هشوف لك حد تاني يصلح لك العود تاني يا استاذ.
0: حد تاني؟ الزهر اللي مفيش فايدة. سامحني يا بابا، سامحني.
3: سامحك؟ سامحك ازاي وانت محافظش على الامانة؟
0: بس انا
3: اخرس اخرس واسمع اللي هقولك عليه كويس. هتلاقي خريطة في الدرج السحري اللي في دولاب اوضة النوم.

امشي معاها خطوة خطوة لغاية ما توصل لورشة عمك ماهر العربية. تديله العود زي ما هو.

0: مبروك يا ابني. العود ردت فيه الروح من تاني.
1: ده نفس العود بتاعي؟ طب ازاي؟
0: العود ده انا اللي عملته من اكتر من 30 سنة، وانا اللي اقدر ارجعه جديد حتى لو عملته من الاول.
1: طب ليه؟
0: لان صنعتي غالية عليا قوي. كل عود من دول في حاجة مني، وانا الوحيد اللي اقدر اصلح كل جزئية فيه. أرجوك يا ابني حافظ عليه، ولو حصل له اي حاجة هتقولي بسرعة وانا رجعه لك جديد.

0: اتفرجنا مع بعض على الفيلم، واتمنى يكون عجبكم وتكون فكرته واضحة. معانا النهارده ضيفتنا فنانة كاتبة شابة وفي نفس الوقت مخرجة، ولسه حاصلة على جايزة احسن فيلم روائي قصير من المركز الثقافي الفرنسي. معانا منى مكرم. اهلا بيك يا منى.
1: اهلا يا هادي.
0: تعالي بقى نكشف اوراقنا من الاول. احنا اتفرجنا على فيلم مليان رموز، شفنا واحد بيحاول ينتحر، وبعد شوية بتفرج على فيلم غالبا غير وجهة نظر وعنعود وقع واتكسر. فكلنا رموز.
1: الفيلم ابتدى بشخصية رجائي، وحركة الكاميرا دخلتني قوي جواه، حسيت ان هو شخص قد ايه مرتبك، وفهمنا بعد كده انه مقبل على الانتحار، لولا انه ظهر في الصورة الجار اللي هو عم بشير، اللي هو طبعا بيرمز لصديق، لفكرة ما، لبرنامج، لأي حاجة تحمل البشارة. وفعلا ابتدى يدخل معاه شقته، وحتى أصوات سمعنا أصوات الإكسسوارات كلها كأننا معاهم، ما حسناش أنه فيلم فاترينا ولا حاجة، يعني كأننا معاهم في الشقة وبنتفرج على الفيلم التاني، الفيلم اللي جوه الفيلم اللي هو العود،
0: رمز العود،
1: حياة رجائي. العود هو حياة رجائي
0: اللي وقعت
1: واتكسرت، وإلى درجة أنه أقبل على الانتحار، يعني وصل بيه اليأس إلى أنه كان هينتحر.
0: إيه اللي ممكن يوصل واحد للمرحلة دي يا منى؟ إيه اللي ممكن يخلي واحد يوصل لمرحلة اليأس إلى درجة أنه يفكر في الانتحار؟
1: يعني ممكن نقول فشل، مش لاقي حد يحبه، ممكن يكون حقق كل حاجة بنجاح وخلاص ومش لاقي هدف تاني.
0: صح، بنسمع عن فنانين كتير وصلوا
1: للقمة،
0: مارلين مونرو مثلا وصلت للقمة وبعدين انتحرت.
1: بنشوف في الفيلم ازاي حصلت محاولات كتيرة قوي فاشلة لإصلاح العود ده. في الأول سمعنا جملة أديك اللي انت عايزه فلوس، يعني فرد قال له لا، اللي اتكسر ما تصلحوش الفلوس. بعد كده الأستاذ زكي اللي هو الدكتور، في رأيي الشخصي هو رمز للعلم بشكل ما، مهم بس مش لوحده خالص، بالعكس ربنا الأول.

0: هل في ناس بتلجأ للعلم لما بتلاقي الدنيا قفلت قوي؟
1: مثلا
0: يعني زي ايه؟ اديني امثله عمليه.
1: مثلا مرضى الاكتئاب بيبقوا مركزين قوي على الأدوية، ايه اخر أدوية وايه احدث أدوية وهي دي اللي هتساعدني، وبيبقوا متكلين عليها ومركزين عليها قوي، في حين ان الأطباء النفسيين نفسهم بكل خلفياتهم بيقولوا ارجع لربنا،
0: لازم تلاقي هدف أو
1: لازم تلاقي هدف لحياتك ولازم ترجع لربنا تحديدا مع الدواء. الدواء لوحده مش كفاية خالص، او ما يعني ما يصلحش لوحده خالص.
0: كده الفلوس وبعدين العلم،
1: العلم
0: الاتنين فشلوا.
1: بعد كده كان في
0: مظهر
1: الاستاذ مظهر، هو برضو رمز للقشرة اللي بره اللي ممكن يكون شكلها حلو، غنى، فيلا وعربية، الحاجات دي كلها من بره ممكن تخبي جوه خراب مش محدود يعني.
0: تمام.
1: بعد كده الزار، في ناس كتير قوي بتلجأ للتخاريف، معرفش يمكن التدين الزيادة
0: إلى
1: إلى
0: درجة
1: درجة
0: الدروشة
1: الدروشة
0: يعني.
1: طبعا ممكن، كل ده طبعا بنشوف انه فشل، لغاية ما بنوصل لانه الأب بشكل ما بيقول لابنه دور على خريطة وبيها توصل لعم ماهر وما تتكلمش معاه، فرقت معايا قوي جملة ما تتكلمش معاه، هو عارف بيعمل ايه.
0: نرجع بقى لعم ماهر. عم ماهر اللي مسك العود
1: اوكي
0: وعرف يصلح، وكان ماسك حتة كده مكسورة قرأ عليها حاجة، وبعديها قال العود ده انا هرجعه لك زي ما كان.
1: هو قرأ عليها اسمه ماهر والسنة اللي عمله فيها، هو عم ماهر بيرمز لشخص الله. انا بس عايزة اختلف مع حتة الخريطة، انا شايفة ان ربنا مش بنوصل له بخرائط صعبة يعني، انا حسيت ان الخريطة بعدتني شوية في حين ان ربنا اقرب من كده بكتير، الا اذا كانت الخريطة رمز للكتاب المقدس، والكتاب المقدس
0: ممكن
1: نفسه بيقول في قصة الابن الضال انه اقوم الان واذهب الى ابي.
0: فاهم قصدك. طيب تعالي بقى، يعني بما اننا من اول بنفك الرموز، تعالي نقرب الحكايه لينا شويه. انا واحد حاسس بنفس مشاعر الفشل والاكتئاب دي، مخبيها او ظاهرها ايا إن كان، انا شايف ان حياتي خربانه، انا معترف ان انا وصلت لنهايه السكه. اعمل ايه بقى النهارده؟
1: معرفة ان حياتي خربانة ده نص السكة، انا
0: نعترف
1: هنا
0: بال
1: اعترف بده، انا هنا واجهت نفسي انه في حاجة غلط، وبعدين يا اما بيأس وبنتحر او ما انتحرش او ايأس وخلاص واقف عند مرحلة اليأس، يا اما باخد سكة تانية خالص اعرف ليه هي خربانة. طبعا الاسباب كتيرة قوي زي ما عددناها في اول كلامنا، لكن السبب الكبير اللي تحته الاسباب دي كلها البعد عن مصدر الحياة، الله، شخص الله، الله هو الحياة، براه في أي طرق تانية موت. وفي ناس كتير للأسف بتقرر تاخد سكك تانية
0: بيفترض انه هيلاقي الحياة في الفلوس، هيلاقي
1: للأسف،
0: العلاج في عند الناس، هيلاقي شوية المظاهر، يمكن العلم.
1: وبيفضل يخبط على الأبواب دي كلها، وفي الآخر يعني طبعا الفشل طبعا.
0: طيب هرجع تاني لنفس السؤال، اعمل ايه؟ اعمل ايه النهاردة؟
1: يعني في رأيي الشخصي ببساطة زي ما الابن الضال عمل، أقوم دلوقتي وأروح له زي ما أنا، مش محتاجة أعمل أي حاجة، لأنه لو حاولنا نعمل حاجات أو نطرق أبواب هنفشل، مفيش حاجة خالص أقدر أعملها غير إني أروح زي ما أنا.
0: أروح.
2: أعزائي المشاهدين، أنا متأكد إنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم إنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج، وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت، عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود، نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معاكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات.

ربي يبارككم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي أن ربي يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من شوية صراحة. معانا اليوم في الاستوديو مجموعة من الشباب والشابات الحلوين. تعرف عليكم بليز بصوت عالي.
1: دينا
2: ساندرا
3: ماجد
4: جان.
0: أهلا وسهلا فيكم في الاستوديو. اليوم راح نناقش سؤالين، نحاول نتحاور ونوصل لفكر الشباب في هدول الموضوعين. السؤال الأول بيقول في عصر السرعة كل شيء عملنا بنسلقه سلق، يعني مش عم نلاحق على وقتنا ولا على التكنولوجيا ولا أي شيء، حتى الحب صار سلق. إلى أي مدى تعتقد وبتآمن في الحب من أول نظرة؟ لو بتقول إنه لا مش موجود أعطيني 0%، لو بتآمن بالحب من أول نظرة أعطيني 100%. حب من أول نظرة مصطلح بنسمعه كتير، اوكي تعالوا نشوف اجوبتكم. طيب حلو، في ناس محايدة وساندرا لا تؤمن بالحب من اول نظرة.
2: لا.
0: والشباب هو يعني الشباب مختلفين عن البنات، شباب بيقولوا في حب من اول نظرة. تعالوا نسمع ماجد.
3: وموجود الحب من اول نظرة موجود، بس بعض الاوقات كتير ما بيستمرش. لو بعد ما يقرب مثلا شاب من البنت ممكن يعني يتهز بحبه شويه، لكن هو حب من اول نظره موجود.
2: طب يبقى ده ما اسموش حب، يبقى اسمه اعجاب.
3: بس هو حبها في الاول او اعجب بيها.
0: حبها ولا اعجب فيها؟ ممكن نفصل بين الاعجاب وبين الحب.
2: عجبه شكلها، عجبه طريقتها وهي بتتكلم، عجبه لبسها، لكن ما حبهاش. ويعرف منين عشان يحبها؟
0: اوكي نسمع جان ورح ترجع الكساندرا.
4: انا مؤمن بالحب من اول نظره، بس مش للدرجه ان انا لازم شفتها وحبيتها وحلمت بيها كمان، بس لازم اعرفها، لازم اشوف مستوى الثقافي.

0: اجتماعي اخلاقي، حاجات فيه في حاجات برضو يعني من جانب الحب. الحب مش كل حاجه، لكن الحب من اول نظره موجود، موجود
1: يعني
0: فيها
1: اللي بعد كده بيترتب عليه
0: اللي
1: يستمر
0: بعد ما
1: الحب.
0: اه الحب يستمر، ممكن يستمر يوم اتنين.
2: طب ممكن نسميه اعجاب عشان الحب كلمه كبيره، اوسع قوي. اوسع واكبر يعني، احنا بنسمعها كثير حب من اول نظره، بس هل هو حب ولا هو انجذاب وقتي ممكن ينتهي باللحظه اللي بتسمع صوتها او باللحظه اللي بتبلش تحكي اي شيء خلاص بخلص؟ فهذا مش حب لكن هو انجذاب، ممكن نسميه هيك. ساندرا ايش رايك؟
3: اه انا ده رايي فعلا، لانه يعني انا لو بشوف حد وبسمي انه ده حب انا اكيد انا غلطانه، لانه انا لما بشوف حد ممكن يعجبني، ايه اول حاجه هتلفتني فيه؟ مثلا طريقه لبسه، شكله، طريقه كلامه، حتى لو انا يعني لو اول لو بنتكلم اول نظره يعني، انا لسه انا ما اتكلمتش معاه فانا ما اعرفش اي حاجه، فانا عجبتني فيه حاجه واحده، فانا بضحك على نفسي بقول انا حب من اول نظره وافلام وعايش نفسي في القصه دي. لا
2: دينا،
4: هو موجود في شريحه يعني من الناس، ان هو ممكن يكون حب من اول نظره، وممكن يكون بتخدع في ان ده حب من اول نظره، يعني ممكن يكون فعلا اعجاب وبعد كده بكتشف بقى حاجات كده كتير كتير كتير من تاني مره، حتى يعني تاني مره اشوف الشخص اللي قدامي، وممكن يكون في حب من اول نظره يستمر.
3: دينا سوري هقطعك، بس يعني انا مش فاهمه يعني ايه انه ممكن يبقى حب بجد وممكن يبقى حب مش بجد.
4: هقول لك ازاي. يعني مثلا انا شفت شخص قدامي انا حبيته جدا من اول ما شفته، الحب ده هيستمر لمدى الحياه، وفي حب اتوهم بيه ان هو حب بس انا بشوفه مره بعجب بيه وبعد كده الحب ده ما بيستمرش، بيروح.
3: طب مش معنى سميتي في الاول دي حب وفي تاني مره دي اعجاب؟
2: عشان الاعتماد على الاستمراريه. ده استمر فسمته حب، وتاني ما استمر فقالت انه اعجاب.
3: لما استمر سميناه حب، مش من الاول سميناه حب.
2: يبقى اللحظه اللي احنا في اللحظه اللي بصير فيها كيمياء او كيمستري او كليك، مرات بتقول اه في كليك صار بيني وبين الشخص لما شفته اول مره، احنا اللي عم نقول بس ما نسميه حب عشان ما نخدع حالنا انه اه حبيت بحياتك، اه كان في حد حبيته لما شفته. يعني الناس راح تحس انه هذا المصطلح مش واقعي كثير، يعني مع انه بنسمع المصطلح كثير بس هو مش واقعي. اوكي تعالوا مع بعض نسمع ناس بجاوبنا على هذا السؤال.
5: حب من اول نظره كلمه يمكن بنستعملها اكتر او بنسمعها اكتر في الافلام في الأغاني ساعات، لكن هل هي حقيقة؟ هقول لكم على قصة. هاني ومونة اتقابلوا، هو متقابلش يعني، هو شافها مرة بتعمل حاجة معينة فأعجب بيها وحس إنها بنت لطيفة وظريفة، وروح البيت متيم وحس إن هو بيحبها. أنا بحب البنت دي. بعد شوية ابتدوا يعرفوا بعض أكتر وابتدوا يقعدوا مع بعض في اجتماعات، جايز في الكلية، واكتشف إن دي مش هي دي اللي هو كان متصورها. اكتشف إن هي مسيطرة جداً، بتقول حاجات مش على هواه زي ما بيقولوا. اكتشف ان مش هو ده الشخص اللي شافها في الاول وشافها وحس ان هي هتبقى في الاول. فالحب من اول نظره دي مقوله مش مظبوطه قوي. الحب بيجي بمعرفه الشخص، بمعاشره الشخص، بقبول الشخص كما هو عليه. يعني مش كلنا بيرفكت زي ما بيقولوا، مش كلنا كاملين، لكن الحب بيخلينا نقبل الحاجه اللي مش كامله في الشخص اللي قدامنا. فالحب من اول نظره انا في رايي ان هي مقوله مش صح، لازم نعاشر ونعرف لوقت طويل عشان نعرف اذا كنا بنحب فعلا ولا لا.

0: تعالوا مع بعض نشوف السؤال التاني. السؤال التاني بيقول إنه الأمثال الشعبية إشي تقاليد أهالينا ورثوها وضلوا يرددوها ولحد هلأ بنسمع أمثال شعبية. ممكن حد يعطيني أمثلة على الأمثال الشعبية؟
1: يا مأمنة للرجالة يا مأمنة للمية في الغربال.
0: أوكي
2: في ممكن يعني مثل اللي قام بيها اللي هو فقد الشيء لا يعطيه.
0: أوكي دينا عندك مثل شعبي؟
3: لا بقول يا مأمن للمعزة يا مأمن للحريم يا مأمن للمعزة وسط البرسيم.
0: طب بترد على ساندرا؟ أوكي
3: ده عجبني قوي يعني.
0: طيب سؤال، إلى أي مدى بتآمن في الأمثال الشعبية وبتتصرف على أساسها؟ يعني إلى أي مدى المثل اللي أنت قلته يا جان رح يضل في راسك وتحس إنه اللي بيآمن للستات هذا يعني مآمن للمش عارفة شو بالمش عارفة شو؟ لو أنت بتآمن بالأمثال أعطيني 100%. لو أنت ما بتآمن وبتحس إنه هدول يعني بس ناس كانت بتتسلى وبتطلع أي كلام أعطيني 0. فكروا معانا وأعطونا رأيكم. شوف الأجوبة ايش يعني المحايد رح نشوف. بس دينا ما بتأمني بالأمثال. لا انت مش حافظة أمثال وما بتأمني فيها. طيب ساندرا
1: يعني بصي هو في ساعات أمثال بتبقى طلعت علشان في مواقف كتير حصلت فشافوها ان هي الناس بتعمل كده، يعني اللي هو اكفي القدر على في امها مش عارف تطلع البنت رمها دي.
0: معلش احكي لك النسخة الأردنية بتقول طب الجرة على تمها بتطلع البنت لأمها.
3: موجودة اهو موجودة.
1: يعني ده أكيد لأن هم شافوا إنه الأم دايما بتطبع على بنتها طباعها وكده مش عارف إيه فقالوا. ففي حاجات بتبقى كده يعني نتيجة فطلعت فبقت مثل. لكن في حاجات بتبقى هبل بقى واحد قاعد كده راح قايل أي حاجة والناس بقى صدقت ومشت حالها بيها.
0: فأنت كساندرا هل بتتصرفي يعني هل هاي الأمثال الشعبية راسك بتقيمي على اساسها مثلا اللي ما تامنيش للرجل عشان المثل بيقول ما تامنيش للرجل؟
1: لا بصي يعني هو في حاجات بتطلع في الهزار يعني ممكن نقعد نقول الامثال الشعبيه دي في الهزار وساعات بتبقى بقول لك ساعات بنلاقيها حقيقيه بس مش بنتصرف على اساسها، هي بتطلع برضو نتيجه لانه حصل.
0: اوكي ماجد فقد الشيء لا يعطيه، هل هذا المثل واقع؟
2: طبعا لان فعلا انه يعني اللي عايز يعلم حد حاجه لازم تكون جواه هو بيعملها. لكن طيب. انا مش مثلا انا مش هاجي اقول لك روحي الكنيسه وعلاقتك مع ربنا وبتاع بس وانا مش فيها الحاجه دي.
0: مش كده. طيب الامثال الشعبيه بشكل عام هل هي بتحكم او بتقود تفكيرك مرات؟ هل بتامن فيها فبتمشي بالخط تبع المثل الشعبي؟
2: مش كلها.
0: جان
3: انا بامن بالامثال الشعبيه برضو حد ما في حياتي الشخصيه وفي بعض الحاجات برضو زي ما بقول بتوف لو شفت بنت ماشيه مع مولدتها او كده في الشارع اوفر قوي مثلا فبقول القرد في عنق غزال ده مثلا عندنا يعني.
0: عشان هي مصدقه انه بنتها احلى وحده. طب يعني انت لو رحت تخطب وحده هل راح تطلع على امها وتقيم البنت عشان امها حسب المثل اللي بيقول
1: الجر
0: طب الجر على تمها تطلع البنت امها رح تقيم البنت؟ طب افرض الام كانت
3: مش تقييم كامل يعني
0: افرض الام كانت عن جد مش كويسه والبنت اكستريم تاني.
3: لي انا بقى انا لازم اقدر افرق بين ده وبين ده، لكن هي ممكن تكون واخده بعض الصفات بعض التصرفات المعينه او

0: او طريقه معينه في الكلام.
1: بس لو انا حاكمني المثل الشعبي، مش بتحس انه انك بتحط البنت في قالب ممكن هي ما تكون عليه؟ يعني دغري بتحكم انها زي امها من ورا المثل، وانت هيك ممكن تكون ظالمها.
0: ممكن ممكن
1: يعني في مثل تاني مثلا بيقول برضو بالمصري، ظل الراجل ولا ظل حيطه. فالبنات كثير ممكن تتجوز عشان تقول ظل حيطه، لا ممكن الحيطه احسن مليون مره من الراجل.
0: وممكن تقعد من غير جواز،
1: مش ممكن يكون ارحم لها تقعد من غير زواج ولا تتزوج واحد. فالمثل الشعبي مرات كثير بياخدنا في طريق تاني، صح ولا لا؟ حد متذكر مثل شعبي هيك لذيذ قبل ما ننقل؟
2: المنحوس منحوس، ولو حطه على راسه فانوس او حاجه كده.
1: حطه على راسه فانوس. في
3: المثل الوحيد المؤمن دي
1: ايه؟
3: اقرع ونزهي،
1: اقرع ونزهي. مش فاهمه قوي بس اوكي.
4: ديل الكلب عمره ما تاني.
1: ديل الكلب، هدول للناس اللي بيضل يعمل الغلط على طول.
4: حتى ديل الكلب، حتى لو قعد فتره ما يعملوش بيرجع تاني يعمله.
1: دغري بتتذكر المثل لما تشوف واحد بيعمل نفس الاغلاط كل الوقت. طيب تعالوا نشوف راي الناس بالامثال الشعبيه.
5: افتكر لك ايه يا بصله، ده كل خرطه فيكي بدمعه. مثل شعبي بيديني احساس ان الشخصيه دي ما جاش من وراها غير الدموع والجروح. وامثال كتير بالطريقه دي فيها يا تشاؤم يا امثال تانيه بتديني الايحاء بالتعميم. مثلا المثل بتاع اكفي القدره على فمها تطلع البنت لامها، فلاقي مثلا ام متسلطه ودمها تقيل يبقى اكيد كل اللي جايباهم دمهم تقيل، والاقي نفسي من غير ما احس حطيت حكم على كل البنات اللي تبع الست دي. فامثال كتير بتبقى يا فيها التشاؤم ده يا التعميم ده، وفي الاخر بتأدي بافكاري انها مش بتبقى افكار مبنيه على مبدا كتابي او افكار سليمه او افكار فيها رجاء او افكار فيها تفاؤل يديني لقدام وياخد فكري وافكاري لقدام. في طبعا امثال دمها خفيف وحلوه جدا وبتعبر عن المجتمع اللي احنا فيه ولذيذه، فطبعا انت اختار انت بتخلي انهي مثل يعمل فيك ايه. لو حاجه حلوه خليها، لكن كن حذر ان شويه امثال تخليك يا تتشائم يا تعمم، ودي حاجات ملهاش اي معنى.

ربنا حقيقي، ولانه حقيقي وهو بيكلمني عايزني افهم حاجه حق مختلف، فلما اخد خطوه تبقى مبنيه على حق فتعيش، مش انه يأنب لي ضميري ولا انه مشاعري تتحرك، لان ده مش حقيقي، لانه مش هيعيش. في جزء في الكتاب في صمويل، سفر صمويل الاول اصحاح 17، قصه مشهوره قوي مميزه قوي. قصه ايه؟ داوود وجليات. انا بحب داوود فبحب اتكلم عنه كتير. القصه دي محتاجه شويه تامل، لان فيها في قلبها في عمق او في معنى محوري قوي، خساره انه يفوتني. يعني حصل ايه؟ جيش فلسطين وقف هنا، جيش اسرائيل وقف هنا، وزي ما يكون الفلسطينيين قالوا احنا لو حاربنا الجيش اليهود ده ما ممكن يكسبونا. ما هو ساعات بيبقوا متحمسين ومتشجعين بربنا فيقولوا ممكن يكسب، الحماسه بتاخدهم يكسبونا. فطلعوا بفكره، انا رايي ان هي فكره فيها عبقريه، عبقريه فكره جليات. انا رايي ان العبقريه اللي في الفكره اقوى من عضلات جليات نفسه. الفكره ذكيه قوي. الفكره قالت ايه؟ بدل ما الجيشين يحاربوا بعض، وقالوا الفكره دي لليهود واليهود وافقوا عليها، بدل ما الجيشين يحاربوا بعض وشباب كتير يموت، خلوا واحد من عندكم محارب يحارب واحد من عند الجيش التاني، واللي يكسب يبقى جيشه كسب. وراحوا مطلعين جليات. ساعتها جيش المؤمنين اليهودي اللي هم متحمسين وحاسين ربنا هيديهم نصره، بان في الفكره دي، بسبب الفكره دي، ان مفيش ولا واحد فيهم مؤمن بجد. ليه؟ لان كلهم مؤمنين ان ربنا معاهم، وان ربنا ينصرهم على اعدائهم، وان ربنا اقوى من اي حد، ربنا كبير. لكن ولا واحد فيهم مؤمن ان ربنا ينصره هو بالذات على جليات. فاصبح جيش المؤمنين جيش ما فيهوش ولا مؤمن. ده ذكاء الفكره. انا في رايي ان ربنا اتضايق قوي، لان الحقيقه مش الجزء الاولاني ان كلهم هيحاربوا كلهم وهيكسبوا، لا، الحقيقه ايوه، مين اللي مصدق ان هو ربنا يديله نصر؟ مش عام، ايمان شخصي. راح جاب ولد صغير اسمه داوود. داوود جه قتل جليات. لو انا رحت وسال داوود ايه اللي كان جواك، هيقول لي انا جوايا ان ربنا يديني نصره انا على جليات. هقول له ولا جواك ان ربنا اقوى من جليات؟ يقول لي لا، مش دي الفكره. هقول له ولا جواك ان ربنا ينصرنا عليهم؟ قال لي لا، انا جوايا الايمان ان انا اغلب جليات. ده الايمان، ده تعريف الايمان. لو ما جواكش الايمان ده اللي هو ايه؟ انا مصدق ان المسيح جه عشاني مش جه عشاننا. انا مصدق ان المسيح بيحبني وقابلني زي ما انا مش بيحبنا. انا مصدق انه دمه على الصليب غفر خطيتي مش خطيتنا. انا مصدق ان انا اهزم جلياتي اللي في حياتي. انا مصدق ان هو يغلب ويغير ظروفي ويغير شخصيتي. انا مصدق ان انا اروح السماء مش ان الناس دول بيروحوا السماء. لو ما جواكش الايمان ده بصراحه، يعني ما جواكش ايمان، لان هو ده الايمان الوحيد الحقيقي. انا بتحداك مش انك توصف ايمانك وتشوف انت مصدق ازاي، لا، انك تاخد خطوه ايمان زي داود لما طلع عشان يحارب جليات. قال انا مصدق انه ربنا يديني نصره في حياتي. انا مصدق ان انا اغلب خوفي. انا مصدق ان انا اغلب الخطيه اللي في حياتي. انا مصدق انه بيحبني. انا مصدق ان خطيتي مغفوره بسبب دمه على الصليب. ده الايمان. اعمل كده او تقف زي الباقيين بلا ايمان، بس ما تقولش بقى انك انت مصدق في حاجه.

شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي انتو رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

0: دائما عند الرب، أزمنة جديدة دائما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دائما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: كتير بنمر بمواجهات وبنتصور أنا بمر بمواجهات، وكأن المواجهات هي نهاية المطاف. المواجهات مش النهاية، المواجهات هو ما قبل الامتلاك. كل امتلاكات يسبقها مواجهات. لو بتمر بمواجهات وبصورة خاصة اللي أنا مشغول بيه وكنت مشغول بيه وأنا داخل المواجهات النفسية، بصورة خاصة المواجهات النفسية في هذا الزمن، كل ما بتمر بمواجهات ده اللي بيحصل إيه؟ نحن بننسى الحق، والحق بيقول لك إن المواجهة بتسبق امتلاك، بتسبق ميراث، بتسبق دخولك لأرض جديدة، بتسبق امتلاك لحاجة غالية جدا. وكل ما تزداد المواجهة معناها إنه الامتلاك اللي جاي تقيل جدا أو قوي جدا أو غالي جدا أو ثمين جدا للزمن اللي جاي. فبتمر بهذه المواجهة هي ما قبل الدخول. وبصورة خاصة بتحصل مواجهات نفسية، ناس كثيرة بتتلخبط في نفسها، وده اللي أنا شعره في هذا الزمن، زي ما يكون في مسافة حصلة في، بحاول أدور على كلمة، في كلمة إنجليزية اسمها dissociation، يعني زي حاجة مقطوعة من بعض، مفصولة من بعض، زي ما يكون المشاعر اتخذت في حتة، العالم أخذ مشاعرك وأحاسيسك في حتة، برغم أنك شايف على الجانب الآخر الوعد والبركة في الحتة التانية، بس مشاعرك هنا فمتلخبط هنا، برغم انك شايف ان في رغبة إلهية وفي دعوة إلهية. فزي ما يكون في حتة مفصولة بتبدأ احسها في كثيرين، وكنت مشغول بيها وانا داخل النهاردة الاجتماع، زي ما يكون كده في حاجة متمزعة ما بين النفس وانا نفسيتي فين، والوعد واللي انا شايفه والكلمة اللي اتقالت انا فين، ولو جاز التعبير انا بهزر معاكم يعني، وبينهم هو عظيمة، يعني أنا مشاعري هنا وأدي الوعود هنا، وبينهم هو عظيمة، ومين مين ياخدنا الحتة دي. وهذا الفعل هو فعل كاذب من لوياثان، ومعظمكم

عارف ده، هو ده اللي ما يصنعه هذا الروح، هو ما قبل الدخول إلى أرض الامتلاك. هذا الروح دايما تخصصه هو بيشتغل قبل امتلاكك لأراضي جديدة. لوياثان كلكم عارفين، مش هفتح لأن احنا حكينا على لوياثان كتير، أنا دي مقدمة يعني، بس لوياثان ده هو اللي تلمسه تنسى الحرب، وده اللي برضو بشعره أنه بعض الأحيان الناس ما بتبقاش مدركة أن ما يمر به في القلب وما يمر به في النفس هو يعني مش هو ده، مش دي النهاية، مش دي أنت، مش دي هويتك. لكن الدعوة أو الميراث أو الانتصار أو الأرض الامتلاك اللي وراء هذه الحرب هو دي هويتك. ولوياثان يأتي قبلها مباشرة علشان يقوم عامل كده كعبشة لخبطة، انفصال ده، أنا حاسس كده والأرض أنا شايفها، أنا شايف الوعد، أنا عارف الوعد، بس أنا حاسس كده، وبين إحساسي وأرضي هو عظيم. كان عايز أقول مين بيمر بالإحساس ده يرفع إيده، بس ما حدش يرفع إيده. لأنه لوياثان برضو مواصفات لوياثان موجودة في أيوب. اللي حب يعني يشوف لوياثان بيعمل إيه، هو كل قصته في أيوب، يقوم منسيك الحرب ومعامل شبور على الرؤية وعلى الدعوة، يتملي بكبرياء يقولك مش هتعدي، تيجي تحاربه وتجد مش قادر تحاربه، يقولك ما فيش سهم يوصله، يعني أي حاجة تبعتها فتحس إنك زهقان من العهد أصلا، يقولك هو كاسر العهود، فلها معاني كتيرة، بس هو يحسسك ان العهد اللي ما بينك وبين الرب مش شغال، مش مش مش مش واصل ليك، او انت مش ناجح فيه، او الرب مش حاسس بيك، او حبة حاجات كده. هو يعني لوياثان يحب يعمل شبوره. بحب الايه، كنتش هفتحها بس نفتحها، اشعياء 27. دائما دائما لوياثان هاجم الشعب قبل ما يخشوا أرض الموعد، دائما يحصل حاجة قبل دخول أرض الموعد لمنع دخولهم. أشعياء 27، بسبب الصليب، بسبب الفدا، بسبب كل ما صنعه يسوع لحياتك، في نتائج. ففي ذلك اليوم، التعبير ده تعبير نبوي عمال يتكرر، حلو انك تدرس وترجع ورايا، فتجده في 25 مرتين، تجده في 26 مرتين أو ثلاثة، وتجده في 27 مرتين، فأنا وصلت ل 27. في ذلك اليوم، عرفت بقى اليوم ده إيه؟ اليوم ده الفدا، اليوم ده اللي فيه فنى الرب قوة الموت. في ذلك اليوم يعاقب الرب سيفه القاسي العظيم الشديد. شايفين نوع السيف؟ القاسي العظيم الشديد، لوياثان الحية الهاربة، لوياثان الحية المتحوية، ويقتل التنين الذي في البحر. أوكي، أول كم حاجة صغيرة كده، أنا بحكي معاكم كده في الأول، كم حاجة صغيرة. نمرة واحد، ما يحسم معركة لوياثان هو السيف الرب العظيم الشديد المهوب. أوكي، فدي مواجهة إلهية، مش مواجهتك حضرتك بشدتك، بس دي مواجهة إلهية. طب تقولي طب أنا انتصر إزاي في المواجهة دي؟ انتصارك في المواجهة دي إنك ما تقعش تحت الشبورة وتصدق إن الحرب هي أنت، تصدق وتستمر معدي مكمل، لأن هتأتي المعنى جاي حالا. تستمر مكمل، مش متلخبط في مشاعرك، مش متلخبط في قلبك، قلبك مش مدعو انه يبقى متشقق او متجزأ او مليان صحراء. البرية وعد الرب، البرية تصير بستان، يعني تتملي ميه وتتملي ثمر وبستان يزهر ويملى. مش مقاصد الرب انك تقف في الحرب او في الشبورة، فوانت معدي الرب هو اللي بيحسم بسيفه القاسي العظيم المخوف رأس لوياثان حي. انت فقط ما بتقفش، انت فقط بتسب الهوى اللي كنت عمال بضحك فيكم، دي كذبه، دي خداع. والشبوره اللي على مشاعرك وعلى قلبك اللي عداك هنا، هو كانك مفصول عن الوعد اللي قدامك، دي كذبه، هذه دي كذبه. ده لوياثان، ولوياثان ما تحاربوش بقوتك انت، السيد يقطع راس لوياثان الحيه المتحويه بسيفه القاسي العظيم المهوب. هكمل الايه حالا، بس نمرة واحد، هو اللي هيحسمه، مش انت هتطلع سيوفك وتحارب، ما ينفعش.

أيوب يقول لنا ما ينفعش، هو السيد اللي ممكن يقطعه بس. طب أنا دوري إيه؟ ما توقفش، لو وقفت لويثان بينجح. كمل معايا. لويثان الحياة المتحوية وإيه؟ ويقتل الرب، يقطع الرب ويقتل التنين الذي إيه؟ القصة كلها إن دايماً لويثان كان في الحاجز اللي قبل الدخول أو قبل الخروج، كان في البحر الأحمر وكان في نهر الأردن، والرب انقطع قطع رؤوس التنانين. فاكرين الآيات دي في سفر المزامير؟ فعبورهم في البحر الأحمر ما هو كانش فيه تنانين في البحر الأحمر، بس اتكلم عن حالة روحية. حد فهم حاجة؟ هو الإعاقة عن الخروج والإعاقة عن الدخول، لأن كل نقلة روحية بيسبقها مواجهة، ففي المواجهة ما توقفش. هللويا. المواجهة مش هويتك، مش أخرتها المواجهة. فاهمين حاجة؟ فاهمين قصدي؟ أنا عايز أقول مش عارفة، مش مش مش أصلا أنا في مواجهة الأيام دي وبس نحلها وربنا يفرجها ونبوس إيدينا وش وظهر ويبقى كده نشكر ربنا. نو يا حبيبي، مش هي المواجهة وخلاصك من المواجهة هو خلاص المشكلة. المواجهة سببها إن في نقلة وفي امتلاك وراه. استمرارك وعدم وقوفك وإنك تتخشب أو تتثبت في المواجهة هو اللي بيحسم بسيفه القاسي العظيم المواجهة اللي على حياتك. فقال كده بسيفه الرب القاسي العظيم الشديد يقطع يعاقب لويثان الحية الهاربة ويقتل التنين الذي في البحر. فهذه المواجهة هو اللي بيحسمها لكل عائق بيمنع دخولك لأرض جاية. أمين. تعالوا نقرأ مع بعض يشوع 3. أنتوا جمال زيكم. هللويا. رب يريدك ويريدك أن تمتلئ كل، تمتلك فرحك، تمتلك سلامك، تمتلك بيتك، تمتلك نفسيتك، وتمتلك بسلطان، وكل حاجة تبقى فيك يسوع. الستاندرد، القياس بتاعك، المقاس بتاعك هو قياس قامة ملء المسيح. الستاندرد بتاع ولاد الرب، لأبناء الرب، الروح القدس ساكن فيهم، إن كل حاجة تبقى يسوع. نفسيتك، قلبك، فرحك، قدستك، عينيك، إيمانك، استخدامك، قوتك، تأثيرك يبقى تأثير يسوعي. حتى ننمو جميعا إلى، فاكرين، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. أفسس 4. فهذا ده المستوى، الستاندرد هو يسوع، القياس بتاعنا هو يسوع. فكل حاجة فيك، مقاصد الرب، حضرتك وحضرتك تمتلك في المسيح يسوع كل ما خزنه الرب ليك. فتمتلك بيتك بسلطان، تمتلك حياتك وخدمتك واستخدامك وإيمانك، كل ما يسكب الرب على حياتك هو بيطلع يسوع فيك، لأن الروح القدس بيطلع يسوع فيك. فيشوع 3 هم عبورهم. حكينا عن يشوع 1 و 2 الأسبوع اللي قبل اللي فات. يشوع 3 هو بداية العبور. فبكر يشوع في الغد وارتحلوا من شطيم. كلكم عارفين الآيات بس هقراها معاكم. أتوا إلى الأردن وهو وكل بني إسرائيل، وباتوا هناك قبل أن عبروا. كان بعد 3 أيام أن العرفاء جازوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين: عندما ترون تابوت العهد الرب إلهكم والكهنة اللاويين حاملين إياه، فارتحلوا من أماكنكم وسيروا وراءه، لكن ليكون بينكم وبينه مسافة نحو 2000 ذراع بالقياس. لا تقربوا منه أو تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه، لأنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل. داخلين على حاجة ما دخلتوش فيها قبل كده. قال يشوع للشعب: تقدسوا. آية مشهورة جدا، معروفة جدا، لأن الرب إيه؟ غدا يعمل غدا في وسطكم. عجيب. هللويا. مره تاني، مفيش رب ما خرجكش من العبوديه او ما خرجكش من الارض الظلمه والخطيه علشان تقعد بتحاول تعيش معاه. رب خرجك علشان تعبر بريه بسرعه لتدخل ارض امتلاك الابناء. الأبناء يمتلكون. استعلان الأبناء هو استعلان امتلاكهم. لو احنا كلمة

استعلان الأبناء عم أو كلمة استعلان عامة هي الكلمة اللي إحنا من أول أكتوبر عاملين بيقول ده داخلين زمن استعلان، استعلان استجابات. يا التارجت بتاع الرب مش الدوران، التارجت بتاع الرب هو الامتلاك. أنا بقول هذه الكلمات عشان تتشجع، إحنا في زمن امتلاكات، والامتلاك ملخصه إن كل حاجة فيك تبقى يسوع. إظهاراته استجابات صلاة، سلام في نفسك وفي قلبك، سلطان الرب يزور بيتك، واستخدامات الرب بثمر فكل حاجة تستعلن فيها يسوع. ده الملخص بتاعه. الرب ما خرجكش من أرض العبودية علشان تعيش في البرية، لكن دخلك الأرض امتلاك وحرية. فده لكل حد بلا استثناء، وهو ده الدم السمين اللي اتدفع لحياة كل واحد واحدة فينا. فلهم اعملوا مسافة ما بينكم وبين تابوت العهد، لأنكم داخلين حتة ما دخلتوهاش قبل كده، ما دقتوش الفرح ده قبل كده، ما دقتوش الإمكانيات دي قبل كده. وعايز أقول لكم احنا بنتشجع بكل شهادة شفاء، بس أنا عايز أقول إنه لسه كتير وبصورة خاصة في الأمور النفسية لسه كتير. ومقاصد الرب إنه يتمجد، وحيبتدي يدي كلمات خاصة لكثيرين وكثيرات فيكم، ويقول لكم على أمراض معينة علشان حتقابلوها. فبعض حين حقول لكم المرض قبل ما تقابلوه، فلما تقابلوه أنتم مصليين وأنتم مصدقين بإيمان إنه قالك عن المرض قبل ما تقابليه. تقابله في أشخاص، يعني مش تقابله في حياتك، يعني تقابله في أشخاص. حد فهم الجملة اللي قلتها دي قبل كده؟ يعني الرب يوم يكلمك عن إنه أنا عايز أشفي مثلاً كمثل، يعني العصب السابع بتاع وش. أنت ما عندكش العصب السابع وما عندكش أي حاجة في الموضوع ده، بس الرب يقوم سكب جوه قلبك وأنت قاعد قدامه، أنا بدي مثل ونطرك وحرجع بيك تاني ما تقلقش. فموقع جواك هذه الكلمة إن هو أنا حشفي العصب السابع. حلو قوي، أوكي ماشي. فتحس إن ممكن يكون كلمة لهاش أي معنى، أو انطباع جواك أو حس جواك ملوش أي معنى، لغاية لما تخرج وعديها بيومين ثلاثة تبقى في وسط أصدقائك وتكتشف إن حد عنده العصب السابع. فهو الرب قال لك من يومين ليه؟ عشان اللي هيحصل بعد يومين، عشان لما تقابل صديقك أو تقابلي صديق تقوم ماسك إيده أنا الرب قال لي، فتقوم مصلي معاه، بس مليان إيمان لأن الرب قال لك قبليها. استعلان يسوع في أولاد الرب هو الاستعلان إنه يكلمك فيعدك للمواجهة، يعدك للمعجزة اللي هو عايز يعملها من خلالك، فيملاك إيمان. قال لهم أنتم ما دخلتوش الأرض قبل كده، فاعمل مسافة ما بينك وما بينه علشان عينيك ما تتشتتش، تبقى شايفه هو بس، تبقى مهابته قدامك، حضوره قدامك، مخافته قدامك، فمش متشتت. أحد مخاطر هذا الزمن كلنا بنواجهها، مفيش حد بلا استثناء. لو قلت مين بيعاني من التشتيت أو بيتهاجم بالتشتيت في هذا الزمن، لو حد ما رفعش إيده هنقوله توب، لأنه نوع التشتيت بيزداد في الزمن ده، بيزداد في الزمن ده. فببساطة قال لك سيب، اعمل مسافة بينك وبينه. ايه قصة المسافة دي؟ لانك ما مشيتش في هذا الطريق قبل كده، فانت محتاج انك تبقى عينيك مش متشتتة، عينيك شايفاه بكل وضوح. واحد الحاجات اللي بتساعدك في ده انك تطلب مهابة الرب ومخافة الرب تملاك، لان التشتيتات بيبقى منظرها جميل في بعض احيان، وفي بعض احيان بيبقى منظرها روحي. ما اعرفش التشتيتات بتاعتك روحية ولا مش روحية، بس انا تشتيتاتي روحية فبتشتت. فاهمين حاجة؟ بتشتت لأن منظرها جميل فبتشتتني، برغم أنه في أفضل. Are you here؟ مريم مرسى ما كانتش بتعمل خطية، بس كانت متشتتة عن الأغلى. فاكين مرسى ومريم؟ أوكي. فمرسى ما كانتش بتعمل حاجة خطية، ما كانتش بتعمل حاجة غلط، كانت تخدم يسوع، بس كانت متشتتة عن الأغلى، عن الصالح. فاهمين حاجة؟ المريم اختارت النصيب الصالح، انت جمال. وبالتالي مخافة الرب لما بتملأ قلبك بتساعد الفوكس بتاعك في هذا الزمن. عشان كده بشجعك مرة تاني للتعامل والعلاقة مع روح مخافة الرب، لأنه بيقوم عامل تيونينج، عامل إعادة صياغة، وإعادة صوتك بيبقى مظبوط أو قلبك يبقى مظبوط على الصوت الإلهي، فتعرف السكة، تعرف الطريق. ليه؟ لأنه ده تبع التقدسه، لأنه

لأنه لما بتسيب حاجة تقدسوا أني غدا أصنع بكم عجائب. تقدسوا دي يعني انفصلوا، تقدسوا يعني ما تعملش أي حاجة معروضة عليك. اتعلم أنك تقول لأ، لأن كل آه، كل آه دي مش آه ألم، آه دي ياس، يعني كل ياس لها ثمن، كل ياس أنت بتعمل فيها حاجة. فتعلم أنك تقول لأ في بعض أحيان، لأ لتشتيتات، لأ لضياع وقت، لأ ل أكيد بتقول لأ للخطية مش كده؟ يعني احتياطي راح يكون لسه اللي بقولها تصورت ان الخطيه مسموح بيها، انت بتقول اقولها احتياطي حاضر، فبتقول لا الخطيه طبعا، بس انت بتقول لا الكل انت محتاج تكلم نفسك باللا، لان اللا بتدي قوه للياس، اللا بتدي قوه لاختيارك. كلكم سمعتوني انا بحكي ان ادم ما كانش عنده اختيارات كتيره غير حواء، كانش عنده options. عشان أكمل الجملة، فلما كان آدم يقول لحواء بحبك تقول ما، لكن لما حضرتك تقول لمراتك النهاردة أنا بحبك، آه لها قيمة، لأن كان عندك options تانية وأنت قلت لأ للتانية وقلت ياس لمراتك. هتفهم حاجة؟ فما عندك اختيارات كتيرة وتختار حاجة، الحاجة دي بيبقى وراها قيمة. انتوا هنا؟ كل ما بتزداد يعني برضو يعني آدم كان عنده غلطة واحدة يعملها، عنده كل شجر الجنة بس هي شجراية واحدة غلط. هتفهم حاجة؟ فاختار الغلط. احنا النهاردة هي حاجة واحدة صح. تضحكوا على ايه؟ دي الحقيقة. كل الشجر غلط، هي شجرة واحدة صح اسمها شجرة الحياة. انا بتهرجوا على ايه؟ فعلا بتكلم بجد. اي نعم تضحك، لكن دي الحقيقة. كان من جميع شجر جنة تأكل، بس هي دي نو ام نشن الفالح. في المقابل النهاردة ما عرفش عنك، بس الأوبشنز كتيرة جدا وكلها غلط. عشان تصيب الهدف يا شجرة واحدة صح كل موقف، شجرة واحدة صح في كل حدث، في كل علاقة، في كل مكالمة، في كل خروجة، في كل تليفون، في كل وقت فاضي، في كل ساعة، هي شجرة واحدة صح، هي شجرة الحياة. ولما بتختار الصح انت بتلغي اي حاجه تانية، بتقول لا لكل حاجه تانية لا، وبيبقى في قيمه في اللحظه، بيبقى في قيمه في انت بتجد قيمه خارجه منك، لان شجره الحياه دي يسوع، فكل حاجه فيك تبتدي تطلع يسوع، وهو ده القيمه بتاعتنا، ده القياس القيمه بتاعنا. انتوا هنا مش كده؟ عشان كده بنقعد وقت، ولو بعضكم ملاحظ بنقضي وقت اطول في العباده قبل الكلمه، علشان أنا مستغلي الوقت ده أكتر في الزمن ده، إن وقت إدراكك ومهابة حضوره تملاك، بتعمل فوكس شوية، بتعمل يعني إعادة صياغة لمشاعرك وإعادة خطوطك تبقى ماشية صح قدام السيد. فده وقت بيبقى مش ضايع، مش وقت هو بنفضل بنقول ترانيم وخلاص، نو ده وقت الزيت بينسكب، حياتنا بتتظبط عليه، وقت هو بيملك زيادة، بنتغير لتلك الصورة عينها. ليه؟ لأنه تقدسه، لأني غدا أصنع بكم عجائب. أنت داخل أرض جديدة. أمين. آية 15 يشوع 3 آية 15. أنتوا هنا مش كده؟ كويس. عند إتيان حامل التابوت إلى الأردن، عند إتيان حامل التابوت إلى الأردن، وإنغماس أرجل الكهنة حامل التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد، وقفت المياه المنحدرة من فوق، وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن أدام المدينة التي إلى جانب سرطان المنحدرة إلى بحر العربة بحر الملح، انقطعت تماما وعبر الشعب مقابل أريحة. بصنا دائما بتعجب عن

نتعجب بصورة إيجابية عن الوقت اللي عبر فيه الشعب الأردن، لأن الشعب عبر الأردن في أوحش وقت ممكن يعبر فيه الأردن، وهو ممتلئ إلى كافة شطوطه لأن كانت كل أيام الحصاد. لو مش عايز

ويملأ نهر الأردن. فده بيحصل في شهرين. مرتين لو أنا قاعد جنب الرب وليا رأي في الموضوع وأنا مليش أي رأي في الموضوع، أقول له يا رب طب نستنى عليهم شهرين يعني يعدوا، مش في الوقت اللي ما ينفعش يعدوا، في الوقت الأردن فيه هادي شوية، يعدوا في الوقت اللي يعني. خليني أرجع الكتب بادي بيه. كتير بتحس أنه أنا الدنيا متلخبطة فده مش وقت عبور، ده مش وقت امتلاك. هو في وقت اللخبطة أو في وقت الدنيا في وقت هيجان الأردن جواك هو وقت العبور. ربنا مش مستني هيجانك يهدى، ربنا بتحب يتمجد في وسط هيجانك. هقولها احتياطي مرة تاني، ربنا مش مستني الهيجان أو التحدي أو البرودة أو الانقسامية أو الانفصالية أو أنه يهدى علشان يدخلك الأرض. هو بيدخلك الأرض عشان هو يتمجد مش عشان أنت تتمجد. فبيدخلك الأرض برغم أن الأردن مليان، والأردن مليان ده يعني الدنيا مليانة مواجهة، الدنيا مليانة تحدي، الدنيا بتقول مش عبور دلوقتي، طب ما نستنى شوية وصل لغاية نهر الأردن، طب نقعد. احنا بقالنا يعني ضيعنا 40 سنة، شهرين ايه؟ حد فاهم حاجة؟ يعني هعملوا ايه شهرين؟ نركن شوية عند الحتة دي لغاية لما الأردن يهدى. ربنا مش مستني ظروفك تتحسن، ربنا بيتمجد في وسط ظروفك فتعبر، لأن التحدي الأردن مش الهدف، الأرض هي الهدف. فاهمين قصدي؟ يعني أقولها بالبلدي، زي ما يكون ناس كتيرة بتعيش إيه؟ أنا عندي مشكلة تتحل وأبوس إيدي وش وظهر وأقعد. ده خطأ روحي، ده خطأ روحي، ده طفولية روحية. كأن الرب دوره إنه يسكب بالنعمة معجزة، وهو ده دي الحياة، دي البرية. البرية كان بيسكب المن كل يوم، ودي الحياة. لما دخلوا أرض كنعان وقف المن، هنبص عليها يمكن الأسبوع الجاي، وقف المن لأن دي تكنولوجيا لوحدها. إزاي يقف المن في أرض البركة؟ ده أنا كنا بنتباركين ما بين قوسين في البرية، وهو بيمطر علينا الأكل كل يوم. ما في فرق ما بين الطفولية بتاعت عبور البحر الأحمر والنضج بتاع عبور الأردن، لأن كان لازم اللي شايلين الحضور دولة رجليهم تتبل في وسط الأردن لغاية لما كل الشعب يعدي. في عبور البحر الأحمر محدش تبل. يعني إيه محدش تبل؟ يعني البحر اتشق، عبروا على اليابس. إن هم عبروش على اليابس، إن هو دخلوا برجليهم في المية حاملي الحضور. حد هنا من حاملي الحضور؟ ناس رفع ايديها وناس حضرتك من حامل الحضور. فحضرتك وقفتك في الزمن اللي جاي مختلفة تماما عن قبل كده. لما خرجت من العبودية الرب كان بيعديك على اليابس، عدي حبيبي أنا دفعت كل الثمن. هنا هو دفع كل الثمن، بس بيقولك بص دي تكنولوجيا تانية خالص، ده امتلاك مختلف خالص. حاملي الحضور الإلهي رجليهم بتتبل في المية ويفضلوا ثابتين إلى أن يعبر كل الشعب لغاية المية وقفت. فين المية؟ وقفت بعيد، فاكرين؟ وقفت المياه المنحدرة آية 16 من فوق. من فوق دي يعني إيه؟ من حتة بعيدة عن الحتة اللي بيعبروا فيها، من فوق في النهر. وقامت ندا واحدا فين؟ بعيدا جدا عن أدام المدينة. يعني المية اتقطعت بعيد، يعني بقية النهر فضل معدي والكهنة واقفين في وسط الأردن لغاية لما المية تصفت. Are you here؟ ده مختلف عن عبور البحر الأحمر. البحر اتشق قدامهم، عبروا على اليابس. وشكوا مخدود كان أول مرة تسمعوا القصة دي. البحر الأحمر عبروا على اليابس، اتشق قدامهم. هنا البحر وقف بعيدا جدا وفضلت المياه معديه، والكهنه حامل الحضور الالهي ارجلهم ثابته في قاع الاردن. ده ايه؟ ده نوعيه ايمان او صلابه ايمان، لان رب استثمر فيك وفيك لازمنه طويله. التارجت مش عبور الاردن، التارجت امتلاك. فوانا واقف حتى والمياه معديه انا ثابت، لان انا شايف اللي قدامي، انا مش باصص للاردن هيوقف امتى.
أنا مش مستني المشكلة تخلص، أنا بعدي في وسط المشكلة.

أنا مثبت رجلي في قاع المشكلة لغاية لما المشكلة تخلص. ليه؟ لأن أنا مش منتظر الأردن ينشف، أنا شايف الأرض اللي قدامي. والأمثلة ولا أعمل إيه؟ أيا كان ما تمر بي، مش تحدي في البيت، تحدي اقتصادي، تحدي نفسي، أيا كان ما تمر بي هاخد تحدي نفسي علشان أنا مشغول بالأمور النفسية. أيا كان ما تمرت بي أنا منزعج نفسيا، أوكي، هل دي هويتك أنك منزعج نفسيا، ولا هويتك أنك ابن مستخدم؟ أنا هويتي ابن مستخدم، بس في ديسوسيشن، هو ده اللي كنت أحسه، في حاجة فصلة كده، في حاجة متجزأة، فأنا مشاعري هنا وأن أنا مستخدم دي هنا، وما بينهم هو عظيمة. أول قلت لك اللي هو العظيمة دي كذبة من لوياثان، شبورة من لوياثان، فتعمل إيه؟ ولا حاجة. أنت حامل الحضور الإلهي، أنت مش اللي نفسيته متلخبطة، أنت مش اللي قلبه متحمل ومتقيل وكده ومعجزت على بدري. نو، أنت مدرك الدعوة على حياتك لازم تكمل، وطول ما أنت بتحارب من أجل الدعوة على حياتك هتعيش. حد بس واحد رفع ايده بس. طول ما انت مصدق الدعوة على حياتك هتعيش. لما تصدق الدعوة على حياتك خلصت خلاص. عايز تعيش؟ عايز ربنا يديك طول العمر؟ ربنا يديك طول العمر. محتاج حد يدعي لك يعني. بهزر معاك. عايز طولة عمر؟ طولة العمر جاية ان في دعوة لسه ما خلصتش في حياتك وانت وراها. سيطيل الرب أيامك. تعرفين الرب يطول الأيام؟ عارفين الوصية، أول وصية بوعد، اكرم أباك وأمك لكي إيه؟ فإحنا بالضبط. وبالتالي أحد الحاجات اللي تطول أيامك دي ممكن نعملها دراسة في اجتماع، بس هنعمل مشكلة في كل حاجة. أحد الحاجات اللي تطيل أيامك هو إنك مصر على دعوتك إنها تتم. لأن طول ما في دعوة أنت بتحارب من أجلها، الرب يعطيك أيام لتتميم هذه الدعوة. سلاة مش موضوعنا فمش هطول فيها، بس ده موضوع مهم جدا. وانت واقف وسط التحدي، هو دي هويتي اللي أنا بمر بيه، ولا أنا رايح تجاه الدعوة؟ فالحامل الحضور الإلهي مش قصتهم، مش إن الأردن يقف، قصتهم إنهم يعبروا الأردن، لأن في أرض بقيت للامتلاك. فوقفت أرجل الكهنة، شايفين الآيات دي؟ عند إتيان حامل التابوت، آية 15، دول حامل الحضور، وانغماس أرجل الكهنة حامل التابوت في ضفة الأردن، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد. المياه وقفت من فوق بعيدا جدا، ويوصف لك اتقطعت فين، وده قصة بقى ممكن كنا نجيب خريطة ويقول لك وقفت 50 ميل بعيد عن المكان اللي عبروا فيه. يعني المية اتقطعت 50 ميل بعيد، ففضلت المية معدية، بتوطى بس مع معدية، هم واقفين أرجلهم ثابتة في قاع الأردن. ده عبور ناضج، ده عبور مش معتمد على العيان، ده إيمان صرف، إيمان كده خام. احنا رجلنا مبلولة بس احنا مش مبلولين. Are you here؟ احنا رجلنا مبلولة بس احنا مش غرقانين. احنا رجلنا مبلولة بس احنا ثابتين. ايام موسى ما حدش اتبل، ايام الاردن الكهنة كلهم حامل الحضور اللي هو حضراتكم كلكم، احنا كلنا كلهم اتبلوا وهم واقفين ثابتين. ليه؟ لان عارفين في شعب لازم يمتلك. انتوا كويسين؟ مش عايز اطول، بس ببساطه كلكم عارفين القصه، فلو قلت لكم يعني انتوا عارفين ان بطرس كان تعب الليل كله ولم يصطاد شيء. فلما الرب قال له خش العمق وارمي الشبكه، ده كان مش مناسب ليه، ما كانش افضل. انتوا عارفين انه عارفين الصيادين بيصطادوا ازاي؟ أول ما خدت خدمتي كان في السويس، فأنا عارف الصيادين إنه يرمي الشبكة دي، يعني مش بيوقف كده ويقوم رميها وتطلع، ده بيقعد يجدف على الأقل نص ساعة عشان يعمل دايرة، وهو عمال

بيجدف عشان يعمل دايرة، بيرمي الشبكة ويجدف ويرمي الشبكة ويعمل دايرة فيقفل الشبكة، وبعد كده يلم الشبكة وهي مليانة. ده موضوع على الأقل اللي كانوا في السويس بيعملوه، كان بياخدوا على الأقل نص ساعة عشان يعمل القصة دي. فهو قضى الليل كله عمال بيعمل الدوائر دي وبيرمي الشبكة وما فيش حاجة تطلع، فيقوم واخد المركب مرة تاني ويجدف ويعمل. لما الرب كلكم عارفين آية على كلمتك، ده كان قدامه نص ساعة تجديف. فاهمين حاجة؟ يعني ما كانش ألز حاجة على أوكي يا رب على كلمتك أهدي الشبكة أهي. نو ده قعد نص ساعة بيجدف علشان عشان يعمل اللي الرب قاله، بس على كلمتك ألقي الشبكة، على كلمتك أعبر الأردن وهو مليان إلى كفة شطوطه حتى لو تبليت. يشوع 4، أنتوا هنا، أنتوا جمال. الرب يعمل حاجة جميلة في العروسة في الزمن ده. أنت عروسة الرب، عارفين يعني عروسة الرب؟ يعني أنتوا جمال، يعني هو بيحبكوا جدا، يعني ما عندوش حتة تاني يسكوا فيها محبته ونعمته إلا عروسته. ده حضراتكم واللي بيشاهدونا برضو، مش أنتوا بس الموجودين يعني. ده أنتوا. فأنفضوا من عليكم بقى أنا غلبان، أنا حيران، أنا تايهان، أنا وجعان. على السيج بيضحكوا. ده مش انتوا، انتوا العروس المرهبه كجيش بألويه الجميله كالقمر الطاهره كالشمس. فاهمين حاجه؟ هويتك بتخلي ردود افعالك بحسب هويتك. وطول الوقت لويثان عايز يوصلك انت عبد، خلف في البريه، استمر في البريه. حياتنا هي في البريه. نو حياتك هي مش في البريه، حياتك ارض امتلاك وحريه. الابناء يرثون والابناء يبنون، العارفون الفاهمون يضيئون والعارفون يقون. يشوع 4، لما انتهى جميع الشعب من عبور الأردن، من الرب كلم يشوع قال انتخبوا من الشعب 12 رجل، رجل واحد من كل سبط، أمرهم قال احملوا من هنا من وسط الأردن موقف أرجل الكهنة، من الحتة اللي وقف فيها الأرجل الكهنة راسخة 12 حجر، عبروها معكم وضعوها في المبيت الذي فيه تبيتون. وحطوا 12 حجر في قاع الأردن، يعني بنوا 12 حجر في قاع الأردن وأخذوا من قاع الأردن 12 حجر واتنقلوا بيه لكنعان. انتوا هنا؟ ما عرفش انت مدرك الصورة، يعني أنا أدركتها قريب، مش من بعيد. يعني إن 12 حجر دول مش أخذوا 12 حجر وحطوهم، لو 12 حجر دول عملوا بيهم مسبح. ففي مسبح في قاع الأردن وفي مسبح في كنعان. خدوا 12 حجر من قاع الأردن ونصبوها في كنعان الأرض الامتلاك، وجمعوا 12 حجر في قاع الأردن وعملوا منه، ففي مسبح مخفي تحت المية وفي مسبح معلن في كنعان. انتوا جمال. في مسبح متغطي بالميه في قاع الاردن وفي مسبح منقول في كنعان. بص انا مش بشرح، مش بفسر لك سفر يشوع، انا باخد نقاط انا مدرك انها لي علاقه بالزمن ده. في مسبح مخفي وبحسب ما يحدث في الخفاء في حياتك وفي مخدعك بيحصل موت لكل حاجه ما ينفعش تخش بيها الارض اللي جايه. بيحصل نهاية، بيحصل موت، بيحصل تثبيت لنهاية كل أمر له علاقة بالبرية في المذبح المخفي في المخدع، علشان عبادتك الظاهرة الاجتماعات والخدمة والحركة قدام الناس تبقى مثبتة. ففي مذبحين عندك، مذبحين، مذبح ظاهر ومذبح مخفي. بحسب قوة مذبحك المخفي انتصارك في المذبح الظاهر. المذبح الظاهر بيعلن امتلاك الرب للأرض الجديدة. ال 12 حجر اللي نصبوها في الجلجال هم عملوا مذبح بيقول الرب مالك على الأرض الجديدة. بحسب قوة المذبح المخفي قوة المذبح الظاهر. وكل ما بيزداد في الزمن ده مذابحنا الداخلية الخفية، كل ما بتزداد قوة مذابحنا الخارجية.

شفت الأرض كنت جمال ليه؟ المذبح المخفي بيحكم بالموت على القديم، حتى لو أنت مش قاعد تصلي للقديم وتجلد نفسك، أنت مجرد أن مذبحك المخفي، مذبحك في المخدع مبني وراء الرب، الـ 12 حجر اللي في قاع الأردن مبنيين، وبتقدم سجودك وبتقدم عبادتك وبتقدم مهابتك وبتطلب وجه الرب، ده بيعمل موت للقديم، بيزبط خطوطك على السماء، وبقوة المذبح المخفي مذبحك الخارجي. فال 12 حجر المذبح اللي اتبنى في أرض كنعان هو مذبح بيعلن امتلاك الرب للأرض الجديدة. فخدمتك يستعلن فيها امتلاكات للأرض الجديدة، أن مذبحك المخفي ثابت. أنتوا كويسين؟ قولوا لي اختم. لأنكم قلتوش لأ يبقى عايزيني اختم. يشوع 5، يشوع 5، خدتوش بالكم من نكتة بس ماشي. يشوع 5، أول ما أنا مش ماشي معاك تفسير سفر يشوع، أنا ماشي معاك نقاط مدرك أنها ليها علاقة بمعنى نبوي في هذا الزمن. أول ما دخلوا، عندما سمع يشوع 5، هقرا حبه ايات وبكى، عندما سمع ملوك الاموريين الذين في عبر الاردن غربا وجميع ملوك الكنعانيين الذين على البحر ان الرب قد يبس مياه الاردن من امام بني اسرائيل حتى عبرنا، ذابت قلوبهم، لم تبقى فيهم روح بعد من جراء بني اسرائيل. محتاج تدرك ان ممالك العدو بتخاف من كل خطوه تقدم بتحصل في حياتك. ما اعرفش عنك لو بتحب تخوف ابليس ولا لا، امتلاكك للارض هو اللي بيخوف العدو، امتلاكك للميراث، مش الصوت العالي، مش اي حاجه تاني، امتلاكك لمواريث صلواتك وبيتك واستخدامك هي اللي بتخوف العدو. فاكرين لما الجواسيس راحوا الرحاب، رحاب قالت لهم قد علمت ان الرب اعطاكم الارض، هم كانوا رايحين يتجسسوا ربنا حدينا الارض ولا لا، فمملكة العدو بتبقى عارفة أنك أنت منتصر وأنت مش عارف، لأنهم عارفين اللي الدفع وراك، ولو صدقت استعلان الأبناء بيحسم المعركة. الخليقة منتظرة استعلان الأبناء. رحاب قالت له احنا سمعنا بخبركم لما عبرتوا بحر الأحمر، بحر صوف، برغم أن الجواسيس اللي قدامها ما كانوش موجودين أيام بحر صوف، دول من الجيل اللي وراه. اوكي مش هخش في الحته دي، هنفتح نفسنا فتحه في الاغلب شاركتكم بيها قبل كده. في ذلك الوقت، ايه 3 في ايه 2، في ذلك الوقت قال الرب ليشوع ايه؟ اصلح نفسك ايه؟ هللويا، دي حفله السكاكين وهنختم بيها الاجتماع النهارده. ام جمع كل الرجال وصنع ختان. آية 8، كان بعدما انتهى جميع الشعب من الاختتان أنهم أقاموا في أماكنهم في المحلة حتى برأوا. يعني قبل ما تعمل أي مواجهة هيحصل ختان. الختان ده قال الرب ليشوع اليوم قد أحرقت عنكم عار مصر، فدعي اسم ذلك المكان الجلجال إلى ذلك اليوم. لا يمكن أن تدخل مواجهات امتلاك إلا بعد ما يتقطع من عليك عقلية العبد. عقلية العبد وعار مصر، ودي اللي هنختم بها النهاردة. الرب بيدحرج عنك عار مصر لأنك بتدخل أرض امتلاك. عار مصر هو ذكريات كل هزيمة، ذكريات كل فشل، ذكريات كل الشكاية الإبليس نجح فيها. عار مصر هو كل حاجة بيعيرك العدو إنها حصلت في حياتك. الشعب خرج من مصر في ليلة، يقول لك ليلة حفظها الرب، فاكرين؟ بس الشعب خرجت مصر منه في 40 سنة. مش محتاج بس إنك 40 سنة عشان تبتدي تمتلك، شباب صغير هنا، لكن مقاصد الرب كان يحسم معهم هذه العقلية في سنة واحدة، عدم

إيمانهم لففهم في عقلية البرية وفي عار مصر. ما كانش ينفع يعملوا أي مواجهة، يقولك قعدوا لغاية لما برقوا. برقوا من إيه؟ من ختانهم من عار مصر. في حاجة بتتدحرج من علينا، خلي بالك كل مواجهة وراها ميراث قوي ما كانش فيها قبليها، سوري، كل ميراث ما كانش بس بيسبقه مواجهة، كان بيسبقه سكاكين. قصة كلكم عارفينها، موسى رب قعد يقنعه إنه يخش يخدم لمدة إصحاحين، وحط إيدك يا ابني وطلعها تطلع برصة، حط إيدك يا ابني وطلعها تطلع كويس، أنا بتهت، أنا ما أعرفش أروح، طب إيه بعد حد غيري؟ طب فاكرين القصص دي؟ قعد إصحاحين يحاول يقنعه عشان يروح يستخدم. أول ما قال له أوكي يقولك وقف الرب ليقتله، بقالك أسبوعين بقالك إصحاحين بتقول لي روح، في الآخر قلت لك ياس. عارفين الكتاب المقدس ده في خروج 5، فوقف الرب ليقتله. ليه؟ لأن لازم تختن ابنك، ما ينفعش تطلع بدون يبقى في إبليس عنده، فرعون عنده تعيير عليك، فأنت راح تقابل فرعون، فرعون ما عرفش يعيرك إيه، لازم تختن ابنك. فكان فيها سكينة برضو،

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال ولا حرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج دراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. ما زلنا في دراستنا في سفر التكوين أول أسفار الكتاب المقدس، وما زلنا في رحلتنا مع يوسف الشخصية العظيمة في سفر التكوين، والذي هو رمز واضح جدا لشخص الرب يسوع المسيح في آلامه وفي أمجاده، كما قال الكتاب أن شهادة يسوع هي روح النبوة. اليوم سوف نبدأ دراسة أصحاح 46 من سفر التكوين. أشجعك أنك تجهز كتابك المقدس وتسجل ملاحظاتك، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نساعدك ونرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، أصحاح 46 يمثل لنا إيه في هذه السلسلة من حياة يوسف، أمجاد يوسف بعد الآلام؟
1: في هذا الأصحاح يلتقي يعقوب بابنه يوسف بعدما ظن كل الظن أن لا تلاقيه، ما فيش تلاقي على الأرض، هكذا ظن يعقوب. لكن هنا نجد الخاتمة السعيدة لأيام قضاها يعقوب وقضاها يوسف في معاناة بسبب حرمان كل واحد منهم من الآخر.
0: قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الأصحاح، كان يظن يعقوب أن يوسف مفقود.
1: صحيح،
0: كان يظن أنه مات، افترس افتراسا في نفس الوقت اللي كان فيه يوسف في أحلى صورة في أرض مصر.
1: صحيح.
0: أحباء لينا كتير بيمروا بظروف صعبة جدا، فقدوا أحباء، رحيل أحباء، رقاد أحباء، وبعدين بينتابهم شعور أنهم خسروا. أنا عايز أطمنهم أقول لهم إيه اللي أنتوا بتقول عليهم دلوقتي؟ خسرناهم، فقدناهم، إن كانوا في علاقة حقيقية مع الرب هم فين دلوقتي؟
1: صحيح. يعني الرسول بولس لما تكلم عن الانطلاق والرقاد قال ذاك أفضل جدا. يوسف كان في أفضل وضع له، وأعتقد المنتقلين إذا كانوا مؤمنين حقيقيين فمين فيهم يرضى أنه يرجع تاني إلى أرض المعاناة والشقاء؟ ذاك أفضل جدا مع المسيح.
0: تمام، وتقابله تاني.

0: أكيد.
1: تمام، أشكرك. اسمح لي أقرأ بعض الأعداد في أصحاح 46 وأرجع لحضرتك بسؤال.
0: تفضل.
1: فارتحل إسرائيل وكل ما كان له وأتى إلى بئر سبع وذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق. فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال: يعقوب يعقوب. فقال: هأنذا. فقال: أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك. أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا، ويضع يوسف يده على عينيك. أول كلمات لنا في أول عدد فارتحل إسرائيل، مع أن ختم الأصح السابق بالكلام عنه باعتباره يعقوب، هنا قال عنه أنه إسرائيل وليس يعقوب. عايز يقول حاجة؟
0: في الحقيقة إسرائيل زي ما تعلمنا عندما غير الرب اسم يعقوب إلى إسرائيل في تكوين 32 وكرر الأمر مرة ثانية في تكوين 35، كلمة إسرائيل يأتمر بأمر الله، مؤتمر بأمر الله. ففي الحقيقة هنا إسرائيل اسما على مسمى، لأنه ما عندوش استعداد حتى ينزل يشوف ابنه، ده أمر طبيعي؟ لا، ده مش طبيعي أكتر من كده. يعني كان يحن إليه حنينا جارفا، للدرجة أنه قال في أصحاح اللي فات: يوسف ابني حي بعد، أنزل وأراه قبل أن يموت. كل مناه أنه يشوف يوسف. هل ده محتاج إلى أمر من الرب؟ أعتقد أن إسرائيل نعم يحتاج إلى أمر من الرب. وإذا حبيت أعمل مفارقة ما بين الآباء الأربعة في مسألة النزول إلى مصر، إبراهيم نزل إلى مصر بس للأسف كان موقفه مش صح، لأنه نزل لكي يهرب من المجاعة ووقع في شرك عندما قال عن سارة إنها أخته. إسحاق هو الوحيد من الآباء الذي لم ينزل إلى مصر صورة للابن السماوي الرب يسوع المسيح باعتباره السماوي، فلم ينزل إلى مصر. يوسف أنزل إلى مصر زي ما نقرأ عنه في فاتحة أصحاح 39، ودي كانت جزء من خطة الله بالنسبة ليوسف. أما يعقوب فهو أخذ أمرا ووعدا، أخذ أمر انزل إلى مصر ووعد أنا حأصعدك من هناك وآتي بك إلى أرض مولدك.
1: علشان الله يتكلم إليه ويشجعه، في حاجة قبلها عملها يعقوب أو إسرائيل، يقول عنه الكتاب: ذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق. ذبح الذبائح أو إقامة علاقة مع الله دايما تسبق أن الله يتكلم إليه ويرشدني. أعتقد أن يعقوب كان بيسأل الرب أنزل ولا منزلش، خايف أنه ينزل.
0: صحيح.
1: وكأنه هيأ نفسه، وضع نفسه في الجو الذي يهيئ له أن يسمع قول الله وإرشاد الله. في مؤمنين كتار دلوقتي عايزين يعرفوا فكر ربنا ومشيئة ربنا، بس لا بيقدموا ذبائح ولا في علاقة مع الرب، والشركة مقطوعة، ويجي عايز ياخد قرار مهم جدا، يسافر ولا ما يسافرش، يتجوز ولا ما يتجوز، يدخل المشروع ده ولا لا، ومش عارف يعرف فكر الله. تقول لنا ايه؟
0: في الحقيقة انا اعتقد ان ذبح الذبائح امر تأخر قليلا بالنسبة ليعقوب، وان كان افضل ان يأتي الامر الحسن متأخر عن ان لا يأتي على الاطلاق.
1: تمام.
0: كان مفروض أنه يذبح ذبائح ويقول ربنا متشكر بمجرد ما سمع أن يوسف ابنه حي. تأخر وما عملش الشغلة دي غير لما وصل إلى ارتحل ووصل إلى بئر سبع. لكن كما قلنا، أن يأتي الأمر الحسن متأخر أفضل من أن لا يأتي على الإطلاق. وكأنه بيقول للرب: كتر ألف خيرك، طمنتني على يوسف اللي أنا كنت قلقان عليه. ده كلام يعقوب للرب، والرب رد عليه قال له: أنا عارف إنك عندك مخاوف، تنزل ولا ما تنزلش؟ لا انزل. لا مش بس كده، يقول له حاجة جميلة: لا تخف من النزول إلى مصر، أنا أنزل معك. يا له من وعد. يعني لما الرب يقول له أنا هنزل معاك، طب أنا محتاج إيه تاني؟ خلصت. يعني أعتقد دي مش محتاجة بعديها نص كلمة:
1: ونعم الرفقة.
0: ونعم الرفقة، خلاص أنا ربنا معايا.
1: عايزين نقول لكل واحد بيصلي لأجل معرفة مشيئة الله في أي قرار، ما تخطيش خطوة إلا وأنت مطمن أنه ماشي.
0: صحيح.
1: معك.
0: صحيح.
1: أنه يقول لك آمين روح، أنه يقول لك روح اذهب وأنا كمان معك.
0: مظبوط.
1: تمام. لكن بعدها على طول يقول آية في منتهى الجمال في عدد أربعة، في ختام عدد أربعة: أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا، ويضع يوسف يده على عينيك. وعايزين نعرف

0: يعني يضع يوسف يده على عينيك،
1: يعني باللغة البلدي سبلك، يعني لما حتموت يوسف حيكون واقف جنبك. وأنا أعتقد أن الآباء، أنا اختبرت الحكاية دي، أن الآباء الأتقياء عندما يرقدون بيبقوا عايزين يحسوا أن الابن، ولا سيما إذا كان اللي هياخد العزة، يبقى قريب منهم. يعني كأن ربنا بيطمن يعقوب، في آخر لحظات عمرك قبل أن تنتقل من هذا العالم، يوسف هيكون واقف إلى جوار السرير، وده أمر بالنسبة لرجل شيخ أعتقد كان معزي ومشجع له
0: جدا. وده إكرام لي،
1: إكرام
0: صحيح. شكرا، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 12 مكتوب وبنوا يهوذا عير وأنان. ليه ذكروا هنا مع أنهم ما راحوش مصر أصلا؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني بيقول في عدد 12 عير وأنان وشيلة ودول أولاد يهوذا التلاتة، وبعدين يذكر فارس وزارح اللي احنا عارفين أنهم جم من ثمار. يقول وأما عير وأنان فمات في أرض كنعان. وأنا بعتقد أنه بيذكرهم مرة تاني علشان يذكرنا بأمرين. إيه الأمرين اللي عاوز يذكرنا بيهم؟ ورد قبل كده في سفر التكوين أصحاح 38 بالنسبة لعير اللي هو الكبير. الكتاب يقول لنا وكان عير بكر يهوذا شرير في عيني الرب فأماته الرب. وده بيفكرنا باللي جه في مزمور 34 عدد 21، الشر يميت الشرير. ده لسه صغير، صغير قوي على انه يموت. اللي موته بدري، اللي موته كان شرير في عيني الرب فأماته الرب. علينا ان نحذر. ويبدو انه كان شره شوية زيادة، لان كل الناس اشرار، واللي ما ماتوش ما هم برضو اشرار. كونوا موتوا ربنا هذا معناه انه كان شرير من نوع خصوصي. وخلي بالنا الشر الذي يرتكب في عيني الرب. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. لكن كمان أنان عنده مشكلة، يعني نحب نقراها زي ما جيت في أصحاح 38 لما أبوه قال له ادخل على ثمار امرأة أخيك عشان تقيم اسم الميت. كتاب يقول لنا فعلم أنان أن الناس لا يكون له، فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه. يمكن محتاجة شوية توضيح الآية دي، فهقراها كما وردت في الترجمة التفسيرية. كان كلما عاشر امرأة أخيه أنه يفسد زرعه على الأرض لأن لكي لا يقيم نسلا لأخيه. يعني واحد أول من مارس تحديد النسل كان هذا الشخص الشرير، عرف ان الناس اللي مش هيجي
1: الاونانيزم زي ما بيقولوا.
2: فعرف ان الناس اللي مش ليه فافسد زرعه على الارض. هذا الامر قبح في عيني الرب. وده بيورينا برضو درس مهم يا اخ عياد، ان مفيش مكان اقدر اقفل الباب ومش حد شايفني. الله شايفني في كل مكان.
1: صحيح.
2: اين اذهب من روحك؟ من وجهك اين اهرب؟ استخبى منك فين؟ ما فيش مكان في الدنيا ولا في الآخرة يبعد عن عيني الرب وملاحظته، والأفضل لنا أن نسير باستقامة أمامه.
1: تمام. مجيء يعقوب وبنيه إلى مصر في أحداث القصة ربما يبدو للقارئ العادي إن هو يعني يوسف عايز يجيب عيلته تعيش معاه في مصر.
2: أيوة.
1: عشان يرحمهم من الجوع.
2: صحيح.
1: لكن احنا عايزين نربط الكلام ده بكلام سابق كان قاله الرب لإبراهيم، وكلام لاحق كان السيد تبارك اسمه لازم يجي أيضا مصر عشان يكون هو إسرائيل الحقيقي، ومن مصر دعوته ابني. فاربط لي الكتاب كله ببعضه من خلال هذه الزاوية.
2: يعني يوسف طبعا كان عاوز يستحي أبوه وعيلته، وقال لهم كده انزل لألا يلحقك الجوع، هتفتقر ويمكن كمان تهلك لأن مفيش أكل لمدة 7 سنين. بس ده زي ما حضرتك تفضلت كان إتماما لكلام

0: السابق كان الرب قاله لإبراهيم في تكوين 15، قال له اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست له. بس بيقول حاجة غريبة مش شايفينها لغاية دلوقتي، يستعبدون لهم ويذلونهم. في الحقيقة لما راح إخوات يوسف ويعقوب أكرموا أيام إكرام، يعني فرعون يقول ليوسف في أفضل أرض سكن إخواتك، دول غالين عليا لأن دول إخوات الغالي اللي أنقذ مصر من الموت. طب إيه اللي حصل تغيير لما نوصل لخروج واحد؟ قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. هنا بتشوف إزاي الله عارف المستقبل من الماضي من القديم، لا مش بس عارف ويصنع التاريخ.
1: صحيح،
0: الله ليس فقط يعلم المستقبل لكني أقول أنه يصنع المستقبل. هذا هو إلهنا. ومن الناحية التدبيرية، زي ما إسرائيل طلع من مصر كان ينبغي أن المسيح ينزل إلى مصر ويتم القول الذي ورد في هوشع 11، من مصر دعوت ابني.
1: تمام. في نهاية لستة الأسماء التي جاءت إلى مصر يختم لنا هذه اللستة في عدد 27 ويقول: جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر 70. ونفس الرقم ده اللي قاله الكتاب في خروج واحد 70. لكن لما روح لسفر الأعمال أصحاح 7 عدد 14 استفانوس ما قالناش 70 لكن قال لنا 75. عايزين نعرف 75 دي جت منين؟
0: هي في الحقيقة في ثلاث أرقام في المسألة ديت، أولا 66 ثم 70 ثم 75. فين جت 66؟ جت في نفس الأصحاح عدد 26 ثم في عدد 27 يشرح لنا أنهم 70 عندما يضيف عليهم يوسف وزوجته وابناه. الأربعة دول ما نزلوش مع يعقوب لذلك أضيفوا هنا.
1: تمام.
0: يبقى إذن 66 اللي نزلوا إذا أضفت عليهم يوسف ومراته والولدين هيبقوا 70. الخمسة وسبعين جم منين؟ جم هنضيف على 66 تسعة. مين التسعة دول؟ تسعة زوجات لبني يعقوب بس هم 11 ولا 12. اللي جرى ان مرات يوسف ما نزلتش لانها كانت في مصر.
1: تمام.
0: ومرات يهوذا ما نزلتش لانها كانت قد ماتت. ويبدو ان مرات شمعون ايضا كما نستدل من اصحاح 46 هنا
1: عدد 10
0: انها ايضا كانت قد ماتت. فلما نضيف 9 على 66 يطلع المجموع 75 اللي ذكرهم استفانوس في خطابه الشهير اعمال اصحاح 7.
1: تمام. نروح لعدد 28. فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جسان، ثم جاءوا إلى أرض جسان، فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جسان، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا، فقال إسرائيل ليوسف: أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد. يعني أعداد قليلة لكن تشرح لنا موقف مؤثر جدا وهو لقاء يوسف بيعقوب. علق عليه.
0: يعقوب شخص حساس عاطفي من الطراز الأول. احنا نتذكر أول مرة بنشوفه بيبكي عندما شاهد رحيل، مجرد شافها وهي بترعى الغنم وقع على عنقها وقبلها وبكى. ليه بكى؟ على الأرجح لأنها تشبه أمه وهو كان ساب أمه ومش عارف هيشوفها إمتى. طبعا ما شافهاش غير لما راح السماء لما مات. فهو شخص عاطفي، شخص حساس بطبعه، وأحب راحيل من أول نظرة، وجابت له ولدين يوسف وبنيامين. ويوسف افتقده مبكرا وما بقاش عنده غير بنيامين ريحة أمه، لكن الرب في رحمته على ذلك الشيء خلاه يشوف يوسف في نهاية أيامه. هنا بيقول إسرائيل: فقال إسرائيل يوسف: أموت الآن بعد ما رأيت وجهك أنك حي بعد. أب عاطفي من الطراز الأول، والمأساة اللي حصلت لابنه الغالي المحبوب يوسف مأساة مدمرة، لكن أخيرا ربنا للمرارة للسلامة تحولت لي المرارة، والرب عوض يعقوب فبكى على عنق يوسف، ويوسف بكى على عنقه زمانا لأنه أخيرا التقى الأب الغالي بالابن المحبوب. طبعا مشهد مؤثر للغاية.
1: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: بنلاحظ هنا أن يوسف بيخبر فرعون أن إخواته رعاة غنم، رغم أنه عارف أن ده ركس عند المصريين. ليه عمل كده؟
1: تفضل يا خيوس.
2: في الحقيقة الرب قصد أن يكون ذلك كذلك لكي يكون بني إسرائيل منفصلين عن المصريين طوال فترة تغربهم،
1: ما يدوبوش في وسطهم،
2: لأنه كان ممكن نظرا لقبول المصريين لشخصية يوسف أنهم ياخدوا منهم بناتهم ويدوهم، وهكذا يحصل خلط للنسلين المقدس. فالرب أراد أن بني إسرائيل يحتفظوا بهوياتهم إلى أن يأتي الوقت اللي يخرجوا فيه من أرض مصر مكونين شعب الله، الشعب الخاص.
1: تمام. عندي سؤال بين قوسين في قائمة الأسماء التي نزلت إلى مصر، ودي سلسلة طويلة، وفي أجزاء أخرى في الكتاب فيها سلاسل أنساب أيضا فيها أسماء طويلة، ولو نروح لمتى واحد هنلاقي أسماء طويلة قائمة من الأسماء. ويمكن بعض القراء يروحوا ناحية الكتاب ويقولوا يعني هنستفاد إيه من لستة أسماء؟ هل يوجد اسم أو حرف أو رقم أو أي كلمة في الكتاب دون معنى؟
2: في الحقيقة كل الكتاب نافع لنا، وعلى الأقل بنفهم أن الله بيهتم بكل شخص. لما يقول يدعو خرافه الخاصة بأسماء، ولما يقول لنا أن كواكب السماء، نجوم السماء يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة وكونه شديد القدرة. في الحقيقة الرب عارفنا مش بالعدد، لكن عارف كل واحد فينا باسمه. لما الرسل رجعوا فرحانين، الشياطين تخضع لنا باسمك، بماذا أجابهم المسيح؟ لا تفرحوا أن الشياطين تخضع لكم باسمي، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم قد كتبت في السماوات. لما نقرأ في رسالة العبرانيين الأصحاح 12 يقول أتيتم إلى كنيسة أبكار مكتوبين في السماوات. احنا لينا اسماءنا مش مكتوبه بس في كلمه الله، وده شرف عظيم لكل من كتب اسمه هنا، لكن ايضا مكتوبين في السماوات او مكتوبين في سفر الحياه. ويا للشرف ويا للحظوه.
1: تمام. عندي سؤال اخير، تعليق رائع على قول يوسف عن اخوته، لما يقول في عدد 31 قال لفرعون اخوتي وبيت ابي الذين في ارض كنعان جاءوا إلي. هيروح يقول له إخوتي جاءوا إلي قدام فرعون. ماذا عن سيدنا وهو بيقول للأب عنا؟ تفضل.
2: يعني في الحقيقة إخواته ما كانوش يشرفوا قوي، ناس جايين يلتمسوا القوت وناس راكبين على حمير، لكن يوسف ما استحاش من إخواته، وده بيفكرنا بالكلام الجميل اللي جه في عبرانيين 2:10، لهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك. يوسف لم يستحي بإخوته، الرب يسوع المسيح لم يستحي بنا، لا يستحي بنا. قال لمريم المجدلية اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم. الامتياز العظيم اللي يوسف هنا منحه لإخواته، المسيح منحنا هذا الامتياز فعلا، إنه بكرا بين إخوة كثيرين.
1: رجوعا يا أخي يوسف لعدد 28، فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جسان. يهوذا في المقدمة، يهوذا قائد. بنشوف أي حاجة تدبيرية أو نبوية أو عملية في الحتة ديت؟
2: في الحقيقة يبدو أن يهوذا كان مميز. لما نوصل لأصحاح 49، لما جه بارك يعقوب ولاده، لما وصل أولا لم يمتدح رؤوبين لا تتفضل، شمعون ولاوي أفرقهما وأقسمهما. وصلنا ليهوذا، يهوذا إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك. لماذا؟ طبعا الرؤية

0: بعيد النظرة البعيدة، لأن منه سيأتي
1: المسيح،
0: المسيح الأسد الخارج
1: نصبت
0: يهوذا. لكن حتى من الأصحاح السابق لما يهوذا يأخذ المبادرة، يا أبويا أنا أضمن لك بنيامين، ولما راح ليوسف كان قد كلامه، اعمل معروف، اقبلني أنا عبد بدال. طب أنت مالك؟ أنت نمر أربعة، ما أنتش نمر واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. لا، في الحقيقة يبدو أنه ابتدأ يأخذ مركز القيادة في الأسرة وفي العائلة، لأنه منه حيجي الرئيس. لما نوصل لسفر أخبار الأيام الأخيرة

0: أن يهوذا منه الرئيس، فعرف أن يهوذا هو السبط الملكي. وطبعا الأمر ده هيبقى واضح بداية من داود اللي هو من سبط يهوذا، ثم ابن داود الذي هو الأسد الخارج من سبط يهوذا.
1: شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. ختمنا حسن الحلقة، وهنراجع الحلقة مع الضيوف.
0: أمين.
1: طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: حلوة قوي. قبل ما ناخد أي قرار أو ناخد أي خطوة، أن احنا ناخد مشورة الرب لينا ونسمع منه كده: أنا نازل معك إلى مصر.
3: ورود قائمة بالأسماء في الفصل موضوع الدراسة ده أمر يشجعنا أن أنا معروف باسمي عند الرب.
4: من الخطورة أن ناخد رأي الرب في موضوعهم وأنا أكون أصلا مش في الشركة وعلاقة معه تؤهلني لكده.
1: شكرا، ربي يباركك يا يوسف. شكرا ليك عزيزي المشاهد. أترك معك هذه الكلمات المشجعة: أراد الرب أن يشجع يعقوب فقال له: فقال أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. اللي ربنا بيقوله لك لو أنت مخلص، لو أنت عامل حساب لربنا، لو أنت قبل ما تعمل أي حاجة تقول له اقبل واذهب مع عبدك، لو أنت ما عندكش أي أغراض شخصية ولا قرارات شخصية، لو أنت كل اللي شغلك أن ربنا يتمجد من أي قرار عايز تاخده، ربنا بيشجعك يقولك ما تخافش، أنا معاك، أنا هنزل معاك المشوار ده وأنا هرجعك بالسلامة من المشوار ده، أنا هضمن سلامة نزولك وهضمن سلامة خروجك، أنا هكون معاك. ومحلاها رفقة لما الرب بنفسه يكون معاك، هو يتحمل مخاطر الطريق وهو أيضا يجلب لك الأمان في الطريق. عزيزي المشاهد، أشجع نفسي وأشجعك وأحذر نفسي وأحذرك: أوعى تمشي في أي قرار دون أن تستشير الرب، أوعى تاخد أي قرار مصيري في حياتك دون أن تعتمد على فكر الرب. الرب بيقول: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عندي.

0: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان من قنوات الكارما وبرنامج يعود فيحيينا، حلقة جديدة فيها بنسمع صوت الرب وبنلبي الندى لكل كلام الرب يشاركنا بيه من جمعية خلاص النفوس بني سويف، المكان الغالي اللي فاتح أحضانه بمحبة كبيرة جدا علشان يستقبل خدمة غالية من خلال قناة الكارما. خلونا قبل ما نبدأ حلقتنا نعزي أنفسنا ونعزي الكنيسة في مصر وكل شعب الرب المتألم لرحيل خادم الرب الغالي الأخ عصام خليل. عينينا مليانة دموع وقلوبنا مليانة وجع، لكن نفس العينين مليانة رجاء ونفس القلوب مليانة شوق لقرب لقاء الرب القريب. فعلا متألمين والفراق صعب جدا، لكن اللي بيعزي نفوسنا وبيعزي قلوبنا ان الرب هو لينا مرسال النفس مؤتمنة وثابتة الى ما داخل الحجاب. احنا بنعزي كل الكنيسة وبنعزي كل حبايبه، وفعلا لما كملت ايام خدمته مضى الى بيته، فعلا خدم جيله واجيال كتيرة وانا منهم بمشورة الله. الأخ عصام ليه فضل على ناس كتيرة وعلى شباب كتيرة وعلى خدام كتيرة الرب استخدمه يتلمذهم ويكبرهم ويشجعهم، وأنا كان ليا نصيب كبير جدا من هذا التشجيع من أكتر يمكن من 20 سنة. عشان كده أنا بقول له هنيئا ليك سلامة الوصول. فعلا رقد ورقد في الرب وعرف إزاي يجاهد الجهاد الحسن، وفعلا زي ما قال الكتاب تمثلوا بنهاية خدمتهم وتمثلوا بسيرتهم الحلوة وإيمانهم اللي كان إيمان مشرف ومشجع لكل الشباب. بعزي بشكل خاص الكنيسة في مصر الجديدة وبعزي الشباب اللي فعلا متألمين لفراق هذا البطل العظيم، لكن كمان أنا متأكد أن وسط التعزيات دي الرب النهاردة يشجعنا بعنوان جديد وبصوت جديد، وخصوصا هذا العنوان. ومن دواعي سروري وفرحي ان انا ارحب برجل الله الغالي بين قوسين القسيس توفيق دانيال. اهلا بحضرتك،
1: أهلاً بيك
0: راعي حزيزي. كنيسه النعمه بحدائق المعادي. انا فرحان جدا ان انا مع حضرتك النهارده.
1: انا اكثر اخويا جوزيف، الرب يباركك. انا بتشرف ان يكون لنا اول لقاء مع بعضينا، مش في الميديا بس لكن وجها لوجه، وبثق ان نعمه الله اللي رتبت الفرصه اكيد على قلب الله ان يستخدمنا لإطعام شعب الرب وإطعامنا احنا شخصيا.
0: انت بركة كبيرة جدا.
1: الله يبارك حضرتك. وبتشرف كتير ان اكون مع اخويا بيتر، يعني انتوا الاثنين شرف ليا، وان كان دي اول مرة نلتقي لكن بثق ان الروح القدس امر بالبركة لينا وهيستخدمنا لمجده.
0: امين امين. وبقدم اخويا وصديقي الغالي الاخ بيتر فرحات. اهلا بيك اخ بيتر.
2: بيك يا اخويا جوزيف.
0: ربي يباركك ويستخدمك دايما ممسوح.
2: امين امين امين.
0: ربي يباركك. عنوان حلقتنا خروف للذبح، ويمكن الكلمة دي مش مرتبطة لا بالأحداث ولا مرتبطة باللي بيحصل حوالينا قد ما مرتبطة بكلمة الله. لكن خلونا قبل ما ندخل في خضم الموضوع الغالي، زي ما دايما أقول لكم جهزوا الورقة والقلم،